0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كأس العالم،
4: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014، والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
3: كأس العالم،
5: بيئتنا كنز.

0: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك معي حورية السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. بنتكلم مستمعينا الكرام هذا الأسبوع عن مرض قد يسمى أو أنه صامت، هو جرثومة المعدة. هل فعلا جرثومة المعدة مرض صامت؟ هل يسبب انتفاخ، غثيان، أعراض أخرى قد تسبب لك القلق؟ هل ممكن أنها تنتقل بالعدوى؟ هل ممكن أنها تتحول إلى قرحة؟ كل هالإجابات وأكثر مع الدكتور عواد الذايدي طبيب أسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، نسمع كثير بمصطلح جرثومة المعدة، ما هي علميا جرثومة المعدة وكيف نستطيع العيش تستطيع العيش في بيئة المعدة الشديدة الحموضة؟
1: طبعا جرثومة المعدة هي اشتهر عنها باسم جرثومة المعدة، وهي نوع من أنواع البكتيريا، اسمها في الإنجليزي هيلوباكتر بايلوراي أو يختصرونها إتش بايلوراي. تعيش في المعدة عادي، هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش مع الحموضة الموجودة يعني. ما يعني هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش معها.
0: طيب دكتور، هل صحيح أن نسبة كبيرة من المجتمع مصاب بها دون أن يدري، وما مدى انتشارها؟
1: صحيح، يقول تقريبا لو قلنا بحدود 50% تقريبا، أو من 40 إلى 50 لو حلل هو ما عنده أعراض ممكن يطلع عنده جرثومة المعدة، فتكون خاملة أو تكون لسه ما ثبت له الأعراض، فهي منتشرة بشكل كبير. نعم
0: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الشائعة التي يجب أن تدق ناقوس الخطر وتدفع الشخص أنه يزور الطبيب؟
1: طبعا جرثومة المعدة إذا نشطت، احنا قلنا قبل شوية أن في مجموعة كبيرة يكون عند تعمل تحليل تلقاها إيجابية موجودة لكن ما عنده أعراض، إذا نشطت أو بدأ تأثيرها يصير، يبدأ الشخص يحس بانتفاخ في الجزء في البطن، ودائما كلمة يقولون المرضى دائما يقولك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل. هذه من ضمن الأشياء. طبعا فيه الغازات التجشع أو أمكارة اللي إحنا نسميه بلهجتنا العامية، هذه من ضمن الأعراض اللي تصير، هذه أغلب الأعراض اللي تصير مع طبعا فيه تصير مع غثيان، يصير مع آلام في البطن، هذه أغلب أعراض الجرثومة.
0: نعم. طيب دكتور، هل هناك فرق بين أعراض جرثومة المعدة؟ يعني بعض الأشخاص ممكن يخلط بين جرثومة المعدة وأعراض القولون العصبي أو قرحة المعدة، طبعا هالكلام هذا قبل ما يزور الطبيب.
1: نعم والله احنا دائما نقولها، كثير من المرضى يقولك أنا ماني عارف هل هي جرثومة معدة أو قولون عصبي، هي قد تكون واحدة منهم قد يكون الاثنين مع بعض، ما في تعارض.
0: نعم. طب كيف انه يفرق بينهم؟ يعني
1: التفرق، شفت اعراض الجهاز الهضمي بشكل عام متشابه، سواء جرثومة معدة او قولون او اعراض اخرى حتى لا قدر الله وكان السرطانات، لكن قد يكون بعض الاعراض مصاحبه لهذا المرض هذا اكثر من هذا، لكن بشكل عام اي مشكله في الجهاز الهضمي غالبا الشخص بيحس بالم، غالبا بيحس بغثيان، قد يكون عنده استفراغ، قد يكون عنده انتفاخ، غازات في الغالب. لكن جرثومة المعدة أكثر ما يميزها، أنا الكلمة اللي قلتها لك قبل شوي، كثير من المرضى يجي يقول لك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل، هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن تميز جرثومة المعدة، لكن الألم يصير بالاثنين، الغثيان يصير بالاثنين، الغازات يصير بالاثنين، لكن هذا أغلب ما يميزه، ومو دائم تكون موجودة الأعراض هذه اللي تميزها، قد يكون الفرق، لا يوجد فرق بين القولون والقولون العصبي وجرثومة المعدة. لذلك احنا نلجأ للتحليل عشان نحدد هل هذه جرثومة معدة ام لا. طبعا القولون العصبي ما في تحليل يطلعه، احنا نشخص القولون العصبي باي اكسكلوجن او باستثناء.

0: الاعراض او استثناء الامراض الاخرى قد نقول ان الشخص هذا يعاني من قولون عصبي.
1: نعم. طيب ما هي الطرق الحاليه لتشخيص الجرثومة؟
0: طبعا احنا عندنا مجموعه تحاليل، عندنا مجموعه تحليل الدم، تحليل البراز، تحليل التنفس، وهذا هو ادقهن واقل يعني مثل الدم تحتاج ابره وسحب دم وكذا، فيه شويه ازعاج للمريض. العلاج التنفس لا بسيط جدا، هو ادق لان تحليل الدم والبراز قد يعطيك ايجابي وهي ما هي موجوده لانها تكون قديمه موجوده، فهذا قد يعطينا معلومه يعني غير صحيحه.
1: نعم.
0: لكن لكن تحليل التنفس دقيق جدا، اذا هي الجرثومة موجوده يقول لك موجوده، ما هي موجوده يقول لك ما هي موجوده. هو عباره عن جهاز بسيط زي البلاستيك بالوني كذا ينفخ فيها المريض ويعطينا النتيجه، يعني امرها بسيط جدا.
1: نعم. طيب دكتور، هل ممكن ان المريض يعني بدون ما يروح للطبيب يتوجه طوالي للتحاليل ويطلب هالتحليل بالاسم تحليل جرثومة؟
0: هو يقدر يعني، بس انت في الاخير بتطلبه من وين؟ في الاخير بتروح
1: يعني رايح زي ما يقولون،
0: انت رايح يعني، ولا هي يعني لو كان عنده ذاك الوعي الكامل بس احنا ما ودنا نقول عشان ما نفتح مجال للناس
1: عليك. انا ليش اقول كذا، لان في ناس كثير يقول انا ليش اروح الطبيب، اروح طوالي للتحاليل.
0: بالضبط، لكن حتى التحليل اصلا لو جيتهم بيقول لك جيب لي ورقه من الطبيب عشان احلل لك. عادي ندخل على موضوع القطاع الخاص والربحي، هذه امور احنا ما نبي نتطرق لها لانها متشعبه، لكن الافضل انك تروح للطبيب. قد يكون الطبيب بيقول لك نهائيا ما هي جرثومه معده، او لا قدر الله انت ممكن تقول هذه جرثومه معده وتروح تحلل يطلع عندك جرثومه معده، تقول اوه هذه مشكلتي هي جرثومه المعده. وهذا في مثال حي صار لاحد الزملاء الله يرحمه ويغفر له، طبيبه، لانه طبيب فهو حاط بباله شيء معين، هي ما كانت جرثومه معده، حاط بباله شيء معين، وكل ما يروح يقول انا عندي كذا، حتى انه راح للاطباء جهاز هضمي وراح في الاخير طلع عنده كانسر، وهو مصمم ان المعلومه اللي براسه هي الدقيقه يعني. ويعني ما اكتشف الا في مراحل متاخره، فانت قد تحط ببالك انها جرثومه معده، تروح تحلل يطلع عندك جرثومه معده، لكن الاعراض ما هي منها، قد تكون الاعراض لا قدر الله من ورم موجود في المعده او تكون من شيء ثاني زي ما حصل لزميلنا الطبيب واستشاري يعني. لكن خلاص هو برمج عقله ان المشكله عندي السابقه اللي كانت عندي، هو عنده مشكله قديمه ما ودي اذكرها لان قد يكون كثير من الزملاء يعرفونها الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. لكن خلاص هو حط في باله انا عندي مشكله هالفلانيه، فكل ما راح المكان انا عندي مشكله فلانيه، فحتى الاطباء اللي يحللونه ويفحصونه لما يجيهم طبيب وزميله ومستشاري يقول انا عندي مشكله فلانيه، فهو خلاص تحدهم على النقطه هذه. نفس الشيء لما تروح انت للمعمل تقول انا بحلل عن جرثومه المعده، تحللها تطلع موجوده ايجابيه، لكن اعراضك الموجوده ما هي منها. احنا قلنا قبل شويه في نسبه كبيره توصل 50% ما عنده اعراض يحلل تطلع جرثومه المعده ايجابيه، فقد يكون مسليدنج او يعني يقود الى تشخيص خاطئ بسبب انه ما راح للطبيب. فالافضل انك تروح للطبيب هو اللي يقرر لك وش اللي.
1: ونعم دكتور، مشكلتنا بعد احنا التشخيص الخاطئ ان احنا نشخص انفسنا بانفسنا.
0: وهذا هلا انا قلت لك صارت مع طبيب استشاري زميلنا.
1: هذه يعني ممكن الواحد يعني لا قدر الله يوصل لمراحل متقدمه من المرض، او ممكن يعالج بشكل يعني ابكر من كذا، بس هو متاخر بالله ما فينا لك كذا، ما فينا العافيه، ويروح ياخذ لك ادويه من هنا ومن هنا.
0: وهذا اللي صار مع الله يرحمه، حط في باله انه انا عندي الشيء الفلاني فبتل عليه، كل ما راح المكان انا عندي شيء فلاني شوفوا لي. وفي الاخير اكتشف ان عنده كانسر ومتقدم وانتشر في جسمه.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تنتقل هذه الجرثومه، جرثومه المعده، من شخص الى اخر؟ هل هي تنتقل، هل الوجبات السريعه والمطاعم هي المتهم الاول دائما؟
0: لا، شوف هي هذا كبداياتها ممكن تكون باي مكان موجوده، لكن هي احنا قلنا هي جرثومه معده فهي موجوده في المعده. المعده عندها مخرجين، مخرج للتنفس او من عن طريق الفم واللعاب والاشياء هذه، او المخرج الثاني عن طريق البراز. ففي الحالتين قد يكون سواء الاطفال احيانا ما يغسلون كويس فيكون على يدينهم هذا، او ان حتى بعض الاشخاص استعمال دورات المياه خاصه الفرنجيه قد تنتقل عن طريق احد المخرجين، يا يعني اما عن طريق الفم او عن طريق البراز.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول لك يعني انا اوكي انت تنظف، لكن في منشفة تستعملها في البيت، فيه يعني اي وسيله تواصل قد تنقلها ممكن.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن ان تنتقل العدوى بين افراد الاسره عبر المشاركه سواء في الاواني او الرذاذ، او ممكن حتى استخدام الاشياء الشخصيه حتى؟
0: نعم، احيانا الملعقه، احيانا المنشفه، هذه قد تكون فهي موجوده يعني. فعشان كذا اللي عنده جرثومه معده الأفضل أنه يتنظف كويس.

0: والناس المحيطين فيه تنظفون كويس. احنا ما نقول عاد ان ذاك المرض الوبائي الخطير
1: الكبير. إيه هذا هو السؤال دكتور، انت لما قلت لك عن انها تنتقل، يعني هل المصاب بهذا المرض يعني هل في اجراءات ممكن انه يتخذها حتى ما ينتقل للاخرين؟
0: طبعا هو نعم. لازم يعالجها لها علاج. هي الجرثومة عباره عن بكتيريا، علاج البكتيريا مضاد حيوي، فلها بروتوكولات نعمل فيها، من ضمنها يعطى مضادات حيويه معها مثبط للحموضه، في بروتوكول معين، يعني احنا ما ودنا نقول عشان الناس ما يمشون عليه ياخذونه من تلقاء نفسهم، لكن في بروتوكول صحيح. معين الطبيب يصرف لك اياه لفتره معينه، في الغالب تكون اسبوعين حسب البروتوكول، بعدها يقول لك ارجع لي احلل لك نشوف الجرثومه موجوده ولا راحت او ضعفت او كذا.
1: نعم. طيب دكتور، يعاني البعض من فشل العلاج المتكرر للجرثومه، ما هي الخطه العلاجيه القياسيه الحاليه، العلاج الثلاثي او الرباعي، ولماذا تفشل احيانا؟
0: وشوف هي تفشل احيانا حسب قوه حسب قوه البكتيريا، يعني نفس اللي يصير عنده مثلا التهاب في الحلق، يجيه بكتيريا في حلقه ياخذ المضاد، بعضهم 3 أيام تروح، بعضهم اسبوع ما تروح، بعضهم يقعد فتره طويله وياخذ علاجات، نضطر نعطيه اوبر في الوريد عشان تروح، فهي ترجع لطبيعه الجسم وترجع قوه البكتيريا اللي موجوده.
1: طيب دكتور، ما خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة؟ يمكن واحد يتشخص بس بعد ما يطلع من الطبيب ينسى الموضوع، هل يمكن طيب. تتطور بالفعل إلى لا قدر الله أورام أو قرحة مزمنة؟
0: ممكن حتى لو كانت النسبة ما هي كبيرة، لكن ممكن. طبعا هي جرثومة المعدة بتكون لاصقة في جدار المعدة، فقد ممكن تسبب لك قرحة معدة، هذه واردة. قرحة المعدة قد تتطور لا قدر الله إلى سرطان للمعدة، وهذا موجود حتى لو كانت نسبة قليلة لكنه موجود. فطبعا اكيد انها تكون خطيره، حتى لو كانت نسبه 1% فانت في مرحله خطر موجوده، وانت عندك العلاج موجود، ولو انه اوكي ممكن يكون مزعج شويه لمده اسبوعين او اكثر لكنه موجود يعني.
1: طيب دكتور، هل كل جرثومه معده ممكن تتحول لسرطان معده؟
0: لا طبعا، احنا قلنا هي تتحول بنسبه بسيطه، يعني بحدود 1%، لكنها ما زالت موجوده. يعني لو في 100 شخص ممكن منهم واحد يصاب في سرطان، وها معناتها النسبة موجودة، فأنا بغنى عن هالنسبة هذه حتى لو كانت قليلة إني أتعالج منها وأرتاح منها، سواء أرتاح من الأعراض حقتها المزعجة، أرتاح من أنها لا قدر الله تسبب لي قرحة معدة، وأرتاح أنها لا قدر الله ممكن تسبب لي الأسوأ واللي هو سرطان المعدة.
1: نعم. طيب دكتور، متى نقدر نقول أن المريض شفي تماما من الجرثومة، وما هي المدة المفترضة لإعادة التحليل بعد انتهاء المضادات؟
0: طبعا انت نقول لك تعافيت من الجرثومه اذا اختفت الاعراض وفي التحليل ما هي موجوده. في نقطه انا بنبه عليها وهي نقطه كلينيكال وعمليه جدا، العلاج مزعج. انت في الغالب يعني ناخذ مثال البروتوكول الثلاثي، انت تاخذ نوعين مضادات مرتين في اليوم، وتاخذ مثبط للحموضه، العلاج برضو طعمه شويه مزعج بالطعم على اللسان، فالمريض يقول لك انا كان عندي اعراض معينه، انا جيت اخذت علاج ساءت حالتي، هو يرى أنه أنت ما ساءت حالتك، هذه أعراض العلاج. فتلقى يأخذ يوم يومين ويقول لك والله العلاج أصلاً مزعج، فيترك العلاج. فهذه نقطة جداً مهمة، أنت لازم تتحمل العلاج مدة أسبوعين علشان يقتل الجرثومة. هذه نقطة مهمة جداً، كثير من المرضى ترى ما يستمروا العلاج بسبب النقطة هذه. العلاج مزعج، نعرف أنه مزعج، طعمه مو كويس، نعم قد تزود الأعراض معك، مو لأن الجرثومة زادت، لا لأن العلاج أساساً مزعج. فتاخذ مدة أسبوعين، بعدها بإذن الله تعمل التحليل، يكون التحليل سلبي معناتها أن الجرثومة يعني خلاص ماتت وراحت، وحتى أعراض تبدأ بعد توقيف العلاج تشوف أن الأعراض انتهت يعني.
1: نعم. طيب دكتور، إحنا ما نبغى نخوف الناس من لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ونمنعهم عن ما أحل الله، لكن نعم. وش الأطعمة اللي ممكن أنها تهيج المعدة أثناء فترة الإصابة ويجب على المريض أنه يتجنبها؟
0: هو إحنا دائما نقول بشكل عام لكل المرضى، شوف اللي يزعجك بعد عنه. في ناس يقول لك انا اذا اكلت الفول تزعجني، بعد عن الفول. في ناس يقول لك اذا اكلت الحوار تزعجني، بعد عنها. غيرك ياكل حار وما عنده مشكله، غيرك ياكل فول ما عنده مشكله. هذه تعتبر مهيجات لك انت، قد تكون ما هي مهيج لشخص اخر. فانت شوف الشيء اللي يزعجك ويتعب معدتك وبعد عنه. يعني هذه باختصار، يعني ما في شيء معين انا اقول اتركوه كامل علشان ما ياثر عليها. كل شخص له مهيجات معينه تزعج معدتي، ابعد عنها. في ناس يقول لك يا اخي انا الحليب اذا اكلت اذا شربته يتعبني، ابعد عن الحليب. ما دام قاعد يتعب ليش تصر عليه يعني؟
1: نعم. طيب دكتور، في بعض المرضى او بعض اللي يعتقدون انهم او يشخصون ان عندهم جرثومه معده ممكن يقول لك بستخدم بعض الاشياء الشعبيه، ليمون اسود على سكر على الاشياء هذه، هل ممكن انها تفيده؟
0: والله شوف، ما دام الاشياء اشياء طبيعيه نوع من انواع الاكل، احنا ما نقدر نقول لا تاخذي. لكن مو معناته انك يعني تكمل على سواء جلثومة المعدة او غيره. كثير من المرضى يحبون الاشياء، يقول لك اشياء طبيعيه، اشياء طبيعيه ما دام انها اشياء طبيعيه ويعني ولا منها مضره. انا ما اقدر اسردها كامله الاشياء الشعبيه، لكن ما دام شيء طبيعي ولا منها مضره احنا ما عندنا مشكله فيه انك تاخذ، مو معناته انك ما تاخذ علاج. نفس موضوع اللي عنده مرض نفسي يقول لك انا بروح للشيوخ اقرا قران، روح للشيوخ اقرا قران وكلام الله حلو، بس مو معناته انك ما تروح طبيب نفسي يعالجك وتاخذ علاج. فهالفكره وحده بالحالتين.
1: نعم. طيب دكتور، هل هناك اطعمه او مكملات طبيعيه تساعد في العلاج ام انها مجرد
0: لا ما في شيء معين محدد ما في.
1: طيب سؤال لك يا دكتور، هل يعني بالمصطلح العامي هل ممكن جرثومه المعده تموت تماما تنتهي؟
0: ايه طبعا جرثومه هي بكتيريا مثل ما قلنا، هي نوع من انواع البكتيريا، المواد الحيوي قد يقضي عليها. نعم.
1: طيب هل الصوم يقتل جرثومه المعده؟
0: ما له علاقة.
1: طيب أسباب عدم الشفاء من جرثومة المعدة، يعني الأشياء أو أشياء يعني يقع فيها المريض وتسبب أنهم يعني يطول معاه المرض.
0: أغلبها اللي يأخذون العلاج ويقول لك العلاج يتعبني ووقف، هذه أغلب الأشياء المهمة. ونرجع هنا في معلومة ذكرتها قبل شوي، قلت لك طبيعة الجسم تختلف من شخص إلى شخص، قابلية الشخص هذا للمضاد الحيوي تختلف من ناس لناس. مثل ما ضربنا مثال اللي عنده مثلا زكام أو بكتيريا موجودة في الحلق، بعضهم يأخذها 3 أيام وتنتهي، بعضهم يأخذها 1 أسبوع، بعضهم نضطر نعطيه مضاد بالوريد بسبب قوة البكتيريا أو بسبب ضعف جسمه في تقبل العلاج. أو فالأجسام تختلف ما هي واحد، زي ما البكتيريا تختلف ما هي واحدة، فيه نوع قوي ونوع ضعيف ونوع.
1: طيب دكتور، بالنسبة للتعايش مع شخص مريض بجرثومة المعدة، وإحنا ذكرنا أو ذكرت الدكتور في البداية أنه ممكن ينتقل بالعدوى، كيف ممكن التعايش معه إلى ما يتم الشفاء له بإذن الله؟
0: النظافة وقدر المستطاع أنك ما تستعمل أشياء سواء عن طريق النظافة من جهتك أنت أو من جهته هو، يحرصون هو أنه يغسل دائما، يحاول ما يمسك أشياء، أو هم نفس الشيء ما يمسكون أشياء. يعني لو نسبة انتقالها ما هي سهلة، يعني مي بسرعة تنتقل، لكنها واردة.
1: نعم. طيب كيف المريض أنه يقي نفسه منها لتجنب هذا المرض؟
0: مثل ما قلناها قبل شوية، أنت النظافة تبعد عن الأشياء اللي قد تشك أنها موبوءة، سواء شخص مصاب ما تستعمل أشياء الشخص المصاب، غسل اليدين باستمرار، يعني لأن الإنسان ممكن يحرك أنفه ويحط يده من الأشياء هذه، قد يكون ماسك شيء يكون فيه موجود البكتيريا هذه. فالنظافة هي الأساس في الجهتين، سواء من الشخص المصاب أو من الشخص اللي يخاف من العدوى.
1: نعم. دكتور عواد، أنت ذكرت عن اختبار التنفس، هل هو اختبار التنفس اليوريا؟ نعم. وهل في اختبارات غير لكشف هذا المرض؟
0: قلت لك أنا في تحليل الدم في تحليل البراز، لكن ما هم دقيقتين مرة، قد يعطونك نتيجة إيجابية وهي أصلاً تكون قديمة ومنتهية، لأنها تقيس على الأنتيباديز اللي هي المضادات الجسمية. لكن تحليل التنفس اللي هو يسميه زي ما قلت قبل شوية تفضلت فيه، اللي هو يوريا بريث تيست، اللي هو جهاز التنفس اليوريا، هذا يعطي دقيق إذا كانت موجودة أو لا، وأسهلهم هو وأدقهم.
1: نعم. يعني التحاليل المخبرية اللي هي مثلا عزكم الله فحص البراز، هذه تكون أقل دقة من اختبار التنفس.
0: أقل دقة. نعم.
1: طيب بالنسبة للمنظار، حدثنا أكثر دكتور عن المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.
0: المنظار طبعا هو أكيد أنه لأنك أنت بتشوف شيء بالعين، يعني بتأخذ خزعة وبتعملها، فهذا دقيق جدا، لكنه فيه يعني انفيسف، يعني مزعج، انت بتخدر المريض وبتدخل المنظار في فمه، فيها بروسيجر، يعني فيها كلام شويه، لكن دقيق ما في كلام، لكن ما هو بسهوله ان اي واحد يروح يعمل المنظار.
1: نعم. طيب بالنسبه لانواع جرثومه المعده، يعني
0: هو نوع واحد، هي اتش بايلوراي، اللي هي هيليكوباكتر بايلوراي، هذه هي اسمها هيليكوباكتر بايلوراي، اسم البكتيريا كذا، نختصرها دائما احنا اتش بايلوراي من هيليكو. هذه هي جرثومه المعده، جرثومة حلزونية من نوع الحلزوني اللي تتمسك في جدار المعدة.
1: طيب دكتور، بالنسبة للبعض اللي ممكن ذكرنا قبل عن الأشياء الشعبية، هل علاجها ممكن يكون بالأعشاب والأشياء هذه؟ أنا عارف أنه ممكن ما يكون تخصصك الدقيق، بس أنه بنتكلم من الأشياء اللي نشوفها حوالينا.
0: لا أنا قلت لك قبل شوية، هي كعلاج ما هي علاج، هذه عندك بكتيريا تحتاج مضاد يقتل البكتيريا.
1: اي هذه هي، انا هذا اللي ابغى اوصله، لان بعض الناس يقول يلا هذه معي داخل اعشاب اشياء.
0: لا ابدا انا قلت لك اياها قبل شوي، انه احنا ما نقدر نقول لك لا تاخذ اعشاب لما تكون طبيعيه، خاصه بعض الناس يقول لك فيها اعشاب طبيعيه او اشجار او مثل ما احنا مو تخصصنا عشان نقدر نفتي في نوع الاعشاب هذه، لكن احنا نتكلم لو في كانت حاله طبيعيه تبي تقول انا باخذها، قد ما تضر لكنها ما راح تفيدك في هالنقطة هذه، لأن هذه بكتيريا تحتاج شيء يقتلها، اللي يقتل البكتيريا هو المضاد الحيوي.
1: نعم. طيب ختاما معك دكتور عواد الذايدي، وأنت طبيب أسرة، نبغى تختم معنا وتعطينا بعض النصائح لمرضى جرثومة المعدة شفاهم الله حتى يتم الشفاء بإذن الله بشكل سريع.
0: أنا أحب أني لما يكون نقطة ختامية بموضوع العلاج، إحنا نعرف أن العلاج مزعج ومتعب، وكثير من المرضى يقول لك العلاج يتعبني زيادة، فأنا ليش أخذ؟ كثير من يقول لك أنا تعبت زيادة أكثر من أول، ليش أنا أخذ؟ في وقفة، وهذه نسبة كبيرة جدا. نعطيهم العلاج يجينا بعد فترة كيف المرض قال لك والله ما كملت العلاج تعبني، العلاج احنا نعرف انه متعب ومزعج لكن لازم تتحمل اسبوعين، هذه نقطه اساسيه ومهمه جدا ان الكل يعرفها يعني.
1: جميل جدا. شكرا دكتور عواد الذايدي طبيب اسره، وشكرا لك دكتور.
0: يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله. وشكر موصول لكم مستمعي إذاعة الرياض عبر برنامج طبيبك، كان معكم في الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
7: الله الله الله،
6: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
8: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
9: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
10: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض،

0: نبض الوطن.
1: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في دقائق.
5: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية. السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا. البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك، اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل الورق أو الزجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، بيكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل، وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة

ذلك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض

الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل

الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا

وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل

وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء.

ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا

أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون

ما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن

كثير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده

واذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟

أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

جاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات

إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير

بالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء

وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.

أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد

بها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أر

منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل

أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.

على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هو بلادي.

0: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي هوا بلادي اللي راح نكون معاكم فيه بإذن الله على مدى 3 ساعات من الآن، من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساء بإذن الله. نتكلم فيه عن كل ما يخص هوا بلادي على اسم برنامجنا وعلى الرزنامة الجميلة التي أطلقت الفترة الماضية فيما يخص صيف المملكة العربية السعودية، وراح نروح معاكم جنوب وشمال وغرب وش بعد؟ جنوب وشمال وغرب
1: وشرق
0: وشرق انساها الرابعة دي دائما على مدى 3 ساعات
1: كسلام في الجغرافيا
0: مرة الرياضيات جغرافيا لا أحد يسألني عنها الصدق. راح أكون معكم إن شاء الله 3 ساعات، معينا رايد بشري وزميلتي تهاني.
1: نعم معك تهاني عطيف طبعا، وزميلنا محمد الحميضي وعايشة طبعا الزير ونور المطيري اللي راح يرافقونا اليوم في إعداد الحلقة. لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نقف عليها بالإضافة لسؤال الحلقة اللي ننتظر طبعا من الكل مشاركاته برأيه في موضوع حلقة اليوم. مثل ما عودناكم احنا يوميا معاكم ومع مراسلينا وجولتنا في مختلف مناطق المملكة.

0: طبعا سؤال حلقة اليوم أو موضوعنا في حلقة اليوم اللي راح نستقبل بإذن الله اتصالاته من الساعة 6 إلى الساعة 7 على مدى ساعة، راح ناخذ آراءكم في موضوع حلقة اليوم. موضوعنا اليوم عن الفعاليات اللي تبحث عنها في السياحة، الفعاليات السياحية، إيش الفعاليات اللي تهتم فيها إذا سافرت سياحة أو إذا حبيت أنك تقضي مع أولادك كذا رحلة جميلة، إيش أهم الفعاليات اللي تهمك أو تحرص عليها أو تحرص أنك أنت تدخلها أو تشوفها؟ في بعض الفعاليات الرياضية مثلا اللي ممكن أنك أنت تمارسها، التسوق مثلا، يعني وهذا شيء ما يختلف عليه.
1: حطيتي أول خيار أنت على طول،
0: هو أهم واحد
1: بالنسبة لك أكيد،
0: هو أهم واحد الصدق. يعني أنت إذا ما أنت رايح عشان تستمتع، إيش رايح تسوي؟
1: هل المتعة جزء منها التسوق؟
0: أكيد.
1: هل من المفترض أنا إذا سافرت يعني أحط من غير ميزانية السفر ميزانية التسوق؟
0: إيه بالضبط، حتى الأشياء اللي ما تحتاجها تصير تحتاجها.
1: عرفت ليش أنت حطيتيها أول شيء؟
0: شفت شلون؟ يعني معليش، أنا إذا التسوق ما هو فرع من الرحلة ما صارت رحلة،
1: صح؟ على حسب المكان اللي بتروح له يعني.
0: صح، بس حتى احيانا حتى الاسواق الشعبيه في المكان اللي انت بتروح له تكون فرصه انك انت تقتني اشياء كذا غريبه ما هي موجوده
1: بعد حتى. سبحان الله، تدرين انا ماني من هواة اليوم الموضوع التسوق، لانه انا الناس اللي اروح معاها بعيدا عن العائله كلهم اهتمامهم انه لازم في يوم من السفره مخصص لموضوع موضوع التسوق، نشتري هدايا كذا. التكنيك حقي وشو انا؟ المطار، خلاص اشتري هديتي من المطار. اي شيء
0: ما ادري، اي السوق الحره كلها نفس الاسواق في كل مكان.
1: يا سلام، بعض الاحيان استخدم هذا التكنيك محمد في الرياض، ولا يدري ولا ادري، خلتني اتكلم انا. بس انه مشكلتي في انه احس انه ما ابي اروح للسوق، يعني احس ياخذ مني يوم. سوق موجود في الرياض، موجود في اي مكان، عرفتي؟ هو طبعا هذا وجهه نظري، هو ممكن يكون

0: صح،
1: هي مو ثابته على الجميع. أي. ويمكن في ناس ما يحبون موضوع الاسواق، ما يحب كذا يدخل من محل ثاني، ما يحب يناظر يقلب ويشوف. بس في ناس لا، تعرف انك انت رايح معليش، يعني انا ما اتكلم عن سوق موجود عندنا بالرياض، انا اتكلم عن سوق مختلف عننا بالبضائع، بالاسعار، بالجوده، بالخامات، باشياء كثيره. ممكن اقل منك، ممكن افضل منك، على حسب. طبعا انت تعرف ان الاسواق العالميه تحديدا تختلف من مكان الى اخر، حتى المنتجات، حتى الازياء. يعني مثلا اليوم لو تدخل براند معين هنا في الرياض، تدخل له في مكان ثانية، خلينا نقول في اسبانيا مثلا، تلاقي نفس الازياء.
0: لا
1: طبيعي أكيد. ليه؟ لان المجتمع اختلف هنا، هذول لهم اهتمامات، وهذول
0: هذا جزء من السياحة
1: بالضبط. فانت تدخل تجيب شيء جديد غير اللي موجود عندك.
0: يعني. هي حاولت تهاني
1: تروج من غير ما أقنعك، أنت كذا كذا داخل السوق، ما فيها مضاربة.
0: طبعا إذا كانت أكيد مع العائلة لازم تدخل السوق، يعني شيء أساسي. لكن تركيزنا ما هو على موضوع السوق بالضبط. أنت إيش اهتماماتك اليوم في السفر؟ يعني في ناس يحبون مثلا
1: التخييم،
0: يحبون خلني أقول تجيك مثلا، بغيت أقول التزلج، إيه الثلج ممتاز.
1: إيه؟
0: مع أنه أعتقد خبرتنا فيه يعني قليلة مرة بحكم الله تضريس عندنا، لكن في ناس يستهويهم هذا الشيء، يعني يحب يروح. صح، تزلج على الرمل موجود
1: بالضبط،
0: اسهل حتى اذا طحت يعني امورك طيبه، يعني عكس الثلج.
1: في كثير فعاليات سواء كانت رياضيه او سياحيه او حتى فعاليات ترفيهيه عامه. في ناس يحبون يزورون مدن الملاهي، يمكن أنا مو من الناس اللي يستهويني موضوع أني أنا أزور مدينة الملاهي في مكان معين، بس في ناس يحبون أنهم يروحون. في ناس يحبون يروحون عشان مثلا يقضون يومين ثلاثة على البحر، يستمتعون بمنظر البحر، بالفعاليات اللي تكون على البحر، أشياء كثيرة ممكن أنهم يعني يستمتعون فيها. فهي الاهتمامات مختلفة، وهذا على سبيل المثال. الأشياء كثيرة وممتدة ونقدر نسولف فيها إلى نهاية الحلقة. لكن أنت اليوم كمستمعنا في هوا بلادي، إذا سافرت سياحة، وش الفعاليات اللي تحب أو تحرص أنك تتزاولها وتأديها في سفرتك السياحية؟ شيء ضروري ما تخلى منه السفرة.
0: وهل اختيارك اليوم اصلا للمكان اللي انت بتروح له مبني مثلا على الفعاليات اللي موجوده؟ يعني مدينه العاب فتحرص اليوم انه انت تسكن في مكان يكون قريب، او مثلا تخليها من ضمن البلان، يعني عادي تصير تبعد ساعه ساعتين. ايش اختيارك اليوم انت؟ وين تحب تروح؟ نبغى نسمع تجاربكم، نبغى نسمع وش تسوون، وش الاشياء اللي انتم تحبونها. خلنا يعني على الاقل على الصعيد الشخصي استفيد انا ممكن من بعض الاشياء او التجارب اللي اليوم انتم ممكن تروحون لها. فأكيد ننتظر اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: صح؟
1: هي أخبار صح. أخبار لين تجهز الرسالة الأولى معنا.
2: أنا طلعت هواء.
1: وأنا
2: والله أني محضر زين والله، بس أنا أسأل إن كيس والله العظيم.
1: طيب. طيب اليوم يمكن في حدث رياضي هام الحقيقة، صحيح؟ ضمن مباريات كأس العالم، صح ولا أنا غلطان؟
2: صحيح، أي شيء بتقولينه الآن صحيح.
1: عادي يعني، عادي ترى تحصل يعني. منطقة مشجعي كأس العالم حي جاكس طبعا مستعدة لاستقبال المشجعي علشان مباريات اليوم الهامة في هذا الإطار أو في هذا الموضوع. بس نقول شوي من التفاصيل، محمد أنا عارفة، بس نقول شوي من التفاصيل علشان اللي حاب أنه طبعا يحضر المباريات من خلال منطقة جاكس. في لحظة تجمع ملايين المتابعين حول العالم تحت مظلة كأس العالم، تلتقي في منطقة المشجعين بحي جاكس بالدرعية الرياضية أو الرياضة مع الحياة الثقافية والمجتمعية. ليه؟ لقضاء تجربة لا تقتصر على كونها مجرد فعالية رياضية مؤقتة، بل تمثل نافذة على الدور المتنامي لحي جاكس بوصفه فضاء تتقاطع فيه الثقافة والمجتمع والحياة اليومية.
2: فالجميل في الموضوع أنه هي ظاهرة ثقافية تملك القدرة على جمع الناس كما تفعل كرة القدم، فعبر اللغات والجنسيات والأجيال المختلفة تتيح هذه اللعبة مساحة مشتركة للتواصل تتجاوز حدود المباراة ذاتها. وفي حي جاكس تتحول هذه الطاقة الجماعية إلى تجربة يعيشها الزوار داخل بيئة تقوم على التفاعل والتبادل والمشاركة.
1: طبعا أوضحت الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنال الدرعية آية البكري أن الثقافة لا تقتصر على المعارض والمؤسسات المتخصصة، بل تشكل جزء من الحياة اليومية، إذ يسهم حي جاكس في بناء منظومة تجمع بين الفن وريادة الأعمال والصناعات الإبداعية والمجتمع في مكان واحد. وتمثل منطقة المشجعين مثل على هذا التوجه، تستضيف حدثا عالميا ضمن تجربة محلية مشتركة تتيح للجمهور الالتقاء والتفاعل وصناعة الذكريات. يمكن السؤال اليوم رائد، أنت من الناس اللي كذا تحرص أنك تحضر في الأماكن العامة؟
2: لا، مباريات قوية لا، صدق لا، ما أحب، لأنه تقعد تحللها مع نفسك وتقعد يطلع منك بعض الأحيان ردات فعل غريبة فتستحي الناس يشوفونها
1: يعني. ما أدري، أنا من يعني تجربتي يمكن مع كأس العالم الفترة هذه إن كل ما رحت مكان شغال المباريات.
2: إيه، هو هي الفترة،
1: بتروح مقهى، بتروح مطعم،
2: كل مكان، مكان صح،
1: كل مكان شغالة، فصرت أشوفها مع الناس، بس إني كذا قاعدة تعرف اللي أتلفت إنه
2: شوفون
1: إيش فيه.
2: بس إنه ترى لعبوا فينا بموضوع التوقيت
1: صح.
2: يعني أنا حضرت مباراة السعودية، مباراتين السعودية الأولى، إن شاء الله أن تجربة تتكرر، لكن إن شاء الله بتأهل المنتخب، لكنها ما كانت يعني ما كانت تجربة جيدة يعني الصدق للأمانة.
1: طيب ناخذ فاصل قصير يلا يعني.

0: ونبدأ أولى جولاتنا اليوم مع زميلتنا نورة مروعي من جازان. اليوم يا نورة.
1: يا هلا ومرحبا تهاني ورائد، مرحبا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله يا نورة. من وين تكلمين اليوم؟
1: من منطقة عسير مدينة سبها.
0: أي ممتاز، لأن شكلهم غلطانين حطوا لي جازان، فأنا استغربت قلت نورة زائرتنا في جازان ولا علمتني.
1: لا إن شاء الله قريب.
0: إن شاء الله، يلا تفضل يا نورة.
1: حياكم الله. طبعا تهاني ورائد، ما أدري كيف خلفيتكم عن الدراجات، ركبتوها قبل كذا؟
0: أي نوع من أنواع الدراجات اللي نطيح من عليها؟
1: اللي نطيحوا من
0: عليها. هي كذا، هو هذا اللي صار معها.
1: الدراجات النارية.
0: الدراجات النارية أنا صراحة أخاف منها، أحب أصورها بس الصدق عشان يصير الموضوع واضح يعني.
1: ورائد كيف؟
0: تركب دراجات نارية؟
2: بعض الأحيان أخاف منها الصدق والله.
0: بعد أنت؟
2: بس ما أصورها يعني، أصور وأنا على الدباب عشان
0: أنا أصور من بعيد.
2: أي أوكي.
1: زي اللي يركب حصان ويصور إنه فارس.
0: بالضبط هو ده. تفضل يا نورة.
1: حياكم الله. طبعا اليوم احنا نتكلم عن موضوع جميل جدا وتجربة يمكن من أكثر التجارب اللي تميزت فيها منطقة عسير والجاذبة أيضا لعاشقين الدراجات النارية في منطقة عسير، ويمكن أكثر الممارسات لهذه الهواية أو حتى الاحتراف دائما تتميز فيها منطقة عسير بسبب الطرق الملتوية والمرتفعات اللي تكون. أضيف لذلك نقطة مهمة جدا، أنه أنت من خلال الدراجة يمكن توصل، أو الهايك أو غيرها من هذه الرياضات ممكن توصل لأماكن ما تقدر توصلها من خلال السيارة. عندنا رحال الجنوب الأستاذ أو الكابتن وليد الأحمري، وهو من طبعا المميزين اللي حاصل على عدد من التكريمات على مستوى المملكة أو خارجها في هذه الرياضة الجميلة والممتعة في منطقة عسير. حياك الله معنا.
3: الله يطول عمرك، وسعدني أن أكون ضيف في برنامج هوى بلادي. أتقدم لك بالشكر على هذه الدعوة الكريمة، ومسي بالخير على رائد وتهاني في الاستديو، ويسعدني أن أشارك المستمعين تجربتي في الرحلات وصناعة المحتوى السياحي ودوري في التعريف بجمال المملكة وإبراز بما تزخر به من مقومات سياحية وطبيعية وثقافية.
1: جميل كابتن وليد، في منطقة عسير تميزت بهذه الهواية، ودائما لا يخلو طريق لا في الليل ولا في النهار وفي الأجواء الماطرة من الجروبات أو على شكل أفراد أو حتى على شكل أفراد اللي يستمتعون بهذه الأجواء في منطقة عسير. كلمني عنك وبدايتك، أنت متى كانت أول تجربة لك كهاوي، وبعدين ما شاء الله تحولت الاحتراف وتسجل اسم رحال جنوب.
3: الله يطول عمرك. كبداية تقريبا قبل 20 سنة أو 18 سنة يعني، كبداية كانت من شغف يعني حقيقي بالدراجات النارية، وهي حب الاستكشاف. لكن مع وقت صارت يعني ما هي مجرد زي ما تقولين قيادة.

0: بالفرصة النقل صورة جميلة على الأماكن والناس والثقافة. بدأت برحلاتي داخل المملكة واكتسبت خبرة في تنظيم الرحلات ومحا صناعة المحتوى. وبعدها يعني بدأت أشارك مشاركات دولية، وكان هدفي في كل محطة أن أمثل المملكة خير تمثيل وصورة مشرفة.
1: ما هي أو نقول مثلا منطقة عسير كجانب سياحي أو غيرها من مناطق المملكة تشهد حضور مميز في هذه النوع من الرياضة، كان لك مشاركات فيها، أبرز الأماكن الطبيعية اللي تحبون أو تحب أنك تروحها وتزورها؟
0: عندك اللي هي السودة، الطريق الرابط ما بين عسير اللي هي أبها والنماص، طريق الرابط بينها يعني وصولا إلى الطائف. أما من ناحية يعني الأماكن يعني السياحية والتراثية اللي هي رجال الماء،
1: يعني النزول مع الصمة ولا مع ضلع ولا
0: سواء كذا أو كذا، لأن طريق الرابط طبعا منعطفات ويكون يعني لنا جذب أكثر.
1: أنا بسأل دائما يقولون شوش راسكم على وش السر؟
0: هي تعتبر متعة الدراجة كاملة اللي هي يعني المنعطفات سواء كانت عادية أو كانت حادة.
1: اليوم وليد ما اكتفى بهوايته كمثلا يعني صاحب دراجة، ولكنك جمعت ما بين العمل الإعلامي وأضفت لها كذلك مهارات الإرشاد السياحي والتفاصيل الخاصة فيها، فصرت أنت تروج لسياحة المنطقة وتروج لسياحة المملكة.
0: لأن المملكة اليوم تعيش نهضة سياحية كبيرة وتستحق أن تروى قصتها للعالم. يعني شعور كإعلامي لدي مسؤولية وكصانع محتوى يعني أني أوثق جمال الوطن سواء بالطبيعة أو التراث أو الكرم السعودي. إذا شافوا الناس هذه المشاهدات من خلال تجربة حقيقية يكون لها تأثير أكبر من أي إعلام.
1: جميل، عندك دراجة الحين شفتها اللي تحطها دائما في شارع الفن ودائما أشوفه أقول حقة مين
0: اللي هي القديمة هذه، تسوي جذب طبعا، شكلها كلاسيك قديم، نحط قدامها طاولة صغيرة وكراسي وقهوة كضيافة للمرتادين شارع الفن.
1: جميل.
0: كضيافة مجانية طبعا.
1: الآن الجراج عندك في محتويات كثيرة ما شاء الله وجميلة ولطيفة، استفدت منها من مكونات الدراجة زي الجنزير، ملاعق مسويها بمفكات، يعني أنا بصوركم تهاني ورائد أشياء غريبة يعني.
0: أكيد يعني من كل شيء لازم نصنع شيء، يعني الشيء اللي راح يرمي لا نعيد تدويره. بالنسبة لي أنا وخويي هنا سوينا منها أباجورة، سوينا منها سكاكين، ملاعق، حتى الأشياء البسيطة يعني زي ما تقولين المسامير حطينا لها أشكال ألعاب أشكال شخصيات.
1: يعني كويس أني جيت للجراج اليوم.
0: الله يخليك، هذا مكانكم محلك طبعا.
1: وليد وش الفرق فيك بين أول دراجة واليوم؟ إيش اللي اكتسبته من خبرات؟ إيش المهارات اللي حصلت عليها؟
0: بالنسبة الأول دراجة كتجربة يعني تكلمين عن 18 أو 20 سنة، فكانت يعني الأمور محدودة، لكن مع تدرج يعني السنوات والأمور أكيد اكتساب خبرة سواء كانت قيادة سواء كانت علاقات سواء سفر. الشيء الثاني أهم يعني ما استفدته أن أقدر أرتب الرحلة في أي وقت وتحت أي طارئ،
1: يعني صار عندك حسن صرف في الأزمات
0: صحيح وعندك حتى يعني التزام بالوقت.
1: أيضا عندنا حاجة ملاحظة، يعني أنا أذكر قبل كم سنة التقيت بدراجين من البحرين، ودائما عندنا دراجين من دول الخليج العربي وحتى من الوطن العربي، وأنت كذلك شاركت. إيش انطباعهم عن الدراج السعودي أو إيش انطباعهم أصلا لما جوا منطقة عسير وشافوا الطبيعة، ولأنهم كرروا تجاربهم يقولون سنويا يجون؟
0: صحيح، إحنا جونا ضيوف استقبلناهم من البحرين، من الكويت، منهم يعني شخصية ممثل كويتي، استقبلنا من الرحالة جونا من العراق من بغداد، يعني صار كل سنة

0: لازم في شهر أغسطس هذا شيء ثابت لازم يجون فيه كل سنة، لأن شافوا جمال ما كانوا يتوقعونه يعني في عسير.
1: لو قلنا أنت الآن كمدرب كم يعني تقريبا عندنا دراجين في منطقة حسيب الزمن؟
0: أرقام والله أنا ما عندي يعني.
1: أنت دربت جنسين صح؟
0: تقريبا
1: أي ما شاء الله. البنات في عندنا إقبال من البنات قبل فترة برضو شفت جروب دراجات.
0: صحيح صحيح، وفي يعني في مجموعة يعني تقريبا كل أسبوع من ناحية الشباب يجي حدود 5-6-7 يعني لو تحسبين على الشهر
1: يتدربون.
0: صحيح، تحسبين على الشهر تقريبا يطلع معك حدود 20 دراجة إلى 30 دراجة.
1: طيب هذه الهواية تشجع عليها تعتبر فعلا يعني تعطي شيء إيجابي، تعطي خبرة، تعطي مثلا مهارات معينة تشجع الشباب عليها، أو أنك كمان تعطيهم رسائل توعوية وتثقيفية لبعض الإزعاجات اللي ممكن تصير؟
0: قبل كل شيء لازم التزام بالسلامة، سواء بالخوذة، بالجوانتيات، بالسيفتي الكامل. هذا قبل كل شيء. الشيء الثاني في يعني تعتبر فترة اللي هي سعادة. لما الواحد يكون متضايق أو شيء يطلع على دراجة يأخذ له نص ساعة يرجع ما كان في شيء. من ناحية السفر أو الترحال من ناحية الدراجة فهذا يعني شيء مختلف تماما، يعني يعطي زي ما قلت قبل شوي صقل المهارات، التزام بالوقت، يعني ثقافات هذه.
1: عندي ما شاء الله السودة، عندك تنومة، عندك النماص، عندنا بالأحمر بالأسمر، يمكن أكثر المناطق الجاذبة. إيش أكثر مكان أنت يستهويك للدراجة أنت على المستوى الشخصي وتحس أنه فعلا مناسب للدراجين أنهم يروحوا، ولا خصوصا يجون من خارج المملكة؟
0: من ناحية خاصة يعني وقت ما شاء الله تبارك الله وقت الصيف في أبها يكون فيه إقبال كبير، فنفضل إحنا اللي هو طريق مثلا بالأحمر بالأسمر تنوما نماص، يعني كطرق طويلة وكأماكن متعددة.
1: كم تأخذ معكم على ما توصل يعني بالدراجة؟
0: نفس السيارة تقريبا حدود ساعة وربع.
1: طيب أنا عندي سؤال دائما يتعبني لما أشوفكم أنا في السيارة مغطية ومطر وبرد، إنتوا شو تسوون؟ شو تسوون إذا شو مطر؟
0: لا خلاص إحنا تعودنا، يعني من ناحية لبس الشتاء له لبس ولبس الصيف له لبس، ووقت المطر إحنا معانا لبس اللي هو لبس المطر كامل. يعني مع تكفيلة الخوذة والقزازة ما يدخل علينا شيء
1: أبدا. ولو المعاناة طول الطريق فين تروح؟ لا والله سهل تنخشون تحت شجرة ولا تحت
0: مكان ما
1: أنا والله كابتن وليد استمتعت معك في هذا اللقاء، وأعطيك آخر شيء ممكن تحب أو حابة تقوله في نهاية هذا اللقاء.
0: نهاية اللقاء يعني
1: توعوي
0: يعني رسالة الجميع، المملكة اليوم مليئة بالوجهات السياحية التي تستحق الزيارة. أدعو كل شخص أنه يكتشف وطنه ويحافظ على البيئة وينقل الصورة الجميلة عن المملكة، فكل واحد منا سفير لوطنه أينما كان.
1: طبعا شكرا لك كابتن وليد وتهاني ورائد، على فكرة من أكثر الملاحظات اللي لاحظها على الدراجين اللي يسوون إزعاج ويسعجوننا كذا يدورون، أكثر ناس هادين وعندهم ما شاء الله طولة بال ورايقين.
2: هو يسافر على الدراجة يعني طبيعي. لا طبيعي، يعني هو مدام أنه يسافر هذه المسافات كلها على الدراجة، احنا في السيارة ونحسبها بالدقائق، فبالك لما يكون على الدراجة يعني أصلا.
1: أكيد.
2: بعدين شيء ثاني، انت قاعد تسالين وتقول كيف يعني المطر والهواء والاشياء هذه، اقول للشباب هنا اقول لتني اسوق والمطر يصب على راسي عادي. والله العظيم يعني احنا نغبطهم على هذا الموضوع، لكن الله يهنيهم ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب. وعلى فكره في اقبال كبير جدا من البنات على الدراجات، وقبل فتره كان عندنا جروب لكن للاسف ما لحقناهم، وما شاء الله الاسبوع الماضي كان عندنا ايضا جروب دراجين من خارج المملكه، ولكن ايضا ما مدانا نصيدهم عشان صيدهم، لكن موعدنا ان شاء الله في جروب جاي ان شاء الله من خارج المملكه يكونوا معنا ضيوف في الايام القادمه. شكرا لك تاني، شكرا رائد، شكرا للمستمعين والزملاء في الاستديو، اتمنى اكون قدمت جوله ممتعه لكم.
3: يعطيك العافيه، شكرا لك، ما قصرتي.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم طبعا في هوا بلادي، وموضوعنا اليوم عن سفرتك السياحية وش الأشياء اللي تبحث عنها أو الفعاليات اللي تمارسها أثناء السفر. شاركونا على 011 40 53. نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. في ظل التطور الذي يشهد القطاع الزراعي في المملكة، تتواصل النجاحات في إدخال محاصيل نوعية أثبتت قدرتها على التأقلم مع البيئة المحلية، من أبرزها طبعا فاكهة التين أو دراغون التنين أو دراغون فروت اللي تتميز بقيمتها الغذائية وشكلها الفريد. أصبحت اليوم إحدى التجارب الزراعية الواعدة، ومن محافظة بيشة نسلط الضوء على هذه التجربة الملهمة للتعرف على رحلة زراعة التنين وأبرز أنواعها وموسم إنتاجها وفرص انتشارها في المملكة. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ مسفر بن عبد الله البيشي، صاحب مزرعة الدراغون فروت في بيشة ومتخصص في زراعة فاكهة التنين. حياك الله أستاذ مسفر.
1: يا أهلا وسهلا افتهاني، حياكم الله وأشكركم على هذه الاستضافة للقاء الضوء على فاكهة تعد من أندر الفواكه. صحيح. على مستوى العالم.
0: صحيح، ويمكن فاكهة التنين اليوم من الفواكه ذات الطابع الاستوائي، فإيش المقومات اللي شجعت على زراعتها في البيئة السعودية وتحديدا في بيشة؟
1: والله حقيقة بيئتنا تعرفين بيئة صحراوية وجافة وشديدة الحرارة، ولكن الحمد لله يعني استطعنا إيجاد المتطلبات لجعل هذه الشجرة تنمو وتعيش في بيئتنا، فجهزنا لها التربة الخاصة، الظل المناسب، الري المناسب. هذه كلها ساعدت في نمو واستزراع هذه الشجرة في بلدنا.
0: جميل جدا. شكل الثمرة يختلف من صنف إلى آخر، سواء في القشرة أو اللب أو الحجم، هل هذه الاختلافات لها أثر على الجودة والاستخدامات أو الإقبال عليها؟
1: طبعا فعلا اللون والحجم لها أثر كبير على الطعم وعلى حتى جذب الناس لها. فعندنا فرضا أكثر شيء الناس يمكن تعرفه هو اللون الأبيض، اللب الأبيض، طبعا قشرة حمراء ولكن اللب الأبيض، وهو أقل لها حلاوة وسكريات. بعد ذلك يجي اللون الأحمر، طبعا لب وقشرة، أوكي، وهو الأكثر يعني أو الأجود أو الأكثر حلاوة وعصارة، وغني جدا بمادة تسمى البيتالين التي تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة المفيدة لجسم الإنسان.
0: جميل جميل جدا.
1: واللب الأبيض طبعا فيه لب أبيض ولكن القشرة صفراء، وهذا هو أندرها، ولكن هو يعني هو الألذ وهو الأحلى، ولكن يعتبر من النوادر جدا.
0: جميل جميل جدا. الحقيقة أنا يعني الفاكهة ممكن تعرفت عليها أول مرة من خلال السوشيال ميديا، وممكن مع أولادي، لأنه تعرف يعني يتابعون ويشوفون كذا بعض المقاطع باليوتيوب وتعرفوا على هذا النوع من الفاكهة وحبوا أنهم يجربونها واشتريناها. طبعا
1: جذابة جدا، شكلها اللي يشوفها بالضبط طول إلا يشيلها ويتفرج فيها كذا، شكلها جذاب.
0: صحيح، لكن فيها نوعا ما في طعمها في حموضة، ولا هي أنواع يعني في شيء كذا؟
1: لا أنواع، الحموضة يمكن في الأبيض، الأبيض يمكن فيه شوية حموضة وأقلهم حلاوة. نعم.
0: موسم إنتاج هذه الفاكهة في المملكة متى؟
1: والله شوفي، إحنا نبدأ تقريبا من

0: شهر 12 ميلادي نبدأ في الاستعدادات في التسميد، ثم في شهر 2 تقريبا، شهر 2 ميلادي طبعا أتكلم بالميلادي، شهر 2 نبدأ في التقليم، لأنه في تقليم لتحفيز الشجرة على الإثمار، ويبدأ الإثمار أو التزهير يبدأ في شهر 4، تأخذ معنا تقريبا 35 يوم إلى 40 يوم على بال ما تكون استوت الفاكهة. يعني هو شهر 4 تستمر معنا إلى شهر 10 تقريبا 7 شهور، وهي تعطينا طبعا عبارة عن موجات، ما تعطينا إنتاجها دفعة واحدة، لا تعطينا الإنتاج كل فترة، تعطيك الشجرة موجة من التزهير تأخذ لها 35 يوم، فيستمر معانا تقريبا 7 شهور من شهر 4 إلى شهر 10 ميلادي.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم.
1: هذه مراحل طبعا نمو الثمرة.
0: نعم.
1: تجربتك في هذا النوع من الزراعة أو مع ثمرة التنين بعد نجاح هذه التجربة، كيف ترى مستقبل زراعة هذه الفاكهة في المملكة والفرص اللي ممكن تمثلها للمزارعين؟
0: والله شوفي، هذه الفاكهة زراعتها زراعة واعد، أولا لغلاء ثمنها في السوق، هذه بالنسبة كاستثمار يعني، هذه حاجة. ثانيا الناس لما تعرف فوائدها الصحية حتقبل عليها. ثالثا خلاص صارت متوفرة، أنا لما زرعتها قبل 8 سنوات ما كان موجود أحد يبيعها على مستوى المملكة أبدا، يعني أنا استجلبتها جبتها من برا المملكة وبعدين استزرعتها، الحمد لله الآن متوفرة بشكل كبير، أصناف وأشكال ومقاسات للشكلات حقتها في المملكة يعني، هذه حاجة. الحاجة الثانية نعم هي ك يعني فرصة استثمارية جدا قوية للي يبغى يزرعها، ويعني خلاص الحمد لله نجحت، اللهم هيئ لها الجو المطلوب وتوكل على الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، نتمنى لكم توفيق إن شاء الله، وشاكرة لك طبعا اليوم تواجدك معنا وحديثك عن زراعة هذا النوع من أنواع الفاكهة. الحقيقة يعني هي فرصة لكل المشاريع الزراعية لممارسة هذا النوع من الزراعة والإقدام طبعا على أنواع جديدة، ولا لا؟
0: اي نعم نعم، هي واعدة جدا جدا والحمد لله، يعني ترى بدأت يعني الناس بدأت تزرعها الآن، ما شاء الله يوجد كذا مزرعة في المملكة، يعني ما عدني بالوحيد اللي زارع، الحمد لله موجود الآن في أبها، في عندنا في بيشة الآن في أكثر من مزرعة بدأت تنتشر في القصيم في الرياض، والحمد لله يعني الناس بدأت تتعرف على هذه الشجرة وتزرعها وتكاثر منها.
1: الله يعطيكم العافية سيد مسفر، شكرا لتواجدك معنا اليوم، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: أبدا شرفتوني، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير،
1: الله يعطيك العافية،
0: يا هلا وسهلا.

يمكن فعلا يعني في الفترة الأخيرة صرنا نشوف ثمار جديدة موجودة في سوق المملكة العربية السعودية، وأصبحت يعني زراعة أو التجربة الزراعية لهذه الأنواع الجديدة من الثمار هي تجربة واعدة في أراضي المملكة العربية السعودية، وأيضا الدعم من الجهات المعنية للمزارعين لطبعا التطوير في موضوع الزراعة، أيضا الاستثمار الأراضي في ثمار جديدة على المملكة العربية السعودية، وتجربة طبعا صلاحية الأراضي لتواجد هذا النوع من الثمار تحديدا. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله في يوم من الأيام فعلا يعني تصير كل الثمار العالمية من الثمار المحلية اللي تصنع أو تزرع عفوا في المملكة العربية السعودية.

0: طبعا من الجنوب تهاني الى الشرقيه الدمام تحديدا مع زميلنا حسين السلطان. حسين اهلا وسهلا.
1: مرحبا، مساء الخير من اكبر واحد نخيل في العالم محافظه الاحساء. مسي عليكم بالخير. اليوم فقرتنا فنيه.
0: سلام.
1: يعني انا سمعتكم قبل شوي والله

0: لكن تهاني اليوم حنا قلنا نبي نختار كذا فقرة فنية نبي نختار فيها الأجواء والحسن ما شاء الله تبارك الله بديوانياتها وجلساتها المختلفة والفرق الشعبية المتعددة والمختلفة. يعني نلقى كبار السن يعشقون الفن، صغار يعشقون الفن، الفن في كل مجالاته بحكم أن الأحساء يعني ما شاء الله يعني منطقة مليئة بالفنون البحرية والزراعية والساحلية، فلذلك هي خليط بين هذا الفلكلور الشعبي الجميل. أنا معاي أحد الفنانين والمطربين الشعبيين الكبار ما شاء الله تبارك الله، أنا التقيت فيه يمكن في فصل الشتاء الماضي في بحيرة الأصفر، كذا ما شاء الله ماخذ الجو وماسك العود ويغني ويسعد الناس الموجودين، فما شاء الله مسكت رقم ما عاد قد فرصة ناخذ اللقاء مع اليوم. ونمسي عليك بالخير عم سلمان.
1: لا والله مرحبتين، كيف حالكم؟ طيبين؟ شلون وضعكم؟ بخير
0: الله يعطيك الصحة والعافية. نبي نتكلم عن الفنون، أنتوا في الحساء لكم دائما جلسات وقعدات؟
1: اي اكيد احنا عندنا الحمد لله جلسات كثير يعني واجد مو بسيطة زين، وفي فنانين أشكال وألوان عازفين عود وعازفين كمانجات وعازفين قاعات وعازفين بيانو
0: ما شاء الله. أيوة والله يعني انت الان عم سلمان من كبار السن ما شاء الله تبارك الله، يجون شباب عندكم يبي يتعلمون في سواء في الغناء او العود، وانت ما شاء الله برضو يعني عازف على العود؟
1: اكيد نعم. لا واجد واجد واجد، احنا لو جلست تقول ما شاء الله كان احنا في حفله.
0: أي.
1: يعني يجون يعني شباب وشيبان ويعني ما اقدر احصي لك يعني.
0: والله انا استذكر الله يعطيه طولة العمر الفنان مطلق دخيل، احد اقدم الفنانين يمكن تهاني في المملكة العربية السعودية ما شاء الله، هذا حتى يعني غنى في اذاعة طامي قبل الاذاعة السعودية واذاعة جدة، يعني ما شاء الله تاريخ قديم، لكن احنا معانا العم سلمان الناس قاعده تسمعنا الحين.
1: نعم.
0: يقول خلينا نسمع العم سلمان، نبي كذا اغنيه ولو ان العود ما هو بمعنى الحين، لكن خلينا نسمع شيء
1: يعني شنو تبي؟
0: اي ابد اللي يطلع على خاطر.
1: غريب عن عيلتي انا غريب يا من يواسي

من أعز الناس فارق ديرتي، فرقت أحبابي وأنا كن لي لهيب. من أعز الناس فارق ديرتي، الله أقوى.

0: الله يبغى ما شاء الله تبارك الله عم سلمان يعني يبغى الفن الشعبي له جمهوره والفن الشعبي له رواجه. يعني انا جالس جنبك الحين وانا ما شاء الله يعني دخلت في طرف كيف لو تجي العود. انا قلت لك نروح البيت ونجلس والعود موجود وعزف لك وغلي لك اللي تبي. لكن والله احنا يعني على فكره تهاني انا والعم سلمان قبل شوي قبل الهواء واتصالات فيما بيننا يوصف لي ويرسل لي وانا ويا الله ان التقينا على
1: ان شاء الله. لا اهم شيء انك قدرتوا يعني تحجز مع موعد وتتقابلون اليوم وتعمل لنا هذا اللقاء.
0: اي والله العم سلمان ما شاء الله من المطربين القدامى والشعبيين اللي حقيقه يعني يبقى الفن الشعبي تهاني يعني سبحان الله لها لها لها شعبيه ولها ناسه. ولا تشوف عم سلمان تشوف الناس يجيكم لما تعلنون عن
2: اكيد يعني ما شاء الله على حد البصر على ما قال. اي والله يعني لا جلسنا مثلا في اللي هو استراحات او يعني محلات ما شاء الله العالم تجي من كل
0: محل. ما شاء الله تبارك. طيب ايش رايكم تهاني نبي نختم مع العم سلمان كذا يعطينا برضو اغنيه من خاطره نختم معه وايش رايكم؟
1: اكيد احنا معك
0: يلا.
1: تفضل
0: يلا عم سلمان نسمع.
2: طيب في غناي يقول مشكله قل رحت لها عاني. تبون شعر ولا غناية؟
0: اللي يجي من خاطرك هنا بس بشكل سريع.
2: إيه يقول رحت لها عاني وقلبي تشفق وكلمتني بصوت من نوم وسهادي قالت لي بقسى ودموع عيني تدفق أرجوك رح معرفك ولا باسمي تنادي تكسرت خطاي وصارت تخفق على زمان راح ما كان عادي أنا ما دريت نحبك ملفق تجرح ظنوني بهرج المعادي. والله هذا اللي أذكر يعني طويلة.
0: هذه كلمات من؟
2: هذا كلمات والله صديق صديق عندي قديم ما غنيت
0: ما شاء الله
2: جديدة.
0: عاد انتوا عم يعني الفن الشعبي خطوة انتوا كبار السن يعني ما شاء الله اغانيكم كلها في العشق ولا
2: هذا كله حياتي كلها كذا ايش اسوي
0: يسر الامور ما شاء الله. يعني حقيقه نتمنى لك التوفيق يا عم سلمان والله يزيدك ان شاء الله ويمدك طول العمر ومحبينك وناسك وجمهورك ان شاء الله يسمعونك ويشجعون دائما عليك يا عم سلمان. الله يبيض وجهي
2: وجهك يا حبيب قلبي الله يعزك. واشكركم على هذا اللقاء وزاكم الله الف الف خير وتمنيت اني تجي معي البيت واعزف معاكم على العود وتسمعني طبعا لما مسكت العود تجيني اغاني غير طبيعيه
0: لا ان شاء الله نجيك في زيارتي الجايه باذن الله ونسمعك. وحقيقه كل الشكر لك يا عم سلمان على هالفرصه الطيبه وشكر لكم زملائي حقيقه في الاستديو ايضا اتحتوا لنا هالفرصه في محافظه الاحساء.
3: يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك ولضيفك يعطيك الف
0: شكرا.
3: عافيه
0: شكرا
3: تهاني. يعني لازال الفن الشعبي والطربي يعني لها أجواء للأمانة يعني استمتعنا صراحة.
1: يمكن كثير الحين من المواقع يعني القديمة في الرياض تحديدا تحتضن الفن الشعبي سواء كان من الفنانين أو حتى من أجهزة والموسيقى الخاصة بالفن الشعبي أو خلينا نقول الكاسيتات القديمة وهذه الجولة اللي كذا أطفالنا كذا يمشون فيها ويقولون وشو ذا
3: ما عشت هذه
1: أبدا
3: ما تضرب الكاسد عشان يشتغل
1: بالضبط. عموما هي تجربة جميلة الحقيقة
3: أكيد.
1: وفيها محافظة على الفن الشعبي التراثي الجميل المملكة العربية السعودية وكل مناطق المملكة.
3: طيب

موضوعنا اليوم، ويمكن هذا من ضمن الموضوعات اللي تندرج لوجهتك في السفر. أحيانا بعض الناس يحب يروح

0: لمنطقة معينة عشان يزور الأسواق الشعبية ويسمع الفنانين الشعبيين، وهذا عنده من الفعاليات الترفيهية
1: صحيح.
0: الضرورية في رحلته، ويحرص أنها تكون موجودة. وصراحة أنها حلوة، وكثير من البلدان العربية تقدم هذا النوع من الفنون الشعبية، ويكون فن ممتع الحقيقة، وأوقات ماتعة يقضيها يعني الشخص مع الذكريات والأغاني الجميلة، ينبسط فيها ويتذكر ذكريات صحيح. حلوة تربطه بهالأغاني. فيظل انه في يعني الفن الشعبي له مكان في ذاكرتنا.
1: لا ويعطيك حتى اليوم لما اليوم انت تاخذها كتجربه ترفيهيه، لا في في يعني تمرير جميل اليوم انه انا محافظ على هويتي، وهذه اليوم ذكرياتي، وهذه اليوم تربطني وتربط او تربط اليوم اسم المنطقه، انه احنا فعلا في يوم من الايام كنا هذا فننا وهذا اللي كنا نصدره. ف يعني انا يعجبني في مكان في الرياض، انا والله اني نسيت اسمه، دائما إذا رحت تلقى كاسيتات القديمة، ما أدري بتذكريني اسمه،
0: أبد حول السويقة والمعقلية.
1: إيه معقلية
0: بالضبط، كل هذيك المنطقة إيه؟ هذيك أساسا يعني كثير
1: تتجدد في عينك كل مرة بالضبط. تروح تتجدد في عينك، تلقى الآلات الموسيقية القديمة أي. وتلقى وبعضها ينباع بمبالغ ترى كبيرة جدا.
0: صح.
1: هذا يعطي دلالة اليوم أنه هي تربطنا ب
0: والله عندي أشرطة شكلي بوديها لهم،
1: والله يشترون ترى لو ميزتهم ينزلونها مزاد، هذا بعد هذا هذا شيء كويس
0: والله
1: يعني.
0: عندي أشرطة مطلوبة صدق.
1: مش كانوا الفنانين الأشرطة اللي عندي؟
0: في خالد عبد الرحمن، في
1: خالد ممكن أشتري منك أنا بدل ما تودينا معقلية على طول.
0: نشوف السوم أول، نفتحه هنا ونشوف نفتح السوم ونشوف. في في عندي كذا مجموعة حلوة والله، يعني اكتشفتها الحقيقة، أنا كنت ناسية عنها، اكتشفتها بعيد الشر عنك وعن السامعين لما احترق بيتي وطلعت كل العفش والأشياء، فطلعت شنطة قديمة فيها هالأشياء
1: ناسيتها.
0: ايه
1: عندك إرث ثقافي انت أجل.
0: ايه بالضبط. وش تبي يا محمد؟
1: قاعد أرفع لنا كاسيت محمد.
0: طلع لنا كاسيت
1: شريط. ايش يا محمد؟
0: حق ايش؟
1: صدق ما أقول محمد. لا لا تغنيها صوتك شوي بس على السماعة، قل لي اسمك.
0: عبد الرويشد. طيب طيب شاك نطلع فاصل.
1: يلا نروح فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويل. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا لم نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي في الفقرة اللي نحبها أكيد، لأنه تواصلنا المباشر معاكم في سؤال حلقتنا اليوم اللي يقول إيش الأنشطة الترفيهية اللي تفضل اليوم أنه أنت تحدد وجهتك علشانها. يعني تحب اليوم مثلا خلني أقول الهايكينج والأشياء هذه والرياضات، فأنت تحدد وجهتك بناء عليها، ولا لا تقول اليوم أنا أحب أروح لأماكن اليوم مليئة مثلا بالبراندات وأحب أتسوق ومن الأشياء هذه كلها. أنا بيسمع تجربتكم وبيسمع أنت كيف تحدد وجهتك اليوم، خط السير اللي أنت تحدده على سفرتك على 011-40-5-3. خلنا نستفيد من التجارب هذه، وخلنا نستفيد اليوم من أنت إيش تسوي في سفرتك. يعني مثلا تحب البحر فتحدد وجهتك على أماكن البحر، ومع أني أعتقد أن البحر توفر فيه كثير لأنه أنت ما في تسوق، دام شيء ما في تسوق أمورك طيبة، لا تروح المكان في تسوق. هذه يعني اعتبرها يعني نصيحة، يعني لأني أنا إنسان ما أحب الموضوع التسوق، لكني ما أجبركم أكيد على وجهة نظري، أبي أسمع وجهة نظركم على 011-40-5-3. طبعا معنا المتصل هشام، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك هشام؟ صوتك يقطع،
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك. وين تكلمنا هشام؟
1: والله اكلمكم من الشرقيه.
0: سمعت سؤال حلقتنا؟
1: ايوه. قلنا انا شدني الموضوع السفر.
0: ايه
1: موضوع وش أكثر شيء يجذبك أجي تسافر؟
0: حلو.
1: لكن أنا عن نفسي من التجارب اللي جربتها في السفر ومن سافرت كيف، ولا مرة ركزت على فعاليات الدول.
0: يعني طيب أنت تحدد وجهتك بناء على إيش أجل؟
1: أحددها على الظروف، وفي نفس الوقت أختار الدولة في دول.
0: هشام أنا ما قاعد أسمعك، الصوت مو بواضح والله. تسمعني الآن؟
1: واضح.
0: إيه الحين أسمعك. قول.
1: أقول لك أنا على كثر ما سافرت ولا مرة ركز على فعاليات الدول.
0: حلو.
1: هذا أول شيء. الشيء الثاني، في دول حتى وأنت مسافر مستمتع، يعني بدون فعاليات أنت وأنت رايح لهم مستمتع.
0: بدون فعالية يعني أنت تمشي بدون تخطيط، يعني ما يشدك اليوم مثلاً إنه تروح مكان خاص بالتسوق أو اليوم التخييم ولا البحر ولا السينما ولا
1: يعني لا أني بكلمك على أوروبا بشكل عام. أنا دول هذه حتى بدون فعاليات حلوة، أنت تروح هناك مستمتع من الصبح لين تغيب الشمس.
0: بس أنت تخليها على الظروف. ها تخليها على الظروف؟
1: لا، حتى ظروفهم حلوة، هم أساساً دولهم حلوة، بدون فعاليات تروح تستمتع تعيش فعالية حتى ما في فعالية.
0: طيب واضح، يعطيك ألف عافية، شكرا لك يا هشام.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عطنا وجهتك اليوم، أنت تحب تروح وين؟ تبني سفرتك على وين؟ لا تقول لي مثل هشام أنا أروح بس لأني أحب المكان هو يفتح نفسي، يعني ما في تخطيط، يعني ما عندك وجهة معينة، يعني تبي بيصير كذا في لخبطة في سفرتك. أنت من محبين اليوم السينما فتستهدف أماكن اليوم صالات السينما عندهم فظيعة، واو، محبين الرياضات سواء الهايكينج، المشي، الطيران الشراعي، أشياء كثير اليوم تحب تجرب. أنا بأسمع منك على 011-40-5-3. سعد حياك الله.
1: ألو، السلام عليكم.
0: هلا ومسهلا يا سعد، وعليكم السلام.
1: صلوا على الحبيب.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شلونك يا سعد؟ من تكلمنا يا أبوي؟
1: والله أكلم من خميس مشيط.
0: خميس مشيط، الله على الأجواء الباردة عندكم.
1: أي والله الحمد لله الأجواء حلوة.
0: طيب قلنا سمعت السؤال الحلقة أكيد.
1: والله ما رحلات الأسبوعين هذه كلها في الألماني
0: المستشفى. أجعلك ما تشوف شر إن شاء الله يا رب العالمين. طيب قولي أنت في أبها لما تحب تروح لأي مكان كيف وش الأماكن اللي تحب تختارها؟
1: والله أحب الحاجات الحدائق اللي فيها خدمات وأحب الجمعات الصراحة أحب الحدائق اللي فيها ناس كثير.
0: طيب يعطيك العافية،
1: يلا
0: شكراً لك.

0: الى الان محمد ما انا ما بعد وصلتني اجابه انا ممكن اقدر استفيد منها اليوم في السفر. ما في اجابه واضحه يقول انا ارسم خطتي على انه اليوم انا بروح مثلا المكان في العاب فاضطر اسكن في هذا المكان عشان انا اغطي الالعاب اللي اليوم الترفيهيه للاطفال او حتى للكبار، او مثلا يقول انا لا رايح لمكان متجمع مثلا للبراندات المعينه فخلاص ابدا اتقضى على مده 3-4 ايام، انا بروح مكان بحر فخلاص انا انت وين تروح؟ قول لنا يا خلني استفيد. انت عندك مشكله انه انت تقول لي انا وين اروح؟ لاني انا ممكن استفيد من تجربتك، خلني انا ما بيستفيد. المستمع اللي قاعد يسمعنا اكيد على اذاعه الرياض يبغى يستفيد، فابي اسمع اجاباتكم على 011-40-5-3. معنا ابو نايف.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله ابو نايف.
1: مساكم الله بالخير، الله يجعله بضحكة ذي الدوم يا رب ما تزول ان شاء الله.
0: يا حبيب قلبي ومين يسمع يا حبيبي؟ من تكلمنا يا ابو نايف؟
1: اكلمك حاليا من الرياض الله يحفظك.
0: قلنا او سمعت سؤال حلقتنا اكيد.
1: انا سمعت السؤال لكن شوف هو التخطيط صراحة جيد. اي انسان بيقوم برحلة داخلية او خارجية وخاصة العائلة لازم يكون في تخطيط مسبق. عشان يتفادى مثلا الاحداث لا سمح الله او المعوقات.
0: حلو.
1: لكن اذا كان مثلا بشخصك وحدك
0: حلو
1: فالعشوائيه طيبه، محل ما توقف سيارتك طول عمرك استمتع بالمكان اللي توقف فيه سيارتك.
0: طيب انت طيب خلني اقيسها معك على العائله. ممتاز. هل انت اليوم تلتفت لاهتمامات العائله؟ ودنا نعرف ايش الاهتمامات، يعني تضطر تروح لمكان معين عشان اهتماماتهم في هذا المكان؟
1: والله شوف أنا أتكلم معك بشفافية وبصراحة.
0: أكيد
1: إحنا يا السعوديين عوائلنا معروفة وإيش توجهاتهم، أسواق وبراندات وكافيات ومطاعم، هذه وجهتهم.
0: يعني أنت قصدك إنهم يقومون الصباح قهوة بعدين فطور بعدين سوق بعدين قهوة بعدين فطور بعدين غداء بعدين قهوة، زي كذا النظام.
1: آخر ما يفكرون فيه مثلا المناطق الجميلة أو السياحية أو مثلا الأجواء، هذه آخر ما يفكرون فيها، أهم شيء يبغون التجمعات.
0: بس مو بكلهم أبو نايف، بس عشان ما نعمم
1: كلهم، هذه حالات نقول إن شاء الله قليلة جدا، لكن أنا أقول لك أحيانا مع احترامي الشديد ما يكون في توافق مع رب الأسرة مع العائلة، إن كل واحد له رأي كل واحد له وجهة.
0: طيب وش الرأي اللي مفترض أن يتم مع العائلة؟ هل اليوم تعطيهم الأحقية في السفرة لهم كاملة فرأيهم يرجح ولا يكون لك تدخل؟
1: والله تبي الصراحة في تقدم السن ومع الله يحفظهم الأولاد والبنات الرأي بيكون لهم، لأنه هو الأغلبية. أنت حتى لو رأيك شديد
0: يعني في أسلوب ضغط ها؟
1: ما في لازم. وشوف بقول أنت كرب أسرة أكيد تبغى يعني تلبي رغبة أسرتك.
0: صحيح.
1: وأكيد أنت تبغى تسافر أو أنت تختار يوم السفر لرغبتهم هم وأساسا لتسعدهم وتبسطهم.
0: صحيح.
1: فمن الصعب أنك أنت تفرض عليهم رأي ومن الصعب أنك تخالفهم.
0: طيب أبو نايف،
1: لكن أنا أقول تجربتي مثلا وحدي مثلا.
0: أي قول.
1: أهم شيء عندي الأجواء الباردة.
0: حلو. يعني
1: أي مكان لو أنك على رصيف طال عمرك الجو بارد هذا ما عندك مشكلة.
0: مالك
1: لسه راجع أنا من جولة في جنوب المملكة الله يعزها إن شاء الله، يعز وطننا من شرقها لغربها. يعني صراحة ممتاز، خدت حوالي 22 يوم ما شاء الله تبارك الله. ما أذكر اليوم طفشت ولا زهقت.
0: طيب خططت ال 22 يوم أبو نايف؟ لا. ولا كل يوم بيومه؟
1: والله ما خططت، كل يوم بيومه.
0: جميل.
1: لا لكن الحمد لله والله جميع المقومات السياحية في بلدنا الطيب هذه موجودة.
0: جميل.
1: من الطائف لين توصل أبها.
0: يا سلام.
1: يعني تمشي الطريق اللي من الطائف لين أبها ما تمشي لك يمكن تقريبا حوالي 5 كيلو 10 كيلو تلقى مكان جميل للاستراحة للنزهة وفي جميع خدمات.
0: جميل جدا
1: موجودة. يعني معلش مع احترامي بعض الناس يفهم يقولون الخدمات الكبيرة، الخدمات اللي مثلا الضرورية اللي مثلا الله يكرمكم كل الملائكة، دورات المياه، المساجد، مثلا الحديقة، البقالات موجودة. يعني بإمكانك تجلس في المكان هذا لا يقل عن 72 ساعة وأنت مبسوط جدا جدا.
0: جميل، أتفق معك أبو نايف، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. وأنا
1: شكرا على إذاعتكم.
0: شكرا لك أبو نايف،
1: طرحاتكم زي الجيد.
0: شكرا لك. أنا بس أزيد على كلام أبو نايف إذا تسمح لي محمد، اسمحوا لي المستمعين الكرام، على موضوع الخدمات اللي ممكن في يوم من الأيام إنه البعض يقلل منها، إنه من حقي اليوم أنا كمثلا سائح أتكلم على السياحة الداخلية أنه يقدم لي كذا ويقدم لي كذا ويقدم لي كذا، عكس لما تطلع اليوم خارج المملكة. وأكيد أنا سافرت وده سافرت والكل سافر اليوم، أنه أبسط الأشياء اللي اليوم أنت تحتاجها كسائح ما تحصلها. يعني اليوم أنه عدم التقدير موجود، موضوع اللاين مثلا لما تبغى كافي معين ما يحترمك اليوم الشخص ويبدأ يدخل ناس على ناس ما في ترتيب، زائدا اليوم موضوع الباركنج اللي الناس تعاني منه، أشياء كثير اليوم ترى أنه أنت من حقك كسائح لما تطلع برا المملكة ما تحصلها يعني في أغلب الدول، لكن اليوم في المملكة هذه اليوم أولويات مهمة جدا لدى المحلات، سواء في كافيهات أو في مطاعم أو في أسواق أو في أي مكان اليوم تحتاج أشياء خدمية. تلقى اليوم الشباب والشابات السعوديين حريصين على تقديمها، وأصحاب المحلات يحرصون اليوم على الزبون أكثر من اليوم أنه يقول أنت تبغى ولا أمشو. هذه للأسف السياسة الخارجية في بعض المحلات وبعض الأماكن اللي نزورها برا، هذه هي السياسة عندهم اليوم، ما يحترمك أنت كزبون، فما يهم اليوم أنه يكسبك أو يخسرك. هذا جزء من الكلام اللي ذكره أبو نايف على موضوع الأمور في الخدمات. عزيزي المستمع، أنت اليوم وش تحب تسوي؟ إيش الأولويات اللي أنت ترتبها لسفرتك اليوم؟ هل أنت محبين البحر، محبين الأجواء الجميلة، محبين الرياضات، محبين التسوق؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. طبعا مشرف معنا، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هلا مشرف، شلونك؟
2: بخير نعم الحمد لله. برنامجكم هذا مغافقنا، يسالنا قاعد تختبرنا ونروح ونجي.
0: قولي لنا مشرف،
2: ما شاء الله تبارك الله،
0: سمعتي سؤالنا؟
2: ايوه،
0: اعطيني اجابه.
2: انا نروح العربات هذه نركب فوقهم الزينات،
0: ايه،
2: بقهوتنا وشاهينا نروح نتمشى فوقها، نركب يعني نمشي فيها، يعني مثلا ناخذ مسافه طويله ونعود كل مره.
0: جميل
2: ناخذ.
0: جميل، يعني هذا بشكل مستمر.
2: والتهاني،
0: التهاني موجوده،
2: سلمني عليه
0: وصول. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
2: والله مرافقنا هذا برنامجكم ما شاء الله تبارك، يسعد فينا.
0: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك يا مشرف، الله يسعدك. صفر 11-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. منال أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، حياك الله.
0: شلونك يا منال، من وين تكلمينا؟
3: تمام، يسعد مساكم كل خير، أكلمكم من الرياض الحبيبة رغم زحمتها وحرها، لكن سبيا حبيبة.

0: واضح انك توك طالعه من الدوام ولا؟
1: اي والله طالعه من الدوام وذبحتني الزحمه، بس حقيقه شوقني موضوعكم وحبيت اشارك.
0: انت اول مره تشاركينا؟
1: حقيقه اول مره.
0: طيب
1: يعني كنت حاولت اشارككم بس ما اقدر.
0: طيب فرصه سعيده اللي سمعنا صوتك اكيد. اعطينا اليوم سمعتي السؤال اكيد، ايش الاولويات في في في السفر عندك؟ تفضلي.
1: زد فضلك، في السفرات إذا كانت في داخلية داخل السعودية فأنا زي بنايف شوي، ما عندي مشكلة يوم بيوم كوني جاي على زيارتي ولا على زيارة، متى ما خلصت أو ممكن نقول شبعنا من الرحلة رجعنا.
0: حلو،
1: ما عندنا مشكلة في السعودية. لكن إذا كنا سفرة خارجية لا، يكون لها بلان من قبل نسافر حتى.
0: وش البلان؟
1: البلان أنه السفرة مثلا إذا هي أسبوع أو عشر عشر أيام يكون نخطط اليوم اللي يكون ساحلي نروح للأماكن اللي حولنا، يكون هذا اليوم مثلا ساحلي
0: حلو
1: جنبه مثلا فول أو جنبه إيفنت معين، يعني نستغل اليوم كامل.
0: حلو،
1: ما يقل عن طلعتين في اليوم، يعني وقتنا محدود.
0: طلعتين شوي ولا أنتم ممكن طلعتين شوي ولا أنتم ممكن البنات طلعتكم يعني
1: مينيمم
0: ما اسمعك؟
1: يعني اقل شيء تكون طلعتين في اليوم.
0: اوكي،
1: يعني اذا احنا مثلا رحلتنا ساحليه اليوم او تمشيتنا ساحليه ممكن نقضي بدايه النهار ساحليه اذا الجو جميل، مثلا اذا احنا مثلا تركيا اوروبا الجو جميل نقدر نروح بالنهار، نروح بالنهار الساحل نشوف الساحل نستمتع، غابت الشمس خلاص نطلع على ايفنت ولا نطلع على مول، بعدين نتعشى بعدين نرجع.
0: جميل، يعني انت تفضلين انه او الجانب اللي تحبينه دائما انه الشيء يكون يعني بحر ساحلي.
1: لا لا انا اقول لك كيف، هذا مثلا لا بالعكس
0: شكلها عليك
1: يكون مثلا تكتيب للجدول يوم بحر يوم
0: منوع يعني.
1: ايوه بس انا اقول لك اذا المكان يعني المكان اللي اروح له اخطط البلان بناء عليه.
0: طيب. طيب بسألك سؤال وجاوبيني بصراحة، أنت من الناس اللي يصرون اليوم على رأيهم في السفرة ولا رأي الأغلبية؟
1: لا أنا إذا السفر نو رولز اللي في البيت نفذها خلاص.
0: أوكي. السفر
1: خذ راحتك.
0: طيب يعطيك العافية، سعد مسمع صوتك.
1: أوكي أنا جسد على الثاني برأيه.
0: طيب.
1: لازم يكون في مرونة.
0: طيب يعطيك العافية، سعد مسمع صوتك، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. يعني أتكلم ولا ثاني مرة كثير كذا. طيب يعني منال شرحت لنا اليوم كيف ممكن يكون البلان السفر عندها وأعطتنا الخطة اللي هي تراها مناسبة. أنت عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة كيف ترى أو كيف ترتب اليوم سفرتك؟ وإيش الأولويات اللي تحطها في السفرة؟ هل تحب اليوم تروح الأماكن الساحلية فعشان تجلس في البحر؟ لا، تحب تروح تتسوق؟ أبغى أسمع طقوسكم وتخطيطكم وأحب الأشياء اللي تكون دائما خلف الكواليس لأنها هي اللي يجي لها الطراء. يعني ودي أسمعها على 011-40-5-3. أبو سلطان حياك الله.
2: الله يحييك، مساك الله بالخير.
0: حياك الله، شلونك؟
2: أبناري عنك بخير، كيف حال؟
0: الله يسلمك، سمعت سؤالنا؟
2: أي سؤالكم سمعته وأنت الله يوفقك. أنا حاسس أنك تبغى يعني الواحد يسوي برنامج كذا. إحنا في السعودية إحنا السعوديين غالبا البرنامج يبدأ من وقت دقة سلف الموتر.
0: التخطيط في الموتر.
2: إيه في الموتر.
0: أتفق معك ترى والله.
2: أنا طبعا أعيش في المنطقة الجنوبية مدينة سبت العلاء.
0: نعم وأكرم
2: الله وما عليك زود الله يحفظك. طيب. وطبعا عندنا الأجواء جميلة جدا، فمن الصباح تلاقينا كان عندنا هدف مثلا إن نروح والله لنزهة برية. طبعا عندنا المنتزهات حرة في البر، نطلع منطقة كده، أحيانا يكون مطر يمنعنا يغير وجهة النظر، وأحيانا يكون البرد زايد يغير. أنا طالع دالحين أنا كلمك أنا وفينا في منطقة درجة الحرارة عندنا تقريبا حوالي 20.
0: تبارك الرحمة. وزعلانين من المطر يا أبو سلطان؟
2: لا
0: محمد. والله ما كنسل الطلعة علشان المطر ولا عشان حنا ما عندنا يعني.
2: ما نكنسلها بس نغير بعض الطقوس يعني. ليس
0: تبارك الرحمن.
2: بالعكس هذا

0: وقتها هو. فطبعا من الصباح يطلع الواحد أحيانا برضو يجيك من يغير لك السيستم كله. يجيك ضيف من عندكم من أهل الرياض الله يعطيكم العافية يا أهل الرياض ويغير السيستم كله.
1: طيب
0: تلاقي ما تضبط الشغلة. فقلت لك إنه في الغالب البرنامج يبدأ من دقة سر الموتور. وين والله شيبانة، وين والله الشعف، والله الشفا، والله كذا.
1: طيب.
0: الحقيقة عندنا أجواء جميلة جدا وغيوم وأمطار ولله
1: تبارك الرحمن.
0: فبرنامجنا ما يكون يكون حسب الأهواء في وقت الخروج.
1: طيب واضح، يعطيك ألف عافية أبو سلطان، شكرا جزيلا لك.
0: الله
1: شكرا لك. يعني أبو سلطان أعطانا كذا منشط كبير يقول السفرة داخل السعودية تبدأ بعد ما تركب السيارة، دقة سلف ما أدري يمكن يفهمها البعض ولا ما يفهمها، بس من تركب السيارة هنا يبدأ الجدول. والصدق احنا يعني هذه تحديدا على الشباب، يعني احنا دائما اذا جينا نسافر بعض الاحيان انت طالع على الدائرة تفر ومعك شاهي وخويك بجنبك، وش رايك روح الدمام كذا، يعني تجي في لحظتها تم تم خلاص، يبدون يتفرقون كل واحد جهز شنطته، الوعد في المكان الفلاني، فعليا يروحون للدمام. فتبدا يبدا ترتيب الخطه من الطريق ومده الرحله. الجنوب نفس الحكايه. فهذه ميزه اليوم الاجوانا في السعوديه، زائدا اليوم انه احنا اصلا اوريدي نعرف اجوانا ونعرف اليوم الاماكن اللي احنا نستهدفها، ونعرف اليوم يعني ما راح نضيع في بلدنا. ممكن التخطيط يحتاج اليوم لما انت تسافر خارج المملكه. هذه وجهه نظر ابو سلطان. انت عزيزي المستمع ايش وجهه نظرك في خطتك في السفر؟ ايش الاشياء اللي انت اليوم تحددها قبل انت تسافر؟ هل انت اليوم مع المدن الساحليه؟ هل انت اليوم مع كمدينه داون تاون وتجمع واسواق واشياء زي كذا؟ ولا اليوم انت تحب الرياضه فتبدا تروح الرياضه، الالعاب الترفيهيه مثلا تسافر سواء في المملكه او خارج المملكه؟ اني انا اعرف ناس، محمد انا من ضمنهم، جالس في مدينه يومين علشان لا والله ثلاث ايام علشان الالعاب اللي فيها، وللاسف انه خلال الثلاث ايام هذه كلها ما قدرت اكمل الالعاب. فانا جزء من الاشياء اللي احبها اني انا اروح المكان مثلا يكون فيه العاب يعني كتجربة وثقافة. لكن أكيد أنه رأيك أنت عزيزي المستمع أهم من رأيي ووجهة نظري. فانتظر اتصالكم على 011 40 5 3.

0: شيخ عواد حياك الله.
1: مساء الخير. كيف
0: مساء الورد، شلونك عواد؟
1: حبيب الله يسلمك وعافيك.
0: من وين تكلمنا يا عواد؟
1: والله كلمك من العراق.
0: عواد تدري اسمك مميز؟
1: انت المميز
0: والله العظيم.
1: كذا مميز
0: كذا رنان، عرفت لما قال لي معك عواد فرنان الاسم ما ينسى على طول.
1: الله يسعدك.
0: فلازم اجابتك تصير رنانه ومختلفه عن كل الاجابات، فخلني اسمع منك يا عواد على سؤال حلقتنا.
1: انا عندي اقتراح بالبدايه لاني ما تابعت الحلقه.
0: طيب عطنا اقتراحك، وشو بس؟
1: عندي اقتراح لوزاره السياحه بصراحه.
0: اللي هو
1: مثلا المناطق الريفيه اللي في ما فيها سكن او في الضغط على السكن، ليش ما يعطون قروض ميسره لاصحاب المساكن انه يتوسع، مثلا يسوي مثلا ملحق، يسوي مثلا يتوسع اذا عنده شقه يوسعها، مثلا ياجرها ياسسها مثلا مستقبل.
0: طيب وصل المقترح. طيب عطنا وجهه نظرك في السفر.
1: السفر حقيقه لازم تخطيط ولازم ترتيب، اما السفر العشوائي ما عاد فيه مجال، خاصه مع التطبيقات ومع وسائل التواصل كذا.
0: جميل. طيب يعطيك العافيه عواد، شكرا جزيلا لك
1: حبيبي.
0: شكرا لك يا عواد. سعد حياك الله، اهلا وسهلا.
2: يا هلا حياك الله، مساك الله بالخير.
0: شلونك؟
2: الله يعطيك الصحة والعافية. الله. ان شاء الله برامجكم المميزة.
0: يلا يطول عمرك، سمعت سؤالنا؟
2: اي نعم.
0: عطنا اجابتك الله يسلمك.
2: والله يطول العمر، السفر لابد خاصة خارج المملكة لابد يكون فيه تخطيط وبرنامج.
0: حلو.
2: انا سافرت طبعا اكثر سفراتي مع العائلة. لابد من وضع برنامج، مثلا يوم او يومين بحر، يوم تسوق، يوم ملاهي، يوم حديقة حيوان اكرمكم الله.
0: كرمت.
2: وهكذا.
0: يعني اليوم انت تخطط على كل الجهات.

0: برنامج كامل نضحه، وقد تكون الأحوال الجوية أو كذا أحيانا معيقة ونغير البرنامج. أنا أفضل أنه يعني لابد يكون فيه تخطيط للسفر، وحتى كل الأسرة تكون على ما قال متكيفة.
1: طيب أنت وش تحب في السفر؟ يعني الأشياء اللي تحب تروح لها يعني؟
0: والله أنا إذا رحت أحب الأماكن التراثية أو السياحية الخاصة، يعني زيارات قلاع، زيارات كذا، زيارات كذا، هذه أحبها درجة أولى عاد على أيام الأولى.
1: آه واضح. طيب باقي في شيء بتضيفه؟
0: أبد. سلام، شكرا،
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. طيب خلنا نذكر بأرقام التواصل عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة. قبل نذكر بالأرقام نذكر بالسؤال، وأنا أقول الأرقام أقول السؤال بعدين الأرقام. إيش تبي أنت محمد؟ لا لازم تختار. طيب سؤال حلقة يقول عزيزي المستمع، إيش الوجهة اللي أنت اليوم أو إيش ترتيبك للوجهات لما تسافر؟ وش الأماكن اللي تحب تختارها بناء على رغباتك بالأشياء اللي تحب تزورها؟ هل اليوم أنت مع التراث، مع البحر، مع كل ما يخص السفر؟ أحتاج أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3. فاصل قصير وراجعين لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1:00.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي. وين رايح؟ وش خطتك المستقبلية اليوم في السفر؟ وهل تخطط قبل أو لا؟ وأضيف عليها اليوم إيش التوجه المعين اللي اليوم أنت تستخدمه في سفرتك؟ وين الأماكن اللي تحب تروح لها؟ هل أنت اليوم مع الأماكن الترفيهية؟ هل أنت اليوم تقول أنا أحب الأشياء الأثرية والتراث وثقافة المكان اللي أنا رايح له سواء في المملكة أو خارج المملكة؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. أروح مع المتصل خالد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك يا خالد؟
1: والله بخير يا رحية، شلونك وفهد، أخبارك الحال؟
0: الله يعافيك.
1: صراحة أنا أول شيء أشكر خالد محمد الشريف من سلمان بن عبد العزيز على جهوده، والأمير محمد بن سلمان الله يطول بعمره، الجهود اللي يسوونها لنا صراحة متنوعة، وين ما تروح تحصل اللي تبغاه.
0: أكيد.
1: نعم.
0: طيب قلنا، طيب سمعت سؤالنا خالد.
1: ممتاز.
0: طيب قلنا اليوم أنت لما تسافر، حلو، سواء لحالك ولا مع عائلتك ولا مع أصحابك، وش الأماكن اللي اليوم أنت تحب تروح لها؟ يعني وش توجهاتك؟
1: شوف، توجهات اللي أنا وعائلتي، أول شيء الطقس له دور كبير يعني عندنا، ومعروف الشيء هذا في سواء في الحر أو في البرد. في الحر في الوقت الراهن طلع إنه نروح للجنوب و

0: الأماكن الباردة هذه. وفي الحر أنت الأماكن الدافئة مثل جدة زي كذا جيزان ما أبغى الدافئة.
1: طيب أنت لما تروح اليوم مثلا للجنوب تحدد وجهة معينة ولا خلاص الجدول أنت عارفه يوم بيومه؟
0: لا لا لا لا بيوم بيومه ما إحنا كشعب سعودي ما نطلع يوم بيومه، مرة وين كافي مطعم منتزه أي مكان أي وجهة.
1: طيب واضح، يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا لك.
0: الله يبقيك
1: سعد نمسمع صوتك، شكرا لك.
0: السلام عليكم.
1: جازت لي كلمة حنا كسعوديين اليوم لما نسافر داخل المملكة عارفين ثقافتنا وعارفين وين نروح وعارفين وش الأماكن اللي نحبها، فما يحتاج اليوم أنه أخطط. صدق أنا بسافر داخل المملكة ما يحتاج اليوم أني أخطط، ممكن أبحث عن الأماكن الجديدة في المملكة لأنه تبارك الرحمن يعني اليوم وكل يوم تزيد اليوم الفعاليات عندنا في المملكة وتزيد اليوم الأماكن الجديدة، فتضطر اليوم أنه أنت تبحث. أنت وش توجهك أو إيش الأماكن السياحية اللي أنت تختارها دائما لما نتسافر؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. طلال حياك الله.
2: أهلين مساء الخير.
1: مساء الورد يا طلال،
2: كيف حالك؟ شخبارك
1: خير؟ الله يسلمك.
2: موضوعك جاي في الوقت المناسب، يعني مرة جاي في منطقة مناسبة جدا.
1: يلا عشان نسمع إجابة منطقية ومناسبة جدا، شو رأيك؟
2: طيب إن شاء الله حتسمع اللي يسرك ويسر المستمع.
1: طيب تفضل.
2: شوف السفر هي ثقافة سفر، أنت كرب أسرة أول شيء تعمله تعمل مساحة كبيرة للأهل هم من يختاروا ويحددوا وجهة السفر سواء كانت داخلية أو خارجية.
1: ممتاز.
2: واسمعهم للنهاية لما يتفقوا هم مع بعض على رأي واحد سواء داخلي أو خارجي والجهة اللي يبغوا يروحوها. بس الكلام هذا ما هو الآن، المفروض قبل شهر أو شهرين إذا كانت الرحلة خارجية، لأن يترتب عليها أمور مالية اللي هي تذاكر السفر والفنادق وإلى آخره، فدي تحتاج ميزانية أنك تضبط أمورك على ميزانية معينة بحيث أن لما يكون مسبقا عامل حجوزاتك وعامل فنادق والطيران وإلى آخره تكون الميزانية مضبوطة وتقلل عليك بنسبة 30% من تكاليف السفر. هذا بالنسبة للخارجي. وتعمل أيضا بحث على الأماكن اللي ممكن تناسب اللي اتفقوا عليه المكان أو الدولة، تحدد أنت كرجل أنت اللي تقرر تناسب أو ما تناسب. ما تناسب تقول مغير وجهتكم، تناسب تقول أوكي. أما إذا كان السفر داخلي فالداخلي بنسبة 80% تكون السيارة، السيارة هي الوسيلة التنقل، إذن هنا ما يحتاج طيران، إذن أنت وفرت بنسبة 50% من مصاريف السفر اللي هي التذاكر. إذن الوجهة فين؟ داخل المملكة، شمال جنوب غرب شرق بتحددها، وأيضا بتحدد أماكن السكن سواء كانت شقة أو فندق أو شاليه أو إلى آخره، فدي تحتاج ميزانية أقل من ميزانية الخارج. فأنت تمشي على رغبة الناس اللي هم معاك اللي هم الأسرة اللي محتاجين هذه الأماكن أو محتاجين هذا المكان. طيب الأماكن اللي احتاجوها داخل السعودية، هل فيها أكوا بارك؟ هل فيها ملاهي؟ هل فيها أماكن مطاعم؟ هل فيها؟ إذا تحط هذه بعين الاعتبار بحيث أن لما يروحوا يقضوا يوم يومين 10-15 حسب المدة اللي تحدد الميزانية، هنا يستمتعوا وهم اللي اختاروا وهم اللي قرروا.
1: جميل.
2: يجوا من هناك في نهاية الرحلة أنهم سعداء أنك أمنت لهم المأكل والمأمن والتنقل والراحة النفسية.
1: جميل جدا.
2: هنا أنت كأب أو رب أسرة أعطيتهم وأرضيتهم سواء كان داخلي أو خارجي، هذا اللي بدي أوصل له وهذا اللي بدي أقوله فقط لا غير.
1: يعني اللي فهمته من كلامك اليوم أنه سفرة العائلة يجب أن تأخذ بآرائهم كاملة لأنه السفرة لهم.
2: بالضبط، تعطيهم مساحة بس في النهاية أنت اللي تقرر
1: أكيد
2: الوجهة.
1: أكيد.
2: إنما توافقهم أو تطلب تغييرها، لأنه إذا تناسب العائلة الأماكن الدولة اللي رايحينها أو داخل المملكة، إذا أنت تناسبك مثلا الجنوب مثلا يناسبهم الجو في الصيف بارد في أبها وإلى آخره، خلاص أوكي. إذا قالوا لك لا نبغى نروح مثلا منطقة ثانية، تقول لهم الصيف المنطقة دي حارة، تقول لهم لا إيه رأيك نروح منطقة أبرد، لا قال لك لا عشان البحر وعشان تقول لهم طيب.
1: بس ما تشوف ما تشوف اليوم أنه ترتيب السفرة قبلها بشهرين يعني
2: الخارجية الخارجية،
1: بس حتى ولو أحس استلق مرة كثير شهر.
2: أنا أقول لك ليش. السيزون لما يجي وقت الصيف ترتفع الفنادق ويرتفع تذاكر الطيران. الآن لو أنت حجزت من شعبان إلى واليوم مسافر التذكرة تطلع عليك ممكن 3000 أو 2000

0: لأي دولة. لكن لو الآن الآن بعد يومين أو ثلاثة يوم قررت تلقاها أوفر 5,000 و6,000. ليش؟ لأن الطيران يعطي فرصة للأيام السيزون بيرفع الأسعار وفي تنافس بين الشركات في الطيران. فأنت بتوفر. لكن لو صار لك ظرف وما صار يعني لا سمح الله عندك ظرف وده لا أنت تروح متصل على الشركة آمن وتأخذ أنت التذاكر. لا تأخذها التجارية, خذها دائما المستردة عشان لو خصم عليك تخصم 15% ما تخسر كل
1: انت
0: المبلغ.
1: انت من ردك واضح انه انت تمشي على خطة معينة واسعدتنا وفعليا اليوم اجابة منطقية. شكرا جزيلا لك.
0: الله يسعدك.
1: شكرا
0: على الاطالة وانا اسف.
1: حياك الله, اهلا وسهلا. شكرا لك. يعني التخطيط جزء ومهم وأساسي قبل السفرة بشهرين. هذه كانت إجابة المتصل العزيز. أنت إيش إجابتك اليوم أو إيش التوجه اللي أنت رايح له في سفرتك على 011 40 5 3؟

0: عبد العزيز حياك الله.
1: أبقاك الله. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الله. أهلا وسهلا يا عبد العزيز.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. تفضل يا عبد العزيز.
1: أنا من وجهة نظري صراحة في السفر الداخلي بالذات مع الأسرة لابد أخذ رأي الجميع يعني.
0: حلو.
1: يعني بمنظور يعني موضح إنه والله لكل واحد في الأسرة من الأكبر إلى الأصغر يأخذ برأي.
0: حلو.
1: يعني مثال اليوم الأب والله حاب يطلعنا أماكن حنا كلنا نتفق معه. اليوم الثاني للأم، اليوم اللي بعده للأخت أو الأخ. فكل يوم بيوم على شخص واحد، يعني هو اللي يودينا للمطاعم، هو اللي يودينا للمنتزهات، للملاهي حسب رغبته.
0: يعني تبدون التخطيط يكون جماعي يعني قصدك؟
1: التخطيط يكون جماعي ولابد الكل يكون متفق عليه يعني، لأن كل واحد بيستأنس.
0: إيه بس ما تحس إنه بيجي فيه لخبطة إنه مثلاً أنا ما أبي المكان هذا، هذا يبي المكان هذا، كيف تتصرفون في هذا الموضوع؟
1: التصرف لأن كل يوم واحد يحدد لنا وجهه، يعني أنا الآن رغبتي الآن والله نودي إني أطلع على حديقة أو منتزه أو بحر، خلاص الكل معي.
0: طيب
1: اليوم هذا هذا اليوم يعتبر نستأنس فيه بجميع تفاصيله.
0: طيب هل أنت من الناس اليوم اللي لما يسافر له وجهة معينة في السياحة، يعني يحب مثلا أشياء يحب البحر أو يحب يروح أماكن السينما الخاصة بالسينما ولا التراثية، وإيش الأشياء الجو العام اللي تحبه أنت؟
1: الجو العام

0: اهلا وسهلا عبد الله، شلونك؟
1: السلام عليكم. هلا
0: بالخير. هلا يا عبد الله، شو اخبارك؟
1: شو اخباركم؟ طيبين؟
0: خير الله يسلمك. سمعت سؤالنا؟
1: الله يسلمك. اي سمعت حبيبي،
0: تفضل يا عبد الله.
1: والله بالنسبه للسفر في شقين، السفر الداخلي والسفر الخارجي.
0: ممتاز.
1: طبعا السفر الخارجي كله تنسيق مسبق، شهر ونص شهرين.
0: ممتاز.
1: تحديد الوجهه، تحديد الاماكن، الوقت.
0: ممتاز.
1: أساس التذاكر والسفر، وتأخذ رأي العائلة وتتفقون على المكان اللي هو الأفضل.
0: يعني بالنسبة لك أنت، إيش توجهك؟ الشيء اللي تحبه لما تسافر؟
1: والله المناطق الترفيهية عشان الأولاد، وفي نفس الوقت المناظر الطبيعية. يعني حاول أجمع ما بين ال.
0: بس حطيت الأولاد أولوية، ها؟
1: صحيح، لأن لهم سفرة خاصة في السنة.
0: طيب. يعطيك ألف عافية، شكرا لك عبد العزيز.
1: وفي مداخلة بسيطة لو سمحتم.
0: تفضل.
1: بالنسبة إحنا على موضوع السفر والسياحة، احنا نتمنى تكون سياحة تكون داخلية.
0: أكيد.
1: ولكن في معوق بسيط اللي هو عندنا استغلال أصحاب الفنادق، الأسعار، رفع الأسعار، وفي نفس الوقت مو رفع الأسعار فقط، رفع الأسعار وأحيانا تجد ما هي نفس الجودة، ما هي نفس الخدمة، يعني لا اكتمال في النظافة.
0: ممتاز.
1: فنتمنى يعني التجارة تلاحظ ذا الشيء.
0: طيب، أنا أعتقد جميل جدا،
1: ممتازة،
0: واضحة. أنا أعتقد اليوم أن وزارة السياحة يعني مطلعة على هذا الموضوع. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك. ايش توجهك في السفر اليوم؟ هل انت تهتم بالاشياء التراثيه، البحر، السينما، الهايكينج، الالعاب، كل الاشياء اللي اليوم في السفر ممكن انه انت تحبها؟ ابي اسمعها واعرف توجهك، ولا تخطط لها او لا على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم في حلقتنا في هوا بلادي، في فقرة المتصلين اللي نسعد أكيد وإياكم بسماع أصواتكم على 011-40-53 في سؤال حلقتنا اللي يقول لما أنت تسافر لوجهة معينة إيش أولوياتك فيها؟ بحر، جو، جبل، إيش التجارب اللي أنت تحب تعيش أو تعيشها لما تسافر؟ فلذلك أنت تبني أولوياتك عليها. أسمع وائل وش عنده وجهة نظر في هذا الموضوع. أهلا وسهلا يا وائل.
1: أهلا فيك عراسي، الله يسعدك. أنا جيت سياحة للسعودية.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا وأهلي وزوجتي وأطفالي على السعودية، إحنا في ألمان، يعني أبي ألماني وأمي سورية.
0: أهلا وسهلا.
1: والآن جينا سياحة على السعودية، كانت بصراحة ممتازة جدا جدا حلوة، عجبتنا الكافيهات، الشوارع، النظافة، والناس طيبين جدا، إحنا كثير مبسوطين بصراحة.
0: حبيب قلبي يا وائل، قول لي وين الأماكن اللي رحت لها في السعودية؟
1: أول شيء رحنا على الرياض، رحنا على بوليفارد، ورحنا على عدة أماكن حلوة، وبعدين رحنا على القصيم لأنه نعرف ناس هناك
0: قصيم،
1: وشفنا الصحراء وشفنا الأماكن حلوة، بس الجو كان حار.
0: أي طيب، كيف تقبل زحمة الرياض؟ ها تعودت؟
1: تعودنا، القيادة خطيرة جدا، لكن مع الوقت الواحد يتعود حقيقة.
0: لا ما هي ذيك الخطورة يعني، بس انت شايف الناس والزحمة فتعتقد انها خطيرة.
1: والله خطيرة يعني، الناس يتجوز يمين يسار، لكن بصراحة مع الوقت تعودت تتعلم، انا الان صرت اسوق احسن منهم.
0: طيب وين وجهتك القادمة؟
1: انا الان في القصيم، ونحن نرجع ان شاء الله باتجاه جدة، وبعدين ان شاء الله نسافر من جده، ممكن نمر على منطقه البحر، منطقه اسمها اتوقع ينبع.
0: جميله، انصحك بالبحر الاحمر، انصحك بابها يعني، لو في مجال، وساعدنا اكيد بسمع صوتك ومرحب بك في المملكه العربيه السعوديه، وانتم اصحاب المكان يا حبيب قلبي.
1: احنا كثير انبسطنا اكثر فيه على الناس طيبين جدا جدا، في عندهم الكرم فظيع.
0: الله يسلمك، تستاهلون، وهذا اقل ما يقدم لكم يا حبيب قلبي. شكرا جزيلا لك يا وائل.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافيه.

المملكة تفوز باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولية 2027 بهذا الخبر اللي أكيد يدعو للفخر، لأن المملكة العربية السعودية واجهة دائما لكل المحافل ولكل المناسبات العالمية، ولأنها الأساس دائما في استضافة كل ما هو مميز في أنحاء العالم. فازت المملكة العربية السعودية باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولي المقرر إقامته إن شاء الله العام المقبل، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للأولمبياد ملف الاستضافة السعودي خلال أعمال النسخة 56 من الأولمبياد المقامة حاليا في مدينة كولومبيا بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم. ويأتي هذا الفوز أكيد امتدادا لسلسلة استضافة المملكة الكبرى للأولمبياد العالمية الدولية بعد نجاحها في تنظيم النسخة 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض في يوليو 2024 بمشاركة 333 طالبا وطالبة من 90 دولة، والنسخة 25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوية في الظهران خلال مايو 2025 بمشاركة 240 طالب وطالبة يمثلون 33 دولة آسيوية، فيما تستعد لاستضافة النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي في مدينة جدة خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس المقبل، ما يرسخ اليوم مكانة المملكة وتجعل المملكة دائما وجهة عالمية تحتضن كل الأحداث العالمية. يجسد فوز المملكة بالاستضافة ثقة المجتمع العلمي الدولي بقدراتها التنظيمية وبنيتها المعرفية المتقدمة، ويأتي ترجمتها أكيد لمستهدفات رؤية مملكتنا الحبيبة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في الاستثمار بالإنسان وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، إذ ستشكل الاستضافة منصة لإبراز الحراك العلمي والتنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية. وتشارك المملكة في أولمبياد الفيزياء الدولي منذ عام 2011 ممثلة بمؤسسة موهبة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، وحققت خلال مشاركتها السابقة تبارك الرحمن 30 ميدالية دولية و22 شهادة تقدير ضمن برنامج موهبة للأولمبياد الدولية الهادف إلى إعداد الطلبة الموهوبين وتمكينهم من المنافسة في المحافل العالمية. ويعد أولمبياد الفيزياء الدولي الذي انطلقت نسخته عام 1967 في العاصمة البولندية أوراسو أعرق المسابقات العلمية الدولية لطلبة المرحلة الثانوية في الفيزياء. تشارك كل دولة بفريق من 5 طلاب يخوضون اختبارات نظرية وعملية مدة كل منها 5 ساعات وفق معايير علمية دقيقة يعتمدها المجلس الدولي للأولمبياد.

0: طبعا ضمن اخبارنا ولا زلنا مستمرين معكم، سدايا تطلق الاطار الوطني لاداره مخاطر الذكاء الاصطناعي. فاطلقت الهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الاطار الوطني لاداره مخاطر الذكاء الاصطناعي ليكون مرجعا ارشاديا يقدم منهجيه وطنيه موحده لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها، بما يمكن اكيد الجهات الحكوميه والخاصه من تبني هذه التقنيه بصوره آمنة ومسؤولة تنسق مع الأولويات والتوجهات الوطنية. ويأتي إطلاق الإطار في ظل التوسع المتسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين العالمي والمحلي، نظرا لما قد تفرز أنظمتها من مخاطر تختلف في طبيعتها عن مخاطر الأنظمة التقنية التقليدية وما لها من أثر محتمل على الأفراد والجهات والاقتصاد الوطني. وحيث أوضحت سدايا أن مخاطر الذكاء الاصطناعي تميز بطبيعة مغايرة لمخاطر البرمجيات التقليدية، إذ قد تظهر بصورة غير متوقعة أثناء التشغيل، وقد يتغير أداء الأنظمة من مرور الوقت فضلا عن صعوبة تفسير سلوكها وإعادة إنتاج نتائجها، مما يجعل حصر المخاطر وتقييمها أكثر تعقيدا ويستوجب تبني منهجية متكاملة لإدارتها. وبينت الهيئة أن منهجية إدارة المخاطر تقوم على دور حياة متكاملة تشمل 4 مراحل مرتبطة، تبدأ بتحديد السياق ومن ثم النطاق وتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها، وصولا أكيد إلى المتابعة والمراجعة المستمرة مع احتساب مستوى الخطر عبر ربط بين احتمالية وقوعه وحجم أثره، مما يوحد اليوم آلية التقييم بين الجهات ودعم المقارنة وتحديد أولويات المعالجة. وأشارت الهيئة إلى أن الإطار يتركز على 7 مبادئ أساسية تشمل النزاهة والإنصاف والخصوصية والأمان والإنسانية والموثوقية والسلامة والشفافية وقابلية التفسير والمساءلة والمسؤولية والمنافع الاجتماعية والبيئية. كما يصف أو كما يصنف مخاطر الذكاء الاصطناعي في 7 أنواع رئيسية تضمن شمولية التحديد وعدم إغفال أي فئة جوهرية من المخاطر، وتضمن الإطار سيناريو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: الهمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الهامس الذي نأمل أن تحوز فقرته على الرضا والقبول.

ويا صديق المساء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده.

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم، والمريض محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم.

أحلام حائرة. الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وأنا أخاف من البحار فيها الظلام. ولقد قضيت العمر أنتظر النهار، أترى سترجع قصة الأحزان في درب الحياة؟ فلقد سلكت الدرب ثم بلغت يوما منتهى، وحملت في الأعماق قلبا عله ما زال يسبح في دماء. فتركت هذا الدرب من زمن، وودعت الحنين، ونسيت جرحي من سنين.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وجعلته حلم العمر، وكتبت للأزهار للدنيا إلى كل البشر. الحب واحة عمرنا، ننسى به الآلام في ليل السفر، ونسير فوق جراحنا بين الحفر.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، يا شاطئ الأحلام، يوما من الأيام جئت إليك، يوما من الأيام جئت إليك، كالطفل يلتمس الأمان، كالهارب الحيران أبحث عن مكان، كالكهل أبحث في عيون الناس عن طيف الحنان، وعلى رمالك همت في أشعاري فتراقصت بين الربا أوتاري، ورأيت أيامي بقربك تبتسم فأخذت أحلم بالأمان المقبلة، بيت صغير في الخلاء، حب ينير الدرب في ليل الشقاء، طفل صغير. ورجعت منك وليس في عمري سوى أشباح ذكرى أو ظلال، وعلى ترابك مات قلبي وانتهى.

والآن عدت إليك، الموج يحملني إلى حب جديد. ولقد تركت الحب من زمن بعيد، لكنني سأزور فيك منازل الحب القديم. سأزور أحلام الصبا تحت الرمال تبعثرت فوق الربا. قد عشت فيها وانتهت أطيافها ورحلت عنها من سنين. بالرغم من هذا فقد خفقت لها في القلب أوتار الحنين، فرجعت مثل العاشقين.

عاصفة حاقدة. يا عاصفا ملك الدمار زمامه، فمضى يحطم كل ما يلقاه، كالطفل جاس مخربا في متحف للفن يكسر ما ترى عيناه، أو قائد أطغاه نصر حاسم فتوحشت في خصمه كفاه، رفقا بزهر ناضر متألق كالنجم يلمع في الظلام سناه، قد أكسبته الشهب ذوب ضيائها وغذاه نور البدر في مسراه، وحنى عليه الفجر عند طلوعه فكساه تاجا من رقيق نداه. هلا مشيت بساحة متمليا مستمتعا بعبيره وشذاه، متأملا سحر الوجود وحسنه وجمال صنع الله ما أبهاه.

0: وجمال صنع الله ما أبهاه. هل كان يبقى للنفوس بدونه معنى حري بالحياة تراه؟ إن عشقنا الزهر في ريعانه، وهناء قلب المرء ما يهواه. رفقا رفقا بقلب العاشقين، فإنه قد رق مثل الزهر في مجناه، وأقلع جذور الحقد من أساسها. فالحقد داء والسماح دواه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، حيث كان ما كان،

0: جديدا عنوانه
1: حكاية جدي.
0: عنوانه
1: حكاية جدي.
2: الإعداد علي إبراهيم، الإخراج عبد الله آل سليمان.

أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقتين الماضيتين من حكاية جدي استمعنا معا إلى حكاية جميلة وممتعة من الجد، وكان موضوع الحلقة عن الكذب، وعرفنا منها أن الكذب كذب ولا لون له. فالكذب

الكذب ليس له إشارة ضوئية تحمل الألوان، فالمقلب الذي عمله علي مع صديقنا إبراهيم كان كذبة ولا يجوز فعلها لأن هذا حرام. فديننا الحنيف حرم علينا الكذب ونهى عنه، أليس كذلك؟ لهذا حكى لنا الجد حكاية تتحدث عن موضوع الكذب وعواقبه، فاستمعنا كيف أن السيدة فارة تسلمت بطاقة دعوة من زعيم القطط قطقوط لتناول طعام العشاء في بيته، ولما ذهبت هي وصغارها فرفور وفرفر تلبية للدعوة اكتشفت الكذبة، ولولا لطف الله ثم وجود صديقهم الكلب الحارس الوفي لأصبحت هي وصغارها في خبر كان. وقد انتهت الحكاية على خير والحمد لله. أحبائي، ما هي الحكاية التي سنستمع إليها اليوم من الجد؟ وما هي العبرة التي سنتعلمها؟ لمعرفة ذلك والمزيد المزيد تابعونا، فالحكاية على وشك أن تبدأ.

اللهم اجعله خيرا. استر يا رب. قادمة قادمة يا نوره.

0: تعالي تعالي يا أمي، أحتاجك في أمر هام.
1: نورة حبيبتي، لماذا تبكين؟
2: ما الأمر يا نورة؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟
0: لا يا جدي، مؤكد سوف أمرض، سوف أمرض.
2: لا سمح الله يا ابنتي،
1: لقد أخفتنا يا نورة، ما الأمر؟
2: تكلمي يا ابنتي تكلمي.
0: لا أدري ماذا أقول، لا أدري.
2: أخبرينا يا نورة من فضلك، ما بكي؟
1: تكلمي يا ابنتي هيا.
0: لا يمكن أن أتخيل أبدا بأن.
1: تتخيلي ماذا؟ قولي تكلمي.
0: أتمنى أن أكون مختبئة بظني.
2: لا لا لا لا يا ابنتي، هذا كثير يا نورة، هيا قولي ما بك وتوقفي عن البكاء رجاء. نورة عيب عليك.
1: قولي يا ابنتي ما الأمر؟ تركت المطبخ وأتيت إليك راكضة، وحتى الآن لم نفهم منك شيئا، لا أنا ولا جدك.
2: نورة يا ابنتي اهدئي، نحن نهتم لأمرك، لذا أخبرين بكل شيء، فربما تمكننا من تقديم العون ومد يد المساعدة لك. من فضلك اهدئي وقولي كل شيء، إذا كنت تحبين جدك وأمك أيضا تكلمي.
0: حسنا حسنا يا جد.
2: هيا.
0: حسنا يا أمي سأتكلم.
2: حسنا ونحن نستمع.
0: لعبتي.
2: ما بها لعبتك؟ ما بها
0: لعبتي التي أحبها؟
1: تلفت؟
2: أصابها شيء، احترقت.
0: ليتها تمزقت وتلفت، ليتها احترقت.
2: إذن ماذا يا نورة ماذا؟
0: لعبتي فقدت، ضاعت.
2: فقدت، فقط فقدت.

0: لكني متعلقة بلعبتي وأحبها ولا أريد غيرها.
1: نورا، هذا يكفي، كفاك دلالا ودلعا، لقد زودتها، يكفي بكاء. فالطعام على النار ويحتاج انتباه، فلا تشغليني.
0: لن أكف على البكاء حتى ترجع لي لعبتي. والآن
2: نورا، نورا يا ابنتي، تعالي يا ابنتي نورا، يا نورا.
1: ألا تسمعين جدك يناديك؟ اذهبي إليه فورا.
0: حاضر يا أمي، جدي، إني قادمة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نورا يا ابنتي، لقد جف دمعك من كثرة البكاء يا نورا. كفى كفى بكاء وأخبريني.
1: ماذا يا جدي؟
0: هل بحثت عنها جيدا؟ أعني هل فتشت في كل مكان في غرفتك؟
1: أجل يا جدي.
0: ولم تعثري عليها أبدا؟
1: صحيح.
0: حسنا، قولي لي، من آخر شخص دخل غرفتك؟ تذكري.
1: أعتقد، لا بل أنا متأكدة.
0: من يا نورة؟
1: إنه أخي إبراهيم، وهذا يفسر غيابه عن البيت حتى هذا الوقت.
0: وهل هذا سبب وجيه يا نورة لأن تلقي باللوم على أخيك إبراهيم؟ ولماذا يريد إبراهيم لعبتك وأنت تعرفين جيدا أن إبراهيم لا يحب أن يلعب بألعاب البنات؟
1: إنه يغار مني. أجل،
0: حقا؟ يغار منك ولهذا أخذ لعبتك؟
1: ربما نعم.
0: ربما نعم وربما لا، وأنت تدركين تماما أن بعض الظن.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: يا أخ يا أخ لو سمحت يا أخي جزاك الله خير يا أخي.
1: إيش عندك؟ نعم.
0: لحظة هطلعها. لحظة
1: لحظة أنت لا تطلع شيء. عارفينها ورقة ملبسها بلاستيك علشان ما تنقطع، وعارف وش فيها؟ أخوي وصار له حادث، وأمي في العناية، وأبوي جيت الجلطة. عن إذنك راح أدور لك شغل زندك يهده الجدار بلا هالشحاذ اللي أنت قاعد. أعوذ بالله، الظاهر إنكم أنتم خلاص انتشرتوا بهالديرة.
0: وش بلد أنا بنطلق علي؟ الظاهر فهمني غلط، وأنا قلت له من مال الله. أعوذ بالله. يا أخ لو سمحت يا أخ.
2: نعم يا أخو. نعم تاكسي؟
0: أي نعم جابك الله. صار لي ساعة. الأخ سعودي؟
2: أي نعم. وتبيني أطلع لك البطاقة بعد؟
0: لا عفوا، شفتك لابس بنطلون وقميص وكرفتة، ظنيتك من الربع أخواننا.
2: يقول المثل اللي ما طاعك السوق طعه. يا أخوي مضطرين، ربعك من يوم يشوفون الشماغ ولا الغترة صدوا وطقوا، وصار أهل الكرف التأت يتخاطفون الركاب يمين ويسار، وحنا نتفرج. قلنا شكوى لله نلبس مثلهم. أركب أركب يا مال الغنيم أركب.
0: بسم الله.
2: على وين إن شاء الله؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي، منزل رقم 27، سند.
2: ها؟ وش قلت؟ وين؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي.
2: وين فيه ذا؟
0: في الرياض.
2: أنت وينك جاي منه؟
0: أنا جاي من هجرة بعيدة، هذه أول مرة هجي الرياض.
2: جاي من هجرة بعيدة وتبي حي السمقلق، مدري السملمق، مدري شو اسمه، وش هو؟ من اللي جابك منك؟
0: واحد من أهل الخليج كان يتعالج عند الوالد، وعقب ما طاب جابني معه.
2: والوالد يسلمه الله دكتور في الهجرة؟
0: الوالد معروف يعني، موفقه الله أنه يطلع الجن.
2: إيه؟ حول
0: وراه أنا حول. بدفع الهجرة يقول.
2: حول أقول حول يا ابن الحلال حول، ودور لك واحد من جن أبوك يدلك على السملمق والقرطبي حقك. حول حول حول فتح.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا.
0: عندك شيء بارد يا اخوي؟
1: هذه ثلاجة قدامك.
0: صارتنا ذا الشمس.
1: ها؟ اقول شوف الثلاجة قدامك. تفضل تفضل، تعال تعال اسرع. انا من الصبح اشوفك ما غير توقف هالتكاسي، توقف الواحد وتحاسي وتخليه يمشي، ولا تركب وتحول، وش القصة؟ ايه برد على تبيلك.
0: الحقيقة انا من جيت يا اخوي.
1: ايه
0: وانا ما ادري وش فيني، انا ماني من الرياض.
1: وينك من؟
0: انا جاي من هجرة بعيدة. إيه. ولي ولد عم ساكن بالرياض.
1: ايه
0: زارنا مرة في الهجرة وكتب لي عنوانه، وكل ما قلت الرأي التاكسي العنوان طالع فيه وتني خبل سعوديين وغير سعوديين، وهذه القصة.
1: ايه ورني اشوف العنوان، ورني اشوف.
0: ايه تفضل، هذا هو.
1: ايه حي المس المسم السمل
0: السمقلق حي
1: السمقلق يذكر الله. ايه ايه شارع طحيسن القرطبي.
0: ايه
1: والله يا ابن الحلال ما أدري وين ذا فيه.
0: إيه؟
1: تعرف الرياض 20 سنة اللي راحت. إيه؟ توسعت اللهم لك الحمد، وطلع أحياء واسماء ما نعرفها، إلا هو في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب.
0: والله الحقيقة ما كتب وينه فيه، هذا كل اللي معي.
1: إيه ولد عمك هذا باني ولا شاري جاهز؟
0: لا حسب علمي إنه باني. هو
1: إيه باني من زمان ولا من قريب؟
0: لا من زمان، من حول 20 سنة.
1: ما أظن من 20 سنة، كلنا نعرف الرياض كلها من قبل هالحي اللي تقول عنه.
0: إيه يقول يعني عقب التطوير غيروا اسمه.
1: زين وش كان اسمه من أول قبل التطوير؟
0: ما أدري ما قال لي.
1: إيه أقول حنا حول الظهر على الحين، وان جاي من سفر والواجب إنك تتغدى عندي، ونحاول نسأل يمكن نلقى أحد يعرف الحي هذا. ها وش قلت؟
0: كثر خيرك ما في داعي، ما شاء الله المطاعم مالتنا سواك.
1: لا لا لا قم قم قم بس خلني أصك هالدكان ونصلي في المسجد اللي جنب البيت، وإن شاء الله نلقى من يدلنا. قم بس.

0: والله يا لجودي مثل ما شفت
1: سم،
0: ما خليت أحد من ربعي اللي يعني بخصوم في الرياض زين، وكلهم ما يدرون وين ذا الحيفي.
1: الحقيقة عاد أني ما ودي أغلبك معي، لكن يا أخوي شو السوات في ظنك؟
0: إيه وش السوات؟ أي مالك إلا البلدية، ما أحد معطيك علم إلا البلدية.
1: البلدية؟
0: أي نعم، هناك عندهم قسم الفسوحات، يبحثون في فسوحات البناء اللي من 20 سنة ويدورون على اسم ولد عمك. تعرف اسمه كامل؟
1: ها؟ طبعا ولد عمي

0: سند مرضي المتكل وشلو ما أعرف.
1: هاي خلاص أجل إن شاء الله إن شاء الله، لأن الموقع مكتوب بالفسح وبيلقونها إن شاء الله.
0: إيه أنت تقوله صحيح، هي يمكن يعطوني اسم الحي القديم قبل التطوير.
1: ما هو مهم الاسم قبل أو بعد، المهم الموقع وبس. هي هذا هو المهم. فيه مشكلة توني فاطرين لها، الله يلعن ابليس. هالحين البلديات صارت لها فروع في كل الأحياء، ويمكن الفسوحات منقوتة للفروع، وهذه والله يا ابن الحلال مشكلة.
0: وشلون يعني؟
1: يعني يمكن فسح ولد عمك سند في فرع المسلق اللي تقول عنه
0: المسلق،
1: بس الظاهر ما هنا مشكلة. أي فرع من الفروع البلدية لو رحت له لازم يكون عندهم علم، وفرع البلدية حقنا ما هو بعيد من البيت. إذا إن شاء الله طلعت العصر حطيتك عندهم.
0: يفتحون العصر؟
1: ها الله يلعن إبليس، والله اللي نسيت. هي الظاهر أنك بتنام عندي الليلة، وإذا جاء الصبح إن شاء الله وديتك يمه.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السادسة أو السابعة صباحا بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإسباني ويوقعان وثيقة التدريب الشامل. الرياض تستضيف أكبر تحد سبراني عالمي ضمن بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا 2026. بمشاركة 120 دولة افتتاح منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي في الصين اليوم. الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية السابعة في مقاطعة وجير الكينية بمشاركة 70 إماما وداعية. المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة سفراء الإعلام بمشاركة 33 سفيرا وسفيرة. أمانة الأحساء تصدر 869 رخصة بناء في النصف الأول للعام 2026. أمانة المنطقة الشرقية تعزز جاهزية مدن المنطقة لاستضافة كأس آسيا 2027. إسبانيا تقصي فرنسا بثنائية وتحجز مقعدها في نهائي كأس العالم 2026. وفي الأخبار العربية والدولية، الكويت تعلن السيطرة على حريق في أحد المواقع إثر استهدافه دون تسجيل إصابات. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. قوات العمالقة الجنوبية في اليمن تضبط شحنة مواد لتصنيع الأسلحة كانت متجهة للحوثيين في الحديدة. أمريكا تعلن استئناف محاصرة الموانئ الإيرانية وشن ضربات جديدة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير الجميع، مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الصيفي. اليوم صباح مختلف، الكل اللي جالسين في منازلهم أو في أماكن مغلقة يطلعون يشوفون السماء. اليوم سحب جميلة كذا، سماء صيفي، تحس أنه لوحة بانورامية كذا ساحرة. اليوم السماء كأنها قررت يعني ترتدي أجمل يعني ألوانها، تستقبل يوم جديد. اليوم المشهد كذا تحسه يعطي راحة، يعطي كذا يعني منظر الحقيقة مهما تغزلت معطي حقه. اليوم مختلف، الكل اللي يحبون يسترخون يحبون يستمتعون، اليوم الصباح فعلا هو صباح مناسب، صباح جميل اليوم في الرياض وأكيد في جميع مدن مملكتنا الغالية. هذا الصباح اللي مليء بالسحب، كي سحب مغير الجو كي تحسنا ننسى شوي حرارة الصيف. ونقول صباح الخير لجميع المستمعين، وأيضا صباح الخير يا علي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا. بصراحة ما يعني ما قصرتي والله، وصفتي أنا توي أكلم عبد العزيز كل الأجواء برا في الرياض اليوم أجواء غيم، الشمس متأخرة يعني غريب كانها مستحية ما ودها تطلع. صباح أربعة وأجواء جميلة، لكن الجو فعلا حار، هو من أمس حرارته يعني زايد الجو، اليوم كان في حرارة فعلا، لكن الأجواء خيالية. يا ربي لك الحمد، اللهم يعني نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ويكون جو جميل لكل من يستمع لنا ولكل حبايبنا في المملكة العربية السعودية في مدنها في قراها في محافظاتها في مراكزها، ويستمعون لنا عبر أثير إذاعة الرياض. نقول لهم صباح المملكة اليوم معكم اليوم وكل يوم من السابعة وحتى تمام التاسعة
0: العاشرة.
1: شفت شلون الأجواء كيف تنسينا؟ فحنا نقول لهم يسعد صباحكم. يلا نبي نريحكم، المخرجين يقولون طيحت ساعة. فنقول إن شاء الله اليوم يوم جميل ويوم ممتع، ويا صباحات الأربعاء قبل الويكند، كل ما قرب الويكند تزين النفسيات والأجواء تزين والحمد لله. احنا معكم في صباح المملكه، نذكر بطاقم العمل يا بدريه
0: اليوم من الاعداد سعده الشهري وعمر العتيبي، وايضا معنا مخرجينا المميزين والمبدعين دائما ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، وايضا معكم انا بدريه خالد وزميلي علي الشهري معكم وحتى العاشره صباحا باذن الله. ننطلق، يلا يا ابراهيم ننطلق.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا صباح الخير وصباح المملكة ويا صباح التفاؤل والنشاط في يوم جديد وانطلاقة جديدة معنا في صباح المملكة. اليوم نروح لفقرة أو أي فقرة سؤال الحلقة اللي نبدأ فيه برنامج صباح المملكة كل حلقة. طبعا أصبحت الشاليهات والاستراحات من أكثر الخيارات اللي يقصدها الناس عشان يقضون إجازاتهم ويصير فيها اجتماع عائلي مع تنوع الخيارات وارتفاع الأسعار. أصبح المستأجر يبحث عن المكان اللي يجمع بين الجودة والنظافة والخدمات والسعر المناسب. في المقابل المالك، وش دور المالك؟ المالك يحرص على تقديم تجربة مميزة تحافظ على رضا العملاء وتكرار زيارتهم. اليوم في هذه الحلقة بنناقش أبرز ما يحتاجه المستأجر، يعني أنت لما تروح تبحث عن شاليه أو استراحة سواء لاجتماع عائلي أو قضاء فترة أنت والأهل في هذه قضاء الإجازة في هذه الشاليهات والاستراحات، وش اللي تهتم في هذه الشاليهات والاستراحات، وش اللي لابد أنه يكون موجود عشان والله تحجز هذه الاستراحة أو الشاليه ويكون ضمن خياراتك. نتكلم عن الأسعار. في بعض الشاليهات والاستراحات تكون كبيرة، تكون متوفر فيها أشياء كثيرة فتكون سعرها مرتفع. هل أنت تقبل على هذه الأشياء؟ متى تروح تحجز لك شاليه أو استراحة غالية؟ ومتى تقول لا أنا ما أحتاج السعر هذا؟ أي. وش اللي يخلي الشاليه أو الاستراحة تستحق قيمته بالفعل؟ هل والله الخدمات الموجودة أكرمكم الله، دورات المياه، المجالس، الغرف، المسبح، نظافته، المكان عامة نظيف مرتب، هذا الشيء يجذبك؟ وإلا والله توفر الخدمات، في بعضهم يقول لك لا والله المناسبة فيها أطفال كثير فأنا أبغى ملاهي مائية وألعاب مائية ويكون مثلا فيها مراجيح وفيها يعني عشان يستمتعون الأطفال وملعب كرة قدم.
1: إيه يعني في بعض على حسب أنت وش بتصلح في الاستراحة. يعني إذا أنت بتعزم العائلة أو عوائل فيها أطفال أكيد بتجيب هذه الاشتراطات اللي هي يكون المسبح، تتأكد من نظافة المسبح، برضو يكون المسبح عليه هذا الإطار علشان إذا في أطفال صغيرة للأمان، برضو يكون فيه مثلا زي ما قلت ألعاب حق الأطفال، فيه مسطحات خضراء إذا بيلعبون كورة. يعني أنت ماخذ الشاليه علشان الأطفال حقين العائلة ينطلقون يلعبون وينطلقون، أو أنت ماخذ استراحة مثلا الشباب أو بنات ماخذين استراحة يسوون مناسبة. يعني مختلفة على حسب أنت وش يعني تبي من هذه الاستراحة، أو أنها عزيمة وبيتك مثلا ما يسع، مثلا مجلسك ما يسع ولا هو جاهز أنه يستقبل عدد كبير من الناس، فتأخذ استراحة عشان أولا توسع لنفسك وتخلي الناس ينبسطون.
0: يعني تسأل نفسك أنت وش الأهداف من الشاليهات أو الاستراحات اللي أنت حاجزها؟ هل هو مثل مناسبة عائلية، قضاء إجازة، تغيير جو؟ فأنت بتعرف وش الهدف منها. هل أنت تبحث دائما عن الشاليهات والاستراحات اللي في الأماكن الراقية وتقول لا والله أنا ما يهمني السعر، أهم شيء النظافة، أهم شيء الموقع، قربة من الخدمات؟ أحيانا في بعضهم يقول لك لا بد تكون خدمات قريبة، مطاعم، بقالات، الأشياء هذه عشان لو نقص شيء ولا حاجة.
1: يعني في بعض العوائل بسم الله ما شاء الله سيدات البيوت تجي هي والشغالات وتجيب المطبخ معها والأغراض حتى والدلال والبيلاء وكل شيء تجيبه معها من البيت، وفي بعضهم لا يقول أنا رايح أنبسط، أنا ماني رايح أشتغل برضو في الشاليه، فتبي الخدمات تصير قريبة منها علشان إذا احتاجوا أي شيء على طول. حتى المطاعم
0: بعضهم ترى يوفر حارس أو موظف هو مثلا لا اتصلت عليه يجيب لك الأغراض، يوصل لك الطلبة كنوع من أنواع الخدمة. فبعضهم يعني بعض الملاك عنده هذه الطريقة الجيدة أنه يرغب العميل في أنه يرجع مرة ثانية يكرر التجربة.
1: وفي بعض الملاك الشاليهات برضو يوفروا لك هذه الخدمات حقت الفود تراك اللي يجيك الشيف ويطبخ قدامك ويقطع اللحم ويشويه فيصير فيه كثير من المتعة لكل أفراد العائلة. يعني ما حد قاعد يتعب ويطبخ، في أحد يطبخ لهم يستمتعون بهذا النشاط.
0: هذه يوفرونها
1: أحيانا يوفرها لك، يعطيك مثلا أرقامهم يقول تقدر تحجزهم.
0: ممتاز كذا. لكن اللي أنا أعرف أنه صاحب المناسبة يعني يسوي ممكن وأحيانا تكون الشاليه والاستراحة ما هي كبيرة لكنها فخمة جميلة ورائعة، يعني تبيض الوجه، لكن المساحة عيبها المساحة، فأحيانا ما تقدر تسوي فيها اللي أنت تبغاه وتخطط له.
1: وكمان عندنا سؤال جدا مهم، هل أنت إذا استمتعت بهذه الشاليه هل تترك المكان أفضل مما كان حتى يستمتع فيه شخص آخر؟ لأنه كثير من ملاك الشاليهات يشتكون من هذا الموضوع، فيضطرون أن يصلحون نظافة وصيانة بعد بعض العائلات اللي عندها أطفال، يمكن يخربون بعض الأجهزة، يخربون بعض فيصير حتى معلش هي عليها برضو تأمين لكن برضو صار فيه خراب.
0: صحيح.
1: إيه؟ صحيح. يعني هذه أكثر شكاوي أصحاب الشاليهات، فخلينا نسمعكم، تعالوا شاركونا هذه التجارب بما أننا الصيف والجميع طالع برضو شاليهات ينبسط ويستانس. 011-40-5-3 تعالوا شاركونا تجربتكم ونقول يسعد صباحك يا أسماء.
2: يا هلا والله، صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
0: أهلا وسهلا.
2: يلا حيهم.
0: الله يبقيك سلمك. هلا
2: يحييكم. أنا بقول على طول تجربتي.
0: يلا.
2: وشروطي. إذا طلع عائلي عائلي بحتة ببحث عن الشاليه اللي يوفر لي كل شيء. إيه؟ يعني يوفر لي المسبح مثل. الملاعب. إيه؟ المسبح بس. إيه؟ أهم نقطة النظافة. يكون يعني صاحب الشاليه مشرف يعني متواجد دائما يعني على صيانة دورات المياه وانت الكرامة على الأجهزة على الأشياء الموجودة. إيه هذا شيء، أهم شيء النظافة. ثاني شيء يعني إذا كانت طلعة عائلية فأنا بهتم بأشياء يعني توصل صدري توصل صدر عيالي.
1: صحيح.
2: معي مجموعة لي معي في نفس الوقت. هذه يعني هذه مفروغ منها أنك أنت تنتبهين الأشياء اللي تخص غيرك، يعني أنك أنت تطلعين من المكان زي ما أخذتي أول ما دخلتي.
1: يا سلام.
2: وأفضل بعد.
1: الله يا سلام.
2: يعني هذه أصلا في أي مكان، ما هي بس في الشالي. صحيح. حتى لو تكون في كافي أو في مطعم عيب تقومين والطاولة يعني في شيء اسمه وانت بكرامة من قيلتها. بس أقول يعني في هذا يعتمد على الأشخاص نفسهم على هذا. لكن الشاليهات مثلا يكون عندي عزيمة بلتك عن الشاليه المرتب والنظيف واللي يكفي مجلسه يعني نظيف، تكييفه حلو، نظامه جميل، حتى يعني مثلا حقة الأكل تكون منظمة. يعني هذا اللي ببحث عنه. وأول نقطة فعلا يعني الواحد يشدد عليها مع النظافة إنه لما يكون يعني فيه مسبح لازم يكون فيه الحماية.
1: أيوة.
0: صحيح. سياج اللي على المسبح
2: من هذا الشيء. إيه هذه لابد منها. يعني حتى لو كنتي لو تكوني أنا طالع مع الأهل يعني مهما ترى ما شاء الله البذلان يتغافلونك فيه ثانية.
0: صحيح صحيح.
2: يعني يسعدكم يخليكم. ولاني أنا جربت وفي منتجعات. أي. عندنا هنا جنن. أي. منتجعات مبيت. مرة روعة روعة. نظام فندقي أنا رحت بداية الصيف مرة روعة.
1: إيه صحيح.
2: كأن يعني مثلا تقولين أبا أعيش جو شرقية روحي كأنك شرقية ما كنت فريق.
1: إيه يصير فيها مسابح والأنشطة اللي تزاول في المسابح برضو.
2: أيوة. أي مرة روعة
1: تنبسط العائلة فيها.
0: الله يعطيك العافية يا أسماء. شكرا لك. شكرا لك. تجربة حلوة مميزة فعلا. هي أحيانا تكون متنفس للآخرين الاستراحات الشاليهات. طيب حنا معكم على 011-40-5-3 ونرحب بأسماء سمع آرائكم واقتراحاتكم وأيضا حديثكم عن هذا الموضوع. أفراح صباح الخير.
3: ريحنا والله. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال أستاذ علي أستاذ بدري؟
0: يا حياك الله.
3: الله يسعدك. صباحكم سعادة يا رب.
0: صباح الورد. يسعد أيامك إن شاء الله.
3: والله شوفوا يعني بالنسبة لموضوع الاستراحات والشاليهات وزي كذا، يعني إذا كنا عائلة ويعني كلنا بس عائلة الأفراد العائلة وأطفال وزي كذا ما آخذ شيء غالي. يعني شوف عندنا أقول لك استراحات زي كذا تكون جدا جميلة ومتوفرة فيها المسابح وألعاب أطفال وزي كذا. حتى بعض المسابح الحين لاحظت استراحات جديدة دوبها تبنت فيها غواصات أطفال.
1: فيها إيش؟
3: غواصات أطفال.
1: الله يا سلام. إيه
3: شفتي؟ فأنا هذه الاستراحات يعني أسعارها من 800-1500 تأخذ فيها ليلة كاملة زي كذا وفيها ألعاب وفيها متوفر كل حاجة. يعني الأشياء اللي نجيبها معانا مثلا قهوة شاي
0: الحاجات الخفائف يعني
3: أكلات مثلا نسويها من البيت. أما الأشياء الثانية موجودة لو نبغى عشاء وحاجة في اللي أشخاص اللي موجودين يسووا ويقطعوا كذا.
1: يا سلام.
3: لكن لو كنا يعني عازمين أحد مثلا
0: مناسبة كبيرة يعني.
3: في ناس بيجون وزي كذا لا عادي آخذ سعرها شوية أعلى.
1: يعطيك العافية أفراح ونورتينا.
0: العافية.
3: يا هلا هلا والله.
0: يا يسعد صباحك يا هلا.
1: نقول صباح الخير يا فاطمة.
4: صباح النور، كيف الحال، شو أخباركم؟
1: بكر اليوم ما شاء الله.
4: اي والله تخيلي بدري اني في المواقف حقت الدوام.
1: شوف القصه مواصله ولا صاحي بدري؟
4: قبل البصمه بنص ساعه. لا والله نايمه بدري.
1: غريبه هذه اول مره، هذه أيوة سابقه.
4: اي والله ماني مشغوله امس، ما عندي شيء، فاضي بالبيت نمت بدري. كيفكم كيف اموركم؟
0: هلا فاطمه.
4: والله موضوعكم جدا جميل، وانا بتكلم عن تجربتي الشخصيه وبتكلم عن تجربه زوجي. زوجي طبعا عنده مجموعه شاليهات، يعني هو مالك الشاليهات. الصدق يعني أكثر شيء يعاني منه يعني في الزبائن، أول شيء سالفة التأمين، هذه ينشبون لبها التأمين. طيب عطوه حقه، خلوا يضمن على الأقل إن إذا دخلت وطلعت وكل شيء تمام بيرجع لكم. لا إنه تكفى، لا بليز لا. وللأسف إنه متساهل هو في هالتأمين، ولما يطلعون يبتلش بالصيانة بعد الزبائن. يعني يا شيء مكسور يا شيء طايح يا عرفتوا. فجدا جدا يحرجون بهالموضوع. انا صدق يعني من ناحيتي انا ما لازم اني اسلم هالتامين قبل ما ادخل الشاليه، لاني انا ما اضمن، انا ما عندي اطفال صغار، بس انا ما اضمن اللي معي اللي معي معاهم اطفال وكذا، فحرام علشان صاحب الشاليه المسكين ما يتضرر بعدنا، هذا حقه هو. يهمني كمان النظافه النظافه النظافه، يعني نظافه الشاليه هي اهم نظافته قبل لما أدخل أنا، ونظافته حتى بعد لما أطلع، عرفتي؟ يعني عندي الوالدة الله يعطيها عافيتها، يعني إذا أخذنا شاليه أو شيء تدرون حتى المكنسة الكهربائية تجيبها معها، وما أضمن ألقى قدامي شيء.
1: ما شاء الله. إيه كذا كذا بعض السيدات يعني يحبون كذا حرصات،
4: يعني تبي تضمن يلا يا العاملة قبل ما نطلع لمي الزبائن كل شيء ردي المكان زي ما استلمناه.
0: يا سلام.
4: يعانون صراحة أصحاب الشاليهات، يعني كمان من ضمن الشاليهات تبع زوجي في شاليه عنده زي الأحجار كذا ديكور، عرفتوا؟ مسويها ديكور. عاد هالديكور خسر أكثر شيء، ليش؟ الزبائن لما يجون يشيلون هالأحجار ويرمونها بالمسبح، وكل مرة يلا تنظيف وصيانة.
1: يعني يصير هو يبي يغير يطور في المكان
4: ومنقلب الموضوع ضدك، يشيل هالأحجار وارتاح. يعني أنا أكثر شيء النقطة زي ما قلت لكم النظافة. صحيح. وكمان التأمين، شغلة التأمين ترى تضمن حق صاحب الشاليه، مو علشان إن زوجي عنده شاليهات بس، لا والله جد يعني حرام.
0: صحيح.
4: يعانون
1: لأنه زي ما قلتي أنت ما تضمنين، يمكن ما تضمني حتى الناس اللي معاك، يعني ما تضمني يتعطل جهاز يتعطل شيء، ما تدرين يعني في النهاية.
4: أي والله، فنضمن حق صاحب الشاليه مسكين.
1: يعطيك العافية
0: فاطمة، شكرا لك ولتجربتك.
4: وسهلا.
0: طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم على 011-40-53، نسمع اصواتكم وراكم عن الموضوع اللي طرح وسؤال الحلقه اللي عن الشاليهات والاستراحات. متى تدفع مبلغ كبير في استئجار شاليه او استراحه؟ وش اللي يجذبك لما تجي تستاجر شاليه او استراحه؟ ايش الاشياء اللي تجذبك وتخليك تستاجر هذه الاستراحة وهذا المكان؟ طبعا طرح انه في استراحات يومية اللي تأخذ على مدى سنة كاملة، وش برضو هذه للشباب، وفي بعض العوائل يأخذونها على مدى سنة كاملة.
1: يعني إيجارها سنوي ولا يومي؟
0: أي سنوي. أي. فهي أصلا باليوم، بس انه خلاص هم يأخذونها لمدة سنة عقد. فوش الأشياء اللي تجذبك في حجزك للاستراحة أو للشاليه؟
1: وش اللي يخليك تكرر تحجز نفس الاستراحة؟ أيه يعني صح وش صح. الأشياء اللي تخليك تكرر؟
0: أنا أعرف أحد، يعني واحد من الزملاء، كل ما عزمنا في استراحة نحسبها له والله. أيه. في الأخير يوم سألنا قال لا والله، بس أنا اللي حببني في الاستراحة حلوة هي صراحة. تعامل راعيها سهل سهل، ما عنده مشكلة، ففي أي وقت أدق عليه يقول لي لا أنت عميل عندنا. أيه. يحجز له بسرعة، فحب الموضوع هذا وحب الاستراحة. فهذه أحد الأشياء اللي ممكن تجذب المستأجر للشاليه أو الاستراحة. خالد يا صباح الخير.
5: يسعد صباحكم أخوي علي وأختي بدرية.
0: ياك الله، أهلا وسهلا. يا مرحبا.
5: والله شوف مرحبا أخوي، والله شوف أخوي علي أختي بدرية، أنا طبعا عندي مزرعة العائلة وفيها مسبح ومكان جميل جدا يعني.
0: حلو.
5: يعني أي ممكن أي مناسبة مثلا تمايم، مناسبة مثلا اي مكان يعني تكون دائما في المزرعه، دائما اخذها في المزرعه. الشارع او الاستراحه النادر يعني ممكن ناخذها يعني.
0: اي ما شاء الله.
5: في حاله طبعا الشارع اخوي علي اخت بدريه اختار طبعا المكان المساحه النظافه سمعه الشارع والاستراحه توفر الحاجات اللي انا محتاجها مثلا يعني مثلا ثلاجه غرفه مثلا خاصه مثلا للراحه مثلا الله يكون دور فيها مثلا يكون مثلا حوض سباحه للاطفال يعني مخصص للاطفال يعني ما يتجاوز يعني العمق المتر يعني اقل من المتر يعني
1: ايوه حلو حلو. بس انا بسالك المزرعه هل انت تاجرها يعني هل انت مالك مزرعه انت تستفيد منها وبرضه تاجرها
0: يعني حاطه استثمار؟
5: لا لا لا ما حطنا اجرها اختي بدريه بالعكس العائله اجتماعات نهايه الاسبوع في الشهر مناسبات اجتماعات عائليه دائما نسمع فيها فيها مود فيها مسبح ويعني مكان نظيف وممتع المزرعه.
1: الله يبارك لك يا رب ان شاء الله.
5: امين ان شاء الله.
0: الله يعطيك العافيه خالد ويسعد صباحك. شكرا لك يا غالي. يا مرحبا. تدرين في بعض الاشخاص يعني اللي عنده استراحه وعنده شاليه خلينا نتكلم عن اصحاب الاستراحه يعني هو يطالبك مثلا باجار ما هو معقول لما تشوف الاستراحه هذه المساحه الصغيره واحد يقول والله قاعد ادور ريموت حق التلفزيون ماني لاقي
1: بس انا دائما اعاني من هذه المشكله كيف
0: عطلان كيف عطلان يشتغل بس هوا كذا عرفتي فيقول هذه الاشياء يعني لو ينتبهوا لها بعض الملاك وفي ناس يهتمون في كل صغيره وكبيره في استراحتهم وسبحان الله ما يوفقون بالمستاجر المناسب
1: خلينا نقول الريموت هذا من الاشياء المهمه ثانيا النظافة المكان هذا مفروغ منه
0: صابون احيانا ما في
1: يعني
0: تدرين في ناس يجيبون الصابون معهم صابون يدين وصابون ده
1: طيب انا اذا جيت ما لقيت هذه الاغراض الاساسية موجودة يعني وانا عندي الان عزيمة فانا لازم فيه عامل خاصة اذا كانت الشاليه بعيد عن
0: يعني
1: الخدمات البلد فلازم فيه عامل يعني اصير اقول له روح جب
0: يكون عنده مستودع
1: واصير انا اتفعله عادي فاذا 011-40-53 تقولون وش الاشياء اللي مهم بالنسبة لكم أنها تكون موجودة في أي شاليه أنتم ترغبون في استئجاره والاستمتاع فيه وبرضو أنتم كيف نظامكم إذا كان أنتم بتاخذون الشاليه للعائلة أو العزيمة أو العوائل كثيرة يعني بتجتمعون قولوا لنا كيف نظامكم هذا في الصيف برضو على 011-40-53 ويسعد صباحك يا عبد الرحمن
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: يا مرحبا
6: صباح الخير لمشروب العظماء
1: أي والله صباح النور
6: حياكم الله بياك اسم الموضوع الشاليهات والشاليهات يجذبني طبعا درجة أولى وكنت سبقني فيها أحد المستمعين النظافة
1: أي.
6: النظافة والمسطحات الخضراء
1: الله يسلم
6: يعني يكون فيه نظافة يعني فوق العادة
0: يكون فيه
6: جمال الأثاث نظافة الأثاث نظافة المطبخ نظافة دورات المياه ترى من النظر أن تكون دورات المياه
1: لازم
6: نظيفة
1: لازم.
6: لأنك بس تخدمها أنا لازم تكون يعني في مستوى جميل جدا يعني من الموية من التصريف من الروائح من كذا يعني.
0: صحيح
1: بالنسبة للخدمات يعني إذا هي الشاليه بعيد عن الخدمات كيف
6: والله نشوف إذا هي بعيدة أصلاً الواحد دائما نحن نروح نأخذ معنا مناديل وصابون وكلوركس
0: احتياطات
6: وشطافة ومكنسة نأخذها معنا
0: ما شاء الله
6: وإذا يعني على أساس نوفر علينا ومعنا عاملات منزلية ينظفون وحتى لما حتى ترتاح نفسك ما تقتنع بنظافة اللي قبلك لازم يكون نظافة أنت تشرف عليها بعينك يعني
0: صحيح.
6: لما توصل العامل المنزلية اللي عندك تقول نظفي دورة المياه نظفي المطبخ كنسي المجلس نظفي كذا هذه
0: صحيح.
6: طبعا أنا سياستي في الشاليهات النظافة رقم واحد حتى وأنا جالس أنظف وأنا طالع أنظف وأنا طالع أطفي اللمبات بعد
0: يا سلام يا سلام
6: ما أخلي لمبة مولعة وأنا طالع مع الباب ليش أخليها مولعة
0: الله
6: يعني على اساس اني مستاجر بحلل قالوا يسج حلل الدرام اللي مستاجر هذا ما يجوز الكلام
0: حلل لا في السعاده والانبساط
6: اول شيء هدر للطاقه
0: صحيح
6: هدر للطاقه يعني هذا طاقتي وطاقه الثاني والثالث يعني ليش اخلي اللمبات مولعه وكل الشاليه ولا الاستراحه والمكيفات حتى مكيفات التطفي
0: صحيح
6: انتهى دورها طفى
0: الله يبيض وجهك اخوي عبد الرحمن ويسعد صباحك.
6: على ذلك معليش يا اخواني قص على ذلك الشقق المفروشه بعد نفس النظام صحيح. يعني ما هو والله انت شاليهات انت فنادق وكذا شاليهات قص على الشقق المفروشه والفنادق كلها قص عليها صحيح. معليش بذكر لكم قصه بسيطه انا كنت ساكن في جده والله العظيم اني انا اللي مقشعن استيكرات الاسعار ومركب الريموت التلفزيون والثلاجه اني اللي فاكنا يشترطونها جيتها بعد سنة أقسم بالله ما تدخلها.
0: إيه هذه هذه المشكلة صحيح.
6: والله بعد سنة إنك ما تدخل أجاي على إنها في يعني فيها نوع يعني بتكدي سهلكت لكن بيصير فيها نوع من النظافة لكن والله العظيم إنها من 100% إلى 10% النظافة.
1: لذلك أخوي عبد الرحمن مهم جدا هذا مبلغ التأمين علشان أنت كمان تستمتع مرة ثانية.
6: حق من حق من صاحب الفندق أو الشاليه أو الشقة إنه يأخذ التأمين عليه لأن بعض الناس أنت يعني يأخذوا أشياء ما لها داعي. ما ياخذ له ريموت ولا ياخذ شيء يا اخي الواحد يكبر عقله شوي ما يضع اللي ما ترضى على نفسك لا ترضى عنه
0: اكيد اكيد. يسعد صباحك اخوي عبد الرحمن يعطيك العافيه تسلم تسلم. طبعا في نوع من الاشخاص يحب الحجز حجز الاستراحه او الشاليه عن طريق التطبيقات في اشخاص يقول لك لا لازم اروح انت اي نوع من هالانواع تروح تشوف الشاليه والاستراحه بعينك زي ما ولا تحجز بالتطبيق لان في ناس كثير يقول لك في يعني حصل لهم مواقف الحجوزات
1: هذه الصور تختلف على الواقع احيانا
0: فبيقول لك لا انا اروح واشوف الشاليه وفي ناس يقول لك والله ما لي خلق اول شيء بعيد الشاليه فاحجز عن طريق التطبيقات
1: انا برضه اذا كان عن طريق التطبيق اشوف الشاليه الجديد تو مفتتح ولا مو لاعرف هل فعلا تم ما استخدامه يعني كثير او لا إيه؟
0: وبعضهم يعني يقرا اراء
1: وهم يكتبون لك ترى يكتبون لك تم تجديده تم فيصير حلو كانه جديد
0: جددوا جزء منه والجزء الاخر لا
1: عاد راح اشوف
0: فبعضهم لازم يشوف ولازم يتاكد وهذا من حقه. طيب احنا برضو ننتظركم على 011 40 53 ومن معنا فؤاد. صباح الخير يا فؤاد.
7: هلا والله اخوي علي صباح الخير.
0: اهلا وسهلا حياك الله.
7: صباح الخير بدريه وجميع المستمعين.
0: يا مرحبا اهلا وسهلا. ها فؤاد
7: والله ايش المنتجعات يعني ما انا ما شوف انا التطبيق ذا ما اوافق يعني ولا مره طلبت شيء عبر التطبيق اروح انا بنفسي يعني اشوف عروض انا اتبع العروض يعني.
0: حلو حقك.
7: منتجع والله جميل قسم بالله 5 نجوم داخل فله داخل في فله برك 500 ريال نص اليوم يعني بلاش اقل بعد 400 ريال اذا في عروض يعني لا وايام يعني وقت ويكند يا يجيب المدام او يجيب الشباب يجوا يعني
1: غيرها
0: وش اللي تطلبه في الشاليه والاستراحه يعني. شروطك
7: ما في شروط يعني كل الشروط اللي انا ابيها موجوده يعني حلو. تلفزيون وبركه و وغرفة نوم فيه موجود يعني حق اللي يبي ينام يعني ويروي العمر وانتو الكرامة دورة مياه نظيفة وحمام سوني يعني شيء جميل والله يعني كأنك
1: يهمك يا فؤاد يهمك الخدمات تكون قريبة
7: اي موجودة خدمات وكل شيء موجود يعني مطاعم ويروح يقول لحق العامل ذا حط 5 ريال وراح يجيب لك مطعم كبرى يجيب البيت والمسكين والله وخلي ياكل وياي ومسكين عزمه ايش في ياكل هذا ما كل شيء موجود تروح تتمشى تروح اي شيء تبي بقالات
0: صحيح الحمد لله
7: حتى السوق تروح يعني مثل سياره يعني
0: يا سلام يا سلام الله يسعد صباحك يا فؤاد تسلم تسلم يا غالي يا مرحبا طبعا لمة الأهل والأصدقاء والأصحاب تحتاج إلى شاليه كويس استراحة كويسة فتكون أنت حريص على الجمع هذه وعلى المكان اللي تجتمعون فيه لكن لا ننسى أنه نترك المكان نظيف لأنه هذا يعكس ثقافتنا وأيضا حتى لما مرة ثانية أنت بترجع للمكان صاحب المكان أو المكتب يقول لك والله الإنسان يعني نظيف مهتم ممكن على طول يعني يتعامل معك يتعامل معك على طول تصير عميل معهم لذلك احنا نقول هالايام تكثر الشاليهات والاستراحات والله ييسر امور الجميع ان شاء الله وتستانسون بالاجازه ونبغى نسمع اصواتكم على 011 40 53 نروح الفاصل بدريا نريح شوي
1: نرجع فاصل نوقف فاصل عبد العزيز راجعين

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم سؤال حلقتنا يتكلم عن الصيف وعن الشاليهات وعن استئجار الشاليهات. واليوم كثير لما انتشرت هذه النوعيات الجميلة من الشاليهات بصراحة تحتار فين أنت تختار، لأنه يعطيك أكثر من نشاط تقدر تزاوله في الشاليه نفسه. فكثير من الخيارات تنوعت وكثير من الأسعار يعني اختلفت، أصبحت يمكن تجربة الاستئجار تجربة تختلف من مكان إلى آخر. وأيضا فيه اللي يبحث عن النظافة وفيه اللي يبحث عن الخصوصية وفيه اللي يبحث عن جودة المرافق، وفي أيضا اللي يشوف أن حسن التعامل والالتزام بالمواعيد من أهم أنواع الرفاهية اللي يبحث عنها. فاليوم نبغى نعرف أيضا تجاربكم أنتم كمستأجرين للشاليهات، وأيضا نبي نسمع تعالوا يا أصحاب المشاريع، تعالوا يا ملاك الشاليهات قولوا لنا عن تجاربكم. يعني سمعنا اليوم فاطمة شاركتنا هذه التجربة عن أهمية اللي هو مبلغ التأمين، وكيف ممكن أنه يساهم أنك تدفع اليوم مبلغ تأمين يساهم بكرة أنك تستمتع في نفس جودة الشاليه. يعني هذا الشيء يحفظ ويساهم في حفظ الشاليه، وبعدين في النهاية
1: والتأمين بيرجع لك،
0: يعني بيرجع لك في النهاية يعني.
1: صحيح
0: فإذا نسمعكم على 011 40 5 3 من معنا
1: سلطان.

0: صباح الخير يا سلطان.
1: يا مرحبا. صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا وسهلا. حياك
1: الله. يحييكم. كيف الحال؟
0: خير الله يسلمك. شلونك سلطان؟ تمام إن شاء الله.
1: يا مرحبا فيكم. يا صباح الخير الجميع إن شاء الله.
0: الله يسعد أيامك وصباحاتك إن شاء الله. تكلمنا عن هالموضوع الشاليهات والاستراحات، كيف تجربتك معها؟
1: والله ما قصروا المشاركين جميعا في قالوا ما قصروا، بس في نقطة واحدة اللي بضيفها يعني.
0: حلو تفضل.
1: اللي هي انك بتحجز عن طريق مثلا موقع او موقع الاستراحة لان المسافات بعيدة الاستراحات تقريبا.
0: صحيح.
1: شوف شيء كويس في الصور ولا شيء ممتاز يعني، تفاجأ انك تروح الموقع غير الواقع يعني.
0: حصلت لك كثير سلطان؟
1: ايه حصل هذه مرة. اي والله حصلت لي والله كثير والله.
0: طيب ما تقرا التعليقات او اراء ال
1: لا والله لا، شفت الصور ممتازه وغرت ما شاء الله، والمسبح نظيف والله يكرم قدرات المياه نظيفه، فاجئنا يعني مو بذاك، تحصل 50% تقريبا.
0: تدرين في بعض
1: فانا حطيت خلاص في بالي انا ما راح احجز الا لازم اروح بنفسي شخصيا.
0: يا سلام.
1: واشوف الموقع واحجز.
0: وفي ناس كذا. صحيح صحيح. تدرين بعضهم يا سلطان يصور الشاليه او الاستراحه اول ما يفتتحها تصير الصور دي ثابته.
1: ممتاز. أيوة. ممتاز
0: تستمر.
1: صحيح. حصلات جديده وحديثه. أيوة. وبعد 3-4 سنوات غير الواقع.
0: ايوه الصور تكون ثابته نفسها اللي
1: هذه والله بس على فكره بس مو الاستراحات.
0: اي
1: والله حتى في نظام الفنادق والشقق ونفس الكلام.
0: صحيح
1: لازم انك تشوف لازم احجز شخصيا لازم.
0: اجل انت لازم تروح تشوف.
1: لازم اشوفها والله.
0: سلام. يا سلام.
1: خلاص عادة عندي يلا خلاص.
0: اي لا هذا حقك وبالعكس.
2: بقول لك شيء سلطان، احيانا الـ الاشخاص اللي يشاركون صور المكان الان فيصيرون يصورون لك المكان ويقول لك هذا هو الان، فحلو انك تتابع التعليقات اللي موجوده في التطبيق وتشوف مين صور المكان في هذه السنه مثلا او في هذا الشهر. فيشاركونك الصوره الحاليه.
0: يعني.
1: صحيح صحيح. بس خلاص من عندي انا راحه نفسيه اني لازم اروح بنفسي. أيه. تعودت خلاص والله. انا والله صراحه والله.
0: يلا برافو عليك يا سلطان.
1: مشوار نص ساعه وتفتح اليوم كان ما في مشكله يعني.
0: الله يقويك يا سلطان وحقك.
1: الله يعطيكم فرصه سعيده
0: لكم. الله يسعد صباحك يا سلطان. يا هلا
1: اهلا وسهلا.
0: هذا هذا اللي انا كنت اقوله، في بعضهم لازم يروح يشوف. أيه. هذا
2: انا من الاشخاص اللي ما يصدق الصور ابدا.
0: لازم تكون مغرية. ايوه حلو فعلا تجذبك اكثر فتحجز تقول يلا توكلنا على الله حجزنا.
2: تورط خاصة إذا كان فيها سفر. مشكلة ترى إذا كان فيها سفر إنه تغير المكان ولا تغير الغرفة ولا تغير الفندق تروح الدور. أنت جاي دوبك جاي من المطار يعني تعبان.
0: تبغى تنبسط.
2: تبغى تريح.
0: تعيش اليوم. فهي تجربة. وأحيانا خاصة إذا كان عندك مناسبة كبيرة ما ودك إنه بعد أنت تنحرج مع ضيوفك في الاستراحة أو الشاليه. وودك انهم يستانسون وتكون قريبه عرفتي والوصول لها سهل كل شيء متوفر فيها والنظافه اهم شيء.
2: فاذا احنا شفنا كيف اغلب متصلينا يتكلمون عن النظافه عن قربها من الخدمات والمرافق والمطاعم، انه يكون لما يحتاج اي شيء في الشاليه او في الاستراحه يكون في شخص قريب يخدمه.
0: صحيح.
2: برضو كله اغلبيتهم حريصين على انهم يتركون المكان افضل من المكان.
0: هذا الاهم.
2: هذا عشمنا في الجميع الحقيقه.
0: جميل.
2: نوقف فاصل راجع لكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: كأس العالم.
6: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
5: كأس العالم.

0: ويسعد صباحكم ويا هلا ومرحبا فيكم في صباح المملكة. ما زلنا متواصلين معكم ونرحب بالجميع ونروح إلى فقرتنا الأولى أو الثانية في هذه الحلقة. طبعا مع دخول فصل الصيف تتجه الأنظار إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة اللي تختلف من منطقة إلى أخرى في المملكة، وهذا يثير العديد من التساؤلات حول أكثر المناطق اعتدالا والأوقات اللي تبلغ فيها الحرارة ذروتها وأبرز الظواهر الجوية اللي تميز هذا الموسم. وللحديث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال فصل الصيف، تقديم معلومات تساعد الجميع على فهم طبيعة الأجواء والاستعداد لها، سعدنا أن نستضيف الأستاذ عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد. صباح الخير أستاذ عقيل.
1: أهلا وسهلا، صباح النور والسرور، حياك الله أخوي علي.
0: يا مرحبا. خلينا في البداية نتكلم عن الحالة الجوية وتصف لنا الحالة الجوية العامة في المملكة خلال شهر يوليو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر يوليو يعتبر من الأشهر الحارة حقيقة بل شديدة الحرارة على القطاع الشرقي وشرق منطقة الرياض المملكة، ولعل ما أمس رصدنا درجة الحرارة كانت العظمى في محافظة الأحساء وصلت إلى 50 درجة مئوية مرصودة في المركز الوطني للأرصاد في مطار الأحساء، ودرجة حرارة عالية كذلك الحال على قيصوم ومناطق الشمالية الشرقية ومنطقة الرياض ومواقع شرقها، وهذا حقيقة بسبب موجة حارة تتأثر بها هذه المناطق خلال هذه الأيام، المناطق الشرقية وشرق منطقة الرياض.
0: جميل.
1: وعلى العكس من ذلك تتمتع الأجواء في قمم جبال السروات ومرتفعات منطقة عسير والباحة وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة بالطقس المعتدل واللطيف في الأجواء، بل أحيانا قد يكون الطقس بارد خاصة في درجات الحرارة الصغرى في قمة مثلا أو في منتزه السود الوطني وفي المناطق والمرتفعات مثل تنوبة، النماص، بلقرن، سبت العلاية، بلجرشي، الباحة، الطائف، الشفا، كل هذه المناطق أحيانا تكون فيها درجات الحرارة باردة وتميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر وطقس معتدل بشكل عام، بالذات إحنا داخلين إن شاء الله في شهر أغسطس والطقس المعتدل فيه وهطول الأمطار الصيفية كعادتها على سلسلة جبال السروات والمناطق التهامية منها، فما زال إن شاء الله خير بقية ومتوقعين هطول الأمطار الصيفية واستمرارها كما هي العادة على هذه المرتفعات
0: بإذن الله. البعض يعني يرى أنه شهر يوليو هو الأكثر حرارة في المملكة، ولا والبعض الآخر يقول لا، أوغست يتفوق عليه في بعض المناطق الحارة، فهل نقول أنه موجة الحر الشديدة تكون في يوليو ولا في أوغست؟
1: يعني تختلف من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان، فالمناطق الغربية من المملكة أحيانا يكون فيها الطقس في شهر يونيو هو الأعلى، والقطاع الشرقي يوليو، وأغسطس أحيانا المناطق الوسطى والشرقية، وعلى هكذا الحال، لكن تختلف من منطقة إلى منطقة بشكل عام. لكن الصيف كما هو معلوم ومعروف أنه حار بشكل عام على المناطق الشرقية بالذات.
0: جميل. أبرز الظواهر الجوية اللي يشهدها فصل الصيف هذا العام أستاذ عقيل؟
1: بإذن الله تعالى هطول الأمطار واعتدال الحرارة على القطاع الجبلي من سلسلة جبال السروات والمناطق التهامية منها ومنطقة جازان بما فيها السواحل. بالمناسبة جازان عادة حتى في شهر أغسطس تسجل أعلى معدلات هطول أمطار على الإطلاق في المملكة،
0: ما شاء الله سبحان
1: كما تحدث خلال حسب سجلات المركز الوطني للأرصاد تاريخيا أن شهر أغسطس دائما يكون غزير بل أحيانا شديد الغزارة في منطقة جازان في أغسطس، فنحن مقبلين إن شاء الله على هطول الأمطار بإذن الله تعالى، إذا صلى الله تعالى نجعل أمطار خير وبركة
0: بإذن الله. يعني في أمطار في الصيف في على بعض المناطق ممكن تهطل، بس وين تتركز عادة تقريبا أستاذ عقيل؟
1: كما ذكرت لك جازان مرتفعاتها وسهولها الساحلية والسواحل، منطقة عسير
0: طايف،
1: نعم عسير بالمناطق التهامية، وعسير الآن تهطل تقريبا الأمطار بها كل يوم بالذات مناطق التهامية ومواقع شرق من منطقة عسير، منطقة الباحة وطول السلسلة الجبلية إلى أن تصل إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وأحيانا مع امتداد منخفض البحر الأحمر تتعرض مرتفعات منطقة المدينة المنورة وادي الفقرة في الصيف لهطول الأمطار أحيانا.
0: جميل. طيب نتكلم عن الرطوبة، كيف تؤثر الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة خاصة في المدن الساحلية؟
1: كلما ارتفعت نسب الرطوبة الجوية كلما كان الإحساس أعلى بدرجة الحرارة من المسجلة فعليا، بالذات على المناطق الساحلية بل على كل مناطق المملكة، لكن على المناطق الساحلية بشكل أكثر. وشهر 9 ميلادي يكون حقيقة قوي في نسب الرطوبة وارتفاعها على السواحل من منطقة المدينة المنورة إلى منطقة جازان مرورا بمكة مكرمة، منطقة مكة مكرمة. فأحيانا الرطوبة المرتفعة تجعل بالفعل الإحساس أعلى بدرجة الحرارة المسجلة فعليا، وبالتالي أحيانا تأتي موجات الإجهاد الحراري بسبب هذه الارتفاعات في نسب الرطوبة والحرارة في وقت واحد.
0: جميل. طيب السؤال المعتاد اللي دائما، متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع نهاية الصيف؟
1: في أكتوبر على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى بشكل عام تبدأ درجات الحرارة تنكسر في شدتها في درجات الحرارة العظمى إن شاء الله. وشهر 11 تقريبا على المناطق الساحلية الغربية حتى المناطق الساحلية الجنوبية
0: بإذن الله. أبرز النصائح اللي يقدمها المركز الوطني للأرصاد للمواطنين والمقيمين خلال موجات الحر.
1: خلال موجات الحر احذر من التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس بالذات في ساعات الذروة. صحيح. من منتصف النهار حتى قبيل العصر بقليل. اكثر من شرب المياه، حمل المظلات في وقت ارتفاع درجات الحرارة، لا تعمل بشكل مباشر تحت أشعة الشمس. بالنسبة إلى المرتفعات وقمم الجبال في وقت الحدوث الصواعق الرعدية وتكون السحب الرقمية الرعدية، احذر من الاحتماء بالأشجار واحذر من الصعود إلى قمم الجبال وقت العواصف الرعدية. كن في مكان آمن كما هي السيارات أو البيوت الآمنة، واتبع تعليمات الدفاع المدني وتابع النظام الآلي لإنذار مبكر بالمركز الوطني للأرصاد. وأتمنى التحميل تطبيق أنواء، هو تطبيق خاص بالمركز الوطني للأرصاد فيه رادارات الطقس والموقع الرسمي للنموذج العددي السعودي الذي يعطي توقعات هطول أمطار، ونسأل الله تعالى السلامة.
0: اللهم آمين. أخيرا أستاذ عقيل، هل تشير التوقعات إلى أن الصيف هذا العام بيكون ضمن المعدلات الطبيعية ولا أنه أكثر حرارة من المعتاد؟
1: ضمن المعدلات الطبيعية حسب كل منطقة ترتفع فيها درجات الحرارة أحيانا بمعدلات بسيطة. هناك تقرير تفصيلي كامل لكل مناطق المملكة عن فصل الصيف، وهو موجود الآن في الموقع المركز الوطني للأرصاد ncm.gov.sa. هذا التقرير يفصل جميع معدلات درجات الحرارة والتوقعات أيضا لدرجات الحرارة وهطول الأمطار، وهو موجود على الموقع الآن.
0: جميل. الله يعطيكم العافية على هذا الجهود اللي تقدمونه أستاذ عقيل العقيل محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، يعطيك ألف عافية وشاكرين لك.
1: شكرا لكم جميعا، شكرا للمستمعين، والسلام عليكم.
0: يعطيك العافية.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين معكم في صباح المملكة، ونقول لكم يسعد صباحكم في مملكتنا الغالية وين ما كنتم. طبعا نروح إلى تغطيات الزملاء المراسلين وجولاتهم الميدانية، حيث دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل البادرة مجموعة روشة لترميم 100 منزل في مختلف مناطق المملكة، والتي يستفيد منها أكثر من 500 مواطن ومواطنة. وفانا الزميل علاء القيسي بالتفاصيل من خلال هذه الجولة، نتابعها.

0: دشنا معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل مبادرة مجموعة روشن لترميم 100 منزل في مختلف مناطق المملكة التي يستفيد منها أكثر من 500 مواطن ومواطنة. وقد جسدت هذه المبادرة الشراكة الفاعلة بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والغير الربحي للإسهام في تحسين جودة الحياة للأسر الأشد حاجة، والتي تمثلت في وزارة البلديات والإسكان ومجموعة روشن وجمعية ترميم. وقد حضر المهندس سلطان الجريس مستشار معالي وزير البلديات والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية والمشرف العام على وكالة الإسكان التنموي بالوزارة مراسم تسليم أحد المنازل بمدينة الرياض، وكان لنا معه هذا اللقاء. ما هو الدور الذي قامت به وزارة البلديات والإسكان في تمكين هذه المبادرة؟
1: حياكم الله. طبعا المبادرة اليوم هي مبادرة استراتيجية بين شركة روشن، وهي أحد الشركات الرائدة اليوم في التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، مملوكة صندوق الاستثمارات العامة، وبين جمعية ترميم الأهلية، وبين الإسكان التنموي. الشراكة هذه مرحلتها الثالثة، دشنها معالي الوزير المرحلة الثالثة لترميم 100 منزل في رمضان الماضي، واليوم الحمد لله نحتفل بإتمام تدشين 100 منزل تم ترميمه وانتهاء هذه المرحلة الثالثة. هذه المبادرة وهذه يعني تنعكس بشكل كبير على حياة الناس، على حياة الأسر، في جودة المنزل وجودة الحياة اللي تنتج من هذه الأعمال ومن هذا البرنامج.
0: كيف ترون مستقبل مثل هذه المبادرات؟
1: طبعا رؤية المملكة قائمة على جودة الحياة، على توفير مجتمع حيوي. اليوم ترميم المنزل ليس فقط مرتبط بالهيكل الإنشائي، إنما هي ترميم لتوفير منزل قابل للتمكين، سواء تمكين في التعليم، في الصحة، في الحياة الاجتماعية بشكل كبير. الأسرة إذا وجدت المنزل المناسب الملائم لها، أعتقد تنعكس جودة الحياة على أثرها وعلى أيضا استقرارها واطمئنانها في المنزل. والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، لجعلكم بيوتكم سكنا. فتحويل هذا المنزل وهذا المبنى الإنشائي إلى سكن مناسب يعني ينعكس على الأسرة بشكل كبير، وهذا ما تسعى له رؤية المملكة لهذا المجتمع الحيوي لأحد أركان الثلاثة.
0: شكرا جزيلا لكم مهندس سلطان الجريس. وبسؤال المهندس حمد الخالدي رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم عن الدور الذي تؤديه جمعية ترميم في تحويل احتياج الأسر السكني إلى أثر تنموي مستدام، أجاب:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية ترميم منذ بدايتها كانت حريصة على الأثر اللي تتركه على الأسر، ولله الحمد جربنا، كان عندنا أكثر من نموذج، أخذنا الموضوع تدريجيا لحد ما وصلنا إلى النموذج المتكامل اللي ترونه الآن. إحنا الآن حريصين على سلامة المبنى، وحريصين على سلامة الأجهزة الكهربائية والشبكات الكهربائية الموجودة بالبيت، حريصين على تسريبات البيوت. هذه الحاجات لما تتوفر في منزل، أعتقد أنه يتحول زي ما كنا نتكلم من شوية، أنه يتحول من منزل لمسكن.
0: وعن كيف أسهمت مبادرات الترميم في تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، أجاب:
2: والله اليوم أعتقد أن شهدنا أكبر نموذج. القطاع الحكومي كان ممثل وزارة الإسكان مع الأخ سلطان الجريز زي ما شفتوا، وشركة روشن اللي لها هذه السنة الثالثة هي ويانا في المبادرة. الآن بنقفل مع روشن 300 منزل وأثرها منتشر على مستوى المملكة والله الحمد، يعني تعدى المنطقة الشرقية، وبرضه هذا أعطانا فرصة إلى استنساخ تجربة ترميم في الشرقية في المناطق الأخرى والله الحمد.
0: وعن أبرز التحديات التي تمت مواجهتها قال:
2: والله هي مشاكل المنازل صايرة تبكر، صايرة يعني تقليدية، وحنا بالخبرة وخبرتنا الفنية عارفين، حنا دخلنا بيت نقول لك هذه مشاكلة نعرفها مقدمة، اللي هي تسريبات الأسقف والسباكة والكهرباء، هذه معظم المشاكل الموجودة في المنازل. ف فصارت عندنا زي الداتابيز، ندخل منزل عارفين شنو المشاكل اللي كلها.
0: وعن كيف يضمنون استدامة أثر المبادرة على الأسر المستفيدة بعد الانتهاء من أعمال الترميم أجاب:
2: بعد الانتهاء يبقى المقاول معنا لمدة سنة كاملة ضامن ضامن للعمل، بالإضافة إلى أن عندنا فرق للصيانة. يعني إحنا الآن هناك في الشرقية يكلمون الناس عندهم استدعاء سباكة، استدعاء كهرباء، ما يحتاج أنه يكون منزل وترميم ومقاول وروح وجي. عندنا استاف، والاستاف هذولا كلهم سعوديين والله الحمد، خريجين المعاهد المهنية وكلية التقنية، ومعهم سيارات مجهزة على طول يروح يخلص ويجي.
0: شكرا لكم مهندس حمد الخالدي، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات على القيسي من حي الجرادية بوسط العاصمة الحبيبة الرياض.
3: صباح المملكة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم يوافق 15 من يوليو، يوافق اليوم العالمي لمهارات الشباب، وهي مناسبة أقرتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية تمكين الشباب بالمهارات اللي يحتاجونها لمواكبة متغيرات العصر، وأيضا تعزيز فرصهم في التعليم والعمل وريادة الأعمال والإسهام بفعالية في تنمية مجتمعاتهم. اليوم ما عادت المهارات مجرد ميزة إضافية، بل هي أصبحت لغة المستقبل وأيضا جواز عبور إلى فرص جديدة، وخاصة في ظل هذا التطور التقني المتسارع وتغير متطلبات سوق العمل، كما أن بناء المهارات لابد أنه يكون متاح للجميع دون استثناء، ويحظى كل شاب وشابة بهذه الفرصة العادلة لإظهار قدراتهم وتحقيق أيضا طموحاتهم. من هذا المنطلق يسرنا في فقرة مشاريعنا أن نسلط الضوء على إحدى الجهات اللي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا تنمية مهاراتهم وفتح آفاق أوسع أمامهم للمشاركة والإبداع والاستقلالية. ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة هديل الغيلان، مدير إدارة البرامج والمشاريع في جمعية شراكة لذوي الإعاقة، ونقول لها يسعد لك صباحك.
1: يا هلا وسهلا، أسعد الله صباحكم كل خير وعافية، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياك الله حياك الله. اليوم نتكلم عن جمعية شراكة، نبغى نعرف أكثر حول هذه الجمعية وإيش أيضا الهدف الأساسي من انطلاق برامجها.
1: يا هلا ومرحبا، أول شيء يسعدني أني ألتقي فيكم بالتزامن مع اليوم العالمي لتنمية مهارات الشباب. جمعية شراكة هي جمعية أهلية متخصصة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نعمل على بناء مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع سوق العمل. هدفنا الأساسي في الجمعية أن احنا ننتقل من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التمكين، أي أننا نساعد المستفيد أن يكتشف قدراته وينمي مهاراته ونهيئ له البيئة المناسبة حتى يكون عضو فاعل ومنتج في مجتمعه. نؤمن في جمعيتنا جمعية شراكة أن الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم إمكانيات كبيرة، كل اللي يحتاجونه من عندنا هو بس الفرصة المناسبة والدعم المهني، والشراكات تفتح لهم أوسع أو آفاق أوسع للمشاركة والنجاح.
0: اليوم أستاذة هديل يوافق 15 يوليو، وهو يوافق أيضا اليوم العالمي لمهارات الشباب، يعني تزامنا مع هذا اليوم إيش أهم البرامج اللي ركزت عليها الجمعية؟
1: هذا اليوم يذكرنا بأهمية الاستثمار بمهارات الشباب لأنها الأساس اللي يبنى عليه المستقبل. في جمعية شراكة نحرص أن تكون برامجنا موجهة لتنمية المهارات اللي يحتاجونها الشباب اليوم، سواء كانت هذه المهارات فنية أو مهارات شخصية أو حتى مهارات تساعدهم على الاستعداد لسوق العمل. نهتم أيضا في الجمعية أن احنا نقدم لهم الإرشاد والتوجيه والتأهيل المهني، ونبني الشراكات في مختلف القطاعات، لأننا نحن نؤمن في الجمعية أن رحلة التمكين ما تعتمد على التدريب بس، هي تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ من المهارة تنتهي بالاستقرار والنجاح في الحياة العملية. جميع برامجنا تصمم وفق احتياجات المستفيدين بما يتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة. في عندنا أحد المشاريع حاليا اللي نحن نفخر فيها هو مشروع مستقل. مشروع مستقل هو يستهدف ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة وربطهم بسوق العمل. الحمد لله من خلال هذا المشروع نفذنا جلسات تأهيل مهني وجلسات دعم اجتماعي لأسرهم، وبدأوا في مرحلة التوظيف، توظف منهم 3 حتى الآن، في صدد بقية المستفيدين بحول الله.
0: يعني الآن نفهم يعني من هذا الحوار وهذا الحديث اللي قدمتي أنه في برامج الجمعية وخدماتها انعكست بطريقة إيجابية على يمكن مهارات الشباب وأيضا تطلعاتهم.
1: أكيد صحيح، لأنه إحنا نعتقد أنه أكثر أو أهم أثر نلمسه فيهم هو ارتفاع ثقة المستفيد بنفسه. لما يمتلك الشاب أو الشابة المهارة المناسبة ويعرف نقاط قوته ويجد من يوجهه ويؤمن بقدراته، فإنه يكون أكثر استعداد لاتخاذ قراراته المهنية وتحقيق طموحاته المستقبلية. في نجاح جمعيتنا أو نجاحنا ما يقاس بعدد البرامج، وإنما بالأثر اللي نشوفه في حياة المستفيدين وفي زيادة فرص مشاركتهم واستقلاليتهم وإسهامهم في المجتمع.
0: أيضا أستاذة هديل، كيف يعني انعكس برامج ومستهدفات الجمعية على تحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع غير الربحي ودعم أيضا ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم؟
1: رؤية المملكة 2030 أولت اهتمام كبير بتنمية رأس المال البشري، تعزيز دور القطاع الغير الربحي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة في المجتمع. هذه الثلاث محاور الرئيسية تتقاطع بشكل مباشر مع رسالة الجمعية. في رسالة جمعية شراكة، احنا نعمل على أن نصمم برامج تنموية تساهم في بناء قدراتهم ونعزز فرص تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي، ونحرص على أن نبني شراكات مستدامة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. احنا نسعى في الجمعية لأن ننشر ثقافة الشمولية حتى نعزز تكافؤ الفرص ونبرز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم شركاء في التنمية وليس فقط مجرد مستفيدين من الخدمات.

0: نعتقد أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، هذا اللي تأكد عليه مستهدفات الرؤية.
1: برضو قبل ما نختم هذا اللقاء نبي نعرف إيش البرامج المستقبلية اللي تسعى لها الجمعية لتنفيذها.
0: الجمعية تتطلع بحول الله أنها تتوسع في البرامج النوعية لتعزز التمكين الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، مع أننا نركز على تطوير المهارات المستقبلية ونستفيد من التقنيات الحديثة ونوسع نطاق الشراكات في مختلف القطاعات. نحرص في جمعيتنا أن نطور برامج حتى تكون أكثر استدامة، بحيث أنه يمتد أثرها للمستفيدين إلى ما بعد انتهاء البرنامج، ويستمر المستفيد في رحلته نحو الاستقلالية والتمكين.
1: الحقيقة هذه الجهود الرائعة اللي تقدمونها في جمعية شراكة لذوي الإعاقة، حقيقة كل الشكر لكم على هذه الجهود، وخاصة في تمكين المستفيدين وتعزيز أيضا قدراتهم وتهيئة يمكن بيئة تمنحهم فرص حقيقية للتعلم والعمل وأيضا للمشاركة الفعالة في المجتمع. كل الشكر لك أستاذة هديل الغيلان، مدير إدارة البرامج.
0: ودي بس أختم برسالة مناسبة إذا تسمحي لي.
1: تفضلي.
0: الله يعافيك. ودي أختم بمناسبة اليوم العالمي، بمناسبة اليوم العالمي تنمية مهارات الشباب، هي أن تنمية المهارات ما هي مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات، منها الأسرة، المؤسسات التعليمية، والقطاع الغير ربحي، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية. لما نجتمع كلنا جميعا لدعم الشباب، خصوصا الشباب من ذوي الإعاقة، احنا ما نمكن فقط الأفراد، احنا نبني مجتمع أكثر شمولا واقتصاد أكثر ازدهارا ومستقبل أكثر استدامة بإذن الله.
1: أستاذة هديل الغيلان، مدير إدارة البرامج والمشاريع في جمعية شراكة لذوي الإعاقة، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة الحقيقة حول الجمعية وحول ما تقدمه لمستفيدينها، وشكرا أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
0: الشكر لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: حياك الله.
0: يا مرحبا.
1: إذن مستمعينا الكرام، اليوم العالمي لمهارات الشباب دائما يذكرنا بأنه الاستثمار الحقيقي زي ما أقول لكم دائما يبدأ بالإنسان، وأنه كل مهارة يكتسبها الشاب أو الشابة هي خطوة نحو مستقبل أكثر إشراق، وأيضا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم جزء أصيل يمكن من بناء هذا المجتمع، المجتمع الشامل المزدهر اللي يتوافق أكيد مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 اللي تضع الإنسان في قلب التنمية. فإذا زي ما احنا شفنا وسمعنا في هذا اللقاء، هذه البرامج الرائعة والمبادرات اللي تقدمها الجمعية في مجال تطوير المهارات، وكيف انها اسهمت في تمكين المستفيدين وايضا صناعة يمكن قصص نجاح ملهمة، وايضا في تفعيل مشاركتهم داخل المجتمع. كل الشكر لضيفتنا الكريمة ايضا لما تقدمها جمعية شراكة لذوي الإعاقة من جهود في ويبذلونها في مع الأشخاص أصحاب الإعاقة، وأيضا تمكين الشباب في هذا اليوم العالمي. أيضا إحنا معانا كثير من الفقرات، خلينا نوقف الفاصل وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم في عندنا موضوع حابين نتكلم فيه، اللي هو طريقة الصرف لكل واحد فينا. أكيد طريقته الخاصة في الصرف وفي الشراء أيضا، وفي اللي يخطط لكل ريال وفي قبل ما ينفقه، وفي اللي يشتري كذا مجرد أنه يعجب المنتج يأخذه ويشتريه، وبرضه فيه اللي يختلف يحط أولويات ويحط وش يبغى وش اهتماماته،
1: ميزانية،
0: ويتخذ القرار، قرار الشراء يكون عن طريق دراسة وهو فاهم يعني وش يشتري. برضه فيه كثير من الدراسات تقول إن في فروقات بين أنماط الإنفاق بين الرجل والمرأة، ما يخلون الرجل والمرأة في حالهم. وش تقول الدراسة؟
1: طبعا الدراسة هذه مهمة جدا، تقول يختلف نمط صرف المال على المقتنيات بين الرجل والمرأة بشكل ملحوظ. فالنساء يملكن وعيا أكبر بالتكاليف وينفقن على العناية الشخصية والملابس.
0: يا سلام، هذه الدراسة عجبتني.
1: بينما يميل الرجال إلى اختيار منتجات أعلى سعرا، شوفي كرمة، والإنفاق على الأجهزة الإلكترونية والسيارات، صادقين مع اتجاههم لإنجاز التسوق بسرعة دون الاستفادة من الخصومات.
0: يعني ما يأخذ وقت في التسوق، المرأة عندها التسوق متعة وبسطة وتعزم صديقتها
1: وتسوقها بشكل دائم، فتحرص على العروض،
0: تشوف وش الجديد نزل عشان كده دائم تسوق. برضو الدراسات والإحصاءات الاقتصادية العالمية والمحلية أشارت إلى أنه في وجود اختلاف واضح بين الرجل والمرأة في سلوكيات الإنفاق، وأيضا المرأة تستهلك ما بين 70% إلى 80% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي مش السوق، ولكن يكمن الفرق الجوهري في نوعية المقتنيات وأيضا في أسلوب الشراء.
1: تنفق النساء مبالغ أعلى على المنتجات التجميلية والعناية الشخصية، بالإضافة إلى الملابس والإكسسوارات والاحتياجات الأسرية والمنزلية. كما تتميز المرأة بالتروي في الشراء، وهذه اللي تروح تجي دائما
0: تعرف وين تصرف فلوسها،
1: فهي تقضي وقت أطول في البحث مقارنة بالأسعار وقراءة المراجعات واقتناص العروض والخصومات.
0: أما الرجل ينفق مبالغ أعلى بنسبة تصل إلى 50% أكثر من النساء على الإلكترونيات، الأجهزة الصوتية، معدات الألعاب، كما يميل للإنفاق أكثر بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% على صيانة السيارات، الوقود، وأيضا السيارات الجديدة. إحصائية عادلة
1: يعني
0: بصراحة.
1: عنده التزامات أكبر، فلذلك هو دائما يكون يبي يخلص.
0: يعني تحس انه كل واحد على طبيعته، يعني المرأة تحب الزين دائما تنفق على المنتجات التجميلية
1: وتهتم في نفس الاشياء الخاصة فيها.
0: الرجل عملي يدور وش اللي يوديه للدوام،
1: بس شوف الرجل ما في اكسسوارات ولا في
0: سيارات جديدة، يقول لك
1: اي طبعا السيارات الجديدة لمين؟ للأسرة وللمرأة وللعائلة يعني. ف يعني هي التزامات الأسرة، لذلك هو دائما يفكر في غيره.
0: بالضبط، إيه، فتلقى عنده سيارة شخصية وسيارة العيلة دائما. المرأة ما تفكر ترى بالشكل، أهم شيء سيارة واحدة،
1: سيارة لها وتروح
0: وتبقى تجي. سيارتها مخلصة للسيارة، تتعلق المرأة ترى مقتنياتها. فإذا هذه كان خبرنا لليوم، يتكلم عن طريقة الصرف
1: والمقارنة بين الرجل والمرأة.
0: دراسة هي إحصائية بين في طريقة الشراء، أيضا قرارات الشراء بين الرجل والمرأة. يعني أحس إن فيها شوية، مع أنه فيها فروقات ممتعة، بس فيها
1: فعلا فيها نقاط مهمة. أنه المرأة دائما تتأنى في الشراء، لذلك تشوفين أحيانا حتى لو كانت تقضى أونلاين السلة عندها مليانة
0: دائما.
1: كل
0: التطبيقات عندي سلتي مليانة،
1: تخليها فترة بعدين تشوف بعد فترة تجي وتنقح. لا شل ذا جيب ذا، احنا رجال لا، على طول
0: اشتري
1: الحين واشتري على طول وادفع وانتهينا وخلص.
0: فاذا السلوكيات الاستهلاكيه مختلفه، خاصه اذا كان فيها ميزانيه مشتركه في الاسره، يعني هذا الشيء ياثر اكيد. وبرضه تختلف طريقه الانفاق بين الرجل والمراه كما شارت الاحصائيه اللي شفناها. يعني يمكن اصبحت يعني في النهايه لكل قاعده شواذ، يعني مو كل امرأة تأخذ وقتها في الشراء، ولا كل رجل يعرف في رجال لا يأخذون وقتهم برضو في الشراء، يعني لكل قاعدة شوارد.
1: صحيح.
0: فإذا هذه كانت فقرتنا لليوم، أتمنى أنها نالت إعجابكم. عندنا كثير من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله في صباح المملكة، ومكملين معكم فقراتنا في هذا البرنامج. وفقرتنا القادمة اسأل المختص، وهي متعلقة بقطاع الشاليهات والاستراحات التي تشهد في السنوات الأخيرة نمو كبيرا، وأصبح من أبرز الفرص وأصبحت من أبرز الفرص الاستثمارية التي تستقطب الكثير من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليها في المواسم والإجازات. لكن نجاح هذا النوع من الاستثمار لا يعتمد على امتلاك العقار فقط، بل يرتبط بحسن اختيار الموقع وجودة التنفيذ والإدارة الاحترافية، وأهم شيء التسويق الفعال. في هذه الفقرة نسلط الضوء على أسرار نجاح الاستثمار في الشاليهات والاستراحات والعوامل اللي تميز المشاريع الناجحة عن غيرها، مع ضيفنا المختص بالشأن العقاري والإعلامي الأستاذ عبدالله الموسى. صباح الخير أستاذ عبدالله.
1: نور، حياك الله في فهد، أصبح عليك ورحتك الكريمة بدرية وعلى المستمعين الكرام، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة.
0: حياك الله،
1: وسعدنا أكون معكم الحديث عن أحد القطاعات العقارية اليوم تشهد اهتمام متزايد في الاستثمار في الشاليهات والاستراحات.
0: يا هلا والله، حياك الله. هل ما زال الاستثمار في الشاليهات والاستراحات مجدي في هالوقت الحالي يا أستاذ عبد الله؟
1: بالبداية طبعاً أكيد، اليوم نتكلم عن قطاع يعتبر نوعي واستثماري، مع تركيز المملكة في احتراق عيزة الرؤية على جودة الحياة والاستثمار وفتح باب السياحة. فالقطاع جميل جداً، محوكم اليوم، وعندنا في أجور الدور والضيافة لابد أن تكون موجودة كمرافق سياحية وتكون تبع الجهات الحكومية أو حتى مستثمرين اليوم دخول أجانب. يحتاج فعلا قطاع نوعي وفيه استثمارات مختلفة، لها ركائز طبعا كثيرة نتطرق لها
0: إن شاء الله. احنا بنتكلم عن أهم المعايير اللي يجب مراعاتها قبل شراء شاليه واستراحة بهدف الاستثمار. وش هي هالمعايير أستاذ عبد الله؟
1: طيب جميل، اليوم عندنا أول معيار نتكلم عليه اللي هو دراسة الجد، زي ما تفضلت. دراسة الجد تبني على ركائز كثيرة طبعا، بداية باختيار الموقع وتحديد الفئة المستهدفة والجمهور المستهدف، نوع النشاط اللي يحتاجه المكان. يكون منظم وليس فقط اختيار الموقع حسب السعر وجني أرباح كعوائد. اليوم القطاع تحوك مختلف، فنتكلم عن دراسة حجم الطلب الحقيقي ومعرفة التكاليف. برضو اليوم لما استمعنا للحلقة الكريمة شفنا مداخلات المستمعين على الجودة ونظافة المرافق والسيارة.

0: يعني هذه لابد برضه تكون من ضمن الأشياء اللي درسها المستثمر، كم تكاليف الإنفاق على حجم المبنى أو الضيافة، وعلى ضوءها إنه نشوف العائد هل هو مجزي أو لا.
1: جميل. طبعا وش الأهم في نجاح المشروع؟ الموقع ولا التصميم ولا جودة الخدمات ولا كلها مجتمع مع بعض؟
0: طبعا ما نقدر احنا نتكلم عن هدف واحد وننسى الجميع، لابد هي حزمة متكاملة. الموقع الأساسي، دراسة قد يكون عندنا في الدراسة اليوم نهتم أكيد في الشكل، في الخدمات، في الوصول، في الطرقات، في الخدمات المقدمة، في المرافق الموجودة في نفس المنتجع، الصيانة والتكاليف، الخدمات المقدمة الإضافية غير الأساسية اللي هي طبعا نظافة عزكم الله والمرافق لابد تكون على مستوى عالي جدا. اليوم لما العميل يجيني كعميل مستهدف ونحتاج أن يكون طبعا مستدام، لابد أن نعطيه شيء مقدم مختلف عنه.
1: صحيح.
0: فمثلا يجيني يجمع الأشياء اللي هو يحتاجها، هذه يعتبر اليوم نقص في الخدمات، وهذه نتكلم عن الجودة فيها، الجودة لابد تكون على مستوى عالي.
1: حلو. هل الاستثمار في أطراف المدن أخوي عبد الله أفضل من داخل المدن؟ وش مميزات وعيوب كل خيار فيهم؟
0: طيب نتكلم اليوم عن نظام مختلف. اليوم الرياض ما شاء الله تبارك الله في توسعها وكثافة السكان فيها رغبة من رغد العيش في المدن، فلا بد يكون عندنا تنوع في الاستثمار. لكل استثمار له فئته، يعني نتكلم عن صحيح. أطراف المدن هي بالغالب تكون للعوائل الكبيرة أو للحاجات والخدمات الخاصة، نتكلم عن مساحات كبيرة، مسطحات خضراء، أو منتجعات مثلا ريفية، أو مثلا تكون منتجعات خاصة في بعض القطاعات السياحية والشركات.
1: صحيح.
0: كلها زي مثلا مناطق أو عفوا مواسم معينة كإيفنتات، أو مثلا تكون منتجعات مخصصة مثلا الحفلات. لابد يعني نفرق ما بين الفئة المستهدفة في اختيار الموقع، سواء كان في الأطراف أو في العمق. لكل فئة لها اشتراطاتها ولها احتياجاتها.
1: صحيح.
0: في الغالب كان السابق يعتمد على قل زي ما تقول الأرض، قيمة الأصل كل ما قلت كل ما زاد الربحية. بالمعنى اليوم نختلف عن هذا الموضوع بشكل تماما. صحيح. اليوم قد يكون عندي علو في تكاليف، لكن المردود قد يكون أعلى لما يكون عندي جودة ودراسة وخدمات إضافية على الموقع. فكل منها لها عميلها المحتمل ولها ناس. نعم.
1: جميل. طيب الفرق بين شراء شاليه أو استراحة للاستخدام الشخصي وشراءها كاستثمار تختلف هنا؟
0: بلا شك طبعا نظرة المستثمر اليوم كم من العائد على الأصل واستدامة نسبة الإشغال. أما الشخصي فقد يكون رغبتك في التملك، يعني اليوم ممكن أتملك بعد سنة، ممكن أحول الأصل إلى ملك. نظرتك قد تكون عاطفية أكثر ما هي من استثمارية، وهنا فيها خلط بين الجهتين.
1: ممتاز. طيب كيف يمكن للمستثمر حساب العائد المتوقع؟ يعني بعضهم يقول لك والله أنا أبغى أبدأ هذا المشروع أو بشتري استراحة أو شاليه، لكن هل حساب العائد المتوقع للمستثمر بيكون مناسب ما هو مناسب، اللي هي دراسة الجدوى مثلا؟
0: نعم أكيد بلا شك دراسة الجدوى طبعا تدخل فيها أمور كثيرة. الجانب المالي طبعا فيها شيء أساسي، وايضا دراسه حجم السوق، حجم الطلب، الفئه المستهدفه كم تشكل اليوم. مثلا نسبه نتكلم عن استراحات مثلا شاليهات، انا بحط مثلا استراحه في حي سين، كم عدد السكان، كم الفئه العمريه المستهدفه، هل والله قيمه مثلا معدل الاجور هنا مناسبه للاسعار اللي انا بحطها او لا. فهي امور يعني تدرس كدراسه ماليه وايضا تسويقيه.
1: صحيح.
0: ممكن اليوم أنا أعمل باكيجات، ممكن أعمل أشياء في عروض في مواسم، لكن ما يكون لها إقبال مثلا بحكم السعر عندي ليس الخدمات. فهي نسبة تناسب. ممكن أنا أضع يعني استراحات أو شاليهات مصغرة نوعية تكون فيها خدمات موجهة لاهتماماتها الحي واجني فيها ربحي. فاليوم الاستثمار لابد أن يكون مبني على أساس الربح وعلى أساس الاحتياج والعائد.
1: جميل. طيب وش الأشياء أستاذ عبد الله اللي ترفع نسبة الإشغال والعائد الاستثماري؟ هل مثل مثلا مسابح، الألعاب المائية؟ يعني تكلمنا عن هذه الأشياء اللي ممكن ترفع من نسبة الإشغال والعائد الاستثماري في المشروع.
0: طبعا بلا شك يسمونها هي الوسائل الجذب. اليوم الخدمات المقدمة في الشاليه هذه عبارة عن المكان والنظافة والجودة. ولكن اليوم عندنا أشياء اسمها الجانب الترفيهي. اليوم أنا بطلع مثلا من منطقتي لمنطقتك، وأعيش القيمة المضافة سواء لي

0: مثلا اللي معي. خلنا نتكلم اليوم عن الألعاب المائية، هي بلا شك تشكل وسيلة جذب، وهي يعني تجذب فئة غالية علينا لفئة الأطفال. أو مثلا نتكلم اليوم عن والله أنا بقدم مساحات تناسب كرة القدم، صحيح. ملاعب البادل، صالات البلياردو، صالات السينما، اليوم في شاليهات متميزة جدا في تقديم الخدمات. فهذه كلها بالنهاية تصب في القيمة المضافة على الأصل ووسيلة جذب في يعني بعض الشاليهات تقدم أشياء مختلفة.
1: صحيح.
0: فكل ما كان المنتجعات اليوم في بعض المنتجعات تقدم مثلا مرافق مشتركة لكل الشاليهات يكون فيها منطقة العام، منطقة مثلا بادل، منطقة كذا، فهي بالنهاية تقدم المنطقة والمكان والعوامل المؤثرة له في وسائل الجذب.
1: ممتاز. طيب في أخطاء يقع فيها بعض المستثمرين الجدد في هذا القطاع، وش أبرزها؟
0: ما سمعتك.
1: أقول أبرز الأخطاء اللي يقع فيها المستثمرين الجدد في هذا القطاع مثل وشو؟
0: طبعا ضعف الدراسة ما في شك، الإقدام بشكل عجل وشراء العقار بدون دراسة. نتكلم في البداية أن الدراسة هي الركيزة الأساسية والموقع والاختيار الاهتمام الأساسي للحي، وليس فقط اعتماد على موسم أو مثلا جودة السوق. اليوم في مثلا كثافة في منطقة في ندرة لكن ما في تنوع. أيضا في عامل يجهل كثير أو ينقص كثير، اللي هو عامل التسويق. التسويق صحيح. الموجه اليوم يرفع من مبيعاتك أو يخفضها، ولا بد يكون في تنوع، وليس يقول لك جودة السوق والعدمة في المواسم. بالنهاية المرافق هي مسوقة نفسها، لكن الاستدامة، أنا اليوم بقدم خدمات، بقدم باكيجات، بقدم سحوبات، بقدم عروض، قد يكون عندي استدامة اليوم في التأجير أو نسبة الإشغال. العميل إذا وجد اهتمام، وجد كوبونات أو مثلا دعوات أو مثلا خصومات، إلا ما يعني يكون ولاء لك نسبة إشغال أن يرجع لك مرة مرتين وثلاث. هنا نتكلم عن الخدمات ما بعد البيع، الخدمات المقدمة ونسبة الجودة والنظافة.
1: وما ينتظر المواسم والإجازات، في البعض ينتظرها لأنها تشكل له نسبة كبيرة من الإشغال في المكان.
0: نعم.
1: فلما تقدم مثل الخدمات أنت تكون على مدار السنة أو على مدار الموسم، يعني شغال وما شاء الله في نسبة إشغال عالية. طيب تنصح بإدارة المشروع ذاتيا ولا التعاقد مع شركة متخصصة في إدارة وتأجير الشاليهات للي بادي جديد؟
0: أنا أؤمن دائما بالتخصص.
1: حلو.
0: أؤمن جدا أنه في التخصص وإعطاء كل ذي حق حقه. قد يكون الإدارة الذاتية جيدة لكن يجهلك في أمور كثيرة.
1: صحيح.
0: فأعتقد أنه في البداية قد يعني تنسب الموضوع للأهل المتخصصين، ممكن تساندهم بمعرفتك، كسب المعرفة. بعد كذا قد يكون لك إضافة بحكم الخبرة أو الاطلاع أو النظرة والتوجه المستقبلي.
1: حلو.
0: لكن لابد يكون أهل الاختصاص لهم خبرتهم وباعهم الطويل في إدارة المرافق والجودة والنظافة والاستدامة والتسويق، حزمة متكاملة. أنا أؤمن أنه إذا كانت موجودة إلا ما بالقطاع قد يضعف لكن ما يستمر ضعفه وينجح.
1: جميل. طيب إحنا نشوف بعض الشاليهات والاستراحات، يعني الآن أغلب المجتمع أصبح يحجز عن طريق الأونلاين والحجز الإلكتروني. في تأثير من وجهة نظرك بالتقييم، تقييمات العملاء على منصات الحجز الإلكترونية على نجاح المشروع، هل تؤثر ولا ما لها أي علاقة؟
0: بلا شك اليوم العميل واعي جدا ومطلع، ويهمه اليوم الفيدباك والنظرة الكاملة على الموقع. فأول شيء يهم اليوم التقييمات وسهولة الحجز، سهولة الوصول كذلك الموقع، ردود العملاء، أبرز المشاكل الموجودة، إيش الخدمات المقدمة. آخر تقييمات اليوم تشكل شيء كبير. قد يكون تقييمك في البدايات جيد لكن آخر مثلا 5 تقييمات كانت ضعيفة، وش الأسباب؟ بعض أصحاب الأجور الاستراحات أو الاستثمارات قد يكون عنده ردود تفاعلية حتى مع السلبيات، إنه راح نعالج المشاكل. هذا اليوم تهم المتلقي كثير، سواء كان في الشايات والاستراحات أو في كل شيء.
1: صحيح.
0: اليوم الأتمتة والأمور التقنية تشكل عامل أساسي اليوم في البحث، مع العلم أن الجميع يعني أو الأغلب يطمح أن يبحث عن شيء مرئي أمام عينه، لكن اليوم العميل مع صعوبة التنقل وكذا لابد أن يكون عندنا أتمتة ونظرة أنه اليوم الشيء اللي أشوفه أمام عيني في السوشيال ميديا أو في المنصات هو اللي يعكس الواقع وليس عكسه.
1: جميل. طيب كيف ترى مستقبل الاستثمار في الشاليهات والاستراحات خلال

0: مهمة جدا،
1: لابد يكون أساس في كل شيء، والاستعانة بالخبير المالي لدراسة حجم التكاليف. قد يكون في ميزانية مرصودة لكن يجهل المالك بعض الأمور مثلا، أو المستثمر اللي هي حجم الصيانة وحجم التكاليف المدفوعة بعد إطلاق المشروع. هذه برضو تشكل شيء كبير من نقص الخدمات بعد الإطلاق. هذه تضعف كثير في الاستثمارات، قد تأخذ بعدها خسارة خسارة، ونتمنى يعني طبعا جميع ننجح.
0: صحيح أكيد طبعا. الله يعطيك العافية أستاذ عبد الموسى الإعلامي المختص بالشأن العقاري، كان معنا في فقرة اسأل مختص. شكرا لك أستاذ عبد الله.
1: العافية.
0: يعطيك العافية. إذا نقول أنه يتضح أن الاستثمار في الشاليهات والاستراحات لا يعتمد على توفر رأس المال فقط، بل على دراسة السوق واختيار الموقع المناسب وتقديم تجربة مميزة للعميل مع إدارة احترافية تضمن استدامة النجاح.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية السعودية للذوق العام، تنظم الجمعية في مقر ديوان إمارة المنطقة الشرقية الحفل الختامي لمشروع مجتمع الذوق. وأكيد وفانا الزميل صالح العجرفي بهذه الرسالة، خلونا نسمعها وراجعي لكم.
1: تحية عطرة لكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم من المنطقة الشرقية. من الطبيعي أن يكون هناك حرص في المجتمعات المحلية أو على مستوى الدائرة الصغيرة، دائرة الأسرة أو الحي، أن يكون هناك نوع من الاهتمام بالبروتوكول أو الأتيكيت أو الذوق العام، لكن أن يتحول هذا الذوق أو هذه جماليات الذوق إلى مجتمع متكامل في مدينة، فهذا ما حرصت عليه الحقيقة الجمعية السعودية للذوق العام من خلال مشروع مجتمع الذوق في محافظة الخبر. مشروع له أبعاد وأهداف كي تصبح المدينة جاذبة بما يكفي عالميا للعيش فيها، من خلال أطر وأدوات مع جهات مختلفة لنشر ثقافة الذوق العام في زوايا المدينة. نتحدث عن حفل ختامي لهذا المشروع يرعاه سمو أمير المنطقة الشرقية، ونبرز فيه بعض الملامح من خلال حديثنا مع سعادة الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام الأستاذ عبد العزيز المحبوب. يا أهلا وسهلا.
2: حياك الله أستاذ، وأيضا رحب بجميع المستمعين والمستمعات.
1: ما الذي نعني بمفردة مجتمع الذوق العام، وما الذي وصلنا له من خلال عام كامل من الجهد في هذا الجانب؟
2: طبعا مشروع مجتمع الذوق هو مشروع الحقيقة نوعي تشرفنا بإطلاقه من سمو أمير المنطقة الشرقية بإشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية. هذا المشروع الحقيقة حرصنا أن نجمع كل نطاقات الذوق العام والملفات ذات الأولوية مرتبطة بجودة الحياة، وأيضا يمكن مجموعة من المؤشرات اللي تعمل عليها المملكة ضمن رؤيتها، ومن أبرزها هو مؤشر أو مستهدف الحقيقة أن تكون 3 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في قابلية العيش، وما بينها طبعا الخبر. لذلك الحقيقة عملنا مع الهيئة خلال ما يقارب العام في هذا المشروع على رفع مستوى يعني الذوق العام في نطاقات مختلفة لدى سكان محافظة الخبر، طبعا من مقيمين وأيضا مواطنين على اختلاف فئاتهم. الهدف في الحقيقة نصل إلى صناعة نموذج وطني يمكن أن يحتذى به، والأصل طبعا احنا في مملكتنا كل المدن هي مدن ذوقية.
1: جميل، لكن ما ملامح هذه الذوق؟ يعني هل هي سلوك مثلا المواطن مع جاره، طريقته مثلا في الدخول للأماكن العامة، وش ملامح الذوق العام اللي ممكن أنا كزائر للخبر ألاحظها أنها تختلف عن أي مدينة؟
2: جميل، طبعا احنا ركزنا في هذا المشروع كما ذكرت على يمكن اكثر مجالات ذات اهميه مرتبطه بجوده الحياه، واللي بلا شك طبعا نجاحها يعتمد على سلوك البشر. فاخذنا الحقيقه 13 نطاق، ابرزها كان المساجد على سبيل المثال، وكان البرنامج يهدف إلى تعزيز الرحلة الإيمانية للمصلين من يعني انطلاقا من تعداد المصلي من هو في منزله حتى يعود إلى المنزل، وكل نقاط التماس مع مسجد ومرافقة أو حتى مع المصلين. فليس فقط نتكلم ما بين السلوك ما بين أو التعامل ما بين البشر والبشر، وإنما حتى أيضا المرافق

0: بل حتى دخلنا حتى على مستوى المؤسسات الحكومية وكذلك أيضا بقية المؤسسات في قضية التعاملات يعني مع المستفيدين، وأيضا في نطاق بيئات العمل. أيضا المشروع يمكن دخل في مجالات مثل مجال التعليم، يعني بالتعاون مع تعليم المنطقة الشرقية دخلنا في مجال الرياضة مع عدد من الأندية، في الخبر توسعنا أيضا في مجال النقل والقيادة وأيضا ما يتعلق بالمرور والسلامة المرورية، ومجالات الترفيه المتعددة فيها السينما المسرح، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالتسوق يعني بالتعاون مع المجموعة من الحلفاء حتى نرفع مستوى معايير الذوق العام لدى الناس في كافة النطاقات اللي ممكن يمر عليه في يومه.
1: جميل، جميل جدا. الإنسان بطبعه يعني أصلا خصوصا يعني أهل المنطقة الشرقية ذوق في تعاملهم في تحركاتهم، ولكن أحيانا يحتاج لتنبيه، يعني لوحة إعلانية أو مثلا رسالة يجدها أو مجتمع يراعي هذا الذوق فهو يعني ينجبر أنه يتعامل بهذا الذوق.
0: نعم صحيح. يمكن بدأت حديث أنه احنا يعني أولا نفخر في المملكة الحقيقة، أنا عندنا أولا دين الإسلام اللي هو منطلق الأساس في قيمنا وفي تعاملاتنا، واللي أيضا دعمت ثقافة المملكة. يعني الآن أنت تروح للشمال تروح للجنوب تجد يعني بعض ملامح يعني قد تميز منطقة معينة، لكن يجمعهم كلهم هي عادات قائمة على احترام وقيم التقدير ونحو ذلك. يمكن الخبر تتميز أيضا يعني مثل ما ذكرت أنه فعلا يعني بسمات في سكانه، وهذا يمكن سهل أيضا سرعة بناء النموذج في يعني في المحافظة. لكن بالمجمل البرنامج مثل ما ذكرت هو يعمل على جانب توعوي وكذلك أيضا قيادة السلوك وتوجيهها من خلال العديد من يعني الأنشطة، سواء اللوحات اللي يعني أصبحت موجودة في واجهات بحرية وغيرها، أو حتى الجوانب ورسالة توعوية اللي يعني سواء في شاشات الطرق وغيرها مواقع التواصل الاجتماعي ونحوها.
1: في أدوات للقياس ولا مجرد أنه مثلا يعني أنتم تقيسون نسبة المشاكل نسبة الشكاوى، فيه مؤشر معين تقولون أنه خلال سنة فعلا تغير الوضع؟
0: هو بلا شك طبعا في البرنامج هو بنا أولا على قياس أولي لتشخيص الواقع الحالي. لا نتحدث حقيقة عن وجود مشكلات كبيرة وعظيمة أو يعني فيما يتعلق بالسلوك والتعامل، لا الحمد لله. يعني مثل ما ذكرت يعني في المملكة هنا يعني نفخر بقيمنا وسلوكنا وأخلاقنا، ولكن حتى نعرف حقيقة وين مواطن التركيز بشكل أكبر. بعد ذلك طبعا المشروع في كل نطاق في مجموعة من المؤشرات اللي نعمل فيها طبعا مع شريكنا الأساس وهي تطوير المنطقة الشرقية، وبمشاركة تقريبا حوالي 17 جهة حكومية وخاصة وأيضا حتى غير ربحية، كلهم فيما يخص صحيته حسب مؤشراته. وبعد ذلك طبعا بلا شك انه يعني القياس ومدى التطور. يعني ودي اوضح نقطه مهمه جدا، احنا نتحدث على مستوى مجتمع ولا نتحدث عن نطاق يعني صغير جدا، فبالتالي قد انا اقول لك والله انا مستوى التغير عندي 90% او 100% حتى نكون واقعيين جدا، لكن الاصل ان نتحدث عن فجوات بسيطه جدا. هذا المشروع ساند انه احنا يعني نردمها بقدر الامكان.
1: كل التوفيق لكم أستاذ عبد العزيز المحبوب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام، وإلى المزيد إن شاء الله من التميز.
0: شكرا لكم.
1: مستمعين، نقلت لكم هذه الجولة من على هامش حفل ختام مجتمع الذوق الذي رعاه سمو أمير المنطقة الشرقية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
2: صباح المملكة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. ولما يدخل فصل الصيف كذا تتحول كل مناطق مملكتنا الغالية إلى وجهات نابضة بالحياة، تتنوع فيها الفعاليات وأيضا تزدهر فيها الأنشطة السياحية والترفيهية. وفي مشهد كذا تعكس ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور مستمر في جودة الحياة، وأيضا توفير خيارات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة. منطقة الحدود الشمالية تعد واحدة من المناطق اللي تشهد حراك متنامي خلال موسم الصيف، وأيضا هي تملك أكيد مقومات طبيعية من منتزهات، من ساحات، من مرافق عامة، إلى جانب الفعاليات والبرامج اللي تستهدف الأهالي والزوار، وتسهم أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وتعزيز تجربة الزائر. وخلف كل فعالية ناجحة أكيد تقف جهود كبيرة تبذل في تجهيز المواقع، في تهيئة الحدائق والمنتزهات، وأيضا رفع مستوى الخدمات البلدية، وتوفير أيضا بيئة آمنة وجاذبة تليق بأهالي المنطقة وزوارها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وأيضا دعم السياحة الداخلية. اليوم راح نتكلم عن استعدادات أمانة منطقة الحدود الشمالية لموسم الصيف ودورها في تنظيم ودعم الفعاليات والخدمات اللي تقدمها لاستقبال الزوار. خلونا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد السبتي، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية، ونقول لي يسعدنا صباحك أستاذ.
1: أسعد الله صباحك أخت بدرية، وصباح جميع السادة المشاهدين.
0: حياك الله. اليوم منطقة الحدود الشمالية تشهد هذا الصيف العديد من الفعاليات والمهرجانات، كيف استعداد أمانة المنطقة لاستقبال الزوار؟
1: شاكر لك على هذه المقدمة التي أبرزتي من خلالها جهود الفرق التي تعمل من أجل خدمة المواطنين. احنا نتكلم عن فعاليات صيفنا الشمالي، صيف عرعر، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية. ستنطلق فعاليات هذا الصيف التي ستكون فعاليات متنوعة وفعاليات مختلفة في مدينة عرعر، وأيضا إن شاء الله هناك تخطيط لإقامة فعاليات مماثلة في محافظات المنطقة، محافظة رفحة ومحافظة طريف والعويقيلة أيضا.
0: إيش أبرز هذه الفعاليات اللي يمكن تستضيفها المدن والمحافظات خلال صيف 2026؟
1: الفعاليات مختلفة، هناك ستقام هذه الفعاليات في مركز الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الحضاري، مدتها ستكون شهر كامل، نقدم فيها فعاليات مختلفة، كل يوم هناك فعالية مختلفة. تم تجهيز المسارح المكشوفة والمسارح الداخلية تحسبا لأي طوارئ في الحالات الجوية. أما عن الفعاليات فهناك مسرح للطفل، وهناك فرق ترفيهية، وهناك مسابقات عائلية على المسرح، هناك أيضا مسابقات جماهيرية مختلفة، بالإضافة إلى إقامة بعض الفعاليات للحفلات الغنائية والمنشدين. ولم يغفل الزملاء في وضع أيضا هناك دورات تدريبية للحضور تتخلل بعض أيام الأسبوع.
0: هل نقدر نقول إنه لدى الأمانة مشاريع أو وجهات جديدة راح يتم افتتاحها قريبا لخدمة السكان والزوار؟
1: نعم، هناك إذا تحدثنا عن ما يهم المواطن فهناك مشاريع على مستوى البنية التحتية، مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة، هناك أكثر من 3 مشاريع جاري العمل فيها حسب الجدول الزمني يقوم بمتابعتها الزملاء في وكالة المشاريع. إن شاء الله قريبا سيتم الانتهاء منها، وهي تخدم حي ضاحية الملك فهد وأيضا حي غرناطة وحي قرطبة.
0: اليوم صيف الحدود الشمالية، إيش اللي يميزه هذا الموسم عن الأعوام السابقة؟
1: يتميز جمع هذه الفعاليات

0: فعاليات تحت مظلة واحدة باسم صيفنا شمالي. هناك تنسيق لتقديم خدمة لأهالي منطقة الحدود الشمالية، سواء امتداد الوقت من الساعة 6 مساء حتى الساعة 1 أو بعد منتصف الليل. الفعاليات مختلفة سواء في محافظة رفحة أو طريف والعويقيلة ومدينة عرعر، التي ستكون فعالياتها على مدار 30 يوم، كل يوم هناك فعالية رئيسية مختلفة. هناك فعالية عن ليلة المسرح، وهناك ليلة عن فعالية تراث المنطقة، فعاليات مختلفة. ليلة الإنشاد أيضا ستكون هناك ليلة خاصة في الإنشاد.
1: جميل.
0: وليلة التراث هناك أيضا ليلة الطرب. سيكون إن شاء الله الفعاليات كل يوم فعالية مختلفة نقدمها لزوار وأهالي منطقة الحدود الشمالية.
1: الحقيقة جهود تذكر فتشكر، كل الشكر لك على هذه الإضاءات، حول أيضا جهود أمانة منطقة الحدود الشمالية في تهيئة المرافق العامة وأيضا تنظيم مثل هذه الفعاليات، والعمل المستمر على توفير بيئة جاذبة وآمنة تعزز من جودة الحياة وأيضا ترسم تجربة مميزة لكل زائر. كل الشكر
0: في الأمانة. تقوم الفرق بقيادة سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية على تقديم خدمة لتعزيز جودة الحياة، لتقديم تجربة مجتمعية متكاملة تعكس روح الفرح لزوار المنطقة وأهليها.
1: أستاذ محمد السبتي المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة وعلى قبول دعوة البرنامج. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: يعطيك العافية.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام. والآن لما تجي تنظر إلى الصحراء خاصة صحراء النفود ما تشوفها كذا بحر من الرمال الممتدة، لكن لكن لكن العلم قال لنا إنه هذه الأرض كانت في يوم من الأيام مختلفة تماما، احتضنت بحيرات، احتضنت غطاء نباتي وأيضا حياة برية نابضة تركت آثارها محفوظة في باطن الأرض لتروي لنا قصة ملايين السنين. الأحفير اليوم ما هي مجرد بقايا كائنات قديمة، لا، هي صفحة من كتاب التاريخ الطبيعي تكشف لنا كيف تغير المناخ وكيف تبدلت هذه البيئات وكيف مرت شبه الجزيرة العربية بمراحل جيولوجية صنعت ملامحها الحالية. ومعانا تقرير، شو يقول؟
1: أكيد التقرير هذا طبعا يتحدث عن صحراء النفود الكبير، وفي قلب صحراء النفوذ الكبير تختبئ صفحات من تاريخ الأرض غطتها الرمال وحفظتها طبقات الصخور ورواسب البحيرات القديمة، لتكشف الأحافير المتحجرة نافذة عن حياة ازدهرت في الماضي تروي قصة بيئة اختلفت عبر الزمن. ومن هذا الإرث الطبيعي الفريد عرضت مؤخرا في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بقرية لينا مجموعة من المتحجرات الحيوانية المكتشفة في البحيرات الحولية المتحجرة بطعس الغضا في مبادرة توثق التحولات البيئية اللي شهدتها الجزيرة العربية، وتبرز القيمة العلمية والجيولوجية التي تختزنها أرض المملكة.
0: وطبعا توضح المعلومات المصاحبة للمعروضات أنه منطقة شبه الجزيرة العربية كانت خلال تلك الحقبة تتأثر بمناخ شبه استوائي قادم من بحر العرب، إلى جانب تأثيرات مناخية معتدلة مصدرها البحر المتوسط، ما أسهم في تكوين بيئات غنية بالمياه والغطاء النباتي وأيضا موائل مناسبة لتنوع كبير في الحيوانات البرية وأيضا اللي استوطنت المنطقة آنذاك. طبعا إحنا بهذا الخبر نوصل لنهاية حلقتنا، ونهاية حلقتنا ما تعني نهاية الصباح. كل الشكر لكل اللي اتصلوا فينا، كل الشكر لكل ضيوفنا الكرام ومن شاركنا أيضا في سؤال الحلقة وأعطانا يعني قدم لنا هذه التجربة الرائعة، التجارب الرائعة في موضوعنا لليوم. كل الشكر لمعدينا سعدة الشهري وعمر العتيبي، وكل الشكر لمخرجينا إبراهيم الصويان وأيضا عبد العزيز الجربوع، شكرا لي أنا بدري خالد، وأيضا شكرا لك يا علي الشهري على. ونشوفكم أكيد
1: بإذن الله بكرة إن شاء الله نهاية الأسبوع في ويكند جميل إن شاء الله، ونستمتع إن شاء الله بصباح المملكة معكم في حلقة جديدة غدا إن شاء الله في تمام السابعة صباحا. في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يواصل الاقتصاد السعودي تقديم مؤشرات تعكس قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات. فقد أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى بلس A مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستندت إلى قوة المركز المالي وانخفاض الدين الحكومي وارتفاع أيضا صافي الأصول الأجنبية السيادية مقارنة طبعا بالدول ذات التصنيفات المماثلة. يتزامن هذا التصنيف مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، فيما كانت الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في النمو بنحو 1.7 أو نقطة وسبعة أجزاء من النقطة المئوية. وفي المقابل انكمش الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس ربعي بعد التعديل الموسمي نتيجة تراجع الأنشطة النفطية، ما يبرز التفاوت بين الأداء السنوي الإيجابي والتأثيرات الآنية للتطورات الإقليمية وأسواق الطاقة. وبين تثبيت التصنيف الائتماني واستمرار النمو الاقتصادي، تبرز تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السعودي على المحافظة على زخمه ودور الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل في مواجهة المخاطر العالمية خلال المرحلة المقبلة. وناقش في الجزء الأول من هذه الحلقة هذين الموضوعين مع ضيف دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: حياكم الله مستمعي الكرام، حياك الله دكتور معنا.
4: يا هلا ومرحبا، الله يحييك استاذ محمد، تحيه لك ولجميع المستمعين الكرام.
3: ابدا معك دكتور، يعني من تصنيف فيتش او كانت فيتش للتصنيف الائتماني للمملكه عند بلس اي، والسؤال الابرز يعني هنا الدكتور، ابرز العوامل التي دفعت وكاله فيتش الى تصنيف المملكه عند هذا المستوى، رغم طبعا او في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسيه وأيضا تأثر حركة الملاحة والتجارة العالمية بشكل عام؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم المملكة بصراحة بتسجل أرقام مميزة في اقتصادها الوطني، وهذا هذه الأرقام بالفعل ظهرت على التقارير الدولية. يعني اليوم فيتش ما في شك هي واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمي، وحينما تضع المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة، فهذا يعني أنه لا يوجد هناك في المستقبل أي مخاطر جوهرية بإذن الله. وإحنا بنتكلم اليوم في مرحلة الكل يعرف أنها مرحلة زي ما ذكرت فيها توترات في المنطقة، توترات جيوسياسية، إلا أنه بالفعل حتى في الشهر الماضي كانت وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في تصنيف عالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي شهر مارس الماضي أيضا وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا يعني إجماع وكالات التصنيف العالمية الكبرى على أنه الاقتصاد السعودي لا يواجه مخاطر، والأكيد أنه هذا كان مبني على مجموعة من العوامل المهمة. أهمها اليوم إلى أي مدى اقتصادنا أصبح لديه المرونة الكافية لإدارة الأزمات. وحقيقة اليوم الحمد لله يمكن بنشاهد قدرة عالية جدا في اقتصادنا الوطني والخيارات المتاحة بصراحة في تنويع مصادر الدخل وأيضا المعالجة خلينا نقول أي تحديات بتواجهنا بشكل سريع. وكان يمكن أكبر مثال ما حدث في تحويل تصدير الطاقة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.
3: فيما يتعلق بالطاقة دكتور، يعني الوكالة توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 16% خلال 2026 قبل تعافيه طبعا لاحقا. هل هذا يعني مرتبط بعوامل مؤقتة تتعلق بإنتاج النفط وحركة الملاحة أيضا عبر مضيق هرمز؟
4: أولا أستاذ محمد، لاحظ أنه الوكالة ما قالت أنه حيكون عندنا انكماش. التباطؤ في مستويات النمو أمر طبيعي جدا في ظل وجود التحديات، فإحنا حنحقق نمو ولكن ليس النمو اللي إحنا كنا نتوقعه قبل وقوع التوترات في المنطقة. وهذا أيضا مؤشر مهم بالنسبة لنا على أنه إحنا مستمرين في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني. كنا نتوقع أو كانت الوكالة بتتوقع حوالي 4.5، اليوم بتقول لك والله إحنا نتوقع أنه هو يحقق مثلا نصف هذا النمو في يعني نهاية هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار أنه هي أيضا أشارت إلى أنه متوقع أن يكون هناك عودة وتعافي سريع في سنة 27 و28، وربطت ذلك طبعا بانتهاء الأزمة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بالتحديد. القطاع اللي بتكلم عليه اللي هو قطاع النفط ما في شك انه هو قطاع مهم، او قطاع الطاقة. احنا بنعرف انه اليوم حتى في الرؤية احنا لما بنستهدف تنويع مصادر الدخل هو لا يعني الحقيقة تعطيل قطاع الطاقة ابدا، ولكن لا يجب ان يكون هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي نعتمد عليه. بمعنى انه في حال انه والله واجهنا تحديات كبيرة يكون عندنا مصادر دخل اخرى تعوض هذه التحديات او تعوض عدم أو خلنا نقول التباطؤ في النمو في هذا القطاع. وهذا هو اللي بيحصل اليوم، يعني بنلاحظ أنه القطاع النفطي بسبب أزمة مضيق هرمز كان عندنا تحويل أو استخدام خلينا نقول لخط شرق غرب اللي من البحر الأحمر، وهذا طبعا بيعوض من الصادرات ما يقارب 75%، وبالتالي أنت يعني لن تصدر بنفس الكمية اللي أنت بتصدرها من ساحل الخليج العربي. لكن في نفس الوقت احنا كنا يعني خلال الأسبوع الماضي ان المملكة يعني تدرس إمكانية رفع إنتاجية الطاقة ايضا، التصدير

0: الطاقة من البحر الأحمر إلى ما يقارب 9 مليون، وهي يعني بتعادل ما يتم تصديره من الخليج العربي. وهنا القدرة الحقيقة في إدارة الأزمة. يعني اليوم
1: وهل ساهمت يعني هذه البدائل اللوجستية كما ذكرت يا دكتور في يعني تقليل أثر التوترات الإقليمية والمحافظة على أيضا موثوقية صادرات المملكة؟
0: نعم، اليوم أنت عندك الحقيقة الاستثمار اللي تقوم فيه السعودية في البنية التحتية وفي الخدمات اللوجستية انعكاساته في المؤشرات، المؤشرات الدولية. يعني اليوم حتى وكالة التصنيف، البنك الدولي، صندوق النقد، وأيضا حتى المؤشرات المحلية. يمكن يعني خلينا نربط أيضا موضوعنا الآخر اللي هو مسألة النمو في الناتج المحلي اللي صدر عن طريق هيئة الإحصاء اليوم.
1: جميل.
0: لو تلاحظ معايا أنه حتى في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول في نهايته في شهر مارس بالتحديد هي كانت الأزمة وقعت، فكان يعني أنا أعتقد أنه ثلث من الربع الأول كان تحت ضغط الأزمة، إلا أنه أنا عندي نمو يعادل حوالي 3% في القطاع النفطي، بالإضافة إلى استمرار النمو في القطاع غير النفطي، بنتكلم على 2.9%، وأيضا استمرار النمو في الـ يعني الأنشطة الحكومية. المتتبع الحقيقة للأنشطة غير
1: الأنشطة غير النفطية دكتور يعني هي المساهم الأكبر في هذا النمو.
0: أكيد هي الدافع، خلينا نقول اللي يعني خلينا ساهمت بشكل كبير إنه يكون عندي نمو شامل في الربع الأول في الناتج المحلي بحوالي 3%. لو ترجع أستاذ محمد إلى ما قبل عام 26 راح تلاحظ أنه عندنا الحقيقة استدامة في نمو كل القطاعات أو الأنشطة، سواء كانت النفطية أو غير النفطية أو حتى الحكومية. صحيح أنه الأنشطة النفطية في النصف الثاني من عام 25 كانت يعني قفزت حقيقة قفزات في نموها، كان عندنا في الربع الثالث النشاط أو القطاع النفطي كان عندنا النمو بحوالي 5.2، واستمر أيضا إلى 5.2 في الربع الأخير. لو تيجي عند الأنشطة غير النفطية حتجد أنه كان 8.3 وقفز إلى 10.8، وكانت هذه المرحلة الحقيقة اللي هي مرحلة ما كان في عندنا في نهاية سنة 25 أي تحديات. لكن الحمد لله أنا بشوف أنه بالفعل اليوم أنت بتحقق نمو في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول زي ما ذكرنا ثلثه كان يقع تحت ضغط الأزمة، أزمة مضيق هرمز، ومع ذلك أنت بتحقق عن طريق البدائل أو الخدمات اللوجستية اللي استخدمتها السعودية واستثمرت فيها من أكثر من 50 سنة، وهو خط شرق غرب اللي اليوم إحنا بنستخدمه كبديل استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك إنه المملكة أيضا حتى بتساهم في مسألة دعم حتى الدول الجوار في الخليج العربي، الدول الأخرى، من خلال توفير أيضا يعني أو استخدام البنية التحتية على مستوى النقل ومستوى الطيران، كلها الحقيقة من الأراضي السعودية. وهذا يعطيك بالفعل حجم البنية التحتية الموجودة والخدمات اللوجستية في السعودية. وبالتالي لذلك ما في استغراب أنه تكون المؤشرات والإشارات من الجهات أو من جهات التصنيف هي دائما إيجابية، وتتوقع أن يكون الأمر مستقر أيضا حتى في المستقبل. لكن هذا لا يعني خلو المخاطر. يعني جزئية بسيطة أحب أضيفها، أنه على الرغم من انه احنا بالفعل دائما بنقول ولله الحمد انه احنا اقتصاد متين واقتصاد الحقيقه قادر على اداره الازمه، الا انه ما في شك الازمات دائما هي مخاطر، ولكن دائما بنقول متى ما كنا قادرين على الاستمرار في عمليه نمو الناتج المحلي فاحنا قادرين على اداره ازمتنا ولله الحمد. والتراجع اللي بيحدث في النمو سواء كان في الانشطه النفطيه او في الانشطه غير النفطيه هذا امر طبيعي في حال حدوث اي توترات في المنطقه.
1: يعني تصدرت هذا النمو، النمو الناتج المحلي الإجمالي دكتور، يعني أنشطة المال والتأمين وأيضا خدمات الأعمال بخمسة تقريبا 5.5%. وش اللي يعكسه ذلك على أيضا تطور القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة بشكل عام؟
0: والله شوف يعني إحنا عندنا حوالي 13 نشاط. بتلاحظ أولا أنه كلها يعني حققت يعني على أساس سنوي يعني نمو، أما على أساس ربعي هو كان عندنا حقيقة تراجع زي ما ذكرنا فيما يخص القطاع المتعلق بالزيت والغاز الطبيعي، وهذا يعني أسبابه معروفة. لكن بقية الأنشطة زي ما ذكرت عندنا الخدمات المال والتأمين كانت حققت الحقيقة نمو يعني 5.4 على أساس سنوي، وأيضا 1.1 على أساس ربعي. وإحنا بنعرف إنه البنية التحتية المتعلقة

0: 3.3% على أساس سنوي. وأيضا كان عندنا زي أنشطة خدمات الكهرباء والغاز والماء كانت أيضا حققت نمو بحوالي 2.5%. وأغلب الأنشطة الحقيقة اللي بتقاس في المؤشر بتجد إنها على أساس سنوي، ولله الحمد كانت كلها حققت نمو في الربع الأول من عام 26 مقارنة بالربع الأول من عام 25، زي ما ذكرنا باستثناء ما يتعلق الحقيقة بنشاط الزيت والزيت الخام والغاز الطبيعي، وأيضا ما يتعلق بالتشييد والبناء. وأنا أعتقد أن هذا أيضا يعني مسبب، إحنا بنعرف أنه في ظل يعني ارتفاع ربما أسعار خلينا نقول سلاسل الإمداد فيما يخص التشييد والبناء، بيكون في الحقيقة يعني تباطؤ في عملية التشييد والبناء، وبالتالي ما يكون عندي النمو اللي احنا متوقعينه مثلا كما حدث في عام 25، بتجد انه عندي تراجع في عملية النمو في هذا النشاط. بقية الأنشطة انا اعتقد انه هي في الوضع الطبيعي جدا، رغم نرجع نقول وجود التحديات الا انه اقتصادنا يثبت بالفعل ولا الحمد انه يصير بشكل جدا مثالي.
1: فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: لم تعد التقنية المالية مجرد وسيلة أسرع للدفع أو تحويل الأموال، بل أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية وأداة مؤثرة أيضا في طريقة إدارة الأفراد لمدخراتهم وإنفاقهم وأيضا استثماراتهم. من خلال التطبيقات المصرفية والمحافظة الرقمية أو المحافظة الرقمية ومنصات الاستثمار والتمويل، باتت الخدمات المالية أكثر سهولة ووصولا، وأسهمت أيضا في تعزيز الشمول المالي وتوفير معلومات تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا. لكن هذا الانتشار المتسارع لا يخلو من تحديات، فسهولة الوصول إلى التمويل والشراء قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك أو تراكم الالتزامات، كما تبرز مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، إلى جانب تفاوت المعرفة المالية والرقمية بين المستخدمين. من هنا يعني يطرح موضوع التقنية المالية أو يطرح موضوع التقنية المالية سؤال مهم حول مدى قدرتها على رفع الوعي المالي وأيضا الضوابط اللازمة للاستفادة منها بأمان ومسؤولية. نناقش موضوعنا الثاني في هذه الحلقة. أرحب بضيف الحلقة مجددا الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور من جديد.
0: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
1: أولا يعني كي نعرف التقنية المالية، وش المقصود بالتقنية المالية دكتور؟ وأيضا يعني أبرز الخدمات اللي يعني أصبحت جزء من تعاملات الأفراد اليومية.
0: جميل. يعني ببساطة هو إنه إحنا بنستخدم التكنولوجيا، بدل ما بنروح للبنك لا خلاص اليوم إحنا نستخدم التطبيق. بدل ما تروح تحول لشخص تأخذ كاش تسحبه وتروح للبنك تزوره وتقول له والله يحول المال هذا للدولة كذا وكذا، لا مباشرة تفتح التطبيق في جوالك وتعمل عمليات التحويل. بدل ما يكون عندك اليوم يعني خلينا نقول وسيلة واحدة فقط ل يعني البطاقة الائتمانية، لا اليوم موجودة أيضا على الجوال، يعني ليس فقط في الكرت اللي موجود في المحفظة، لا أيضا في الجوال، فتجد أنه أصبح عندي تحول كامل. التقنية المالية ببساطة أنك أنت بتستخدم هذه التكنولوجيا لتقديم الخدمة المالية، لأن كل الأمور

0: الخدمات اللي نحصل عليها فيما يخص في المال في التأمين خلاص أصبحت الآن اليوم الواحد يأمن على سيارته من البيت، ما يحتاج أنه يزور شركة التأمين، الواحد اليوم ما يحتاج أنه يزور البنك عشان يفتح يعني حساب بنكي، وأيضا إذا كنت في مراحل الاستثمار ما يحتاج أن أنت تروح تعمل المحفظة في يعني في هيئة سوق المال أو كذا، خلاص من الجهاز تفتح اللابتوب تفتح الجوال وتبدأ مباشرة تستخدم التقنية. هذا ببساطة تقنية مالية، إنه اليوم تحولت كل الخدمات اللي اليوم في البنكية في الاستثمار في التأمين بتجد إن هي أصبحت خدمات تقدم عبر التكنولوجيا، وبالتالي ما في شك هذه بتسرع العمل وأيضا يصبح أكثر سهولة، بالإضافة التكلفة. والتكلفة هنا طبعا ليس فقط التكلفة التي تقدمها على الخدمة، لا، حتى التكلفة عليك أنت اليوم أنك تركب السيارة وتروح وفي الزحمة، هذه كلها تكلفة. صحيح. اليوم أنت ما يحتاج أنه أنت تسوي كل هذا وأنت جالس في مكتبك، ما يحتاج أنك تستأذن من مديرك وتروح والله تقول بروح أخلص مع خدمة مالية، لا لا لا، في المكتب 5 دقائق تدخل على التطبيق أو تدخل على الجهاز وتعمل العملية وتحصل على الخدمة. تقنية مالية بالفعل اليوم أصبحت ضرورة، لم تعد خيار. يعني اليوم اللي ما يستخدم التقنية المالية أو ما يستخدم التكنولوجيا لي يعني إن هو يقضي حاجاته وخدماته المالية يعني حقيقة هو متأخر كثير. الآن أصبح كل شيء عبر هذه التكنولوجيا، وحتى عندنا اليوم هذا محرك رئيسي في مسألة التحول الرقمي في الاقتصاد السعودي، ومن أهداف الرؤية 2030 بالفعل إنه إحنا نطور، وقلنا الكلام هذا قبل شوية في برنامج تطوير القطاع المالي. برنامج تطوير القطاع المالي لابد أن يكون عندنا شركات تقنية مالية، لازم يكون عندنا تطوير في الخدمات التي تقدم ليس فقط للأفراد للشركات للمستثمرين لكل من يستخدم هذه الخدمات. فبالتالي اليوم التقنية ما في شك بتساعد بشكل كبير جدا في وصولنا للخدمات بكل سهولة.
1: كيف يا دكتور يعني يمكن يعني لهذه التطبيقات والمنصات المالية يعني أن تسهم أيضا في رفع مستوى الوعي المالي وتحسين إدارة الدخل وأيضا المصروفات والادخار؟
0: طيب خلينا أول حاجة نشوف التحديات وكيف أنه بالفعل هذه التقنية عالجتها. خليني أعطيك مثال بسيط، يمكن لو أسألك أنت أستاذ محمد أقول لك والله كم صرفت قبل أسبوع، تلقى صعوبة أنك أنت صحيح. يعني ما، لكن مع وجود التقنية أصبح تتبع المصروفات سهل، فإذا هذا أصبح يعطيك مزيد من الوعي المالي. عندك اليوم رقم، والله أنا أعرف كيف كم صرفت في الأسبوع الماضي في الشهر الماضي، وهذا بسبب التقنية. أيضا من التحديات مثلا أنه في أشخاص يعني يكون عنده صعوبة في عملية الادخار، واحد من أهم مؤشرات الوعي، بس اليوم مع وجود التقنية المالية أصبح الأمر سهل والطرق مختلفة ومتعددة. يعني اليوم تقدر تدخر بالنسبة من المشتريات، الآن تستطيع أن تقول والله كل 1000 ريال أنا مثلا أنفقها خذ منها 2% ادخار، تربط عمليات الشراء بالادخار. ممكن يكون زي القسط الإلزامي كأنه زي القرض، أول ما ينزل الراتب أنا أعطي أمر تقني عن طريق التطبيق وأقول له استقطع 10% أقل أو أكثر حسب حجم الدخل، هذا أصبح تقني اليوم. إذن ساعد ولا ما ساعد؟ نعم ساعد في مسألة الادخار. أيضا في الاستثمار، لو جينا للاستثمار على سبيل المثال، اليوم كثير من الأشخاص يعني بنتذكر قبل ما بتتطور التقنية عندنا كان الأشخاص مثلا في اللي بيحاول إن هم يستثمروا في أسواق المال يتجهوا إلى الصالات، تلقوا يروح للصالة ويجلس فيها طوال الفترة، وبالتالي كانت تقتصر الاستثمارات في تلك الفترة على الأشخاص اللي هم ما عنده أمل في غالب الأحيان، لأنه ما يستطيع الأشخاص اللي موظفين ما يقدر يروح الصالة في كل يوم.
1: صحيح.
0: فالمتابعة صعبة. اليوم لا، الوضع اختلف، اليوم التقنية ساعدت أنه أنت تكون متواجد الحقيقة
1: من أي مكان في العالم
0: ومن أي مكان وتتبع استثماراتك حتى في الطيارة، تفتح التطبيق وتشوف انتهى. فاليوم التقنية الحقيقة ساهمت في رفع الوعي المالي على مستوى الادخار، على مستوى تتبع النفقات، على مستوى الاستثمار. أيضا أنا أعتقد أنه التنوع اليوم في اختيار المنتجات، حتى في المنتجات زي لما الشخص بيروح يتسوق في لشراء أي سلعة، أنت اليوم عندك إنك من خلال التقنية أيضا تختار تشوف الخدمة الأفضل وين بتكون لك الخدمة المالية أقصد، فأنت تلقاها أفضل في البنك هذا في المؤسسة هذه، وهذا ما في شك اللي يساعدك عليه التقنية المالية، أعطتك الخيارات إنك بالفعل. وأعطيك مثال بسيط جدا، اليوم لو تبغى تأمن على سيارتك، التأمين جزء مهم من الخدمات المالية. اليوم في مواقع يعطيك مقارنة بين كل شركات اللي ممكن تغطي سيارتك، وانت تبدأ تختار السعر المناسب بالنسبة لك. هذه خدمة، خدمة مهمة جدا، التقنية سهلت فيها. وغير كذا، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، هذا من مؤشرات الشمول المالي. والحقيقة احنا ما نقول ايش هو الشمول المالي، الشمول المالي بمعنى أن تصل الخدمة المالية إلى كل شرائح المجتمع. يعني الشخص اللي يعيش في مدينة زي اللي يعيش في قرية زي اللي يعيش في أي مكان، أصبحوا جميعا يحصلون على نفس الخدمة، وبالتالي لم يعد هناك أشخاص والله لأنه هو والله في مدينة كبيرة هو يحصل على خدمات أفضل. لا، اليوم في أي مكان أنت كنت بتعيش أنت تحصل على نفس الميزة ونفس الخدمة المميزة. ليش؟ لأنك أنت بتستخدم التقنية. فشوف كيف هذه التقنية بالفعل أدت إلى أنها ترفع من مستويات الوعي المالي وتجعل منه بالفعل سهل وبسيط لكل شرائح المجتمع.
1: هذا بالنسبة للاستخدام يعني الإيجابي بالنسبة للأفراد يا دكتور، وش الاستخدام السلبي اللي قد يؤثر أو تكون هذه التقنية يعني بدل ما تكون مفيدة للأفراد تكون عبء على الأفراد؟
0: طبعا هي دائما أي خدمة إذا أحسننا استخدامها فإحنا كنا في الحمد لله في الأمور على قولتهم في الطريق الصحيح. لكن ممكن أيضا يساء استخدام هذه الخدمات وبسبب التقنية، لأن التقنية المالية إحنا قلنا أنها توفر الوصول لهذه الخدمات بشكل سريع، لكن للأسف ربما بعض الأشخاص لا يحسن استخدام هذه الخدمات فكانت التقنية عبء عليه. لو ما كانت موجودة يمكن ما كان وصل لهذا. على سبيل المثال، أولا خلينا نتكلم على جانب الاحتيال المالي برضو. يعني حتى الاحتيال المالي اليوم تطور
1: سرقة البيانات.
0: الآن أنت كل ما بتطور الخدمة المحتال هناك بيطور من يعني التكنيك حقه، لأنه في سباق، أنت بتطور وهو بيحاول يطور على أساس أنه يخترق بياناتك ويحصل على أموالك بطريقة غير مشروعة، وهذا من أخطر الأمور في التقنية. لكن طبعا اليوم برامج الحماية والحرص أيضا حتى من يعني في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال البنك المركزي يعني حرص كبير جدا على تتبع هذا النوع من العمليات.
1: يعني يستطيع الدكتور المستخدم أن يميز بين منصة مالية موثوقة وأخرى غير مرخصة ومشبوهة؟
0: أكيد، إذا كنا نتكلم في الاستثمار هذا من أهم الأمور. نعم، اليوم المنصات الاستثمارية هناك منصات حقيقية تكون تابعة لي أو تحت مظلة قانونية وبالتالي تستثمر من خلالها، ولكن هناك أشياء أو منصات غير حقيقية. وعلى فكرة هيئة سوق المال بتعمل تحديث دائما على أي منصات بتكون غير حقيقية، فلا بد أنه الأشخاص ينتبهوا، لأنه مع التقنية زي ما قلنا أمور كثير من الاحتيال المالي بتظهر. وفي نفس الوقت أيضا حتى قد يعني انه يعني من المخاطر الكبيره جدا في الاحتيال المالي انه الرسائل اللي بتجيك على الجوال او الرسائل اللي بتجيك على الايميل او الاتصالات المباشره وانت بتتوقع انه هذه خدمه سريعه يقول لك انا احتاج منك بعض البيانات او كذا، هذه كلها نعتقد انها من المخاطر اللي لازم ينتبه لها الافراد. لانه زي ما قلنا في نهايه الامر انت اذا لم تنجح في انه تتعامل مع هذا الموضوع بشكل سريع فالاكيد انه انت يعني حتواجه تحدي. لذلك من النصائح اللي بنقدمها دائما للأفراد أنه يجب أن يكون هناك يعني تعامل مع التقنية بأنك تحمي بياناتك الشخصية، لا تفرط في استخدام يعني وسائل أو الشراء عبر التطبيقات، لأنه في كثير من الروابط ما هي حقيقية، فالإفراط في عملية الشراء الاندفاع في عملية الشراء بهذا الشكل قد توقعك الحقيقة في مشاكل الاحتيال المالي. لكن كيف نحمي نفسنا؟ أنا أعتقد أول حاجة نركز على الجهات المرخصة فقط، لأنه هذه أيضا مسؤوليتك في المقام الأول، لازم أنت تركز عليها وتكون عندك المعرفة والكفاية في أنه تتعامل مع مثل هذا النوع من التطبيقات. الأمر الآخر أيضا لازم تكون يعني وهذه مهمة جدا، أنك دائما في عملية التقنية مرتبطة بالرقم السري، يعني لا بتستخدم أرقام قوية، تستخدم المصادقة الثنائية على سبيل المثال، جميل أنك تراجع حساباتك أول بأول، لا تترك الحسابات فقط أنت تدفع وتمشي وما في تتبع، لازم تتأكد من كل عمليات الإنفاق اللي بتسويها، هذه كلها مهمة. وفي نفس الوقت لازم أن توعي أسرتك، يعني الأسرة
1: وهنا يجي السؤال بالدور الأسرة يعني والمدرسة أيضا والجهات المالية صحيح. نفسها يا دكتور يعني في توعية الأفراد.
0: نعم اليوم شوف احنا يعني خلينا نتكلم بصراحة، التوعية اللي اليوم موجودة لم تكن موجودة في السابق، بالعكس تطورت بشكل كبير جدا. حتى في المناهج الدراسية اليوم عندنا مقررات، في الجامعات هناك مقررات يعني تهتم في الثقافة المالية وبالوعي المالي، المحاضرات والحقيقة المواقع الرسمية اللي بتهتم كثير في إعطاء دورات أيضا لرفع مستويات الوعي المالي، لأنه في نهاية الأمر اليوم يعني التقنية المالية وفرت أدوات ممتازة لكنها حقيقة ما تضمن الوعي المالي. يعني التطبيق قد يساعدك على الادخار، قد يساعدك على الاستثمار، لكن في نهاية الأمر القرار المالي ترى عندك ما هو عند التطبيق. يعني أنت الشخص اللي من خلال معرفتك ومن خلال انضباطك في استخدام هذه التطبيقات تستطيع أن تجعل من هذه الخدمة خدمة تساعدك في رفع الوعي المالي، أو تكون العكس تماما. فكأننا نقول أن التكنولوجيا زي المفتاح اللي يفتح الباب، لكن الوعي المالي ما في شك أنت بتقوده من خلال القرارات، من خلال رفع مستويات المعرفة. يعني مثل أطفالنا في البيت اليوم أنت بتلاحظ ما شاء الله الحين الأطفال كل واحد صار معاه الآيباد وبعضهم جوال، فأصبحوا متصلين بالعالم، فالأكيد أنه هو بيقابل له رابط بيشوف حاجة بيشتريها. طيب هل إحنا وعيناهم أنه ننتبه؟ هذه تقنية، هذه تقنية مالية، لازم نوعيهم أنه انتبه أنه أنت تفتح الرابط هذا، لازم تتأكد، لازم تسأل الوالدين قبل ما تيجي تفتحه حتى أنه ما يقع لا سمح الله يعني أي مشكلة، وقس على ذلك. فأنا أعتقد أنه التوعية اليوم في القنوات الرسمية مثل هذه المنصة إذاعة أو في المدارس أو في الجامعات كلها تساهم في أن ترفع مستويات الوعي حتى ما يقع المشاكل. لكن بشكل عام الحقيقة أنا أعتقد أن التقنية المالية يعني ضرورة في حياتنا، يعني اليوم مهم جدا بالفعل. وعلى فكرة في عندنا كل يوم نمو في عدد الشركات المختصة في التقنية المالية وبترتفع بشكل كبير، لأنه بالفعل استخدام الأفراد لها والإقبال عليها صار كبير أيضا ومنتشر.
1: ولا بد يعني يكون هناك وعي ومالي وأيضا وعي في التعامل مع هذه المنصات. طيب يا دكتور يعني أنت عارف يعني في إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي وفي تطور متسارع يعني في هذا المجال، يعني كيف إذا ما أردنا أن نتنبأ أو نتوقع يعني علاقة الأفراد بأموالهم خلال يعني السنوات المقبلة مع الذكاء الاصطناعي، هل هناك يعني دراسات أو تشير إلى يعني أو توقعات لتعامل الأفراد في المستقبل مع أموالهم يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
0: والله شوف اليوم الذكاء الاصطناعي هو في كل حاجة، حتى أنه يساعدك في يعني وأهم حاجة بالنسبة اليوم إذا كنا بنتكلم عن الوعي المالي بيساعدك في اتخاذ القرار المالي. يعني اليوم أنا أعتقد أنه الأشخاص اللي هم حابين أنهم يقبلوا على اتخاذ قرارات مالية مهمة بالنسبة لهم، ما صرنا نقول لهم مثلا والله بس تتجه للمستشار المالي عشان يساعدك، الذكاء الاصطناعي اليوم بيساعدك، تعطيه البيانات بشكل دقيق، يقرأها، يحللها، يعطيك نتيجة تساهم يمكن تصل إلى 90% في أنك تتخذ قرار مالي مهم. لذلك الذكاء الاصطناعي ما في شك اليوم ضروري في حياتنا أن نستخدمه حتى لرفع مستويات الوعي. لكن إلى من كم عدد الأشخاص اليوم اللي خلينا نقول بيستخدموا هذه التقنية في هذه الأمور المهمة؟ إحنا مقصرين بشكل كامل يا أستاذ محمد ترى في إنه إحنا مثلا نتعلم وعي مالي، إحنا مقصرين. يعني بنركز الحقيقة حتى في تربية أولادنا على التربية الدينية، على التربية المجتمعية، الأخلاق وغيره، بس ما نركز على التربية المالية.
1: جميل.
0: يعني للأسف عندنا قصور الحقيقة في هذا الجانب. أنا أعتقد أن هذا الجانب إحنا نحتاج أن نطوره بشكل كبير. وندفع الأشخاص أن هم يركزوا عليه، لأنه بالفعل حنقدم
1: انتهى يا دكتور للأسف الوقت والعبة. انتهى يا دكتور، والكلام ذو شجون على ما يقال. دكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لكم.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: لكل موقع حكاية ولكل رحلة بداية.
2: كهف جرسان.
3: بين أرض سودة نسجتها البراكين وقبل آلاف السنين، في قلب حرة خيبر

0: معالي المدينة المنورة، تكشف الأرض لنا عن فتحة غامضة في مغارة أم جرسان، كأنها باب لزمن ما عاد له أثر. هذه المغارة اللي حيرت العلماء لسنوات طويلة وأشعلت خيال الناس بالحكايات والقصص. يقول أهل المنطقة إن في الماضي ما هي مجرد كهف عادي، لكن عالم مخفي تحت الأرض. بعض القصص اللي كانت تحكي عن أصوات غريبة تخرج من ممرات تمتد لمسافات بعيدة، ما يعرف أحد وين تنتهي. ومع مرور الزمن نسجوا حكايات حولها عن كنوز مدفونة وأسرار مخفية في جوف الحرة.
1: الحقيقة كانت أقرب إلى الخيال. لما بدأ العلماء يدرسوا المغارة اكتشفوا إنها نفق بركاني هائل تكون قبل آلاف السنين، يوم كانت الحمم البركانية تتدفق في حرة خيبر. وبعد ما برد سطح الحمم ظلت القنوات الداخلية فارغة، فتشكلت هذه الممرات العملاقة اللي تمتد لمئات الأمتار تحت الأرض. المفاجأة اللي شافوها داخل المغارة بين الصخور، آلاف العظام المتراكمة، الحيوانات مختلفة اتجمعت كلها في مكان واحد، حيرت الباحثين.
0: وبعد سنوات طويلة من الدراسة اعتقد العلماء إن المغارة كانت وكر للحيوانات المفترسة، كانت تجر فرايسها إلى داخل المغارة وتتغذى عليها هناك. لكن هذا زاد الغموض لما اكتشفوا عظام بشرية بين الركام، وكأن المكان جمع بين قصص الطبيعة وقصص البشر في آن واحد. حتى صارت المغارة أرشيف صامت يحفظ أسرار آلاف السنين.
1: اليوم عند مغارة أم جرسان وقت الغروب نشوف ظلال الحرة السوداء تمتد على الأفق. نحاول نفهم ليش ارتبطت المغارة بهذه القصص. المكان له هيبة غريبة، فتحة مظلمة في قلب أرض بركانية تخفي تحتها تاريخ من حضارات قديمة جمعت بين الحقيقة والأسطورة، وما زالت بعض أسرارها مدفونة في أعماقها وتنتظر أحد يكتشف الفصل القادم من هذه الحكاية لهذا الكهف العجيب.
0: مغارة أم جرسان مع البروفيسورة سلمى هساوي.
2: بالتأكيد الطبيعة الجغرافية مختلفة عن اليوم بكثير، لأن أساساً الجزيرة العربية مرت بعصور جغرافية مختلفة، بدأنا من العصور الحجرية وصول بأدوارها الثلاثة إلى وهكذا. فالطبيعة الجغرافية في الجزيرة العربية اختلفت منذ ظهور الإنسان، كانت مليئة بالمياه، مليئة بالزروع وأنواع الحبوب وإلى آخره. ثم بعد ذلك بدأت بالجفاف والتغير وهكذا إلى وصولنا إلى العصر الحاضر. فالاختلاف الجغرافي مختلف، المناخي أيضا كان مختلفا. لكن عندما تم اكتشاف هذا الكهف كانت الطبيعة مختلفة جدا، كان بجانبه العديد من الحرات، خاصة وأن خيبر مليئة بالعديد من الحرات المختلفة. وهذا الكهف يبلغ، يعني حتى لو نظرنا إليه يبلغ حوالي 1500 متر وارتفاعه 12 متر، وهذا يعطينا دلالة على أيضا المجتمع، طبيعة الإنسان وطبيعة هيئته اللي كان موجود في المنطقة.
1: ما الدلالات لوجود هذا العدد من العظام في مكان واحد؟
2: الإنسان أول ما سكن الكهوف قبل أن يبدأ ويبني ويتحضر وإلى آخره، لأنه كان في الفترة كان صيد، كان يصطاد. الإنسان بدأ بالصيد، كان يأكل عن طريق الصيد، حتى كان يصطاد

0: كل ما يراه أمامه ويأكل كل ما يراه بدون أن يطبخ، لم تكتشف النار بعد، فبالتالي كان مسكن. وكانت هذه الحيوانات جزء من الحيوانات التي استؤنست، جزء منها مثل الوعل كان استخدم فيما بعد في رموز للمعبودات، وهذا الاكتشاف كان في 2021. وجدوا العديد من عدد كبير أولا من عظام الحيوانات، الجماجم البشرية، تعطينا دلالة على حياة الإنسان البدائي في المنطقة. فبالتالي هذه المكتشفات الموجودة داخل هذا، إلى جانب الخطوط، العديد من الخطوط الموجودة داخل هذا الكهف، هذا يعطينا دلالة على فترات زمنية بعيدة استخدم في هذا الكهف، يعود إلى أكثر من 7000 سنة قبل الميلاد. لأن يعني العديد يعني طبعا من العلماء والباحثين يرون بأن الهجرات في العصور القديمة كانت من خارج الجزيرة إلى داخل الجزيرة، لا، فهو العكس، من داخل الجزيرة عندما تغيرت الأحوال التضاريسية والمناخية خرج الإنسان إلى خارج الجزيرة.
1: قبل آلاف السنين هل كان كهف أم جرسان موقع سكن للإنسان فقط أم كان محطة عبور؟
0: إلى الآن على ما نشرته هيئة التراث بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود ومعهد ماكس بلانك الألماني، لم تذكر شيء سوى الأمور الواضحة أمامها، ولكن الأكيد وهي الحيوانات والإنسان وعظام وإلى آخره، ولكن المؤكد والأكيد بأن هذا الموقع كان للإنسان القديم وكان يسكن فيه، وكذلك يعطينا البعد الدليل الأساسي والرئيسي، يعطينا البعد والعمق الحضاري للجزيرة العربية، وأن هذه الحيوانات هي الحيوانات التي كانت مستخدمة في تلك الفترة من التاريخ ولم تتغير إلى وقتنا الحاضر، وهذا دليل استمرارية هذه الحيوانات من ذلك. إذا قلنا الضبع موجود، الخيل، الحمير، الجمال، كذلك الوعل، الماعز، البقر، هذه الحيوانات إلى الآن موجودة والبعض منها يؤكل إلى الآن، فهذا يعطينا أيضا استمرارية الحياة الفطرية في المنطقة.
2: مغارة أم جرسان هي أطول قناة أنبوبية بركانية في الوطن العربي، يعود تاريخ استيطانها إلى أكثر من 7000 عام، وتحتوي على آلاف العظام الحيوانية والجماجم البشرية. طولها يمتد لمسافة تصل إلى 1500 متر وارتفاعها يوصل إلى 12 متر، أما العرض فيقارب 45 متر، وتحتوي على فتحات نافذة يصل عمق بعضها إلى 25 متر. أما درجة الحرارة الداخلية للكهف فهي ثابتة عند 24 درجة مئوية، وتوصل درجة حرارة السطح الخارجي في الصيف إلى 34 درجة مئوية.
1: انتهت حلقتنا،
2: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادي عشر صباحا بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الحادي عشر صباحا بتوقيت الرياض من إذاعة الرياض على قراءة محمد الموسى. الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد الثاني. الإمارات وتركيا ومصر واليمن تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على المملكة.

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. قوة الإطفاء الكويتية تسيطر على حريق في أحد المواقع المستهدفة. سلطنة عمان تعلن استهداف ثلاث ناقلات نفط قبالة السواحل العمانية. الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ باليستية داخل مجاله الجوي. أمريكا تستأنف محاصرة الموانئ الإيرانية وشن ضربات جديدة. وزارة الحج تدعو المعتمرين إلى الاستفادة من دليل العمرة والزيارة. مسك وطويق تطلقان برنامجا تقنيا منتهيا بالتوظيف يستهدف الخريجين. بدء منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي في الصين بمشاركة المملكة. الرياض تستضيف ديسمبر المقبل أكبر مسابقة سبرانية على مستوى العالم. المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة سفراء الإعلام بمشاركة 33 سفيرا. إنجلترا تواجه الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026. وفي الأخبار العربية والدولية، مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطى 4700 قتيل. وفاة 11 شخصا جراء الأمطار الغزيرة شمال غرب باكستان. روسيا تطلق مركبة إلى الفضاء في مهمة مشتركة مع أمريكا. الموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار كل إنسان يمر بلحظة يخطي فيها أو يقصر في حق نفسه، أو ممكن حتى مع الآخرين. المشكلة تبدأ لما يتحول الخطأ إلى لوم مستمر وإلى قسوة وجلد للذات. جلد الذات ما راح يساعدنا على التغيير، بالعكس ممكن يضعفنا ويضعف ثقتنا بأنفسنا ويمنعنا من التقدم. التوقف عن جلد الذات ما يعني أننا نبرر الأخطاء أو أننا نتهرب من المسؤولية، هو يعني أننا نتعامل مع أنفسنا برحمة بوعي ونتعلم من التجارب دون أن نفقد تقديرنا لأنفسنا. في هذا اللقاء اليوم في برنامج مسار سنتحدث عن فن التوقف عن جلد الذات، وكيف نحول النقد الداخلي إلى دافع للنمو، وكيف نعيش حياة أكثر توازن وطمأنينة. أكيد مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. يا هلا وسهلا دكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. في البداية دكتور رحب فيك في برنامج مسار.
1: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين الكرام،
0: حياك الله. دكتور، كثير نسمع مصطلحات وممكن تتداخل المصطلحات عند بعض الناس فيما يخص بجلد الذات والمحاسبة الصحية للنفس. خلينا نتعرف في البداية عن المعنى أو المقصود من كلمة جلد الذات، وكيف نقدر نفرق بينها وبين محاسبة النفس الصحية اللي يفترض أنه الإنسان يحاسب نفسه قبل ما يحاسبه الآخرين على تصرفاته.
1: طيب، الموضوع حقيقة موضوع شيق وجميل، وأنا أعتقد أنه إحنا من المهم جدا أنه نتحدث في مثل هذه الأمور، لأنها كثير من الناس يعانون هذه الفترة من هذه القضايا على وجه التحديد. طبعا بالنسبة لجلد الذات، يعني هو يعتبر لوم النفس بقسوة، وأحيانا يصل إلى حد إهانة النفس أو تعذيب النفس بطريقة، أو ما يعني كأنك قاعد تجلد نفسك بصوت مثلا أو ما إلى ذلك. طبعا محاسبة النفس لما تكون للحد اللي تأثر نفسيا على الشخص يعتبر جلد الذات، وتعتبر تأثيراتها النفسية كبيرة على الأشخاص عموما يعني، ولهذا تعتبر من السلوكيات السيئة اللي تصدر من بعض الأفراد. أما المحاسبة النفس الطبيعية، لازم نعرف إحنا أنه يعني أنه يمر الإنسان في الحياة بمواقف كثيرة وسلوكيات من تصدر تجاهه من أفراد. هذا الأفراد أحيانا يكون ناس زي ما نقول بالبلد صاحين، ناس صاحين وناس عقولهم فيها مشكلة وإلى آخره. أنت تتعرض في الشارع، تتعرض في عملك، تتعرض في حياتك العامة لمواقف كثيرة لا يصعب حصرها، من ناس مختلفين من ناحية تفكيرهم، من ناحية نفسياتهم، من ناحية يعني نظرتهم لك أنت، ومدى قربهم منك أو بعدهم عنك أو حقدهم عليك أو غيرتهم منك وما إلى ذلك. صحيح. لهذا ردود أفعالك كيف تكون؟ هذا هو السؤال المهم. لهذا لما تصدر منك ردود أفعال وبعدين أنت تندم على بعض هذه الردود أفعال اللي تحصل في الحياة، الحدث اللي حصل خلاص انتهى، لا يمكن أنك تعيده إطلاقا. يعني موقف صار، يعني إحنا الآن أستاذة هند قبل شوي نتكلم، هذا الكلام اللي أنت قلتيه قبل دقائق ما يمكن أن تعيدينه، يعني أصبح في طور الماضي. صحيح. حدث أصبح في طور الماضي. اللحظة اللي فاتت أصبحت في طور الماضي. إذن كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها على أساس أنها تعتبر درس لنا إذا كانت سلبية. إذا كان هذا الموقف سلبي وسيء ومؤثر على نفسيتي، أنا أخذه كدرس. لهذا لما أخذه كدرس عشان أخذه كعبرة لي أنا، يصير المرات القادمة لما أتعرض لمواقف مشابهة أكون قادر على أني أتصرف بصورة أفضل. هكذا يكون محاسبة النفس، ما تكون إلى حد أنه تؤنب نفسك. أنا أعطيك مثال إذا سمحتي.
0: أيوة أكيد،
1: تفضل. في مثال، مثلا في شخص تعرض لتنمر مثلا أو إهانة من شخص ما، وهذا الشخص يعني بسيط وضعيف، أو خلينا نقول يعني إنسان طيب، طيب خلينا نقول عليه إنسان طيب بلاش ضعيف، تمام؟ وما حب إنه يرد على هذا الشخص اللي يتنمر عليه أو أهانه. فطبعا لما يغادر الحدث هذا الموقف يقعد يأنب نفسه يقول أنا ليش ما رديت عليه، ليش ما أخذت حقي، ليش ما يعني أنا بهذا الضعف إلى حد إني أنا يعني أسكت عن إيش، عن هذه المواقف اللي تصير لي، أنا ليش شخصيتي كذا، أنا ليش ضعيف، أنا يقعد يجلد في ذاته. هكذا هو جلد الذات، تحطيم نفسك، أنت قاعد تحطم نفسك، تمام؟ لكن الصح إنك أنت خلاص هذا الموقف صار ما رديت عليه، لا تقعد يعني تجتر إيش هذا الحدث باستمرار، اجترار مستمر على طول الخط. فأنا أعطيك مثال على أساس إنه من هذه المواقف اللي تصير.
0: يعني هو مثال بسيط يبين لنا الفرق اللي ممكن يكون، خلينا نسميه إنه شعرة، بين جلد الذات اللي هو يسبب الأذى لأنفسنا، وبين إنه الإنسان يتعظ خلينا نقول أو يأخذ خبرة من التصرف الماضي فيدرب نفسه على إنه ما يكرر هذا الموضوع.
1: صحيح، كلام صحيح.
0: طيب دكتور خالد، في بعض الأشخاص يلجأ إلى جلد الذات في بعض المواقف وكأنه خلينا نقول إن صح التعبير يثأر من نفسه بسبب تقصيره في مرحلة ما. يعني مثلا شخص يكون هو عارف أنه مقصر مثلا مع الوالدة أو الوالد أو أحد الأقارب، فلما يتعب الشخص هذا ما يعطيه القدر الكافي من الاهتمام، لا يعطيه بزود، يصير ما ينام وما يأكل وكأنه قاعد يعني يعاقب نفسه. هذا نقدر نقول أنه هذا يعتبر جلد ذات ولا هذا ما له علاقة؟
1: طبعا تحطيم للنفس كبير. طبعا الأسباب الأساسية أنها تعود أساسا للتربية أحيانا القاسية، مقارنة نفسك بالآخرين، السعي للكمال. هذول الأشخاص اللي عندهم سعي للكمال عندهم مشكلة، يعني اللي يعتقد دائما أنه يجب أن يكون مثالي جدا. الحياة ما فيها مثالية عالية، مهما كان أنا عندي عيوبي وعندي ميزاتي وعندي النواحي الإيجابية الكثيرة اللي فيها والنواحي السلبية اللي قد تكون. لهذا إحنا ما يعني زي ما تقولي عمل كفة ميزان، نحاول قدر الإمكان أنه نكون إيش
0: متوازن،
1: وفي نفس الوقت نرجح كفة النواحي الإيجابية في شخصيتنا، مهمة جدا وتعزيزها مهم جدا. ولهذا هذه أسباب الأسباب الأساسية.
0: إحنا قلنا التربية، إيش كمان ممكن؟
1: التربية طبعا أنا قلت لك أنه السعي للكمال. أيوة. وأهم هذه الأمور انخفاض الثقة بالنفس، في مشكلة عنده بثقته بنفسه، هذه مشكلة تعتبر اللي يقعد بهذا الشكل، لأنه لازم يتجاوز هذه المسألة ويقوي ذاته. أنا أعتبره مهزوم من الداخل، يعني معليش أنت يمكن

0: أعطيك مثال مختلف عن اللي أنا أتكلم عنه شوية، إنه يكون قصر مع أهله والدته أو أبوه أو كذا أو إلى آخره، هذا موضوع آخر يختلف شوية، لأنه هذا يصير فيه تأنيب ضمير لأن يكون صحي نوعا ما، بس ما يجب إنه يتجاوز حد تأنيب الضمير العادي، حتى لو إنك قصرت وهذا الإنسان مات وكان عزيز عليك وقرب منك والدك أو والدتك الله يحميهم ويرفع عنهم ويرحم من مات منهم، ولكن في نفس الوقت ما يجب أنها تتجاوز إلى حد يعني إلى أنها تتحول لجلد ذات زي ما تحدثنا،
1: أو تتحول
0: تأنيب الضمير يعتبر صحي، عرفت كيف؟ يعني أنا لما أخطي تجاه أشخاص بأن ابن ضميري هذا يعتبر مسألة صحية، لكنها لا يجب أن تتجاوز إلى حد
1: الجزع مثلا
0: الجزعات. أيوة، لكن أنا أتكلم في المواقف العادية العامة اللي تمر علينا في الحياة، في الشارع، في العمل إلى آخره، ويعني تعطينا يعني تبين أو تخلينا تتضح لي أنه عندي انهزامية في داخلي أو عدم ثقة جيدة بنفسي، ولهذا قوة الداخل هي الأساس، قوتك الداخلية هي الأساس، إذا لم تبني قوة داخلية في داخلك أنت تعتبر مهزوم، إذا كنت مهزوم من الداخل مشكلة كبيرة تصير في شخصيتك وتصير لا تستطيع أن تواجه مواقف الحياة المختلفة. جميل. هذه من الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها الأشخاص.
1: حلو دكتور خالد، لو احنا حنتكلم عن الأسباب اللي تفضلت فيها أكثر شيوعا تعتبر في جعل الإنسان يميل إلى جلد ذاته، التربية، السعي للكمال، عدم الثقة في النفس، طيب الإنسان كيف يقدر يغير هذه الأمور؟ إذا الشخص مثلا تربيته كانت تدفه إلى أنه يكون إنسان سلبي ويجلد ذاته كثير، كيف يقدر يطلع من هذا الموضوع؟ مش بيده هو، خلاص تربى على هالشيء.
0: أول شيء الاعتراف، الاعتراف بهذا الأمر واكتشافه أنه أنا عندي مشكلة كذا، لازم أحددها، تمام؟
1: أيوه.
0: إحنا نتكلم، يمكن تكلمنا أكثر مرة عن الحمقى، الأشخاص الحمقى، تمام؟ الشخص الأحمق اللي هو لا يستطيع أن يعترف بإيه بخطأ، لا يمكن يعترف أنه غلطان ولا عنده استعداد، بالعكس يرى نفسه دائما هو الصواب والآخرين على خطأ، هذا مشكلة كبيرة، لأنه أنا لا أستطيع أني أصلح من شخصيتي إلا في حالة أني أتوقف على إيش عيوبي وأخطائي، عرفت كيف؟
1: جميل.
0: فإذا أنا أول شيء أعترف بإيش بخطأي، اعترف بخطأي أو عيبي، خلينا نقول مو عيب خطأي، خليني أقول عيب هذا اللي فيه، اللي هو اللي النظام الداخلي أو الضعف الداخلي أو شخصيتي ضعيفة، مهزوم من داخلي، خلينا نقول مهزوم، شخص مهزوم من داخله، حلو؟ هذا التعبير يمكن يكون هو الألطف. فأول شيء لازم أنا أكتشف وأعترف بإني أنا مهزوم من داخلي. بعد الخطوة الثانية أبدأ أشتغل على نفسي، كيف أستطيع أني أقوي نفسي من الداخل، عرفتي كيف؟ وتبدأ أشتغل على نفسك، طبعا لها طرق كثيرة.
1: صحيح، وهي يمكن أغلب المشاكل أول خطوات حلها هي الاعتراف بوجودها أصلا، يعني إحنا نعترف بوجود المشكلة علشان نقدر بعد كذا نعالجها، لأنه كيف حنعالج حاجة إحنا أصلا مش معترفين بوجودها. ويمكن دكتور خالد هذه برضو نعتبرها من المشاكل اللي تواجهنا مع أشخاص كثير، اللي هو ما يعترف بأنه مخطئ، زي ما أنت تفضلت هو يشوف نفسه أنه هو لا يخطئ وأنه هذا الصح، وأنه حتى لما يكون عارف بينه وبين نفسه أنه أخطأ لا يعترف بالخطأ، فما يقدر أصلا يعالجه، وهنا يمكن هذه مشكلة ثانية.
0: خليني أقول لك على نقطة مهمة تتعلق بهالموضوع.
1: تفضل.
0: يعني متخصصين في الدراسات النفسية وكذا والأطباء يفرقون بين، يعني أنا قرأت في هذا الموضوع بشكل كويس، يفرقون بين الاضطراب النفسي، لأن علماء النفس يسمونها اضطرابات نفسية، كان اسمها أمراض نفسية، صار يسمونها اضطرابات نفسية لأنها موجودة عند كل الناس وتتفاوت من شخص إلى آخر، عرفت كيف؟
1: صحيح.
0: زي كذا، ويمكن علاجها. الفرق بين المرض النفسي أو الاضطراب النفسي والمرض العضوي، إنه المرض العضوي ألم فوري، هذا الألم الفوري يخليك تطير فورا إلى الطبيب عشان تتعالج، فهمت كيف؟
1: أيوة. منبه، يعمل لك منبه.
0: منبه، لا، لو حاس مغص في البطن،
1: أيوة خلاص، حاجة ملموسة، ملموسة
0: يعني. أي شيء ملموس حسي على طول ينطلق، على طول يبغى يعالج.
1: صحيح.
0: هذا الألم، لكن مشكلة الاضطراب النفسي ما حد يشعر فيه، وبالعكس بعض الأشخاص يحاول يعني يقنع نفسه إنه ما فيها شيء، فهمت الفكرة؟
1: صحيح.
0: فلهذا يعني متى أنا أستطيع إني أنا أعالج المرض؟ إذا حسيت بالمرض، مضبوط ولا لا؟
1: صحيح،
0: هذه هي الفكرة.

0: كيف يؤثر جلد الذات اللي احنا نتكلم عنه، هو جلد الذات اللي هو السلبي اللي فيه أذى للنفس، وتأثيره على الثقة واتخاذ القرارات.
1: هو عموما جلد الذات يعتبر هو سلبي، هو سلبي. يفرق بين عن تأنيب الضمير الصحي، يفرق عن الناحية اللي احنا تكلمنا عنها في البداية انه هو محاسبة النفس بشكل سليم، او فهمت كيف؟ هذا واحد. اثنين، اول نقطة في الموضوع انه جلد الذات قد تؤدي الى كوارث كبيرة في عند بعض الاشخاص. يعني مثلا شخص عنده مواقف مع المجتمع، تمام، ويقعد كل ما يواجه مواقف زي ما قلنا تنمر والإهانات ولا أيا كانت، يعني تعرفين في ناس ممكن يتمشكل معك في الشارع ولا بسبب حركة المرور وتؤدي إلى مشكلة أو مشادة بالأيدي، يعني مثلا على سبيل المثال.
0: تمام.
1: هذا الشخص لما يقعد يجلد ذاته باستمرار ممكن تؤدي إلى أنه يصير عنده رهاب اجتماعي، شفت كيف؟ ويصير عنده عدم قدرة على إيش مواجهة المجتمع. وهذه المسألة إذا وصلنا لحد الرهاب الاجتماعي معناته عزلة، معناته انطواء، والانطوائية تعرف إيش تسوي، تؤدي إلى اكتئاب شديد ومرض مو بالسهولة بعدين، يعني قد تكون آثاره وخيمة على الشخص. تمام؟
0: صحيح.
1: هذه النقطة. النقطة الثانية على مستوى العمل، ممكن تأثر على عمله اللي يصير حتى لو قاعد استمر في عمله يصير انطوائي في عمله، مو إيجابي في عمله، غير مشارك، لأنه أهم شيء في العمل هي الشراكة بين فريق العمل، شفت كيف؟ الأسرة الواحدة في فريق العمل، الأشياء دي كلها طبعاً يتأثر. لهذا أنا دائماً يعني أدعو الأشخاص لأنه من الضروري جداً أنه يعني يصحح من هذه الأمور في نفذاته وفي نفسه، لازم يكون عنده قدرة على أنه يطور من شخصيته.
0: وزي ما تفضل دكتور، يعني إذا صار عنده رهاب فهو بشكل مباشر ما رح يقدر يتخذ قرارات، لأنه رح يخاف من ردة الفعل اللي هي رح تسبب له في النهاية تأنيب، مو تأنيب ضمير، حتى احنا اتفقنا أنها تكون جلد للذات وأذية للنفس.
1: يعني وعلى مستوى الأسرة كارثة كبيرة، لأنه قد تنعكس على أنه مثلا إذا كان أب مثلا يضطهد أبنائه ولا يتعرض لأبنائه بالضرب أو العنف الأسري إلى آخره، لأنها هي انعكاسات ما في النفس للآخرين، عرفت كيف؟ هذه مشكلة تعتبر حقيقية.
0: طيب هنا في سؤال يعني يطرح نفسه زي ما يقولوا، كيف الإنسان يعرف أنه يعيش في دائرة جلد الذات؟ كيف يصل إلى المرحلة اللي يشوف فيها أنه هو الآن قاعد يعاني من هذه المشكلة؟ في علامات
1: أنا يعني الحين اللي يسمعني. أنا قلت أكثر من مرة كيف يعني؟ الآن الشخص اللي يجي يبغى ينام ويشعر بالأرق لأنه يفكر كثير، هذا عنده مشكلة، مو فقط على مستوى جلد الذات، على مستوى كل الأمور المتعلقة بالتفكير في الماضي. التفكير في الماضي هذا يعتبر أزمة غير طبيعية، لأنه شخص عايش في الماضي، عرفت كيف؟
0: أيوه.
1: يعني مثلا شخص بلغ سن 40 45، كويس؟ ساعات كل ما يجي ينام يقول يا الله أنا ما سويت، سويت في نفسي، ما سويت لبيت لعيالي، مثال يعني، عرفتي؟
0: صحيح.
1: فلان زميلي صار وزير، ولا فلان صار سفير، ولا عرفت الفكرة كيف؟
0: حلو.
1: ولا فلان رجل أعمال صار وأنا مكانك سر إلى آخره. مقارنة نفسه بالآخرين هذه تعتبر إشكالية، هذه واحدة. ثانيا هي عملية الأرق الذي يصيب الشخص عندما يريد ينام،
0: يعني نقول التفكير في الماضي.
1: لحظة أستاذة معليش، بسبب التفكير، بسبب التفكير هذه تعتبر هي أزمة غير طبيعية.
0: التفكير في الماضي تحديدا، صح؟
1: التفكير في الماضي أو تأنيب الذات اللي هو جلد الذات، عرفت كيف؟
0: أيوه.
1: كلها محصل بعضها على قوله، تمام؟
0: أيوه.
1: كلها مرتبطة ببعضها البعض، عرفت كيف؟
0: حلو.
1: لهذا يعني هو يبدأ يكتشف، أنت تقولي كيف؟ أنا أيوه. أكتشف أن أنا متى أعرف أنا أن عندي مشكلة داخلية؟ إذا كنت كثير التفكير، تمام، سواء في الماضي أو قاعد أعنب نفسي على شيء من الماضي. ترى تأنيب النفس عموما جلد الذات لا يتوقف على المواقف اللي يتعرض لها الإنسان، قد يكون أحيانا على أنا تصرفاتي اللي قمت بها في سنوات الماضية، عرفتي؟ يعني مثلا واحد مثلا كان مهمل في عمله مثلا، حلو، وراح اتزوج وكون اسره وكذا، وما استطاع انه يكون له يعني خلينا نقول ابسط متطلبات العيش، وظل زي ما يقولوا مستاجر بيت وحالته الماديه ضعيفه مثلا. نعطي هذا المثال كويس.
0: طيب
1: قاعد الشخص يأني بنفسه، ليه انا عملت في نفسي كذا؟ ليه ما كود نفسي؟ ليه ما لحقت نفسي من بدري؟ طيب خلاص فات الوقت كلنا.
0: بس هذه ما تعتبر برضو ضمن التفكير في الماضي؟
1: طبعا هذه تعتبر جلد الذات كمان، تفكير في الماضي وهذا جلد ذات ايضا، عرفت كيف؟
0: ايوه.
1: وهذه من الكوارث، هي عمليه التفكير السلبي في الماضي، انه انا ليش عملت كذا؟ ليش مدري ايش؟ يا ريت صار كذا، يا ريت مدري. واحد مثلا حياته خربت مثلا، انفصل عن زوجته، ولا مثلا عانى مع أولاده إلى آخره أيا كانت، وكان هذا الحدث مرتبط بإيش؟ بموقف معين حصل منه هو، خلي نقول موقف سلبي جدا، ما ينفع أنه قاعد يقعد يأنب بنفسه عليه، لأنه لن يستطيع أن يعيد ذلك. ليش؟ القرار اللي اتخذه في يوم ما، أنت كيف؟ لا تستطيع أن يعالجه إذا كان فات الفوق زي ما يقولوا. إذا انتهت القصة خلاص لا يمكن يعني تداركها الآن بعد ما مضى الوقت. فبالتفكير وجلد الذات لا تستطيع أن تعالج المشكلة.
0: حلو، إحنا نقدر نرقمها بأنه واحد التفكير في الماضي، اثنين المقارنة مع الآخرين، ثلاثة التأثير السلبي اللي نتج عن هذا القرار أنك تعيش معه أكثر مما يجب. التوكل على الله والإيمان بالله وأنه كل شيء يعني مقدر ومكتوب، يمكن نوعا ما بيخفف شوي من الإنسان ألمه النفسي. كيف دكتور خالد كيف نقدر نتعامل مع إحساسنا بالذنب من ارتكاب الغلط، وبنفس الوقت أنه إحنا ما نبغى نجلد ذاتنا؟ كيف أوازن بين أني أتعامل مع شعوري بأني إنسان أذنبت أو أخطأت أو تصرفت تصرف غلط قد يؤثر على حياتي القادمة، وبين أني أجلد ذاتي؟
1: يعني أنا قلتها أنه لابد أني أنا أخذها كدرس، تمام، وبعدها أستفيد من هذا الدرس للمراحل إيش القادمة، فهمتيني كيف؟ يعني مثلا
0: أيوة أعطيني نقاط أقدر يعني أستخدمها.
1: أيوة أنا قصرت مع أولادي مثلا، عارفة خلاص هذا الدرس أخذته من الماضي، أبدأ أشتغل على نفسي أحسن من علاقتي بأولادي، فهمتي كيف؟ أنا قصرت مع والدي، تمام، أشتغل على أخذ الدرس، تمام، وأبدأ أعالج الموضوع ذا بطريقة ذكية.
0: حلو، إذا يعني تحديد أخطاء.
1: أعطيك مثال بسيط، واحد، وهذه قصة حقيقية.
0: تفضل.
1: واحد كان يعاني من والدته جدا، يعني أبوه توفي وهو رجل كبير يعني، ويعاني من والدته، يقول لي تحب أخوه اللي أصغر منه كثير يعني أكثر منه كثير، ودائما والدته تؤنبه باستمرار، وانت اللي فيك ومقصر معايا وما تعطيني وما تجيني الى اخره. مثال هذا.
0: ايوه تفضل.
1: وهذا واقعي. فهو كان يعاني جدا من تأنيب والدته له باستمرار باستمرار باستمرار. ففكر الموضوع، وجد انه هو عنده مشكله مع هذا الموضوع. قال خليني ايش اسوي؟ اعكس المساله تماما واصبر عليها. يعني ما يكفي انك انت تسعى للتصحيح، لكن لازم تصبر وقت. وفعلا بدا يشتغل بانه دائما يجيها، يحاول يجيها باستمرار، يعطيها، يتقرب منها، وبرضها استمرت فتره وهي لا زالت تؤنبه وما تشعر انه مهم، عارفه يعني ما تحبه قدر حبها لاخوها الثاني. حلو. بعد وقت تحولت المساله تماما، وبدات ايش؟ خلاص تغيرت الصورة الذهنية عندها، عرفت كيف؟ وتعززت قيمته عندها، وبدأت الأمور تتحسن كثير. فأنا أعتقد أنه إحنا نستطيع أن نحسن بشرط أن يكون شخصيتنا قابلة لأن نعدل من أنفسنا.

0: لشخصيتنا قابل. طيب كيف تصير شخصيتي قابلة لهذا الأمر؟ أن يكون عندي وعي، عارفة؟ الوعي هو الذي يمكن أن يساعدني في أني أنا أطور من شخصيتي. الوعي بإيه؟ بالمشكلة اللي أنا أعيشها، والوعي بأهمية التصحيح وأهمية التعديل من وضعي، وأهمية يعني أني أدرس شخصيتي تماما. ترى على فكرة الشخص اللي ما يعرف هو واضع قدمه فين ما يستطيع أن يتقدم الأمام صراحة. أنت كيف؟
1: صحيح،
0: هذا هو. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت الآن إعلامية، أنت تعرف مكانتك ما شاء الله وقيمتك، حلو؟ هذا اللي يخليك أنت عندك طموح أنك توصلين للأعلى، عرفتي كيف؟ لكن لو واحد حي الله ماشي في الحياة مثل بعض الناس، مو داري هو حاط في رجله فين بالضبط، موقع قدمه فينها بالضبط،
1: صح؟ يعني هل من المفترض أن الإنسان يسجل يدون الأشياء اللي هو يحس أنه هو بحاجة إلى تعديلها أو العمل عليها عشان يقدر يركز فيها؟ لأن يمكن في ناس ما عندهم في محيطهم القريب شخصيات يثقون فيها، فلما يجي أحد يعطيهم مثلا ملاحظة على شيء ما، يمكن ما عنده هذا الإنسان اللي بيعطيه ملاحظة يقوله أنت بحاجة إلى أنك تثق في نفسك أكثر، أنت بحاجة أنك تترك اللوم والملامة. فالشخص الوحيد، خلينا نقول وحيد مشاعريا، كيف يقدر يدون احتياجاته للنقاط اللي هو يحتاج إلى تغيير فيها؟
0: والله الكتابة عموما هي عامل مساعد جدا، والكتابة تعتبر علاج في أحوال كثيرة، تمام، حتى في الأزمات النفسية وكذا. لكن أنا ماني من مؤيدي فكرة أنه أنا أحط لي خطة وأهداف وأشتغل عليها وكل يوم أتابع هذا الهدف حققته أو لا. أنا أعتبر أن هذه عملية مزعجة جدا، لأني بتحول إلى ثاني آلة مش إنسان عادي، عارفة كيف؟
1: صحيح.
0: ممكن أن أحط لي هدف، تمام، أو يعني أحط لي رؤية كذا في حياتي، أحط لي هدف، وزي ما قلنا فيما يتعلق بالجزئية اللي أنا أبغى أحسنها ما يمنع، لكن مو بحيث أنها تشغلني بشكل إيش يومي. يعني أقول لك على شيء، كيف أنا أستطيع أني أنا أغير في مسألة ما، حتى لو وضعت هدف وأهداف معينة وعشان أمشي عليها، لازم يكون يعني تكون لصيقة لي. مثلا الواحد يبغى ينقص من وزنه، تمام، لازم يكون الميزان قدامه، قياس الوزن مضبوط ولا لا. هذا يخليه على طول يعني متتبع الموضوع ده، ويخليه يعيش نمط حياة، ويساعده على أنه يعيش نمط حياة معين يساعده على تحقيق هذا الهدف، كويس كده؟ إيه، لكن مو بالحدية والدرجة اللي تخليني أنا أكتب كل يوم، يعني زي اللي ينصحون في بعض المعنيين بتطوير الذات، عارفة؟ يقول لك دون اليوم حققت الهدف، بعد أسبوع شوف أنت كم هدف حققته. أنا ضد هذه الفكرة بحديتها، عارفة؟
1: وبعض الناس تحس إن يعني بعض بعض الشخصيات تحتاج إلى إلى إلى قائد، فيمكن تعتبر هذه النقاط زي القائد، لأنه إحنا اتفقنا إنه هذا إنسان مثلاً ما عنده داعم، ما عنده أحد من محيطه يحفزه، لأنه طبيعي كلنا بشر، وكل إنسان حتى لما يكون متخذ قرار إنه يغير شغلة معينة فيه راح تصيبه حالة من الإحباط بعد فترة، راح يمل.
0: هو أنت تشيرين إلى شيء الآن، في شيء بديل للقائد اللي هو الكوتش، عارفة؟ الكوتش متوفر الآن في كل مكان، عرفتي؟ الآن يعني السوشيال ميديا مليانة من فهمتي؟ واختلف أنواعها وأشكالها، تلاقي أشخاص يعتبر كوتش وناصح وموجه، ممكن يكون معاك وينصحك ويساعدك لتحقيق أهدافك، أنا مع هذا الشيء. لكني برضو أقول أنه يستطيع الإنسان لوحده بدون حتى كوتش، عارفة كيف؟
1: إذا كان
0: واحد، بس بشرط أنه واحد. ليه؟ لأنه السوشيال ميديا مليان، يعني اليوتيوب مثلا يلاقي في محاضرات كثرة، بقية التطبيقات بلاش من ذكرها، عرفتي؟ يلاقي فيها حتى دورات تدريبية، ويلاقي تدريبات، ويلاقي أشياء كثيرة تساعده على أنه يحقق أهدافه، لكن يكون عنده درجة من الوعي.
1: حلو، ونرجع فيها للنقطة الأولى اللي ركزنا عليها في بداية كلامنا، الاعتراف بوجود المشكلة.
0: صحيح، بس في نقطة ثانية مهمة اللي هي قضية أنه ما يمنع أن الواحد يلجأ إلى الكوتش إذا كان شخصيته صعبة،
1: تحتاج
0: إلى ذلك. هذا واحد، انت تشوفي اللي يطلعون لايف الآن بشكل كبير.

0: كثير ويكونوا متخصصين في هذا المجال. أنا أدعو إلى أن يكون يعني يلجأ الشخص إلى أشخاص متخصصين وليسوا من عامة الناس. يعني حي الله أي واحد، لازم تعرف أنه هذا دارس ومتعلم ومتخصص في هذا المجال حتى يقدر يساعدك بصورة جيدة.
1: مع العلم دكتور، أكيد ما يخفى عليك دكتور خالد، أنه بعض الأشخاص عندهم فطرة التحفيز بدون دراسة وبدون علم وبدون شهادات، حتى بعضهم يعني غير متعلمين، ولكن عندهم ثقافة كبيرة ووعي كبير في أنهم يكونوا زي المرشدين أو زي الكوتش للأشخاص، ممكن يدعموا ويحفزوا ويأخذ بيده. فلا نستهين.
0: عفواً، أنا ما أنصح أن يكون من أقارب الكوتش، ما يكون من المحيطين أو المقربين. لازم يجي الأشخاص من برا
1: عشان يرتاح أكثر نفسياً،
0: يرتاح أكثر. وبعدين مهما كان الأقربين والأصدقاء والناس اللي ممكن تكون في النفوس يعني أشياء.
1: صحيح.
0: وتعرفين على قول المثل يقول زامر الحي لا يطرب، عارف الفكرة؟
1: أيوة يعني مزمار الحي لا يطرب. وساعات الإنسان بحاجة إلى أنه يكون يعني على راحته ويفضفض بأريحية، ما يبغى كلمة تأخذ عليه أو نظرة الشخص القريب منه تتغير له، مثلا تغير عليه، ما يبغى يتحسف أنه قال كلمة. لكن الغريب زي اللي دائما يكتبون عنه الكتاب في موضوع انك تلاقي شخص في طريق سفر فتحكي له كل همك وتمشي، وبعدها انت لا تقابله ولا يقابلك.
0: صحيح، احسنتي جدا. هي العلاج هذه والله ملاحظه حلوه اللي قلتيها جدا. هي العلاج له ثلاث اساليب، عارفه؟ اسلوب الاول اللي هو الكتاب، اللي يستطيع انه يكتب المشكله وبعدين يمزعها ويرميها وكذا عشان يفضفض، او حتى بعضهم يكتبها ويعني يضعها في مكان معين
1: ويحرقها بعضهم
0: ويرجع لها بعد فتره عشان يخف تاثيرها.
1: اوكي.
0: وبعدين يتركها فتره ويرجع لها مره ثالثه وبعدين يحرقها ويرميها. عرفتي كيف؟ هذا الطريقه. ليه؟ لانه الالم فيه ميزه. هو دائما يقولون المشكله او الكارثه تبدا كبيره عند الانسان، المصيبه تبدا كبيره عند الانسان
1: وبعدين
0: تصغر. ومع الوقت ايش؟
1: وبعدها تصغر.
0: عكس الحياه كلها، ما في حاجه في الحياه تبدا الا صغيره وبعدين تكبر.
1: سبحان الله.
0: هذا الكوارث والمشاكل.
1: الله
0: يجيب الجميع منها.
1: آمين.
0: فطبعا هي ايش يسوي الشخص؟ يكتبها وبعدين لما يقراها بعد فتره، يعني خلينا نقول قصه مؤلمه عند الانسان، فراق حبيب، اي حاجه كانت، كتبها في لحظه انفعال، تركها اسبوع، رجع قراها مره ثانيه، بيشعر بألم بس أخف من إيش؟ من المرة الأولى. المرة الثالثة كذا بعدين يتخلص منها تماما. كذلك الروائح مثلا، أعطيك مثال، مثلا الروائح لها علاقة، المكان له علاقة، عرفت كيف؟ فمثلا أنت كنت عايش في مكان مع أعزاء جدا، فقدت هؤلاء الأعزاء، لا سمح الله توفوا عنك، أي شيء إن كان حصل تمام وأدى إلى فقدانهم، لو تركت هذا المكان فترة من الزمن ورجعت له، لما ترجع له المرة الأولى بعد فترة بتتألم ألم غير طبيعي. صح ولا لا؟
1: بيرجع نفس الألم.
0: نفس الألم.
1: صحيح.
0: لكن الصح حتى الروايح. لكن الصح أنك تتردد على هذا المكان باستمرار حتى تزيل إيش تأثيره عليك، حتى الرائحة حتى كذا إلى آخر. هذا السلوك. السلوك الثاني هو زي ما قلت الفضفضة. الفضفضة لها طريقتين، اللي هي ذكرنا الكتابة. أسلوب ثاني اللي هو صديق مقرب، ومو دائما الأصدقاء يعني حل مناسب. أنا أشوف
1: التسجيل دكتور،
0: أو التسجيل ممكن، لكن أنا أقصد الصديق مو دائما حل مناسب، لأنه الأصدقاء يعني مو دائما تضمن أن يكون هذا الإنسان وفي معك دائما، قد يستغل بعض أسرارك وكذا في يوم من الأيام. يعني يقول لك الشافعي، الإمام الشافعي يقول عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الأصحاب. هي نظرة سوداوية شوي. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب. فهذا الكلام عن إيش؟ عن حكاية استغلال الصديق ذا لإسرارك الخاصة، لنقاط ضعفك لما يتحول إلى عدو. عرفت كيف؟
1: صحيح.
0: فلهذا الفضفضة مهمة. لكن حتى الناس يقول لك يعني شوف، يعني في كاتب عملاق اسمه قرن

0: بيرن ماركيز، كنت في الرواية الشهيرة حق 100 عام من العزلة اللي حصل عليها على جائزة
1: نوبل.
0: نوبل أيوة. هو كولومبي عموما، كاتب رواية كولومبي شهير، يقول كلنا عصابيون لكننا نعالج أنفسنا بالكتاب. يعني إيش يقصد؟ يقول كلنا لسنا خالين من الأمراض العصابية، يعني اللي هي ليش النفسية، تمام؟ هي فعلا هذا واقع، ولهذا مو عيب أبدا الإنسان إذا احتاج إنه يلجأ إلى طبيب نفسي، ما يمنع، مو عيب أبدا. الناس نظرتها سلبية بالنهاية، ماني مجنون حتى أروح، ماني أنت كيف؟
1: صحيح. ولو إنه يمكن دكتور خالد بدأ شوي يصير فيه تقبل أكثر للفكرة، وعي أكثر لمن بدأت السوشيال ميديا، ويمكن هذه من الحسنات القليلة للسوشيال ميديا، أنها بدأت ترفع الثقافة العامة بتقبل اللي إحنا سميناها، اتفقنا أن نسميها اضطرابات نفسية وليست صح. أمراض نفسية. تبدأ الناس يعني يعتبر القلق اللي هو عدم النوم بانتظام يندرج تحت الاضطرابات النفسية، قلة الشهية في الأكل تعتبر اضطرابات نفسية، فبدأوا الناس يهدوا شوي على موضوع
0: الرهاب وكل أشكال.
1: صحيح صحيح، يعني بدأوا
0: يهدوا. اسمحي لي أستاذة أقول لك على شيء مهم، اللي هو أستاذة هند، أنه أنت قلتي من الإيجابيات القليلة السوشيال ميديا، مو صحيح. السوشيال ميديا لها إيجابيات كثيرة، أنا ممكن أختلف معكم في هذا الناحية.
1: أكيد كل إنسان وجهة نظره، بس إحنا يعني نقارن. يمكن أنا لأني أم لجيل معين من الشباب، أحس إنه السوشيال ميديا يعني تعبتنا، جهدتنا إحنا كأهل بالمقارنة، بالهبات، بالترندات، فبدينا نشوف إنه الحسنات أقل. وهو يرجع برضو لاختيار الإنسان، يعني الشخص المثقف الواعي المتعلم رح ينتقي من السوشيال ميديا اللي يناسبه، فرح يشوف أنها إيجابية، بينما في جيل يبحث عن الغريب والعجيب والأشياء المختلفة يبحث فيها، فحيكون هنا في صدد أنه لا، سلبياتها بالنسبة لنا أكثر. فيمكن كل إنسان يحكم من موقعه. فأنا كأم أحس لجيل شباب يعني إحنا قاعدين نتعب معاهم علشان نعلمهم كيف يختاروا.
0: لها سلبياتها الكبيرة بلا شك.
1: تفضل.
0: لكن عموما يمكن هذا مجال حديث آخر.
1: ما في مشكلة.
0: على كل حال زي ما قلتي إنه فعلا اليوم في درجة من الوعي أكبر بكثير مما كنا عليه في السابق، وهذا شيء إيجابي جدا يعني.
1: الحمد لله.
0: عند الناس بدأوا يتعلموا كيف يعني يحسن من نفسه، بدأ يتعلم كيف يهتم بصحته، بدأ يتعلم كيف يعني يحرص على عدم مثلا خلينا نقول زيادة وزنه، بدأت أشياء كثيرة ولا لا حقيقة يعني.
1: صح. تسمح لي دكتور، بس طرى لي الآن سؤال، أنه أحس أنه طلع جيل أكثر هشاشة مننا، يعني ما أدري إحنا كنا نتحمل ولا يعني معليش، إحنا في جيل يعني تلمروا علينا وتضربنا وانضربنا من أهالينا، والحمد لله رب العالمين ما وصلنا لمرحلة المشاكل النفسية اللي في جيل جاء بعد كذا، تنمر، معرف إيه، كل كلمة يتحسس منها، لو يضرب أبوه ولا أمه تضربه لازم يدخل في معمعة من فإيش اللي صار؟ هل فعلا جيل أصبح أكثر هشاشة نفسيا أنا أتكلم، أو أنه لا إحنا بس نسينا الألم وهذا هذا السر؟
0: لا، هو دائما أنا أقول إنه العلاقات يجب أن يكون فيها خط فاصل، كل العلاقات، أي علاقات إن كانت، سواء كان علاقة الأباء بأبنائهم أو الزوجين مع بعض أو الأصدقاء إلى آخره. الاحترام، الاحترام عارفة، إذا ما في احترام تنهار العلاقة. حلو،
1: ما في شك.
0: حكاية إنه أنا أتكلم معك بجد أو مزح هذا موضوع ثاني. حلو، مثلا يعني أتكلم عن الصداقات، لكن لما أنا أجي أتنمر عليك بشكل أمام الآخرين هذا يعتبر إهانة حقيقة. يعني إحنا، أنا تكلمت في برنامج آخر قبل يومين أعتقد مع أحد، والله ماني فاكر المهم في برنامج، فتكلمنا عن قضية الفرق بين النصيحة والفضيحة، عرفتي كيف؟ فأنت هل تقبل نقد، أو كان هذا الموضوع، عرفتي؟
1: أيوة.
0: فأنت لما تيجي تبغى تنتقد واحد أو تنصحه أمام الملأ بأسلوب معين هذه فضيحة. صحيح. وليست نصيحة. لكن لما أنا أجيبه لوحدي كذا وتفاهم معه بأسلوب حلو وحميمية بيننا وكلام طيب إلى آخره، ممكن أوصل له رسالتي بصورة ممتازة. فأنا أقول الاحترام. العنف اللي هو مادة اليد، تمام، واللي ذكرتيها أنه ضربنا وما أدري إلى آخره، أنا ضدها تماما. أنا أعتبر هذا يعتبر عنف أسري حقيقة. أنا أتكلم ضده، حتى لو كان إحنا تعرضنا له وعشناه وكذا إلى آخره، لكنه لا يتناسب مع أبناء جيل الحديث. عارفة؟
1: أوكي، معناتها أيوة، يعني اختلاف الجيل هو السبب في في في.
0: أيوة، وبعدين لأنه الجيل هذا أستاذ الآن يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويجب إنه إحنا نربي أبنائنا على إنه يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويكون عنده احترام للآخرين، عشان يكون هو عشان يحترم الآخرين احترم. ولا مشي معي صراحة يعني.
1: صحيح 100%.
0: فهذه مسألة مهمة. لا أنا ما يعني ما أقول والله إحنا كنا نتعرض للإهانة، هي إهانة في الأخير. عدم الاحترام، شوفي الاحترام هو الأساس لما تكلمت. فإذا كان في أي تصرفات أو سلوكيات من الآباء أو من الأصدقاء أو اللي يكونوا عارفة أو بين الزوجين فيها انتهاك للاحترام بينهم، أنا أعتبرها تسقط العلاقة. عارفة؟
1: صحيح.
0: ولا يجب أن تستمر، ولا يجب أنا أنادي من خلال منبركم هذا إنه أي امرأة تمام تتعرض تمام لتنمر تمام أو إهانة من زوجها أو بنتي أو إنسان مرتبطة فيه، لا يجب أنها تسكت عن هذا الموضوع.
1: ولا الرجل إذا برضو يتعرض من تنمر
0: طبعا نفس الشيء، لأنه مع الأسف بعضهم تنضرب فهمتي كيف، ويهين كرامتها. يعني بعض حتى لو ما يضرب بعضهم يتكلم تلفظ، عارفة؟ مو من حقك، ولا أنت معي صراحة
1: أكيد، ولا من حق المرأة أنها تتجاوز على الرجل، يعني عشان نكون منصفين. لأنه
0: طبعاً
1: إحنا يعني شفنا حالات المرأة هي اللي قاعدة تتنمر فيها على الرجل، هي قاعدة تسيئله، هي اللي قاعدة تأذيه. فإحنا مع أنه الإنسان يحفظ حقه ويحفظ كلامته زي ما تفضل دكتور خالد، ويكون الأساس في التعامل
0: والإحترام. الألم النفسي يصدر، إحنا كلامنا كله يدور حول الألم النفسي من يوم بدينا.
1: صحيح.
0: فالألم النفسي أساسه هو عملية التنمر مكتبة ليش في العلاقات، فهمتي كيف؟ فالآن الدولة حاطة 19-19 عرفته؟
1: أيوة، رقم البلاغ عن العنف. صحيح. صحيح. طيب دكتور خالد، لو حطلب منك الآن نصائح، خلينا نقول ثلاثة خطوات أو ثلاث نصائح توجهها لشخص يبغى يبدأ اليوم رحلة التوقف عن جلد الذات، إيش بتكون النصائح هذه الثلاثة؟
0: يعني رحلة التوقف عن جلد الذات، إنه أنا لازم أعرف أني أنا لما أقوم بهذا التصرف تجاه نفسي أنه أنا قاعد أضر نفسي، يعني ضرر غير عادي، ضرر نفسي غير عادي، ويؤدي بي إلى ألم نفسي غير طبيعي.
1: قد ما أعي الآن يمكن.
0: لهذا لازم أنا أتوقف عن هذا الأمر، وأعتبرها زي ما ذكرت لك أول تجربة ومضت حلو، أتعلم منها درس عشان ما أقع في ما شابهه من تصرفات المرحلة القادمة.
1: تمام.
0: يعني عشان أعدل من سلوكي في المرحلة القادمة.
1: تمام. النقطة الثانية،
0: هذه أول نقطة. تمام.
1: تمام.
0: وهي تعتبر، أنا أعتبر يعني لو حاول الواحد يقلبها، كيف يقلبها؟ إنه هذا درس يفيدني
1: في
0: إني أنا أصحح وأحسن من نفسي. تمام. فتصير النقطة إيجابية إنه أنا أتعلم في الحياة. يعني في فرق بين اني انا يعني لو اخطات، يعني مثلا انت تقولي، خلينا نقول لو تكلم مع ولدك ورسب الدراسه، تمام، لو انا قلت له انت فاشل انت راسب انت الى اخره، تمام، يعني انا حطمته بهذه الطريقه ولا لا؟ لكن لو قلت له هذه تجربه تتعلم منها انك ايش تصعد ليش للاعلى المره القادمه، وتكون احسن وتحقق المزيد من ايش من النجاح في المرات القادمة. فإذا أي موقف سلبي يمكن أنك تقلبه وتخليه إيجابي إذا أردت ذلك. عرف الفكرة زي كذا.
1: تمام. طيب دكتور خالد الخضري، أنتقل معاك الآن إلى مرحلة أو فقرة صح أو خطأ. بعطيك جمل دكتور خالد وأنت تجاوبني عليها متفضلا بصح أو خطأ.
0: نعم.
1: مقارنة نفسك بالآخرين بشكل مستمر قد يزيد من مشاعر جلد الذات وعدم الرضا.
0: هو صحيح هذا الكلام.
1: التهرب من المسؤولية وممارسة التعاطف مع النفس بعد الفشل تخفف من جلد الذات.
0: طبعا خطأ العبارة، لأنه ما مو صح أني أتهرب من المسؤولية. يعتبر خطأ
1: الاعتراف بالمسؤولية، وإني يعني عشان نوضح النقطة، إني أنا ما أتهرب منها، أنا أواجهها.
0: لا، التهرب من المسؤولية يعتبر خطأ.
1: طيب،
0: المواجهة وتحمل المسؤولية مهمة في كل المواقف، لكنها لا ينبغي أن تؤدي ليش إلى
1: جلد الذات.
0: جلد الذات، أي بالضبط.
1: ممارسة التعاطف مع النفس إيجابي؟
0: لا، التعاطف مع النفس إيجابي جدا، هذا مو للحد اللي يخليني أنا أكسر نفسي، عارف الفكرة؟
1: أطبطب عليها يعني، بس ما
0: بالضبط. يا سلام، أنت قلتيها صح، يعني أنا أطبطب على نفسي، أصير لطيف مع نفسي بلا شك، بس مو بالحد. شوفي باختصار كذا، أي الوقت اللي دائما أنا أفكر فيه في الماضي باستمرار، لأنه الماضي هو كل تصرف انتهى، كل تصرف يعني مر عليه نص دقيقة، ولا ما أنت معي؟
1: إلا معاك.
0: أي موقف مضى عليه لحظة، بعد اللحظة هذه خلاص يعتبر ماضي، ولا لا؟
1: مجرد انتهاء الموقف يحوله إلى ماضي،
0: يحوله إلى ماضي. فأنا لا يجب أني أنا أفكر في الماضي بطريقة سلبية.
1: تمام.
0: أفكر في الماضي بحيث أنه يفيدني لأيامي أو لخطواتي القادمة، أفكر فيه كفائدة، كدرس، عرفت كيف؟ هذه اللي تخلي تقلبه إلى إيجابية، عرفت كيف؟
1: أيوة فهمت عليك. يعني الإنسان إذا ما أخذ أصلاً العظة والعبرة من الموقف، معناتها يعني الحياة بحاجة إلى أنها تعيد مرة ثانية.
0: أي بالضبط.
1: تمام. التوقف عن جلد الذات يعني التوقف عن تطوير النفس أو السعي للتحسن.
0: لا، مو هي خطأ، لأنه لا مو بهذا الشكل يعني. بالعكس، التوقف عن جلد الذات هو يعتبر يساعد على الصحة النفسية.
1: جميل جدا. دكتور خالد الخضري، المستشار والمدرب المعتمد، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة في برنامج مسار.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك على هذا الوقت الجميل وعلى أسئلتك الرائعة. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. أهلا وسهلا. ببساطة، جلد الذات هو أنه الإنسان يبالغ في لوم نفسه على الأخطاء، وهذا الشيء يأثر على ثقته في نفسه ويمنعه من التقدم. التعامل الصحيح معه ما يكون بأننا ننكر الأخطاء، بل أننا نتعلم منها ونواصل الحياة. أهم الخطوات للتوقف عن جلد الذات: 1. تقبل الخطأ ومسامحة النفس. تذكر أنه الخطأ جزء طبيعي من التعلم والنمو. 2. غير حديثك مع نفسك. استبدل العبارات السلبية بكلمات تشجيع ودعم. 3. ركز على الحلول وليس على اللوم، بدل ما تفكر بشكل مستمر في الخطأ، اسعى لإصلاحه والاستفادة من التجربة. 4. اعتني بنفسك، حافظ على نوم كافي، غذاء متوازن، ممارسة نشاط تحبه، وبذلك تعزز من صحتك النفسية. في الختام، التوقف عن جلد الذات لا يعني تجاهل الأخطاء، بل يعني التعامل معها بحكمة ورحمة. كل تجربة تمنحنا فرصة للنمو وبناء شخصية أكثر قوة وثقة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد المنيف.
2: مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
7: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم.
8: حياكم الله.
7: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
8: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، و هو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتى يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد، ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف، يقول، حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب، ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن، يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما، ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما أحواه هذا الكتاب بين دفتيه.
7: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
8: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قررنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في 40s الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدو بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية، أو حياتنا نتهرب منها، أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا. وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، هي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها، يعني وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة، وكذلك

0: من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية، يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبة تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا

0: وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة. ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثلما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
1: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
0: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوؤ الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد آدات يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية، ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي، فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية

0: يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا، ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية، وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره، بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها ولكن لا يجب أن تكون شماعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. كثير من شعر الشاعر أحمد الصافي النجفي خفيف ولطيف وظريف وطريف، لذلك كان شعره ما زال وسيظل صديق البرنامجنا. بين يدي الآن قصيدتين ظريفتين له، الأولى بعنوان الثقيل والثانية بعنوان إيش؟ الأثقل. فخلونا نبدأ الحين بالثقيل. يقول: لقد بلدت إحساسي، فقم يا مزعج الناس، فقد هيجت لي كربي وقد أكثرت وسواسي، تساوى قدرك الداني من الرجل إلى الراس، فيا صدمة أوجاع ويا تقليع أضراس، ويا هجمة أمراض ولا طب ولا آسي، بك الآهة قد غصت أيا قاطع أنفاسي، وإن نكسرك بالفاسي خشينا الكسر للفاسي، وإن نسحبك بالأمراس خفنا قطع أمراسي، فيا طاحونة الروح

0: فما أنت من الناس ولكن مسخ نسناس. هذا الثقيل. خلونا نروح للأثقل. يقول: شوشت صوت البلبل فاصمت وقم وترحلي، ماذا يزيحك قل لنا يا أثقل ابن الأثقلي، يا غمة لا تنجلي، يا هم ليل أليلي، يا مثل شرب المسهلي، يا شوكة في الأرجلي، يا وخزة في المفصلي، يا ضربة في المقتلي، أمجيب من لم يسألي، يا ذا الكلام المخجلي، أعقلت أم لم تعقلي، يا ابن الثقيل الأولي، يا ابن البلاء المنزلي، يا ابن الوباء المقبلي، يا عائشا في الأسفلي، يا جدب عام ممحلي، يا تنبل ابن التنبلي، يا مفرطا في المأكلي، يا هوة لا تمتلي، يا عثرة المستعجلي، وسط الطريق الموحلي، يا صنوداء المعطلي، يا خيبة المتأملي، يا مسكتا للمحفلي، مثل الزكام المسعلي، مثل السعال المعتلي، يا ليلة المترملي، يا وحشة في المنزلي، عند الطوى لم تؤكلي، يا حنظل ابن الحنظلي، يا جالب الآلاملي، تحكي بدون تأملي، تهذي بدون محصلي، يكفيك هذرا فاخجلي، ألهيتني عن بلبلي بخوارك المتأصلي، يا أفعل ابن الأفعلي. الله يبعد عنا وعنكم الثقلاء، وإن شاء الله أن الحلقة ما كانت ثقيلة عليكم. نلقاكم على خير. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في دقائق.
7: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام.

0: الصيام بطريقة صحية وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع، إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

الأمل هذا الشعور الذي يعد من أعظم النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان، فهو الذي يمنحنا القدرة على الاستمرار في مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. الأمل هو ذلك النور الذي يضيء دروبنا حين تشتد الظلمات، وهو القوة التي تدفعنا للنهوض بعد العثرات. إنه اليقين بأن بعد العسر يسرا، وأن الفرج قريب مهما طال الانتظار. لقد تجلت قيمة الأمل في حياة الأنبياء والصالحين، ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام حين قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كانت هذه الكلمات تعبيراً عن الأمل الراسخ في قلبه رغم الشدائد والسنين الطويلة التي مرت على فراق ابنه يوسف. إن الأمل ليس مجرد شعور عابر، بل هو عبادة من العبادات القلبية التي تعبر عن حسن ظن المؤمن بربه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فالمؤمن يستبشر الخير في كل الأحوال، ويوقن أن وراء كل محنة منحة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. أيها المستمع الكريم، علينا أن نغرس بذور الأمل في قلوبنا وقلوب من حولنا، فالكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة قد تكون طوق نجاة للآخرين. فلا تيأس إذا واجهتك العثرات، بل كن واثقاً بأن الصبر والأمل سيجعلانك أقوى وأقدر على تحقيق أحلامك وتجاوز همومك وغمومك. ختاماً، لنتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فما من شدة إلا ويعقبها فرج. ولنكن جميعاً من زارعي الأمل في الحياة، ولنجعل تفاؤلنا طريقنا نحو غد أفضل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. الحارث بن حلزة ينتهي نسبه إلى يشكر بن بكر بن وائل، وينتهي نسب وائل إلى نزار بن معد بن عدنان. شهد حرب البسوس، وأشهرته معلقته التي جمعت طائفة من أيامهم، ووعد ضروبا من المفاخر ألقاها بين يدي عمرو بن هند جوابا لما ادعاه عمرو بن كلثوم لتغلب من حق في البكريين. وقد ضربت العرب بالفخر مثلا فقالوا: أفخر من الحارث بن حلزة. قال معاوية بن أبي سفيان: قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب. يقال جاء قوم من بني تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم، فطردتهم بكر للذي كان بينهم، فرجعوا فمات منهم 70 رجلا عطشا. ثم إن بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل، واستعدت لهم بكر، حتى إذا التقوا كرهوا الحرب وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كان، فدعا بعضهم بعضا إلى الصلح، فتحاكموا إلى الملك عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنت لأحكم بينكما حتى تأتوني 70 رجلا من أشراف بكر بن وائل، فأجعلهم في وثاق عندي، فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إليهم، وإن لم يكن لهم حق خليت سبيلهم. ففعلوا. جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك، وقال الحارث بن حلزة لقومه وهو رئيس بكر بن وائل: إني قد قلت قصيدة، فمن قام بها ظفر بحجته. فرواها أناسا منهم، فلما قاموا بين يديه لم يرضهم، فعلم أنه لا يقوم بها أحد مقامه، فقال لهم: والله إني لأكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء 7 ستور وينضح أثري بالماء، وذلك لبرص كان به، غير أني لا أرى أحدا يقوم بها مقامي، وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتى أتى الملك، فلما نظر إليه عمرو بن كلثوم قال للملك: أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته؟ وبعد أن ألقى عمرو بن كلثوم معلقته التي تجاوز في الفخر فيها مقام الملك، جاء الحارث بن حلزة بحكمته وحنكته بما تجاهل عمرو بن كلثوم من مراعاة مقام الملك وسرد وإيضاح الحجج. وقد زعم الأصمعي أن الحارث قال قصيدته وهو يومئذ ابن 35، فقال: آذنتنا ببينها أسماء، وهو من وراء 7 ستور وهند حاضرة. فلما سمعتها قالت: تالله ما رأيتك اليوم رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء 7 ستور. فقال الملك: ارفعوا سترا ودنا. فما زالت تقول ويرفع سترا فستر، حتى صار مع الملك على مجلسه، ثم أطعمه في جفنته، وأمر ألا ينضح أثره بالماء، وجز نواصي 70 الذين كانوا في يديه من بكر، ودفعهم إلى الحارث. قال الحارث بن حلزة:

0: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء، فمحيات فالصفاح فأعلى، في فتاق فعاذب فالوفاء، فرياض القطا فأودية الشرب، بفش عبتان فالأبلاء، لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء، وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء، أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء، فتنورت نارها من بعيد بخزاز هيهات منك الصلاء، غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء، بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء، آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء، فترى خلفها من الرجع والوقوع منينا كأنه إهباء، وطراقا من خلفهن طراق ساقطات أودت بها الصحراء، أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء، وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء، أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قولهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء، زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء، أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء، من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء، أيها الناطق المرقش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء، لا تخلنا على غراتك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء، فعلونا على الشناءة تنمينا جدود وعزة قعساء، قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تعيط وإباء، وكأن المنون تردي بنا أرعن جونا ينجاب عنه العماء، مكفهرا على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء، أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تمشي بها الأملاء، إن بشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء، أو نقشتم فالنقش يجشمه الناس وفيه السقام والإبراء، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء، هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء، إذ رفعنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهاها الحساء، ثم ملنا إلى تميم فأحرمنا وفينا بنات مر إماء، لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء، ليس ينجي موائلا من حذار رأس طود وحرة رجلاء، فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء، ملك أضلع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء، إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء، فاتركوا الطيخ والتعدي وإما تتعاشوا ففي التعاش الداء، واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء، حذر الخون والتعدي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء. أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء؟ أم علينا جرى حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء؟ أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من غدرهم براء؟ أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء؟ أم علينا جر قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء؟ أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء؟ ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء، عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء. وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء، لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء. تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم فيه الحداء، ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء. ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء. ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء. ما أصابوا من تغلبين فمطلول عليه إذ تولى العفاء، كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء؟ إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء، فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء، فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ يشقى به الأشقياء. إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء، لم يغروكم غرورا ولكن يرفع الآل جمعهم والضحاء. أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء؟ من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء. آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي لواء، حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء، وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة رعلاء. فرددناهم بطعن كما تنهز عن جمة الطوي الدلاء، وجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء، وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء، وفعلنا بهم كما علم الله وماء للحائنين دماء. ثم حجرا أعني ابن أم قطام وله فارسية خضراء، أسد في اللقاء ذو أشبال وربيع إن شنعت غبراء، وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء، وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء، وأتيناهم بتسعة أملاك الندام أسلابهم أغلاء، ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء. ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء، وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء، مثلها تخرج النصيحة للقوم فلاة من دونها أفلاء، من دونها أفلاء. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد النيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، المستمعين الأعزاء اللي يسمعونا الآن. حياكم الله وين ما كنتم تسمعونا، سواء في السيارات، طالعين من الدوام، رايحين تقضون أغراض، عندكم أشياء كذا تبغون تحلوها يعني، أو أنكم في البيت خلاص قد وصلتوا وتسمعونا وتنطربوا على هالبرنامج. نحييكم ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عز النهار.

0: منو بالله بس ما ينطرب على إيقاع موجات إذاعة الرياض.
1: شفتي كيف
0: الإذاعة اللي تخليك منطرب مستمتع
1: وإبداعات مهند.
0: مهند اليوم عنده تحدي. يقول منو خاص يقول أنا كنت في السيارة فقاعد أشغل أغاني, مجموعة من الأغاني, واخترت لكم أغاني كذا أحس أني بعمل معاكم اليوم جو حلو في البرنامج.
1: مجموعة إنسان
0: طلعت معه مجموعة إنسان. فإحنا نقول اليوم لمهند إن شاء الله الله يقويك يا رب وعساك
1: هالقوة يا رب
0: هالقوة, ودائما أنت قد الهدف وزيادة.
1: صحيح, ودائما مبدع يا مهند بأي شيء تسويه, أي شيء سمعنا. أنت رائع, أنت رائع يا مهند.
0: ما يحتاج. طيب هذه أجمل تحية لكم إذا أصدقانا, من مهند الويمي في الإخراج, من أبو الغيث الحيدر, ومن إغاد العلي من أمام المايك, ونبدأ معاكم على طول عز النهار على مدار الساعتين. بداياتنا زي ما عودناكم دائما مشوارك على وين, في أحد طالع الحين حاب إن هو يوجه تحية أكيد بنسمع منه وندردش معه في مساءات الجميلة العظيمة, شلون كانت بدايات الصباح وإيش أبرز الأمور اللي صارت معه. واليوم موضوعنا في ترند اليوم له علاقة ترى بالتفاصيل اللي نعيشها بشكل يمكن يومي. أحيانا نقول يا ربي ما لي هذا العناء, لماذا لا نعمل شيء من التغيير أو نكسر الروتين.
1: أيوه.
0: أنا أشوف صراحة الرجل إذا بيكسر الروتين يسطو على بعض من المهام النسائية,
1: مثل الطبخ. قصدك
0: مثل الطبخ.
1: وهذا اللي في عرفكم
0: عرفنا إيش؟
1: يعني أنه ما تحبه. يعني أنا اللي أعرف أن المرأة نهائيا ما تحب الرجل يدخل المطبخ, وأول ما تشوفه داخل المطبخ تقول أكيد أنت بتوسخ المطبخ, أكيد بتحفسي. وأي حاجة يعني لو تلاقي منديل فقط, يعني تلاقي المطبخ كله نظيف, كله تمام, كل أحلى شيء تمام, ما عدا منديل تمام. والمنديل هذا له يومين أصلا.
0: مش اللي خليه له يومين يا
1: يعني ليش صدفة قدر فاهمة؟ له يومين في هذا المكان تقول لها شوف وصخت عليه المطبخ.
0: لا أبدا. أساسا يقول لك في الطبيعة البشرية في العمر الزمني الأول للإنسان الكاف كان هو الرجل من يقوم بمهمة الطهي.
1: صحيح.
0: وتبي أكد لك الموضوع أكثر وأكثر, الشيفية في العالم من أكثر تفوق.
1: صحيح,
0: هم الرجال أصلا هي مهنة يعني رجالية بامتياز. تبي أكد لك زود؟ مين يطبخ الحين أفضل, رجال ولا نساء؟
1: الحين شوفي أنت لا تلفي وتدوري علشان تبغى تقولي أن إحنا اللي بالمفروض نطبخ.
0: والله لا, أنا ما أقول أنت المفروض, أنا قاعدة أمدحكم. أقول والله أنه نفس الرجل في الطبخ أنه عظيم وجميل لدرجة. في دراسة أكدت قالت الأكلات الخفيفة حتى الأكلات البسيطة هذه السندوتشات والحركات البسيطة هذه اللي يسوونها رجال بأيديهم تكون لذيذة بضعف المرات التي تحضرها المرأة.
1: صح على فكرة. بعدين
0: استر اللذاذة دي.
1: بقول لك شغلة كمان في الرجل, أتوقع تمام. يعني أنت ممكن تتفقي معي ممكن تختلفي معي في الموضوع.
0: نشوف.
1: عادي
0: هات ما عندك.
1: هو إن الرجل دائما يعني مثلا المرأة تطبخ الشغلة 10 مرات أو 20 مرة نفس الشيء.
0: أنا لا,
1: الرجل
0: طبخه
1: الرجل كل مره
0: يغير شو يسوي يعني
1: ما ادري. يعني مره مثلا يزود هذا, مره يضيف النكهه الفلانيه, مره. انا اتوقع ان حتى الاكلات الجديده اللي اخترعوها الرجال يعني
0: صح.
1: يقول ايش رايك لو نحط فراوله على اللحم.
0: توت
1: انا اقول لك كذا
0: توت يزبط مره على
1: انا اقول لك كذا. بعدين يجي يقول لك ايش رايك لو احط سكر على اللحم. شايفة؟
0: يجي
1: هو أنا أقول لك إيش رأيك لو حط عسل على اللحم. المهم أي حاجة
0: كلها اختراعات. طيب خليني أقول لك قصة اختراع سان سباستيان. طبعا هذه من الحلويات الشهيرة اللي نشوفها دائما في المقاهي وكذا. شوف هي كانت فكرتها جاية من أحد الأشخاص, يعني رجل هو اللي ابتكر هذه الفكرة. يقول كان يبي يسوي كيكة بس انه يعني قال ليش ما غير في المقادير هذه.
1: شفتي
0: اي, فراح سوى الطبخه بعدين ما جهزت له, ما شلون ما طلعت مستويه. هي فكره سان سباستيان ان يكون القلب الحلى نفسه.
1: أيوه.
0: يعني يرج خفيف. اي هنا في تكنيك معين لازم الواحد يسويه عشان تطلع او يطلع القالب بهالشكل. فلما جربوه جهز لهم الطعم لما قالوا جربوه. جدا اي قالوا مره لذيذه فرجع مره ثانيه سواها وجازت للكل فصارت وصفه مشهوره تباع في ابرز محلات المقاهي اليوم.
1: شفت كيف
0: الرجل يعني اللي طبخها رجل
1: اي ما هو اقول لك هم عندهم الابتكار يعني الواحد دائما يحب انه يسوي شيء حتى في الشاي يعني اليوم يسويه لك كذا بكره يسويه لك بطريقه ثانيه.
0: شوف والله انا اعلن استسلامي واعلن يعني انه انتم ناس منتصره في موضوع الطهي بامتياز. نفسكم حلو ما يخالف. انا واحده من الناس اللي اقول حوس المطبخ بس اطبخ.
1: انت شفت الشاي اللي الاخير اللي انتشر
0: الحين؟ اللي بالمقادير؟
1: لا
0: بالجرام؟
1: لا
0: ها شلون؟
1: في الضغط في قدر الضغط.
0: لا هذا فاتني. شلون
1: صاروا يسوون شاي في قدر الضغط؟
0: يضغطون الشاي.
1: يضغطون الشاي
0: يا مال العافيه. وش يطلع؟
1: يطلع شاي مضغوط. يضغطون الشاي.
0: واللي عارفه إيه؟ الشاي يا تخمير يا غلي.
1: لا الحين صار جديد
0: مضغوط.
1: اي مضغوط
0: جربته
1: اي يعني. لا والله بس شفته يعني. تخيل تجي على محل بالله واحد مضغوط شاي.
0: شو العبره يعني؟
1: ما ادري انا اقول لك هو شيء جديد يا وخلاص. يعني ممكن بكره تلاقي شاي على الهواء.
0: شاي نسوي على الهواء
1: اي مطبوخ على الهواء. اي على الهواء ما ادري كيف بس على الهواء. شفتي مو الغساله عندك تجي على الهواء خلاص على
0: كل شيء والله قابل للتطوير. بس نرجع في الاخير ونقول انه ما شاء الله تبارك الله اخواننا الرجال نفسهم حلو في الطبخ. عندهم اللمسه اللي ما ادري يسمونها بس انها لمسه ابداعيه. نكهه حلوه عندهم تناغم في النكهات وهذا قليل جدا من الناس اللي ضبطه. وانا صراحه اشوف الرجال مبدعين اكثر مننا كنساء في في في موضوع وزن النكهات.
1: لا هم مبدعين
0: يعني. كل هذا الكلام المفروض اليوم ارجع الاقي الغداء جاهز.
1: شفتي بالمفروض. او انت اصلا قاعده تلمح الكلام هذا عشان ترجعي تلاقي الغداء جاهز.
0: ما في امل. 011-40-5-3 دردشتنا الاولى وياكم اصدقائنا. شاركونا قولوا لنا وين مشاويركم. اعطونا كذا سالفة تخص يعني موضوع أنه الرجل متمكن بامتياز في المطبخ. إذا فيما لو كنتوا طبعا معي أم ضدي شايفين أنه لا والله المرأة هي الشاطرة لأنه هذه مملكتها. نسمع منكم بعد الفاصل.

0: من جديد رحب فيكم أصدقائنا وما كنتوا تسمعوني عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرياضي. رحب بكل السامعين والمشاركين لنا اللي حابين أنهم يسمعون أصواتهم. أكيد رحب على 011-40-5-3 ومشوارك على وين وندردش معك كذا بسلفتنا الأولى اللي اليوم يعني سوينا هجوم كذا واكتساح على المطابخ وشفنا مين أكثر إبداع. طبعا أبو الغيت قاعد يقول لي لا هذا عالم المرأة يعني حتى لو كان الرجل مبدع لكنه يبقى عالم المرأة. إحنا ما نختلف أنه عالم المرأة وكل شيء بس أنه أنتم متميزين.
1: هو متميزين علشان ممكن قاعدين نظهر لأن مثلا ربات البيوت وكذا قاعدين في بيوتهم ما يظهروا بس لما تجي تتكلمي مع أحد تقولي له بالله كيف طبخ الوالدة قلت ما في ما في أحلى من طبخ الوالدة.
0: طبخ الوالدة في نكهة مميزة ما أعرف ليه.
1: أي فهم هذول ما يظهروا على السطح هم يبقون تمام لكن هم الرجال اللي مثلا تلاقي الواحد والله أحيانا في البر يعزم أخوياه وكذا فيعني هم اللي يظهرون على السطح.
0: كنت أتحرى دائما طلعاتنا ومكاشيتنا للبر عشان أذوق كبسة إخواني يعني اسم الله عليهم يضبطون أكل مو طبيعي.
1: لو أوريك بأول كشتة وأول طبخة لنا
0: إيش أول طبخة طبختها؟
1: والله خربنا الدنيا يعني هذه اللي نطبخ فيها صار لونها أسود
0: احترقت
1: من كل الجهات.
0: ليه عسى ما شر؟
1: ما نعرف طالعين ذاك اليوم يعني يمكن حتى تونا طالعين من يعني في المتوسط ممكن
0: وغدار صغار
1: هي تمام وانت جيب رز وانت جيب دجاج وانت جيب زيت وانت جيب بصل ومدري ايش وكذا وكذا ويلا طلعنا وما طلعنا مكان بعيد لا مكان
0: البرحة اللي ورا البيت
1: بالضبط جنب الحارة بس اللهم في الليل تمام هلا نبغى نطبخ ونبغى نضبط طلعت اي كلام الطبخة اي كلام
0: بس لقيها فيها نكهة يعني رغم الحراق وكل شيء
1: الجمعة نفسها لها نكهة
0: حلو يلا شيء يعوض عن شيء صح ولا لا طيب عبد العزيز معنا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: اليوم الموضوع حقكم أو قريب من الغداء يعني الواحد يشتهي كل

0: جنب بعض يطبخون نفس الطبخة نفس الأكل.
1: هي ممكن إيه، أنت تعرفي أيام زمان أنا هقول لك بس نبذة بسيطة، كان اجتمعوا الحريم مثلا اليوم عند بيت أم عبد العزيز، بكرة عند بيت أم هذا، وكل واحدة تجيب الطبخة حقتها اللي تبغى تطبخها وتسويها، وبعدين تروح البيت، وبعدين كل واحد منهم يرسل الطبخة اللي طبخه لجاراتها. تحصل أنا أمي مسوية واحدة طبخة، تحصل معاها ثلاثة أربعة. ليش؟ لأنه هم يجتمعوا في الصباح على قولهم وقت الضحى، خلاص يسووا كل الأشياء ويرجعوا البيت على الطبخ. أيوة
0: حلو حلو النظام. طب أنت شخصيا عبد العزيز تساعد أم ريان في المطبخ، تحس أنك تبدع في أكلات؟
1: أيوة طبعا أنا أساعدها ليلى، ويعني وأنا عندي بعض الأشياء البسيطة، يعني مثلا التونة لما نكشكشها بالطماطم وبالكرات، وهذه يعني تطلع عندك البيض، يعني في أشياء أنا أقول لها إيش يعني، حتى لو ما كانت في البيت أنا أتصل عليها والله أقول لها أم رياني كيف نسوي هذه، كيف نسوي ده، تقول لي كده كده كده.
0: أي وقد مدحت طبخك يا أبو ريان؟ مدحته قالت أنت طبيخ كويس؟ راح أبو
2: راح
0: أبو ريان
2: راح أبو ريان
0: ما لسه راح تصالك يا أبو ريان.
2: عبد العزيز راح أبو سميح معنا، حتى أنا كان ودي أعرف كذا كم شغلة، أبو أعرف هل يمدح طبخة ولا شيء، في طبخة معينة قالوا له عليها أنها كويسة.
0: إيه أنت شاطر في إيه؟ أنت شاطر في إيش؟
2: أنا ولا شيء صراحة، يعني في الطبخ ما أعرف. أنا في بقول لك السالفة بعدين، والله بقول لك سالفة بتعجب.
0: عشان غسل يديني تمام. إيه؟ ناخذ اتصال من معنا
2: أبو سميح.
3: نعم نعم السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو سميح.
3: أبو سميح
2: أهلا ومرحبا حياك الله.
3: الله شف أما الطبخ ترى للحريم.
2: إيه
3: والله تجلس بالمطبخ تصلح 10 أشكال.
2: إيه ما شاء الله،
3: وعندها لماس وعندها ذواق، والله خلق الشيء هذا
2: ما شاء الله.
3: أما الرجال لا يدخل مع المطبخ فسده ولا حرق ولا، لكن أما بالبر الرجال نمرة واحد.
2: إيه إيه في البر
3: لكن بالمطبخ هذا الله اللي خالد هذا، أنت ليه تدخلها دون عملها؟ هذا عمل اختصاصة الله جعل له الشيء هذا، وبعدين تطبعها بعدين تبلش عقبين إذا جوك ضيوف تروح تطبخ. أما بالبر اشتغل
2: في البر اشتغل،
3: هذا اللي عليه جداننا وعليه الناس أنا الأولين.
2: أي لكن يعني في
3: الله يوم خلق البشر خلق إنزة ورجال، يعني زي الكهرب والمعص.
0: أنت علامك معصب علينا يا أبو سميح.
3: والله هذا الله خلق الناس كذا
0: يا رجل، ذكر الله
3: حكمة الله العزيز الحكيم.
0: ونعم بالله بس انت علامك يا اخي.
3: هلا
0: ليش معصب؟
3: لا لا والله ما عصب، لا والله بس انا ترى العمر 85 بس مقعد لي بعرف.
0: طيب احنا ما نختلف
3: انا مقعد بعد مقعد، ولكن هذا شيء انا متطوع والله يا بي اتكلم لي كلمه لعل الله ينفع بها. انا بقول هذا
0: ما قصرت
3: اختصاص الحريم،
0: ما قصرت، بيض الله وجهك يا ابو سميح.
3: اي بس
2: مع السلامه يا ابو سميح.
0: شكرا لك.
2: بس الان احنا لما نجي ناكل في كل المطاعم ترى اللي يطبخوا فيها رجال في هالمطاعم، فهو يعني مو اختصاص، هو يعني تقدر تقولي ان تعارف عليه ان المراه تعرف تطبخ اكثر من الرجل، ان المراه بما انها مثلا تقعد في البيت
0: لا ما تعرف تطبخ اكثر اوكي، لان الرجال اصلا ما يدخل المطبخ، بس لو طبخ طبخ
2: ايوه،
0: يعني هو بحكم المتعارف عليه ان المراه هي اللي تطبخ، فاكيد انها تبي تعرف لها كذا طبخه، بس كنفس حلو الرجال يتفوقون.
2: صح.
0: كابداع ونكهات الرجال صح. يتفوقون.
2: انا بقول لك شغله بما ان الموضوع ما كذا، فسالتيني قبل شوي عن الطبخ، فانا كان في عندي واحد ما ياكل دجاج ابدا.
0: تمام.
2: ما ياكل دجاج، فكنا انا وياه في مكان واحد، فانا كان فيه جيت ابغى اطبخ، فكان فيه دجاج تمام اللي هو العادي الشواية، فجيت أخذته، أنت تعرفي كيف لحمة الشواية صح؟
0: تمام.
2: فجيت أخذته، أخذت الصدر وقطعته، فطلع كذا زي
0: رطب،
2: لا زي اللحم المفروم، الصدر قطعته تمام.
0: أوكي. قطع صغيرة، قطع صغيرة.
2: بالضبط طلع زي اللحم المفروم، يعني ما ينشاف كذا ما ينشاف. المهم وجيت سويت
0: فرمته
2: إيه. وجيت سويت البصل وما أدري إيش وذا، وبعدين أجي أحط الطماطم، وأجي أحط بعدين الدجاج، وأجي أحط
0: أقوال دي مو طبخة
2: أي شيء. أي أجي أحط البهارات كمان، هذيك الأخ

0: الخضر الايش
1: كرافس
0: لا يا شيخ
1: بالدونس
0: إيه هو بالضبط كل شيء كل حاجه
1: خضر.
0: كل حاجه كنت اشوفها قدامي حطها.
1: وش كانت الطبخه بس عشان اعرف؟
0: ادامات. انا خطير في الادامات. انا حطيني في الادامات اطلع لك بطل.
1: تمام
0: فجيت وسويت الشغله وقلت له تفضل معي. ما علمت النادي دجاج. اكلنا الين شبعنا.
1: كانت لذيذة.
0: كانت لذيذة إيه. اكلنا الين شبعنا. بعدها بيوم علشان ما يفتكر انه يقول انا لسه الاكل في بطني لسه ما ادري ايش. بعدها بيوم قلت له تعرف ايش الاكل اللي اكلناها امس؟ قال لي والله حلوه. قلت له تراها دجاج. قال لي تمزح. قلت قسما بالله دجاج.
1: هو يحسب لحم.
0: هو اصلا ما
1: يدري ايش اللي جوا.
0: ايه ما يدري. هو اكل حاجه ما يدري ايش مكوناتها.
1: اي
0: إيه؟ فانا هذا طبخي. اذا تبغيني اطبخ لك كذا اطبخ كذا.
1: حلو.
0: اما اني اجي اسوي والله
1: كوردون بلو.
0: ايوه ولا رز. ترى ما اعرف للرز نهائيا.
1: اسهل شيء بالحياه
0: نهائيا.
1: ما في سعودي ما يعرف يطبخ رز.
0: قسما يا بنتي انا ايش مشكلتي؟ المويه.
1: المويه
0: ما اعرف اوزنها. كي.
1: هذه مع الموار. أعلمك شلون؟
0: ايه؟
1: البسمتي شيء والعنبر شيء و...
0: ايه؟ ما أعرف أوزنها نهائيا. يا تطلع قوية وقاسية وكذا الحبة يا تطلع
1: في شيء تغمرة في شيء دون السطح في عموما هذا التكنيك. شوفوا أنا صراحة ما أبي أقول يعني اللي يسمعني الحين ما أبي أقول له إنه مكان الرجل مطبخ طبعا لا. بس أنا أقول نفس الرجال في الطبخ جدا لذيذ لأنهم يعرفون يوزنون النكهات. الرجل في عمليات البناء شاطر. يعني تعطيه لبيت يبنيه، تعطيه أكلة يعرف يهندسها، تعطيه ما أعرف إيه. عنده الشغل التكنيك الهندسي هذا فظيع فيه.
0: وابتكار.
1: المرأة تنظيمية. وعنده الابتكار صحيح.
0: صح.
1: الرجل عنده البناء الفكري. فبس والله عشان كذا أنا أقول دائما إنه لمسات الرجالية في الطهي جميلة لذيذة غنية بالنكهات. ولكن ما يمنع أنه في سيدات أكيد أنهم مبدعات. والدليل أمهاتنا الله يحفظنا يعني. صح. ما شاء الله أمي في طبخات ما عمر ذقتها في مطعم.
0: إيه
1: يعني تزين المقلوبة شيء مرة خطير. تزين أكلات كذا سبيشل.
0: مو هذا هو اللي أقول لك عليه أنه في
1: طبخ الأمهات غير.
0: إيه
1: يعني الواحد من يتزوج يعتقد أن زوجته تبي تصير مثل أمه. الحقيقة لا.
0: إيه بس كمان تمتاز تصير تمتاز بأكله.
1: إيه بعد وقت من السنين. إيه؟ يعني يبيلك تصبر على المحروق وال.
0: إيه. على يعني طار المحروق.
1: إيه؟
0: أنا ودي أعرف أول أكلة تمام سويتوها كمان وفشلت.
1: فشلت؟
0: إيه.
1: أنا أول أكلة سويتها كانت حلا. كان كيك. كنت أيوة. وقتها في رابع ابتدائي.
0: حلو.
1: فكنت أحب أتلاقف أدخل المطبخ فكان لي هاجس في الكيك. إلى يومك أنا أحب صراحة أسوي حلويات أسوي الكيك. هبطت.
0: ايوه
1: كانت وانا اشوفها بالفرن ما شاء الله مرتفعه وقوام. عرفت بعدين انه المشكله كانت في اني مزوده البيكنج باودر. وكنت افتح الفرن يكلوها قالوا لذيذه يعني رغم الهبوط المفاجئ لكنها لذيذه.
0: حلو. لا اذا وصلت ان احد ياكلها حلو الامور طيبه. انا اعرف واحد يقول لي سوى سمبوسه حتى القطط ما اكلتها.
1: أنا أعرف واحد طلق زوجته في أول رمضان عشان السمبوسة.
0: يا ساتر.
1: والله العظيم أنا صدمني. يقولك سوت سمبوسة وطلعت محترقة. هو يقدس السمبوسة برمضان. وجاي معصب من الدوام وهو من النوع اللي يدخن وفترة انقطاع ومعصب وكذا. فلما هو كان واحد من مستمعينا في يوم من الأيام يعني فقال لي أنا انفعلت عليها وهي كانت أول مرة تشوفني بالشكل هذا وصار بينا أخذ وجدال وطلقت.
0: يعني
1: على وقت الأذان صارت المشكلة.
0: عنده
1: فمعقولة إنه الواحد علشان أكل ممكن يعفس الدنيا. هذولي نوعية من الناس يسمونهم البطيني. أنت بطيني؟
0: لا والله ما أنا بطيني أبدا. أنا
1: أشهد لك بذلك.
0: والله العظيم نهائيا.
1: حتى مهند مو بطيني.
0: لا كلنا مو بطينيين. ولا لا يا مهند. أي مهند.
1: مهند عنده متعة الفواصل. طب نروح الفاصل ونرجع من جديد. اللي حاب يشاركنا
0: هاتف البرنامج 011 40 5 3. حياكم الله في عز النهار.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. كأننا نبغى نتكلم يا غادة عن شيء ولا نكمل الموضوع ولا إيش؟
1: نروح لترند اليوم.
0: ترند اليوم،
1: ترند اليوم بالغيث، يعني يمكن من أكثر الأمور اللي نعاني منها، وخاصة للناس اللي تقف في مكانها وهي ودها أن تمشي خطوة فتلاقي في شيء ماسكها في مكانها. وشو طبعا ما يخطر على بالها، لأنه في دائما أعتقد أنه الأشياء اللي تمنعنا من التطور أشياء كبيرة، بس هي الحقيقة لا، هي أشياء صغيرة قد تكون على شكل عادات. عادات معينة نمارسها بشكل يومي، وهذه العادات عادات لها تأثير سلبي على حياتنا. يعني تخيل لو إن عقلك كل صباح اضطر انه هو يفكر بأشياء عادية، يعني تفرش اسنانك، تسوق سيارتك، تتجهز لدوامك. حلو. ترى هذه الاشياء وهي عادات بسيطة واوتوماتيكلي تبي تسويها بشكل يومي، تدري انها هي تستنزف طاقتك بشكل مرة كبير. لذلك يقولك دائما الدماغ يبحث عن الاختصار، يعني لو كررت سلوك في نفس المكان او الوقت، دماغك بيبدأ يعمل تحويلة. يعني بدال ما القرار هذا يحتاج تفكير، يحوله إلى برنامج يعمل تلقائيا. فعشان كده تلاقي نفسك أحيانا وانت تسوق سيارتك، هذا كثير أنا أسويها، ما أدري لو وصلت الدوام، ماني مركزة في الطريق، عقلك اللاواعي هو اللي قاعد يسوق،
0: اي رايحة في هالشارع، انت صار متعودة،
1: لأن مخك تبرمج.
0: اي تبرمج.
1: تبرمج. صحيح. البخلم، المخلم خلاص ما عاد يتكلم.
0: البخ صح، هو البخ لما يتبرج يا غادة، البخ لما يتبرج هذا. بس فعلا فعلا احيانا فيها بعض الاشياء وفي بعض العادات الواحد يحس انه وده يتخلص منها، يحس يعني مثلا يشوفها انها بدت ترهقه في حياته، انها بدت تعيق عن بعض الاشياء. انا من اكثر العادات اللي احسها انها مثلا ودي اغيرها اللي هو الافراط في الشراء. في ناس تشتري سواء تحتاج
1: أو ما تحتاج،
0: يعني تلاقي مثلا الحاجة عنده منها أربع في البيت ويروح يشتري منها كمان.
1: أي هذا هوس.
0: أي نفس اللون، نفس مدري إيش، نفس تسأله يقول لك لا هذه جديدة، هذه قديمة. يا حبيبي
1: هذه عادات شرعية خاطئة.
0: اي ففعلا يعني تلاقي بس يبغى يشتري.
1: تدري ليه؟ لأن يقولك دائما الدماغ ما يتمسك بالسلوك، يعني اوكي وغلط انه يروح يشتري دائما، لكن يتمسك بالشعور اللي يجيه بعد الشراء. وش الشعور اللي يجيه بعد الشراء؟ الرضا، انا مبسوط اني شريت ووفرت.
0: اي لبستها ما لبستها عادي.
1: أي
0: استخدمتها.
1: فالاحساس او الشعور هذا اللي يجي بعد الشراء هو اللي مخلي مخه يتمسك بهذه العاده.
0: صحيح صحيح.
1: فدائما يقول لك المشكله عندنا ما هو في العاده نفسها، المشكله في المكافاه اللي تجينا بعد السلوك اللي احنا نسويه. يعني زي مثلا انت تصحى الصبح مثلا تضيع وقتك على الجوال بدل ما تجهز بدري وتركب السياره وتروح دوامك مثلا.
0: صح.
1: ليه؟ لانه اساسا انت احيانا حتى ما مودك، بس خلاص تتصفح. ليه؟ لانك اصلا قايم يومك وانت ملان، يعني حاسس ملل بطفش، فهذا التصفح يعطيك هروب من الملل.
0: تعودت.
1: إيه؟ الناس اللي تقولك أنا ودي أوقف أكل بس ما أقدر، يجلس يأكل، يعني لأن عنده شعور كذا بالراحة المؤقتة أنه قاعد يستمتع بالأكل.
0: الناس اللي كمان تسوف.
1: الناس اللي تسوف.
0: تسوف كثير. إيه؟ فتقول بسوي بعدين.
1: إيه؟ لأنه شعور الراحة هذا يقيدك، يحسسك أنه أنت في أمان، ليش تعب نفسك وتروح تسوي. ففي نوع يعني من التواصل الفكري بين عقلنا والعقل اللاواعي. في بينهم سبيس ممكن يزيد او ينقص متى ما انت قدرت انك انت تتفهم كيف توصل مرحله الشعور بمرحله العمل الجدي.
0: صحيح.
1: فالشعور لازم يرتبط بالعمل، يعني شعور الانجاز، تو قاعد اقول الربا، شعور الانجاز دائما يولد الرغبه في انجاز اخر. شوف الانسان اول ما يبدا شيء بسيط، وبعدين مع الايام والاستمراريه صح يكبر مع الايام.
0: يكبر مع الايام.
1: ايش عادتك اللي قلت لي تبي تتخلص منها؟
0: انا اقول بعض العادات اللي بالمفروض الواحد يتخلص منها، بس مو بنا، يعني مثلا زي السهر. في ناس تلاقينهم دائمي السهر، سواء عندهم شغله او ما عندهم شغله، عندهم حاجه تسهرهم او ما عندهم، هم دائمي السهر. في ناس مثلا عندهم مشكله المقارنه.
1: اي
0: عرفتي انه
1: فلان احسن منك
0: بالضبط، وعادة يعني ممكن حتى يستخدمها مع الأطفال، ممكن يستخدمها مع الزوجة، ممكن يستخدمها مع الأصدقاء، مع الأخوان. خلاص هو صار عنده عادة إنه لازم يقارن، لازم يقارن. هذا ليش ما تكون زي فلان؟ ليش فلان أحسن منك؟ ليش ما أدري إيش؟ ليش؟
1: أو كثير قاعدة دائما تنقد.
0: بالضبط.
1: اعتاد على شيء خلاص.
0: بالضبط. ففي عادات فعلا يعني الواحد وده إنه يتخلص منها. في عادات لا حلوة جميلة زي مثلا شرب القهوة. تصحى من النوم، هو صح يقولوا لا تشرب القهوة بعد ما تصحى من النوم، تمام؟ اي إيه، لكن لو انت عادتك كذا ما عاد الشكوى على الله،
1: استمتع.
0: اي
1: ودع الكورتيزول يفعل ما يريد.
0: بالضبط بالضبط.
1: طيب هذه هي ابرز السلوكيات يمكن اللي تخلينا نتمسك بعادات. هي سلبية نوعا ما، ممكن ما تكون سلبية لكن أثرها الرجعي على المدى البعيد يسبب لك نوع من أنواع يعني خليني أقول لك الانتكاسة. يعني تلاقي صحيح. نفسك بعد وقت زي مثلا القهوة، أوكي هي سلوك حلو عادة زينة، بس مع الوقت بي تضرك، تستهلك
0: إذا زادت عن حدها.
1: صحيح. إيه؟ إذا زادت عن حدها تبي تسبب لك مشاكل مثلا.
0: النوم النوم يكون متقطع. ترى على فكرة أنا كلمت اللي هو دكتور في هالخصوص في هالموضوع، أني قلت يا دكتور أنا من أول ما

0: يعني طالما اني صاحي انا اشرب قهوه حتى تمام. وقت النوم يعني
1: حتى
0: قبل النوم
1: الأخير.
0: بالضبط يعني اعرف اني بنام بعد نص ساعه خلاص انا في هالنص ساعه انا قاعد اشرب قهوه. فقلت له ما احس ان مثلا يعني تخليني اسهر او شيء زي كذا. قال لي لا انت صح تنام بس ما تنام زي الشخص الطبيعي. الشخص الطبيعي ينام
1: نومه الذيابه.
0: بالضبط الشخص الطبيعي ينام 7 ساعات متصله مثلا.
1: أيه.
0: انت تنام 4 ساعات تصحى
1: في
0: ترجع أرب. تنام ايه ترجع تنام تصحى. فعلا هذا اللي يصير معي. ايه انا كنت اقول كذا اقول طلعت من القهوه لا ذيبان انا معزنا ايه الجهاز العصبي ايه. فمشكله يعني مشكله
1: فعلا.
0: طبعا احنا نسولف مع روبا صح؟
1: اي زميلتنا روبا الجهني ان شاء الله من قريبا تطل عليكم اصدقائنا. روبا ترى مبدعة ويعني حتبهركم بالافكار. طيب نروح الاتصال معنا مين اول؟ فاطمه.
0: حياك الله يا فاطمه.
2: الله وبركاته.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: تكفون يا جماعه
1: في فمي ماء. قوليها.
2: تدرون اقول لكم شيء انا ايش وضعي الان حاليا وايش مشواري الان؟
1: قوليلي.
2: والله العظيم اني اكلمكم انا مع الطريق تخيلوا مستعجله وقربت من البيت ومندوب العامله السواق واصل عند الباب ويدقدق علي وانا انتظركم تخلصون سوالف عشان بصوت.
1: يا ليل.
0: يلا قول معلش.
1: نعتذر منك طولنا عليك معلش.
2: اي لا متفقود يا قصص
0: رد معلش معلش
2: قبل ما يروح يخليني
1: ما درينا والله على المندوب حقك علينا.
0: اسفين اسفين.
1: طيب قولي لنا يا واطي.
2: شوفوا انا ما اصلا لسه ما وصلت للبيت فعادي خلوا ينتظرني شوي. بالنسبه للموضوع حق الطبخ انا سولف المهند اقول انت يا الرجال مميزين جدا في الطبخ. لا تقولوا لي يعني شوفوا احنا النساء عشوائيات شوي في الطبخ يعني تقدر اي امراه مثلا من مقادير البيت تسوي لها اكله عرفتوا. لكن انتم الدقه اللي فيكم عرفتوا يعني حرصكم على التفاصيل الصغيره طلع الطبخه ولا غلطه.
0: هذه كلها فينا يا جماعه الخير. هذه كل انتم إيه؟ شايفيننا كذا يعني.
1: اي والله
2: والله
1: اتفقنا على هالشيء
0: عشان إيه؟ اليوم انا ارجع البيت اسوي الغداء
1: اتصل بام العيال قول لا تطبخ لين تجي.
0: انتم كلامكم ده حمسني.
2: زوجي انا عن تجربه زوجي دخل المطبخ وسوى صينيه شاورما. طبعا هذه السالفه قبل يمكن 16 سنه
1: على اساس الصينيه الاخيره بس.
2: اول واخر
0: الرقصه
2: اول وجبه واخر وجبه سواها.
1: ليه
2: تعب فيها عرفت اللي يعني تاكل
1: الصينيه الشاورما بس تتبيلات يعني
2: القلي والكشنه والامور هذه. وفي الاخير تخيلوا يعني حتى ما لقيت وراحه الملعقه الواحده يعني نظافه ودقه وكل شيء والطبخه ولا غلطه ولا غلطه.
0: والله
1: شكلك ما مدحتي زين يا فاطمه عشان كذا كشت فيك.
2: اي والله وبس والله حبيت اشارككم انا وصلت
1: يا حبيبتي.
2: الله يحفظك
1: درب السلامه ان شاء الله.
0: بالتوفيق بالتوفيق يا فاطمه. يا هلا
1: يعطيك العافيه فاطمه. شكل مندوب دق عليها انت وين على الظهريه ومندوب.
0: اي اي انت فين انت فين
1: يا اختي المناديب.
0: عادي فيه فيه
1: في ربا
0: اي في ربا عادي.
1: المناديب عندهم توقيت مره سيء والله العظيم. مره يختار متى نمتي او متى طالع الدوام يتصل فيه.
0: مو بس المناديب اي شيء اي حاجه اي حاجه ودك تنتظرها تجيك
1: في الغلط
0: بهالشكل
1: في الغلط
0: بهالشكل. حتى لو انت منتظر مثلا ضيف جايك من برا من مدينه ثانيه
1: يجيك
0: بالضبط يعني تصير تنتظره وفجاه الوقت اللي تنشغل فيه هو يجي
1: او انك ماخذ اجازه بتسافر يتصل عليك انا جاي. طيب في معنا اتصال.
0: معنا عباس.
1: عباس
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام.
3: كيف حالك اختي غادة؟
1: سلم حالك يا رب. كيفك يا عباس؟
3: والله بخير الحمد لله.
1: دوم يا رب.
3: الغيث كيف حالك عساك طيب؟
0: يا هلا ويا مرحبا يا عباس حياك الله.
3: امسي عليكم وعلى المخرج الجميل مهند الويمي.
0: يا حبيبي ومهند يمسي عليك بالخير.
3: الله يسلمك ويبارك فيكم.
0: تفضل يا عباس.
3: والله ابغى اتكلم في مسألة الطبخ.
0: الطبخ حلو.
3: والله أنا أرى أنه المهارة في الطبخ ليست حكرا على النساء وحدهم وليست حكرا على الرجال. يعني في نساء ماهرات ونفسهم طيب في الطبخ والأكل وكذلك في الرجال. يعني في رجال نفسهم طيب وممتاز في الطبخ والأكل.
0: حلو. ولكن
1: ينهي الكلمة الجملة بلكن. ليه يا عباس؟
3: والله أنا قلت لك ليست حكرا يعني في ناس ماهرين من الرجال ومن النساء.
1: يعني في الأخير الطبخ موهبة سواء كانت عند رجل ولا امرأة.
3: موهبة وملكة يعني في الأخير. نعم.
1: هذه الكلمة اللي بنفهمها كثير من الرجال إنه مو كل امرأة عندها موهبة الطبخ.
0: صحيح.
1: الحين لحد يجيك اتصالات.
0: لا لا.
3: في رجل عنده موهبة الطبخ يعني واللي جادة في الطبخ.
1: صح.
3: وفي رجال لا مرة ما يعرفون يطبخون حتى شاي ما أقدر يسوون.
0: حتى شاي صح حتى شاي.
3: فعلا. لكن بالنسبة لي والله أنا ما أعرف الشاي يعني إعداد الشاي.
1: أي.
3: يعني إذا بغيتم شاي أبشر والله بعزكم. ما لكم إلا شاي تلقيمة عليه القيمة.
1: أي يعني أنت مرة خبير في شاي التلقيمة.
3: ما أحد
1: والله إنه صعب تصدق إنه صعب.
0: عجيب. هلو هلو هلو مهند.
3: حلوة وبسيطة.
1: ذاك اليوم قريت واحد معطينا الطريقة بالجرام يعني كم جرام تحط سكر كم جرام شاي.
3: لا لا هو يقول لك غطى البراد هو وزنية البراد.
1: البراد الأصفر.
3: البراد الأصفر عارف النحاس هذا.
1: اي اللي رايحة الروحة محروق نصه.
3: الشاي فيه يعني وزنه بغطاء يعني نفس الغطاء.
0: صحيح صحيح.
1: طيب. كثر خيرك يا عباس.
3: عندي مشاركة أختي غادة أخوي بالغيث.
0: تفضل. إيش
3: عندي أبيات شعرية مهداة لخادم الحرمين الشريفين.
1: نعم تفضل.
3: هذه العطايا من مليك وائلي من خادم البيتين سلمان الندى سلمان قايدنا إمام عادلي حاكم بشرع الله وشعبه له فدا سمعا وطاعه للكريم العاهلي ثاني صروح العز في دار الهدى يا معدل بالحق ميل المايلي يا ناصر المظلوم يا سقم العدا سلمان يا من للثقيله شايلي حبي لسلمان الوفا ما له مدى سلمان يعطي ما يرد السائلي سلمان جوده للبرايا قد بدا عباس المهادي.
1: صح لسانك.
0: صح لسانك يا عباس.
1: يعطيك العافية. شكرا لك والله يطول يا رب عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ويعطيك الصحة والعافية. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا يا عباس حياك الله. أهلا ومرحبا.

0: غادة خطر على بالي شيء كذا كذا.
1: على بالي تقولي خطر في خطر.
0: لا لا لا خطر على بالي.
1: هات الخطر اللي
0: شيء كذا مع إن ما له دخل بالموضوع، ما له دخل بالحلقة، ما له دخل بالدنيا كلها، بس كذا خطر على بالي.
1: هات.
0: فحبيت أشاركك فيه يعني.
1: نعم.
0: يعني العادة الواحد لما يكون مثلا معصب وزعلان وقاعد يناقش الطرف الثاني بالعصبية والزعل تمام بهذا الشكل، أسوأ شيء عنده تمام إنه لما يغلط في الكلمات وفي الحروف، يعني بدال ما يقول مثلا كلمة يقولها غلط، يعني
1: هو معصب ومنفعل ويبدأ يكلج بالكلمات. طيب
0: تمام، هل قد صارت معك؟
1: إيه طبعا. وهنا ينتهي الكلام،
0: ينتهي
1: كل شيء،
0: ينتهي خلاص. حتى الزعل اللي ممكن يكون بينكم يرجع للضحك، يعني
1: صح.
0: المسألة تنتهي.
1: يمكن هذه من المواقف المنقذة صراحة اللي تصير أحيانا. رب رمية من غير رامي. انت بدك تنهي النقاش ومحتد، يمكن جات من الله انك تكلج عشان خلاص
0: بالفعل
1: تقف
0: بالفعل
1: موقف المتفرجين.
0: بالفعل احنا ما راح نوقف موقف المتفرجين، راح نقف
1: موقف المتكلجين
0: والمستمتعين كمان بإبداع المخرج.
1: تمام،
0: نطلع فاصل
1: قصير ونرجع.
0: يلا.

0: حياكم من جديد، أصدقاء نكمل معكم ترند اليوم. وهذه الفقرة لابد اليوم أن احنا نستفيد منها، لأنها تبي تغير شيء في سلوكياتنا المرتبطة ببعض العادات اليومية. عاداتنا اليومية ترى ما هو شيء يستهان فيه، أنت تشوفها عادة لكنها هي في الحقيقة يعني تتأثر وتؤثر في الوعي الإنساني، لأنها تنشأ بالتكرار. يعني اليوم أنت مثلا زي ما قالتنا قبل شوي روبا عندها مشكلة مع التسويف، خلاص عقلك الباطن استوعب أنه لازم يأخر، لازم يصير عنده تسويف، لأن هذه منطقة الراحة، منطقة الأمان. في بعض من العادات أيضا اللي نشوفها أحيانا هي بسيطة لكنها ممكن جدا هي تأثر بشكل إيجابي جدا. تدري أبو الغيث يقول لك أن الناس العظماء واللي بدأوا مشاريعهم الاستثمارية وكانوا من كبار المليارديرية في العالم كانت نشأتهم الأولى في الترتيب داخل البيت. يعني الواحد يصحى من نومه عنده عادة صباحية يرتب سريره قبل لا يطلع مثلا المدرسة، يقول لك إذا تبي ولدك يطلع غني وثري علمه يرتب سريره. أنا كل يوم أقول للبنات يا الكلمة رتبوا سريركم إذا تبون تصيرون أغنياء.
1: ويرتبون؟
0: لا ما يبون.
1: طيب حلو،
0: ناخذ اتصالات. اللي حاب يشاركنا أصدقائنا كده راح فيه، يا ترى وش العادة اللي ودك إنك تغيرها؟ هل فعلا غيرت عادة؟ إيش كانت طريقتك في تغيير هذه العادة؟ نسمعكم على 011-45-3.
1: معنا عبد الله، حياك الله عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، سعد الله كل أوقاتكم كل خير وصحة وعافية.
1: أهلا ومرحبا يا عبد الله، حياك الله.
2: حياك الله عبد الله المالكي من المدينة المنورة.
1: أنعم وأكرم يا عبد الله.
2: حياكم الله يا مرحبا.
1: إيش العادة اللي ودك تتخلص منها يا عبد الله؟
2: العادة اللي ودي تخلص، والله يا أخي أني أنا ما أنام كثير، مرة من النوم عندي مرة قليل، ودي أني أرقد زي الناس.
0: أي ما ترقد زي الناس عبد الله؟
2: والله العظيم مرة نومي قليل جدا، يعني أنام يمكن في 24 ساعة من نوم يمكن كلها ساعتين ثلاث ساعات بالكثير.
0: مش مشغلك يا الذيب؟
2: ها؟
0: مش مشغلك؟
2: ما في شيء مشغلني، بس كذا أصحى ما خلاص أحس ما عندي نوم.
1: تشرب قهوة واجد؟
2: والله ما واجد، اشرب قهوه لكن ما واجد، والله الشاي والله اشرب شاي.
0: طيب سويت فحوصات؟
2: لا تاثير ولا ما القهوه، يعني يمكن مرتين في اليوم المغرب ولا احيانا الصباح احيانا حتى مو كل العام.
1: يعني هي ما هي عاده قد ما انها خلاص يعني صارت.
0: متى بالعاده تدخل تبي تنام اي حزه؟
2: والله شوفي، اول والله انا كنت انام بدري، يعني كان زعلان انا متقاعد، بس كان ايام العمل كان النوم منظم، كنت ارقد يعني الساعه 11 12 في الليل واصحى الصباح بدري، يعني اصحى بدري، لكن اصحى ما هو يعني انا اتكلم عن يعني ما اكون نوم متواصل يعني اربع ساعات خمس ساعات.
0: اي عندك ارق في النوم؟
2: اي يعني احيانا اصحى كذا اصحى وارجع انام يعني، واحيانا والله اذا مثلا خلاص يعني طلع الفجر خلاص مهما كان ما يجي النوم سبحان الله.
0: طب لازم تشوف دكتور يا عبد الله. انا ما بيخرعك بس يقولك دائما
2: يعني الارق ما هو مرض يعني.
0: لا باذن الله ما هو مرض.
1: لا مش لازم مرض،
0: احيانا يكون مشكله بسيطه بس يعني يعطيك وصفه بسيطه ممكن سلوكيه حتى ما هو علاج.
2: احنا متعودين على زمان، يعني احنا كنا يعني ما عشنا الطفوله يعني من نصحى من مبكر ولا نرجع للمساء، وممكن هذه العادة يعني مزمنة عندنا يعني.
1: شوف هو عبد الله إيش أنا اللي أبغى أقول لك، إنه أحيانا تكون العادة من اختيار الشخص، يعني هو اللي يختار مثلا إنه يسهر فخلص كل يوم هو سهران عشان اختياره. بس لما يكون
2: الآن في الفترة الحقبة هذه الزمنية على اختيارنا صح، والله كان والله مجبورين نصحى من الفجر ولا نرجع للمساء مرة ما في لا يمكن تنام.
1: شوف أنا أقول لمن يكون الموضوع إنه واصل مش اختيار، إنه خلاص كل يوم أنا وضعي كذا حتى لو إني أبغى أنام ما أقدر أنام، لا كذا لازم نرجع للطبيب.
0: ولا تقلق، لا تقلق
2: يعني
0: عبد الله.
2: يعني الحمد لله يعني.
0: لا إحنا ما نقول لك إن عندك ما نقول إن عندك مشكلة، لكن في شيء يعالج عن

0: الطريق اللي هو العلاج السلوكي المعرفي للأرق، اسمه كذا في علم ال...
1: ممكن إيه والله إيه. يعني ممكن نستفيد والله.
2: لا إيه. لا لازم تراجع طبيب وتقول له على الموضوع هذا، صدقني راح تنحل طالما
1: أن أنت. الله يسعدكم يا رب.
0: إن شاء الله ما هو شيء كايد. لا لا تخاف.
2: لا مو شيء كايد.
1: أنا كنت بتكلم عن الطبخ، أنتم كنت تتكلمون أول عن الطبخ. ما الطبخ؟
0: أي أنت طبيخ؟
1: والله طبيخ، أنا استمتع في الطبخ مرة استمتع. أحيانا الحرمة جي تطردني من المطبخ تقول لا خلاص لا تجلس في المطبخ.
2: اطلع ها.
0: ليه وش عذرها؟ تحوس الدنيا.
2: تقول لك إيش عذرها؟ تحس الدنيا ولا كيف؟
1: لا لا لا والله ما أحوس ولا شيء، والله ما أترك وراي ولا حتى ملعقة، مرة أنظم كل شيء بس تقول
0: عز الطلب.
1: يعني ما تبغى تحس أني متفوق عليها في الطبخ، أنا حقيقة أتعلم منها يعني.
2: الموضوع كذا.
0: والله هي الخسرانة والله يا عبد الله.
1: لا أنا أتعلمت منها حقيقة يعني، والله قبل ما أتزوج ما كنت أعرف شيء بس أتعلمت منها، لكن الحمد لله يعني.
0: طب وش الطبخة اللي أنت مرة ممتاز فيها يا عبد الله؟
1: والله كله، والله الكبسات طبعا هذه رقم واحد.
2: سلام.
1: والله احيانا نسوي العصيده نسوي القرصان كله.
0: طيب ابو الغيث عنده مشكله في الرز، يقول دائما يطلع يا ما زايد يا ما ناقص، وش النصيحه؟
1: لا لا لا لا, لا, لا والله الرز ما شاء الله نسوي رز نثري على كيفكم والله.
0: كيف شو الخطه؟
1: والله الخطه انا احط الرز نغسله اول نخليه وبعدين احط مع الدجاج ولا اللحم ولا اي طبقه مسويها.
0: قصدك تنقع الرز؟
1: ويا رز ننقع ويا لا اشتوى اللحم والدجاج، اصفي هذا المرق وحطه عليه على القدره اللي يحتاجه وما شاء الله يطلع مره يعني.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الله، الله يعطيك الصحه والعافيه يا عبد الله.
1: الله يعافيكم يا رب، وفرصه سعيده شاركنا معاك
2: يا حبيبي، احنا اسعد.
1: الله يوفقك.
2: تحياتي. هلا ومرحبا.
0: شكرا عبد الله. طيب نروح تصالمين معنا نوره.
2: نور.
3: الو.
0: اهلا يا نور.
2: اهلا يا نور.
3: اهلا، مساء النور.
0: مساء الفل.
2: مساء الخير نوره.
3: كيفكم؟
2: الحمد لله تمام. نوره مو نور. لا نوره.
0: انت يعني. مين انت؟ مين؟
2: لا نوره
0: اظهر
2: نورة.
0: وبان عليك الامان، انت مين؟
3: نور تمشي.
0: لا الصدق شنو؟
3: والله الاثنين
0: يعني. شو نقولك الحين، نورة ولا نور؟
2: انت قولي نورة وانا اقول نور.
0: طيب يا نور قولي لنا، تبي تشاركينا موضوع؟
3: انا اول مرة اجي هنا بالنهار.
0: وانت بالعادة بالليل مع ابو الغيث؟
2: بالليل
0: تشاركين برنامجه.
2: بالليل.
0: فرصة سعيدة. جل العلم المكاد عندك نورة ها؟
2: اي نور.
0: الله نحيي نورة. قولي لي يا نورة،
3: النور
0: تشاركينا في ترند اليوم، نتكلم عن العادات اللي ممكن هي تسبب لنا مشاكل، يعني نحس انها عاده سيئه بس ما نقدر نتخلص منها.
3: والله ماني عارفه ايش اقول، بس احس في كثير عندي عادات.
0: زي
3: مثلا لما اتسرع
2: الانفعال يعني.
3: اي
2: تنفعلي بسرعه.
3: ايوه
0: ولا لان معنا مو باينه تنفعل.
2: اي مو باين. مو
0: حاول انفعلي كذا خلنا نسمع. ما احس ابدا ما تنفعلي يا نورة.
3: ها
0: ما صوتك هذا مو صوت واحده انفعاليه او تعصب.
3: لا
2: يعني تقول لك انك انت ايوه هاديه ورايقه كذا، ما تتوقع منك انك تنفعلي
3: احيانا. لا مو كثير.
2: طيب. لا حتى انا اتوقع نفس الشيء، انه ما اتوقع انك تنفعلي. ما ادري يعني، احس انه مو لايك عليك. صح،
3: في ناس يقول لك كذا، في ناس لا يقولون انت انسانه متعصبه.
0: خلف القطه اسد. طيب نوره ايش عندك بعد من العادات اللي تقولين لازم يا نوره تغيرينها؟
3: بصراحه عندي الهوس.
0: هوس
2: شلون يعني؟ ترى ما فهمنا.
3: زي مثلا يعني عندي هوس.
2: اي اضربي لنا مثال.
0: يعني مهووسه مثلا بغادة مثلا. هوس اللي هو ايش؟
3: زي مثلا عندي هوس حتى لما شو زي كذا، يعني هوس في النظافه. زي مثلا
2: يعني هذا نقول لها اكثر شيء نقول لها وسوسه. يعني نقول هذا الإنسان
3: مثلا أختي لما قالت أنت يا نورة حس التقويم نازل، قلت وانا قاعده وسوس كذا جاني هوس.
2: ايوه
3: كان يقول له لا هو الدكتور حط لي زي كذا. طيب يا بنتي سببتي لي هوس يا اخي وما ادري ايش في. وانا كل شويه قاعده ناظر وما ادري ايش.
0: يا الله
2: حلو حلو تمام يا نورة
0: الهوس الزايد. طيب يا نورة يعطيك العافية. شكرا لك.
2: حياك الله. هلا ومرحبا يا نور. محمد.
4: يا مرحبا وسهلا.
2: يا هلا ويا مرحبا
4: أستاذ. ما أعرف الأستاذ
0: أبو الغيث. أبو الغيث زميلنا أبو الغيث الحيدر. وأنا غادة. أنت مين؟
4: أنا أبو تركي صديق البرنامج.
0: حيا أبو تركي. جاك أبو تركي. فقدت الذاكرة لحظة.
4: سيتها. لا لا إن شاء الله ما في ما تفقدين.
0: قول لنا يا أبو تركي تفضل.
4: ما أدري شو موضوعكم ترى دخلت كذا. أنا ما
0: أتكلم عن عادة يومية مسببت لك قلق في حياتك ودك إنك تغيرها عشان تستمتع بجودة حياة أفضل.
4: والله السؤال صراحة هذا ينطبق علي.
0: يلا عطنا ما عندك.
4: يعني سؤال صراحة جميل. أنا والله عندي العادة صراحة أني أنا صراحة لي تقريبا 3 سنوات أو 2 سنين دائما خمول. اكتشفت الأسباب أنها يعني أني أطلع من الدوام ونوم العصر ولا عندي هدف معين أني مثلا أرتب جسمي ولا أسوي زي كذا. عرفتي؟ زي كذا.
0: طبعا نومة العصرية اللي هي نومة 4-5 ساعات ولا؟
4: لا نومة ساعتين
2: ثلاث.
4: يعني نوم ساعتين إلا شوي.
0: طيب
4: بس إنها يعني أنا مقصدي يعني في الكلام إنها يعني متعبة نفسيا. فأنا من كان أسبوع سبحان الله كلكم دارين الأسبوع اللي راح يعني من الأحد هذا قلت بأتخذ قرار إني ما عاد نوم العصر ومارس رياضة وبغير حياتي. الصراحة اكتشفت إن دخول الجامد. يعني أنا
0: أقول دخولك جامد. وش اكتشفت؟ طيب
4: اكتشفت ان عندي راح مني نوعا ما يعني يسمونه اعراض انسحابيه نوعا ما راح مني
0: الخمول.
4: يعني شلون صار الخمول التوتر. أيه. كان يجي توتر ضيق الصدر صراحه وما اكذب
0: هذه من نوم العصر والله.
4: ضيق الصدر كان دائما مكتئب يعني زي كذا يعني تفوتي بعض الاحيان الصلوات استغفر الله يعني. فانا اكتشفت ان ترتيبات الصلاه على ترتيبات وقتك ما تجي الساعة بالكثير 11 حط راسك نايم ممتاز هذا.
0: والله صدقت أبو تركي. أنت عارف أن الصلوات أساسا توقيتها يتماشى جدا مع نظام صحي وسليم لفسيولوجية الجسم.
4: صح وأكلك ينضبط يعني صراحة وكل شيء يعني. أنا أشوف أن هذا يعني غير نفسيتي صراحة نوعا ما. يعني إذا نكتشف السبب الرئيسي السهر هو المصيبة.
0: آها رحنا ولفينا ورجعنا وعرفنا السر
2: السبب.
0: أي السهر. ليش تسهر يا أبو تركي؟
4: السهر متعب صراحة.
0: تدري ليه صرنا نسهر؟ نحس إنه بيفوتنا شيء. كل العالم صاحين حين نروح ننام أكيد بيفوتنا شيء.
4: أنت بعض الأحيان ما عندك شيء. أنت بعض الأحيان وش تضي ودك تطق بالجوال ودك تشوف التلفزيون يعني هذه أشياء تلهيك ولا منها فائدة. ما عندك تشوف يعني حياتك في النهار. أنا النهار هو جميل صراحة دائما.
0: علم نفسك يعني. قول لنفسك.
4: أنا أنا أقول لما قال الحين جالس أتأقلم الحين.
0: الله يقويك إن شاء الله يا أبو تركي. إن شاء الله المكالمة الجاية تقول لنا النتائج.
4: أكيد أنا متشجع لأني أنا سجلت نادي سويت قاعد أسوي الحين وأهلي وإن شاء الله الأمور زينة يعني.
0: إن شاء الله يا رب بإذن تعالى. شكرا يا أبو تركي يعطيك العافية.
2: حياك الله يا أبو تركي. محمد معنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله مساكم أبو الغيث وأسعد الله مساك غادة وأسعد الله مساء المستمعين الكرام والمستمعات.
2: مساك سعيد يا محمد. يا هلا ومرحبا.
5: يا تريان الله يحييكم.
2: الله يخليك. ها كيفك مع العادات اللي ودك تتخلص منها؟
5: على كل حال أنا طبعا عندي عادة الصرف ولا يعني مثلا يطلبني أخي ولا شيء ويعني يقول لي يعني ما مثلا يقول لي بسالف ولا شيء حتى لو منطر أني يعني عندي حوجة بقدي بسويه وبقدي.
2: طيب هذا حلو. هذا شيء حلو
5: لكن والله أرغبني يعني أبي متى أتركها يعني.
2: لا لا لا تتركها. لا والله لا تترك هذا شيء جميل يعني. ان الواحد يوقف انه يعني يوقف مع الناس يعطيهم سلف يعطيهم كذا فشيء جميل
0: الا
2: يعني.
0: وقف ليش ما يوقف
2: لا لا لا يوقف
0: الا وقف
2: لا يوقف لا يوقف لا
5: طيب يا ابو الغيف طيب يا ابو الغيف مثلا سلف احد وما يجيب لك يرد لك في غاتك ولا مره ثاني ما يجيب لك تسلفه ثاني
2: هو نفسه لا بس انت العاده نفسها لا توقفها هو نفسه لا وقف عنه
5: لكن يعني مثلا انا طبعا اضرب لك ضربه مثلا طبعا مثلا انا مثلا راس بدال يوم يعني محتاج مثلا راس بدال
0: يوم ايوه مرتب امورك علي تمام
5: طلبني أيه؟ ممكن يعني قضي لي ولا رسل لي اهلي ولا رسل لي يعني حوجتي ولا
0: جاك احد الحين محمد اسمعني
5: اسال يعني قول انا اخذ في خاطري يا اخوي اذا طلبني وما قضيت
0: انت تشيل هم انه يزعل اذا ما اعطيته
5: نعم نعم نعم
0: انت ما تشتغل وتكرف علشان تعطي احد صح ولا لا
5: صح فعلا
2: يعني
0: شوف لا هو صحيح ان احنا نعاون بعض وال يعني المسلمين يساعدون بعضهم البعض ودائما الواحد يحتسب الاجر لكن مو على حساب نفسك وحساب عائلتك وترتيباتك ويعني احنا ليش نعطي المال نعطي المال الفائض تعلم دائما انه ما تعطي احد فلوس الا من محتاجها رجعها لك كان بها ما رجعها عاد شكوى الله سوي دعاء
5: لا لا والله اكثر الناس يعني بعضهم منهم واحد ما يرد لكن ما في عوده
0: الحمد لله وبعدين اكتبوا اوراق يعني انا اشوف صراحه السلف لازم يكتب لك في سند امانه اي شيء
5: لا لا انا بسند انا بكتب اوراق انا بسلف احد ولا بسلف من احد بكتب طوالي بسجل طوالي ان جاتني فيها وما جاتني وعدنا حتى الواحد سلفنا من احد بسجل طوالي عندي
2: مو المشكله محمد ايش ان طالما ان الله سبحانه وتعالى معطينا القدره ان احنا نساعد الاخرين
5: ولا شك
2: فراح نساعد ممكن في يوم من الايام يا محمد انت تصير في مكان هذا الشخص
5: يعني
2: انت شوف انت طالما انك تعرف ان هذا الشخص مثلا عنده ظروف ما اعطاك عشان عنده ظروف فعادي لكن لو تدري ان لا ما اعطاك يماطل إيه لكن لما كان يماطل لما كان مثلا مستحل الشغلة ياخذ منك ويروح
0: في ناس تستانس على موضوع السلف
2: اي بالضبط
0: يعني الفلوس بسهل تاخذها
2: إيه لكن
5: حتى لو واحد عندي يقول لك خليني
0: خلاص تعود
2: لكن لا ترى ممكن انت تعطي شخص تمام وبعد يومين ثلاثة ايام الله سبحانه وتعالى يرجعها لك اضعاف مضاعفة
0: الحين هو يقنعك كذا وانا اقنعك كذا انت اختار
2: والله من جد يعني
5: الله
0: شكرا يا محمد
2: شكرا لك
5: الله يجزيكم خير استفدنا منكم كثير والله نحن طبعا في البر والله نستانس في البر
2: يا حبيبي يا حبيبي
0: الصحة احنا بعد نستانس باتصالاتكم يا محمد
2: الله يسلمك
0: شكرا لك
2: حياك الله
0: في اتصال معنا
2: رنا
6: يا هلا
2: ومرحبا
6: يا حياكم شلونكم شلون عافيتكم
2: والله الحمد لله تمام ترفعوا لنا صوت رنا شوية يا شباب ولا انت ارفعي صوتك يا رنا
0: رنا من الشرقية
6: لا من الرياض
2: اهلا ومرحبا
6: الله يحييك ويبقيك ويكثر علينا مهاليك يا غادة انت وودي الجديد اللي معك
0: يا حبيبتي دائما ان شاء الله نسمع على الاصوات الحلوه والمشاركات الجميله منكم رنا عاد انا اعرفك من تقولين شلون عافيتك وعافيتكم فهذه متلازمه خاصه برنا
6: بالضبط
0: قولي لي يا رنا اليوم يمكن احنا نتكلم عن يعني شغلة أحيانا ما هي باليد وأحيانا هي باليد بس ما من خاطر يعني يجيك الواحد يتكاسل يقولك والله نتعود خلاص أنا استغرب من أكثر الناس اللي تقولك أوكي طب أنت شلون اكتسبت العادة كررتها خلاص كرر شيء ثاني أحسن
2: صح
6: يا شوفي مفهوم العادة أحيانا هو قد تكون عادة وقد يكون طبع طيب
0: نعم
6: يعني مثلا بعض العادات هي مكتسبة نستطيع يعني تغييرها نستطيع تحريكها لكن في بعض الأحيان هي أطباع ما نقدر على قولهم في المثل العامي تزيح جبال ولا تزيح أطباع فهذا يعني هذا الموضوع على جنب ولكن أحد العادات اللي أنا لم أستطع حتى الآن السيطرة عليها أو حتى الاقتراب من تعديلها أو أن يعني أنها تكون بمظهر أفضل دائما أنا عندي عادة التأخير أعتقد يعني بما لا يدع مجال للشك أنه أنا عايشة في زمن آخر ما أعرف يعني حين لو تقولين موعدك معي 6 أجيك 8
0: يو عاد هذا التباطؤ في التوقيت يصنع أزمة لك يعني للأمد الطويل بعد.
6: بالضبط هذا الشيء أنا لم أستطع. أنا ما أدري يمكن عشان أنه أنا من النوع اللي

0: اللي بتسوينها أول مشوار؟
1: كيف؟
0: تستثقلين أنك مثلا تجين على الوقت، تحسين أنه يعني في شيء من العناء فيها؟
1: أتوتر على الفاضي.
0: خلاص خلصنا.
1: أتوتر، عرفتي؟ يعني أدري أني متأخرة، وأدري أني المفروض أنه مثلا خلاص موعدي 6، مفروض قبل بساعة أطلع مثلا. ما في.
0: تعرفين رنا وش دواك ببساطة؟
1: سمي.
0: يبيلك تشتغلين في المجالات اللي بالثانية تحاسبك. يعني زي مثلا إحنا في الإذاعة، أنا شلون نظمت حياتي بالثانية؟ لازم مثلا الساعة 1 تماما، خلاص أنا على الهواء، فأنا عارفة متى بطلع من البيت، في الثانية الفلانية، مو في الدقيقة، في الثانية الفلانية. فهنا لما تتعودين على الانضباط بتوقيت معين، لا شعوريا تغذين دماغك بطريقة كذا رجعية أنه لازم أنهي في وقت معين.
1: يا شوفي، أنا I meet my deadlines. يعني مثلا، بس أنه أي أشياء أخرى لا أستطيع. الوقت ينسل، أنا ماني عارفة كيف ينسل. أنا ما أعرف ليش ما عندي شعور بالوقت، ما أعرف. يعني
0: ما عندك تنظيم في اليوم كله ولا بس هذا الشيء اللي؟
1: لا عندي تنظيم، بس أنه يعني مثلا المواعيد ما أقدر أوصلها على الوقت. تقولي لي مثلا 7:30، ما أجيك 7:30، ممكن أجيك 8:30، عرفتي؟ هو عادة، ما أعرف، هو مو طبع، هو طبع أثر على هالعادات، خلاها تطلع بهذا المنظر. أحد الأشياء الأخرى اللي أنا دائما يعني أحس أنها هي في الطبع، وهي تكون لك عادة في نفس الوقت، أنك تكونين إنسانة تعرفي تجاملين الكل، وكل الناس حلوين في عيني حلوين. هذا شيء يستنزف، هذا أنا بدأت أشتغل عليه صراحة. حس أنه أحيانا الجهد والطاقة تكون مستنزفة بس من مجرد
0: مشاعر
1: وكثر ما تمر وجيها عليك. طبعا اللي يشتغل في الإدارة يعرف هذا الكلام، أنا ما أعرف صراحة، بس أنا أتوقع اللي يشتغل في الإدارة يعرف هذا الكلام. كثر ما يمرون عليك ناس، كثر ما تحسين أن طاقتك مستنزفة، وخصوصا مش أنه مثلا تكون والله على ورقة ولا على، لا أبدا، تكون
0: في تعامل
1: تعامل وفي تفاوض وفي مشكلة وحل. هذا شيء مرة، حتى إجمالا مع الناس، المجاملات صعبة، تأخذ من الشخص تأخذ حيز وتأخذ شعور وتأخذ طاقة وتأخذ. فهذه الأشياء أنا خلاص بديت يعني أنه يعني أحددها أو أحجمها، لأنه في نهاية أنت تبين تحتفظين في هالطاقة.
0: إذا ما أنت مضطرة يعني، لأنه تكونين أو تقابلين وجوه كثيرة وتعاملين معهم، أكيد احتفظي بمشاعرك. يعني في الأول والأخير بعضهم يقول لك الشعور يعني شيء عبثي، شيء ممكن جدا أن احنا نعطي بلا نهاية، بس الحقيقة لا، المشاعر تستنزف زي ما قلتي يا رنا. يعني يمكن اليوم أكثر شيء الواحد يبي يسوي له كنترول هي معاملاته مع الناس.
1: صحيح،
0: المزاج، صحيح، الطاقة، المجاملات، هذه كلها أمور في الأخير الإنسان يجد نفسه أنه رايح منحة ثاني عكس ما هو متوقع منه. يعني أنت يمكن تأخيرك اليوم عن مواعيدك لأنك قاعدة تستنزفين طاقتك في أشياء ثانية.
1: بالضبط، ودائما يقولك في دستور العلاقات، رجع كل شخص الحجم الطبيعي، سطح العلاقة، بطل تكون تمون وتتعمق في الناس زيادة، وبكذا أنت ما سويت إلا الواجب. فدائما أنا أحس إنه هذا، يعني هذا الشيء ممكن يخدم كثير في تغيير بعض العادات، خصوصا تعرفين إحنا يعني في مجتمعنا إنه لازم يكون الإنسان مضياف، وجهه مبتسم دائما، لسانه زرب، والناس تحب، ترى تحب الشخص اللي كذا،
0: صدقت،
1: وترتاح له وتحب تجلس معاه، يكون مأمون الجانب. في بعض الناس يعني سبحان الله يبين عليهم انهم يكونوا مأمونين الجانب، فالناس تحكي لهم. فلما احد يجلس يحكي احس ان طاقتي تستنزف، علما بانه هذا الشعور ما كنت احس فيه من قبل. يعني كنت بالعكس، يعني انه يعني احب انه لما الناس ترتاح وتتكلم، بس في نفس الوقت صرت الحين لا، بالعكس احاول اني احجم وافطح.
0: جميل يا رنا، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك لمشاركتك. شكرا لك. في بعض من الناس هينة لينة ولا تستنزف طاقتها، سبحان الله، هي كلها طاقة، هي طاقة معدية. ترى اللي قال لك أن الطاقة لا تفنى ولا

0: تحدث من العدم ما كذب. تذكر الفيزياء اللي كنا ندرسها زمان؟
1: إيه.
0: الطاقة لا تستحدث ولا لا تستحدث من العدم ولا تفنى.
1: ولا تفنى.
0: وين تروح؟
1: والله أدري. يتأخذ لها فرة.
0: تأخذ فرة. زي ما حناخذ فرة الحين نسمع فاصل قصير وراجعين.
1: يلا.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار.

0: طيب أنا كنت في حديث كذا مع مهند و شوف حركات المخرجين هذه أحيانا تجيب صمم للمذيع والله. طيب نرحب فيكم أصدقائنا، نروح لفقرة بصمة موظف اليوم، نستقبل فيها أكيد مشاركاتكم، الناس اللي حابة أن هي تشاركنا جزء من يومها والمتمثل في العمل أو الوظيفة المهنية اللي يقوم فيها. أكيد نحن بنستمتع بهذا الحديث معاكم. بصمة موظف اليوم ما هي بس أنه شخص يؤدي واجب أو عمل، ممكن يكون هو أكثر من كذا، شخص يطور مكان، شخص يعني ينقل المكان هو يعمل فيه نقلة نوعية لدرجة أنه لو جيت المكان هذا مع موظف وجيت عقب وقت هذا الموظف تبي تستغرب هذه النقلة.
1: بصمة موظف يعني شخص يصنع التغيير، شخص يحب مكانه، يحب عمله، يحب وظيفته، يسعى دائما أنه يقدم أعلى مستويات توصل للنجاح، يكون الناس راضين عنه في هالمكان. فبصمة موظف أيضا حتى تعني أن امتناننا للموظفين اللي يقدموا لنا الخدمات،
0: امتنان للمكان اللي احتواهم واللي قدر أنه هو يعطيهم الفرصة من أجل مد إبداعاتهم وتقديم يعني المناط بهم وأكثر.
1: صحيح.
0: اليوم يمكن احنا في عملنا نؤدي اكيد مهام، لكن يفرق ما بين شخص قاعد يؤدي مهمه وما بين شخص يحب هذا العمل اللي قاعد يقدمه.
1: بالضبط.
0: تلتمس هذا الشيء في الشعور بان العمل له قيمه، تشوفه في يعني المشاعر اللي ينقلها ما بين الزملاء في المكان، شعور الامتنان والتقدير اللي دائما متواجد وحاضر، لما تجد انه الحياه صارت اجمل وافضل وفرص التطور والنمو صارت اكبر في هذا المكان.
1: شوفي غدا، احيانا انت تجي لموظف وهو قاعد يؤدي عمله، لكن تطلع من عنده وانت ودك تشكريه، ودك تقول له شكرا لاستقبالك، شكرا ل ممتنة للعطاء، ممتنة للحاجات الحلوة اللي قدمها. ففعلا يعني فيه ناس كذا، حتى أحيانا تلاقي الشخص يحفظ معروف أو جميل بس لشخص قدم له مهمة هي خاصة بعمله أصلا.
0: إيه في الأصل صحيح. إيه،
1: فتلاقيه مثلا بعد سنوات أو شيء زي كذا يذكره يقول والله أنا رحت المكان الفلاني
0: وقابلت هناك موظف.
1: بالضبط.
0: الموظف هذا أحيانا ليش القطاعات الخاصة مهتمة كثير بأنه الشخص اللي يتعامل مع عملاء يكون له مقومات وامتيازات مختلفة؟ لأنه هذا المكان يا حيجذب العميل مرة أخرى يا حيكرها في المكان وحيخليه ينقل عنا صورة.
1: صحيح.
0: سلبية ما صحيح. يتمناها صاحب العمل. يمكن هذا الشيء نشوفه أحيانا في تقييمات على جوجل.
1: صحيح.
0: لما تقرأ كيف كان تعامل الموظف في المكان الفلاني.
1: صحيح.
0: فجميل أنه أنت اليوم تنقل صورة إيجابية وجميلة على المكان اللي أنت تشتغل فيه. أنا أذكر مرة من المرات رحت المحل، كنت بشتري عبات. فهذا المحل أنا دائما أتعامل معهم، فجيت قابلت الموظفة، أنا أحب أتسوق الصبح. أخواني يقولون أنت ترى توك على التقاعد، ترى ما حد يتسوق الصباح للمتقاعدين. فلما رحت الصبح جيت لقيت وجه سموح، البنية تتكلم بطلاقة، محبة لعملها، يعني ما جت وقالت لي هنا العبايات اللي بالمواصفات اللي أنت تبحثين عنها، لا. أول شيء قدمت معلومة أنا ما أحتاجها لكنها بطريقة لطيفة. أنا أكره أني أروح مكان وصاحب المكان هذا يبدأ يلاحقك ويبدأ يقول لك كلام أنت أصلا ما تبيه. أنا جاي أبحث عن شيء معين.
1: إيه
0: لا تسرد لي امتيازات المكان. وش عندكم وما عندكم.
1: أضايق أنا من هالموضوع.
0: فهي كانت فاهمة، يعجبني اللي يفهم نوعية العميل اللي يدخل عنده. يبدأ يستشف هو وش يبغى ما يبغى. يبدأ يحسسك أنه كأن المحل محلك.
1: صح.
0: بس بدون مبالغه، يعني اللي تجي تقول لك حبيبتي ما اعرف، لا تكلميني كذا، ما احب، انا ما اعرفك
1: بالله،
0: لا تعطيني مشاعر غير جديره بالمكان،
1: مصطنعه.
0: يعني اوكي انت لطيفه، هي تبي توصل لك فكره انه انا لطيفه وانا يعني برحب فيك، بس مو بالطريقه اللي تحسك احيانا بانه
1: كاننا اصدقاء.
0: مؤذيه. ف جميل انك لما تروح مكان هذا الموظف يؤدي عمله ويعطيك فكره انه العمل يسير على ما يرام.
1: وايش صار معك بعدين؟ طيب حبيت المكان اكثر
0: المره الثانيه، جيت وجبت قهوتها معي.
1: الله.
0: فانبسطت. فقلت لها أنا يعني أقدر أنه أنت عملك يبدأ من بدري مرة، أقدر أنه أنت تتعاملين مع مختلف الناس والشخصيات، وهذا في حد ذاته ضغط على الأعصاب لما تقابل شخصيات مختلفة، فيهم العصبي، فيهم الملول، فيهم اللي بذيء لسان أحيانا. صح، يعني صحيح. بعض العملاء يعتقد كأنك تشتغل في حلال أبوه.
1: بالضبط،
0: يتكلم بطريقة أنه أوكي الحمد لله أنه ما قليل من الناس أو هذه النوعية اللي نصادفها، بس في الأول والأخير أنت تبي تواجه مختلف الناس، كيف تبي تتعامل معهم؟ هذا صحيح. في حد ذاته يشكل تحدي كبير بينك وبين نفسك أنك تستوعب وتحل وتقدم أفكار.
1: صحيح، فعلا فعلا زي ما قلت أن بعض الأماكن تزورها مرة واحدة وهالمرة تجبرك على أن يصير هذا المكان هو المكان المحبب بالنسبة لك. صح. للزورة دائما. طيب موضوعنا اليوم يعني
0: ناخذ في فقرتنا بصمة موظف. أيوة، أكيد مشاركاتكم، وقولوا لنا الناس اللي طالع الحين من دواماتها كيف كان يومك في العمل، وكلمنا شوي ودردش معانا شوي عن الوظيفة اللي تؤديها على 011 40 53. تروح الفاصل؟
1: نروح الفاصل.

عز النهار عز النهار.

0: من جديد حياكم أصدقائنا ونروح لاتصالاتكم الهاتفية. أي فقرة؟
1: في فقرة بصمة موظف ممكن؟ صح؟
0: ممكن يسألني بالغير ممكن. أكيد فقرة بصمة موظف اليوم نبي نسمع عن مزايا الوظيفة لمستمعينا. طبعا ما يعني ما نقول كلمنا بالضبط يعني وش وظيفتك، ممكن تقول في القطاع الفلاني وتذكر السلبيات والإيجابيات وأبرز التحديات اللي تواجهها من خلال هذا العمل. 011-40-53 أول اتصال.
1: ماجد حياك الله يا ماجد.
2: حياك الله يا أختي، يعطيكم العافية جميعا.
1: يا هلا يا مرحبا.
2: الله يرضى عليك، كيف حالك؟ مسعد الله مساك.
1: ومساك سعيد، يا هلا ويا مرحبا يا ماجد.
2: الله يرضى عليك. انا والله شدني موضوعكم وانا جاي من العمل، قلت لابد اني اشارك.
1: اللي هو
2: موضوعكم ايه؟
1: اي اتفضل.
2: الله يرضى عليك. طبعا العمل يختلف حسب طبيعه.
0: انت في اي بدا صوتك قطع يا ماجد؟ صوتي قطع صحيح. انت في اي قطاع تشتغل؟
2: انا في قطاع حكومي.
0: حلو. في الصحة، في التعليم، في أي جهة؟
2: لا هو في قطاع حكومي كده. بتوضح يعني إنه يكون يعني من سلبيات العمل يكون التركيز على شخص واحد وتهميش يعني بقية
1: البقية.
0: تركيز من أي ناحية ماجد؟ لأنه هو الكريف، هو الشغيل.
2: لا مو هو الكريف، عندنا يسمونه الجوكر.
0: أي الجوكر اللي يشتغل في كل مكان.
2: اي نعم.
0: عسى مو بنت بس الجوكر يا ماجد.
2: حتى لنا من حضر.
0: معاكم الجوكر ذاته.
2: الله يرضى عليك.
1: طيب بس الصوت كأنه بعيد ولا شيء.
0: أيه
1: ودنا لو ترفع لنا الصوت شوي.
0: كلمنا من التلفون مباشرة ماجد، مو عن طريق السبيكر.
2: اي انا حاطط السبيكر والله عشان اسمع زين.
1: طيب وش الايجابيات اللي في العمل يا ماجد؟
2: إيجابيات في العمل إذا كان توجيه العمل على الفريق كامل، يعني على فريق العمل كامل والتوجيه بينهم بالتكامل، ويعطون كل واحد مهام وظيفية يعني يؤديها
0: المناسبة له. طب كيف اكتشفوا أنه ماجد جوكر؟ أنت أكيد اللي
2: أبديت. أنا جوكر يعني أنا يعني يعتبر زي كذا، لكن يعني من واقع الخبرة في العمل زي كذا، يعني إذا كنت أنت أخبر واحد فيهم يعني بالوظيفة اللي أنت موجود فيها الكل يرجع لك.
1: طيب أنا ما أدري ليش يا ماجد أحس إنك أنت تعاني من الجوكر من خلال كلامك. والله كان
2: والله يعني أعاني، والدليل إني طالع على هالوقت هذا يعني.
0: أي خذي الجوكر تستاهل يا الجوكر.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يعطيك الصحة وعساك على القوة.
2: مع أنها والله أول مشاركة لي.
0: الله محيي
1: عزيز وغالي. يا حبيبي ماجد.
0: شكرا ماجد.
1: يا هلا ومرحبا يا ماجد.
0: أحمد.
1: يا أحمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: الله يسعد مساك أبو الغيث الجميل الرائع المتعلق.
1: مساك
3: المتعلق والمحبوب.
1: مساك سعيد يا حبيبي.
3: عندكم تعطونا طاقة إيجابية والله.
1: يا حبيبي الله يخليك، يسعدك يا أحمد.
3: الله يرضى عليك، يسعد مساك بالخير، وإحنا نشكركم على الفكرة الجميلة الرائعة.
0: احنا نشكركم على تفاعلكم يا احمد. طالع من الدوام انت صح؟
3: سمي
0: الله يدوك. طالع من الدوام؟
3: لا والله لازلت في الدوام، والقطاع الخاص احنا ما نطلع الا 5، لكن طال عمرك يعني انا سمعت النقاش حول موضوع طال عمرك العمل والاداء الاعمال وبيئه العمل. احنا في القطاع الخاص يعني الحمد لله، أنا في القطاع الخاص يمكن من فترة طويلة، لكن أجد أنه طال عمرك يعني من 2 تقريبا نجد فيه تجاوب جميل ورائع، سواء طال عمرك من الموظف الحكومي اللي حنا مثلا راجع في القطاعات العامة أو طال عمرك القطاعات الخاصة، نجد فيه نتائج إيجابية ما كانت أول موجودة يا أبو الغيث.
1: حلو.
3: نجد طال عمرك يعني احترام. أنا يعني العمر تقريبا 50 سنة، العمر يعني
1: الله يعطيك طولة العمر.
3: دورها أنا طال عمرك يعني في بيئة العمل في القطاع الخاص يعني الحمد لله أنا مرتاح. أنا اللي أنا أشير له يعني من خلال اللقاء هذا أني أتمنى من أصحاب العمل في القطاع الخاص يعني انتبهوا الموظفين. يعني أنا مثلا أبو فيصل عسيري أنا أدي مهمة بحكم خبرتي. يعني يختلف اللي مثلا يعمل على الخدمات الإلكترونية، يعني أنا مثلا أنجز مطلوب مني طال عمرك إنجاز. فأتمنى صاحب العمل أنه مثلا يكافئ الموظف هذا، يجد أنه طال عمرك أوجد نتائج إيجابية قطعت يعني مسافة كبيرة يعني مما يعني تجعلك تنده يعني يعطيك دافع معنوي للأمام.
1: أي تحفيز هي في النهاية المكافأة تعتبر تحفيز.
3: أكيد.
1: أي تحفيز أكيد للعمل إنه يقدم خدمة أفضل إنه يقدم عمل جيد أكثر.
0: شو المكافأة اللي تبحث عنها يا أحمد؟
3: والله شوف يا أخت غادة، إحنا طال عمرك نبحث عن الكلمة الجميلة. الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك، ما قصرت. مثلا طال عمرك يعني يعطيه تحفيز، مثلا طال عمرك أحيانا يكون عندك مثلا ظرف وأنت مقيد بنظام. يعني مثلا أكون أنا اليوم متعب يعني مش أنا يعني في مثل العمر هذا ما أرتاح في البيت، أنا أبحث عن عمل، أنا أجد طال عمرك فيني طاقة، لكن خلي النتائج إيجابية منك أنت يا صاحب العمل، خليك طال
0: عشان تحمسني وتحفزني.
1: صحيح.
3: نعم حفزني. وجدت أني طال عمرك أوجدت لك عمل، أو وجدت لك طال عمرك أنجزت لك عمل أنت يعني حاولت عدة مرات أنه طال عمرك تصل، لكن ما وصلت إلى نتيجة، لكن أنا أروح وأبحث وطال عمرك أسأل وأروح وأجي
0: اجتهد.
3: وأنا أجي إن مخلص الموضوع، يعني أنا يهمني الإنجاز.
0: أيه؟
3: ما هو طال عمرك أنا داوم الساعة 8 والساعة 5، البعض طال عمرك يقول لا أنا أدي عمل الساعة 8 والساعة 5 أمشيت، مشت الشغلة ما مشت وكيفها، لكن يعني يكون فيه طال عمرك إنجاز. أبو فيصل أباك تنجز الموضوع هذا اليوم، خلاص أنا خدت منه طال عمرك مؤشر إيجابي إنه يبغاني أخلص اليوم.
0: أيه؟
3: فأتمنى يعني من أصحاب العمل، أنا يعني اشتغلت في أكثر من قطاع خاص، وجدت أن بعض طال عمرك المدراء ما عنده طال عمرك يعني إدارة، خلينا أكون واضح معك، إدارة التحفيز، أو طال عمرك يعني والله في شركة يا أخت غادة أنا كنت فيها أقسم بالله كانوا مصنعين لوحة شرف.
0: الله.
3: يعني الأداء الوظيفي، الأخت غادة صلحت كذا وكذا كذا وتشكر وتكافأ يعني أمام الملأ.
1: ما شاء الله.
3: هذه المؤشرات الطيبة والإيجابية اللي تخلينا يعني نعطي طاقة ونحب العمل أكثر.
1: صحيح، أشياء سهلة لكنها في النهاية لها تأثير كبير.
0: مردودها إيجابي.
1: صحيح.
0: الله يقويك يا أحمد، حين نقول لك شكرا ويعطيك
1: شكرا
0: العافية وما قصرت. وعساك على القوة يا أحمد، شكرا لك.
1: تحياتنا لك، تحياتنا لك يا أحمد،
0: يعطيك العافية. يعني اليوم الكل يبحث عن التقدير في العمل يا أبو الغيث، يعني
1: والله فعلا
0: هو في الأخير أوكي أنه مجهود تأخذ مقابلة أجر، لكن ترى حلو أنه تسمع
1: مهمة.
0: كلمة شكرا.
1: صحيح، بيئة العمل مهمة جدا، وعلى فكرة يعني البيئة في أي مكان مو بس العمل، في أي مكان مهمة جدا. إذا ما لقيت أحد يدعمك، إذا ما لقيت أحد يقول لك شكرا، إذا ما لقيت أحد يحثك على الإنجاز، يحثك على الإبداع، فما ما راح تبدع وما راح تكمل أصلا.
0: صحيح، يعني أنت وأنت في بيتك وأبنائك كلهم نفس التعامل والمعاملة، لو كافأت واحد أو دائما حمستهم على أنهم يسوون واجبهم اللي المفروض أنهم يسوونه، تلقى منهم دائما يعني الانشراح والانبساط ويقدمون على مجهود أكبر وأكبر.
1: صحيح.
0: فما بالك بموظف.
1: بالفعل.
0: الله يعطيكم العافية مستمعينا، سواء كنتم موظفين طالعين من دواماتكم أو ناس رايحة لدواماتها أو جالسين في بيوتكم، قضينا معاكم أحلى ساعتين خلال نهارنا في عز النهار. لكم شكر من القلب موصول من مهند الويمي في الإخراج وفي الإعداد والتقديم أبو الغيث الحيدر ومني غادة. نلقاكم على خير إن شاء الله.
1: مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثالثة من إذاعة الرياض، نبدأها بأبرز العناوين. مركز الملك سلمان للإغاثة والخارجية البريطانية يقدمان 10 ملايين دولار لدعم الفئات المستضعفة باليمن. وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث في إندونيسيا التعاون في مجالات النقل السكاكي والخدمات اللوجستية. تركيا تدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة. ومجموعة السبع تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف الفظائع في مدينة الأبيض السودانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والمدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة كارلس كاو اتفاقية تعاون مشترك لدعم الفئات المستضعفة في محافظتي المهرة وحضرموت باليمن وتعزيز قدرتها على الصمود بحضور نائب سفير المملكة المتحدة لدى المملكة أليس بيرت. وسيقدم مركز الملك سلمان للإغاثة وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية دعما ماليا لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار مناصفة بينهما لدعم المشروع في محافظات المهرة وحضرموت وعدن والضالع ولحج. بحث وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مع الوزير التنسيقي للشؤون الاقتصادية والاستثمار في إندونيسيا فرص التعاون في مجالات النقل السكاكي والخدمات اللوجستية والبريدية واستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم الأولويات الوطنية. جاء ذلك خلال استعراض السفير الواصل على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك تجربة المملكة في تعزيز الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد المائية في إطار رؤية المملكة 2030. وأوضح الواصل أن مبادرة السعودية الخضراء وأجندة الرياض للعمل تمثلان منصتين لتعزيز

تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والابتكار ودعم جهود استصلاح الأراضي والعمل المناخي. شارك المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في أعمال الطاولة المستديرة بعنوان تعزيز دور الأوقاف في التنمية المستدامة والتعاون بين دول الجنوب، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في مدينة نيويورك. واختارت الهيئة العامة للأوقاف المنتدى السعودي للأبنية الخضراء لاستعراض تجربته بوصفه أول وقف مهني متخصص في مجال البيئة المبنية والتنمية المستدامة، وأحد النماذج الوطنية الرائدة في توظيف الوقف لتعزيز الحوكمة المؤسسية وبناء الشراكات وتحقيق أثر تنموي مستدام. أدانت تركيا بأشد العبارات الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف جنوب المملكة. وقالت الخارجية التركية في بيانها إن الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة. نفت السعودية للطاقة ما تم تداوله بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني. وأوضحت السعودية للطاقة أنه بعد التحقق من حالة الشبكة تبين استقرار إمدادات الكهرباء إلى المدينة الطبية والجامعة وعدم تسجيل أي انقطاع في التغذية الكهربائية من جانب الشركة. كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة سجل ارتفاعا سنويا بنسبة بلغت 1.8% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بمايو الماضي. وأوضحت الهيئة أن الارتفاع السنوي جاء مدفوعا بزيادة أسعار قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة بلغت 3.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% والنقل بنسبة 1.7%. شاركت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للإبداع والموهبة موهبة ممثلة برئيس مركز المعرفة والابتكار الدكتورة ريم الفريان في الاجتماع 75 للحائزين على جائزة نوبل الذي عقد في مدينة ليندو الألمانية بمشاركة نحو 70 حائزا على جائزة نوبل وأكثر من 600 عالم شاب يمثلون أكثر من 100 دولة. وتهدف المشاركة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية وتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في تطوير المبادرات والبرامج المعرفية في موهبة إلى جانب تمثيل المؤسسة في هذا المحفل العلمي الدولي. تنطلق في 26 من يوليو الحالي فعاليات مهرجان العسل الدولي 18 بمنطقة الباحة برعاية أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود تحت شعار مهرجان النخبة، ويستمر لمدة 15 يوم. ويشكل عسل الباحة رافدا اقتصاديا وسياحيا لمنطقة الباحة والمحافظات التابعة لها، وأسهمت المهرجانات الدولية على مدى 17 عاما في الترويج السياحي للمنطقة ودعم إنتاج وصناعة العسل. أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تطبيق رؤساء وأعضاء اللجان في خطوة تهدف إلى تمكينهم من إنجاز أعمالهم القضائية بكفاءة وفاعلية عبر منصة رقمية موحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات والارتقاء بتجربة المستخدمين.
ويتيح التطبيق حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تمكن رؤساء وأعضاء اللجان من إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة، إذ يمكن من خلاله استعراض تفاصيل الدعاوى ومستنداتها والاطلاع على مواعيد الجلسات القضائية ومتابعة محاضر الجلسات مباشرة أثناء تحريرها واعتماد القرارات إلكترونيا، إلى جانب متابعة أداء الدائرة والمهام.

0: المهام المسندة لكل عضو، بما يعزز سرعة الإنجاز ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة سير الأعمال. تواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية تنفيذ ورشة بناء العرض المسرحي الحضوري ضمن برنامج من الفكرة إلى الخشبة التي انطلقت في الرياض يوم الأحد 28 من يونيو الماضي وتستمر حتى 23 من يوليو الجاري. وتركز الورشة على أسس بناء العرض المسرحي بدءا من إعداد الممثل وتنمية حضوره المسرحي، مرورا بتطوير مهارات الأداء والتواصل والتعامل مع النصوص والشخصيات، وصولا إلى بناء المشهد المسرحي والعمل الجماعي بما يسهم في تعزيز الأدوات الإبداعية لديهم. ضبطت قوات العمالقة الجنوبية أمس الثلاثاء في مضيق باب المندب قاربا يحمل موادا ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في ثاني عملية من نوعها ضبطت القوات اليمنية قاربا حوثيا في مضيق باب المندب كان يحمل مواد ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة وكانت في طريقها إلى الحديدة. محاولة التهريب الجديدة عكست النوايا المبيتة للحوثيين واعتمادهم على مصادر إمداداتهم الخارجية لشن اعتداءاتهم، كما عكست أيضا أكذوبة التصنيع الداخلي التي تروج لها هذه الميليشيات التابعة لإيران، ولا سيما فيما يتعلق ببناء الصواريخ المتقدمة والطائرات المسيرة والزوارق الهجومية. ويأتي الإعلان عن ضبط الشحنة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استمرار محاولات تهريب المواد مزدوجة الاستخدام عبر مسارات بحرية معقدة مستفيدة من اتساع نطاق السواحل اليمنية وتعدد المنافذ. وقد أكدت الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة مضاعفة جهودها لتأمين السواحل ومكافحة التهريب الحوثي وتضييق الخناق على خطط إمدادهم وصولا إلى القطع الكامل لخطوط الإمداد البحرية التي تمثل أحد أبرز مصادر دعم الحوثيين من إيران. وكان العام الماضي قد شهد ضبط القوات اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة أكثر من 20 محاولة تهريب حوثية لمعدات عسكرية تجاوز وزنها 3000 طن. محمد الدياب.
0: خبرنا الأخير، حث وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الفظائع أو تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض السودانية. ودعت مجموعة السبع جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات والانخراط في محادثات بنية حسنة، كما أيدوا جهود الأمم المتحدة لخفض التصعيد ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله. نهاية النشرة، عودة إلى أبرز العناوين. مركز الملك سلمان للإغاثة والخارجية البريطانية يقدمان 10 ملايين دولار لدعم الفئات المستضعفة في اليمن. وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث في إندونيسيا التعاون في مجالات النقل السكاكي والخدمات اللوجستية. تركيا تدين هجمات الميليشيا الحوثية على المملكة. مجموعة السبع تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف الفظائع في مدينة الأبيض السودانية.

مرحبا بكم من جديد. أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة هذا اليوم منخفضا بواقع 10.81 بنسبة بلغت 0.1%. وصل إلى مستويات 10,704.80. سوق اليوم طبعا بدأ بانخفاض منذ الافتتاح، ومن ثم بدأ

0: تدريجيا في الساعة الأولى مع نصف الساعة الثانية ارتفاعات كانت مضطردة وصلت إلى مستويات كانت يعني جيدة للغاية، ولكن في التفاصيل يعني هذا السوق يعني تقريبا من الساعة العاشرة والنصف تقريبا أو 37 دقيقة وصلنا إلى مستويات كانت مميزة، حيث وصلنا تقريبا ارتفاعات أكثر من 35 إلى 35 تقريبا نقطة ارتفاع، ولكن بعد ذلك بدأت انخفاضات تتوالى حتى وصلنا إلى نهاية السوق بانخفاض يعني يعتبر طفيف. خلونا نتعرف على أبرز حالة الأسهم اليوم. نتحدث عن الأكثر ارتفاعا، لدينا العقارية بنسبة 5.45%، الكيميائية 3.31%، ساكو 2.47%، أرتكس 2.94%، والبلاد هونغ كونغ الصين 2.45%، أي أن لم يكن هنالك ارتفاعات عالية لبعض الأسهم تصل إلى مستويات النسبة العليا. الأكثر انخفاضا في السوق السعودي لهذه الجلسة إنتاج، انخفض بنسبة بلغت 5.87%، الأبحاث والإعلام 6.40%، الدواء 4.20%، تنمية 4%، أسيج 3.49%. إذن نقترب من جلسة نهاية الأسبوع والتي ستكون غدا مع هذه الانخفاضات المتتالية سواء كانت عالية أو حتى طفيفة. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية التي اشتملت على نشرة الأخبار وكذلك أيضا قراءة في سوق الأسهم السعودي. شكرا لكم مقدما من طاقم العمل من الزملاء في استوديو في قسم تحرير الأخبار، ومن التنفيذ على الهواء نورة عبد الله، ومن الإخراج مهند الويمي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: مستدام.
6: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 13، العمل المناخي، وضيفنا الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. مرحبا يا دكتور سعيد، حياك الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الدكتور، بداية أرحب فيك وبمستمعيك الكرام، وأشكر إذاعة الرياض وكذلك برنامج مستدام على هذه الاستضافة. وحقيقة يسعدني اليوم أن أتحدث عن موضوع أصبح من أهم محاور التنمية في المملكة، وهو الالتزام البيئي ودوره في تحقيق العمل المستدام.
6: حياك الله يا دكتور سعيد. قبل أن ندخل في التفاصيل، إذا سمحت لي يا دكتور، تعرف المستمع الكريم عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وما هو دوره بشكل مختصر؟
7: في السابق كانت المسؤوليات موزعة بين عدة جهات، أما اليوم أصبح هناك جهة وطنية متخصصة تشرف على الالتزام البيئي بشكل موحد. فاليوم بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية البيئية من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 417، وهو القاضي بإنشاء مراكز بيئية في عام 2019، وكان من ضمنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث بدأ المركز ممارسة أعماله في شهر ديسمبر لعام 2020 بتدشين من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ليكون هذا المركز هو الجهة الوطنية المختصة في الرقابة على الالتزام البيئي ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح البيئية، وكذلك دعم للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وجودة الحياة. وبناء على هذا القرار ألغيت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية كذلك للحياة الفطرية وفقا لهذا القرار. من المهم كذلك الإشارة اليوم إلى أن المركز يعنى بتفعيل الرقابة على الأفراد وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة، وهذا بدوره يعمل لضمان

0: التزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
1: نعم. طيب دكتور، المركز الآن يغطي أكثر من 250 ألف منشأة في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدين وكذلك العمران، ومع انطلاق مبادرة السعودية الخضراء تنامى دور هذا المركز ليكون الذراع التنفيذي الحقيقي لتحقيق التوازن، إنجاز التعبير، بين التنمية وحماية البيئة. لماذا هذا الدور تحديدا في هذا التوقيت، وما هو الفراغ الذي جاء ليملأ في منظومة البيئة السعودية تحديدا؟
0: نعم، اليوم عندما نتحدث اليوم على التنمية اليوم، فإننا لا نتحدث فقط اليوم عن بناء مصانع أو مدن أو مشاريع، وإنما نتحدث عن تنمية مستدامة. مثل ما ذكرت دكتور، اليوم يشرف المركز على أكثر من 250 ألف منشأة في مختلف القطاعات. هذا بدوره يعكس حجم المسؤولية والدور الذي يقوم به، حيث تشكلت بناء على هذا الدور الكبير رؤية للمركز، وهي الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك الإسهام في إزهار هذه القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. اليوم يعمل المركز على العديد اليوم من الأهداف الاستراتيجية التي نعمل عليها مع الأطراف كافة للارتقاء بهذا الالتزام البيئي، سواء من خلال رصد التلوث أو التقييم البيئي، وكذلك تعزيز الرقابة في هذا النطاق. المركز يعمل في أهدافه الاستراتيجية اليوم بتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كذلك يعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص اليوم في توفير الخدمات الالتزام البيئي بجودة عالية، ويعزز كذلك من فرص التوطين، والعمل على تشجيع كذلك البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة، وهذا بالتعاون اليوم مع الجامعات وكذلك مراكز الأبحاث. وأخيرا تعزيز الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والبنى التحتية لإبقاء فعالية المركز. اليوم يمكن نقول أن البيئة اليوم لم تعد عائقا أمام التنمية، وإنما أصبحت شريكا أساسياً في نجاحها.
1: جميل دكتور، يعني عرجتم على الأبحاث والدراسات البيئية، وعندما نتحدث عن تقييم الأثر البيئي وجميعنا يعلم بأنه هو البوابة التي لا يمر من دونها أي مشروع تنموي كبير في المملكة إلا ويمر يعني على هذه البوابة، وهي تقييم الأثر البيئي. إدارة الدراسات البيئية تشرف على تقييم المشاريع وتضمن أن التنمية لا تأتي على حساب البيئة. مع التسارع في مشاريعنا التنموية العملاقة الأخيرة، على سبيل المثال نيوم، البحر الأحمر، الجدية وغيرها، يعني تضاعفت أهمية هذه الدراسات لضمان سير العمل المناخي وفق المستهدفات وبشكل علمي ودقيق. برأيك دكتور، يعني من نظرة علمية ودقيقة، كيف تسهم دراسات تقييم الأثر البيئي في ضمان أن مشاريع التنمية الكبرى تتوافق مع مستهدفات العمل المناخي ورؤية 2030؟
0: دائما أقول أن أفضل معالجة للتلوث هي منعه قبل حدوث. هذه نقطة مهمة جدا حقيقة، فأهمية اليوم دراسة تقييم الأثر البيئي أنها لا تهدف إلى إيقاف المشاريع، وإنما إلى تحسينها، حيث اليوم تعد دراسة تقييم الأثر البيئي هي كأداة استباقية حاسمة اليوم لضمان توافق المشاريع الكبرى مع مستهدفات العمل المناخي من خلال الرصد وتخفيف الانبعاثات الكربونية وتقييم مدى تعرض المشروع لأي تغيرات قبل تنفيذه. فبالتالي اليوم يعتبر تقييم الأثر البيئي اليوم من أهم الأدوات المستخدمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. لماذا؟ لأنه يساعد في تحديد الآثار البيئية المحتملة للمشاريع المختلفة قبل التنفيذ، وهو يهدف كما ذكرت إلى تقليل التأثيرات السلبية لهذه المشاريع على البيئة وتعزيز
1: ومعالجة يعني معالجة أي ملاحظات ربما تطرأ، يعني سواء أثناء المشروع أو حتى قبله أو بعده. يعني
0: نعم بالضبط، يعني على سبيل المثال اليوم قبل تنفيذ أي مشروع كبير تتم دراسة تأثير على الأوساط البيئية، وإحنا نعرف جميعاً الأوساط البيئية سواء كان الهواء أو المياه والتربة والتنوع الأحيائي أو الانبعاثات الكربونية، جميع هذه الدراسات تسهم في خلنا نقول تحقيق اليوم تخفيف أي تأثير على هذه الأوساط وبما يتوافق اليوم مع الاستدامة البيئية إن شاء الله.
1: طيب دكتور، يعني معلش خليني أدخل في إدارتكم، يعني إدارة الأداء البيئي، ويعني نعرف المستمع الكريم على أن هذه الإدارة، إدارة الإدارة العامة للأداء البيئي كإحدى الإدارات التنفيذية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعني هي تعمل بالتكامل مع باقي إدارات المركز، وتختص هذه الإدارة بوضع مؤشرات الأداء البيئي للقطاعات التنموية في المملكة، وإن كان هناك يعني خطأ ربما تصحح لي، وأيضا تقوم بالعمل على قياسات معينة بشكل دوري ومستمر لتتحول حماية البيئة من شعار إلى أرقام قابلة للمتابعة والمحاسبة. سؤالي لك مباشر، ما مهام هذه الإدارة العامة للأداء البيئي، ومن الجهات المستهدفة بهذه المؤشرات، وكيف يقاس مستوى الالتزام الفعلي والأداء البيئي لتلك الجهات؟
0: اليوم عندما نتحدث اليوم عن الأداء البيئي فإننا لا نتحدث فقط عن التزام بالأنظمة، بل اليوم نتحدث اليوم على القدرة على قياس اليوم الأثر البيئي وتحسينه بصورة مستمرة. الإدارة التنفيذية للأداء البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تعمل اليوم على تطوير هذه المؤشرات كأداة واضحة اليوم لعدد من القطاعات التنموية، على سبيل المثال قطاع الصناعي أو التعديني وغيرها من القطاعات في المملكة، بحيث أننا نستطيع قياس الأداء وفق معايير علمية وموضوعية وليس وفق انطباع بيئي. فالهدف الأساسي اليوم هو التعاون مع مختلف القطاعات العامة بالمملكة لتحسين مستوى الأداء البيئي. بناء عليه نعمل على جمع هذه البيانات البيئية وكذلك تحليلها وإعداد التقارير الدورية وتحديد فرص التحسين وإعداد أدلة إرشادية اليوم للاستفادة ومشاركتها مع القطاعات التنموية، وكذلك العمل على أفضل تضمين أفضل الممارسات العالمية والتنسيق مع الجهات الحكومية واللجان القطاعية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال البيئي. إجابة على يمكن المحور الأخير في السؤال اليوم، أن هذه المؤشرات اليوم تساعد متخذي القرار على معرفة أين نحن اليوم وإلى أين نريد أن نصل وما هو الإجراء المطلوب لتحسين الأداء. أستطيع القول أن ما لا يمكن قياسه اليوم لا يمكن تطويره، ولذلك أصبح قياس الأداء البيئي أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة وكذلك تعزيز جودة الحياة. ومن جانب آخر كذلك اليوم لدينا منهجية تقييم الأداء البيئي، ففي الإدارة اليوم نعمل من خلال عملية تتكون عدة خطوات تضمن الارتقاء بالأداء البيئي، ضمان التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بهذه الأنظمة وكذلك اللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية.
1: نعم دكتور، يعني ذكرت في بداية حديثك قبل شوي أنه التغيير البيئي الحقيقي لا يتحقق بالأنظمة فقط، وهذا جانب مهم جدا. أنا يعني أيضا أضيف أنه يتحقق بثقافة مجتمعية تدرك أن البيئة شريكة للتنمية. على سبيل المثال المملكة يعني تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة وتحويل 50% من احتياجات الطاقة إلى مصادر متجددة. هذه الأهداف الطموحة تحتاج مواطن ومنشأة وقطاع خاص يؤمنون أن الالتزام البيئي قيمة، لا مجرد يعني اشتراط في شروط الأنظمة وتحقيق مستهدفات يعني روتينية وإدارية معينة. من خلال خبرتكم ووجودك في المجال، كيف يمكن للمواطن والقطاع الخاص أن يلتزم التزام تام بالبيئة، وكيف يحول التزام من يعني إلزام تنظيمي معين إلى قناعة حقيقية يعني نابعة من الذات؟
0: أعتقد اليوم أن أهم رسالة يمكن نوجهها اليوم هي أن حماية البيئة هي ليست مسؤولية جهة حكومية فقط، وهي مسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع. اليوم المواطن شريك في المحافظة على هذه الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة وكذلك الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة والمشاركة كذلك في المبادرات البيئية، لأن اليوم السلوك الفردي عندما يتكرر على مستوى المجتمع يصنع أثر كبير وفارق كبير. أما القطاع الخاص فهو شريك اليوم رئيسي في تحقيق هذه المستهدفات التنمية المستدامة، وذلك من خلال اليوم التزامها بهذه الأنظمة البيئية والاستثمار حقيقة في التقنيات النظيفة وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري والتي بدورها تعزز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وهذا كله يعني يسهم في رفع تنافسية المنشآت وكذلك جاذبية الاستثمار. التحول اليوم الحقيقي لا يحدث اليوم عندما يلتزم الجميع خوفا من العقوبة، وإنما عندما تصبح اليوم المحافظة على البيئة هي جزء من ثقافة المجتمع وقيمه.
1: صحيح.
0: اليوم عندما يدرك اليوم أي فرد أن المحافظة على البيئة هي محافظة على صحته وعلى اقتصاد الوطن وعلى مستقبل الأبناء، فإن الالتزام يتحول من واجب نظامي إلى قناعة راسخة وكذلك سلوك يومي.
1: نعم، ونحن نقول للمستمعين حين تبني أمة مؤسسات رقابية متخصصة وتلزم يعني 250 ألف منشأة بمعايير بيئية صارمة وتقيس أدائها البيئي بمؤشرات واضحة وتستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، فهي تقول للعالم نحن نأخذ هذا الالتزام بجدية. وصلنا معكم مستمعينا ومع ضيفنا الكريم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج مستدام، والذي ناقشنا فيه الهدف 13 العمل المناخي وتحديدا حماية البيئة، التزام لا خيار. كان معنا سعادة الدكتور سعيد بن أحمد الزهراني، مدير عام الأداء البيئي والمدير العام للإدارة العامة للتقارير البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. شكرا جزيلا لكم دكتور، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله، وكل الشكر لكم ولإذاعة الرياض وبرنامج مستدام على هذه المساحة المهمة لنشر الوعي البيئي، وأتمنى أن نكون قد أسهمنا في إبراز الدور الذي تقوم به المملكة في حماية البيئة وتعزيز العمل المناخي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، شكرا لكم أنتم مستمعينا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج عبير عبد الرحمن، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
5: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: أعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

المسارعة للخيرات. المسارعة للخيرات تلك الصفة التي تظهر صدق الإيمان وتبرز نبل النفوس، فالمسارعة في فعل الخير تعني المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون تردد أو تأخير، وهي من صفات المؤمنين الذين يسعون دائماً لكسب رضا الله جل جلاله. يقول الحق تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله يدعونا في هذه الآية الكريمة إلى المسابقة والمسارعة في طريق الجنة، فليس في الخير مجال للتردد أو التأجيل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير قدوة في ذلك، حيث كان يبادر إلى فعل الخير في كل وقت وحين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي كان يداوم عليه ويسارع إليه بجد واجتهاد. ومن أجمل ما قيل في هذا الشأن قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فالفرصة قد لا تعود، ومن يسارع إلى الخير يجد بركة العمل وثواب الله العظيم. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه مسلم. وهذا فيه دعوة واضحة للمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يأتي وقت يتعذر فيه العمل أو تزداد فيه الفتن. أيها المستمع الكريم، إن المسارعة في الخيرات لا تقتصر على العبادات فقط، بل تشمل كل عمل يعود بالنفع على الآخرين من مساعدة المحتاجين وإعانة الضعفاء وبذل الجهد في نشر العلم النافع والكلمة الطيبة التي تدخل السرور بها على القلوب، انطلاقاً من قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ختاماً، لنجعل من حياتنا سباقاً في فعل الخيرات، ولنكن ممن يتنافسون في دروب البر، فالدنيا زائلة ولا يبقى إلا العمل الصالح. يقول الحق تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلنبادر ولنسابق إلى الخير لعلنا نحظى بالجزاء العظيم في الدنيا والآخرة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها.

تجارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. قد يمر الإنسان بتجربة مؤلمة وتنتهي تفاصيلها، لكن أثرها لا ينتهي بالضرورة، فقد تبقى الصدمة حاضرة في الذاكرة وفي ردود الفعل وفي الخوف والقلق وأحيانا في العلاقات وطريقة النظر إلى النفس والحياة. الصدمة النفسية لا ترتبط فقط بالحوادث والكوارث، بل قد تنتج عن فقد مفاجئ أو إساءة أو إهمال أو علاقة مؤذية أو تجربة قاسية في الطفولة. وبينما يستطيع بعض الأشخاص تجاوز التجربة، يجد آخرون أنفسهم يعيشون أثارها لسنوات من دون أن يدركوا السبب. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم الصدمة النفسية ونتعرف إلى ما يحدث داخل الدماغ والجسم عند التعرض لها، وكيف تظهر أعراضها، وما تأثيرها في الشخصية والعلاقات، والأهم هل يمكن التعافي منها، وما أبرز طرق العلاج والدعم التي تساعد الإنسان على استعادة شعور أو شعوره بالأمان والاتزان. وناقش هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
1: يا هلا والله، مساء الخير.
0: مساء النور دكتور. يعني أولا يا دكتور، لكي يعني نقترب من المستمع الكريم ونبسط المصطلح يعني بشكل مبسط، كيف يعني ما المقصود بالصدمة النفسية، وهل يجب أن يكون الحدث كبير حتى يعني يترك أثرا؟
1: يا هلا والله. خلنا نبدأ أول شيء بتعريف الصدمة النفسية. الصدمة النفسية أول شيء ما هي الحدث نفسه، هي استجابة الجهاز العصبي لذلك الحدث، بمعنى أن شخصين ممكن يمرون بنفس الموقف، لكن واحد منهم يتعافى بشكل طبيعي، لكن الثاني تستمر عنده الأعراض لمدة سنوات. عشان كذا ما نقيس الصدمة بحجم الحدث، بس نسأل هل شعر الشخص أن حياته وسلامته أو كرامته أو استقراره النفسي كان مهدد؟ الصدمة ممكن تنتج مثل ما أنت قلت من حادث سيارة، اعتداء، وفاة، مفاجأة، خيانة، تنمر، إهمال عاطفي أو رفض متكرر أو عنف أسري. حتى أحيانا ممكن تكون كلمة واحدة تترك أثر في طفولة الشخص.
0: جميل. طيب يعني لماذا يعني بعض الناس يخرج من الموقف يعني بشكل طبيعي أو الصدمة النفسية بشكل طبيعي، بينما يعني بعض الناس الآخرين تتغير حياته بالكامل؟
1: طيب، لأن الصدمة لا تعتمد على الحدث بل عدة عوامل. أول شيء شخصية الفرد، كيف هو يفسر الأمور. ثاني شيء عمره، خبراته السابقة، هل في صدمات قديمة، الدعم الاجتماعي وبيئته، كيف تتعامل.

0: ملمعه، طريقة تفسير الحدث، العوامل الوراثية ومرونة الجهاز العصبي. مثلا اثنين يعني يتعرضون للتنمر، واحد يرجع للمنزل بيته مليء بالاحتواء والتفهم، والثاني يرجع إلى منزله اللي مليء بالنقد. الثاني راح يكون هو أكثر عرضة لتطور الصدمة، لأنه ما سمعها مرة مرتين، أو ما سمع التقصير أو الإهانة مرة مرتين، عشان كذا الحدث جزء من القصة، ما هو القصة كاملة.
1: طيب يعني هل الصدمات كما ذكرت دكتور يعني تقتصر على الحوادث والكوارث، أو لا قد ممكن تنتج عن الإهمال والعلاقات المؤذية أيضا وتجارب الطفولة؟
0: طبعا لا، تنتج عن إهمال العلاقات المؤذية وتجارب الطفولة. هذه أصلا من أكثر المفاهيم يعني الخاطئة انتشارا. أصلا في نوعين للصدمات، في الصدمة الحادة اللي تكون من حرب، حادث، اغتصاب، كوارث، اعتداءات، وفي الصدمة الصغيرة أو المزمنة. هذه تستمر معك وتبين يعني من خلال مواقف وتجارب. تصير متى؟ من الإهمال، البرود العاطفي، السخرية المستمرة، أو المقارنات، أو التنمر، التهديد الدائم، أو العيش مع والد مدمن، أو مشاهدة العنف بشكل متكرر. ممكن أنت تشوفها بسيطة، لكن إذا استمرت سنوات تترك أثر عميق في الشخصية.
1: وش اللي يحدث داخل الدماغ يا دكتور والجسم أيضا أثناء الصدمة؟ وهل صحيح أنه يعني الجسم يعني قد يتذكر ما يحاول العقل نسيانه؟
0: طبيعي جدا، يعني لما نتعرض للخطر يدخل الجسم في وضعية الطوارئ، ويتنشط عنده الجهاز العصبي السمساوي، بحيث ترتفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والإدريلالين، ويركز الدماغ على النجاة. لذلك يصير عنده تسارع قلب، ضيق تنفس، رجفة، تعرق، أو حتى يتجمد جسمه في الموقف. أحيانا ما تتخزن الذكرى بطريقة طبيعية، ممكن تتخزن على شكل صوت، ممكن الصوت العالي يكون هو مصدر الخوف، ممكن تتخزن على ريحة معينة أو صورة معينة أو إحساس جسدي أو لمسة معينة. ممكن شخص يشم ريحة معينة ويخاف بدون ما يعرف ليش خاف، عشان كذا نقصد أو هذا الشيء يدل على أن الجسم يتذكر.
1: جميل. وماذا عن الأعراض يعني والآثار؟ كيف يميز الشخص بين الصدمة النفسية وبين الحزن أو الضغط النفسي العابر؟
0: الحزن طبيعي والضغط طبيعي، يعني اللي يتعرض لضغط ومجرد ما ينتهي الضغط يتحسن، اللي يتعرض لوفاة ولا شيء يجلس في فترة حزن وبعدها يتحسن، لكن الصدمة تستمر وتأثر على الحياة اليومية. من علاماتها استرجاع للحدث بشكل متكرر، كوابيس، ينام ويحلم في هذه الأشياء، يبدأ يتجنب كل ما يذكره بهذه الحادثة، أو فرط يقظة يصير مترصد، الشعور بالخطر دائما، الانفصال أحيانا عن المشاعر، في أشخاص يصير ينفصل عن مشاعره ويصير عنده زي اختلال الآنية، هذا غير مشاكل النوم. عشان كده إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من شهر وأثرت على الدراسة والعمل أو العلاقات لازم تقييمها عند مختص.
1: طيب فقط أذكر بهاتف البرنامج لمن أراد المشاركة ولديه أي سؤال حول موضوعنا اليوم الصدمة النفسية والتعافي منها، رقم الاتصال 011-40-53. طيب دكتور، يعني هل كل ما يتعرض يعني لصدمة يصاب باضطراب ما بعد الصدمة؟
0: قبل شوي شرحنا الصدمة، اضطراب ما بعد الصدمة هو تخزين الصدمة، يعني أن الشخص يتعرض لمشكلة أو لحاجة تعرض حياته للخطر وما يعطي استجابة فتتخزن عنده. عشان كذا مو كل شخص يتعرض لصدمة يصاب باضطراب ما بعد الصدمة، كثير من الناس يمرون بصدمة ويتعافون، لكن بعضهم يصاب فيها. يعتمد ذلك على شدة الحدث، مدة التعرض، وجود دعم اجتماعي من عدم وجوده، تاريخ نفسي، وجود صدمات سابقة، والسرعة الحصول على العلاج.
1: جميل. لماذا يعني تظهر بعد الصدمة أعراض مثل الكوابيس، نوبات الهلع أيضا، وأيضا ممكن ضعف التركيز والخدر العاطفي؟
0: لأن الدماغ ما زال يعتقد أن الخطر مستمر. الكوابيس محاولة من الدماغ لمعالجة الحدث، يبدأ يحلم بنفس الموضوع وينتهي بإنقاذ أو ينتهي بنفس التروما لأن الجسم مو راضي يستوعبها، أو فرط الانتباه لأن الدماغ يبحث عن أي خطر جديد، يصير منتبه، يبقى لأن العقل موجود أصلا، عقلي وعقلك وعقل أي شخص يسمعنا الآن، ما هو موجود للسعادة، موجود للحماية. فيتذكر أي موقف يسبب له خطر يخزنه. ضعف التركيز بعد جزء، لأنه يعني يبدأ يصير طاقته راحت بسبب المراقبة، فيصير ضعف التركيز عنده. أما الخدر العاطفي هو وسيلة دفاعية حتى الإنسان لا يشعر بالألم الكامل.
1: جميل. هل يمكن أيضا أن تؤدي الصدمة إلى القلق أو الاكتئاب أو الغضب يعني المستمر؟
0: أكيد الصدمة يعني ما هي مرض واحد، بالعكس هي تكون بوابة لعدة أمراض. يعني الشخص اللي عنده صدمة يكون أكثر عرضة لاضطرابات القلق، الاكتئاب، الهلع، الوسواس القهري حتى، والإدمان أو اضطرابات النوم وصعوبة تنظيم الانفعالات.
1: كيف تؤثر يعني الصدمة في أيضا تقدير الذات والشخصية والعلاقات أيضا مع الآخرين؟
0: شوف، بعد الصدمة تتغير معتقدات الإنسان بالكامل. الإنسان لما يتعرض لصدمة تبدأ معتقداته تتغير أو تتشوه، والمعتقدات هي حاجة أكبر من الأفكار، هي حاجة راسخة الإنسان مقتنع فيها. فيبدأ يقول أنا ضعيف، أنا غير جدير، لازم ما أثق بأحد، العالم مكان غير آمن، الناس ممكن يؤذوني مثل ما تأذيت. هذه الأفكار تبدأ تأثر على ثقة بالنفس، تكوين العلاقات، الزواج، العمل، وممكن بعد اتخاذ القرارات.
1: ولماذا يعني يلوم بعض الناجين أنفسهم أو يعني يتجنبون الحديث عن التجربة أو يكررون علاقات مؤذية مشابهة؟
0: من ناحية لوم الذات يمنح الدماغ إحساس وهمي بالسيطرة. يعني الشخص لما يقول لو كنت تصرفت بطريقة مختلفة ما صار اللي صار، يحس أنه عنده سيطرة، كان يقدر يسوي هالخيار. أما التجنب لأنه يقلل الألم مؤقت ولكنه يمنع معالجة التجربة. يعني الإنسان لما يتجنب الصدمات اللي مر فيها ما راح يتشافى منها، لأنه قاعد يشعر بتقليل الألم المؤقت. أما تكرار العلاقات المؤذية يحدث لأن الدماغ اعتاد على نمط معين من العلاقات، فاللي مألوف عند المخ هو أكثر أمان حتى لو كان مؤذي. حتى بعض الأشخاص أصلاً يحملون معتقدات سلبية عن أنفسهم، يعني تلقاهم يتسامحون مع الإساءة أصلاً أكثر مما ينبغي.
1: طيب إنسان يعني صار له صدمة يعني في الماضي، هل يمكن أن يعيش سنوات من دون أن يدرك أن بعض معاناته يعني مرتبطة بهذه الصدمة التي حدثت في الماضي؟
0: صح، ممكن. وتلقاه يجي للعيادة ويعالج القلق، الاكتئاب، الغضب أو الأرق أو الوسواس، وبعدين أثناء التقييم أنا شخصيا ألاحظ أن في جذر، في صدمة ما تعالجت. ليش القلق تكون عنده؟ ليش الاكتئاب تكون عنده؟ لهذا مهم جدا ناخذ التاريخ النفسي بشكل جيد عشان نشخص الطريقة كويسة.
1: طيب هل أيضا يعني صدمات الطفولة قد تستمر حتى مرحلة البلوغ؟ وهل يمكن يعني أن تنقل آثارها من جيل إلى آخر؟
0: بالتأكيد الطفولة هي مرحلة اللي تتشكل فيها صورة الإنسان عن نفسه وعن الآخرين. فالطفل اللي ينشأ في بيئة مليانة بالخوف والإهمال يكبر وهو يحمل معتقدات مثل أنا ماني مهم، الناس ما أقدر أوثق فيهم، الحب أصلا دائما مؤلم، بالذات مع الحب الشرطي أو الحب المشروط من الآباء. أما الانتقال للأثر عبر الأجيال فقد يحدث يعني غالبا بشكل غير مباشر، لأن الشخص اللي ما شعافه من الصدمة تؤثر معاناته في طريقة تعامله مع أطفاله. يعني الشخص اللي عنده صدمة يصير غاضب قد يكون صدمة مختلفة عند أطفاله.
1: طيب يعني الآن نجي لمرحلة العلاج والتعافي يا دكتور، هل النسيان أو الهروب يعني من الذكريات يساعدان يعني على التعافي أو لا قد يزيدان يعني المشكلة؟
0: شوف، التجنب يخفف الألم لكن لفترة مؤقتة، لكن على المدى البعيد يقوي الصدمة وتطلع الأثار بشكل أقوى، لأن الدماغ ما يتعلم أن الذكرى أصبحت آمنة فيبقى يتعامل معها على أنها خطر حقيقي.
1: وهل الحديث دائما عن الصدمة ومواجهتها مفيد دائما أو يجب أن يعني يحدث ذلك بطريقة وتوقيت يعني مناسبين؟
0: ممتاز ممتاز، هذا السؤال مرة ممتاز. أحيانا الإنسان يعتقد أنه إذا تكلم عن الصدمة عند صديقه ولا أهله كذا راح يقدر يتجاوزها، لكن بالواقع لا، الحديث العشوائي ممكن يعيد تنشيط الصدمة،
1: يكرسها.
0: لازم يكون أي ممكن يعيد تنشيطها. ليش؟ لأنه تحدث بشكل عشوائي. لازم يبدأ العلاج أول أصلا ببناء الأمان، تعلم مهارات تنظيم الانفعالات، يصير الإنسان أول شيء آمن وعارف كيف يتعامل مع انفعالاته وعنده شعور بالاستقرار. بعدين تجي طريقة مواجهة الذكريات بطريقة تدريجية وآمنة، وضروري تكون مع مختص مؤهل.
1: وش أبرز العلاجات النفسية المستخدمة في علاج الصدمات؟ يعني هل هناك يعني علاج معرفي سلوكي؟ يعني وش أبرز هذه العلاجات، خصوصا يعني إذا في يعني علاجات استجدت في عالم الطب النفسي؟
0: في أكثر من مدرسة بخصوص علاج الصدمات، واحدة منهم العلاج المعرفي السلوكي، يساعد على تعديل الأفكار السلبية. شفت لما قبل شوي تكلمنا عن المعتقدات اللي أنا غير مهم، العالم غير آمن، نعدل هذه الأفكار، نشكك فيها، نقلل التجنب، لأن التجنب قلنا يخفف الألم لفترة مؤقتة، ونعالج الذكريات. معنى معالجة الذكريات هي إعادة بناء معرفي. في بعد مدرسة ثانية أو علاج ثاني للصدمات اللي هو الـ EMDR، يعتمد على استحضار الذكرى المؤلمة مع تحفيز ثنائي للانتباه. يعني أحفز الذكرى مع حركات معينة من العين أو حركات معينة من الجسد بهدف مساعدة الدماغ على إعادة معالجة الذكرى بطريقة أقل إزعاجا. وفي أدلة كثير تتكلم أن هذا الموضوع أو هذا التكنيك اللي هو الـ EMDR مرة فعال، لكنه ما يناسب الجميع، لازم يقدم من معالج يعني مدرب بهذا الموضوع. والعلاج الثالث اللي هو العلاج بالتعرض، يتم بصورة تدريجية ومدروسة. الإنسان اللي تكونت عنده صدمة من حاجة يخافها، نعرضه لهذه الصدمة لكن بطريقة تدريجية ومدروسة. وفي بعد العلاج الجدلي DBT اللي عند الأشخاص اللي عندهم صعوبة في تنظيم المشاعر، أو حتى في علاج بالقبول والالتزام اللي هو الأكت في بعض الحالات.
1: هذا بالنسبة للعلاج السلوكي المعرفي يا دكتور، ماذا عن الأدوية أيضا في العلاج، وهل يمكن الاعتماد عليها وحدها؟
0: الأدوية ممكن تكون مفيدة عند الأعراض اللي تكون شديدة، يعني قلق مرتفع، اكتئاب، أرق، نوبات هلع، لكنها ما راح تمحو الذكرى. لذلك غالبا تكون أفضل النتائج لما نجمع بين العلاج النفسي السلوكي والعلاج الدوائي تحت إشراف طبيب يعني نفسي.
1: وش الخطوات اللي يستطيع الشخص القيام بها يعني بها بنفسه لدعم التعافي أيضا، ومتى يجب عليه مراجعة مختص؟
0: أول شيء الأشياء اللي هو يقدر يسويها وأشياء أنا شخصيا أسويها، أنه ينظم نومه، يمارس الرياضة بانتظام، لأن في طاقة في جسم الإنسان لازم تطلع، إذا ما طلعت الطريقة صحية تطلع بطرق ثانية. يحافظ على العلاقات الداعمة، لأن في بعض العلاقات تمتص طاقتنا، ومثل ما نقول الصاحب ساحب. يتعلم تمارين التنفس والاسترخاء، بحيث لما يرتفع عندها التوتر يمارس التنفس، أو يقدر يمارس اليقظة الذهنية. يتجنب العزلة والإفراط في استخدام الكحول أو المخدرات، إذا هو كان يعني يتعاطى يتجنب، أو إذا كان ما يتعاطى. يكتب مشاعره ويتابع محفزاته إذا كان هالشيء يساعده. طيب متى ننصحه يراجع مختص؟ إذا استمرت الأعراض أكثر من شهر، إذا أثرت على العمل أو الدراسة أو العلاقات، صارت الذكريات والكوابيس متكررة، ظهرت أفكار بإيذاء النفس أو فقدان الرغبة في الحياة، أن الشخص يشعر بأنه غير قادر على استعادة حياته الطبيعية.
1: طيب هل الصدمة يعني ممكن أن تشفى بالكامل، أو يشفى الذي يعاني من الصدمة تماما؟
0: الصدمة أنها تشفى بالكامل، يعني هذا الشيء طبيعي، في صدمات كثير الواحد يشفى منها. أما فكرة علاج الصدمة هو يكمن في أنك تسترجع هذه الذكرى بدون لا تشعر بحزن أو بخطر، أو ما يبدأ جسمك يتفاعل معها. تتذكر هذه الصدمة ويكون عندك إعادة بناء معرفي لهذه القصة، تفهم أنت إيش استفدت، إيش الدرس، إيش الحاجة المهمة اللي تقدر تأخذها من هذه الصدمة، وتنظر لها بطريقة مختلفة.
1: طيب بالنسبة اللي يعني يعيشون

0: يكون ما يبغى حلول بس يبغى يتكلم، تحترم حدوده، بتشجعه على طلب المساعدة إذا حسيت أنه يحتاجها.
1: جميل. طيب بالنسبة لي يعني
0: في رسالة أخيرة أبغى أقدمها لكل شخص يحس أنه يمر بصدمة. الصدمة أول شيء ما هي علامة ضعف، هي استجابة إنسانية وطبيعية لتجربة تجاوزت قدرتك. والتعافي ما يعني أنك تنسى الحدث، مثل ما قلنا التشافي من الصدمات أنك تتذكر الحدث دون أن يسيطر على حياتك ودون أن يؤثر على حياتك. قد لا تستطيع تغيير الماضي، ولكن تقدر تمنع الماضي من أنه يحدد مستقبلك. ومع العلاج المناسب والدعم الكافي يستطيع الكثير من الأشخاص استعادة شعورهم بالأمان وبناء حياة ذات معنى من جديد. وبس.
1: طيب يعني أنا ودي نفصل في موضوع القريبين من الذي تعرض لصدمة نفسية، هل في وسائل دكتور تنصح فيها بالتعامل مع هذه الحالة؟
0: أول شيء لازم نفهم هذا الإنسان وش كيف قاعد يفرغ الصدمة هذه. هل هو جالس يتجنب؟ هل هو جالس يكون قلق؟ هل هو جالس يكون غاضب؟ هل هو مستبصر بأن عنده مشكلة ولا لا؟ وضروري جدا أن احنا ندعمه، نكون حوله، نفهمه، ونوجهه إلى العلاج إذا كان يحتاج.
1: طيب بطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة
0: إن شاء الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. موضوعنا اليوم الصدمة النفسية وطرق التعافي منها. ضيفنا اليوم الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
0: يا هلا والله، الله يهديك
1: دكتور. احنا كنا نتحدث قبل الفاصل يعني في بالنسبة ذكرت نصائح لمن يعاني من الصدمة النفسية، وأيضا تحدثنا عن كيف يتعامل القريبون من الذي يعاني من الصدمة النفسية، والحديث ما زال مستمر حول هذا الموضوع. يعني وش الأخطاء التي يعني يقع فيها الأهل والأصدقاء عند التعامل مع شخص مصاب بصدمة؟ وهل إجبار الشخص يعني على سرد تفاصيل الصدمة يعني قد يسبب له ضرر إضافي؟
0: الأخطاء اللي ممكن تحصل مع الأهل هو أن ممكن نقسى عليه، ممكن أننا ما ننتبه أنه عنده مشكلة، ممكن أننا ما نقدر نواجهه، فهذه الأشياء كلها تأثر عليه.
1: جميل.
0: تزيد من سوء حالته.
1: وهل مدة علاج الصدمة

0: صدمة يعني تختلف من شخص إلى آخر.
1: أكيد أكيد في بعض الأشخاص، يعني أنا أتكلم من واقع عيادي، بعض الأشخاص ممكن يذكر الصدمة مرة واحدة ويتحسن، يسردها ونسوي إعادة بناء للقصة وينظر لها بطريقة مختلفة ويكون في تفريغ واستشعار لكل اللي مر فيه. في بعضهم لا، تلقاه يذكر الصدمة مرة ومرتين وثلاث وأربع ولا زال يتأثر. نفس ما قلنا أن شخصية الإنسان لها دور.
0: وهل يمكن يعني الإنسان اللي يعاني من صدمة نفسية أن يصبح أقوى وأكثر نضج بعد تجاوزه الصدمة؟
1: أكيد راح تتولد عندك نسخة يعني ما تحلم فيها. يعني أنا أحسد الأشخاص اللي عالجوا صدماتهم، يبدأ ينظر للأمور بشكل مختلف. أول شيء نظرته عن نفسه تتغير، المعتقدات الخاطئة اللي عنده تتغير، حياته تتحسن، الأمور توضح، يعرف أنه ما له ذنب في القصة اللي صارت. كثير أشخاص مثلا يتعرضون إلى تحرش فيظن أن الخطأ منه، أن أنا اللي جذبت. في ناس كثير عندها هذه المعتقدات وهو مجرد طفل، كيف تجذب ولو حتى لو أنت أصلا يعني كنت وش ما كنت أنت عليه، ما يبرر أنه يصير لك تحرش. فأنه يتولد عندك هذا المعتقد هذا له تأثير كبير.
0: هذا السؤال طبعا من مخرجنا المميز فيصل فيعي، يقول هل التربية لها دور أيضا من الطفولة؟
1: أكيد التربية لها دور. يعني في كلمة يعني من واقع عيادي بعد، بعض البيشنت مجرد كلمة واحدة من الأم تكررت مرة مرتين ثلاثة ممكن تسبب له صدمة. إن أنت مو كفو، أنت ما أنت رجال، أنت ما أنت رجال، أنت ما أنت رجال، خلاص ما عاد يقدر يشوف نفسه رجال مثلا.
0: وش المقصود بالنمو النفسي بعد الصدمة وهل يحدث لدى الجميع؟
1: النمو النفسي بعد الصدمة موضوع عميق، ما يحدث للجميع، لازم يكون في نسبة وعي عالية. يعني الشخص ينظر لهذه الصدمة بطريقة مختلفة، نظرته تتغير تجاه هذه الصدمة. المهم هو التعافي، ضروري نفرق بين التعافي والنمو. التعافي هو أنك ترجع لمستوى الأداء اللي كان عليه الشخص، أما النمو أنه يتحسن بعد الصدمة.
0: وكيف يمكن الوقاية من عودة الأعراض من جديد عند يعني التعرض لمثلا ضغوط جديدة؟
1: هو يعني في من الواقع العيادي احنا نسوي خطة أمان، بحيث أنه لو الأمور هذه رجعت، لو الأمور هذه بدأت تتكرر، يعرف يتعامل معها بنفس التقنيات بنفس التكنيكات. ولازم ضروري أنه يكون عارف المحفزات، وضروري يحافظ على الروتين الصحي ويستخدم المهارات حق تنظيم الانفعالات، وما نرجع للتجنب لأنها راح تخفف القلق مؤقت لكن بتحافظ عليه.
0: وش المقصود بالمحفزات اللي قد تعيد ذكريات الصدمة وكيف يمكن التعامل معها؟
1: المحفزات هي أول خطوة تعيد تنشيط الأعراض، تاريخ أو مناسبة معينة، أشخاص معينين، أصوات أو روائح، أماكن معينة، مواقف تشبه يعني الحدث الأصلي.
0: وش الفرق بين الصدمة النفسية الواحدة والصدمة المركبة يعني الناتجة عن تجارب متكررة؟
1: الصدمة النفسية الواحدة هي حدث واحد مر فيه الإنسان يتذكره، أما المركبة هي صدمات مكررة وراء بعض تصير، يا تنمر مكرر يصير، يا إهمال مكرر يصير، يا صدمات يعني أو حادث بشكل مستمر، يعني أكثر من حادث صار.
0: جميل. أيضا بالنسبة لي يعني هل عندك نصائح دكتور بالنسبة للأسرة يعني كيفية التعامل مع الذي عانى من صدمة نفسية وما زال يعاني منها، وش النصائح اللي ممكن نقدمها للمستمع الكريم؟
1: مثل ما قلنا نوفر له الشعور بالأمان، البيئة تكون هادية ومستقرة، ما يكون في صراخ أو نزاعات، استماع دون إجبار، خلوا الشخص يتكلم إذا بغى ولا لا تضغطون عليه، صدقوا مشاعره، خلي يعترف بخوفه أو حزنه إذا أراد، ونتجنب العبارات مثل انسى الموضوع أو ليش أثر عليك هذا الموضوع، الموضوع بسيط، المفروض أنك تعديت هالمرحلة. وضروري الأهل يتحلون بالصبر.

0: العافي من الصدمة مثل ما قلنا يختلف من شخص لآخر، وضروري هو يحافظ على روتينه اليومي، نوم، وجبات، أنشطة تساعد الدماغ على الشعور بالاستقرار. هذه الأشياء احنا ايش نركز عليها ونقول الروتين مهم، مهم انه يكون واضح مرتب، لانه يعطي اللاوعي عندك انك مستقر، ونشجعه على طلب المساعدة المتخصصة. نراقب علامات الخطر، نشوف هل هو جالس ينعزل ولا يفكر يؤذي نفسه ولا يفكر بالانتحار، فننتبه لهذه الأشياء بدون ضغط عليه، نتجنب إعادته أو يعني نعرضه للصدمة. في بعض الأهالي يعني عشان يعني يعالج ولده يقعد يرجعه لنفس الصدمة باعتقاد أنه كذا بيعالجه، بس ممكن يصير رد فعل عكسي، لازم تكون تحت إشراف من مختص، وضروري تكونون مصدر دعم مستمر.
1: كيف يعرف يا دكتور الشخص أنه العلاج يعني بدأ ينجح؟
0: كيف يعرف الشخص أنه لإيش؟
1: الشخص اللي يعاني من صدمة أنه العلاج يعني بدأ يعني ينجح معه،
0: يقدر يلاحظ من انخفاض ردات الفعل المبالغ فيها. مثلا في بعض الأشخاص تلقاه يبكي، تلقاه طول الفترة هذه يبكي يتأثر لما يتذكر الموقف، في بعضهم تلقاه غاضب صاخب، في بعضهم تلقاه قلق، فتنخفض شدة الانفعالات وما يكون في تجنب، يتحسن النوم، تنخفض اليقظة المفرطة، وتحسن القدرة على تنظيم المشاعر. يقدر الشخص يقدر يختار متى أبكي، متى أقلق، متى أحزن، مو طول الوقت أنا يعني ردود فعلي تطلع خارجة عن إرادتي، ويرجع يهتم بالحياة، يتحسن عنده التركيز والذاكرة، ويقدر يتكلم عن الحدث بدون انهيار نفسي، وهذا أهم شيء، وتنخفض الأفكار السلبية طبعا، ويشعر يعني باستعادة السيطرة على الحياة.
1: طيب الدكتور ضاري الثابتي الأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو العفو، أتمنى أننا كفينا ووفينا وفهمتوا الموضوع من البداية إلى النهاية.
1: ما قصرت يا دكتور. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج كالعادة، من الإخراج فيصل النفيعي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: المحميات والحياة الفطرية.
7: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية.

0: منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائنا فطريا في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
3: كهف جرسان.
4: بين أرض سودة نسجتها البراكين، وقبل آلاف السنين، في قلب حرة خيبر شمال المدينة المنورة، تكشف الأرض لنا عن فتحة غامضة في مغارة أم جرسان، كأنها باب لزمن ما عاد له أثر. هذه المغارة اللي حيرت العلماء لسنوات طويلة، وأشعلت خيال الناس بالحكايات والقصص. يقول أهل المنطقة إن في الماضي ما هي مجرد كهف عادي، لكن عالم مخفي تحت الأرض. بعض القصص اللي كانت تحكي عن أصوات غريبة تخرج من ممرات تمتد لمسافات بعيدة، ما يعرف أحد وين تنتهي. ومع مرور الزمن نسجوا حكايات حولها عن كنوز مدفونة وأسرار مخفية في جوف الحرة.
5: الحقيقة كانت أقرب إلى الخيال. لما بدأ العلماء يدرسوا المغارة اكتشفوا إنها نفق بركاني هائل تكون قبل آلاف السنين، يوم كانت الحمم البركانية تتدفق في حرة خيبر. وبعد ما برد سطح الحمم ظلت القنوات الداخلية فارغة، فتشكلت هذه الممرات العملاقة اللي تمتد لمئات الأمتار تحت الأرض. المفاجأة اللي شافوها داخل المغارة بين الصخور، آلاف العظام المتراكمة، الحيوانات مختلفة اتجمعت كلها في مكان واحد، حيرت الباحثين.
4: وبعد سنوات طويلة من الدراسة اعتقد العلماء إن المغارة كانت وكر للحيوانات المفترسة، كانت تجر فرايسها إلى داخل المغارة وتتغذى عليها هناك. لكن هذا زاد الغموض لما اكتشفوا عظام بشرية بين الركام، وكأن المكان جمع بين قصص الطبيعة وقصص البشر في آن واحد. حتى صارت المغارة أرشيف صامت يحفظ أسرار آلاف السنين.
5: اليوم عد مغارة أم جرسان وقت الغروب نشوف ظلال الحرة السوداء تمتد على الأفق. نحاول نفهم ليش ارتبطت المغارة بهذه القصص. المكان له هيبة غريبة، فتحة مظلمة في قلب أرض بركانية تخفي تحتها تاريخ من حضارات قديمة جمعت بين الحقيقة والأسطورة، وما زالت بعض أسرارها مدفونة في أعماقها وتنتظر أحد يكتشف الفصل القادم من هذه الحكاية لهذا الكهف العجيب.
4: مغارة أم جرسان مع البروفيسورة سلمى هساوي.
6: بالتأكيد الطبيعة الجغرافية مختلفة عن اليوم بكثير، لأن أساساً الجزيرة العربية مرت بعصور جغرافية مختلفة، بدأنا من العصور الحجرية وصول بأدوارها الثلاثة إلى وهكذا. فالطبيعة الجغرافية في الجزيرة العربية اختلفت منذ ظهور الإنسان، كانت مليئة بالمياه، مليئة بالزروع وأنواع الحبوب وإلى آخره، ثم بعد ذلك بدأت بالجفاف والتغير وهكذا إلى وصولنا إلى العصر الحاضر. فالاختلاف الجغرافي مختلف، المناخي أيضا كان مختلفا، لكن عندما تم اكتشاف هذا الكهف كانت الطبيعة مختلفة جدا، كان بجانبه العديد من الحرات، خاصة وأن خيبر مليئة بالعديد من الحرات المختلفة. وهذا الكهف يبلغ، يعني حتى لو نظرنا إليه يبلغ حوالي 1500 متر وارتفاعه 12 متر، وهذا يعطينا دلالة على أيضا المجتمع، طبيعة الإنسان وطبيعة هيئته اللي كان موجود في المنطقة.
5: ما الدلالات لوجود هذا العدد من العظام في مكان واحد؟
6: الإنسان أول ما سكن الكهوف قبل أن يبدأ ويبني ويتحضر وإلى آخره، لأنه كان في الفترة كان صيد، كان يصطاد. الإنسان بدأ بالصيد، كان يأكل عن طريق الصيد، حتى كان يصطاد كل ما يراه أمامه ويأكل كل ما يراه بدون أن يطبخ، لم تكتشف النار بعد، فبالتالي كان مسكن. وكانت هذه الحيوانات جزء من الحيوانات التي استؤنست، جزء منها مثل الوعل كان استخدم فيما بعد في رموز للمعبودات، وهذا الاكتشاف كان في 2021. وجدوا العديد من عدد كبير أولا من عظام الحيوانات، الجماجم البشرية، تعطينا دلالة على حياة الإنسان البدائي في المنطقة. فبالتالي هذه المكتشفات الموجودة داخل هذا، إلى جانب الخطوط، العديد من الخطوط الموجودة داخل هذا الكهف، هذا يعطينا دلالة على فترات زمنية بعيدة استخدم في هذا الكهف، يعود إلى أكثر من 7000 سنة قبل الميلاد. لأن يعني العديد يعني طبعا من العلماء والباحثين يرون بأن الهجرات في العصور القديمة كانت من خارج الجزيرة إلى داخل الجزيرة، لا، فهو العكس، من داخل الجزيرة عندما تغيرت الأحوال التضاريسية والمناخية خرج الإنسان إلى خارج الجزيرة.
4: قبل آلاف السنين هل كان كهف أم جرسان موقع سكن للإنسان فقط أم كان محطة عبور؟
6: إلى الآن على ما نشرته هيئة التراث بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود ومعهد ماكس بلانك الألماني، لم تذكر شيء سوى الأمور الواضحة أمامها، ولكن الأكيد وهي الحيوانات والإنسان وعظام وإلى آخره، ولكن المؤكد والأكيد بأن هذا الموقع كان للإنسان القديم وكان يسكن فيه، وكذلك يعطينا البعد الدليل الأساسي والرئيسي، يعطينا البعد والعمق الحضاري للجزيرة العربية، وأن هذه الحيوانات هي الحيوانات التي كانت مستخدمة في تلك الفترة من التاريخ ولم تتغير إلى وقتنا الحاضر، وهذا دليل استمرارية هذه الحيوانات. من ذلك إذا قلنا الضبع موجود، الخيل، الحمير، الجمال، كذلك الوعل، الماعز، البقر، هذه الحيوانات إلى الآن موجودة والبعض منها يؤكل إلى الآن، فهذا يعطينا أيضا استمرارية الحياة الفطرية في المنطقة.
5: مغارة أم جرسان هي أطول قناة أنبوبية بركانية في الوطن العربي، يعود تاريخ استيطانها إلى أكثر من 7000 عام، وتحتوي على آلاف العظام الحيوانية والجماجم البشرية. طولها يمتد لمسافة تصل إلى 1500 متر وارتفاعها يوصل إلى 12 متر، أما العرض فيقارب 45 متر، وتحتوي على فتحات نافذة يصل عمق بعضها إلى 25 متر. أما درجة الحرارة الداخلية للكهف فهي ثابتة عند 24 درجة مئوية، وتوصل درجة حرارة السطح الخارجي في الصيف إلى 34 درجة مئوية.
4: انتهت حلقتنا،
5: نلقاكم على خير.
7: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
9: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
11: ننجز اليوم لغد مزدهر.
12: الماء والترشيد.
13: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
1: مفردات وجموع.
2: والمفردة التي نحن بصدد معرفة جموعها هي الطريق، ورد في لسان العرب، والجمع أطرقة وطرق. قال الأعشى: فلما جزمت به قربتي تيممت أطرقة أو خليفة. وفي حديث سبرة أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، هي جمع طريق على التذكير، لأن الطريق يذكر ويؤنث، فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة، وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن. وقولهم بنو فلان يطأهم الطريق، قال سيبويه: إنما هو على سعة الكلام، أي أهل الطريق. وقيل الطريق هنا السابلة، فعلى هذا ليس في الكلام حذف كما هو في القول الأول، والجمع أطرقة وأطرقاء وطرق. وطرقات جمع الجمع، وأنشد ابن بري لشاعر: يطأ الطريق بيوتهم بعياله، والنار تحجب والوجوه تذال. فجعل الطريق يطأ بعياله بيوتهم، وإنما يطأ بيوتهم أهل الطريق.
1: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما البعل والزوج، فما الفرق بينهما؟ كثر كلام العلماء واختلف في الحديث عن الفرق بين البعل والزوج. قيل إنهما يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعمالات كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم، إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج، إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها. وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين. وبعل صنم كانوا يعبدونه. ومما قاله العلماء في التفريق بينهما: يقال زوج للأنثى والذكر، فالرجل والمرأة كل منهما زوج للآخر. والشاهد على أن كلمة زوج تطلق حتى على الأنثى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج أيضا تدل على اثنين بعكس وتر، أي مفرد، كما في قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أما بالنسبة للبعل فلا يقال إلا للذكر، ولا يصح أن يقال للأنثى. وفي اللغة البعل والبعولة يعني العلو والاستعلاء، وسمي كل مستعل على غيره بعلا. قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، لأنهم يعدونه سيدهم المستعلي عليهم. والأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا. وقيل البعل تعني كل من استعلى على غيره مثل الزوج، حيث إن الزوج هو القيم على زوجته، وهذا موضح في سورة هود في الآية 72 في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكذلك في سورة البقرة الآية 28 بعد 200 في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، والمقصود في كلتا الآيتين بالبعل الزوج، والمقصود هنا الزوج المعيل والقاضي لحاجات زوجته، وهو الرجل الذي جعله الله قواماً على زوجته في سورة النساء الآية 34 في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. ولهذا فالبعل هو من يستعلي على غيره وليس الزوج فقط، حيث كان يطلق العرب قديماً على ما يعبدون من دون الله بعلاً.

عامي وفصيح. في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. يصف أهل الشام الشخص الذي يرتدي لباساً مناسباً له على سبيل المثال بأنه يلبق له. فتعالوا نتعرف أصل هذه الكلمة الفصيح. ورد في لسان العرب: وهذا الأمر يلبق بك، أي يوافقك ويزكو بك.

0: فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن بك حتى يلصق بك، ومن قال لا يلبق فمعناه أنه ليس يوفق لك، ومنه تلبيق الثريد بالسمن إذا أكثر أدمه، ويقال لبق به الثوب أي لاق به، والثريد الملبق الشديد التثريد الملبد بالدسم، يقال ثريدة ملبقة. وفي الحديث فصنع ثريدة ثم لبقها أي خلطها خلطا شديدا، وقيل جمعها بالمغرفة، ولبق الثريد وغيره خلطه ولينه. أنشد ابن الأعرابي لا خير في أكل الخلاصة وحدها إذا لم يكن رب الخلاصة ذا تمر، ولكنها زين إذا هي لبقت بمحض على حلواء في مضر القدر. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة الفصيح. ونبقى في فقرة عامي وفصيح مع كلمة عامية أخرى، وهي كلمة مخنز التي يطلقها بعضهم على ما كان له رائحة غير طيبة. فتعالوا نتعرف أصلها الفصيح ومعناها. ورد في لسان العرب: خنز اللحم والتمر والجوز بالكسر خنوزا، ويخنز خنزا، فهو خنز وخنز كلاهما فسد وأنتن، الفتح عن يعقوب، مثل خزن على القلب. وفي الحديث لولا بنو إسرائيل ما أنتن اللحم ولا خنز الطعام، كانوا يرفعون طعامهم لغدهم أي ما نتن وتغيرت ريحه. وقول الأعلم الهذلي: زعمت خناز بأن برمتنا تجري بلحم غير ذي شحم، يعني المنتنة، أخذه من خنز اللحم وجعل ذلك اسما لها علما. والخنيز الثريد من الخبز الفطير، والخنزوة والخنزوانة والخنزوانية والخنزوان الكبر، والأخيرة عن ابن الأعرابي. وأنشد: إذا رأوا من ملك تخمطا أو خزوانا ضربوه ما خطأ.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله قول بعضهم: أنا أعتبر ذلك كذا، والصحيح أعده كذا. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال اعتبرت فلانا صديقا، والأصح عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى، لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وهنا نصل بكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج إضاءات اللغوية، ونرجو أن تكون قد حازت رضاكم وإعجابكم. تقبلوا تحياتي أنا معدي ومقدم البرنامج خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست.

0: الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الأربعاء من برنامج هوا بلادي. وأنا دائما أقول يمكن راد إذا جاء الثلاثاء خلاص دحضر الأسبوع،
1: وإذا جاء الأربعاء خلاص تعرف أنه مع دوامك بكرة سهل مرة
0: مرة أسهل حاجة أخف حاجة في بعض الناس يشوفونه ثقيل طبعا، وبعض الناس يستفيدون من موضوع الساعات الأوفر تايم، الساعات اللي التعويضية، يعني يخلونها اليوم الخميس عشان يصير الدوام صغير، يعني
1: شوي
0: ساعة ساعتين أوكي وش
1: على خلاص مباشرة. إذا جيت الأربعاء خلاص انتهى الموضوع.
0: والأربعاء إذا وصل كذا تبدأ تشعر بالراحة والطمأنينة حتى لو كان عندك شغل كثير.
1: أكيد إنه مو بزي يوم الأحد. إيش في؟ إيش ردة الفعل دي؟ أكيد إنه مختلف تماماً.
0: شوف يعني أنا لما كان البرنامج مقسم أبعدت عن الأحد.
1: نفسياً.
0: هو نفسياً. أبعدت عن الأحد، هو كذا كذا بيصير عندك مثلاً بعد الأوف دوام مباشرة، بس إنك تداوم الثلاثاء غير إنك تداوم الأحد.
1: صح.
0: يعني الثلاثاء يهون عليك الأسبوع، وأحس أصلاً يعني أوقات الأيام خفيفة من بعد الثلاثاء، لكن يوم الأحد تحس إنك توك بادي الأسبوع.
1: ترى هو نفسه، بس إحنا قاعدين نحس إنه
0: هو الإحساس.
1: أي. هو الموضوع كله نفسي يعني. حياكم الله، أكيد راح نكون معكم بإذن الله على مدى ثلاث ساعات من الآن. أنا راد مشاري وزميلتي تهاني عطيف بإذن الله بنسولف معاكم في كل ما يخص هوا بلادي، وكل ناهيك أكيد عن جولاتنا وعن ضيوفنا اللي بنتكلم عن كل ما هو مميز وجديد.

0: طيب خلينا نرحب كذلك بطاقم الإعداد عيش الزير ونور المطيري، يلا يعطيهم العافية، وكذلك محمد حميضي منفذ ومخرج هذه الفترة. موضوع حلقة اليوم رائد، موضوع
1: أحلى
0: مهم،
1: موضوع هذا أحلى موضوع
0: مهم جدا. قطة
1: كم معك؟
0: أي.
1: هذا السؤال الأهم قبل أي سفرة.
0: موضوع القطة هل هو يخفف عليك موضوع السفر واحتياجاته ودل أشياء، خصوصا يعني هذا الموضوع عموما ترى يصير حتى بين الأهل.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أنا وإخواني لما لا جينا بنسافر مو بواحد اللي بيشيل السفرة كاملة، خصوصا كلنا موظفين وكبار وكل حاجة، فيقول قطة كل واحد يحط المبلغ الفلاني، نحجز التذاكر، نحجز السكن، نحط مدريش، وباقي احتياجاتك عادة بعدين أنت مسؤول. صحيح. عنها فيما بعد.
1: وأيضا حتى نفسيا يخف عليك الموضوع، يعني اليوم تستشعر أنه مثلا أنت تشتري الشغلة بألف ريال، لكن لما أنت تتقسم على أربعة أنت دافع تقريبا 200 ريال يعني.
0: صح.
1: فيكون الموضوع نفسي. بس أنا بسألك تهاني، أنت قلتي أنه نقط ونحجز التذاكر وكذا، اللي أعرفه أنا أنه دائما القطة خارج موضوع التذاكر، يعني أنت تدفع تذكرتك،
0: هو على حسب إيش السفرة.
1: أوكي.
0: عرفت؟ يعني إحنا مثلا لو نفترض أنه أنا وصحباتي بنروح مطعم مثلا، يعني كذا بس بنأكل ونشرب كل حاجة، مو معقولة واحدة اللي بتحمل الفاتورة. صحيح. بيصير الموضوع قطة بين الجروب. لكن سفرة مثلا بتكلف مبلغ وإحنا عددنا كبير، فمو معقولة أنه يعني بيقول لا كل واحد مثلا يحجز لنفسه، لا يقول أنا اللي بحجز، أنا اللي بضبط، أنا اللي بزين الجدول، أنا بسوي كل حاجة، ولازم أحسب الميزانية كاملة قبل ما نروح. فالمفروض أن كل واحد عليه القطة الفلانية داخل فيها مثلا موضوع التذاكر، موضوع السكن، احتياجات الثانية هناك لما يصير كل واحد يبي قهوة مثلا، الثاني لا ما يبي يروح يشتري قهوة أو مو حق قهوة، خلص هذه حاجاتك أنت الخاصة تروح تشتريها، ما لها دخل في القطة. عرفت شلون؟ فهي على حسب السفرة إيش هي أصلا. يعني بعض السفريات مثلا مع الأصحاب كل واحد يحجز لنفسه تذاكر وسكن وكل حاجة، القطة على إيش؟ القطة على الطلعات هناك، التمشيات، الأكل، المطاعم، الأشياء هذه.
1: هي مختلفة أكيد.
0: أي بالضبط.
1: من

0: يعني خلينا نقول مختلفة من جروب لجروب
1: ومن... بس فيها مشكلة يعني اللي هي أنه بنسمعها من المستمعين أبي أعرف هم وش إيجابياتهم في موضوع القطة
0: وش سلبياتهم
1: بالضبط وسلبياتهم في موضوع القطة لأن أكيد يعني مو معقول أن الكل يجي ما شاء الله يدفع قطته في نفس الوقت وعلى طول انتهى الموضوع
0: يقول أنا دافع قطة تهاوش قال أنا دافع قطة هذه النقطة اللي ممكن تسمعها في السفر
1: ترى تصير في كل مكان وسبقت يعني سبق صار كذا يعني قطة مثلا كذا بالمكان العمل مثلا قهوة وشاي وأشياء تلاقي واحد من الجروب يحاسب بالريال وش الأشياء اللي اندفعت من القطة وش الأشياء اللي انشرت من القطة وش تحس انك تناظر تقول وش فيه ترى خلاص انت دفعتها
0: مع عذر صار مو مع عذر انه يجمع تهاني معلش على المقاطعة أي. مع عذر انه اذا قال الكلمه اللي كلنا تقريبا ما نحبها اذا عاتبته قال تراني قاط زيك
1: ايه
0: هنا توقف هنا ما عاد تقدر انت تناقشه
1: هو له عذر انه انا قاط زيك بس انت خلاص قطيت ايه؟ يعني ليش تقعد تحاسب بالريال وش اللي يندفع وش اللي ما اندفع يعني مو معقول يعني ولو وعاده تكون مبالغ زهيده القطه احلى ميزه فيها انها هي تخفف عليك عبء المبلغ الكبير
0: صحيح
1: فيصير المبلغ مقبول بالنسبة لك خلاص انت طلعت انت هالموضوع
0: ترتاح انت نفسيا
1: بالضبط
0: وازيد على يعني على موضوع القطة اليوم انه كيف التعامل اليوم في القطة هل القطة تشمل الاشياء كلها مثلا
1: ايه؟
0: هل مثلا اليوم تقول لا انا مثلا ما لي دخل في سكن
1: صح.
0: ما لي دخل في طيران انا مسؤول عن اكل ومسؤول مثلا عن قهوة وغيره نبغى نسمع منكم اكيد انه في تجارب صارت لكم
1: صح.
0: ويمكن تجارب جيدة والله يجعل تجاربكم كلها جيدة وإذا كان في تجارب كانت سيئة مثلا أو سلبية خلني ألطفها شوي علمنا خل المستمع وخلنا نستفيد اليوم من تجربتك على 011 40 5 3

إذن بس نرجع نقول السؤال مرة ثانية قبل ما نطلع للفاصل عشان نبدأ نستقبل اتصالات أو نجمع المتصلين عشان من 6-7 نبدأ ناخذ الاتصالات أي وجهات النظر في موضوع القطة. هل تشوف اليوم أنه القطة تخفف عليك عبء السفر وتكاليف السفر أم لا؟ وإيش المواقف اللي صارت لك مع القطة سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ شاركونا على 011-40-5-3.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وعلى ما تجهز زميلتنا نورة، أنا جهزت لك خبر رائد.
1: اللي هو
0: جربت ترصد النجوم؟
1: لا، خوفونا من زمان. إذا عديت النجوم يطلع فيك شو اسمه، عرفتي ما أدري تنقال.
0: لا، أنا من زمان أحب الموضوع وعمري كله، وأنا أبي أفرق بين أشكال النجوم، بس تعرف يعني البعد، وما في يعني مثلا شيء يساعدك أنك أنت تشوف، وإحنا أطفال وصغار وكذا.
1: صحيح.
0: فحتى المكبر ما يمشي معاك الحين، يمكن مع موضوع الجوالات تقريب، أيضا وجود المرصد يعني في كل مكان الآن، في كثير من المواقع السياحية صار موجود، فتقدر من خلاله أنك أنت يعني تشوف بالضبط. هذا الموضوع يقول لك أنه تجارب تأمل ورصد النجوم في العلا. الله، شوف العلا أصلا المكان
1: أصلا الحالة يفتح النفس.
0: بالضبط، المكان الحالة يفتح النفس. والفعالية أيضا جميلة، يقول لك أنه ليش العلا تتمتع بصفاء الجو وانخفاض مستويات التلوث الضوئي. أيضا هذا يعني يوفر بيئة مثالية لمشاهدة الأجرام السماوية، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الفلكية.
1: تتنوع أكيد التجارب المقدمة بين جلسات التأمل ورصد النجوم والكواكب والمجرات باستخدام
0: التلسكوب
1: اللي هو الجهاز الكبير.
0: بالضبط، اللي هو الدربيل. هذا الكبير.
1: الدربيل.
0: أيوه.
1: طيب، الدربيل أسهل شيء على طول تعرفه. والجولات الليلية المصحوبة بشروع علمية والتصوير الفلكي، إلى جانب استعراض الموروث المحلي المرتبط بالنجوم وطرق الاهتداء بها في
0: سهيل. تعرفه؟
1: إيه، ما أعرف سهيل.
0: خلاص، إيه هذه الفكرة. تعرف أنت لما كده يقولون أسماء النجوم، يعني من وأنا صغيرة كده أحس أنه مدام مسمينا معناته له شكل خاص يعني. بس شلون شافوه؟ يعني هذه كده كل الأسئلة اللي كده
1: يرسخ أصلاً بالاسم خلاص.
0: موضوع النجوم اصلا من الموضوعات الجدا رائعه وجميله، وخصوصا انها يعني ترى من اهتمامات اطفالنا. يعني انا عندي بنتي مهتمه بهذا الموضوع مره يعني، وحتى انها الان نقول في اطار اعداد خطه طبعا للدراسه الجامعيه، بما انها باقي لها سنه وتطلع للثانوي، فقاعدين نفكر من الان وش تبين وش بتروحين. فطول الوقت ابي اصير عالمه فلك،
1: لان
0: حلو، بس نحتاج لتغذية هذا الموضوع. وثقافته والقراءة بشكل كبير فيه، وإنه يكون في برامج كذلك معدل هذا الموضوع. أنا أعتقد أن مثل هذه الفعاليات السياحية جميلة لك والأطفال.
1: أكيد.
0: يعني خصوصا أنه العلا يعني المكان تحديدا بالضبط.
1: يعني في أكثر من فعالية، مو بس فعالية،
0: حتى الجو هناك غير.
1: العلا فظيعة، فظيعة جدا، جميلة العلا.
0: من العلا الأبهى وجمال الجو،
1: بعد المسافة
0: شفت كيف، بس اللي يشتركون في إيش؟ بالجمال
1: أكيد،
0: وبالطبيعة الحلوة، مع اختلاف طبعا نوع الطبيعة، إلا أنه يعني هذا المشترك بين العلا وأبهى. نورة مروعي معنا من أبهى، حياك الله يا نورة.
2: حياك الله تهاني، حياك الله رائد، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
0: يا هلا ومرحبا يا نورة، تفضلي.
2: حياكم الله طبعا في منطقة عسير وفيها الأجواء الجميلة. تهاني ورائد ونستمعين جميعا، يمكن دائما نتكلم عن المرشد السياحي، ولكن خلف هذا المرشد المنظم اللي يعتبر الشكل اللوجستيك اللي يقدم فيه المرشد أو من خلاله المرشد كل جولاته السياحية. لما لأهمية هذا المرشد ولقيمته وضرورة التعرف على ما يقوم فيه، يسعدنا أن نلتقي الآن بضيفنا الأستاذ عبد الله بن أحمد، منظم روح الجنوب للسياحة، وسنتعرف على من هو المرشد أو المنظم، ثم ننتقل إلى الجولات السياحية وتنظيمها في منطقة عسير. حياك الله أستاذ عبد الله.
3: حياك الله أستاذ نورا، سعد الله مساك وللزملاء الرائد وتهاني في الاستديو ومستمعي الكرام. سعيد جدا بالحديث عن موضوع صراحة مهم يمس لي والقطاع السياحي في المملكة، وتكامل الأدوار بين المنظم وبين المرشد السياحي.
2: طبعا المرشد السياحي معروف مهامه، ولكن في تنظيمات جديدة ولائحة جديدة تحدثت عن دور المرشد ودور المنظم. اليوم احنا نبغى نعرف من هو المنظم وماذا يقدم المنظم. وكيف ممكن التواصل معه مباشرة؟ هل يتم التواصل بشكل مباشر مع المرشد أو لابد الأول المنظم وبعدين المرشد؟ وهذا موضوع حساس ومهم جدا.
3: طبعا الناس تعتقد أنه منظم الرحلات مثل المرشد السياحي كلهم يقومون بنفس الدور، لكن في الحقيقة كل منهم دور مختلف. طبعا المنظم هو اللي يبدأ في الرحلة، يعني هو قبل وصول الزائر هو يخطط البرنامج، يحجز الفنادق، التنقلات، يعني يرتب موضوع الرحلة من وإلى. المرشد يعتبر هو الواجهة الميدانية بعد وصول الضيوف أو الزوار، يبدأ المرشد مرافقتهم، تعريفهم على المكان، نقل القصص لهم. فباختصار منظم الرحلات يصنع الرحلة والمرشد السياحي يصنع ذكرياتها.
2: اليوم التواصل مع المنظم أصبح سهل وبشكل يعني ميسر من خلال

0: بين المرشد وبين المنظم. كيف ممكن تبدأ تعمل لي برنامج سياحي من السكن إلى الجولة الميدانية وبعدها التقييم، نوصل لمرحلة التقييم؟
1: طبعا زي ما ذكرت لك بالنسبة للمنظم هو المسؤول عن موضوع التمويل
0: إداريا، لوجستيك، نوع السيارة،
1: كل شيء. المرشد السياحي مهمته مرافقتهم بعد وصولهم، يعني في اللائحة أنه المنظم هو المسؤول عن كل شيء، لتنقلاتهم، سكنهم. المرشد السياحي فقط بعد وصولهم هو اللي يصحبهم في الجولات السياحية.
0: ونظام اللائي طبعا لا يقود المركبة،
1: النظام لا يقود المركبة، يكون فيه
0: قائد مركبة.
1: قائد مركبة، وهذه فيها نقطة خلاف صراحة، لأنه كان المفهوم أنه المرشد ما يعني ما يقود المركبة ويرشد في نفس الوقت، يعني ممكن أنه يقود السيارة إذا وصل للموقع يبدأ الإرشاد على أساس، والآن ما يتشتت. لكن الآن فيها نزلوا لائحة استطلاع، في اللائحة الجديدة، لكن باقي معتمد الآن أنه المرشد السياحي ما يسوق حتى

0: المستخدم أن يضع هذه التجارب سواء كان في باكيجات أو ينزلها على حسابه الحساب الرسمي لهم. إيش التجارب اللي تعتقد أنها صنعت الفرق في منطقة عسير كوجهات سياحية متعددة؟
1: صراحة نحن في روح الجنوب للسياحة نحرص دائما على تقديم تجارب متنوعة يعني تناسب الناس كلهم. الوضع اختلف على الأول، الناس كانوا يجون من أول مجرد زيارة، لكن الآن تبغى الناس تبغى التجارب، تبغى تعيش الأشياء اللي في كل منطقة. يعني مثلا ما شاء الله منطقة عسير مليئة بالتجارب، الأكلات الشعبية، الناس حابة أنها تجي تذوق الأكل، تعيش تجربة العسل، تجربة قطف الفراولة. فإحنا نحرص دائما أن يكون جدول الزائر يكون يعني متنوع ومختلف، ما بين طبيعة، ما بين تراث، ما بين تجارب مثل الهايكينج، الطيران الشراعي، اليوغا. فهذه الأشياء هي اللي الناس ترغبها.
0: الطيران الشراعي، وما أدراك ما الطيران الشراعي، هي من أجمل التجارب اللي ممكن يمارسها السائح إذا هو مهتم بهذا النوع من التجارب السياحية. كيف الإقبال عليه؟ كيف التجهيز عليه؟ طبعا ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج الطيارين المتخصصين في الطيران الشراعي موجودين ومدربين ومؤهلين ولديهم جميع الاشتراطات الموجودة حسب الاتحاد السعودي للطيران الشراعي.
1: صراحة الطيران الشراعي طبعا تعرفين الفترة الأخيرة تم السماح فيه، كان موقف يمكن فترة طويلة، فمن يوم عرفوا الناس أنه رجعت فعالية الطيران الشراعي أقبال كبير جدا عليها صراحة، وأنا من الناس اللي استمتع فيها.
0: جربته؟
1: جربت.
0: أيضا الطيران الشراعي، الإنزال بالحبال، مغامرات الهايكينج، ثقافة الطهي وتجارب الطهي هي من الأشياء الممتعة لزائر منطقة عسير. لكن إيش الأهم المواقع أو أجمل المواقع الآن متاحة للطيران الشراعي، مثلا للإنزال بالحبال، الممارسات المغامرات الكبيرة مثل الزبلاين وغيرها هذا كانت متوفرة يعني؟
1: طبعا بالنسبة للطيران الشراعي ينفذ الآن في العوص في عقبة الصمة. ما يخص التجارب الهايكينج، التسلق الحبال، عندنا ما شاء الله المواقع كثير، عندك جهة السودة، جهة الحبلة، جهة وادي بن هشبل، هذه أفضل المواقع اللي هي للإنزال بالحبال والتسلق.
0: مواصفات المرشد اللي أنتم تحتاجونه كمنظم، وما هي المؤهلات بغض النظر عن الرخصة الإرشادية؟ أكيد المهارات تختلف والفروق الفردية تختلف، لكن أكثر شيء تركزون عليه في المرشد؟
1: والله شوف، لا لا المرشد أنا أكثر شيء صراحة اللي أحس إنه مهم في المرشد. أنا ما أبغى مرشد ينقل معلومة بس، الناس خلاص تمل من الشيء. المرشد اللي يعطيك قصص، يعطيك حكاية، يعني كأن الرحلة كلها حكاية من بدايتها إلى نهايتها. الزائر بيروح بينسى الفندق، بينسى الأشياء، لكن ما راح ينسى الحكايات اللي سمعها من المرشد السياحي. فالمرشد لابد يكون عنده اطلاع، لابد يكون عنده معلومات، لابد يكون عنده أول شيء تأكد من معلوماته، ما ينقل معلومات خطأ ما يكون. والشيء الثاني لازم إنه يكون صبور، يتحمل الناس، ما تعرف يجوك من كل مكان، فلازم برضه يكون عنده حلم ويكون عنده صبر. فأنا أشوف هذه الأشياء اللي تميز المرشد.
0: نقطة مهمة جدا خلينا يمكن نختم بها اللقاء أستاذ عبد الله، بالنسبة لمنظمي أو مشغلي الفعاليات في منطقة عسير، كيف عملية التواصل معهم وأنتم تحتاجونهم وهم يحتاجونكم؟ لابد أن يكون في وسيلة للتواصل، هل في سهولة في الوصول للمشغلين لجعلهم ضمن مساراتكم، عمل معين تنظيمي بينكم وبينهم في حال وجود احتياجكم مثلا لمساحة معينة في المكان، لترتيبات معينة، لتنسيقات؟
1: والله هذا موضوع صراحة كنا نعاني منه، لكن الآن الشكر في ما يخص الموضوع هذا للزملاء في قطاع الوجهات السياحية في تطوير عسير. طبعا السنة هذه يمكن أول مرة يبدون في الشيء هذا، اللي هو أعطونا ملف كامل في أصحاب الفعاليات، أرقام جوالاتهم قبل ما يبدأ الموسم، سوينا اجتماع كامل على أساس سهولة الموضوع هذا. أمانة السنوات الماضية كنا نعاني من موضوع اللي هو التنسيق مع أصحاب الفعاليات، لكن السنة هذه مشكورين الأخوان في الوجهات السياحية في أي تطوير عسير، سهلوا علينا الموضوع هذا كثير.
0: هذه السنة ما شاء الله كانت الأمطار مستمرة عندك، كان شهر 7 السنة الماضية ما كان في أمطار كثير، لكن السنة هذه أعتقد الإقبال كان من بدري ما شاء الله تبارك الله على منطقة عسير، والاستمتاع أيضا بالوجهات السياحية في منطقة عسير. رسالة توجهها لمن يريد زيارة منطقة عسير، إلى أين يعني يتوجه، للمنظم مباشرة ولا للمرشد عشان يكون عمله سهل ومنظم ويسهل عليه كل شيء؟ وأعتقد هذه رسالة مهمة للجميع أنه يعرف أنه أنا لما أجي منطقة عسير أو أي مكان في المملكة روح دايركت لمين؟ للمنظم، لأنه هو اللي بيسهل كل شيء وهو اللي بيقدم الخدمات الأساسية.
1: طبعا زي ما قلت لك أنا أنصح أولا بالتعامل

0: مع الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة. لما تخطط على رحلتك لازم تشوف لك مكتب موثوق وتتأكد أنه مرخص، وهذه الخدمة مقدمتها وزارة السياحة على صفحتهم، أنك تدخل باسم الشركة وعلى طول تتأكد هل هم مصرحين أو لا. والشيء الثاني تأكد من أن المرشد السياحي اللي بيطلع معك يكون حاصل برضو على تراخيص. برضو أنصحهم بالاطلاع على البرنامج قبل الحجز، يعني أنت قبل ما تدخل الحجز تأكد إيش اللي يشمل الحجز، هل يشمل سكن هل ما يشمل، لأن بعض الناس يأخذ باكج ويجي بعدين يتفاجئ أنه ما في سكن وما في، في تأكدوا من النقطة هذه. قراءة تعليقات أو التقييمات حقت العملاء السابقين برضو هذه راح تفيده. وطبعا ما يتم اختيار الرحلة بناء على السعر فقط، لأن جودة التنظيم تعكس جودة التجربة.
1: شكرا لك استاذ عبد الله بن احمد منظم روح الجنوب للسياحه في منطقه عسير. شكرا ايضا لك تهاني. شكرا لك رائد. اتمنى ان قدمنا معلومه يمكن جديده شويه على المستمعين، لكن لابد انهم كانوا يعرفونها ويفرقون بين المنظم وبين المرشد السياحي وبين مهام كل واحد فيهم، وهي ادوار تكامليه بالتاكيد تخدم التجربه السياحيه اللي تبغى تظهر فيها المملكه العربيه السعوديه لزوارها من داخل المملكه او من خارجها.
2: الله يعطيك العافيه نوره، و سمعتك تتكلمين عن الطيران الشراعي. طبعا سؤال صريح يعني وموجه، ممكن تغامرين هالمغامرة ولا لا؟
1: والله لو يعطوني مليون ريال أبد.
2: طيب نورة يومك جميل، شكرا لك ولضيفك.
1: لا طيران ولا زبلاين ولا غيره
2: ولا شيء
3: مسلمة
1: مهما حاولوا.
2: أنا معك صراحة وأشد على يدك، والله يثبتك إن شاء الله. شكرا لك يا نورة.
1: يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية.
1: الله
3: يكبر
1: غانية.
2: أدري أحس فعاليات المغامرة مو بكلن يقدر عليها يعني أو يستطيع عليها.
3: بلا قلب قوي.
2: بالضبط. وفي في في كذا في الأخبار اللي اليوم حضرناها في أشياء كذا فيها نوعا ما مغامرة حتى وإن كانت يعني بشكل بسيط، لكن في ناس كثير ما يقدرون.
3: أنا في مرة كنت بروح أسوي تجربة. أيه. حلو قرأت عنها برا السعودية، وكانت من أفضل اللي هي طيران الهليكوبتر.
2: أيه.
3: فسألت شات جي بي تي بوجبت سميه. أيوه. بوجبت أنا.
2: أيوه.
3: قلت له وش رايك في هالطيران الشركة هذه؟ قال هذه من أفضل الشركات وجميلة وتقدر أنت تخوض التجربة، ولكن في خبر ممكن يزعجك شوي، أنه للأسف خلال سنة 26 إلى الآن طاحت 3 طيارات. الأنباء الصحفية تقول انه 5 طيارات، لكن الرسمي 3 طيارات. قلت انا مالي ومال واجد كثير. اي بس اذا الربع الاول طايح 5 طيارات، كم بيطيح الربع الثاني؟ اصير انا هو ضحيه الربع الثاني؟
2: لا توني بقول
3: يصير احد غيري، انا مالي دخل. ف يعني هذا اللي خوفك اليوم، يصير انت تخاف من موضوع التجربه يعني.
2: طيب نروح الفاصل.
3: نروح الفاصل.

0: حياكم الله من جديد. طيب مستمرين معكم في جولاتنا يعني بقرار محمد انه تأجل الفاصل. نروح مع سامية لانه سامية جاهزة. سامية اهلا وسهلا.
1: اهلا رائد.
0: حياك الله.
1: مساء الخير مساء السعادة عليك ولتهاني ولزملاء وجميع متابعينا على تيري دعة الرياض وهو بلادي.
2: حياك الله. مرحبا حياك الله يا سامية.
1: أهلا فيكم. اليوم تجربتنا مختلفة وهوانا إن شاء الله عليل، صحيح هو في مكة والأجواء حارة، ولكن تجربتنا اختلافها يكون بأخذنا لعالم المغامرة في الهواء الطلق وفي أجواء الصيف هذه. اجتمعت بمجموعة من الشباب والشابات اللي عندهم عزيمة وتحدي، ومجموعة يعشقون هواية ركوب الدراجات الهوائية، ويعني يستمتعون في السير فيها. فتعرفت عليهم على تجربتهم وراح نعرفكم نعرف المستمعين على هذه التجربة معهم والفعاليات اللي بيعملوها بالدراجات الهوائية. في البداية خلوني أرحب بمحمود عيد المغامسي قائد مجموعة راكبي الدراجات الهوائية بمكة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك حياك الله يا أستاذة.
1: أهلا وسلمك محمود. أنا سعيدة جدا بتجربتكم، واللي أسعدني أكثر أنه في سيدات معاكم في المجموعة. متى بدأت معاكم؟

0: الفكرة بتكوين هذه المجموعة وكيف تحولت من هواية إلى أسلوب حياة؟
1: طبعا هذه الفكرة أساسا كانت موجودة عندنا تقريبا ما يقارب سنة، كنا نمارسها بشكل فردي، كل واحد بدراجته. فإلين ما الحمد لله اجتمعنا في مكة تقريبا لنا حدود 7 شهور إحنا ومجموعة من السيدات والشباب في مكة الرياضيين. فكانت في البدايات كانت عندنا شغفنا، وإلين ما صارت عندنا هواية وكوننا فريق اللي هو اسمه فريق دراج بكة في مكة. يعتبر هذا أول فريق لنا إن شاء الله في مكة، يعني يجمع ما بين الشباب والسيدات. طبعا صار فريق متكامل الحمد لله تحت وزارة الرياضة ومعترف وزارة الرياضة الحمد لله والشكر. طبعا نطمح إحنا لأكبر من كذا بإذن الله في الفعاليات وفي المسابقات إن شاء الله. وإحنا مستمرين أساسا في الأسبوع ما يقارب إلى 3 إلى 4 مرات إحنا نتمرن بشكل إلزامي بين بعضنا. طبعا الآن الحمد لله والشكر المنة كوننا من فريق دراج إلى فريق متكامل. يعني إحنا الآن العدد ما شاء الله تبارك الله وصل تقريبا حدود 90 شخص من السيدات والشباب. طبعا احنا فريقنا بيكون شامل لجميع الرياضات البدنيه والصحيه لنا ان شاء الله.
0: ما شاء الله. طيب بالنسبه لتدابير السلامه محمود، يعني كيف تمارسونها الرياضه هذه، ويعني ايش هي القوانين اللي بتعطوها للاعضاء عشان يكونوا ملتزمين بتدابير السلامه والسيفتي؟
1: طيب بالنسبة لوسائل السلامة عندنا أساسا أي كابتن ما يستخدم الدراجة أو ما يطلع الدراجة إلا يكون جاهز بالكامل. يعني مثلا يكون لابس الهلمت حقه أو الخوذة، يكون لابس الفيس اللي فيه العواكس، هذا بالنسبة له كشخصه. بالنسبة للدراجة في كشافات أمامية وخلفية، هذه لكل كابتن خاصة فيه. يعني ما يمارس معانا الرياضة رياضة الدراجة إلا يكون جاهز. بالنسبة للفريق احنا اساسا عندنا سيفتي من الشباب، هذول مهمتهم اهتمام الفريق في المشي بين السيارات. مثلا اذا احتجنا مثلا انه في الطريق اماما انه يقفل احد الكباتن، عندنا ما شاء الله تبارك الله في ممرضين ومعانا دكاترة لو سمح الله صار لاحد الكباتن صار له اصابة او عنده انخفاض في حاجة او عنده مرض مزمن، فهذه احنا جاهزين لها بالكامل الحمد لله.
0: ما شاء الله يعطيك الف عافيه. خليني انتقل لشوق عيد الحربي. شوق، انا سعيده جدا بتجربتك في ركوب الدراجات الهوائيه انت وزميلاتك، وانت تبرعت انك تتكلمي باسمهم، فايش رايك في هذه التجربه وكيف احساسك؟
2: اول شيء اهلا وسهلا فيكم، وجدا سعيده بتواجدي معاكم ومشكورين للمشاركه الحلوه هذه، وإتاحت لنا الفرصة إن نوصل صوتنا للمجتمع وللسيدات خاصة للهواية هذه. حنا بطبيعة الحال كنا نفتقر لوجود الميادين الدراجات ولفريق خاص للسيدات بشكل خاص يعني، والحمد لله إتاحت لي فرصة إني أتعرف على فريق بكة، والحمد لله إني شفت مجتمع وسيدات بعدد هائل هم بحاجة لميادين الدراجات اللي نتمنى إنها يعني يسلط الضوء عليها مستقبلا.
0: ما شاء الله. طيب شوق، يعني كيف برأيك تعزز هذه الرياضة الصحة النفسية، وهل تفتح مجال مثلا للتعارف وإنك تتعرفي على ناس جدد في حياتك؟
2: بطبيعة الحال في على بطابع الصحي هي طبعا مساهمة للجسد للنشاط الفكري والبدني، وهي عبارة عن تفريغ طاقة سلبية لطاقة إيجابية من الدراجة نفسها.
0: حمستوني يعني أشارك معكم. ها
2: إن شاء الله والله نرحب فيك يا الله. وبالنسبة للتعارف في مجتمع من جميع الأقطار، من جميع الجهات، من جميع أقطار المملكة، من أي رقعة، حنا حتى نتواصل عن طريق الميديا، عن طريق الفريق نفسه بيتواصلون معنا إنه إيش ممكن نحنا نستخدم، أي دراجة ممكن في معلومات هذه يعني بيساعدونا الكباتن فيها ما شاء الله عليهم.
0: أكيد كل الشكر والتقدير لكم شوق ومحمود وأنتم في فريق.

0: حقيقة دراج بكة. تهاني ورايد يعني شوفوا التجربة الجديدة والفريدة يعني نقدر نقول تعتبر مغامرة بصراحة. صحيح الأجواء حارة لكن التجربة تخلي والحماس للشباب والشابات يخلي الموضوع بسيط وجميل واستهواني الوضع بصراحة.
1: طيب يعني بتخوضين التجربة ولا؟
0: ما أدري أفكر بس لازم أشوف دراجة كويسة تقدر تتحملني.
1: ما تطيحين يعني؟
0: إن شاء الله. إن
1: طيب سامي يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام.
0: بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك.
1: طيب احنا مستمرين معكم اكيد وبنطلع لي هالفاصل القصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. عفوا حياكم الله من جديد. برد جهز نفسك قبل الهواء، اعرف اني هذا الكلام اللي قاعد يدور في بالك الحين غصب عني، ايش اسوي؟ طيب مستمعينا الكرام، في كل او في كل وقت من هذا العام تحديدا، موسم حصاد اللوز البلدي، احد المواسم الزراعيه اللي يعني مشهوره عندنا، فلذلك ينضم الينا حديثا الاستاذ فواز الثقفي، صاحب مزرعه الفقيه للوز البلدي بمحافظه ميسان، للحديث عن موسم حصاد اللوز البلدي. حياك الله اخوي فواز.
1: يا مرحبا وحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: حياك الله، ابي اروح معاك في محورنا الاول، حدثنا عن مزرعه الفقيه للوز البلدي، كيف بدات الفكره، فكرة تأسيسها، وإيش الشيء اليوم اللي يميزها عن غيرها من المزارع؟
1: يا مرحبا، الله يحييك، الله يسلمك وبيك. أول حاجة هي ما بدأت، هي مسيرة أب وجد.
0: جميل.
1: بدأنا معهم في زراعة اللوز واللوز البلدي، فمشينا على ما خطاهم وكملنا مسيرتهم، والآن الحمد لله يا ربي لك الحمد، امتازت بجميع الأصناف بجميع الأشكال
0: ما شاء الله
1: الجميلة، التي تعتبر من أفخم وأجود أنواع اللوز البلدي، وحتى صارت لها صيت وصار لها زي ما تقول سمعة طيبة وسمعة جميلة من اللباب البلدي الموجود عندنا.
0: جميل، حدثني عنها، حدثني عن البدايات، حدثني عن آلية اليوم الزراعة والحصد، ومتى موسمكم، وكيف يتم ودي تسولف لي بشكل موسع.
1: أبشر حبيبي، والله بدأنا شوف، بداية نبدأ في إزهار اللوز. يبدأ إزهار اللوز وهي زهرة جميلة جدا وتعطي رائحة جميلة في المزرعة، تبدأ من شهر واحد ميلادي وتستمر معنا المقاربة شهر، بس ما أكثر من شهر ما يقدر يجلس إزهار اللوز، وفي وقت الربيع هذا ميلادي شهر واحد ميلادي. جميل. يستمر معنا الإزهار لمدة شهر، بعدها يبدأ القضيب، وهي أهل الشام يحبون يأكلون اللوز وهو أخضر، هذا عندهم مفضل الأكل، بس تعرف عندنا هنا في مركز ثقيف تابع لمحافظة ميسان يحبون أنهم يأخذون اللوز يقتنونه كحصب وكغضاريف وكلبة، يحبون يقتنون ويخزنون، فيستمر معنا مدة شهرين ويبدأ يعظم، فإذا عظم يصير ما تقدر تأكله، تنتظر عليه لين يصير جاهد للحصاد. هذه الفترة من بداية الإزهار لين بداية الحصاد لمدة 6 أشهر، يعني من شهر 1 إلى شهر 7، بداية شهر 7 نبدأ في حصاد اللوز البلدي. هذه الفترة يمر بثلاثة مراحل، أول شيء الإزهار، بعدها القضيم، بعدها يبدأ في التصلب ويسمى إيش اليبوسة، ويكون غضاريف قاسية.
0: حلو.
1: بعد 6 أشهر نبدأ في حصاده وقبضه. دحين الآن إحنا جالسين في حصاد اللوز البلدي، شغالين على قضابه، شغالين على بعد المرحلة القضاب والتجميع نحطه في أماكن على سطوح أو على أماكن حجرية مسوينها أجدادنا على أنهم ينشرون اللوز، ويستمر في تنشير اللوز معرض للشمس والهواء لمدة 3 أيام إلى 4 أيام. بعد 3 أيام والـ4 أيام هذه تبدأ أنت كمزارع مهتم في هذا الشجرة، تبدأ تنقل حصاد هذا كامل وتخزنه في أكياس وتضعه في مكان لا يكون رطب ولا يكون في زي ما تقول حرارة زيادة عن اللازم.
0: ممتاز، والموضوع يعني يحتاج إلى عناية اليوم.
1: أيوة يحتاج إلى عناية، وتبدأ في تخزينه أنت على حسب، أنت تبغى تخزن غضاريف أو تبغى تخزن لباب.
0: وش الفرق بين هذا وهذا؟
1: الفرق أنك يوم تخزنه غضاريف زي ما هو بقرونه، هذا يجلس معك يا حبيبي لو تبغى يجلس 5 سنوات 10 سنوات ما يتأثر نهائيا.
0: جميل.
1: اللباب وهو إذا كان مفقوق جاهز تأكله أكل، هذا ما تقدر تخزنه أكثر من السنة، لأن في التخزين يجيك في الثلاجات ما تجيك كويسة، تجيك رائحة أكل، تجيك رائحة طعام، يبدأ في دخول يستحب الموجودة في الثلاجة يعني، وظللها وريحة وظللها نكهة. فأنا أنصح أي واحد مزارع أنه ما يخزن اللباب أو المنتجات اللبابية في أماكن فيها تحفظ فيها الثلاجة، من مواد من خضار من فواكه من هذه الأشياء، هذه تسبب للمنتج حقك رائحة غير مرغوب فيها.
0: يعني لازم يكون الوحدة،
1: يعني لازم يكون لوحدة إذا أنك بتخزنه أكثر من السنة.
0: أوكي.
1: أنا عندي أنا ثلاجات خاصة باللوز، مستحيل إني أدخل فيها أي أطعمة أي شيء، حتى قاروت موية ما أدخله معه.
0: يعني
1: أنا بحصده، إذا أنا بحصده وحطه لباب جاهز مفقوق للبيع أو إني أنزله الأسواق. بس إذا أني أنا حاطه في زي ما هو في أخياشه بالحصب بقرون بالغضاريف، هذا عادي خزنها في أي مكان، بس يكون المكان كويس ما يكون فيه رطوبة. أهم حاجة إنه ما يكون فيه رطوبة، والكيس يقدر إنه يتنسم منه عشان يدخله شوية هواء.
0: طيب كيف قابلية السوق اليوم لموضوع اللوز البلدي؟ وين الجهات اللي تحب اليوم مثلا أنتم تبيعون فيها أو اللي تستهدفها اليوم المناطق؟
1: والله شوف، أول حاجة أنا أتكلم عن نفسي وعن شريكي عزيز الثقفي خويي، الحمد لله رب لك الحمد، لقينا إقبال جميل جدا. إن كان من بصراحة إحنا بادرنا وكرمنا سمو صاحب الأمير فواز بن سلطان أمير محافظة الطائف، كرمنا تكريم على توزيعنا أكثر من 9,000 شتلة لوز بلدي مجانا للمزارع المتضررة للحرائق في محافظة ميسان، في مركز ثقيف، في مركز بني مالك. وزعنا أكثر من 9,000 كمبادرة شبابية وكمبادرة جميلة للمزارعين، فحصلنا إقبال وحصلنا تشجيع وحصلنا أشياء جميلة يا ربي لك الحمد من مبادرة بعض المزارعين أو من مبادرة الناس اللي يحبون أنهم ينتقون

0: الذهب الأحمر. وفعلا هو والله للذهب الأحمر. وبصراحة يعني الإقبال أكثر شيء في المناطق في يعني نقول غربية يعني مثل جدة، لأنهم بصراحة داخل عليهم شيء جديد، حاسين إنه بلدي أصلي، وحاسين إن الطعم غير، حاسين إن الطعم جميل جدا. منطقة الباحة غنية بكل صراحة، أنا جربت رحت هناك في كاقتناء وكبيع. منطقة الباحة ما شاء الله فيها مزارع، ما شاء الله تبارك الله فيها مزارع لوز، مقتنين هذا الشيء. محافظة ميسان يعني ما شاء الله أغلب المزارعين، كل مزارع يمكن أقول لك يمكن كل بيت في محافظة ميسان أو في مركز ثقيف أتوقع أن 90% ما في بيت إلا في شجرة اللوز البلدي.
1: أهم شيء أسعاركم بغالية بس.
0: والله شوف الأسعار هي عندنا نقول لك عندنا آفتين، هي آفة صراحة قلة الأمطار، فهذه مشكلة تأثر على المزارع. تكلفة السقي والري، إذا كان عندك 1000 شجرة لوز أنت تحتاج لك في اليوم في السوق الواحد يبغى لك وايت إنك تسوق هذه الشجرة كلها. عندنا آفة القرود، هذه مشكلة ضعيلة وش مشكلة صراحة أنها مسببة إزعاج لكل مزارع بكل أمان.
1: جميل. طيب أستاذ فوز الثقفي، الحديث معك ممتع و شكرا لك وشكرا على كل ما قدمت لنا، يعطيك العافية.
0: الشكر لله، والله يعطيك العافية ونستودعكم الله.
1: أهلا وسهلا،
0: مع السلامة.
1: مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساء في استديوهات إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعينا إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الدفاع يعزي هاتفيا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يعقد في كوريا سلسلة اجتماعات لتعزيز الشراكات بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث في إندونيسيا التعاون في مجالات النقل السككي والخدمات اللوجستية. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يستعرض تجربة المملكة في تعزيز الأمن المائي. رئيس هيئة الأركان العامة ونائب قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري. رئيس الشؤون الدينية يلتقي وكلاء الرئيس العام والمستشارين بالمسجد النبوي لتعزيز الاستعدادات لموسم العمرة والزيارة. السعودية للطاقة تنفي انقطاع الكهرباء عن مدينة الملك عبد العزيز الطبية. الهيئة العامة للإحصاء تكشف عن ارتفاع التضخم السنوي في المملكة بنسبة 1.8% خلال يونيو 2026 مقارنة بالعام الماضي. وزارة البلديات والإسكان تعتمد ضوابط التمديد المبكر للعقود الاستثمارية البلدية. المدينة المنورة تسجل أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة في المملكة بنسبة 82%. مركز الملك سلمان للإغاثة والخارجية البريطانية يقدمان 10 ملايين دولار لدعم اليمن. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف عدد من المراكز الحدودية الكويتية وناقلتي نفط إماراتيتين. ضربات أمريكية جديدة على إيران وواشنطن تؤكد أنها بهدف إضعاف قدرات طهران على مهاجمة السفن التجارية. مجموعة السبع تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض السودانية. النفط يقفز فوق 86 دولار مع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية في هرمز. أخيراً أنظار العالم تتجه الليلة إلى أتلانتا لمتابعة موقعة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم. نهاية الموجز، شكراً لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في ساعتنا الثانية والساعة المخصصة لاستقبال مشاركاتكم في موضوع حلقتنا من هوا بلادي. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن القطة، وهل تشوف انها تخفف عليك عبء مصاريف السفر وتفيدك وتساعدك، ولا تشوف لانه مشاكلها كثير ويصير فيها كذا بعض اختلافات فصارت لك كذا مواقف يعني ما اعجبتك في موضوع القطة خصوصا في السفر فبطلت من موضوع القطة. المحاور في الموضوع كثير، ويمكن احنا من بداية الحلقة واحنا نحكي انا ورائد على يعني وش الاشياء اللي ممكن تتضمنها القطة وتشمل ايش، لكن نبغى نسمع رأي المستمعين والمستمعات على 011-40-53.
1: أبو محمد حياك الله.
2: مرحبا، حياك.
1: شلونك أبو محمد؟
2: مبارك نستمع على أصواتكم.
1: الله يسلمك أبو محمد. أبو محمد سمعت سؤالنا، إيش رأيك موضوع القطة؟
2: والله يا أخي القطة ترى من قديم، أنا عمري 65،
1: عمر كله
2: من زمان. إحنا نقول أمريكية ولا سعودية؟
1: أوكي، نظام أمريكي
2: يعني الواحد حساب عليه. سعودية لا ما فيه، لكن من خلال يعني تجاربي في الحياة آخر شيء استقريت أن القطة هي أفضل شيء، وهي العدل، وهي الشيء اللي يعيش معها المجموعة مستمرة. جربنا طريقة ممتازة
1: حلو
2: في الرحلات. إذا أنا إحنا نطلع 6-7 ومدة رحلتنا مثلا 7 أيام مثلا،
1: حلو،
2: واحد مسؤول، هو المسؤول، ما لحد علاقة فيه. أنا وجبة عشاء اللي هي تكون قبل المغرب تقريبا، أو وجبة غدا عشاء، وجبة فطور، إحنا ناس من الصباح نقول،
1: حلو،
2: على واحد مقسمك اليوم على واحد. فهو يجيب أي شيء، يجيب شابورة وشاهي، يجيب كبدة،
1: أنت كرمك ها؟
2: أنت ولا في تكاليف، ممنوع من التكاليف الزايدة. يجيب كبدة، يجيب دعدس، يجيب أحيانا بعضهم يجهزها وهو في البيت مجهزينها له. وأحيانا شخص يقول لا والله أنا علي اليوم علي الغداء والفطور، إذا أنا أغديك من برا في مطعم على راحتك.
1: واضح، يعني أنت أبو محمد مع القطة اليوم تراها حل الأمثل.
2: أكيد، ولا بدون قطة دائما إيش تلقى كريم وهو محلته المادية
1: طيب.
2: عادية، وتلقى تاجر ثري موجود وبخيل، فيصير الثقل على دائما على الكريم وعلى وش ذنبه يعني.
1: واضح، يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك.
2: يا مرحبا، يا هلا وسهلا.
0: ونروح العاصم، حياك الله.
3: الله يحييك،
0: يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله.
3: اخباركم طيبين ان شاء الله؟
0: يا هلا ومرحبا، بخير، جعلك بخير، تفضل يا عاصم.
3: الحمد لله، والله انا مع القطه اكيد، ما فيها كلام. الطلعات الشبابيه بالذات يعني اول شيء انه حتى لا يكون في ظلم لحد على الثاني، يعني يجيك واحد بعضهم والله ينحرج يعني صراحه، يقوم بالطلعه كلها ما عنده مشكله. وزي ما قال اخوي قبل شوي، يقول بعضهم والله حتى لو حالته ماديه على قد، لا سبحان الله فيه كرم. فالقط طبعا انا ترى عندي خبره في القطات، انا دائما في الطلعات انا اللي امسك القطه.
0: وش السلبيات في الموضوع؟ أيوة. طيب
3: السلبيات طال عمرك واجد، اهم شيء لكن لازم يصير فيه اتفاق على القطه وعلى كل شيء بدري. يعني انا دائما اقول انت مسوي شيخ علينا، انت ما ادري ايش، اقول لهم يا شباب لازم نجتمع. ترانا احنا القطه هذه بنجيب فيها عزبتنا كامله، ترانا بنجيب فيها الفطور والغداء والعشاء، ترى يا شباب القطه هذه ما يدخل فيها دخان، ما يدخل فيها شيشه، ما شيشه هذه ما لنا شغل.
0: هي بس ان هذه الاشياء يعني
3: يحاسب عن عمره،
0: استخدامات شخصيه يعني ما لها دخل بالقطه. طيب يا عاصم، الله يعطيك العافيه، يومك جميل ان شاء الله.
3: الله يعافيك، الله يعافيك.

0: عبادي حياك الله.
1: يا هلا الله يبقيك يا حبيبي.
0: شلونك يا عبادي؟
1: بخير ونعم نحمد الله ونشكره.
0: عبادي انت مع القطة ولا ضدها؟ وايش سلبياتها وايش ايجابياتها؟
1: استاذي الفاضل انا مع القطه طبعا، لكن الموضوع يعتمد على الموقف نفسه بشكل عام. يعني احيانا يكون عندك مثلا صديق انت تعرف انه ظروفه الماليه اقل منك او مسؤولياته اكثر منك، فممكن في الحاله هذه انه يختلف الموضوع، لكن بشكل عام القطه مناسبه للجميع بحكم انها يعني تجزئ المسؤوليه وتجزئ الحمل على كل شخص.
0: يعني اريح اليوم
1: بغض النظر عن ايوه اريح لكل شخص بغض النظر عن وضع المالي.
0: طيب قد مسكت قطه من قبل؟
1: لا انا ما امسك قطه والله للامانه. انا يعني أنا هذه مسؤوليه انا ما اقدر اتحملها ابدا.
0: انا ادفع بس ها؟
1: ايوه انا ادفع بس اراقب الوضع لانه تعرف يكون في اختلاسات ماليه احيانا.
2: اختلاسات ايش؟
0: ايش الطريقه اللي تراقب فيها طيب؟
1: اشوف الفاتوره شيك عليها بعدين اجمع الفواتير، يعني تقدر تقول مدقق مالي ماني محاسب، المحاسب واحد ثاني من الشباب.
0: طيب يعطيك العافيه شكرا لك يا عبادي.
1: الله يعافيك.
0: لا زالت الثقة معدومة بين الشباب يعني حتى لو كانوا أصدقاء.
2: نفس الفكرة اللي قلتها لك في البداية إن يطلع لك لازم واحد كده يقول هذا كم وهذا ليش ما شرى وهذا له المبلغ كده كثير وإلى آخره.
0: هذا هو المدق.
2: من معنا يا محمد؟ عبد الله. طيب خلي جهز عبد الله على ما يجي عبد الله موضوع القطة. يلا يا عبد الله حياك.
3: يا هلا
2: تفضل.
3: برنامج؟
2: اي نعم نعم انت معانا على الهواء، تفضل يا عبد الله.
3: الله يعطيكم العافيه والصحه والعافيه.
2: وياك يا رب، تفضل.
3: انت اليوم ايش اسمه الحلقه عن القطه؟
2: ايوه عن القطه.
3: اي نعم. والله شوف انا اللي يكون اول شرط اخر نور.
2: حلو.
3: تمام. فالقطه اصلا ملزومه على كل واحد.
2: يا سلام.
3: وفي كل طلعه.
2: حلو. يعني لازم ضروري انها تكون موجوده وتتفقون عليها من قبل.
3: اي نعم صحيح.
2: طب ايش سلبيات الموضوع؟
3: سلبيات والله اذا واحد اعتمد على نفسه. يعني مثلا اذا طلعنا مثلا يعني لو طلع مجموعه من الشباب او مجموعه من البنات خلاص يكون عندهم واحد او واحده مخصصه للقطه، خلاص انا نحط القطه هذه للشخص المعين.
2: حلو.
3: هو اللي يجمعها وهو اللي يتكفل فيها وهو اللي يسوي.
2: يا سلام يا سلام.
3: خلاص انه عارف الموضوع وعارف يعني يكون له عنده خبره السفر.
2: ممتاز ممتاز.
3: غير التذكره حق الطيران هذه.
2: ايه؟
3: الاخ اللي كان معاكم في هذا المذيع اسمه والله انا
0: رائد.
3: حياك الله اخوي رائد.
0: هلا يا حبيبي.
3: يعني قال كلمة حلوة انه تذكرة السفر تكون ايش خارج الموضوع.
0: افهم افهم افهم جوكم انا عارف ايش تبغون.
2: انتم متفقين مع بعض.
0: شوي يعني.
2: يعني طيب. التذكرة
3: هذه خاصة، خلاص التذكرة هذه تكون خاصة يعني خاصة لكل واحد.
2: الله يعطيك العافية يا عبد الله، يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك.
3: يا مرحبا.
2: يا هلا.
0: اتفقوا الجميع على أن القطة ضرورية جدا تهاني.
2: إلى الآن
0: كل الاتفاق أنه القطة ضرورية.
2: أنا أبي هذا اللي يجي دائما كذا يطلع يخرب موضوع القطة. هو يجي يعلمنا وجهة نظر.
0: شوفي ترى المدقق المالي خرب شوية على الموضوع. يعني بالضبط. هذا اللي طلع اللي احنا كنا نبحث
2: عشان اختلاسات.
0: احنا بنسمع أنتم وجهة نظركم، هل أنت مع القطة ولا لا؟ وبيسمع على الأقل لو تجربة سابقة لكم على 0-11-40-5-3. أنا دائما أقول 0-11 بس أنت قاعد تقول 0-1-1.
2: أيه.
0: قاعد أحاول أحفظها.
2: ليه؟ لأنك أحيانا أنت تتكلم يعني 0-1-1 هذه طبعا إضافة الواحد الثاني هذه.
0: فما
2: إحنا متعودين إن الرياض 0-1 صح؟
0: إيش البعد اللي عندك؟
2: شفت شلون؟
0: طيب عطنا أحمد. حياك الله يا أحمد.
4: ألو.
0: حياك الله يا أحمد، تفضل.
4: مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية، شلونك يا أحمد؟
4: نص ساعة أنا أحاول.
0: حظنا الزين اللي سمعنا صوتك.
4: ما عارفني الحظ، الله يحفظك.
0: شلونك؟ شو رأيك في موضوع القطة؟
4: والله القطة زينة يا أخي، إذا فيها رجال صح صاحيين أحسن شيء القطة دي، يعني في السفر لمكة يعني عمرة أو كشتة برا أو يعني في العمل يعني شاء شاهي قهوة أكل.
0: طيب وإذا ما كان فيها أحد صاحي؟
4: لكن في ناس يعني يتمردون يعني يجيب أعذار وكذا.
0: ما يبي قط.
4: يعني وقت القطة يقول لك والله عندي ظرف عندي مدريش
2: أو طيب. هذا أنا ما أستخدمه.
4: قل له والله القطة هي أحسن شيء.
0: طيب يا أحمد يعطيك العافية شكرا لك.
4: الله يحفظكم شكرا لك حياك الله تمام.
2: جملة أنا بتشترون شيء أنا ما أكله هذه
0: ما أحبها دي
2: أكرهها.
0: تلقى أول واحد على الصحن
2: بالضبط. إبراهيم
5: مساء الخير لك سادة تهاني والأخوي رايد الله يحفظكم.
2: يا هلا ومرحبا حياك الله يا إبراهيم تفضل.
5: موضوعكم جميل حقيقة. أنا من وجهة نظر لي أنه القطة هي الأفضل حقيقة لأن فيها أبعاد فيها فوائد كثيرة جدا من أهمها التكافل بين الأحباب والأخوة.
2: صحيح.
5: الشيء الآخر أنها تحدد بميزانية تقديرية وليس هناك ميزانية مفتوحة.
2: ممتاز.
5: حقق استدامة الطلعات يعني إذا الطلعة فيها ميزانية يتشجع كثير من الصحبة والأخوة والأخوان أنهم يطلعوا لكن إذا كان يعني بالفزع أو كذا حين تكون يعني ثقيلة على أشخاص وتحرج أشخاص.
2: صح بالضبط.
5: هناك أيضا تحقق الرضا للجميع وتمنع الحرج.
2: إيش سلبياتها طيب؟
5: سلبياتها؟ أعتقد أنه إذا سلبياتها أنها تحدد وتقدر ما تكون مفتوحة وأن تعطى لمن لديه إدارة مالية حكيمة.
2: حلو ممتاز.
5: إيه. لكن بالعكس أنا أرى أنها تحقق استدامة الطلعات وأيضا هذا وتعطي أيضا بعد عن الطلعات الأخرى. هذه أيضا أحيانا تحقق لك طلعات أخرى يبقى ميزانية.

0: مع ولا ضد؟
1: والله أنا مع القطة إذا كانت بين يعني مجموعة، والقطة تختلف من مجموعة إلى مجموعة ومن مكان إلى مكان.
0: طيب عطني إيش الفرق؟
1: صراحة يكون المجموعة لها شخص يسمى الأمير.
0: أمير الرحلة.
1: أمير الرحلة. شيء طبيعي.
0: أكثر شيء ممكن يغريني عشان أمسك القطة ترى على فكرة. تفضل.
1: لا والله صراحة. فإذا كانوا في البر أمير الرحلة هذه هو المتصرف. ولكن أحيانا يكون فيه عامل أو شخص آخر يكون الفطور أو الغداء أو العشاء هو اللي يسويه.
0: حلو.
1: هذا أحيانا يخلون قطته 50% علشان هذا المجهود. اللي يقوم فيه في رحلة البر.
0: أوكي. على حسب مهاراتك يعني.
1: سم.
0: على حسب مهاراتك يعني.
1: أيوة طبعا.
0: حلو.
1: هم ينتقون واحد يعني يكون طباخ يعني ماله مثيل صراحة عشان يريحهم، يريح مجموعة. هذا له جهد، والجهد هذا يحسب طال عمرك 50% من الدفع.
0: حلو. بالتباقي المجموعة يعني.
1: نعم.
0: حلو التكنيك.
1: إنما في المدينة لها وضع آخر.
0: حلو.
1: يكون القطة مثلا على مجموعة الأشخاص يتشاورون في الفندق مثلا أو في المطعم، أو يكون بينهم يعني شور يعني.
0: يعني يبقى الشخص اللي ماسك القطة هو بس فقط أداة يدفع فيها، ولكن أيوة الرأي بالاتفاق.
1: نعم الرأي بالاتفاق.
0: طيب طيب قبل أختم معك، إيش سلبيات القطة؟
1: والله ما لها سلبيات القطة، بالعكس يعني كل واحد يشيل الثاني، وإذا كان المجموعة متفاهمين اللي ينقص من الثاني كمله الأول والأول يكمل الثاني، فهم كملون بعض.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
2: والله جاب اقتراح جديد الصديق مرة. يعني وهذا يعتبر خصوصا دائما المسؤول المالي يعني في الرحلة يفيده هذا الموضوع ويشجعه على أساس حلوة. أنه يمسك المبلغ وكمان يكون فيها تلافي الاختلاسات يعني.
0: هذا هو.
2: طيب
0: وفكرة الخصم 50% بعد عندهم عرض جيد.
2: بالضبط هذا هو، يعني أنت كذا كذا يعني مجهودك رايح فعلا، وتعب واتصالات وكل حاجة مو معقولة على ولا شيء، لازم
0: صح
2: يصير في كذا تنازل شوي.
0: قروب ومحبيتها صراحة.
2: إذن اليوم موضوعنا عن القطة، وش رايكم فيها؟ تعتمدونها ولا لا؟ وإيش سلبياتها وإيجابياتها؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع في برنامج هو بلادي، ونرجع نذكركم بموضوعنا اليوم. نتحدث فيه عن القطة وسلبيات وإيجابيات القطة، وإيش الأشياء اللي تدخل في القطة وإيش الأشياء اللي ما تدخل في موضوع القطة. شاركونا على 011-40-5-3. ما زلنا طبعا في ساعة المستمعين والمستمعات اللي ننتظر فيها آراءكم حول موضوع حلقتنا اليوم. عبد الرحمن،
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أشكركم على إذاعتكم الحلوة الجميلة.
0: الله يعطيك العافية عبد الرحمن، تفضل.
1: ومن ناحية القطة شيء ضروري.
0: ايه؟
1: أنا يمكن عمري في 60، ما هي ناس كبار وصغير.
0: ايه؟
1: وصغار، ولكن ماشيين يمكن مدة 5 سنين أو أكبر،
0: ما شاء الله.
1: التفاعل وضحك وأناسة، وعارفين واحد يقوم بالقطة واحد يقوم فيها.
0: ايه؟
1: ولا خلصنا من كان سوينا 10 أو ذبيحة أو شيء أو ثاني، كم القطة؟ قال على القطة كل واحد عليه كذا وكذا.
0: أيوة.
1: نتفعله ومستمرين على الحال يمكن لنا 8 سنين أو أكثر.
0: ما شاء الله تبارك الله، حلو. طب ايش ايش ايش الشيء اللي مو حلو في القطة؟
1: والله الشيء مثلا اللي عندنا اثنين يحبون يطبخون، تناسوا في الطبخ. في واحد منهم يمكن يخوش الطبخة شوي كذا، يجودها ماي يكسرها.
0: ايه؟
1: يقول له انت ما تعرف تطبخ، انت ما تدري. هذا اللي يشين على خطة، وحنا بس مكالة نأكل ونمشي.
0: طيب طيب، يعطيك العافية عبد الرحمن، ويعطيك الصحة والعافية. شكرا لك،
1: الله يعطيكم. لا مشكورين،
0: يا هلا ومرحبا. معنا ريان، حياك الله.
2: هلا، حياك،
0: أهلا وسهلا.
2: حبيت أمسي عليك أستاذة هاني والأستاذ رايد.
0: الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. هاي ريان، عطنا رأيك.
2: أنا رأيي الصراحة في القطة، يعني إذا هي طلعات صراحات كذا، رأيي أنها تكون كل يوم على شخص أفضل من القطات. لأني إنسان أنا الصراحة في القطات نوعا ما كسول، يعني أنسى حول.
0: تنسى تحول، تنسى ولا تتناسى يا ريان؟
2: لا لا
0: أنسى. لأن في عندنا كذا شخصية دائم يكون موجود في القطات.
2: إيه، فأنا أقترح أنها تكون كل يوم على شخص، تكون أفضل.
0: طيب كل يوم على شخص يمكن ما في كل يوم، يعني أوكي، واليوم سعر الأول الشيء اللي بينتفع اليوم غير اللي بينتفع بكرة.
2: إيه صحيح، أتفق معك الشيء هذا، بس إذا طلعت صراحات كعشاء كل يوم.
0: إيه. أوكي تمام. طيب وبالسفر، قد سافرت قطة ولا لا؟
2: لا لا الصراحة
0: لا. طيب يا ريان، إيه؟ يومك جميل، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، يا هلا.

طيب على ما يجهز اتصالنا نرجع نذكركم موضوعنا اليوم، موضوع القطة، أنتم مع أو ضد، وإيش الإيجابيات والسلبيات خصوصا في موضوع السفر؟ شاركونا بأراكم على 011 40 5 3.

0: يا أبو هاني حياك الله.
1: الله يحييك، مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور،
1: مساء الأمطار، مساء الأجواء الحلوة في رجال ألمع منطقة عسير.
0: ما شاء الله، الله يهنيكم، بس ما له داعي، خلاص أنت قول بس أنا من رجال ألمع وخلصنا، ما يحتاج.
1: أمطار عندنا نحمد الله، يا بس ما ودنا بالأصحاب والناس الطيبين يشاركونا في هذه الأجواء الحلوة.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يهنيكم ويديمها نعمة عليكم يا رب.
1: كيف حالك يا أستاذة هاني؟
0: بخير، جعلك بخير يا أبو هاني.
1: أنت تغيرين في كل مرة، هنا ما عودتينا على صباح المملكة.
0: خلاص ما عاد في صباح من بعد رمضان، أنا مسائية تحولت.
1: قلبت الموجة.
0: أي خلاص لازم تتعودون كذا على صوتي في أوقات ثانية غير الصباح.
1: الله يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم، والله إننا نستانس فيكم، يشهد الله.
0: الله يسعدك يا أبو هاني.
1: أدمنا على الإذاعة هذه صراحة. كيف يا أستاذ إبراهيم؟
0: إبراهيم رائد، بس رائد مو موجود معي بالأستوديو.
1: بالله رائد أبو. نعم. رائد ولا إبراهيم؟
0: رائد
1: رائد صحيح. الله يحفظك، أنت توفي وتكفين، الله يحفظك.
0: الله يحفظك. طيب يا أبو هاني يلا شاركنا.
1: الله يحييك. طبعا موضوع القطات،
0: إيه
1: القطات هذه حقيقة إنها شيء جميل جدا جدا جدا.
0: أيوة.
1: وتبعد الإحراج من واحد يقدم ولا يسوي كذا، وأنا عندي ولا ما عندي، لا يخلي الواحد حر.
0: حلو.
1: في الطلعه دي، في الامور. صح. هذه يعني يتكلم وهو راسه مرفوع، يعني ما لحد فضل على احد.
0: يا سلام، حلو.
1: هذا القطه هي يعني صراحه يعني ايجابيه جدا، لكن انا من الراي اللي انا اراه وهذا اللي نمشي عليه الان، ان شخص من المجموعه يقدم المبلغ ثم بعد ما ننتهي من الجمعه ومن الطبخه ومن الامور هذه نقط المبلغ بالتساوي.
0: حلو، ممتاز.
1: ايوه، لان يعني القطه كذا يمكن تزيد يمكن تنقص.
0: صح.
1: اذا اقترحوا على ان مبلغ كذا كذا يمكن يزيد يمكن ينقص. فلا، حنا نكلف شخص معين على انه ياتي بالاغراض ويجمع الامور هذه، وبعد ما ننتهي ونسمر وناخذ راحتنا نقط المبلغ على كل واحد
0: نقسمه
1: تقسيم. هذا هو، وهي إيجابية جدا جدا، ما فيها سلبيات. أنا أرى إن السلبيات يعني قليلة جدا في هذا الموضوع.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: يعطيك العافية أبو هاني، والله يهنيكم بالأمطار إن شاء الله.
1: الله يحفظك، تحياتي لك يا أستاذ هاني.
0: شكرا لك. محمد حياك الله.
2: اهلا أستاذ هاني، حياكم الله، كيف حالكم؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أخي محمد، تفضل.
2: الله يحفظك. والله القطة مية مية، بالعكس جميلة جدا وممتازة.
0: طيب إيش مشاكلها ولا ما صار لك موقف معها؟
2: والله مشاكلها إذا في أحد يفرق منها.
0: إيه هذه.
2: لكن على حسب الناس، يعني اللي معك بالقطية ترى أحيانا يكون معك ناس يعني أنت مختاره، يعني فبعضهم نعفيه من القطة زي ما قال أحد المتصلين. نعم، إذا كان يعني يقوم يشتري ويجيب ويسوي كذا معفى أصلا.
0: المفروض. صح.
2: ما ومع السفر بعد يمكن حصل إذا ساهر ولا شيء بعد، ومن ضمنها بعد الله يطول عماركم إذا فيها وفاة ولا شيء تكون في بعض قطية بعد.
0: يا سلام. طيب يا محمد، السؤال اللي بقوله لك الحين، سافرت قطة ولا لا؟
2: أي كثير.
0: حلو، ممتاز، ما صارت مشاكل؟
2: لا.
0: تكيت؟
2: لا لا ما في أبد، من ما قلت في شيطان كبير شوي بس يسرق.
0: طيب يا محمد الله يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا ومرحبا فيك. طيب مستمعينا، ما زلنا نتحدث موضوع القطة وإيجابياتها وسلبياتها على 011 40 53. نروح الفاصل وراجع لكم.

0: يا هلا ومرحبا، حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي. نمسي عليكم، اتمنى لكم ليلة جميلة ان شاء الله، تحديدا انه يعني الليلة في كذا احداث كروية هامة، فان شاء الله الكل يستمتع، للي يحبون الكورة واللي ما يحبون الكورة بعد فرصتكم تطلعون تقضون اشغالكم، الناس قاعدين يتفرجون على المباريات يا اما في المقاهي يا اما في بيوتهم. طبعا نرحب بالجميع ونذكركم موضوعنا اليوم، القطة. هل أنتم مع القطة ولا لا؟ إيش إيجابياتها وسلبياتها خصوصا في السفر؟ شاركونا على 011-40-53 وأيضا هاشتاج برنامج هو بلادي. أودي أن الهاشتاج يرجع يتفاعل الصراحة، لأن كثير ناس ممكن ما يحالفهم الحظ بالاتصال. نرجع للاتصالات ومعنا هنادي، حياك الله.
1: الله يحييك، مساء النور.
0: أهلا وسهلا يا هنادي، أهلا ومرحبا.
1: هلا
0: بك. هاي هنادي.
1: بخصوص القطة، بما أني كنت راجعة من آخر سفرة وكانت أصلاً كلها قطة، صراحة هي حلوة.
0: حلوة.
1: أشوف أنها من أفضل الطرق لتنظيم مصاريف السفر.
0: حلو.
1: وتخفف العبث صراحة على الكل.
0: حلو.
1: بس إنه في سلبيات، اللي ممكن تصير اختلافات وجهات النظر على بعض المصاريف. وخصوصاً يعني الدفع.
0: إيه؟
1: لما مثلا نسافر كلنا وقلنا قطة نرجع ما في حد يدفع، عرفتي، فجأة انفاد انا ما حد يدفع وكذا.
0: ايه
1: فنتوحد بسالفة هذه يعني هي حلوة بشكل عام، بس ان هذا يعني شيء مو حلو فيها، هذه شيء سلبي.
0: تمام. أيه. يا هنادي،
1: بس انه بشكل عام يعني حيل حلوة صراحة.
0: يعطيك العافية هنادي، يومك جميل، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
0: يا هلا.

0: نرجع الاتصالات ومعنا ابو خالد. حياك الله.
1: هلا يا بنتي. هلا يا بنتي. يلا حيا.
0: ايش في الخاء ضرب معايا. حياك الله يا ابو خالد، تفضل.
1: شو الجمعة زاد طيبة؟
0: بخير، جعلك بخير يا ابو خالد.
1: شوف يا بنتي، احنا بلا عمل اليوم، بلا عمل. زين، عندنا اثنين اخوان. والطباخ ما خليه يقب، ما نخليه يقب. الفطور عارفينه.
0: ايه.
1: الفطور فول.
0: حلو.
1: ومن يرتفع لا يستعجل، من اركب الجزر على القز. هم من راح يجيب الخبز.
0: ايه.
1: طرف الباب حق المطبخ.
0: حلو.
1: جاء اخوه الله يخلي لنا، تعرفين الهلول الطابوق البرتقاني. الهلول.
0: ايه.
1: يا ما شاف احد يفتح القدر وكب اثنين مع الفول. شكتم ما حد يدري.
0: طيب.
1: يقول.
0: طيب اسمعني. أبو خالد، نرجع لموضوع القطة.
1: طيب. نقط على 50 حنا.
0: بالضبط، حلو، هذا هو. تقطون في إيش؟
1: نقط على 50 ريال. لا خلص قطة، خلص قطة جمع الخير، عطونا قروش.
0: أي قصدك إنه هو اللي تقطون في العمل وفي. تمام.
1: كبا.
0: نرجع. انا بس اسال عن القطه، ما بالحكايه. ابو خالد الله يهديك، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.

0: ابو فهد حياك الله.
1: الله يحييك ويزيك طال عمرك.
0: اهلا وسهلا، تفضل يا ابو فهد.
1: سؤال احييكم اول شيء من الرياض.
0: اهلا وسهلا.
1: بشارك على السريع، انا اشوف ان القطه والله افضل، يعني افضل طريقه وايجابياتها اكثر من سلبياتها بصراحه.
0: حلو، ما قد صار لك موقف كذا مع موضوع القطه؟
1: والله بصراحة لا، لأنه دائما لما تكون يعني نطالع مع شباب وقطة وزي كذا يكون يعني قلوبهم على بعض، يعني أصحابك مرة بقريب يفهم، فما ما ما راح تكون فيه يعني سلبيات.
0: حلو ممتاز. آخر مرة سافرت على القطة متى؟
1: آخر مرة سافرت ممكن قبل 3 سنين.
0: قبل 3 سنين
1: ما كان في مشاكل لاني كنت انا اللي ماسك القطه.
0: اي انت الصندوق. اهم شيء ابو فهد صار لك ميزه عشانك ماسك القطه ولا شيء؟
1: والله عشان انا اقوامهم شخصيه، هم يحبوني امسك، لان بعض الحاجات هم يطلبون انا ارفض. يعني اشوف انه الحاجه المناسبه للكل، اذا كان حاجه والله مناسبه لشخص واحد انا ارفض وزي كذا، عشان كذا هم عادي بكل حب.
0: يا سلام، احنا نطالب اصحاب ابو فهد انهم يدقون علينا ويعلمونا شلون ادارته الماليه. الله يعطيك العافيه ابو فهد.
1: الله يعافيك، اهلا وسهلا،
0: تسلم، يومك جميل ان شاء الله.
1: شكرا لك.

0: موضوعنا اليوم مستمعينا عن القطة، وش رايكم في القطة؟ تعتمدونها؟ ايش سلبياتها وايش ايجابياتها بالنسبة لكم؟ شاركونا على 011-40-53. ونروح لابو تميم، حياك الله.
1: مرحبا ام عبد الله.
0: يا هلا ومرحبا، حياك
1: الله. يطول عمرك. امسي عليك وعلى اخوي محمد وعلى طاقم برنامج السنين.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا ابو تميم، تفضل.
1: زاد فضلك. انا والله ما ضد نفس الوقت.
0: قول ليه؟
1: اذا انت عندك القدره الماليه الحمد لله، فجمعه وستصدر والوناسه تسوى الدنيا وما فيها.
0: بالضبط. طيب
1: واذا فيه والله، لكن شوف انا اتكلم من شيء واقع. إذا كانت مجموعة، أنا متأكد إن من ضمن المجموعة شخص ما عنده القدرة لا يتحمل ولا يقف صراحة ماديا، يعني ما عنده القدرة. فلذلك أنا بعطيك قصة مختصرة. أنا أذكر شباب يجتمعون زي كذا، وفجأة تخلف عنهم واحد من ربعهم، وقال يعني يسولف لي زميلي في العمل، يقول لي والله كذا وكذا. كنت أنت عزي؟ قال لي والله يا أخي جيت وسعيد، يعني ننبسط

0: معه لتشوف وضعه بينك وبينه. وفعلا راح وكلمه وعرف انها عندها امور اقصاد وما اقصاد من الاشياء هذه، ما عندها قدره انها يعني كل يوم كذا
1: صح.
0: فقام وتحملها وقال بقط عنك بيني وبينك ما راح يدرون. فعلا جاء الرجال ونفسيته تغيرت وضبطت والحمد لله. وانا ما سويت هالشيء هذا الا قد صارت معي انا بنفسي. انا اذكر واحد من الاصدقاء كان اروح معه مع مجموعه وكان يقطع عني بس بيني وبينه عادي
1: حلو.
0: فقال والله اليوم معزبكم فلان ابو تميم. انا والله ما دفعت ولا هلا لاني وقتها ما كنت موظف ولا كان عندي دخل ولا عندي اي شيء. لذلك انا اخذ السبيل من هالشيء اثبت منه وخليت غيري يستفيد من الموقف اللي حصل معي.
1: ممتاز.
0: لذلك انا اقول مع وضد يعني انا اذا بغيتهم بسط صراحه اتحملها واجيب كل شيء واتحمل كل شيء على اني باستانس وسعد صدر لي ولهم صراحه.
1: أبو تميم الله يعطيك العافية وذكرتني بنقاط الحقيقة بتكلم فيها، الله يذكرك بالشهادة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا ومرحبا. أبو محمد حياك الله. يا أبو محمد يا ألو
2: يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا يا أبو محمد حياك الله.
2: أهلا بيكم ويسعد مساكم
1: ومساك
2: ومساء مساء الأمة العربية.
1: أهلا وسهلا يا أبو محمد تفضل.
2: والله يا القطة أنا أشوف أنها أنتم موضوعكم حول القطة صح؟
1: إيه
2: أنا أشوف أنه القطة شيء طيب، أنه أحيانا الواحد يبغى يطلع يستانس ويبغى معه ناس وكذا يكون يعني مع ضغوط الحياة وكذا. أحيانا الواحد ما يكون عنده إمكانية مثلا لو يبغى يعزم أخوياه في شاليه وكذا يكون موضوع القطة مناسب.
1: صح صح لك. طيب ايش سلبياتها؟
2: والله ما انا ما اشوف لها سلبيات.
1: طيب انا خليك معنا انا يعني بقول ان شاء الله في ختام الفقره بقول كذا بعض النقاط اللي فعلا دايم تصير في القطه وبشوف هي تصير معكم ولا لا.
2: ممكن احنا معكم لنهايه البرنامج.
1: الله
2: من باب الوفاء كنت قبل لا أتوظف كنت عاطل وكان زملائي يبغوا يسافروا وأنا انحرجتني أقول لهم ما معايا فلوس القط يسافر خارج السعودية طبعا. فقال واحد من الشباب قال لي قطتك مدفوعة بستعرف، وكانت القطة 9000 ولأنه سافر برا السعودية فقال لي قطتك مدفوعة بستعال. يا ولد ما أقدر أطلع أنا عندي ظروف. قال لي مرة قطتك مدفوعة بس تعال. وأشكره إذا هو يسمعني الحين الأستاذ أيمن ياسين.
1: ما شاء الله تبارك الله. أول شيء هذا الصاحب اللي لا تفرط فيه هذا واحد. اثنين أكيد أنك تستحق على أساس أنه دفع لك القطة بالمبلغ هذا عشان تكون معه.
2: الله يسعدكم فرصة سعيدة سمعناكم اليوم.
1: تسلم يا أبو محمد شكرا لك.

طيب على ما تجي اتصالات من جديد، خليني أقول بعض النقاط اللي للأسف تخرب موضوع القطة. تذكرتها وبتميم قاعد يسولف، وحتى أبو محمد الحين لما سولف ما شاء الله، يعني هي موضوع القطة هو موضوع مريح جدا ويريحك من مبلغ كبير أنت المفترض أنك تدفعه علشان مثلا تستمتع ولا تستانس، سواء كانت القطة السفرية ولا التمشية ولا العشاء ولا الاستراحة. دائما القطة تسهل الموضوع وتضمن لك أنك تجي بكرامتك كده وانت مبسوط ومستانس وما لحت كلمة عليك، لأنك قاط تنبسط بالفعالية اللي موجودة. كلنا نتفق على هذا الموضوع. متى يصير فيها إشكالية؟ لما نصير مثلا احنا جروب واتفقنا على القطة، مثلا نفترض انها 300 ريال، كل واحد يدفع 300 ريال، حلوين كل اللي موجودين بالجلسة وافقوا. متى الدفع يا جماعة؟ إن شاء الله يوم 27 تنزل الرواتب، على طول نحول المبلغ عشان المناسبة أو الفعالية أو السفرة تكون بعدها. اتفقنا خلاص، كل واحد قاعد يرتب نفسه على هذا الموضوع ويرتب أموره وإجازاته وكل شيء. جاء يوم 27، بدأ واحد انسحب، بدأ الثاني يسوف، طيب طيب إن شاء الله الحين نسيت وبحول، بس

الثالث قاعد يقول والله شباب ما تشوفونها كثيرة موضوع 300 ريال هذه. طب احنا اتفقنا، احنا قد اجتمعنا وجلسنا وفصلنا ايش الاشياء اللي نبغاها ونحتاجها، المفترض ان خلاص النقاش هذا مو بوقته، الحين وقت انه يندفع المبلغ. فهذا من الاشياء اللي تضايق في القطة، خصوصا ايش اذا كان عدد الجروب كبير. هو صح تقل عليك القطة وتضمن لك استمتاع أكثر، لكن من أهم السلبيات إذا صاروا كثار أنها تصير مثل هذه المواقف. فلان ولد جار فلان اللي بيجي معاه وقال بيقط ما هو بجاي، خلاص بطل انسحب. فلانة ما أدروشه تقول اصبروا عندي ظرف بروح مشوار وما أدروش واستنوا لأن أقط. صعبة إذا صار على مثلا بداية الفعالية في نفس اليوم قعدنا أدق على خلق الله وقولهم يلا ادفعوا عشان أنا أقدر أوفر لكم طلبات السفرة أو الطلعة أو القعدة، ما هي تنفع، وأصلا فيها إحراج بالمرة، وطريقة الطلب كأني قاعدة أطر منهم وقاعدة أطلب منهم قطتهم للمناسبة اللي أنا قاعدة أسويها. هذا من السلبيات رغم كل الإيجابيات الكثيرة إلا أن احنا نقع في مثل هذه المواقف. تجيك النقطة الثانية، النقطة الثانية مثلا هم خلاص يعني مثلا خلنا نفترض أنه أصحاب قرروا أنه بياخذون استراحة مثلا ولا شاليه بمبلغ معين وبنطلع عشان ننبسط في هذا المكان ونستانس فيه وإلى آخره، اتفقنا وكان يعني كان كل شيء مرتب والقطة مبلغها محدود وكل حاجة. طلعنا جو ناس زيادة، فلانة جابت صاحبتها وفلانة جابت أختها وفلانة جابت، صار العشاء ما يكفي، الضيافة ما تكفي، الأشياء المشروبات ما تكفي، بعض الحاجات اللي وفرناها في الشاليه أو في الاستراحة أو في الفعالية بشكل عام أيا كانت حتى لو كانت سفرة برضو ما تكفي، فنضطر أنه إحنا نزيد القطة. فتجي تمسك هذه وتقول لها والله كلم اللي معك خليها تدفع قطة، فيها أول شيء إحراج لهذه اللي جابت معها ضيفة، والشيء الثاني إحراج لهذه اللي ماسك القطة أصلا ومسؤولة عن توزيع المبلغ. لذلك المفترض أنه ما يجي أحد في الفعالية إلا هو قط وانتهت السالفة عشان تضمن لنفسك أنك مستانس ومبسوط من غير ما يصير عليك أي نوع من أنواع الإحراج. نجي للقطات حقات السفر، حلو أنه يتحدد فيها الأشياء من قبل ولا يصير فيها حاجات كذا تناتيف خارج. ما في شيء اسمه نثريات، ما ينفع في موضوع القطة موضوع النثريات هذا. ليه؟ لأن كل واحد حاط مبلغ معين وعامل حسابه أنه فيه نثريات، فبالتالي بالله جيب لنا قهوة، بالله جيب لنا معك مشروب الفلاني، بالله وانت جاي مر السوبر ماركت جيب شوية قرقيش وبطاطس ومفرحات وحاجات وأشياء وهي أصلا ما تكون موجودة. طيب أنا أعلمك ما تكون مثلا من بنود القطة، نثريات كده سموها. لكن لما يصير كذا واضح أنه أي حق البقالة كذا، خلاص في اليوم الفلاني مثلا بندفع 200 ريال حق البقالة ولا ريال زيادة عليها، كذا أنت ضبط الميزانية وارتحت أنه ما في نثريات كذا خارج الموضوع. الشيء الثالث أنك تكون غطيت كل مثلا السفرة أو أيام السفرة بمصاريفها من غير ما يكون في طوارئ تضطرك أنك أنت تقول والله يا جماعة زيدوا القطة ويصير فلان عامل حسابه على مبلغ معين وفلان يلا طلعت منه القطة أصلا تبي كمان يدفع زيادة وفلان والله أنا مدام هذا شغلكم ومدروش وما عاد أبي معكم. عرفتوا هذه الأشياء اللي تصير عادة في الجروبات، كل واحد يعني أدرب أصحابه، لكن صدقني هالشخصيات كلهم موجودة دائما في القطة، مستحيل ما يكون في أحد من هالشخصيات مو موجود. فيه اللي حاسب بالريال وفيه اللي يطلب من غير ما يدري هل هو من الأشياء المحسوبة ولا لا، وفيه اللي ترى أنا دفعت المبلغ الفلاني ولا هللة زيادة عليها ما لي دخل، والمفروض أنكم تغطون كل مصاريف السفرة. فالقطة حلوة وتوزع المسؤولية وتوزع المصروف وأيضا تضمن للجميع أنه يكون مستانس ومبسوط بمبالغ معقولة، لكن من سلبياتها أنه تصير مثل هذه الأشياء أو مثل هذه النقاشات، خصوصا إذا أنت يعني بتسافر مع جروب أول مرة تسافر معه. هذا من الأشياء اللي تصدم الصراحة، مستحيل ما تجيك صدمة،

0: مستحيل أيا كانت شخصيتك من الشخصيات اللي احنا ذكرناها في المجموعة والأصدقاء إلا ما يصير في صدمة عليك بسبب مثلا واحد من المجموعة قاعد يعني خلينا نقول يخرب الأفكار اللي أنتم متفقين عليها على أساس يعني تنفذونها في السفرة. نجي للموضوع الحلو أنه يصير واحد هو اللي مسؤول عنها، هذا مرة حلو. ليه؟ بيريحك، بتريح راسك أنت، خلاص أنا كامل قطة يا شباب، بدفع المبلغ الفلاني ونطلع وبشروا خلاص ولا يهمكم. أنت كذا أخليت نفسك من المسؤولية وعطيتها المبلغ المطلوب، والمفروض أنه يرتب نفسه على أساس هذا المبلغ وانتهت السالفة، كذا تحس أنك مرتاح، عرفت؟ شيء ثاني في موضوع القطة خصوصا في المناسبات، إذا أنتم مثلا بتشترون لأحد هدية، بتفاجئونه بمفاجأة، القطة بتساعدك أنك أنت تحس أنك دفعت كثير وانت دفعت شوي في الأساس، فأيضا هذا الشيء يعني بيريحك في موضوع القطة. الشيء الثالث بتريحنا يعني نفسك وراسك من حساب الميزانية حقت السفرة تحديدا، والله أنا معي المبلغ الفلاني خلنا نوزنها، وين أكل وين أشرب خلاص أنا هذه الأشياء كلها المفروض أنه في واحد مسؤول عنها وقاعد يرتبها من المبلغ اللي تم الاتفاق عليه سابقا. تختصر على نفسك الصراحة سنين ضوئية من التفكير في موضوع السفرة والترتيبات وكل حاجة. متى يصير برضو عندك شوية إشكالية؟ إذا صار من ضمن البنود شيء أنت ما تحبه أو ما تبغى. نتونا نقول محمد يعني أحيانا يصير واحد يجي يقول أنا والله هذا ما أكله، هذا المطعم ما أدخله، هذا المشروب ما يهمني ولا أحبه، مثلا ما أشرب قهوة، ليش تحطونها من ضمن القطة؟ أنا ما بيدفع فيها فرضا يعني، وتصير فتلاقي اللي بالجروب كذا كلهم يناظرون فيه يعني إيش فيه يعني، خلاص أنا إحنا كلنا اتفقنا على مبلغ قطة معين، ليش أنت بتخصم حق الأشياء اللي أنت ما تشربها أو ما تاكلها؟ وغالبا مو هذا ولا ذاك، غالبا أنه ترى يجي يأكل ويشرب مع اللي موجودين، بس هو كذا قانون من الأول يحب أنه كذا يوري الجميع أننا ترى قاعد أدفع معاكم وقاعد قط في أشياء أنا أصلا ما أكلها ولا أشربها ولا أستخدمها، فيصير في كذا شوي نوع من الحساسيات اللي ما لها داعي في السفرة وها تخرب مودك حبة. نجي الإيجابية حلوة في موضوع القطة، أنه خلاص احنا اتفقنا مثلا على هذا المبلغ على السفرة الفلانية، خلاص كأنك محمول مكفول على قولهم، كل شيء يجيك جاهز، كل شيء من تخطيط السفرة بدايتها، يمكن موضوع التذكرة يسقط بس من بدايتها إلى نهايتها أنت عارف الجدول، عارف شو بيصير وش ما راح يصير، إيش المبلغ اللي بيندفع هنا والمبلغ اللي بيندفع هناك، وأن أنت مالك دخل، خلاص أنت وكلت هذا الأمر إلى المسؤول المالي في الشلة وهو اللي قاعد يرتب الأشياء هذه ويتبعها ترتيب الرحلات والروحات والجيات، لأنه هو اللي عنده الفلوس، فبالتالي هو اللي قاعد يرتب الأماكن اللي بتروحون لها. حكاية طفشانين وين نروح اليوم وش الخطة وش هذا ما فيه، خلاص تصير كل الأشياء مرتبة واضحة وسهلة وفي متناول الجميع. فأيضا يقلل موضوع المشاكل بين الفريق، يعني بدل ما يكون واحد مثلا مسؤول عن العشوة اليوم واحد مسؤول عنها بكرة، اليوم السعر غير بكرة السعر غير على حسب المطعم مثلا اللي احنا رايحين له، ما بدل ما يصير العبء على شخص واحد يصير الموضوع متقسم والكل راضي من خلال هذا التقسيم. مرة هذا النظام إذا طبق بالشكل الصحيح مرة يريح ومرة يساعد ومرة يهدي نفوس وما يصير فيه أي إشكالية في موضوع القطة. هذا هو موضوعنا اليوم اللي تحدثنا من الساعة 6 وإحنا نستقبل اتصالات وناخذ آراء على هذا الموضوع، وشكرا لكل اللي شاركونا طبعا في فقرتنا. إحنا ما زلنا طبعا متواصلين معاكم، وصلنا لساعتنا الأخيرة من برنامج هوا بلادي، طبعا بنروح الفاصل وراجعي.
1: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خير القرون.
2: كان الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثريا وصاحب تجارة، ويروى أنه لا يدخل في تجارة إلا ربح فيها. وقيل له ذات يوم: سنقترح عليك تجارة خاسرة ونرى هل سيحدث عكس ذلك؟ فقال لهم: سأربح بإذن الله تعالى، إيمانا منه وثقة بالله سبحانه وتعالى. وكان الاقتراح بأن يبيع التمر في هجر، والتي تشتهر بالتمور، بل إنها كانت تصدر التمر للمدينة. فقام بتحميل الجمال من تمر المدينة وأرسله إلى هجر، والتي أصابها وباء لا يعالجه إلا تمر المدينة آنذاك، فباع التمر أضعاف أضعافه. فسبحان من قال في كتابه العزيز: يرزق من يشاء بغير حساب.
1: التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ، وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الأخيرة وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا في حلقة اليوم، بالإضافة لزملائنا المراسلين والمراسلات طبعا المتواجدين معنا بداية الحلقة لتغطية مختلف الفعاليات في شتى مناطق المملكة. يمكن هذه الفترة فترة الصيف عادة تنشط كثير من المهرجانات وتطلق العديد من الأمانات رزنامة للفعاليات. هذه الرزنامة دائما يكون فيها العديد من الفعاليات والعديد من الموضوعات اللي تهم السائح والزائر اليوم وأيضا أبناء المنطقة نفسها. طبعا نرحب فيكم في هوا بلادي، وناخذ فاصل صغير ونجيكم.

ومن الفعاليات نتكلم اليوم عن نادي جدة لليخوت. هذه تجربة سياحية تلتقي فيها رفاهية الإبحار بروح المدينة الساحرية، حيث تحظى محافظة جدة بمرافق بحرية مميزة وأجواء بحرية معتدلة مستقلة، وكذلك مستقبلة زوار الشواطئ بحلة حديثة ومنتجعات فاخرة وأنشطة بحرية ترفيهية وسط طبيعة متكاملة تلائم جميع أفراد العائلة ومحبي الرياضات المائية. يعد نادي جدة لليخوت أحد أبرز الوجهات البحرية على الواجهة البحرية للمحافظة، يجمع بين الإطلالة الجاذبة وتعدد الخيارات الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تقديم تجربة بحرية متكاملة ضمن مساعي دعم السياحة البحرية وتعزيز تنوع مصادر الاقتصاد الوطني. يضم نادي جدة لليخوت أكاديمية بحرية متخصصة تقدم برامج تدريبية معتمدة من الجمعية الملكية لليخوت، وتشمل الإبحار بزورق وكذلك التزلج الشراعي، إضافة إلى القوارب السريعة المخصصة للكبار والصغار. وأيضا توفر الأكاديمية مخيمات صيفية للأطفال من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، تمزج بين المغامرة والتعلم والرياضات المائية بما يعزز العمل الجماعي ويطور المهارات من خلال الإبحار الشراعي والتجديف بإشراف طبعا مدربين مؤهلين. تمتلك جدة مقومات تاريخية وثقافية وبحرية وتنوعا طبعا في التجارب عزز مكانتها السياحية، فضلا عن عشرات الوجهات الترفيهية والمطاعم ومراكز التسوق. يقع نادي جدة لليخوت على الواجهة البحرية بجوار حلبة كورنيش جدة، في موقع حيوي يجمع بين روح البحر وأناقة التصميم الساحلي، ويمتد على مساحة تقارب 122 ألف متر مربع، ويضم مرسى حديث يعد من أوائل مراسي اليخوت على ساحل البحر الأحمر. أيضا يحظى هذا المرسى باعتراف رسمي بوصفه ميناء دخول لليخوت الدولية. أنا صراحة أهنيهم يعني عن هذه الفعالية، بس أنها ما تصلح لي، عندي دوار البحر.

0: طبعا بالحديث عن المواقع السياحية وأجمل المواقع في المملكة العربية السعودية باختلاف طبعا مناطق المملكة، خلينا نتحدث الآن عن المواقع التراثية والأثرية اللي عادة تكون مرآة حية تعكس أصالة الماضي وجسور تربط الحاضر بجذور التاريخ الإنساني. ضيفة في هذا الموضوع الأستاذ صالح التركي، مرشد سياحي مرخص. حياك الله أستاذ صالح.
1: أهلا وسهلا أستاذة تهاني، والله أسعد مساكم جميع.
0: يا هلا ومرحبا فيك. قبل شوي كنا نتكلم عن جدة والمنطقة الغربية وأهم الفعاليات اللي فيها والمواقع السياحية وإلى آخره. الآن خلينا نروح للقصيم ونتحدث

المواقع التراثية. يعني صراحة احنا تحدثنا قبل عن الريف والزراعة والقصيم إلى آخره، كونها منطقة زراعية ومليئة بالبقع الخضراء، كذلك المسارات السياحية عندنا، المسارات السياحية التراثية. الحقيقة أنا ما ودي أتكلم عن جزء وأهمش أو أني أنسى جزء، لكنها كثيرة. خليني أقول لك إن عندنا عندنا آثار وليس تراث فقط. عندنا آثار، يعني الحمد لله القصيم زاخرة

0: القصيم، ويمكن أبرز المناطق التراثية والأثرية بالقصيم يمكن هي يعني وجهة رسمية للسائح الحقيقة اللي يزور القصيم. خلينا نتكلم عن أهم ما يميز هذه المناطق وكيف تفاعل الزوار معها.
1: طبعا لابد يا أستاذة تهاني أني أضع في برامجي الأماكن التراثية صراحة، لأن الأماكن التراثية على قسمين أو بالأصح على ثلاثة أقسام: مزارات مغلقة تفتح بأوقات محددة، مزارات مفتوحة، مزارات موسمية اللي هو البلدان. مثلا البلدان التراثية هذه، خلينا نبدأ لك في عيون نزوة، بلدة عيون نزوة بلدة على مستوى كبير. خليني أقول لك مثلا بلدة الخبرة التراثية، أيضا هذه يقام فيها فعاليات ومناسبات إلى هذا اليوم، متحف الدبيخي، قلعة جدعية التراثية، متحف العقيلات الأول ومتحف العقيلات الثاني، كل هذه المتاحف بشرية. يعني ما شاء الله وين ما جيتي إلا تجدين في هذا المسار تراث، آثار، تاريخ.
0: ممتاز.
1: ومثل سوق مسوكف الشعبي، قصر السبيعي، بيت البسامة التراثي، منزل العيدان كنموذج مصغر تراثي قلب بريدة، كل هذه يرتادونها الزوار، لا سيما إذا كانت في وسط أو في قلب المدن أو قلب المحافظات.
0: جميل، جميل جدا، جميل. الزوار عادة يعني هو السائح عندما توجه للقصيم، كيف تشوف تفاعله مع هذا التاريخ، خصوصا أنه يعني أكثر من منطقة وأكثر من مكان، ودائما يكون موجود مثل ما ذكرت أنت على جدولك الأماكن التراثية في القصيم لزوار هذه المنطقة، لكن الإقبال أو خلينا نقول الاهتمام بتاريخ القصيم كيف ترى من قبل الزوار؟
1: في اهتمام لدرجة إن بعضهم يقول والله أنا زرت المكان وقرأت عنه، أبي أشياء ما شفته. تدرين إن عندنا مواقع تعود إلى العصر الحجري من خلال النقوش الصخرية والمعثورات الأثرية المختلفة، يعني موجودة عندنا هذه، فأضمنها ضمن المسار. إحنا والله رايحين مثلا لمكان لابد فيه شعيب معين في نقوش، فلابد نمره. يعني الناس صراحة ما عد زي أول، الناس تحب المعلومة، تحب المعلومة، تشوف مئذنة عمرها مثلا 200 سنة، تشوف بئر من العصر العباسي، تشوف لي آثار، كلها موجودة هذه ويهتمون فيها الحقيقة، يهتمون. لكن مثل ما تفضلت على سؤالك، الآثار أو عفوا التراث يهتمون له، لأنه خصوصا إذا كان فيه جلسات، إذا كان فيه ضيافات، إذا كان مهيأ ومعد يهتمون له، بالعكس أضمنه.
0: حلو، ممتاز. هذا يعني يندرج أيضا تحت الخصائص الهندسة والمعمارية تحديدا للمواقع الأثرية والتراثية. أول شيء إيش اللي يميزها، وثاني شيء أيضا ما الذي يميز هذه القرى القديمة الطينية؟
1: طبعا هيئة التراث ما قصرت بإبراز العديد من الأماكن، يعني وضعت يدها على أماكن كثيرة. خليني أعطيك مثال، كمثلا مئذنة الجامع الكبير في عنيزة أو ما يسمى جبن عثيمين، سوق المسوكف الشعبي، بيت البسامة التراثي، خليني أقول متاحف داخل بلدة الخبرة التراثية. هيئة التراث لما وضعت اللمسات الجمالية من سنتين ونص إلى ثلاث سنوات، الحقيقة وضعت لنا كمرشدين متنفس في برامجنا، بحيث أني والله مثلا بيت البسام ضروري جدا نقضي فيه ساعة إلى الساعتين، عرفتي علي؟ ليش؟ لأنه ما شاء الله يعني لما أعيد تأهيله أصبح بجماليات النقوش، الجدران، الجبسيات، الأواني، تاريخ كبير، ولا اقتصر المكان على بيت البسام التراثي فقط، بل العديد صراحة يصعب حصره في اتصال واحد. لكن الهيئة التراث لما أضافت اللمسات الجمالية ذي، أصبح عندنا تعدد وجهات، أصبح عندنا أماكن جمالية، أصبح عندنا نقاط للتصوير أو أماكن للتصوير تستدعي أن السائح يمر فيها لا محالة.
0: ما شاء الله تبارك الله. سؤالي الأخير لك أستاذ صالح، ما هو الدور الذي تلعبه المهرجانات والفعاليات التراثية في تعزيز الهوية الوطنية وكذلك مواكبات مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
1: المهرجانات الحقيقة أن تختص أحيانا بالتراث الغير مادي، التراث الغير مادي، كذلك بالإضافة إلى إقامة فعالية البناء التراثي، النسيج التراثي، الحرف اليدوية، هذه صراحة للمهرجانات الحية موجود عندنا الحين الآن يشتغلون في القصر.

0: التخصيم 6 مهرجانات. لابد ما يخلو منها مهرجان إلا فيه فعالية تراثية، إما الحياكة والنسيج أو البنا، فعالية البنا اللي تسمى لبنا وطينة موجودة الآن، هذا فهذا اللي خلى المهرجانات تعزز من هوية التراث عندنا.
1: ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة أنا شاكرة لك هذه يعني الإطلالة السريعة على أهم المواقع التراثية والأثرية في منطقة القصيم، وشاكرة لك قبولك دعوة البرنامج دائما طبعا. الله يحييك ونتمنى لك يوم جميل إن شاء الله،
0: واتمنى إن شاء الله زيارتكم. لأنك أنت تحدثت تو إن عندك مشكلة دوار البحر، ترى ما عندنا دوار بحر.
1: إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا صراحة سبق وزرت المنطقة مرة واحدة وإن شاء الله أني أعيدها.
0: عيدوها أنت وفريق العمل وحياكم الله.
1: الله يحييك، شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. مستمعين اليوم نتحدث في هو بلادي عن الفنون الشعبية وكيف تجسد جانبا أصيلا من الهوية الثقافية للمملكة وتحمل في تفاصيلها تاريخا امتد عبر الأجيال تعكسه الأهازيج والإيقاعات والحركات والأزياء التقليدية. طبعا رغم تنوع ألوان الفنون الشعبية في مناطق المملكة إلا أنها تجتمع في كونها إرثا وطنيا يعبر عن خصوصية كل منطقة ويبرز ثراء الثقافة السعودية. طبعا في هذا اللقاء مستمعينا راح نتحدث عن هذه الفروقات وما الذي يميز التراث الشعبي تحديدا في المملكة العربية السعودية مع الأستاذ صالح بن فرج الفرج رئيس جمعية دار عنيزة للتراث الشعبي للحديث عن الفنون الشعبية واختلاف ألوانها بين منطقة إلى منطقة في المملكة. حياك الله أستاذ صالح.
1: يا مرحبا. اهلا. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يحييك. يا مرحبتين.
0: بداية استاذ صالح نرحب فيك طبعا معنا في هوا بلادي ونتحدث اليوم عن الفنون الشعبية وكيف تعكس الهوية الثقافية والتراثية لمناطق المملكة.
1: نعم والله شوف بالنسبة للفنون الشعبية طبعا هي تعتبر الإرث المميز لكل دولة وكل منطقة تعكس طابعهم وتعكس مدى ثقافتهم وتعكس مدى انتمائهم لبلدهم.
0: جميل جدا. هل يعني هذا التنوع طبيعي حسب جغرافية المملكة؟
1: نعم طبيعي جدا.
0: ممتاز. نتحدث عن كل منطقة، يقول لك تتميز كل منطقة بلون شعبي خاص بها، إيش أبرز الفروقات بين هذه الفنون؟
1: طبعا اللي هو الاختلاف المنطقة حسب مثلا المنطقة الوسطى لها طابع لها فنون خاصة زي الأمثال مثل الأرض السعودية مثل السامري مثل عندنا في منطقة القصيمة اللي هو الحوطي والناكوز. هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى، والسامري عموم المنطقة الوسطى يمارسون السامري باختلاف طبعا باختلاف اللي هو أهازيجه باختلاف الآلهة المؤدات به.
0: نعم.
1: باختلاف طبعا الوضع العام بالنسبة للشكل مثلا للصفوف صفوف الفنون الشعبية. هذا بالنسبة للمنطقة الوسطى وفيها طبعا سامري وفيها العارضي اللي هو قريب جدا من السامري لأنه يعتبر هو ابن السامري.
0: جميل.
1: مثل ما الحوطي يعتبر ابن السامري.
0: نعم.
1: فكلمة سامري مأخوذة من السمر فهي لها عدة ألوان من ضمنها طبعا اللي هو الناقوز مو بالناقوز اللي هو العارضي والحوطي. بالنسبة للمنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية لها فنون خاصة بها يعني زي ما يكون مثلا الدحة. هذه بالنسبة مميز بالنسبة للمنطقة الشمالية. المنطقة الشرقية فيها عدة فنون بحكم أنها بلد بحري، فيها الليوة وفيها الفجيري وفيها السامري المغاير وفيها لهم عرضة غير العرضة اللي هي النجدية تختلف بعرضها استعمال الطار فيها. هذا بالنسبة للمنطقة الشرقية. المنطقة الغربية برضو بلد بحري وفيها عدة فنون، فيها الينبعاوي وفيها المزمار وفيها فنون كثيرة. فهذه خاصة بمنطقة اللي هو المنطقة الغربية. المنطقة الجنوبية تزخر برضه بفنون كثيرة خاصة مناطق مثلا عسير لها فنون، منطقة جيزان لها فنون، منطقة نجران لها فنون، منطقة اللي هو الباحة لها فنون. فكل منطقة لها فنون مغايرة. فيها منه مثلا اللي هو عرضة عسير، عرضة العرضة الجنوبية مثلا، عندك الخطوة، عندك مثلا جيزان فيها فنون كثيرة، فيها رقصة السيف، فيها والله ما تحضرني لكن فيها رقصات كثيرة. فيها عندك يا طول العمر اللي هو برضو فيه منطقة اللي هي زي مثلا قلنا احنا منطقة حايل فيها عرضة وفيها فن السامري.
0: جميل.
1: فكل منطقة لها فنونها المميزة الخاصة فيها.
0: ممتاز. لكن إيش الفنون الشعبية اللي لا تزال تحظى يعني بحضور أكثر وانتشار أفضل في المناسبات تحديدا الوطنية؟
1: والله بالنسبة للوطنية العرضة. العرضة السعودية طبعا هي تعتبر هي رقم واحد بالنسبة للفنون يعني، ودائما تحصل في المناسبات سواء مناسبات رسمية مثل يعني حفلة اليوم الوطني اللي هو مثلا حفلة الأعياد، حفلات مثلا اللي هو الحفلات الخاصة اللي خاصة طبعا في الدولة، هذه لا تخلو من العرضة.
0: ممتاز.
1: حتى
0: نعم
1: حتى صحيح. بالنسبة للمناسبات الخاصة مثل الزواجات والمزوجات برضه يمارس فيها اللي هو العرضة، العرضة تعتبر رقم واحد.
0: ممتاز.
1: يجي عد بعدها اللي هو السامري، السامري بعدة أنواعه بعدة ألوانه، لأن السامري له ألوان مثل ما قلت الأول، فبعدة ألوانه يقدم السامري.
0: ممتاز. أختم معك صالح بكيف نحافظ على هذا الإرث الشعبي وهذا التراث الوطني خصوصا مع الأجيال الجديدة.
1: والله الحقيقة الوقت الحين غير الوقت السابق، الوقت السابق ما فيه مغريات، إلا أنه الواحد مثلا يبحث عن مثلا سهرات السامري ويتابعها، لكن الآن طبعا بحكم مثلا طبعا النت والجوالات والاستراحات وفرص السفر، فأشغلت الناس أكثر عن عن عن عن ممارسة الفنون. لكن إنه أنا يعني أنا أقول يعني الحوافز لو مثلا يدخل فيها نوع من المادة تصرف للمتدربين أو اللي لهم رغبة بالتدريب، أنا أتصور أن هذه تعتبر عامل جاذب لاستقطاب الشباب.
0: الله يعطيكم العافية أستاذ صالح، أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم في هوا بلادي، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
1: الله يحييك. يا مرحبتين. يا هلا.
0: ونروح الحائل وأيضا في نفس الموضوع نتحدث كذلك عن الفنون الشعبية في مختلف مناطق المملكة مع زميلنا مرزوق العردان. حياك الله يا مرزوق.
2: أحياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأيضا بالمستمعين الكرام، والله حييكم من حائل.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
2: الله يسلمك. فعلا هو امتدادا حقيقة لحديثكم مع الأستاذ صالح حول الفنون الشعبية والموروث الشعبي، هذا الموروث اللي احنا دائما نعتز فيه ونتغنى فيه بحكم ايضا هذا الموروث اللي المفترض نورثه للاجيال القادمه.
0: صحيح.
2: فانا الان طبعا احنا في حائل لدينا شابه قاموا عليها حقيقه رجال ينطيهم العافيه ما قصروا لعده سنوات لهذا السبب، هو أنه ما ينقطع هذا الموروث وأنه يتورثه الأجيال جيل بعد جيل، وأيضا يكون عالق في ذهن الأجيال القادمة. لذلك أنا معي ضيفي سعادة الأستاذ رعاف السالم وهو عضو هذه الشابة، شابة حائل للموروث الشعبي، ونقول لك حياك الله يا أبو سلمان وأهلا وسهلا بك معنا في برنامج هوا بلادي.
3: الله يحييكم، أهلا وسهلا بإذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
2: الله حييك. طبعا هذه الشابة خلنا نتعرف، أنتم فكرتوا فيها هذه الفعالية وتقيمونها سنويا، يعني ما شاء الله الله يعطيكم العافية أنتم بقية أعضاء هذه الشابة، خلنا نتعرف على بداياتكم، كيف فكرتم ومتى فكرتم؟
3: البدايات والتشجيع من صغر السن مع أبائنا وأجدادنا واللي أورثوا لنا الموروث هذا الله يرحمهم، فإحنا بعد ما كبرنا صرنا نزاول هذا ونعطي غيرنا بالموروث اللي حنا عايشين عليه.
2: نعم. طبعا هذه نسختكم أنتم، لا أنا أقصد هالشب

0: هذه انت قريبا بدات فيها ولا لا؟ النسخه الثالثه ولا الرابعه هذه؟
1: يمكن هذه النسخه الخامسه او السادسه.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ينطيكم العافيه وما قصرتوا صراحه. يعني في تغطيه الفعاليه اعلاميا في وسائل التواصل الاجتماعي صار لها ايضا صدى وصار لها مشاركات، وشاهدنا ناس غير اللي يعني في العام الماضي والاعوام الماضيه، فهم من الشباب فعلا للاستفاده والاستمتاع بهذا الموروث الشعبي. طبعا ابو سلمان خلينا نتحدث عن الموروث الشعبي هذا، يعني بنعطيك مجال وتحدثنا عنه.
1: الموروث الشعبي بمنطقه حائل خاصه بحر، لايش؟ لانه دائما التضاريس تساعد الشباب وتساعد اجتماعاتهم وتساعد، فيروحون يجتمعون بالبر وبالرحلات بالقيلات بالتلاع بالشعبان، كل خمسة أمطار يجتمعون بليلة معينة بنفس الأسبوع، يصيرون يزاولون الترويس، يزاولون الكمان، يزاولون العود، رغم أنهم يعني ما هم متعلمين، لكن شوي شوي شوي شوي لما يبرزون. فالتضاريس هذه تنتج يعني عدد ما هو سهل كبير.
0: نعم، إذن بيئة حائل جاذبة
1: ما في
0: والبيئة حقيقة تخلي الشخص يطرب ولا لا أبو سلمى؟
1: ما في شك. أنا عندي ذكرتوني أنتم برنامجكم هوا بلادي، عندي أغنية لعبد العزيز الجريفاني غنيتها قبل 51 سنة ومسجلة بذكريات تلفزيون. ففيها فيها بيت يقول حائل هواها، عشان كذا هوا بلادي هي اللي ذكرتني.
0: صحيح،
1: حائل هواها ما أبغى سواها، روحي فداها وأحلى من لبنان. طويلة القصيدة طبعا.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هالأبيات. هذا أخوي رعاف يعني خلى حائل تتميز عن بقية المناطق مع وجود أيضا إحنا لن ننقص حق أحد، يعني مناطق المملكة فيها من الشباب، فيها من المبدعين، فيها من الفنانين، فيها وكل شخص يحب منطقته وكذا، لكنه حائل سر تميزها ربما يكون البيئة، جبال أجا وسلمى التي تحتضن مدينة حائل، شعبان الوديان، أيضا حب الشباب للخروج مثل ما تفضلت إلى الريع. يعني الريع يمكن مصطلح معروف عندنا بحائل لكن عند غيرنا يمكن ما يعرفه.
1: الشعبي نعم صحيح.
0: إيه إيه، فهذا هو السر. أنا أذكر حتى أنت ذكرتني، أنا كنت سجلت حلقة في صيف الناس أيام زمان التلفزيون السعودي، وكنا الله يذكره بالخير مع سلطان بن نصيب أو صالح
1: صالح بن نصيب.
0: إيه نعم. والله الله نعم. فكنا في الريع، وأنا ترد يعني هل ورد هذه القصة وردت بالصدفة، فتذكرت أنه كنا جالسين في الريع وقاعدين نصور تصوير بالقناة السعودية، فالمكان صار هو سر نجاحنا في كل الحلقة. سبحان الله، جاءت الردود والتساؤلات عن هذا المكان، أين هذا المكان وأين يوجد المكان، فلما نقول لهم الريع قال وش الريع، فمهم بنفس الوقت إيه، فمعروف بس لدينا في حائل يعني ربما.
1: نعم نعم، احنا ما ودنا نهضم حق احد، المملكه شاسعه وواسعه وفيها عده وتعدد الاشكال والالوان، لكن الحائل اللي يميزها تجمع الشباب يعني. نعم. الان لو انت معي روح بك للبر، للشعبان، للتلاع، للعيون، للجبال، للمحلات، هذه تجد الشباب الان يغنون.
0: صحيح
1: يعني.
0: نعم.
1: مهمتها مزاوله الفن الشعبي، فلذلك هذا اللي خلى حائل غنيه بالفنانين يعني. نعم. اذكر لك امثال امثال المحويل، صادق عبد الله، فهد الحزام، رعاف سالم، ملفي سالم، اعد لك لما تعجز من الفنانين.
0: نعم صحيح، الله يمتع بالصحه من هو حي والله يرحم الميت.
1: الله يجزاك خير.
0: وعلى فكره ابو سلمان ترى هذا يعني حتى في الشتاء، يعني احنا في حائل تميز صيفي وشتاء، حتى في الشتاء معروف طلعت الشباب، وايضا
1: الشتاء افضل، الشتاء افضل
0: ممارسه
1: لا له مرافقات، الشتاء شبت النار، الخيام، يعني مكانك يتغير عن مكان القيض، يعني له طعم وله ريحه وله ما ادري. عاد انا اشوف اني دائما أحب حائل وهذه بلادي.
0: صحيح.
1: تراضعنا فيها وعشنا فيها وعاشرنا عدة فنانين بحائل.
0: الله ينطيك طول العمر والعافية أبو سلمان. نبي نختم على موضوع الفلكلور الشعبي أو الموروث الشعبي. عندنا العرضة، عندنا السامر، عندنا أشياء كثيرة. على عجالة يا أبو سلمان عشان الوقت بس. شبتكم إيه شبتكم هذه إيش اللي تميز؟
1: العرضة من قبل الشبة، العرضة من قبل الشبة لا أكثر من 200 سنة عرضة حائل معروفة. فجاولونها الشيبان وخذوها من أبوانهم أجدادهم وخذوها من الجيل هذا أعطوهم اللون هذا، وحنا عايشنا 3 أجيال. أنا شخصيا عايشت 3 أجيال
0: ما شاء الله تبارك.
1: هذا بالنسبة للعرضة. أما بالنسبة للون اللي منفرد في حائل ومسماه سوقية هذا
0: أي
1: مهم
0: هذا السامري
1: أي الآن يطلق عليه السامري
0: أي
1: أما هو سوقية، والسوقية مأخوذة من السوق، يسوق يمين ويسار.
0: نعم.
1: عشان كذا سموه سوقية. هذا لون اللي له 200 سنة إحنا عشنا عليه. لكن الجيل التالي يبي الخف، يبي الطيران، ويبي كذا، فاشتركوا مع السامري والسمر ومأخوذ من الأمور هذه.
0: نعم. بارك الله فيك الأستاذ رعاف السالم. وانت ما شاء الله فنان وشخصيه مميزه بحال ومعروفه بايضا اهتمامك بالموروث الشعبي بمنطقه حائل وبالتعليم مدينه حائل، وايضا عضو مؤسس من او يمكن من قبل حتى شبه حائل وفعالياتها في الصيف العرضه.
1: نعم.
0: والسامي
1: نعم.
0: اي والله
1: نعم.
0: لك مجهود وشهاده، يعني احنا مجروحه بالنسبه لك، فاحنا عاصرناك و... اي والله فانت يعطيك العافيه ما قصر.
1: وأنا أشكر إذاعة الرياض برنامج هوى بلادي لأنهم أظهرونا بالمظهر اللائق والمظهر اللي الرجل المناسب مناسب، وهذا يرجع حسن ذاتكم وأخلاقكم وطيبتكم. وسلم لي على كل الطاقم اللي معك وإن شاء الله نتلاقى في وقت ثاني
0: بإذن الله تعالى. ويبلغ سلامك والله
2: يعطيك العافية مرزوق. شكرا لك يعني على اللقاء الجميل الحقيقة، وشكرا يعني وتحياتنا طبعا لضيفك الكريم، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين. وصلنا وياكم لختم حلقتنا اليوم من هوى بلادي، نختمها من حائل ونقول لهم يعطيكم العافية وشكرا لكم. نلتقيكم في الغد إن شاء الله مع حلقة جديدة من هوى بلادي. كل الشكر لفريق العمل من قيادة طبعا الحلقة محمد حميلي، ومن خلف المايك رائد بن شري وتهاني عطيف، ومن الإعداد عايشة الزير ونور مطيري. نلتقيكم في حلقة الخميس الونيس إن شاء الله غدا. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم،
2: حياكم الله.
1: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو

0: دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما، ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما أحواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
0: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قررنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في 40ات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدو بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية، أو حياتنا نتهرب منها، أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا. وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه، أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها، يعني وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذا الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية، يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول أستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبة تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا، وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة، ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثلما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
0: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
1: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا.

0: فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا، ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره. بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها، ولكن لا يجب أن تكون شماعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعينا، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

فيه مطالع قصائد اشتهرت؟ وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. الحارث بن حلزة ينتهي نسبه إلى يشكر بن بكر بن وائل، وينتهي نسب وائل إلى نزار بن معد بن عدنان. شهد حرب البسوس، وأشهرته معلقته التي جمعت طائفة من أيامهم، ووعد ضروبا من المفاخر ألقاها بين يدي عمرو بن هند جوابا لما ادعاه عمرو بن كلثوم لتغلب من حق في البكريين. وقد ضربت العرب بالفخر مثلا فقالوا: أفخر من الحارث بن حلزة. قال معاوية بن أبي سفيان: قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة الحارث بن حلزة من مفاخر العرب. يقال: جاء قوم من بني تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم، فطردتهم بكر للذي كان بينهم، فرجعوا فمات منهم 70 رجلا عطشا. ثم إن بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل، واستعدت لهم بكر، حتى إذا التقوا كرهوا الحرب وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت، فدعا بعضهم بعضا إلى الصلح، فتحاكموا إلى الملك عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنت لأحكم بينكما حتى تأتوني 70 رجلا من أشراف بكر بن وائل، فأجعلهم في وثاق عندي، فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إليهم، وإن لم يكن لهم حق خليت سبيلهم. ففعلوا. جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم حتى جلس إلى الملك، وقال الحارث بن حلزة لقومه وهو رئيس بكر بن وائل: إني قد قلت قصيدة، فمن قام بها ظفر بحجته. فرواها أناسا منهم، فلما قاموا بين يديه لم يرضهم، فعلم أنه لا يقوم بها أحد مقامه، فقال لهم: والله إني لأكره أن آتي الملك فيكلمني من وراء 7 ستور وينضح أثري بالماء، وذلك لبرص كان به، غير أني لا أرى أحدا يقوم بها مقامي وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتى أتى الملك، فلما نظر إليه عمرو بن كلثوم قال للملك: أهذا يناطقني وهو لا يطيق صدر راحلته؟ وبعد أن ألقى عمرو بن كلثوم معلقته التي تجاوز في الفخر فيها مقام الملك، جاء الحارث بن حلزة بحكمته وحنكته بما تجاهل عمرو بن كلثوم من مراعاة مقام الملك وسرد وإيضاح الحجج. وقد زعم الأصمعي أن الحارث قال قصيدته وهو يومئذ ابن 35، فقال: آذنتنا ببينها أسماء، وهو من وراء 7 ستور وهند حاضرة. فلما سمعتها قالت: تالله ما رأيتك اليوم رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء 7 ستور. فقال الملك: ارفعوا سترا ودنا. فما زالت تقول ويرفع سترا فستر، حتى صار مع الملك على مجلسه، ثم أطعمه في جفنته، وأمر ألا ينضح أثره بالماء، وجز نواصي 70 الذين كانوا في يديه من بكر ودفعهم إلى الحارث. قال الحارث بن حلزة:

آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء، فمحيات فالصفاح فأعلى، في فتاق فعاذب فالوفاء، فرياض القطا فأودية الشرب، بف الشعبتان فالأبلاء، لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء، وبعينيك أوقف

0: قدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء، أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء. فتنورت نارها من بعيد بخزاز هيهات منك الصلاء، غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء. بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء، آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء. فترى خلفها من الرجع والوقوع منينا كأنه إهباء، وطراقا من خلفهن طراق ساقطات أودت بها الصحراء. أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء. وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء، أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قولهم إحفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء. زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء، أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء، من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء. أيها الناطق المرقش عنا عند عمر وهل لذاك بقاء، لا تخلنا على غراتك إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء، فعلونا على الشناءة تنمينا جدود وعزة قعساء. قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تعيط وإباء، وكأن المنون تردي بنا أرعن جونا ينجاب عنه العماء، مكفهرا على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء. أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تمشي بها الأملاء، إن بشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء، أو نقشتم فالنقش يجشمه الناس وفيه السقام والإبراء، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء، إذ رفعنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهاها الحساء، ثم ملنا إلى تميم فأحرمنا وفينا بنات مر إماء، لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء. ليس ينجي موائلا من حذار رأس طود وحرة رجلاء، فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء، ملك أضلع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء، إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء، فاتركوا الطيخ والتعدي وإما تتعاشوا ففي التعاش الداء، واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء، حذر الخون والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء، واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء، أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء، أم علينا جرى حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء، أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من غدرهم براء، أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء، أم علينا جر قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم فيه الحداء ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء ما أصابوا من تغلبين فمطلول عليه إذ تولى العفاء كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ يشقى به الأشقياء إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء لم يغروكم غرورا ولكن يرفع الآل جمعهم والضحاء أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي اللواء حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة رعلاء فرددناهم بطعن كما تنهز عن جمة الطوي الدلاء وجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء وفعلنا بهم كما علم الله وماء للحائنين دماء ثم حجرا أعني ابن أم قطام وله فارسية خضراء أسد في اللقاء ذو أشبال وربيع إن شنعت غبراء وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء وأتيناهم بتسعة أملاك الندام أسلابهم أغلاء ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء مثلها تخرج النصيحة للقوم فلات من دونها أفلاء من دونها أفلاء. شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس ومن الإخراج محمد النيف.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟

ماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد كلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: في دقائق.
6: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
7: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
8: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
10: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أرحب بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. وزير الدفاع يعزي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السوري العلاقة الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. المملكة وكوريا يعززان الشراكات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. رئيس هيئة الأركان العامة ونائب قائد القيادة المركزية الأمريكية يناقشان تطوير التعاون العسكري. أهلا بكم. أجرى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد آل ثاني، عبر فيه عن تعزيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الرياض وزير الخارجية السوري أسعد

0: شيباني، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار فيها. عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات شركات تقنية ومستثمرين في كوريا لمناقشة آفاق الشراكة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والبرمجيات، بما يعزز التعاون بين البلدين في التقنيات المستقبلية. كما اجتمع السواحة مع نخبة من المستثمرين وقادة شركات التقنية في جمهورية كوريا، وناقش بناء شراكات نوعية بين منظومتي التقنية في البلدين وتوسيع فرص الاستثمار المشترك وربط الشركات والمواهب السعودية بالكفاءات والخبرات الكورية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتقنيات المتقدمة. بحث وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مع الوزير التنسيقي للشؤون الاقتصادية والاستثمار في إندونيسيا فرص التعاون في مجالات النقل السككي والخدمات اللوجستية والبريدية واستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في تبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم الأولويات الوطنية. جاء ذلك خلال استعراض السفير الواصل على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك تجربة المملكة في تعزيز الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد المائية في إطار رؤية المملكة 2030. وأوضح الواصل أن مبادرة السعودية الخضراء وأجندة الرياض للعمل تمثلان منصتين لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والابتكار ودعم جهود استصلاح الأراضي والعمل المناخي. التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية المقامة على أملاك الأمانات والبلديات، بما يسمح بتمديد العقود بعد انقضاء نصف مدتها وفق ضوابط تنظيمية واضحة. وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تمكن المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم القائمة وتوسعتها، بما يسهم في تعزيز استقرار الاستثمارات البلدية ورفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات التابعة للأمانات والبلديات. وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تستهدف دعم استدامة المشاريع الاستثمارية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية عبد المجيد العسكر تحدث لنا في هذا الاتصال.
1: هذا التمكين النظامي بالسماح بالتجديد المبكر للعقود الاستثمارية البلدية بعد انقضاء نصف مدة العقد، اللي بيساهم بشكل كبير بإعطاء المستثمرين فرصة لضخ استثمارات رأسمالية إضافية، أيضا تنشيط الاقتصاد وخلق مشاريع نوعية وتحسين المشاريع القائمة، والتي بناء عليها صدر قرار معالي وزير البلديات والإسكان صباح اليوم باعتماد الضوابط المنظمة لذلك. سابقا كان هناك إمكانية لتجديد العقود الاستثمارية عند انتهائها، وهذا يعطي تحدي أو هذا يسبب تحدي كبير صراحة لكثير من المستثمرين في عدم وضوح الصورة عن آلية التمديد عند هذا العقد، وأيضا تحدي مع البنوك التمويلية. حاليا بعد الحصول على هذه الموافقة وإصدار الضوابط سيساعد بشكل كبير في وضوح الصورة للمستثمر، إعطاء سنوات إضافية وإعطاء أيضا حافز في تنمية المشاريع واستثمار

0: بشكل أكبر بما يعود بالأثر الإيجابي سواء على المشروع للمستثمر أو على البلدية بتحسين جودة المشروع وكذلك على المدينة وتنميتها وعلى المواطن من خلال هذه المشاريع التي يفترض أن تساهم في تحسين جودة الحياة. الضوابط جدا مرنة تراعي بين نقطتين رئيسية. النقطة الأولى حقوق البلديات بشكل عام بضمان أن يكون المشروع ذو جودة عالية وهناك استثمارات إضافية وتحسين جودة المشروع والحد من مظاهر التشوه البصري، وأيضا يقيس بالكفة الأخرى جدية المستثمر رغبته في إضافة هذه الالتزامات وهذه الاشتراطات، وأيضا وضع الحالي بالالتزام بتنفيذ المشروع حسب العقد المبرم معه بشكل عام. المتطلبات بسيطة جدا تتلخص في دراسة يقدمها المستثمر تشمل جميع الأعمال التي ينوي القيام بها والالتزامات، وأيضا يتم دراستها من خلال الأمانة والبلدية في وقت قصير جدا، وبناء عليه تتم الموافقة أو يتم الطلب باستكمال النواقص. يستطيع المستثمر التقدم بشكل إلكتروني من خلال البوابة، من خلال عقده بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص، بالتقدم بطلب هذه الميزة، وبناء عليه يتم دراسة الطلب بشكل فوري.
1: يستعد خريجو الثانوية العامة لمعرفة نتائج القبول في المنصة الوطنية للقبول الموحد، والتي تعد إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم، وتهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات القبول للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية السعودية. عميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام الدكتور عبد الله آل مريح تحدث عن سير المنصة في الجامعة.
2: المنصة في نسختها الأولى حرصت على جمع كافة الاحتياجات لدى الجامعات الحكومية من طبيعة القبول وآليات القبول وضوابط القبول والمعايير التي تحتاجها الجامعات. أثناء عملية القبول هناك فرق ترصد التحديات الفنية وترصد الاحتياجات وأيضا مزيد من فرص التطوير حتى نهاية عملية القبول. في النسخة الحالية انضم يعني أضيفت معايير وكثير من أدوات المرونة والأدوات لدى الطالب والجامعة، كذلك انضمت فئة مهمة جدا وهي فئة الموهوبين، فأصبح لدى المنصة القدرة على جلب البيانات من مصادر موثوقة ومن جهات مختصة في فئات سواء المعلومات الخاصة بمعلومات الطالب أو معلومات الأكاديمية، معلومات الشخصية، معلومات قياس تحصيلي، وأيضا معلومات المتعلقة بالأمور الاجتماعية والأمور الصحية، وكذلك الموهبة، وهذه فئة يعني غالية ومهمة جدا انضمت إلى المنصة بشكل يعني ملموس.
1: نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في توظيف روبوت بجراحة التحفيز العميق للدماغ المستخدمة في علاج اضطرابات الحركة وتطبيقها في عدد من العمليات الجراحية لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمنح هذا النهج المرضى المؤهلين عددا من الفوائد المحتملة. سياسيا وفي الشأن اليمني، أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني حزمة من الإجراءات لتعزيز حماية السيادة اليمنية، محملا الحوثيين وإيران مسؤولية التصعيد الأخير ومتوعدا بمنع تكرار ما وصفه بانتهاكات السيادة. في هذه الأثناء ضبطت قوات العمالقة الجنوبية في مضيق باب المندب قاربا يحمل مواد ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة. أكدت الولايات المتحدة إكمالها السلسلة الثالثة من الضربات الجديدة والتي استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في إيران، وأضاف الجيش الأمريكي أن هذه الهجمات التي استمرت لتسعين دقيقة وتهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق الضربات الأسبوع المقبل لتشمل مع محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا ينهي الخلافات القائمة بين واشنطن وطهران. إلى خبرنا الأخير، حيث تتواصل لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الإيطالية روما المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث ركزت المحادثات في يومها الأول على تأمين وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ الاتفاق الإطاري. هذا وأفاد الجانب اللبناني أن اليوم الأول من المحادثات كان إيجابيا وبناء، مشيرا إلى أنه يتطلب مزيدا من النقاش، فيما طلب الجانب الإسرائيلي توضيحات بشأن آلية انتشار الجيش اللبناني والتحقق من سيطرته الكاملة بعد الانسحاب الإسرائيلي. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. وزير الدفاع يعزي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السوري العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. المملكة وكوريا يعززان الشراكات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. رئيس هيئة الأركان العامة ونائب قائد القيادة المركزية الأمريكية يناقشان تطوير التعاون العسكري. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، وزميلي في التنفيذ والإخراج علي بن جدوع أيضا بيستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. واليوم حديثنا بيكون عن صحتك في السفر، وبنتكلم عن نقاط مهمة جدا احنا واجهناها بطريقة أو بأخرى. حاولت خلال الفترة الماضية أرصد المشاكل الصحية اللي واجهها المسافرون بصفة عامة، سواء في الداخل أو الخارج، سواء مع الأسرة أو مع الأصدقاء، ويعني نقدم بعض الحلول لمثل هذه المشكلات، وأيضا نتكلم عن الوقاية وتجنب حدوث هذه المشكلات. فأيضا بنكون سعيدين جدا بأنكم تشاركونا أفكاركم وتجاربكم في السفر وفيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وتجنب أماكن الخطر لجميع أفراد الأسرة، لتكون هذه السفرة وهذه الإجازة في هذا الصيف يعني سفر جميل ومريح ومفيد، ويغير جوكم خلال السنة، وأيضا يحقق الأهداف المرجوة من السفر. يعني هي في الأخير هي وجهة نظر اللي بطرحها اليوم، قد تكون مناسبة قد تكون مناسبة للناس المختلفين في ظروفهم وتوجهاتهم أهدافهم من السفر وأيضا طموحاتهم. وحقيقة أنا أميل لأن لا يوجد نظام دقيق للسفر، يعني لا ندقق على أنفسنا في السفر، يجب أن يكون السفر متعة وفائدة وراحة ومحبة وتعلم واستفادة، بدون ما نكون دقيقين جدا وكأن وضعنا برنامج في برنامج، يكون هدفنا تحقيق هذه الأمور البسيطة. وإن شاء الله بنتحدث خلال هذه الدقائق القادمة عن مجموعة من الفوائد اللي إن شاء الله نجنيها في هذه السفرة. مستمعي الكرام، نقول لا تروحون بعيد، هاتفنا دائما مفتوح وقلوبنا معكم دائما، ونستمتع الحقيقة ونستفيد من تجاربكم اللي دائما تتحفوننا بها في هذا البرنامج وكل البرامج. فتابعونا على تطبيق الإذاعة السعودية وهات البرنامج 011-40-53. لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعي الكرام، يقول الإمام الشافعي: سافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. فلست أحسن واحد أن ممكن يحدثكم عن السفر وكيف نضع له أهداف عامة ومنوعة، فيها المتعة وفيها الراحة وفيها التغيير وفيها التعلم، ولكن أيضا فيها صحبة الماجد، صحبة الناس اللي يساعدونك لتحقيق هذا الهدف. يعني دائما يكون في السفر أحيانا شخص ما أختير بعناية قد يسبب مشكلة لكل الموجودين، سواء اختياراته، نوعية أكله، نوعية نومه، مختلف عنهم، لأن ناموا صحة ولين صحة ناموا، يعني ويبغى الأمور تمشي على كيفها، وعنده يعني موهبة الانتقاد وموهبة يعني المقترحات اللي ما تنتهي، وموهبة إن ما يصلح للشيء، هذا بيحول سفرك إلى نكد. وأيضا من ناحية سفر العائلة، يعني أنا أشوف تعرفون العائلة لها متطلبات معينة، يعني بحيث الجميع يستمتع، والجميع يرتاح، الجميع يتعلم، الجميع يرجع بروح جميلة بعد هذا السفر. يعني يكون فيه ترابط، يكون فيه يعني أفكار، يكون فيه تقارب. وعشان كذا يعني لا يجب أن يكون السفر صورة من البيت. يعني مثلا يكون هناك نوع من الاتفاق بين أعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة في السفر، نقول يا جماعة خير، يا أحبابي، يا أولادي، يا بناتي، احنا رايحين لكم وبكم ونستمتع معكم، فنبغى نقلل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، نبغى نرتب، يصير في اتفاق على برنامج عام. والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي صار كل شيء سهل، يعني ممكن تحدد وجهاتك والشيء اللي تبغاه، وتقييم التقييم المستفيدين للسكن أو للمطاعم أو للأماكن، أو المهم أن لا أذهب إلى مكان داخل المملكة أو خارجها إلا أنا درست إيش الـ الأفكار اللي ممكن أنا أستفيد منها، إيش الأماكن السياحية اللي ممكن أزورها، وكيف أقدر أوصل لها. لأني لما أكون في البيت أقدر أخطط، أكون مرتاح، ممكن أعرف وين الوجهات، وين الأفضل، وش البرنامج المناسب، وثقافة البلد لما تكون يعني شيء خارجي، ثقافة البلد واللغة ونوعية الأكل وعاداتهم وتقاليدهم، لأن فعلاً أنا ودي أتعلم من هذه الأمور، وأيضاً على أساس أني أتجنب أي إحراج أو أي مشكلة أضع نفسي وأسرتي فيها. يعني لما يكونون على ما يقولون رحلة شبابية يكون ما فيها مشكلة لو يكون فيها أي لخبطة، لكن لما الأسرة لا تحتاج الحقيقة إلى يعني تنظيم دقيق، ومسألة الأمن والسلامة يعني تكون أولا. ولكن في الأخير أنا زي ما ذكرت لا أنصح بأن نضع برنامج دقيق، ويعني لازم نصحى الساعة 8 ونطلع الساعة 10 ونجي كذا الساعة 10. وبعض الناس يبغى يزور كل شيء ويبغى يشوف كل شيء ويبغى ويرهق اللي معه، لأن الأفراد الأسرة فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الطفل وفيهم المرأة وفيهم الرجل وفيهم الشاب، فيه نوع من التغييرات، ولا بد حقيقة من الاتفاق في تحقيق الشيء المشترك اللي ممكن يحقق أغلب الأهداف للجميع.

0: السكريات وعدم تناول الغذاء السليم الصحي المناسب اللي بنتحدث عنه بعد قليل. الناس مدارس، أنا ما أتحدث عن توجه معين أقول هذا هو الأفضل، لكن أقول لابد من التوازن بهذه الثلاث أشياء اللي ذكرت لها، يعني المتعة والتعلم والراحة، كل هذه الأمور لابد تكون تتحقق. وأنا دائما أقول يعني بعض الآباء الله يجزاهم خير والأمهات يبحثون عن سعادة أولادهم وينسون أنفسهم. لا لا لا تنسى نفسك، استمتع أنت وأولادك يستمتعون وبناتك يستمتعون، وله بلازم أن نحقق كل شيء يعني. فهذه يعني الثلاث أشياء اللي يجب أن يكون فيها يكون هدف واضح، يعني نرجع بنفسية جميلة نحقق منها هذا الهدف. زيادة الترابط العالي والمحافظة عليه جدا مهم، لأن الاختلافات في السفر فرصها كبيرة، ممكن واحد يزعل بسبب مطعم أو مكان أو لعبة، أو أنا ودي ألعب في هاللعبة وأنتم ما خلتوني ألعب، ثم يتنكد السفر عشان أمر تافه. فالمسألة تحتاج إلى مدير، يعني سواء أب أو أم، بترتيب مثل هذه الأمور. الأمر الآخر، إحنا نحرص على السلامة، نحرص على النظافة، نظافة الأماكن اللي نروح لها، يعني ما نروح لأي أماكن في أي وقت، لا نتعامل مع الدول اللي نسافر لها كأننا في بلدنا الغالية فيه الأمن والأمان. يعني لابد فعلا واحد يحسب لهذه الأمور، يعني متى أطلع ومتى أرجع، ما أكون أعرض الأسرتي أن نرجع في وقت متأخر أو ليل أو شيء. المسائل للسلامة مهمة جدا، إحنا نعلم أطفالنا عنوان السكن، نكتبه معهم، نحفظهم إياه، بحيث أنه لا قدر الله ربما يضيع هذا الطفل أو شيء أو كذا، لأنه عارف يعني مكان السكن. وأيضا قضية الناس عندهم، بعض الناس عندهم نوع من المغامرات، يروح لأماكن بعيدة أو يركب ملاهي خطيرة أو يركب دبابات بحرية خطيرة ما تعود عليها، أو ألعاب يرى أن فيها متعة. هي فيها متعة لكن حقيقة فيها مغامرة، ولا بد من التوازن. خلونا نأخذ الأخ محمد عشان ما نتأخر عليه. السلام عليكم أخي محمد.
1: وعليكم السلام دكتور، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله
1: دكتور. بس أنا عندي استفسار عن اللي البعض تلقاهم يسافرون جروبات، لكن تلقى بعض واحد منهم يعني يكون مزاجه سيء في الطلعة أو في الروحة، فيعكر على الباقيين كلهم.
0: صدقت، ولذلك هذا اللي يقول الشافعي، يعني الصحبة والسفر مع الماجد، مع الإنسان المهم اللي بيحقق لك هذه الأمور. طبعا يمكن بعض الناس يمكن ما تعرفه، ولكن أنا أرى أن في مسألة السفر يجب اختيار الأصحاب بدقة وعناية، بحيث أنه ما يتحقق اللي تفضلت فيه. وعطنا بعض أفكارك أخوي محمد أيضا عن السفر ونصائحك.
1: والله أنا يعني من اللي جربته يعني دكتورنا، يعني البعض يكون لا سافر مع الأهل فرق عن لا سافر مع الأصدقاء، يعني كل واحد له مزاج.
0: صحيح.
1: إيه، فيكون يحتسب الأجر في السفر مع الأهل ويكتسب معه.

صحيح صحيح أخوي محمد، شكرا لك على هذه يعني الأفكار، لأن فعلا ما تتخيلون التكلفة العالية اللي يصرفها الأب أو الأم أو أفراد الأسرة في السفر. فما ودنا أن هذا الشخص بعد هالسفر يرجع بعد هالفلوس اللي صرفها والأوقات يرجع إلى نكد. لا بد من التساهل والتسامح والتغاضي، وبحيث أن الأمور تمشي بشكل جيد. ليس بالضرورة وكرر أن نحقق 100%، خل الأمور تمشي سهالات. أهم شيء تحقيق هذه الثلاث أسس يعني اللي ذكرت لكم، يعني وأيضا الخمس أسس اللي ذكرها الإمام الشافعي. ف يعني تأثير السفر يعني صراحة مفيد جدا. ما تتخيلون الإنسان اللي بيتعلم ويقرأ عن الدولة ويقرأ عن المدينة، يقرأ عن حتى المدن اللي داخل المملكة. نتكلم عن المناطق السياحية الموجودة الآن مثلا في عسير أو في جازان أو في الطائف أو في تبوك أو الباحة أو المنطقة الشرقية أو جدة وغيرها. يعني فرصة للتعلم، يعني يمكن الإنسان ما يتوقع يوجد مثل هذه الأماكن يعني في بلدنا. وأيضا خارج المملكة كل ما تعلم الإنسان وحفظ بعض الأمور الرئيسية يعني استفاد من السفر بشكل أفضل. طيب خلونا نأخذ معكم جولة في الأشياء الضرورية جدا في مسألة الصحة. وأكرر أنا أتحدث عن مواقف صحية وحاولت أرصدها. أولا من ضمن الأشياء اللي ننساها اللي هو حقيبة الإسعافات الأولية أو حقيبة السفر الصحية. يعني بتسافر بالسيارة، بتسافر داخل المملكة، بتسافر خارج المملكة، ضروري جدا يكون معك يعني حقيبة بسيطة للإسعافات الأولية. يعني سواء خافض للحرارة، سواء ميزان أو قياس مقياس الحرارة، أو حتى بعض المطهرات الأيدي أو اللاصق جروح، أو يعني الأشياء البسيطة اللي أنت تحتاجها في كل وقت. طبعا أكيد الناس اللي بيسافرون خارج المملكة يحتاجون إلى مسألة التأمين، بحيث أن بعض الناس للأسف يأخذ تأمين على أساس يحصل على الفيزا. خذ التأمين اللي يغطي كامل الرحلة، لا تحرج نفسك في بلد ما عليهم منك ثم تأتي تقول والله صار عندي المشكلة الفلانية. وصراحة بالشيء يذكر مفخرة السفارات السعودية في كل الدول واهتمامهم بالمواطن، بل غير المواطن، حتى اهتمام بإخواني وإخواننا في دول الخليج وغيرهم، حقيقة من الشيء اللي كل واحد منا عنده موقف جميل لما تقوم به السفارات السعودية خارج المملكة من الرعاية الجميلة والكاملة للمواطنين. ولذلك لا بد تأخذ رقم السفارة وتعرف كيف تتواصل معهم. الحمد لله الآن كل ما تصل إلى دولة ترسل لك يعني الهاتف الجوال اللي معك مهما كان المشغل بمعلومات عن السفارة والأماكن المهمة. أيضا نتكلم عن مع إخواننا اللي عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، سكر، ضغط، ضروري جدا يراجعون أطباءهم، يأخذون الأدوية المناسبة، ويأخذون زي التقرير مثل تقرير بسيط على أساس أنه ربما أنه يحتاج إلى دواء وهو الدواء هذا غير موجود في هذه الدولة. طبعا يأخذ أدويته بشكل كافي، ولكن أيضا التقرير هذا جدا مهم يأخذه معه. طبعا مهم أن الإنسان يأخذ الأدوية هذه الضرورية معك، ما لا تحطها في الحقائب الشحن، خلها معك على طول وقريبة منك، ويكون فيها وصف. يعني أحيانا بعض الأدوية تحتاج إلى أنك تأخذ معها الوصفة الطبية المختمة المعتمدة، بحيث أن الجهات هذه يعرفون هذا دواء للشيء الفلاني. أيضا من ضمن الأشياء المهمة المسألة الصحية في مسألة التغذية. يعني طبعا أكرر أنا ضد أني أستخدم نظام صارم. يعني الناس الإخواني وأخواتي اللي يبغون ينحفون، ترى مو وقته وقت السفر. يعني أنا ما أقول خربها، ما أقول لخبط في الأكل، ولكن ما هو بضروري إلا تشدد على نفسك أنك تنحف في وقت السفر. خل السفر سعادة وراحة وصحة وسلامة، والنحافة إن شاء الله ملحوق عليها.

0: خلونا ناخذ اخوي ابو جواد. السلام عليكم ابو جواد.
1: حياك الله دكتور، مساك الله بالخير.
0: اهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
1: اخبارك؟ طال عمرك.
0: الله يطول عمرك ويسلمك.
1: بس دكتور الله يطول عمرك، عندي سؤال بسيط اللي هو المره، المضمضه بالمره.
0: اي
1: لها مقياس معين ولا ما في ضرر مثلا؟ سواء يكرر المضمضه كثير وكذا.
0: أبشر أبشر أبشر نجيبك يا أخي كريم.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك. شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، أسعد الله مساكم.
0: أهلا وسهلا، أسعد الله مساك.
2: عليك دكتور، مسي عليك أنت والعقاب على البرنامج جميعا.
0: الله يحييك يسلمك.
2: ومسي على جميع مشاهدينا من رياضنا الحبيبة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: وأسعد الله مساكم. حنا سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية السفر، يقول الراكب شيطان والراكبان شيطان. ثلاث ركاب. نعم. فحنا نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بالذات للناس اللي يقطعون مثل الخليان البران، الناس لازم يكون معه رفقة معه.
0: يا سلام.
2: إن الرفقة تعاون في الطريق.
0: صحيح.
2: وعلى قول السيبان الأولين الله يرحمهم، الخوي اللي بغيت تعرف الخوي سافر معه.
0: أنا أشهد.
2: فالسفر أنواع كثيرة، فكنت تسكن مع عائلتك لها روابط ولها التزامات، جاء أهم شيء أن العائلة أهم شيء تكون في أمان، ما تحطها في مواقف محرجة تبعد عنها، حتى لو يجيك غلط أو شيء تتجاهل الأمور هذه، ما تروح تسارع مع الأمور هذه، احترام لك ولعائلتك.
0: يا سلام.
2: هذا على واحد اللي يكون في باله وفي فكرة. فالسفر لحالك لازم تكون مأمن نفسك من جميع الجهات، جهات الأمان، هذا كان تسافر لحالك مثل اللي يشوفهم حنا الرحالين وزي كذا، جميع أدوات السلام وجميع كل شيء جهز نفسه، فالواحد ما يخاطر في نفسه ويروح شيء ما يعرفه وهو مهم جاي شيء.
0: أحسن.
2: فحبيت أشارك في المشاركة هذه. بسم الله مساكم جميعا.
0: مشاركة جميلة. شكرا شكرا لك أبو جواد. شكرا شكرا. فعلا بعلق على كلام أبو جواد بعد شوي لأنه فعلا كلام مهم، بس خلونا ناخذ الأخ إبراهيم. السلام عليكم أخي إبراهيم. طيب احنا اول شيء احنا يعني نركز على بعض النواحي. من ناحيه سؤال الاخ ابراهيم، مساله المره يجب انها ما تشرب، والمره يجب ان يعني نختار النوعيه المناسبه، لان في بعض الانواع المره تكون فيها شوائب وهذه الشوائب غير معروفه، ولذلك لابد نشتري المره من المحلات المضمونه المعروفه. والطريقة اللي هو وضعها في ماء لفترة يعني أكثر من ساعة، ثم المضمضة والغرغرة بهذا الماء وعدم بلعه، لأن المرة مادة ما أقول سامة لكنها قريبة من السمية، فهي استخدامها فقط للمضمضة. وحقيقة أنا لا أرى أن الإنسان يستخدم المرة بدون حاجة، يعني بعض الناس يقول والله للوقاية، لا ما يحتاج وقاية. المرة وسيلة للتعقيم ولقتل البكتيريا لما يصير عندك التهاب في الحلق ويعني بعض الإشكاليات اللي ما يكون الطبيب حولك ولا يكون وسيلة أنك توصل لمركز الرعاية الصحية، ولا ممكن تستخدمها يعني كإسعاف أولي للتعقيم، ولكن ليس بشكل دائم ومثل ما ذكر أخوي إبراهيم. ايضا نقول يعني مثلا ايضا موضوع ابو جواد الرفقه فعلا مهمه جدا، الواحد ياخذ اكثر من سياره ويرتب سيارته، بالذات اللي بيروح الاماكن غير معروفه او اماكن فيها رمال او اماكن فيها خطر او جبال. مساله السلامه جدا مهمه، اشوف بعض الناس يمكن يتساهلون في هذا الموضوع وتصير تتحول هذا السفر الى مصائب، او حتى في مساله السلامة في المسابح في الاستراحات، يعني حتى لو يكون ما هو سفر، السباحة في أماكن فيها محيطات أو أمواج ما تعود عليها الإنسان، ومثل ما ذكرت قد يكون مغامرة أني والله والله أني السباح، فيه ناس غرقوا وهم سباحين، فهذا البحر ما ممكن يعني ما لها أمان على ما يقولون. لابد أني أراعي مسألة السلامة والطريقة السليمة والسباحة وفي أماكن معروفة وقريبة وتحت المراقبة. المشكلة دائما في المغامرات، المغامرات يجب أنها تكون محسوبة والأصحاب معينين مثلا والله بيطلعون جبال ما عنده خبرة في طلوع الجبال ولا التعامل مع الأحجار ولا التعامل مع الأشجار ولا التعامل مع قد يكون الثعابين أو العقارب أو غيرها سواء في الصحراء أو غيرها. فيجب الحقيقة احنا نقدم مسألة السلامة، نريد أن نستمتع بهذا السفر ويكون يعني صحي وفي نفس الوقت ما يكون فيه أي ضرر. فخلونا نعود إلى

يعني الموضوع لمسألة المطاعم واللي دائما يتحدثون الناس عنها والمشاكل اللي تصير، التلبكات المعوية اللي غالبا غالبا بسبب كثرة الحلويات، يعني من حلا لحلا، وكل ما راح المكان وكل ما شاف واحد يبيع في عربة يشتري منه. لا، احنا ما نبغى نشتري إلا من أماكن معروفة وصحية ومراقبة، وما نشتري أي شيء. وبعدين التوازن جدا مهم، وبذكر لكم بعض التوجيهات العامة في هذا الموضوع. أولا، قبل ما تروح للمطار، وهذه دائما من المشاكل اللي يواجهونها الناس اللي معهم أسر، لا تروح المطار إلا ماخذ وجبة خفيفة قبل ما تروح. مو بلما توصل المطار تجي المشاكل وتجي الأطفال، أنا جوعان أنا ما كليت، وتوكم صحيح من النوم. مهم الناس تأكل بحيث أن المطار يكون الناس وصلوه وهم مرتاحين، لأن المطار فيه يعني أنظمة معينة يجب أن يهتم فيها، مسألة الفحص والجوازات والجمارك وفحص الشنط وتحميلها، كلها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى ضبط. وأكرر حقيقة من المفاخر واللي أنا أشوفها وكثير من الناس يشوفونها، يعني أكثر من مرة الآن سافرت خارج المملكة ما قابلت أي شخص أبدا. ما شاء الله في هذه التقنية اللي تحدد في بطاقة صعود الطائرة والجواز والتختيم بشكل سلس ما ياخذ ثواني، ولكن يجب التعامل مع المطارات العالمية والمحلية بدقة في مسألة الحقائب، في مسألة الحركة، في مسألة عدم إحراج الآخرين، وأيضا لما يكونون الأطفال معك أطفال يكونون بشكل مريح. الأمر الآخر، يعني خذ معك بعض الأغذية اللي أنتم أكيد تعرفونها أفضل مني. الواحد يأخذ بعض المكسرات غير الملحة، بعض البسكويتات، بعض الساندويشات البسيطة اللي ممكن تأخذ، ربما ممكن بعض الفواكه. المهم تكون صحية، تكون للناس اللي معهم أطفال بالذات. شرب الماء بكمية كافية، ما تكون زايدة ولا تكون ناقصة، أيضا من الأشياء المهمة. تقليل أي شيء ممكن يزيد الكافيين ويزيد أعزكم الله عن الذهاب للحمام، ومن ضمنها المشروبات الغازية. لا تكثر بالذات مع أطفالك وأسرتك قبل السفر من المشروبات الغازية، لأنها دائما بتسبب أعزكم الله كثرة التبول. أيضا القهوة والشاي بكل أنواعه، أيضا والشوكولاتة، من الأشياء اللي فيها كافيين ومن الأشياء اللي تسبب يعني التردد لدورة المياه، يكون الوقت ما غير مناسب. دائما في المطاعم اختار الأشياء المشوية، لا تختار الأشياء اللي باردة مطبوخة ثم باردة، أو حتى بعض السلطات قد تكون سبب في التسممات الغذائية بالذات لما تكون من مطاعم غير يعني معروفة. أيضا الأغذية اللي ما تعرضت للحرارة بشكل كافي، أو الأغذية اللي فيها أشياء مخلوطة، يعني زي البرجر أو الشاورما أو الكباب، كل هذه تعتبر من مصادر يعني التلوث يعني اللي تحدث دائما في السفر. يعني لا تجوع، ولا تترك أطفالك وأسرتك إلى حد الجوع، يمشون يمشون يمشون، طيب نتغدى في المطعم الفلاني، لا خلنا في المطعم الفلاني، وتروح يروح الوقت فينهك الأفراد الأسرة والأطفال، أو حتى يكون معك كبير سن أو شيء. فلا بد من التحكم في هذا الأمر، لأن الأطفال أو أفراد الأسرة لما أي إنسان لما يكون شبعان بينبسط، لكن لما طول الوقت وأنتم جوعانين حتى وعطشانين ومرهقين، ولما نوصل المكان الفلاني والمكان الفلاني، ثم آخر شيء يرجعون نهاية اليوم والناس مرهقين. هذه مسألة الأكل ضروري يعني تخطط لها، والحمد لله هناك تصنيفات سليمة وواضحة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن تساعد على اختيار المطاعم المناسبة. نصيحة دائما، أكثروا من الفواكه، اغسلوها جيدا لكن أكثروا منها. وإذا كان فيه مطاعم أو مطعم الفندق بالذات يقدم بروتينات وسلطات وخضار وفواكه، لأنها من الفنادق يعني المصنفة، فلا بد من اكثار من السلطات والخضار والفواكه، لان كثير من مشاكل السفر قد تتعلق بالجهاز الهضمي والتلبكات وعزكم الله الامساك، وهذه طبعا تلخبط افراد الاسره، يعني تلخبط

حتى يعني الشخص وسعادته اللي قد ترتبط بمشكلة بسيطة. اختيار المطاعم مهم جدا، مثل ما قلت على التصنيف، ابتعدوا عن المطاعم المزدحمة، تجنبوا الأطعمة المكشوفة، تأكدوا من نضج اللحوم، لأن يعني بعض الناس يأخذ اللي يسمى يعني نصف استوى، فالمفروض احنا نأخذ الكامل الاستوى اللي يسمونه ويلدن، لأن النص الاستوى قد ما يكون سليم ونظيف بشكل كافي. طبعا لا تكثروا من العصائر مهما كانت، حتى لو كانت يعني صحية، لأنها تكون فيها سكريات كثير. أي طعم، أي أكل فيه متغير في رائحته أو طعمه فأيضا تجنبه. أيضا شرب الماء، المفروض في السفر نحرص على استخدام العبوات المياه، ما نشرب من أي مكان، لأن مسألة المياه أيضا قد تكون من المشاكل اللي تواجهها مشاكل كثيرة. وضع بعض الأشياء في مقر الإقامة، مثل الزبادي، مثل الفواكه، الأشياء اللي سهل الأكلها، ممكن الإنسان يأخذها معها ويأكلها، أيضا بتصير من وسائل الصحية. يعني أيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية لكل أفراد الأسرة، مسألة غسل اليدين قبل وبعد الأكل مهم جدا، لأن تعرف في السفر الواحد يلمس أماكن، أبواب، يتعرض يعني فرص للتلوث بشكل كبير. قد ما نحتاج إلى التعقيم الدائم، لكن غسل اليدين بشكل مستمر يكون جيد، ولا بأس من أخذ يعني المناديل المعطرة اللي ربما تعقم. يعني تجنب أي غذاء غير معروف مصادره، يعني حتى مسألة الطلبات، أحيانا بعض الناس يطلب من مطعم ما يعرفه، هو موجود عنده في قائمة معينة في الإنترنت، لا تطلب منه لأنك ما تعرفه. تقول حتى لو كانوا بيوصلون، أنت ما تعرف المطعم هذا هل هو نظيف ما هو نظيف. فأنا أقول احرص في السفر أنك تروح للمطعم وتشتري بنفسك، يعني حتى لا تعرفه وبعدين تطلب منه. أهم شيء تأكد من سلامة المطاعم. بالناس اللي يسافرون في السيارات سواء داخل المملكة أو خارجها، احذروا من ترك الأكل داخل السيارة، لأنه بيتعرض بطريقة معينة للحرارة أو يعني للفساد. لما يكون هناك مشكلة حدثت لأي أفراد من أفراد الأسرة، مثلا الإسهال عزكم الله، العلاج إن بالأكثر من السوائل، تجنب الأغذية الدسمة، الاكتفاء بالفواكه، ممكن تناول الزبادي أو الحليب واللبن إذا كان متوفر، تجنب الحرارة الزائدة أو المرتفعة. لما تصير حرارة مرتفعة ممكن نأخذ بعض المسكنات، مسكنات الألم المعروفة، تجنب الجفاف، الراحة، والتوجه لمقر الإقامة. يعني لا ترهق المريض سواء كبير أو طفل أو شيء وعنده مشكلة معينة تلبكات، انك لا بتسبب تسوي برنامجك. ليش؟ لانك حاجز المكان، لا غير، لان هذه قد تسبب مشكلة اكبر، وتضطر بعدين لا قدر الله انك تاخذ هذا الطفل او الشخص الى المستشفى. صحة السفر، صحة الاطفال في السفر طبعا انا اؤكد عليها، سواء من ناحية السلامة، عدم تركهم لوحدهم، عدم يعني اشتراكهم في ألعاب أكبر من أعمارهم، يعني المغامرات غير المدروسة، يعني أحيانا قد يدخلون مع في طوابير معينة لفترات معينة تحت شمس حارة، وقد تكون فيها مشاكل، بالذات الآن ارتفاع درجة الحرارة في كثير من الدول. ايضا اختيار اللبس واختيار القبعات، اختيار المظلات، ايضا كلها يعني من ضمن الاشياء المهمه اللي احنا نتحدث فيها. من ضمن الاشياء اللي تسبب بعض الاشكاليات الصحيه الجلوس الطويل في سياره او في الطائره، يعني حتى لو كان في الطائره سفر طويل لابد الواحد يتحرك ويسوي تمارين معينه للايدي والارجل، او انه يقوم ياخذ لفه ويرجع. اذا كانت بالسياره لابد من تحديد مواقع معينه مامونه للوقوف ويعني الراحة، ثم يعني الرجوع مرة ثانية للاستمرار في السفر. والحمد لله الآن المحطات في المملكة تشوفونها أنها ما شاء الله نظيفة ومرتبة ومصنفة تصنيف جيد ومتابعة ومراقبة، فما له داعي أنك تقول والله خلونا ناخذها مسة واحدة. لا، المسة واحدة أنت تتحملها لكن الأطفال ما يتحملونها، فبين فترة وفترة
أوقفوا في مكان، مكان آمن مريح، خلي الناس الأطفال معك يتغيروا يتحركون، اللي يحتاج عزكم الله دورات المياه، اللي يحتاج شرب ماء يغير وضع الجلسة، وهذا من الأشياء اللي تساعد. الحماية من الشمس والحرارة، لأن أحيانا يكون فيه ضربات شمس وأحيانا يكون فيه ضربات حرارة، ويمكن تحدث عنها، لأن بعض المناطق تكون حارة حتى في الليل، فبالتالي لابد من يعني استخدام واقي الشمس، سواء الكريمات واقي الشمس المعروفة أو استخدام المظلات أو القبعات أو الألبسة المناسبة، وعدم إرهاق الجسم في ممارسة بعض الأنشطة في درجة الحرارة العالية. مسألة النوم من ضمن الأشياء اللي مشاكل اللي تحدث في السفر، أنك ترهق أفراد الأسرة بقلة النوم، فيروحون يمشون، ومع تعرفون مع تغيير وقت النوم مع السفر، أو بالذات السفر في بالطائرة اللي يعني أماكن بعيدة، فهذا التغيير تراه يربك الأسرة ويربك الصحة، فلا بد من اختيار الوقت المناسب للنوم وأخذ قسط كافي من النوم. وأنا أنصح دائما لما توصل إلى دولة معينة التعرض للشمس، لأن اللي يغير الساعة البيولوجية، إحنا نسمي هذا اللي يسافون السفر لاق أو كذا، اللي تغير الساعة البيولوجية، إنه عدم التعرض للشمس. سبحان الله، الشمس هي اللي تضبط الساعة البيولوجية، ولكن نؤكد على مسألة النوم الكافي، إنه ما يكون يعني بعض الناس يضيعون أوقات سفرهم في نوم، ولكن في نفس الوقت يعني أخذ قسط كافي من الراحة أكثر من مرة في اليوم، وعدم أخذ المنومات. بعض الناس يقول والله عشان ننام عشان نرتاح بناخذ يعني حبوب لتنومنا، ما له داعي أبدا، لأن هذه ستكون بخلاف الراحة الجسدية لجسمك، يعني كأنها تنومك غصبا عنك. فمثل ما ذكرت، تكون السفر مريح وسليم وفيه يعني يحقق الأهداف للجميع. من ضمن الأشياء المهمة جدا أنه يعني نرجع كل يوم بتجربة جميلة، بتجربة جديدة، يعني مثلا نجلس مع أفراد الأسرة، طيب وش اللي عجبكم اليوم، وش أحسن شيء، والله أنت فلانة ولا أنت يا فلان الحقيقة أنتم نجم الرحلة، أنتم اليوم صراحة سويتوا أشياء جدا جدا جميلة. بث الروح الإيجابية بين أفراد الأسرة ومشاركتهم وتعليمهم طرق السلامة وطرق الطبخ وطرق الأعمال عمل القهوة والشاي والمشاركة ووضع الأماكن والكراسي والفرشة، والمشاركة هذه جدا جميلة، يعني تترك انطباع سليم جدا، وبدون دون انتقاد أي أحد مهما كان، لا تنتقد أحد، خلي الناس تنبسط وخلي الناس ترجع بانطباع جميل، ونرجع ب هذه الأسئلة اللي في نهاية اليوم، إيش تعلمنا اليوم، إيش اللي شفناه، إيش الأشياء الجميلة. بكرة لما يروح هذا الشخص مهما كان عمره، إنه يعني يبدأ يسأل نفسه، نقول لما أروح لهذا المكان وش الأشياء اللي تعلمها. يعني مثلا أنا من محبي المتاحف، يمكن بعض الناس يقول وشو لها أروح المتحف، جرب وتروح متحف بتنبسط بشكل ما تتصوره، بتتعلم تاريخ، بتتعلم ثقافة، بتتعلم يعني شيء يعني لم يخطر لك على بال. هذا التنويع، لأن بعض الناس حياتهم لعب في لعب، من والله بنروح وين الملاهي المعينة وين الأسواق المعينة، ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا، ولكن أيضا نشوف حضارة هذا البلد أو حضارة هذا المكان أو حضارة، يعني مسألة المتاحف تشكو تقول ما حد يزورني، لأن بعض الناس يعني ليس اهتمامه، لكن جربوا تزورون المتاحف الفنية، متاحف الرسم، المتاحف التاريخية، المتاحف النباتية، في متاحف نباتية، متاحف حيوانية، ممكن تشوف شيء جميل جدا وتبقى في ذهن الشخص وذهن الطفل تجربة جديدة، فكرة جديدة، شيء تعلم منه، طلع من السفر لما يرجعون السفر يقول الله استفدتوا، يقول الله عندي قائمة كبيرة، لأن كل يوم أسأل إيش استفدتوا اليوم. بعض الناس يقولوا إيش استفدتوا، يجلس فترة يقول ما استفدت، بالعكس أنا جيت ونفسيتي ما هي كويسة، ليش؟ لأن كان برنامجه بلا برنامج، كان بلا هدف، بلا تخطيط. فيعني هذه الأشياء اللي المهمة. أيضا من الأخ المتصل الكريم، التوافق بين الناس،
التعامل الراقي. يعني دائما احنا نتكلم عن السفر، كيف نرسم صورة جميلة عن بلدنا وعن المملكة العربية السعودية وعن السعوديين وعن المسلمين بانضباطنا بالأنظمة واتباعها بشكل دقيق ومراعاة النفسيات ومراعاة الثقافات المختلفة وتقديرها والتعامل باحترام، رسم صورة جميلة حتى ولو كنا داخل المملكة. يعني كيف تحترم السياح الآخرين بترك المكان نظيف، ويعني العناية بالتعامل مع الناس، التعامل الراقي، الاحترام، التعاون، المساعدة، كل هذه أشياء جدا مهمة. في مسألة معرفة الأنظمة، يعني بعض الناس للأسف قد يوقع نفسه وأسرته في مشكلة في السفر هو غني عنها، إما أنه يروح يساعد شخص قد يكون محتال، هو يمثل أنه محتاج أن أحد يساعده. فأنت يعني لا تحط نفسك في موقف محرج وتروح تساعد شخص هو يعني يمثل أنه يحتاج مساعدة. هناك جهات مختصة تساعد هذا الشخص، يعني أنت لا تصير فزاع تفزع للناس كلهم. يعني في جهات أمنية، جهات معينة ممكن توجههم تقول لهم والله فلان كان يشوف فلان عنده مشكلة. فلا بالذات لما تكون مع أسرتك لا تقع نفسك في إشكالية، عش في طريقك ونظامك واحترم الناس واحترم الأنظمة. احذر أنك تكسر النظام نهائيا، يعني إذا أنت ترى أن فيها شيء لا بأس لا، شدد على نفسك في هذه المسألة باحترام الأنظمة والمواعيد وترتيب الطوابير، يعني عدم كسرها، مسألة السيارات والمواقف والتذاكر، لأنك قاعد ترسم صورة جميلة عن بلدك. وحتى في مسألة الصحية، يعني خصص وقت لللياقة وللمشي بحيث أنك ما ترهق نفسك، تلبس الألبسة المناسبة. بعض الناس للأسف يلبس عزكم الله حذاء غير مناسب للمشي ويمشي فترات طويلة، يرجع وهو مرهق وأرجله تحتاج يومين راحة. فأنا متأكد أنكم أكيد تحرصون على هذه الأمور، ولكن لأني أشوف حالات أو سفر يخرب بسبب تصرف بسيط جدا أو خطأ معين أو تساهل معين يؤدي إلى أن السفرة تخرب، سواء كانت مع الأسرة أو مع الأصدقاء. مثل ما قال أخونا زميلنا، يعني إحنا ما تعرف زميلك أو اللي معك إلا من خلال السفر، ولذلك أنت تحتاج إلى كمية هائلة من الصبر، كمية هائلة من التحمل، كمية هائلة من اللطف، وكمية هائلة من يعني التغافل والكرم والبذل والمشاركة، وتربي أولادك على هذا الشيء، تربي أولادك على العطاء، على الفزعة، على يعني المشاركة مع الفريق. يعني ما هو فقط تجلس وبعض الأشخاص جالس حتى بجواله في كل حالة، يعني لابد من كسر الروتين اللي احنا قاعد عايشينه في طول السنة بهذه يعني السفرة الجميلة. مستمعي الكرام، أنا استمتعت جدا بالمشاركة معكم في هذه الحلقة، ونتكلم عن كيف يكون سفرك صحي، ما يكون عندك أي مشاكل، يعني كيف تتجنبها، كيف تحرص على السلامة أولا، كيف ترتاح تنبسط تسعد، ليس بالضرورة تنضبط في برنامج دقيق، كيف تتعلم أنت كأب أو أم أو طفل أو شخص، كيف نتعلم من السفر، كيف نستفيد منه، كيف نرجع بانطباع جميل، كيف نرجع وإحنا تعلمنا أننا كيف نكون لبنة صالح في المجتمع، نرسم صورة جميلة عن مجتمعنا وعن وطننا العظيم وعن ديننا يعني القويم. كل هذا ممكن نحققه في السفر. في الأخير أتمنى لكم يعني سفر صحي وسعيد وعودا حميدا لوطنكم ولبيوتكم. أتمنى لكم الصحة والسلامة. وهذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، وزميلي علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الياسمين، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل كالمعتاد وعلى الموعد يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 معاكم على الهواء. نستقبل اتصالاتكم، نطرح مواضيعنا وناخذ آراءكم ونشوف مواضيعنا، وبرضو نبي العالم اللي يبون فضفضون. أمس ما شاء الله كان عندنا ناس يا جماعة وصل برنامجنا يحل مشاكل على الهواء. حياكم الله ومرحبا بكل اللي يسمعونا.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. اللي حب يشاركنا بالاتصال 011-40-53 وحتى عن طريق منصة إكس شاركونا في الهاشتاج تعاليل. حياكم الله إلى زاويتكم، إلى آرائكم، إلى وجهات النظر المختلفة من كل مناطق المملكة، حتى المقيمين والزوار على أرض هذه المملكة المباركة. شاركونا بكثير من التجارب الحية الواقعية أو برأيك المختلف عن غيرك، ما نقول الصح ولا خطأ، كل الآراء صحيحة في برنامج تعاليل للموضوعات من صميم مجتمعنا، من حياتنا اليومية البسيطة، مجالسنا، من بيئتنا، من حياتنا التربوية العملية، بيننا وبين العلاقات، بين الجيران، بيننا وبين الزملاء العمل، الأصدقاء، كل هذه موجودة في دائرة تعاليلنا. نحاول أن نستفيد من وجهات النظر المطروحة. الليلة موضوعنا مختلف وجميل ورائع. ليه؟ لأنه فيه ربط بين جيلين، بين جيلين. الناس يختلفون الآن في الكلام، يختلفون في المفردات، بالمصطلحات، بالتوجهات، بالأفكار، بالقناعات. اليوم في فروقات شاسعة شاسعة. الناس الآن، وأعني بذلك الناس، هم الأبناء. الأبناء يتهمون الآباء أنهم أنتم أسرى لهذا الماضي، عفى عنه الزمن، خلاص خلاص تغيروا، تحركوا، تكيفوا مع العصر، في معطيات جديدة، في أفكار، فيها ثقافة جديدة. طيب هذه التطورات الحديثة اليوم هل هي مناسبة للآباء؟ مناسبة مثلا في عمر 50 و60؟ يقول لك حاول تكيف معها. ولهذا تسمع كلام مثلا يقول لك هذا جاي من جيل مختلف أو جاي من كوكب مختلف. فجوة، شوف كيف الصراع بين الأجيال. يعني هذا المفهوم لا شك أنه مؤثر. لما تقول صراع بين الأجيال كأنك أنت تخلق مثلا مادة إقصائية، صراع. لكن الآباء اللي نشوفها اليوم مثل الجسر الممتد إلى الابن، يعني يحاول أن يعطيه من عصارة الخبرة والتجارب في الحياة ويقدمها لأولده، يقول يلا انطلق في هذه الحياة العصرية.
1: اليوم يا جماعة أنه نبي في فجوة، يقولون في فجوة، هل هي فجوة ولا مجرد اختلاف في أدوات التواصل؟ أنا من الناس اللي أقول بس أنه ما هي فجوة. أنا أقول يا جماعة أدوات التواصل، اختلاف أدوات التواصل. عاد أنتوا إيش تقول يا طلال؟ خلنا اليوم نمسك فريقين. أنا مع فريق أنه لا نقدر نتعايش ونعيش الحياة الحلوة، لأنه ترى الموضوع اختلافه سريع. وممكن مستوعب المستمع الآن أنه ترى الموضوع يمكن ما له 10 سنين أو تقريبا 15 سنة. يعني جيل مع جيل، جيل داخل في جيل، شلون ما ندري، عرفت اللي ممكن تلاقي الأب عمره 40 سنة والابن ولا البنت عمرها مثلا 12-13 سنة، تلاقي فيه يعني ما أدري، تلاقي أبو 30 مختلف عن أبو 40، إلى أبو 40 مختلف عن أبو 50. ورغم إنه يعني في الثقافات العالمية إنه ما في ذاك الاختلاف، يعني ما في ذاك الفارق الكبير، لكن وهذا فضل من الله. يعني عندنا في المملكة العربية السعودية بحكم التطور السريع هذا والملحوظ والمواكبة للتسارع في العالم، بان هذا الفروقات. مجتمعنا ما شاء الله تبارك الله يعني ذكي، يحب يتعاطى مع الأشياء الجديدة، متطور، يعني مطلع، يحب يطلع على كل شيء جديد. قاعدين نصنع ثقافة لأنفسنا بأمانة. في عندنا جيل قاعد يصنع ثقافة للعالم. يعني الآن حتى كل من جانا وزارنا ودخل المملكة يطلع من عندنا وهو عنده فكر مختلف، يعني زي ما يقولون بعض الشباب جاه إيرور في مخه، يعني أنه ما هو مستوعب لأنه عنده فكر سابق وتراكمات قديمة. ويوم جاء على أرض الواقع تفاجأ بأنه اللي قاعد يصير يا جماعة مثل الحلم، ما شاء الله تبارك الله يعني. وهذا يرجع الفضل لله ثم لحكومتنا الرشيدة، فحريصة على المواطن وقاعدة تنمي الفكر عند المواطن. فلذلك اليوم احنا في

0: مجلسنا اليوم في تعاليل، نبي نناقش مجموعة التفاوتات هذه. الواحد ممكن مع عائلته، الأب ومع عياله، فجأة يسمع مصطلحات جديدة ما أدري وشه. في ناس تبدأ تقول لا، يعني لما نقول إحنا يعني في جينا كلمة يضحكون علينا، يقعدوا يطقطقون علينا سواليف. يمكن زميلنا علي جدع برضه من الناس اللي يعاني في المصطلحات ذي، تلاقي العيال كل شوي جايبين لك مصطلح، ترى هي نفس الفكرة بس المصطلح اختلف.
1: معنا في عوامل حقيقة ومتغيرات دخلت علينا في المجتمع وأثرت كذلك على الأفكار وعلى القناعات، ولا ننسى أيضا أن هناك دور مهم من قبل الآباء. لا نريد أن نقول صراع بين الأجيال، ممكن نسميها اختلاف لأن هذا هو الأقرب، ممكن نصل إلى حل، إلى نقطة التقاء. لكن بين نقول صراع، لا، كان نقص نقول والله هذا الجيل لم يعد الآن يعيش معنا في هذه المرحلة. لكن في ضوء المتغيرات اليوم الاجتماعية والتكنولوجية والإعلام والأدوات، لا شك أنها شكلت هوية جديدة اليوم نتعايش معها ونتكيف معها في ظل هذه القيم والمبادئ الثابتة ووجهات النظر المختلفة. تختلف وجهات النظر بين جيل وآخر، بين رأي وآخر، بين ثقافة وأخرى، وهذا أمر طبيعي في ظل المتغيرات اللي تطرأ على المجتمع. لكن لا نريد أن هذه المتغيرات تؤدي إلى صدام بين جيلين أو حتى بين الآباء والأبناء. لما نسأل الأبناء يقول لك والله الآباء يفرضون علينا رأيهم، قناعاتهم، تصوراتهم علينا، إلا نمشي على هذا الخط، نمشي على هذا المسار، وهذا يودي إلى الصدام. يقول لك إحنا جيل اختلف اليوم، الجيل أكثر انفتاح في ظل المعطيات اللي عندنا والحياة المفتوحة بالنسبة لنا، عطنا الخيارات، إحنا اللي نختار الشيء نبيه. لا نريد هذا الصدام يكون موجود، نريد اليوم نحاول أن يكون في تقريب لوجهات النظر ونردم هذه الفجوة بين الجيلين حتى نستفيد من الآراء المختلفة، خصوصا يعني تحديدا الفجوة لما أقصد فيها تكون بين الآباء والأبناء. يعني هذا ترى محور مهم جدا للنقاش، لأن بين الصداقة نادرا يعني اللي تلقى واحد عمره 30 مصادق واحد عمره 15 ولا 18، نادر يعني ما هو موجود هذا. لكن نبي بين الأبناء لأنه هو في التواصل اليوم الدائم داخل هذه العائلة، وفي متغيرات وتطرأ عليه كثير من الأفكار والقناعات، وهذا يؤثر الحقيقة. لما يجي مثلا ابن يقول اتهم والديه مثلا أنكم ما أنتم معنا في التفكير، ما أنتم ماشيين معنا في هذا الجيل ماش، والأب يقول أنتم والله جيل غير مسؤول، ما تتحمل مسؤولية، اتكالي، غير مبالي. شوف الاتهامات هذه. واحد يقول أنتم ما زلتم متشبثين بالأفكار القديمة، ما تغيرتوا، ما تطورتوا، ما واكبتم هذه المرحلة. كل واحد متمسك بالمبدأ اللي يعتقد أنه صحيح، يعتقد بأن هذا المبدأ الثابت الذي لا يتغير مع الزمن. وهذا الحقيقة يؤدي إلى صراع بين هذه الأجيال، وهذا لا شك الحقيقة ليس بالأمر السهل.
0: هذا طبعا أعطيكم يعني هذا يمكن أعطيك مثال للموقع. يقول أول كان يقول القوة لا بارك الله بالضعف، طبعا اليوم شوف الشعارات كيف تختلف، الانطفاء وفقدان الشغف، فهمت؟
1: إيه. يعني صار مصطلح الشغف اليوم موجود يعني.
0: إيه لا لا إيه. أنا أتكلم لك على أنه لا بارك الله في الضعف أول، فهمت؟ ودنيا وتروح والآن فقدان الشغف، يا سلام، عرفت النمط كيف اختلف؟
1: والكثير الحقيقة من الأفكار تغيرت في ظل وجود المتغيرات الحديثة اللي طارت. غيرت فينا يا خالد، والله غيرت فينا وشكلت هوية جديدة في حياتنا. صحيح الإنسان يعني يتغير وتكيف مع هذا الواقع المتسارع اللي تطرأ عليه المتغيرات، لكن ما ينسى المبادئ الثابتة اللي مشى عليها وتربى عليها
0: طبعاً. ثقافتنا وفكرنا إحنا كهوية محلية وثقافتنا إحنا كمجتمع لا نتنازل. ممكن أن نتعاطى مع الأفكار، نتعاطى مع الأشياء اللي من برا، لكن ناخذ الأشياء اللي يتكيف مع ثقافتنا، مع عاداتنا، مع تقاليدنا. وأنا بأمانة اللي قاعد أشوفه الآن، يعني ما زال برضو المجتمع عندك الشباب الآن قادم متمسك، يعني ما تنازل عن ثقافته. ما زالت عندنا في أشياء كثير قالوا لا أنا بتروح، لا لا، ما زال الصغير يحترم الكبير، وما زال يعني يعني إكرام الضيف، الشايب الكبير يقابلونه، يحبون راسه، يحبون يده. لكن ما شاء الله
1: الحقيقة زميل المخرج علي يعني فتح محور متعلق بالعادات والتقاليد، وهذا أمر جيد الحقيقة مطلوب. لما نفتح هذا المجال للمستمع الكريم، خصوصا الأجيال السابقة من الآباء، لو سألناهم عن عادة قديمة اندثرت بين هالأجيال، وش هالعادة هذه اللي اندثرت واختفت وكنت أتمنى أنها موجودة في هذا الجيل الحالي حتى يستفيد منها ويمشي عليها لكنها اختفت؟ شاركونا بالاتصال 011 40 53. فريق العمل يسعد بكم، من الإعداد نوفر الخير.

0: مع التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. حياك الله من جديد يا علي، نورت البرنامج
1: يا ولاتم.
0: الحمد لله على السلامة.
1: ولاتم
0: الله يحييك.

0: تعاليل.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله. يا زينك يا طران. حياكم الله، هلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في تعاليل. يا جماعة أنت الناس في حفلة وإحنا في حفلة هنا. 011-40-5-3 طبعا للتواصل معنا في موضوع اللي هو التطور الجديد والحداثة اللي صايرة جديدة، ووسائل التواصل اللي بين الأشخاص، سواء كان مثلا أبو 40 أبو 50 مع الشباب اللي عمره 20 عمره 25 أبو 18. هل هذه الأمور، هذه الأجواء، في أوقات تقعد كذا تتفرج إلا أنت في مكان ما تدري وش قاعد يقولون وش قاعد يسولفون، مصطلحات

0: صوت الشعر اختلفت، أمور كثيرة يعني في الحياة اختلفت. يعني تذكر أول كان لازم شماغ، الآن صار الشباب يطلعون لبدو شماغ، ثيابهم أنيقين ومرتبين وصار شيء متعارف عليه. طيب. بدون شماغ يطلعون يعني وضع طبيعي.
1: إيه.
0: لكن أول لا، تلقى جيل الآباء على الشماغ، وكان اللي يطلع من غير شماغ يضحكون عليه ولا يعدونه شيء من العيب أنك طالع بدون شماغ. هذا مو من الأشياء اللي تغيرت في مجتمعنا بين جيلين، يعني اختلفت.
1: ما أدري، أنا عندي تجربة ثانية وقاعد أشوفها في حياتي بصراحة، يعني ما أدري إذا كان أتوقع اختلاف المناطق أو شيء زي كذا لها تأثير، فهمت؟ يعني ممكن.
0: يعني تقصد أول كانوا يعني من غير شماغ يعني؟
1: في في يعني في المناطق، في بعض المناطق كانت مختلفة بعض الأمور. يعني مثلاً يعني منطقة الوسطى مثلاً أو منطقة نجد، يعني فعلاً كان هذا الموضوع نوعاً ما اللي هو الشماغ والثوب والدنيا ولازم وشغلات، وفيه يعني شغلة محددة. مثلا في الغربية كان الموضوع نوعا ما يعني بسيط، يعني تلاقي فيه أشخاص يلبسون البناطيل، التيشيرتات، الشغلات هذه يعني من زمان، أو إنه يطلع بثوب بدون شماغ، أو قاتب الطاقية أو زي ما يسمونها الكوفية. الشرقية كذلك كان نوعا ما فيها نوعا ما من بحكم المنطقة اختلاط الثقافات من خلال
0: طبيعي طبيعي
1: مناطق يعني العمل، يعني عرفت؟
0: طبيعي كل منطقة لها ثقافتها ولها هويتها،
1: تيجي على الشمال تيجي على الجنوب، لا طبيعي فيه، نعم. فيه شغلة محددة يعني ما يقدرون يتنازلون عنها، فهمت؟
0: ايه.
1: زي الثوب الشماغ والشغلات هذه ضرورية. لكن احنا نتكلم على موضوعنا اللي هو ما يتعلق ما بين 10 سنين 15 سنة، دول
0: هو الفجوة بين الجيلين أيا تكون المنطقة فقط. يعني الشيء المتعارف عليه في منطقتك بينك وبين أهلك شيء يختلف، يعني أنت تراه يعني بواقع كلام 30 العشريني، شفت أشياء اختلفت يعني تسوي عند أهلك ويستغربون، يقول لا يا أخي وش قاعد تسوي، هذا خطأ، لا تسوي كذا. وبعضهم لا، معطيك الحرية أنك تسوي الشيء اللي يناسبك، عارفين المتغيرات اللي طلعت على المجتمع والانفتاح اللي حاصل، فالأمر يعني متكيفين معه طبيعي، لكن عندهم مبادئ وعندهم قيم ثابتة ما يمكن أحد أن يغيرها وتجاوزها. لكن هذه الثقافة السائدة لا في مجتمعك أنت، مجتمع 30 العشرين البسيط، وش اللي اختلف بينك وبين جيل الآباء؟ يعني لو عندك أخ كبير ولا جيل الوالد الآن، أكثر شيء وجهك يقول لي هذا خطأ، هذا صح، لا تسوي هذا، افعل هذا، وش الأفكار؟ وبعضهم يعطونك المساحة الخاصة فيك عشان ما يكسرون خاطرك. يعني
1: كان أول المواساة إيش يقولون؟ الله المستعان. أول أيه. الحين يقول لك آسف لك.
0: آسف لك؟
1: يعني
0: لا، صرت سوري الحين.
1: مو هي مو احنا جبناها بالعربي الله يحييك. عرب
0: حسوني ما عاد فيها آسف، عساك تسمع آسف.
1: 011-40-53 اللي حب يشارك معنا ويعطينا راية، أو من خلال تجارب خاضها، أو ممكن يكون هو عايش وسط الفروقات. ترى في بعض الشباب صار عندهم إيرور، فهمت؟ خاصة اللي في الوسط، اللي عنده جيل أكبر منه وجيل أصغر منه وهو ضايع في الطوشة.
0: هذا اللي في الوسط مختفي ما يدري عنه،
1: ما المشكلة هو ضايع ما يدري،
0: لا يلعب في الظل، هذا وين ضايع معه؟ اللي تحت مكشوف واغلب الاشياء يكلمونه،
1: بس هو الصغير هو
0: والكبير اللي انظر عليه.
1: اي بس نتكلم عن فكره اللي في الوسط ذا، كيف يبغى يتعايش مع ذا؟ او تلاقيه ممكن تمرن، صار عنده مرونه اكثر، صح؟ يتعامل مع الكبار ويتعامل مع الصغار، كيف؟
0: ما حد يمه في الحلال، ماخذ راحته هو. هو ماخذ راحته، ما حد يمه.
1: شكلك الاوسط في البيت.
0: اي نعم،
1: عشان كذا عارف التكنيك.
0: لا تعلم احد. فمساله الكلام الوالد احيانا يكون دقيق معك، وممكن أن تستفد درس تعلمته من الوالد من جيل القديم، وحتى الأهل يعني ما زالوا يعدلون شيء من حياتك، يعدلون. شف يعني في أشياء أنت صرت تسويها طبيعي، تكيفت مع الأصدقاء اللي عندك ومع المجتمع والحياة العصرية، لكن لها يتدخلون ويغيرون، يقول كنت بتسوي كذا، هذا ما يصح تسوي يا ولدي. 011-40-53 أبو عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يطول لي عمركم، تحياتي للجميع.
0: الله يحييك يا عبد الله.
2: الفرق بين الماضي والحاضر واضح عيالا، ترى النعمه اللي حنا فيها الان هي الفرق.
0: الحمد لله، الحمد لله على النعمه،
2: بس من فضل الله علينا وفضل توجيهات حكومتنا الرشيده. اول كنا نشوف حاجه قدامنا ما نقدر نشتريها،
0: نعم.
2: اباءنا واجدادنا يشوف الشيء قدامه ما يقدر يشتريه.
0: نعم.
2: والآن
0: نعم.

0: انفضل
1: الحمد
0: الله،
1: لله الحمد
0: نعمة
1: لله
0: نزلت علينا، نعمة نزلت
1: الحمد
0: علينا
1: لله، الله
0: فعلا،
1: يديم
0: فعل
1: علينا
0: الله.
1: حكامنا يا كريم،
0: تحياتي للجميع،
1: الله
0: تحياتي
1: يحفظك ابو عبد
0: للجميع.
1: الله يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. عن العادات والتقاليد في مجتمعنا، وش العادة اللي تراها اندثرت اختفت في هذا الزمن في هذا العصر، ما عاد هي موجودة الان بين الاجيال الشابة الاجيال الناشئة، ما عاد صاروا اليوم ياخذون بعض العادات والتقاليد اللي كانوا عليها الاباء. انا هذا السؤال موجه للاباء، لانك ما تدري انت عن ظروف الابناء.
2: كان اول يجيكم مفاتيح وذبايح وعلوم طيبه، فهمت؟ الحين اوبن بوفيه ولا لا بوكس ولا، فهمت؟ ولازم يعني صار الاكل كله من برا، ما عاد هو زي اول. كان اول يعني تخيل الحين يا رجل، الحين قبل فتره واحد يكلمني،
1: اترك البوفيه والذبايح ما زالت موجوده. شوف القهوه الان، القهوه السعوديه ما عاد صاروا يشربونها الشباب، سيطلعوا الكافيهات وعلى البلاك القهوه السوداء، ما عاد في القهوه السوداء. هذا من ضمن الاشياء اللي تغيرت الان.
2: خلني اصدمك يا رجل،
1: بعد
2: الكاسيت.
1: ايه
2: الكاسيت، شاف والله هذا واحد من اخوين الله يمسيه بالخير يقول جيت اجي اوريهم الكاسيت، شافوه عيالي يناظرون فيه، يحطون على عيونهم، يبغون يعرفون وش ذا، فهمت؟
1: الله.
2: اللي ما هم دارين وش هذا الاختراع.
1: لا الكاسيت اللي قبل ذا حق الاغاني ما عرفوه،
2: عرفت؟
1: يحسبون
2: يعني
1: النظاره،
2: وهذا احنا
1: دربيل.
2: عرفت اللي حطوه على عيونهم كذا، يجيبون يطالعون فيه، يبغون يشوفون ايش اجل، ما لحقوا على حق مكه والمدينه ذيك، عرفتها. فترى هذا الموضوع ترى من قريب، يعني مو بعيد، يعني نتكلم على 20-25 سنة يا جماعة، هذا التغير يعني بشكل كبير. الطفل الآن أو الابن الآن جابه 6-7 سنين يشوف الكاسيت، هذا وشه اختراع صاروخ ولا وشه ولا إيش ذا الاختراع العجيب الغريب. 011-40-53 أبو صالح.
1: صالح
2: ولا أبو صالح؟
1: صالح أبو رياض.
3: أبو رياض،
2: مساك الله. أبو رياض، هلا هلا بالعديل.
3: كيفك يا طيب؟
2: هلا هلا يا طيب. يقول لي علي عديلك، اسمع.
1: يا مرحبا يا أبو رياض، الله يحييك.
3: أستاذ علي جدوعي تقريبا صح؟
2: إيه إيه علي جدوعي.
3: الله يعطيك العافية. بالنسبة للبرنامج هذا القديمين انتهى جيل القديمين، ما عاد له شباب قليل يعني انتهوا الأول، يا الله يرحمه.
2: كيف انتهى؟ لا لا بالعكس بالعكس.
3: الشباب لا، جيل الشباب ما نقول فيهم خير وبركه، لكن الجيل القديم احسن ب 70 سنه و80 سنه، لانهم حقين شعب بالليل والنهار، شغالين بالليل والنهار. والشباب هذول طال عمرك الله يعطيهم الصحه والعافيه، ما نقول فيهم متعلمين ومتفقين، لكن تتكل عليه في حاجات يمكن بعضهم، ولكن البعض الثاني ما بنفسه.
2: لا لا لا، يمكن ظروف الحياه اختلفت ترى يا ابو رياض.
3: صح صح صح.
2: يعني كان أول ممكن ما في مجال يعني إنه ما كانت الأمور متاحة زي الآن. الآن الخدمات صارت موجودة، الآن الواحد يطلب بالتليفون كل شيء يجيه في البيت وهو جالس. أول لا، كنت تروح الساعة 8 في الليل تروح تجيب تميس ولا تجيب خبز ولا من الفجر تجيب صامولي.
3: المطعم مقفل الساعة 8
2: قبل المدارس وقبل الشغلات ودنيا، وكانت أول يعني، بس ما كانت في خدمات زي الآن.
3: لا خدمات، بس الحين خدمات شيء يعني باهظ، يعني شيء يعني في كل طلبات موجودة.
2: صحيح. الآن وأنت تطلب طلب وهو في الصين يجيك وتجالس مكانك.
3: من أول يا أستاذ خالي أستاذ طلال،
1: نعم.
3: من أول بليش قليلة، ما يجب الحين قليلة ما يعني.
1: أي نعم صحيح. طيب الآن أبو رياض، الآن كيف شايف عيالك في ظل هالحياة العصرية؟ تكيفوا ولا تقول والله يا ليتهم عاشوا مثل ثقافتنا وعاداتنا؟
3: لا والله عاداتنا كلها مرمى ولا ظهرهم.
1: سم
3: العادات الأولى عندنا ما يحتفظون بها.
1: أفا وش العادة طيب اللي من أول ولا شفتها مثلا الآن بين الأجيال، بين عيالك والأجيال الجديدة؟
3: كرام الضيف، لا دق الباب حزيت قلت تفضل حياك الله، لقاه وجاه.
1: الله ما هي في هذه الحين؟
3: هذه موجودة بس في بعض المحلات، لا عيالي موجودة فيهم بس بعض الأجيال ما تشوف. تقول وين أبوك؟ قال لي ما في، خذ أخرى مشوار.
1: أها ما في كرام الضيف، يعني جاء ضيف عند الباب ما قلطوه، قال والله الواحد مو موجود خلوه يبعد.
3: ايوه نعم، عيالي لا حد دق في الباب، اللي يعرفني ولا ما يعرفني، لا حد دق على ابو رياض، تفضل موجود موجود، تفضل تفضل.
1: اي ما شاء الله عليه.
3: اذا كان بعيد ادق عليهم، اذا كان بعيد اقول سووا كذا سووا كذا.
1: ما شاء الله تبارك الله،
3: هذه العاده متمسكين بها.
1: حلو، طيب وش الشيء

0: الموجود الآن بين الشباب في هذا الجيل تتمنى أنه موجود على زمنك وعلى أيامك؟
1: احترام الكبير واحترام
0: كلها احترام.
2: لا لا لا
0: كلها احترام. أنا في شيء الآن موجود عند الشباب، عند الجيل الجديد، الجيل الناشئ، تقول يا ليته موجود على أيامي يوم كنت شباب.
1: الجوال
0: اي والله يا ليته على أيامك.
1: ايوه هذا
0: جوال
1: طال عمرك.
0: اي نعم صادق اي والله، هذا مناقصكم بس الجوال انتم على ايامكم.
1: لا لا انا الحين ما ادري الجوال الا بعد 25
0: سنه. صحيح.
1: نعم صحيح.
0: صحيح نعم الجوال فعلا فقده.
1: نعم نعم الجوال.
2: ابو رياض.
1: اي نعم.
2: انت الحين ما شاء الله عندك اولاد واحفاد.
1: اللهم لك الحمد.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يصلحهم.
1: اللهم لك.
2: لما تقعد وسطهم تفهم ايش قاعدين يقولون ولا ايش بعض الاشياء اللي يقولونها؟
1: الكلام كله يعني سويناه وفعلنا وكلها سوالف ما تعجبني كلها واقوم اخليهم. والله العظيم يا المطعم ذا الفلاني يا الحاج الفلاني كلها سوالف. والله العظيم جيت تتكلم في الدراسه، تتكلم في اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، القران، في حاجات هذا جديدكم. قالوا هذا ان شاء الله جديد ملحقنا على ملحق الله.
2: ما قالوا لك انت قديم؟
1: ها؟
2: ما قالوا لك انت يا جد قديم ولا يا ابوي قديم؟
1: انت والله يقول حتى لما البس قال انت هذا البس قديم، وهذا يا عالم خلونا في عالمنا الاول. الله يهديكم.
0: يتقهون معك يا ابو رياض ولا قهوتهم السوداء؟
1: لا لا القهوه السوداء هذا مش يقول، القهوه السوداء على الحاله متقهون فيها. ما تقهون
0: شلون؟
2: ما يتقهون معك.
0: ما يتقهون معك؟
1: شربت القهوه السوداء قعدت 24 ساعه باقي النوم.
0: ما شكلنا ورط فيها.
1: من
2: لا لا ما في الا الخير. الله
0: طيب طيب
2: الله يحفظك
0: الله يطول عمرك. شكرا لك على اتصال مشاركه معنا، اهلا وسهلا.
2: 011 40 53.
0: طلال
3: مرحبا حبيب قلبي.
0: الله يبقيك، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
3: يسعد مساكم اساتذتنا الكرام.
2: هلا طلو.
0: هلا وغلا
3: حبيب قلبي.
0: من وين ينبع؟
3: من ينبع.
0: ونعم
2: ما تذكرت صاحبنا. طلو
3: طلو يا عيون طلو.
0: ما نملو ولا نملو. أهلا وسهلا يا طلال، حياك الله.
3: يا مرحبا ألف يا هلا وغلا حبيب قلبي. أنا بكلمك عن الماضي والحاضر. الحاضر أفضل من الماضي كثير كثير.
0: أنت من جيل الحاضر؟
2: لا
3: أنا من جيل أنا كل جيل أعيشه.
0: لا لا أنت
2: لحظة لحظة أنت من جيل هذا شكل من اللي كره الزمان الماضي، عارف؟
3: لا بقول لك ليش.
2: إيه
3: ما كرهته بعد ما عرفت الحاضر، وبرضه ما كرهت الماضي، بس كانت في فرص لو كانت.
0: أنت طيب تصنف نفسك عشان نفهم، بس تصنف نفسك من الماضي ولا الحاضر؟
3: لا الحاضر طبعا.
0: من الحاضر.
2: اي حاضر يا ابو.
0: طيب
2: حاضر
0: ليش طيب انت تكره طبعاً. الماضي طيب
2: هذا هذا هذا من يمكن من يمكن هو جدي درسوا سوا.
3: يا حبيب لا جدك.
0: ها طلال
2: قديم طلال شكله.
0: كيف تقول انا من الحاضر وتكره الماضي؟ طيب شو السبب ما عشته؟
3: موديل 1385 حبيب قلبي. انا ما اكره الماضي لكن عايش الحاضر، واقول لو كانت الماضي عشناه في نفس الوقت اللي احنا عايشين فيه الان كل شيء مهيئ لنا كان تعدينا اكبر الدول.
0: ما نقدر نقول نحكم بهالطريقه، ترى كل جيل له اختصاصه وله خصوصياته، وكل سبحان الله يا اخي جيل له سماته. ما نقدر نقول لو كان هذا يا ليت يرجع في الماضي، ما يمكن نختلف في هذا.
3: لا
0: هذه طبيعه الحياه اصلا بشكل عام.
3: أنا ما أقول يا ليت نرجع للماضي، إن شاء الله ما نرجع للماضي، لأنه كل ما تقدمنا كل ما تطور كل ما تقدمنا كل ما كان الأجمل قادم.
0: وش الشيء طيب اللي كان في الماضي وأزعجك؟
3: أزعجني إيش هو؟ أول شيء وقبل كل شيء حرية الاختيار، حرية إبداء الرأي. عادات وتقاليد
0: من العائلة تقصد؟ من الأسرة؟
3: مو من الأسرة، من المجتمع. العادات والتقاليد عدمتنا، العادات والتقاليد
0: مو كلها. مو كلها يا طلال، عاد انت وراك انت كذا، انت بتحايل على المجتمع كله.
3: قل لا اله الا الله.
0: اي مو كلها، ما نقدر نحكم على المجتمع بالتصرف هذا وبالاطلاق الحكم ان كل العادات والتقاليد انها هي قيدتنا، ما يمكن.
3: طيب اوكي اسحب الكلمة هذا عشان خاطرك، ماني بس عشانك اسحبها.
0: الله يحفظك، عشان المجتمع كله مو بنا
3: احنا كمجتمع. كمجتمع سعودي في عصرنا كان المدن المتحضرة زي جدة والرياض المدن الرئيسية، لكن برضو ما كانت فيها الأمور اللي الآن بنعيشها.
2: طلال، يمكن أنت قصدك يمكن تتكلم عن تجارب شخصية لك أنت، بحكم أنه المجتمع اللي كنت عايشة أنه زي ما كنا زمان تجلس في المجلس ولا كلمة. يعني قصدك زي كذا أنه كان في قمع، ما كان في أحد يقدر يتكلم، حتى وانت طفل أو شاب تبغى تقول رأي ما أنت قادر.
3: قمع وراي مو مسموع وفكرة مين ولا أحد يسمح لك.
2: أي هذا الشيء اللي ممكن أنت مريت فيه. طبعا إحنا ما نقدر نعمم التجارب هذه على الجميع، في أسر كثيرة من زمان كانت يعني من نوع اللي تأخذ تعطي مع أبنائها.
3: أيوة في كلامك صح. أي. نادر جدا، والأسر دي ما نقول إحنا نشيل أنفس، لكن هذه أسر متحضرة، أسر
2: فإحنا نتكلم معك يا طلال على تجاربك الشخصية. أنت تقول والله زمان أنا ما كنت

0: اي ما نقدر نقول لا. واذا قلت تتحرك واذا تكلمت ممكن واحد يدخل عليك اكبر منك عشان يدخل عليك، لا تقدير ولا احترام ولا مشاعر ولا
1: يعني. كانك تقول يا طلال بانه كانوا الاباء يفرضون علينا اراءهم تصوراتهم علينا احنا يا الابناء.
0: نعم مو الاباء يا اخي الكريم، لازم تفهمني. انا لما قلت العادات المجتمع انت عرفتني، قلت لي لا مو كل المجتمع. مو الاباء، الاباء كيف تاثروا؟ تاثر من اللي حوالينهم، اللي حوالين نفس الشيء. تاثر الجميع من بعض، هذه قاعده عندهم.
1: فهذا اللي أزعج كان عموما طلال، أنه ما كان في حرية الاختيار في ظل الخيارات المتعددة، مع أنها كانت محدودة أصلا في تلك الفترة، ما كان عندنا خيارات واسعة يقدر يختار الواحد اللي يبي ولا يقول هذا أحتاج ولا ما أحتاج، ما كان فيه أصلا. يعني حتى طبيعة المجتمع اللي عندنا معروفين، يا دوام ولا بيت ولا غرض شخصي وبس، والالتقاء يدوب تلقى خويك ولا صديقك ولا جارك تجلس وياه، يعني كانت اللمة محفوفة.
0: صح صحيح، هذا برضه من الأسباب.
2: في شغلة مهمة يا طلال، إنه لو كانت الخدمات اللي موجودة الآن زمان كانت في العهد، ترى بيصير فيهم لحظة كانت بتصير نفس الموضوع، لأنه الراحة والنعم الحمد لله اللي احنا فيها بتعطيك، إنه الآن أصبح الجيل ما يفكر زي ما كنا أول نفكر، أو إنه كيف نتعاطى مع الأفكار، هو أصبح حتى عنده آفاق أبعد.
0: معليش بقاطعك، إيش عرفك إنه ما يفكر؟ أنت تعلم اللي في داخل الجيل الشباب ده، الجيل الشباب هذا يكون بعلمك أنا أب لابنين، اللهم ربي لك الحمد
2: ما شاء الله،
0: فضل رب العرش العظيم، شايفهم وشايف اتجاهاتهم وتصرفاتهم، ما أقول لك إنهم 100% لا، فيه ترفيه، فيه ترفيه عن الذات مع أصحابهم، لكن فيه أشياء مهتمين فيها وحاطينها
1: في متابعة، يعني
2: عارفين ايش يبغون، هم
0: في متابعة، هم اصلا متابعين، هم مهتمين بالشيء، مو بس اولادكم بعلمك، جميع الشباب اللي بنشوفهم والغالبية الا ما رحم ربي اللي ايش اللي معطينا اللي معطى الثقة بنفسه بيبرجلك وبيديك.
1: ترى ما يستغنون كذلك الابناء عن الاباء، ترى الاب يعني ممكن يعطي من عصارة الخبرة والتجارب يستفيدون منها الابناء، يعني من الدروس.
0: انا حاجة واحدة علي اقول لهم عليها بس فقط، وأهتم فيها وأكون حريص عليها، لا تأذي أحد، وأعطي حق ربك صلاة وذكر وتسبيح، بس هذا أهم شيء، لا تأذي أحد ولا تظلم أحد.
1: نعم صلاة. نعم بيض الله وجهك يا طلال، الله يخليهم لك تفرح فيهم يا كريم.
0: وكن بعلمك أستاذ الكريم
1: سم،
0: وكن بعلمك المجتمع كله زي كذا الحمد لله، الآن الشباب اللي طلعين كلهم متعلمين
1: الحمد لله، الحمد لله نماذج واعية ومشرفة، والأسماء والشواهد كلها موجودة الحقيقة. نعم
0: وعبقريين
1: ما في شك، نعم
0: تعطيهم الفرصة،
1: وهم أثبتوا أنفسهم يعني على محافل دولية، منها أيضا الفائزين في آيسف، يعني حققوا جوائز عالمية، يعني أمثلة يعني والشوهات كثيرة في هذا.
0: الحمد لله،
1: الله يحفظك يا طلال، شكرا لك على الاتصال وعلى
2: المشاركة معنا.
0: حبيب قلبي يا طلو، انت يا عيون طلو،
2: سلام يحفظك، هلا وسهلا. 011-40-53 ونقول مساء الخير يا أحمد.
3: مساء النور
2: يا هلا وسهلا،
3: الله يسلم.

0: لا هو اللي قبل شوي كنا نتكلم عنه.
1: الله الله، انا تايع على قولهم.
0: طيب وش صار عليك؟
1: لا لا والله، اخذنا من هذا الخير واخذنا من هذا الخير، لكن في شيء من اول كان موجود في مجالس العرب ومجالس شيباننا، وهذا كونه ان المجلس فيه رجال دائم موجود في صدر المجلس اما شاعر ويدلي بدلوه، ولا راوي ويروي روايته، ولا يعني احد يعني يحكي عن تجاربه في الحياه، والبقيه مستمعين.
0: احمد احنا نبي نتكلم عن تجاربك الان، يعني بحكم انك انت تقيس بين الجيلين.
1: ايه انا هذه تجربتي، هذا شيء انا افتقده.
0: يعني الان اصبحت المجالس ما في كذا.
1: انا ليش اقول لك ولد شايف؟ جوابي جواب شايف.
2: كنت رافق الوالد انت المجالس يا احمد ولا لا؟
1: الله أكبر.
2: إيه، وكانت المجالس يعني فيها الشعراء وفيها أهل الرواة وفيها القصص والحكم والأمثال، يعني فيها دروس.
1: الله أكبر. أبوي شاعر الله يرحمه، وكان
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: ولو أبوي ما هو موجود.
2: طيب الآن أبي تعلمني الحين الدروس المستفادة من هالمجالس. المجالس هي مدارس يعني في تلك الفترة، والوالد الله يرحمه ما زال محافظ عليها. وش تعلمت من هالمجالس يا أحمد؟
1: والله شوف، بعد ما شفت الفرق بين المجلسين، الآن في المجلس كل اثنين ثلاثة يتكلمون لوحدهم، كل اثنين ثلاثة يتكلمون لوحدهم،
2: أو من شغلين في الجوال،
1: ولا من شغلين في الجوال. عرفت؟ أنا بما أني ولد شايف تراني جالس كذا.
2: ما جاوبت على سؤالي ترى، وش استفدت أنت الآن من المجالس اللي تعلمت منها، اللي فيها القصص والحكم والرواة؟ وش تعلمت؟
1: والله أكبر، تعلمنا الكرم، وتعلمنا الرد المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب.
2: ما شاء الله.
1: تعلمنا أن الأولى في الأولى، الأولى
2: ما
1: في
2: شاء الله.
1: الكلام
2: ما شاء الله عليك.
1: في واحد أكبر منك يتكلم هو، في واحد أوجه منك تقدمه هو.
2: ما شاء الله عليك يا أحمد.
1: هذه أشياء والله نستقبل.
2: طيب هذه تقدر تورثها لعيالك؟
1: الله اكبر. انا للحين عاد
2: لا لا، ان شاء الله مستقبلا يعني تقدر تسوي مثل كذا، مثل ما سوى الوالد.
1: انا حريص والله، اني يعني انقول العيال اخواني الان اصغر مني.
2: شكلك انت الراوي في المجلس. ها
1: الله اكبر. لا والله ما ظل لنا عاد نلقاها للحين.
0: اصلا يقعد في المجلس، اسمع، يقعد في المجلس ما في احد، عرفت؟
2: لا يقول عيال اخواني.
0: يا رجال شوي يقعدون معي، شوي يطلعوا البلاي ستيشن يلعبون. يا عم يا خال،
1: والله انه تعال تعال انزل لي فيفا.
2: وين الحكم؟ وين الشعر؟ وين ذا الراحة؟
0: راحت.
1: لما تكلمت شوي قال طالع الاضراط حقت مش البسر ذا. ما عاد في يعني الان هو يستغرب، انت ايش بك كذا تتكلم بالطريقه هذه؟ عرفت ايش يقول ذا؟ ايش يبغى ذا؟ شوفونا ببجي
2: الحين بعد صاروا لا يطلعون في المقاهي، يعني ما عاد في ذيك المجالس يعني اللي تحتضن هالجلسات اللي فيها. اي نعم
1: نعم.
0: لا ولا احمد،
1: وفي هذا المجال انه اصبح يعني صاحب التجربه، ما هو مقدم في الكلام، صار يتكلم اي احد يقدر يبدي رايه، اي احد. طبعا هذا تناقض مع المتصل اللي قبلي، غلط ان اي احد يبدي برايه. انت يعني الان المجلس مفتك من اول الى اخره، يجي يتكلم انسان يعني ما له تجربه ولا له خبره في شيء،
2: بس يبي يتسيد المجلس بالكلام،
1: تصبح غوغائيه فقط. مجرد ليش ان نقضي ذا الليله بس
0: احمد
1: اصبح
2: التعاليل
1: على قولك.
0: اسمع،
2: برنامجنا
0: لو سمحت، انتبه يا احمد،
2: برنامجنا لو سمحت، يعني
0: احنا
2: يعني قلنا اوكي تسمع شعر وقصص وحكم، لكن ما
0: اسمع احمد. حتى في صب القهوه، فهمت؟ تتفاجأ انك انت الكبير تصب، فهمت؟ وهذولك جالسين متسدحين ما هم دارين وش السالفه، فاهم؟
1: بروتوكولات القهوه تجيب لي المطره عند الان.

0: احمد
1: ايش في تعليل يا احمد؟ احمد ايش في تعليل؟ ايش قلت عنه تعليل؟ ايش فيه؟
2: لا لا قصدي ان انا البرنامج اسمه تعليل.
1: اي يعني في شيء يعني في خاطرك ولا ايش؟
2: بس انا ما
0: بعد ايش بعد ايش بعد ايش
1: الله يحفظك يا احمد يطول عمرك. ما فيك شك نمزح معك يا احمد الله يحفظك يطول عمرك.
0: جرحك وصل. اسمع جرحك وصل يا احمد.
2: يا رجال انت ما كبر.
1: الله يحفظك يطول عمرك يا احمد. شكرا لك على اتصالك. شكرا
0: شكرا لك.
2: اهلا
1: وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. وبس كذا تعليل في المجالس.
0: اي على طول. ايه حطه كذا فهمت.
1: هاي خلطة هذه.
0: عارف هذاك باص عيون؟ عرفت النظام اللي واحنا قاعدين نسوي نضحك.
1: ها عاجبك انت طبعا جوك يا ولاد سم. ابو طارق
3: مساء الخير.
0: مساء الله بالنور. هلا وسهلا.
3: الحال طيب كيفكم؟
0: حياك الله.
3: انا مع الماضي.
0: كم عمرك؟
3: انا عمري الان فوق 50.
0: اكيد
1: توك مو بالماضي. الماضي توك في الوسط مخضرم.
3: يعني الماضي والله شوف يا اخي لما تذكر بعض الاشياء.
1: الماضي قبل البيجر ولا وقت البيجر؟
0: لا الماضي ايام الاتاري.
3: وين البيجر وين وين الجوالات
1: توك 50 انت.
3: كانت ايام الحلوه يا اخي الاجتماع الالفه.
1: متى ب 50 يا جل؟
3: اسمع يعني كان في الفه يا اخي. ليش؟ اول شيء اجتماع العائله بصفه عامه، الأمهات، الآباء، الأجداد، الجدات، الأولاد في اجتماع. الآن ما عزي أولادنا الآن كل واحد ماسك جواله وكل واحد يأكل على مزاجه ولا لا؟ هذا الحاضر الآن. أفا أفا. ولا لا؟
1: معقول يا أبو طارق؟
3: نعم معقول هذا الحاضر.
1: يعني في المجلس عندكم كذا ولا في البيت ولا وين؟
3: نعم نعم نعم معروف هذه.
1: ايه.
3: يا أخي كنا قدام نروح مع العشيوب الله يرحمهم وياخذنا معهم للمناسبات ونسمع. أيه. القصص ونسمع يعني اشياء يعني تعلمنا منهم شيء كثير يا اخي. الان ما في حتى الاولاد تقول تروح معي قال انا والله مشغول.
1: طيب ابو طارق يقول يقولون طبيعي يا اخي جاتنا هالجوالات فينا نسحب منهم الجوال طبيعي هلهم في الجوالات يلعبون وخلهم يتواصلون.
3: لا يا اخي احنا نبغى نعطيهم ثقه الاولاد يا رجل.
1: اي طيب هذه مسؤوليتك انت. لا مسؤوليه هذه مسؤوليه الاب الان يا ابو طارق.
3: طيب وانا وش اقول لك انا؟ اقول لك نبغى نعطينا الثقه.
1: ايه.
3: انت تقول لولدك الان ابغى تمشي معي عندي مناسبه قال اقول لك والله انا مشغول.
1: ايه.
3: والله انا موعد زملائي والله انا قدام ما عندنا الكلام هذا يا كلام.
1: ايه.
0: ابو طارق
3: تسمع اتفضل.
0: كانوا اول ما شاء الله الصغار كانوا نحاف.
3: طيب
0: من كثر ما يلعبون.
3: طيب.
1: ما حد يسوي لهم حنيذة والله من أول. ها
3: والآن مع المواكل الهمبرجر
1: ما همبرجر والله الحنيذ يا أبو طارق الحنيذ.
3: أولاد يا أخي صغار يعني ما شاء الله أجسامهم تقول يا ولد كم يعني يا أخي صراحة يعني إيش أقول لك. والماضي يا أخي أنحن الماضي صراحة.
0: طيب نرجع له
3: بس الحاضر لكن والله الماضي إني أحن له. ليش؟
0: كيف نرجع له؟
3: أول شيء والفة يا رجل. تحصل خولتك عمومتك جداتك خالاتك قصص يعني نسمع منهم حاجات ما يسمع عنها الآن الجيل الجديد هذا.
0: أبو طارق متى آخر مرة طبعا. جلست في مجلس ومسكت جوالك؟
3: دوبي الليلة وانا الليلة أنا في مناسبة الليلة أنا في مناسبة والله أن كل واحد على جواله.
0: وان طلعت جوالك وقمت تطالع.
3: ها؟
0: وان طلعت جوالك و
3: وش نسوي يا أخي؟ كل واحد يعني إيش أقول لك؟
1: طيب يا أبو طارق
0: افتح سالفة.
1: أي أبو طارق أبو طارق أنت الآن تقول كل واحد المجلس منشغل بالجوال ما عاد في واحد يتكلم يا أخي ما في أحد يقود المجلس بالكلام وبالحوار ما في.
3: يا رجل
1: وليش ما تمسك المجلس انت الان تعطيهم قصه ولا سالفه ولا تعطيهم موضوع يتناقشون؟
3: حتى الان يقاطعنك الان
1: بعد
3: انت تتكلم يقاطعنك.
1: اجل ما انت ما شغل في الجوال مركزين معك
3: يا اخي الان. ها. حتى يقاطعنك في الكلام يا رجل.
1: اي انا اقول لك الان هذا اللي قاطعك معناته ما شغل بالجوال مركز معك في الكلام.
0: اللي قاطع في السالفه مو داري. خلص الجوال قطعه.
3: اقسم بالله اني امن يعني احن للماضي يعلم الله.
0: اسمعني أبو طارق خلك فضل معنا في تعاليل ونسولف عليك وتسولف علينا دائما.
3: تفضل
0: عرفت واقعد تابعنا في البرنامج دائما وتونس معنا.
3: دائما اتابع برنامجكم هذا باستمرار، انا معكم البرنامج خلاص. هذا وانا من يعني انا من متابعين هذا البرنامج. فوالله العظيم يا اخي اني لما اتذكر زمان وفي ايام الطفوله يعني شيء يا اخي. الان اولاد اخوك ما عاد تعرفهم، اولاد اختك ما عاد تعرفهم بالاسماء، تعرف يعني ايش
0: المطلوب ولا تمون عليهم ها.
3: ويا رجل خلاص انتهى. ما عاد يا اخي والله حتى زيارات ما عاد زيارات يا رجل، لا من اختك ولا من اخوانك ولا، واذا في زياره زياره خفيفه ويجي يا اختك ولا تجي يلا يجي اخوك بس.
0: ما شاء الله كم عندك ابناء انت؟
3: ها
0: كم عندك ابناء ما شاء الله؟
3: والله الحمد لله عندي
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: ست بنات
0: الصلاة عليك
3: الحمد لله، وعندي بشرك عندي اثنين اولاد.
0: كيف كيف كيف تتعامل معهم يعني؟
3: ما اتعامل معهم، كل واحد معه جوال يا اخي وش اسوي؟
0: ولو تصير تخيل
3: اني ها
0: اسلم
3: تفضل اقول يا يعني انا اقول لك يعني يجي الغداء اقول للاهل يلا حضروا الغداء، اتغدى انا والاهلي الحاضر، واحيانا تقول للحرمه والله انا ما ابغى غدا. طيب الاولاد قالوا ما يقولون ما يبغون الغداء، طيب وش نسوي له؟ ايش رايك
0: ياكلون العصر؟
3: ما وش نسوي؟
0: ولا يطلبون من برا؟
3: ما لا لا والله من برا، والله من برا.
0: حلالك يا ابو طارق
3: وين الاجتماع هذا؟ تفضل
0: اقول حلالك يا ابو طارق.
3: طيب وش نسوي يا رجل؟ وين الاجتماع يا اخي؟ والمناقشه والحوار وين هذا؟
0: الله
3: افتقدناها نهائيا يا رجل.
0: الله الله
3: ولا
0: الله
3: لا والله افتقدناها يا اخي. والله اني اقول لك اني احن انا الماضي. ليش؟ لان احنا كنا نجلس مع الاب
1: ما قدرت تتكيف مع الجيل الجديد يا ابو طارق والعصر الحديث ما قدرت.
3: وش نسوي؟ وش نسوي؟ لازم نمشي على هواه. ايش نسوي يا رجل؟
1: ما قدرت يا ابو طارق. حاولت يمكن
3: حاولنا ما في فايده يا رجل، كل واحد يجوع على جواله.
1: وش حاولت تاكل برجر بس؟
3: وش يا رجل يا رجل والله خلا والله يا اخي نحن نحن الماضي يعلم الله. الان الحمد لله في نعمه وفي امن وفي امان وكل شيء متوفر الحمد لله بفضل الله. لكن وين الالفه يا رجل؟ نعم. وينها؟ ما عاد في كل واحد على جواله، كل واحد في غرفه والبنات نعم. في غرفه والاولاد نعم. في غرفه. طيب ايش الحل؟
1: الحال طال عمري نحاول على وشو ظهر انت جماعه قد وصل مسرور بالقسم ثم صون ثانيتهم من الحكم بسد وقامنا على طول خصاص الفجر ما تقول يا رب نحي متوع حقيقه بس يحتاجوا فقط الى الحوار نتحاور معه خصوصا من الاباء. انت تعطيهم الثقه وتجلس وياهم على طاوله واحده في تشجيع ما يكون يعني كانك تصادقهم ما في اسلوب القمع انتم ما تصحون وما تعدون هالجيل المرحله ويا ليت نرجع للماضي ما اتوقع ان هذه طريقه يحفيها نقطه التقاء. فالواجب علينا احنا الاباء احنا الاباء ان نمد هالجسر بيننا وبين الابناء ونعطيهم من تجاربنا ومن حياتنا ومن خبراتنا هم يستفيدون منها وينطلقون في هذه الحياه العصريه.
3: لكن متى اجلس معك الولد والله متى؟
1: هذه مسؤوليتك انت ما تسالني انا. لا مسؤوليتك انت لا ما في كذا هذه مو بطريقه لا في تعالج الاخطاء يا ابو طارق. ابو طارق تعالجها باسلوب تربوي تعالجها بحوار باحترام لهذا الجيل شيء من الحب والالفه يسعد هذا الجو العائله بشكل عام.
3: والله نحن في
1: معانا لا تمهم معانا تقدر ان شاء الله يا ابو طارق تقدر تقدر تقدر يا ابو طارق تقدر الله يسلمك
3: يا رجل الله
1: طيب الله يحفظك يطول عمرك يا ابو طارق
0: سعد سعد
1: ابو طارق ابو طارق
0: ابو طارق ابو طارق
1: الله يرحمك
0: روح اتزوج وخلاص بس
3: عندي ثنتين والله شيبوني والله قسما بالله العظيم اني شيبوني
0: صل على النبي وقتك سعيد حبيبنا وسعدنا بسمع صوتك يا ابو طارق
3: سعدنا والله بلقائكم والله العظيم لقائكم
1: اهلا الله يحفظك يا ابو طارق يطول عمرك
3: واعماركم
1: يا مرحبا يا مرحبا
3: وانا من المتابعين لكم ليليا ترى
1: الله يحييك يا ابو طارق يطول عمرك
3: ما شفنا نحن
0: نطلع يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا
3: وبيض الله وجهكم
0: وسهلا
3: زورونا يا اخي المنطقه الجنوبيه
0: باذن الله باذن الله
3: زورونا يا اخي
0: باذن الله وفقك الله.

0: بالتوفيق بشكل أفضل.
1: أهلا وسهلا أبو طارق.
2: 011-40-535 سعد.
0: هلا أبوي، سلام
2: عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله.
0: كيف حالكم؟ عساكم
2: طيبين. حياك الله
0: سعد أبو قمي، أتكلم كنت ربا.
1: ونعم
2: ونعم ونعم، الله يحييك.
0: أول مرة أتصل على إذاعة.
2: يا مرحبا، أبرك الساعة.
1: ساعة مباركة.
0: الله يبارك فيكم وطول أعماركم. إذا صار فيه لخبطة عندي في الكلام
2: لا بد، إحنا معك. السلام.
1: لخبط وخذ راحتك.
0: الله يوفقكم وطول أعماركم إن شاء الله.
1: ها، وش وضعك مع الوضع حقنا؟ تكلمنا بين الجيلين والمفارقات اللي صايرة، هل في مفارقات ولا ما في؟
0: أنا عشت الجيلين، الجيل الأول والجيل الثاني.
1: أي جيل أول والجيل الثاني؟
0: أنا عمري الحين 60 سنة.
1: ما شاء الله، العمر كله ما شاء الله، الصلاة على النبي.
0: الحمد لله.
2: مخضرم يا سعد الحين.
0: مخضرم.
2: ما شاء الله عليك.
0: وعايش مع الجيل ذاك، أني واحد منهم.
2: ما شاء الله. حلو. ما شاء الله.
0: والله كلها سناب، إنستغرام، تيك توك.
2: الله الله الله الله الله الله الله الله يا سعد. وشلون وشلون ما شاء الله تكيت على طول مع هذا الجو.
0: والله تكيت خلاص مع الجيل
2: الجاي، وش نسوي؟ اي الجيل اثر عليك ولا من نفسك انت رغبه شخصيه تحب تطلع على المتغيرات اللي صارت؟
0: انا رغبت في الشغله هذه.
2: اي
0: والجيل برضو اجبرني على ذلك، يعني عيش الحال.
2: ما شاء الله، ورجعت شباب مع هالمواقع التواصل والحياه.
0: ولا اقوم اوسوس في نفسي واكل في نفسي واقوم هذول اسوي وهذول احط العيب.
2: ما شاء الله عليك. تصدق انت الان بهالطريقه يا سعد قدرت الان تصادق عيالك؟
0: الله انا وياهم دحين ما كان يبون، كان يصدق لهم.
2: اي لانك تكيفت معهم وعشت مع الاجواء اللي يعيشونها هم.
0: والله والله انا عايش معهم دحين كاني واحد.
2: شكلهم اللي غيروك انت ولا لا؟ هم اللي ربوك.
0: لا والله انا اللي تغيرت.
2: لا ماشي معهم انت الحين.
1: الظاهر انه هو اللي علمهم الحركات والتطبيقات والشغلات. ها؟
0: يا ولد انا شفت الرئيس طلع له كل واحد جواله وشايله وله بيمبي.
2: اي.
0: قلت يا ولد اذا كان وضع كذا لازم تكيف معهم.
2: أيه.
0: لازم تاخذ جوالك معاهم وتراسلهم على السناب وتراسلهم وتمشي معاهم وتصادق وتسوي معاهم جروب وتسوي معاهم.
1: تلعب معاهم بلاي ستيشن؟
0: لا هذه ما لحقت، هذه حاجه لها.
2: الخطوه الجايه، هذه الخطوه الجايه ولا لا يا سعد؟ طيب طيب رايك اسئله مثلا اللي يريد يعني ما هو شيء من هذه ولا شيء لعبه وصايح في طريقتي، ايش رايك؟ ايش ردكم؟
0: الشغف الوجودي.
2: اي نعم. صحيح. وهذا اللي ربيت عليه عيالك ولا لا؟
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: انهم يحترمون كثير ويقدرون طال عمرك، حتى الصغير يقدرون.
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: والحمد لله على كل حال.
2: الله يحفظك يا سعد. سم.
0: جينا احنا الاول يوم تقول يعني تعبنا فيه وش جينا الاول ما كان مثل الجيل هذا، جينا الاول طال عمرك كان اول شيء كنا نتمنى الجوال هذا يكون عندنا.
2: ايه
0: هذا الجيل الاول كنا نتمنى الجوال، لان بحثنا الايام ذيك الحين كباين. الكباين اللي شاتنا
1: ايام الكباين الهلل ولا ايش؟
0: الهلل الهلل وقلصان ذيك.
1: ايه ايه
0: ولم تكفيني على هذيك اللي تعبتنا، والثانيه تعبتنا الدراسه.
1: وشلون؟
0: الدراسة كانت أول، أنا درست من عام 94 95 طلع ميلادي كامل. هجري
1: يا بحق قلت إيش ميلادي؟
0: إيه أنا قلت هجري كامل. كنا نروح المدرسة كنا نخاف من المدرس أشكل ما نبغى ندرس. يعني خلاص المدرس هو سببنا رعب عشان إيش ما نقدر حتى نحفظ الدراسة. والله اني ادخل المدرسه وانا ما افكر لا في واجب ولا في حصه ولا شيء، خايف الخيزران

0: اخذ اللحم وعطى العظم.
1: نعطيكم اياه لحم ردوا لنا عظم.
0: وكنت خاف من هالجمله
2: ورجعنا عظام.
0: بس تعلمت يا سعد.
1: رجعنا نقاله.
0: بس تعلمت واستفدت. لا ما شاء الله عليك وعندك ابناء وعاصرت هالجيل وتكيفت معه.
2: درست مرة متوسط عام 1400.
0: ايه.
2: وفصلت خاص هربت المدرسة.
0: ايه.
2: ورحت سجلت عسكري والحمد لله.
0: ما شاء الله الله يوفقك يا سعد يكتب لك الخير. أول
1: بارك الله فيك يا سعد.
0: اتصال وعلى المشاركة معنا.
1: شكرا لك.
2: والله امتعتكم برنامج صراحة برنامج رهيب.
0: الله يحييك يا سعد. يا
1: أنت الرهيب يا سعد.
2: التعاليل هذه وانتم صراحة منورين
0: بالنسبة. شلون؟ وش قلت عن تعاليل وش قلت؟
1: هذا اللي وش في طلال الليلة ما
0: ايش قلت؟ الله يحفظك يا سعد طول عمرك.
1: اسمع.
2: شكرا ان احنا للماضي.
0: اي نعم بيض الله وجهك. شكرا لك يا سعد.
1: طلال وش فيك اليوم على تعليق؟
0: مستمعين مو انا
1: مسكت معك
0: مستمعين جاي متعليل اليوم تاركين الموضوع مركزين على تعليل شكلك هاي ما ادري
1: 011 40 5 3. حسن
3: مساء الخير. هلا والله.
1: مساء الورد.
3: يعطيكم العافيه. هلا
1: يلا حيا
3: طلال. كيف
0: هلا هلا هلا يا حسن كيف الحال؟
3: اخباركم
0: شلونك؟ عساك طيب
1: حبيب قلبي.
3: طيب وزين الحمد لله رب العالمين محمد
0: الله يحفظك.
1: يا حسن
0: يا مرحبا. تفضل يا حسن.
3: الله يحفظكم ان شاء الله. عشنا على القديم وعشنا على الجديد بس انا رافقت الاثنين يعني
0: ما شاء الله.
3: انا عمري انا فوق 58 سنه
0: ما شاء الله تبارك الله
1: كله
0: بين الجيلين.
3: الجيل القديم كنا في المجالس ويا الاب الله يرحمه علمنا على المجالس نقعد في المجالس. انا الحين اكبر واحد في البيت اقعد مع اولاد اختي ولا انا ما عندي اولاد ما عندي الا بنات
0: الله
3: يعني وحاسب انهم حسبته اولادي يعني هي. لازم هاي الاجتماع يوم الجمعة لازم
0: ما شاء الله.
3: والبنات عندي يوم الخميس في البيت وعلى طول هاي من سنين من حياة الوالدة والوالد يعني
1: طبعتهم على الشيء ذا خلاص
3: انقطعت إلى يومك هذا بس أنا انقطعت إنه أنا في الشغل وقت اللي أرجع لازم يكون الجمعة هذه يوم يتجمعوا يعني ما يقطعوها الشغلة يعني
1: يعني ممتاز.
3: إيه يعني
1: يعني أنت تأكد أنت تأكد في كلامك هذا إنه الآباء أو الأهل يقدرون يطبعون أولادهم
3: يقدرون يخلون نفس ما هو يعلمونك نفس ما هم موجودين إذا راحوا تمشي نفس مسيرتهم يعني
1: أي بس طبعا بأساليب مختلفة
3: طلعت الأساليب يعني تمشي وياها شوية
1: أي.
3: ما تقدر تقول لي لا قاعدي في مجلس أنت عندك الجوال أي مشت يعني الشغلة هذه تمشي وياها يعني تتغاضى عنه إحنا الكبار ونجود التليفون يعني بتمنع الشباب يعني صارت
1: احنا يا حسن ما نتكلم انه ننبذ بعض التصرفات او شيء احنا نتكلم انه كيف يعني زي اللي في ابو الخمسين ستين كيف او كيف متعايشين مع الجيل الحديث الان هل نقدر نفرض يعني مو نقدر نفرض انه نتمسك بالعادات والتقاليد وثقافتنا ولكن باسلوب ثاني
3: نعم لا الاسلوب نفس اللي من ساعة طلال قال لي هم علموك يعني انت لازم تاخذ منهم يعني تتعلم منهم يعني اذا انت في الجوال اخذته ما تعرف شيء
1: صح هم يعلمونك ايه
3: يعني يمكن ياخذون منك تاخذ منهم تاخذ تعطيه من القديم ويعطونك من الجديد
1: يعني
0: صحيح اي نعم تبادل خبرات
3: تاخذ تعطيهم كانه ايه. من سنهم وساعتين يصيروا من سنك
1: يا سلام
3: تتاقلم الشغله اما بتعيش انت 60 سنة وبتقعد يا شباب أولاد أختي يعني أكبرهم كل 35 ونازل وعشرين واثنين وعشرين شو بتعيشي نفسك 60 سنة لازم تأخذ تمشي ويا مايته يعني
1: الله الله يصلح لك ما رزقك يا رب
3: يحفظكم إن شاء الله
0: الله يحفظك يا حسن طول عمرك سعدتنا بالاتصال والمشاركة
3: بحريني
0: ونعم ونعم
1: أهلا وسهلا
0: الله يحييك.
3: أنا ما لي عزتي في السعودية والخليج كله بس أنا عايش من 94 أنا في خط
0: أنت في بلدك أنت في بلدك
3: يعني
0: وعلى أرضك
3: 30 سنة
0: الله يعطيك الصحة والعافية
3: أنا شغلي رايح البحرين وراجع الحين لا مقيم يعني في
0: متى مقيم أنت هذه أرضك يا حسن متى مقيم أنت من وفين الله يسلمك
3: بلدنا
0: ما في شك نعم الله يحييك
3: وأنتم عزيزين وطيبين
1: وفق الله يا حسن
0: أهل الله يسلمك
1: شكرا لك. مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل ما زال احنا بدأنا في الساعة الثانية بعد هذا الفاصل على 011 40 5 3.
0: تذكروا عيال حق.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. ونتحدث في هذه الحلقة عن الفجوة بين الأجيال، خاصة الفجوة بين الأبناء والوالدين. هذه الفجوة تراها صعبة من أي وقت مضى، في ضوء المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية والإعلام اللي يعمل جاهدا اليوم على تشكيل هذه الهوية، هوية خاصة بهذا الجيل. فصار عنده قيم وجهات نظر عند الأبناء ربما تتعارض مع القيم وجهات النظر مع الوالدين، وصار أحيانا مثل النقاط في نقاط صدام ونقاط أيضا التقاء. بعضهم يقول يا أخي أنتم مع الأسف غير تتحملوا المسؤولية وعندكم غير مبالاة وعندكم قلة خبرة، وتلقى الأبناء يقولون أنتم يا الآباء ما عندكم ثقافة قديمة، ما تغيرتوا ولا واكبتوا التغيير. كل واحد مصر على التمسك بهذه المبادئ اللي يؤمن فيها لكن ما يمكن تتغير هذه الفجوة ولا نردمها قبل أن تتحول إلى صراع. وللأسف هذا الأمر متعب، يعني تتحول إلى هذا الأمر. لكن نريد اليوم أن نردم هذه الفجوة بين الجيلين، ونحاول أيضا نفهم هذا من يتحول إلى الصراع، نفهم هذه الفكرة الرئيسية وكيف ممكن نضع هذه النقطة التقاء بين الجيلين، يصير فيه توافق فكري، تواصل، تشجيع للحوار، معالجة الأخطاء السلبية بطرق تربوية فيها حضور، فيها حضور وفكرة بين الجيلين. أهلا وسهلا بالجميع لتعاليل 011-40-53 أبو سعود.
1: يا هلا
0: يا مرحبا، حياك الله.
1: الله يبارك فيكم ويوفقكم ويجزاكم عنا خير.
2: آمين.
1: ويجزاك
2: الله خير.
0: آمين وإياك. الله يحييك أبو سعود، عاد هذا موضوعك، الله يسلمك.
1: الله يسلمكم.
0: أنت الحين في المستجدة في المزرعة جالس وتشاركنا.
1: هذا التالي.
0: أي نعم بعد
2: أبو سعود أبو سعود، أبي أشكي لك الناس اللي يقولون تعالي، وش رأيك أنت؟
1: والله هذا الكلام الصحيح.
0: أي.
1: البرنامج اسمه تعاليل.
0: أي.
1: والتعاليل ما هو مناقشة، فلان حط الواتب وين وفلان اللي بيناقش فلان.
0: أي.
1: أفضل شيء الليلة هذه 100%، أعطيكم طال عمرك 10 من 10 بالليلة.
0: ما شاء الله. الآن تعاليل هذا المصطلح عندكم في حائل صح؟ جلساتكم سمراتكم تسمونها تعاليل
1: كل مكان. حتى أنا شاركت بالتلفزيون الأردني اسمه تعاليل.
0: اي نعم ما شاء الله.
1: السعودية لا اسمه سلاف، كان مع
0: سلاف ثنيان. اي نعم صحيح.
1: ما شاء الله. اي نعم تركناه
0: صحيح.
1: وانتم الليلة ما شاء الله.
0: الله يحييك ابو سعود. الله. يا مرحبا.
2: ها ابو سعود عطنا علمك.
1: والله انا الا الحمد والشكر صرت مع الاولين مع الوسطيين ومع التالي.
2: وشلون؟
1: صرت مع الشيبان الاولين. شبان الأولين مجلس بالمجلس ما حد يتكلم.
2: زين.
1: سمّوا شاعر تكلم الشاعر، سمّوا أبو شاعر الرجال اللي جاي من بعيد. جاي ضيف. نسكت جميع اللي في المجلس والله ما بهم الواحد يتكلم بس هو يتكلم. قلت له كلمة شاعر كلمة شاعر. وشبان يربوننا على الكلام الصحيح.
2: يا سلام. طيب.
1: ما في هلا يلا.
2: وعقبها. تقول أن جلست مع الثلاثة ومع الشباب ومع الصغار.
1: أنا طال عمرك تعلمت أصلح القهوة وعمري 8 سنوات. ثمان والله ما زيادة. يقول يا ما حلا أقبل عشان شبت النار وأبوي وأمي جالسين بحدي يعلمون الخمسة البن والكار وعمري 8 سنين ما أبوه تعدي ويعلمون صبت البن لا صار عندك بعيد من رجال أنت مدي.
2: صح لسان.
1: نعم يا صار عندك رجال وهذا علمونا شلون نصب القهوة شلون نحمس القهوة وشو حين وانا عمري صغير وواجد وعشت عقب مع الوسط اللي من لها بخمسين سنة وحول هذولا تغير شوي المزاج تغير شوي وهذا تطورت الناس ومع الحين الحمد لله والشكر حنا بحاجة رخاء وحاجة لله الحمد لله عمال وارزاق والواحد معه جوالين والفضل لله
0: الحمد لله.
2: تشرب قهوة اليوم البلاك كافي؟
1: لا لا لا لا لا أنا أشرب القهوة العربية بس فقط.
0: قهوة السعودية يا أبو سعود ما شاء الله.
1: السعودية نعم. أي نعم.
0: أنت اللي تسويها؟
1: إيه والله اللي أسويها.
0: ما شاء الله إلى الآن.
1: بالذات الفجر أنا أسوي قهوة الفجر.
0: من اللي حول من اللي تقهوى معك يا أبو سعود؟
1: ما اليوم ما تقهوى معي أحد.
0: لحالك
1: أنا والمعزبة بس.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: الحين الناس طال عمرك بالليل سهرانين ولا جاء الفجر ناموا ما معي.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: ومن نعمة العزيز الحكيم
2: ما شاء الله. طيب إذا تجمعوا الأحفاد والأولاد
1: تغير المزاج.
2: شلون يتغير؟
1: تغير المزاج. أصرفوا الأحفاد كل شيء، كل باب مفتوح وكل طريق مسلوك الحمد لله والشكر.
2: وكل شيء مسموح.
1: وكل شيء مسموح.
2: ها؟
1: اللي يطلع للمزرعة واللي يطلع للمراجيح واللي يطلع بالعشية واللي يطلع بيت الشعر واللي
2: تزهم عليه ما يسمعك عادي.
1: والله اللي من أدرت في ضغطي أنا. اللي أزهم عليه ما يرد يرتفع الضغط عندي.
2: طيب وإذا جاك وقعد معك وقلبه مهم معك؟
1: قلبه مع الجوال.
2: إيه.
1: إيش عمل به؟
2: وش تسوي له؟
1: والله أنصحه. قول يا ولدي هلون يا ولدي هلون يا ولدي هلون. حنا ربونا أهلنا على كذا كذا كذا كذا. يقول ما حنا صايرين مثلك ولا مثل هلا.
2: إيه. قول لا ما إحنا بمثلكم ها.
1: لكن يا ولا ولدك خلك معنا. صار معنا قلت ما معي جوال. قالوا نعلمك الجوال.
2: علموك.
1: عييت ولا يا
2: لا لا لا أبو سعود ما علموك شيء ما تعلمت منهم شيء.
1: والله ما إن عندي جوالين كبار جايبينه اللي يبون حتى قالوا لي تبغوا برنامج يرد يلعبنك تكلم يرد يجي لك كلام كلامك يدي ويجي لك كلام يقرأ رسالة. قلت والله لو ما أدري وش ولا ما أحط لك أشياء في بيدي. والحمد لله لما رأيك الشعب مكافينا والحمد لله
2: الله يعني.
1: وسالم من التكتك وسالم من مادي وشو
2: أنت ما أنت عندك التكتك بس أنك داس على جنب عارفين حركات أبو سعود.
1: والله يا خالد
2: صادق بدون حلف صادق.
1: لا أقول لك الحمد لله الحمد لله. الصباح بالإذاعة والظهر بالإذاعة.
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: يطول بعمرك ويحفظ ويخليك لنا
1: الحمد لله
2: ويبارك لنا بعمرك وبدعاويك الطيبه يا ابو سعود.
1: الله يجزاك بخير يا عيالي يعني.
2: وترانا نحب نمزح ونضحك معك يا ابو سعود.
1: ادري بارك الله فيك.
2: الله
0: يطول عمرك ويحفظك ابو سعود.
1: اخلاقكم العاليه.
0: الله يرفع قدرك.
2: من بعدك الله يحفظك.
0: واثريت الحقيقه هالموضوع مشاركاتك يا ابو سعود وان شاء الله الجيل القادم يمشي على حذوك الله يسلمك وعلى حذو الجيال اللي شكلت يعني هويه ذات مبدا وقيم إسلامية قبل أن تكون إنسانية. بيض الله وجهك يا أبو سعود الله يحفظ ويديم عليك الصحة والعافية. شكرا لك على اتصالك.
1: يا هلا
2: 011-40-53
0: أم صالح. يا أم صالح أهلا وسهلا حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: يا مساء الخير.
0: مساك الله بالنور.
3: أقول دقيت هاتفكم أبي منكم الرد كل مشاعر ذائبة من غلاكم ودي أشارك بالمشاعر وغرد من حبكم والله مقوى جفاكم.
2: جفاك
0: صح لسانك. هذه طلال السعيد.
3: خط الخط مشغول ما
0: هذه المين هذه طلال السعيد؟
3: لا تنفار
2: كافو
3: الله ذكرني طلال السعيد
0: والله زمان تحفظ لك قصائد بس بعضها ما نسيتيها.
3: ها؟
0: ما نسيتي من قصائد شيء؟
3: لا والله نسيت قصائد طلال كنت احفظ له قصائد بس والله اني اعرف الكبر
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
2: اسمع طلال قالت على طول الله يمدك بالعافيه ويمدك بالعمر.
3: سعيد يوم اقول ودعتها واخفيت عنها
0: دموعي
3: خايف تحس بحسرتي والتياعي. قالت ثمان الله وانطر رجوعي
2: مسكين.
0: يا حسرتي والتياعي. الله يحييك أم صالح يطول عمرك. الله يحييك يا مرحبا.
2: أسلم يا أم صالح.
3: هلا هلا حبايبي. هلا
2: أنت سمعتي موضوعنا اليوم؟
3: أكيد أنا من بداية البرنامج.
2: طيب ها وش تسوين أنت مع عيالك ومع أحفادك ومع الناس اللي يعني متطورين الحين ومع الحداثة والتكنولوجيا؟
3: أنا أقول لك أنا دابك معهم يعني
2: اسلمي
3: ولا طفشت منهم. رحت افصل على ما الشبكه
2: كفو.
3: لا طفشوني طفيت الشبكه عليهم.
2: والراوتر عندك في الغرفه؟
3: اي لكن انا دابكه معهم يعني في السناب ودابكه معهم في
2: الواتساب.
3: كله قبل شوي انا وياهم انتصاقع في الواتساب يعني رسائل.
2: حلو.
3: واحد يصقع
2: الله يحفظهم ويخليك لهم. ما تعلمتي معهم من العابهم شيء؟
3: حتى احفادي الكبار شوي، عندي احفاد الحين في بنت متخرجه من الجامعه
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: اللي في المتوسط
2: ما شاء الله ما شاء الله،
3: وكلهم يعني مسوين جروب يعني حق العائله، وتلقانا ما شاء الله كلنا
2: علموك ها؟
3: اي ما شاء الله يعني تعلمت.
2: قال لا تعلمت، يعني ما تبي تقول انهم علموك يا ام صالح؟
3: انا ما سويت زي ابو سعود، لا تعلمت لازم ادبك.
2: لحظه يا ام صالح، في فرق انه معلموك ولا انت تعلمتي لوحدك؟
3: لا تعلمت وعلموني. لكني خلاص انا دبكت يعني معهم.
2: اي زين الحين متجاوزتهم الحين
3: ها؟
2: الظاهر كنت تعلمينهم في التيك توك والسناب الحركات والدنيا صح؟
3: لا ما علمهم، لكني عادي معهم شوي.
2: الله يعوض راحت.
0: الله يحفظكم صالح، يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. الله لو سهلة يا عبد الله. عبد الله بعد راح، طب ارجع عبد الله شاركها من جديد 011-40-53. نبي نستفيد الحقيقة من وجهات النظر المختلفة بين الجيلين اللي عاشر وتعايش مع الجيل الجديد، واكب المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية في هذا العصر وقدر يتكيف معها، وبعضهم ما زال يعني لليوم متمسك بالمبادئ والقيم اللي عنده ولا يمكن يتخلى عنها، يعني هذه وجهة نظره. لكن لا يمكن نقول عن أحد الجيلين يعني إقصاء، أنت لم تعد تعيش هذه المرحلة ولا الوقت مو هو بوقتك، لا يمكن هذا لا يمكن يعني قول هذا. لكن ممكن نفهم الاختلاف اللي حاصل بين الجيلين ونحاول نقرب وجهات النظر ونستفيد الحقيقة من تجارب الآباء وتجارب الأبناء.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبو عمر.
0: الله يبارك فيك، كيف حالكم جميعا؟
1: كيفك
2: يا عمر؟ مرحبا أبو عمر، أهلا وسهلا، حياك الله.
0: يا أخي أنا عندي منظور ثاني، أنا أرى ما في فجوة بين الأجيال صراحة.
1: طيب
0: يعني قول. على أتكلم عن جيلي، إحنا أنا الحين عمري مواليد 93، عمري 54 سنة
1: ما شاء الله.
0: أشوف إن رحلتنا برضه على بعض الأشياء، يعني زي مثلا الحين تكلمون عن الألعاب الإلكترونية وكذا، رحلتنا إحنا من زمان على قبل البلاي ستيشن، كان في
1: أتاري الأتاري والشغلات ذي،
0: والأتاري وفترة الآيل وبليت، فكانت موجودة الأشياء هذه يعني من أول، ما نفس ترى زيها زي حاليا وسائل التواصل.
1: متعايش معها ومتعايش مع
0: شوف انها بالنسبه لي احنا ما نشوف، ما احنا ما ادري، انا ما اشوف انها شيبان، شوف ان الشباب اللي نفسه يعني ما في فرق.
2: هي الفكره يا ابو عمر، الفجوه المقصود فيها الله يسلمك التواصل بينك وبين الابناء. احيانا الابن ما يقدر يفهم توجهات ابوه، ولا يقدر يستوعب فكر ابوه، يقول يا اخي الفكر هذا قديم وماضي انتهى، ما يقدر تفرض تصوراتك وارائك علي. انا منفتح اليوم على ثقافات مختلفه، انا عندي خيارات متعدده، اختار الشيء اللي يناسبني واحتاجه. بعض الاباء يقول لا انت تسوي هذا خطا، كيف خطا؟ هذه فجوه الان للاب، معتقد انه هذا اللي يسويه الابن خطا، والابن يعتقد ان هذا حق من حقوقه والخيارات مفتوحه عنده ويقدر يختار ليبي ويعتقد هذا صح. طب هذه فجوه ولا لا؟
0: هذه في اختلاف في وجهه النظر، يمكن انك الحين فالواحد اللي الحين حاصل كل الناس عايشه، انا من منظوري انا
1: ايه؟
0: كل الناس عايشه تكتك، كل الناس عايشه، بالعكس نشوف ان الشباب اللي بتكتك ومتابعين له وعندهم متابعين وكذا اكثر من الشباب وكذا، كل الناس عايشه نفس الموجه.
2: يعني الموضوع مهم يتعلق في مواقع التواصل، يتعلق في اسلوب الحياه، في الملبس وفي المظهر وفي المأكل وفي الاجتماع وفي الأجهزة التكنولوجية وفي الحياة الاجتماعية وفي الطلعات، الأمر ترى متعلق بشكل هوية، مو متعلق فقط أنه كيف استخدم الجوال.
0: الحين الجوال ما بالعكس الكبار أكثر من اللي تقام عند المجالس بيشتغل.
2: الآن يا أبو عمر أنت قهوتك قهوة السعودية ولا قهوة السوداء؟
0: والله أنا قهوة، أنا قصدك بالبيت لا قهوة سعودية. ما
2: والقهوة السوداء طيب ما يشربونها الأبناء ولا يشربون القهوة السعودية؟
0: يشربونها، حتى أنا أشربها إذا طلع مثلا طالعين كافي ولا كذا نشرب عادي.
2: إيه الماتشا ما تشربه؟
0: ها
2: الماتشا؟
0: نعم نعم. إيه
2: وشو إيه تشربه ولا لا؟
0: إيه أشربه
2: حتى الماتشا تشربه؟
0: عارف إيه والله.
1: أجل
2: هو شلون طيب أنت تكيفت مع هذا كله يعني حتى الماتشا وصلت له أنت؟
0: نعم مع على حسب الجيل اللي
2: ماشي معنا. ما علي حسب الجيل اللي ترى، كيف تعرفت على الماتش أصلاً؟ أبو عمر كيف تعرفت على الماتش يعني؟ كيف تعرفت عليه وجيته وطلبته؟
0: والله مع الأبناء.
2: الأبناء يطلبون، يطلبونه الأبناء، مو مشروب الأبناء هو.
0: لا لا لا
2: لا لا, لا الأبناء يشربونها سلامك الله، الماتش يشربونها البنات أكثر شيء.
0: أحسنت
2: وشلون طيب؟ أترك أنت في الفجوة ولا تدري يا أبو عمر ها؟
1: يا رجال
2: طايح في الفجوة ولا تدري؟
1: داعش عال رايح ألعب يا أبو عمر، روح عيش عيش.
2: الله يحفظك أبو عمر، يطول عمرك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة.
0: الله يبارك،
2: الله يرعاك. يا مرحبا يا أبو عمر، هلا وغلا يا مان الله، حياك الله،
1: هلا وسهلا. 011-40-53 إبراهيم.
3: نعم يا مرحبا،
1: يا هلا وسهلا فيك، شلونك؟
3: اهلا وسهلا، انا اشكركم على البرنامج ذا،
1: الشكر موصول لاستماعكم يا طويل العمر.
3: الاولين والتالين
1: اسلم، عطنا الاولين والتالين.
3: وش تبي الاولين
1: بس؟ ابي كل خير، ابي علومكم.
3: علوم الاولين طال عمرك ما يقدرون عليها التالين
1: اصلا. لا احنا نتكلم على انه الجيل الحالي كيف يتعايش مع فكركم اللي موجود.
3: والله شوف يا اخوي، الجيل الحالي الحين اللي مثلا من سن 15 وما فوق أو 20 وكذا يعرفون الأولين وبرنامج الأولين وكيف عايشين ويعرفون حياتهم يعني القديم، يعني من تواصل الآباء معهم.
1: انت معك عيالك تجلس معهم وتاخذ وتروح وتجي نعم معهم وتعايش معهم؟
3: نعم انا وياهم الحمد لله ببيت واحد.
1: ايه
3: وعيالي رجاجين كلهم متزوجين الحمد لله، ونجتمع بعد المغرب.
1: والاحفاد؟
3: والاحفاد ابشرك انه بتاعك 46.
1: ما شاء الله. تقعدون مع بعض وما

0: ما يشغلونك بالجوال، ما يشغلونك بشيء؟
1: لا والله اتصلت يعني يسألون عن الحال وكذا.
0: وقت الجمعات يا إبراهيم؟
1: كم؟
0: وقت الجمعات؟
1: إنه وقت الجمعات بالمناسبات، يوم مثلا وقت الإجازات وبالعياد.
0: الله الله يبارك لك فيهم.
1: أنا أحنا 46 بناتي 6 وعيالي 3.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك.
1: وأنا عمري 80.
0: ما شاء الله، الصلاة على النبي، العمر كله.
1: ولكن لي الحمد لله عايش الشباب.
0: معك سناب ومعك تيك توك ومعك
1: كل شيء، سناب والواتساب والاتصالات وكل شيء.
0: حركات يا ابو ابراهيم.
1: عايشنا مع الشباب ما شاء الله.
0: الله تشرب قهوه سوداء؟
1: لا والله انا اشرب قهوه عربيه ويوم العيال.
0: ما
2: شاء الله والعيال. ما شاء الله
0: تبارك الله. الله يوفقك.
1: القهوه السوداء دي صحوبها الشباب، ويا ريت الله يفكهم.
0: ما جربتها؟
1: والله يعني ممكن شيء بسيط يعني.
0: ما جازت لك؟
1: والله بالعمر لا يا اخوي.
0: جرب جرب ابراهيم، ما بقى جرب.
2: ترى ما تبناي بيخرب نومك يا ابراهيم.
1: جربته والله عده مرات.
2: وترى بيطير النوم يا ابراهيم.
1: كم؟
2: النوم بيروح عنك لو جربت القهوه السوداء.
1: اكيد اكيد.
2: اي خليك على السعوديه، خليك على السعوديه مع هالفنجال مهيلة.
1: حتى السعوديه، حتى السعوديه بعد المغرب فقط لا غير.
0: عشان ما تسهر.
2: والصباح طيب؟
1: لا لا صباح ما تقهوى.
2: عقب المغرب ما شاء الله.
1: فطور والشاهي وبس.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يحفظك.
1: ولو وليت ودك شيء أنا ما أطيل عليك.
0: بارك الله فيك إبراهيم. الله يحييك.
2: أسعدتنا
0: إبراهيم. وسعدنا بسمع صوتك.
1: يا هلا بك يا أخوي.
0: يا مرحبا.
1: أشكركم شكرا جزيلا والله.
2: والله شكرا سلمك الله، أنت اتصلت علينا يا إبراهيم.
1: سم؟
2: اقول شكر لك انك اتصلت علينا وسمعنا الصوت.
1: والله انا متابع مع البرنامج.
2: الله يحييك. الله يحييك وكرر الاتصال يا ابراهيم
1: ان شاء الله.
0: الله يحفظك المولى. الله يحفظك. حفظك الرحمن.
2: في امان الله. وصلنا الى الختام هذه الفقره. الحقيقه استفدنا من كل الاراء المطروحه حول فكره الاختلاف بين الجيلين. ما نقول صراع، نقول اختلاف بين الجيلين. نحاول نقرب بوجهات النظر وأسلوب الحوار ومعالجة الأخطاء بطرق تربوية. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل وإلى زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون والليلة عن الحكاية الموسيقية. أتشيلو هذه لا تشبه أي صوت ولا تحتاج إلى كلمات، يكفي فقط أنها تترجم المشاعر. ضيفنا لهالليلة موسيقي يحمل هذه الآلة بين المسارح والاستديوهات، عزف أمام العديد من الجماهير في الكويت وعمان والسعودية، شارك مع عدد كبير من الفرق الموسيقية الكبرى. الليلة سنتحدث في تعاليل عن هذه الآلة وعن هذا الفنان والإنسان من الكواليس قبل الأضواء. أهلا وسهلا بضيفنا العازف من جمهورية مصر العربية الأستاذ باسم نبيل.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالجميع.
1: كيف الحال يا باسم؟
2: الله يخليك بخير والله الحمد لله.
3: أهلا أهلا باسم،
2: الله يحفظك يا رب.
3: أخبارك إيه؟ عامل إيه؟
2: كله تمام الحمد لله، مصري أهو.
1: أهلا يا باسم، أهلا وسهلا
2: وبشرف أننا معكم النهاردة.
1: الله يحييك، ونحن السعادة أيضا بهذا الحضور عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل، ونتعرف عن الفنان باسم وعن حكاية آلة تشيلو. عادة ما شاء الله مصر ولادة في الموسيقى واهتماماتها عالية، لكن باسم اختار تشيلو، لماذا؟
2: والله من الآلات اللي هي المميزة ومش كتير بيلعبوها غير اللي هم حابين الآلة نفسها جدا. يعني
3: انت رحت عشانها قليل اللي يعزفوها وتتفرد فيها، ولا انت عاشق لها او وجدت نفسك معها؟
2: ده طبعا غير ان انا اصلا بحب الآلة نفسها، يعني حتى لما بسمعها في اغاني زمان طبعا كنت بنبهر طبعا بيها وبنبهر بصوتها. فده كان بالنسبة لي حاجة جميلة جدا ان انا اخش آلة زي كده اصلا في المعهد.
3: انت خريج معهد؟
2: انا خريج معهد العالي للموسيقى العربية في مصر.
1: ممتاز ممتاز،
2: بس طبعا دخلت وكملت المشوار فيها طبعا.
1: ايوه، واشتغلت يعني في مسارح واشتغلت مع فنانين كبار ومع اساتذة ومع قائدي الفرق الموسيقية الكبرى، منهم الاستاذ القدير وليد فايد
2: طبعا.
1: كيف كانت كيف انا ودي تحكي لي عن التجارب هذه وهذه التعاونات الفنيه؟
2: والله كانت كلها

0: كلها طبعا حاجات جميله جدا، خاصه مع المهندس وليد فايد. عنده حته يعني التشكيل في الموسيقى نفسها مع المطربين، اداء الموسيقى نفسه، شخصيته في الموسيقى نفسها، كل ده بيفرق مع العازف طبعا.
1: انت شفت الان ايه؟ اتفضل.
0: كان بالنسبه لنا طبعا حاجه جميله جدا، وقاعد مستمتع جدا في وسط الفرقه كلها والاوركسترا كانت موجوده طبعا.
1: المعزوفه الجماعيه عاده ما تتعلق بالاوركسترا والاشياء هذه، الان بدينا نشوفها مع الفنانين. انت انتقالك يعني انت انتقلت من مصر على الخليج.
0: بالضبط.
1: تنقلت ما بين دول الخليج.
0: بالضبط كده.
1: كيف فعلتوا تشيلوا مع الفنانين الخليجيين؟ يعني ظاهر يعني زي رابح يحب التنوع في المزج ما بين الشرقي والغربي، عبد المجيد كذلك.
0: بالضبط. هو طبعا بيبقى يعني على حسب يعني ممكن مثلا يجي لك الاول تسجيل. يعني بالنسبه لي كان الاول الموضوع بدا معايا التسجيلات مع فنانين وكده، وبعد كده ابتديت ان انا انضم لفرق ثانيه، الفرق طبعا المسرحيات فايد وبقيه المسرحيات، انضم لهم في الشغل، وبقى شغل بقى مختلف خالص. يعني بتبقى الموضوع ان احنا بنعزف معاهم وتريات.
1: حلو. الوتريات انت غير تشيلو بتعزف شيء؟
0: لا هو
1: التشيلو. هو تشيلو. حلو.
0: بالظبط. فطبعا على حسب ما احنا العمل نفسه بيحتاج، هل العمل محتاج ان انت تعزف وتريات معاه، ولا هتلعب معاه كسوليست او تعزف معاه كسوليست، كل ده بيفرق طبعا.
1: باسم حاول تفندنا، لانه احنا قاعدين نعرف المستمع، لانه تعرف تشيلو نادرا ما يكون في مستمعين كثار يعرفون الآلة هذه الوترية، فبعض المصطلحات اللي تذكرها ممكن يكون يعني المستمع ما عنده اطلاع فيها، فخذنا على قدنا على قوله.
0: لا مفهوم. بالنسبة للعازف اللي هو السوليست ده يعني عازف منفرد.
1: تمام.
0: وهو اللي بيقول صوت المطرب او بيعزف صوت المطرب.
1: حلو. نقدر نقدر ناخذ عليه كذا شيء عملي؟
0: اوكي ما فيش مشكله طبعا.
1: تفضل.
0: بالنسبه مثلا لو حاجه سوليست مثلا تبقى حاجه فرديه طبعا.
1: تفضل.

0: الله،
1: ده أداء فردي طبعا.
0: ممتاز ممتاز أستاذ باسم، يعني أنت ما شاء الله قدمت أيضا أعمال فنية في المسلسلات الكويتية في الأعمال الدرامية.
1: طبعا.
0: إيه الفكرة كانت أنه تمشي على سياق النص ولا تشوف المشهد بعدين تعطيهم العزف الموسيقي؟
1: هو في بيبقى عندنا أغلب المسلسلات بتبقى تقريبا المزيكا كلها مؤلفة طبعا، طريق مؤلف موسيقي معين، وهو بيوظفنا من خلال الحالة، بنقول كل حالة حالة في الموسيقى بتاعتها.
0: يعني انت تشوف المشهد وتعيش الحالة وتعزف
2: تقترح؟
1: لا مش بشوفه، انا بشوف اللحن قدامي في النوتة عادي.
0: تمشي على النوتة؟
1: بمشي على النوتة بس بيقول لي هو هنا ان الوقت الاحساس بتاع المشهد ده ان هو في مشاهد حزن او مشهد دراما او ايا كان.
0: ايوه، وعلى اثر وضوء ذلك تبدا انت بالعزف الموسيقي اللي يكون نابع من الحاله نفسها.
1: بالضبط كده، باخد الحاله نفسها منه وابتدي انا اشتغل عليها.
0: في قصه صارت كذا، موقف صار يعني في مشهد طلب منك العزف وما زالت القصه هذه عالقه في الذهن، تتذكر شيء منها؟
1: والله

0: هو حاليا مش متذكر قوي بصراحة حاجة معينة يعني، بس طبعا الموسيقى دي كلها بتكون مكتوبة، احنا طبعا بنروح نعزفها في الاستوديو، نسجلها في الاستوديو، وفي نفس الوقت اتفضل.
1: بس مش اقرب آلة للتشيلو يعني، يعني تكمل يعني او تبين اكثر للتشيلو،
0: تبين اكثر للتشيلو يعني آلة مصاحبة قصدي حضرتك يعني؟
1: ايوه
0: آلة مصاحبة، ممكن البيانو، ممكن التخت الشرقي مثلا، عود او قانون،
1: بيبرز التشيلو
0: بالظبط. طبعا
1: انت بس خلاص تشيلو ما في، انا اشوف طبعا هذا سؤال عام وممكن انت تبينه لنا، طالما الموضوع فيه وتريات فحس انه يقدر الواحد يعزف، ممكن عود، ممكن يعزف قانون، ممكن كمان.
0: هي الفكره ان كل اله ليها اسلوب معين في العزف،
1: صحيح،
0: او اساليب معينه في العزف. يعني الكمانجه مثلا بتتعزف مرفوع على الكتف او محطوط على الكتف،
1: بالضبط،
0: وضع اسلوب العزف بتاعها مختلف عن التشيلو. التشيلو طبعا بتبقى قاعد على كرسي وفارد ظهرك وماسك التشيلو نفسه.
1: حلو. احنا طبعا احنا اليوم باسم عشان نبين باسم انه امكانياته ومهاراته، احنا عارفين احنا بنتكلم على التشيلو والاله اللي انت بتلعب عليها، لكن احنا برضو في الجانب الشخصي نبغى نعرف برضو اكثر، انه ممكن تكون في مهارات موجوده عند باسم وما هي باينه للناس.
0: مفهوم طبعا. هو انا بعزف الكمانجا شويه بالطريقه المغربي.
2: ممتاز، تعزف على الكمانجا؟
0: بعزف على الكمانجا برضو، كنت بسجل بيها اوقات تسجيلات، بس طبعا بحطها نفس وضعيه التشيلو بالظبط.
2: طيب ما هي مقاربه لبعض الكمانجا مع تشيلو؟
0: هما مقاربين بس مش مقاربين بالظبط، او مش بقرابة نسبة 100%، بس هو في الابعاد نفسها بتاعت الكمانجا بتبقى اصغر من ابعاد الشلو. الابعاد دي اللي هي عبارة عن المسافات بتاعت الصوابع نفسها على الاوتار.
1: طيب انا في سؤالي الاول انه ايش اللي اختلف الان في الاغنية الخليجية، وكيف تشلو الان ممكن يكون يعني قائم اساسي في اي اغنية؟
0: هو طبعا التشيلو كان الاول متاخد عليه فكره طبعا ان هو آلة مصاحبه بس في اي فرق موسيقيه. بعد كده طبعا اللي غنى على التشيلو طبعا دكتور عماد عاشور، استاذ طبعا وتحياتي ليه جدا.
1: نعم.
0: هو طبعا ابتدى ان هو يطور ان لا، الآلة دي المفروض ان هي بتغنى بيها عادي زي اي آلة موسيقية.
2: ممتاز،
1: حلو. طيب
0: بس التوظيف طبعا معين، وطبعا يحيى مهدي كسوليست شيلو ابتدى طبعا يلعب هو سولوهات طبعا من بدري شوية، فابتدى الموضوع يبقى الفكرة الشيلو عند الناس، لا ان في فعلا ان هي ممكن تغني، الآلة نفسها تغني تلعب سولوهات يعني تبقى منفردة.
1: الله. هو الآن يعني بدأت تبرز الآلة أكثر وبدأ حضورها أكثر يجي في الأغاني وفي في المقطوعات الموسيقية، وبدأ الآن يظهر شكلها.
0: بالضبط.
1: طيب أنت الآن في كم لك موجود في الخليج؟
0: أنا بقالي حوالي 14 سنة في الخليج.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب وين وصلت لأي مرحلة الآن؟ الآن نبيل باسم نبيل معروف، والآن عندك حسابات في السوشيال ميديا وما شاء الله تبارك الله، لكن الآن في وخاصة الكويت ما شاء الله يعني عارف الاستديوهات عندك كثير، فتفضل أنك تشتغل على المسرح ولا في الاستديو؟
0: والله هو الاستديو طبعا بيبقى حر، بتبقى أنت حر بتعزف مثلا سولوهات أو أيا كان الموسيقى الصورية مثلا أو كده، ده شوية بيخلي مش متقيد بشيء معين.
1: حلو.
0: او نسبه التقيد اقل من المسرح.
1: يعني احب لك الاستوديو اكثر من المسرح.
0: طبعا الاستوديو، طبعا الاستوديو حاله، انت حاله فرديه يعني بتنتج فيها كسوليست.
1: باسم حصلت لك مواقف على المسرح؟
0: حصلت لي مواقف طبعا على المسرح كتير.
1: عطنا ابرزها.
0: انه وصلت النقطة اللي تقطع منها على المسرح عادي.
1: وتكمل.
0: وتكمل لازم تكمل لغاية ما تطلع فاصل مثلا في الحفلة وتركب وتر تاني أو كده.
1: غيره.
0: يمكن هو ده أكتر موقف حصل معايا على مطرح يعني.
2: هو أستاذ باسم يعني هل يمكن لعازفة تشيلو يعني يقدم عرض موسيقي لوحده على المسرح لمدة ساعة ساعتين أمام الجمهور؟
0: بالضبط. ممكن طبعا.
2: ليش هذا طيب غير موجود عندنا؟
0: والله هو لسه برضو عشان لسه الموضوع ده ظاهر جديد ومستحدث.
2: فالجمهور يعني لسه ما وصل للجمهور يعني ثقافة العزف الموسيقي على المسرح.
0: بالضبط.
2: لكنها يعني موجودة يعني هذه في أوروبا يا باسم يعني، وفي عازفين كثير يعني يقدمون عزف موسيقي فقط أمام ملايين الجماهير منهم العازف يعني.
0: طبعا هو الفكرة كلها إن متأكد إن الثلث أو إن آلة تقول سولو ده كان في الكلاسيك أكتر. يعني إن كعازف شيلو مثلا يطلع يقول كونشيرتو أو يقول مقطوعة على المسرح تتقال في شغل كلاسيك أو مع أوركسترا بتلعب كلاسيك.
2: ممتاز.
0: لغاية ما طبعا دكتور عماد عاشور هو اللي ظهر الفكرة، لا يا جماعة الشيلو الشرقي يقدر يقول صحيح. يغني صوت المطرب.
2: الأستاذ عماد عاشور ترى عزف أغنية أبو نورة اللي هي صوتك يناديني على تشيلو.
0: صوتك يناديني طبعا.
2: عزفها على تشيلو.
0: بالضبط. وعزف أغنية هل الود.
2: صحيح.
0: محمد عبد الوهاب.
2: صحيح عزفها كلها على التشيلو. مين من الأسماء أستاذ باسم يعني كنت تتابعهم وتأثرت بمسيرتهم الموسيقية على مستوى العزف؟
0: كعازفين
2: يعني. عازفين تشيلو يعني أساتذة أنت تعلمت منهم وتشوف أنهم أسماء بارزة في الساحة الموسيقية.
0: طبعا الماستر عماد عاشور طبعا. دكتور عماد عاشور
2: أستاذ.
0: ودكتور أيمن الحنبولي.
2: الله.
0: ودكتور حسن معتز.
2: برافو أسماء كبيرة تعلمت منها ولا لا يا باسم؟
0: طبعا. كشرقي وفيهم فيهم كلاسيك طبعا يا دكتور ايمن الحنبولي تعلمت منه طبعا، خدت منه صوت الكلاسيك المضبوط طبعا. وهو ودكتور حسن معتز.
2: ممتاز. في اسماء غربيه ولا تابع فقط الشرقي عرب؟
0: لا طبعا الاسماء الغربي طبعا ريستروبوفيتش. وفي ما طبعا.
2: والله ممتاز ما شاء الله في ثقافه موسيقيه باسم.
0: طبعا لازم العازف لازم ان هو يطلع على كل الثقافات عشان يبقى أكيد. عنده داتا في كل حاجه من الثقافات دي.
1: بس ما انتم تشلوا ما شاء الله عليها يعني حتى ساعدتكم السينما المصريه في التعريف عنها بشكل كبير.
0: طبعا.
1: في محمد هنيدي.
0: اي لا ده كان الكوندر باز. كوندر
2: باتل
0: اللي هو اكبر من
2: الاتشيلو طبعا. لا مع التحيه عند الفنان القدير محمد هنيدي يعني على كل حال.
1: وش قلنا احنا؟ ما قلنا شيء. احنا
2: نوجه له تحيه يعني.
1: نوجه له تحيه اوكي. طيب لكن الفكره شلون؟
2: عودت الحين على الفنان ولا؟
0: من اجمل الافلام دي الصراحه.
2: صحيح ما في شيء.
1: باسم يعني. الان في شيء انت شاركت فيه سجلت فيه اغاني خليجيه معروفه الان؟
0: في أغنية متر في المتر اسمها الشخص الوحيد.
1: طيب وفي شيء غيره؟
0: وفي ايه تاني؟ في حاجات تانية بس مش طبعا مش على يعني مش متذكر دلوقتي. ان احنا طبعا بنسجل الحاجات دي في الاستوديو طبعا وبنمشي بعدها طبعا خلاص يعني مع الوقت انت ما بتحاول يعني ما بتفتكرش ما تبقاش متذكر ده.
2: الله الله الله الله. مين من الفنانين اللي ودك تتعاون معاه في عمل؟
0: والله يعني فضل شاكر طبعا.
2: مين؟
0: فضل شاكر طبعا.
2: الله الله
1: انت مسلطن انت كذا.
0: طبعا مسلطن. الفنان الغن طبعا.
2: الله يا اختياراتك ذوق يا باسم.
0: من الناس اللي او المطربين اللي هم

0: هم بيوصلوا الحالة صح للناس يعني وللجمهور.
1: صحيح، إن شاء الله بإذن الله يعني يجمعك عمل مع الفنانين الكبار ونشوف أعمالك ذهبية ومتألقة وناجحة يعني على مستوى الساحة العربية، وبإذن الله توصل عالميا يعني بهذه الآلة العالمية المعروفة.
0: ربنا يخليك يا رب.
1: الله يحفظك، شاكر ومقدر حضورك في هذه الدقائق، والحقيقة امتعتنا وأثريت الفقرة بآلة تشيلو، يعني قدمنا نبذة تعريفية عنها أمام المستمع الكريم. شكرا لك ولحضورك الكريم باسم.
0: شكرا لحضرتك والله، وأنا استمتعت جدا معكم النهاردة وشرف لي طبعا نطلع في الإذاعة السعودية.
2: يا أهلا أهلا يا برنس. السلام.
1: الله يحفظك. شكرا لضيفنا الكريم الفنان العازف الموسيقي لآلة تشيلو باسم نبيل. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلة. نعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: مسار
3: كل إنسان يمر بلحظة يخطئ فيها أو يقصر في حق نفسه، أو ممكن حتى مع الآخرين. المشكلة تبدأ لما يتحول الخطأ إلى لوم مستمر وإلى قسوة وجلد للذات. جلد الذات ما راح يساعدنا على التغيير، بالعكس ممكن يضعفنا ويضعف ثقتنا بأنفسنا ويمنعنا من التقدم. التوقف عن جلد الذات ما يعني أننا نبرر الأخطاء أو أننا نتهرب من المسؤولية، هو يعني أننا نتعامل مع أنفسنا برحمة بوعي ونتعلم من التجارب دون أن نفقد تقديرنا لأنفسنا. في هذا اللقاء اليوم في برنامج مسار سنتحدث عن فن التوقف عن جلد الذات، وكيف نحول النقد الداخلي إلى دافع للنمو، وكيف نعيش حياة أكثر توازن وطمأنينة. أكيد مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. يا هلا وسهلا دكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. في البداية دكتور رحب بيك في برنامج مسار.
4: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين الكرام،
3: حياك الله. دكتور، كثير نسمع مصطلحات وممكن تتداخل المصطلحات عند بعض الناس فيما يخص بجلد الذات والمحاسبة الصحية للنفس. خلينا نتعرف البداية عن المعنى أو المقصود من كلمة جلد الذات، وكيف نقدر نفرق بينها وبين محاسبة النفس الصحية اللي

0: اللي يفترض أنه الإنسان يحاسب نفسه قبل ما يحاسبه الآخرين على تصرفاته.
1: طيب، الموضوع حقيقة موضوع شيق وجميل، وأنا أعتقد أنه إحنا من المهم جداً أنه نتحدث في مثل هذه الأمور، لأنها كثير من الناس يعانون هذه الفترة من هذه القضايا على وجه التحديد. طبعاً بالنسبة لجلد الذات، يعني هو يعتبر لوم النفس بقسوة، وأحياناً يصل إلى حد إهانة النفس أو تعذيب النفس بطريقة، أو ما يعني كأنك قاعد تجلد نفسك بصوت مثلاً أو ما إلى ذلك. طبعاً محاسبة النفس لما تكون للحد اللي تأثر نفسياً على الشخص تعتبر جلد ذات، وتعتبر تأثيراتها النفسية كبيرة على الأشخاص عموماً يعني، ولهذا هي تعتبر من السلوكيات السيئة اللي تصدر من بعض الأفراد. أما المحاسبة النفس الطبيعية، لازم نعرف إحنا أنه يعني أنه يمر الإنسان في الحياة بمواقف كثيرة وسلوكيات من تصدر تجاهه من أفراد. هذا الأفراد أحيانا يكون ناس زي ما نقول بالبلد صاحين، ناس صاحين وناس عقولهم فيها مشكلة وإلى آخره. أنت تتعرض في الشارع، تتعرض في عملك، تتعرض في حياتك العامة لمواقف كثيرة لا يصعب حصرها، من ناس مختلفين من ناحية تفكيرهم، من ناحية نفسياتهم، من ناحية يعني نظرتهم لك أنت، ومدى قربهم منك أو بعدهم عنك أو حقدهم عليك أو غيرتهم منك وما إلى ذلك. صحيح. لهذا ردود أفعالك كيف تكون؟ هذا هو السؤال المهم. لهذا لما تصدر منك ردود أفعال وبعدين أنت تندم على بعض هذه الردود أفعال اللي تحصل في الحياة، الحدث اللي حصل خلاص انتهى، لا يمكن أنك تعيده إطلاقا. يعني موقف صار، يعني إحنا الآن أستاذة هند قبل شوي نتكلم، هذا الكلام اللي أنت قلتيه قبل دقائق ما يمكن أن تعيدينه، يعني أصبح في طور الماضي. صحيح. حدث أصبح في طور الماضي. اللحظة اللي فاتت أصبحت في طور الماضي. إذن كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها على أساس أنها تعتبر درس لنا إذا كانت سلبية. إذا كان هذا الموقف سلبي وسيء ومؤثر على نفسيتي، أنا أخذه كدرس. لهذا لما أخذه كدرس عشان أخذه كعبرة لي أنا، يصير المرات القادمة لما أتعرض لمواقف مشابهة أكون قادر على أني أتصرف بصورة أفضل. هكذا يكون محاسبة النفس، ما تكون إلى حد أنه تؤنب نفسك. أنا أعطيك مثال إذا سمحتي.
0: أيوة أكيد.
1: في مثال، مثلا في شخص تعرض لتنمر مثلا أو إهانة من شخص ما، وهذا الشخص يعني بسيط وضعيف، أو خلينا نقول يعني إنسان طيب، خلينا نقول عليه إنسان طيب بلاش ضعيف، تمام، وما حب أنه يرد على هذا الشخص اللي تنمر عليه أو أهانه. فطبعا لما يغادر الحدث هذا الموقف يقعد يأنب نفسه، يقول أنا ليش ما رديت عليه، ليش ما أخذت حقي، ليش ما يعني أنا بهذا الضعف إلى حد أني أنا يعني أسكت عن إيش، عن هذا المواقف اللي تصير لي، أنا ليش شخصيتي كذا، أنا ليش ضعيف. أنا يقعد يجلد في ذاته. هكذا هو جلد الذات، تحطيم نفسك، أنت قاعد تحطم نفسك، تمام. لكن الصح أنك أنت خلاص هذا الموقف صار ما رديت عليه، لا تقعد يعني تجتر إيش هذا الحدث باستمرار، اجترار مستمر على طول الحدث. فأنا أعطيك مثال على أساس أنه من هذه المواقف اللي تصير،
0: يعني هو مثال بسيط يبين لنا الفرق اللي ممكن يكون، خلينا نسميه أنه شعر بين جلد الذات اللي هو يسبب الأذى لأنفسنا، وبين أنه الإنسان يتعظ خلينا نقول أو ياخذ خبرة من التصرف الماضي فيدرب نفسه على أنه ما يكرر هذا الموضوع.
1: صحيح، كلام صحيح.
0: طيب دكتور خالد، في بعض الأشخاص يلجأ إلى جلد الذات في بعض المواقف، وكأنه خلينا نقول إن صح التعبير يثأر من نفسه بسبب تقصيره في مرحلة ما. يعني مثلا شخص يكون هو عارف أنه مقصر مثلا مع الوالدة أو الوالد أو أحد الأقارب، فلما يتعب الشخص هذا ما يعطيه القدر الكافي من الاهتمام، لا يعطيه بزود، يصير ما ينام وما يأكل، وكأنه قاعد يعني يعاقب نفسه. هذا نقدر نقول أنه هذا يعتبر جلد ذات ولا هذا ما له علاقة؟
1: طبعا تحطيم للنفس كبير. طبعا الأسباب الأساسية أنها تعود أساسا للتربية أحيانا القاسية، مقارنة نفسك بالآخرين، السعي للكمال، هذول الأشخاص اللي عندهم سعي للكمال عندهم مشكلة، يعني اللي يعتقد دائما أنه يجب أن يكون مثالي جدا. الحياة ما فيها مثالية عالية، مهما كان أنا عندي عيوبي وعندي ميزاتي وعندي النواحي الإيجابية الكثيرة اللي فيها والنواحي السلبية اللي قد تكون. لهذا إحنا ما يعني زي ما تقولي عمل كفة ميزان، نحاول قدر الإمكان أنه نكون إيش
0: متوازن،
1: وفي نفس الوقت نرجح كفة النواحي الإيجابية في شخصيتنا، مهمة جدا وتعزيزها مهم جدا. ولهذا هذه أسباب الأسباب الأساسية.
0: إحنا قلنا التربية، إيش كمان ممكن؟
1: التربية طبعا، أنا قلت لك إنه السعي للكمال. أيوة. وأهم هذه الأمور انخفاض الثقة بالنفس، في مشكلة عنده بثقته بنفسه، هذه مشكلة تعتبر اللي يقعد بهذا الشكل، لأنه لازم يتجاوز هذه المسألة ويقوي ذاته. أنا أعتبره مهزوم من الداخل، يعني معليش أنت يمكن أعطيتي مثال مختلف عن اللي أنا أتكلم عنه شوية، إنه يكون قصر مع أهله والدته أو أبوه أو كذا أو إلى آخره، هذا موضوع آخر يختلف شوية، لأنه هذا يصير فيه تأنيب ضمير لأن يعني يكون صحي نوعا ما، بس ما يجب أنه يتجاوز حد التأنيب الضمير العادي. حتى لو أنك قصرت وهذا الإنسان مات وكان عزيز عليك وقرب منك والدك أو والدتك، الله يحميهم ويرفع عنهم ويرحم من مات منهم، ولكن في نفس الوقت ما يجب أن تتجاوز إلى حد يعني إلى أن تتحول إلى جلد ذات زي ما تحدثنا،
0: أو تتحول
1: تأنيب الضمير يعتبر صحي، عرفت كيف؟ يعني أنا لما أخطي تجاه أشخاص بأن ابن ضميري هذا يعتبر مسألة صحية،
0: صح،
1: لكنها لا يجب أن تتجاوز إلى حد
0: الجزع مثلا.
1: الجزع. أيوة. لكن أنا أتكلم في المواقف العادية العامة اللي تمر علينا في الحياة، في الشارع، في العمل إلى آخره، ويعني تعطينا يعني تبين أو تخلينا تتضح لي أنه عندي انهزامية في داخلي أو عدم ثقة جيدة بنفسي. ولهذا قوة الداخل هي الأساس، قوتك الداخلية هي الأساس، إذا لم تبني قوة داخلية في داخلك أنت تعتبر مهزوم. إذا كنت مهزوم من الداخل مشكلة كبيرة تصير في شخصيتك، وتصير لا تستطيع أن تواجه مواقف الحياة المختلفة.
0: جميل.
1: هذه من الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها الأشخاص.
0: حلو دكتور خالد، لو إحنا حنتكلم عن الأسباب اللي تفضلت فيها أكثر شيوعا تعتبر في جعل الإنسان يميل إلى جلد ذاته، التربية، السعي للكمال، عدم الثقة في النفس، طيب الإنسان كيف يقدر يغير هذه الأمور؟ إذا الشخص مثلا تربيته كانت تدفه إلى أنه يكون إنسان سلبي ويجلد ذاته كثير، كيف يقدر يطلع من هذا الموضوع؟ مش بيده هو، خلاص تربى على هالشيء.
1: أول شيء الاعتراف، الاعتراف بهذا الأمر واكتشافه أنه أنا عندي مشكلة كذا، لازم أحددها، تمام؟
0: أيوه.
1: إحنا تكلمنا أكثر مرة عن الحمقى، الأشخاص الحمقى، تمام؟ الشخص الأحمق اللي هو لا يستطيع أن يعترف بإيه بخطأه، لا يمكن يعترف أنه غلطان، ولا عنده استعداد، بالعكس يرى نفسه دائما هو الصواب ولا آخرين على خطأ. هذا مشكلة كبيرة، لأنه أنا لا أستطيع أني أصلح من شخصيتي إلا في حالة أني أتوقف على إيش عيوبي وأخطائي، عرفت كيف؟
0: جميل.
1: فإذا أنا أول شيء أعترف بإيش بخطأي، اعترفت بخطأي أو عيبي، خلينا نقول مو عيب خطأي، خلينا نقول العيب هذا اللي فيه، اللي هو اللي النظام الداخلي أو الضعف الداخلي أو شخصيتي ضعيفة، مهزوم من داخل، خلينا نقول مهزوم، شخص مهزوم من داخله، حلو؟ هذا التعبير يمكن يكون هو الألطف. فأول شيء لازم أنا أكتشف وأعترف بإني أنا مهزوم من داخل. بعد الخطوة الثانية أبدأ أشتغل على نفسي، كيف أستطيع أني أقوي نفسي من الداخل، عرفت كيف؟ وتبدأ أشتغل على نفسك، طبعا لها طرق كثيرة.
0: صحيح، وهي يمكن بالطبع. أغلب المشاكل أول أول خطوات حلها هي الاعتراف بوجودها أصلاً، يعني إحنا نعترف بوجود المشكلة علشان نقدر بعد كذا نعالجها، لأنه كيف حنعالج حاجة إحنا أصلاً مش معترفين بوجودها. ويمكن دكتور خالد هذه برضو نعتبرها من المشاكل اللي تواجهنا مع أشخاص كثير، اللي هو ما يعترف بأنه مخطئ، زي ما أنت تفضلت هو يشوف نفسه أنه هو لا يخطئ وأنه هذا الصح، وأنه حتى لما يكون عارف بينه وبين نفسه أنه أخطأ لا يعترف بالخطأ، فما يقدر أصلاً يعالجه، وهنا يمكن هذه مشكلة ثانية.
1: خليني أقول لك على نقطة مهمة تتعلق بهالموضوع.
0: تفضل.
1: يعني متخصصين في الدراسات النفسية وكذا والأطباء يفرقون بين، يعني أنا قرأت في هذا الموضوع بشكل كويس، يفرقون بين الاضطراب النفسي، لا

0: كمان نفس يسمونها اضطرابات نفسية، كان اسمها أمراض نفسية، صار يسمونها اضطرابات نفسية لأنها موجودة عند كل الناس وتتفاوت من شخص إلى آخر، عرفتي كيف؟ صحيح. زي كذا، ويمكن علاجها. الفرق بين المرض النفسي أو الاضطراب النفسي والمرض العضوي إنه المرض العضوي ألم فوري، هذا الألم الفوري يخليك تطير فورا إلى الطبيب عشان تتعالج، فهمتي كيف؟
1: أيوة. منبه، يعمل لك منبه.
0: منبه لا، لو حاس مغص في البطن،
1: ايوه خلاص حاجه ملموسه ملموسه
0: يعني. اي شيء ملموس حسي على طول ينطلق على طول يبغى يعالج.
1: صحيح.
0: هذا الألم. لكن مشكله الاضطراب النفسي ما حد يشعر فيه. وبالعكس بعض الاشخاص يحاول يعني يقنع نفسه انه ما فيها شيء، انت الفكره
1: صحيح.
0: فلهذا يعني متى انا استطيع اني انا اعالج المرض؟ اذا حسيت بالمرض، مضبوط ولا لا؟
1: صحيح،
0: هذه هي الفكره. هذول اللي عندهم مشكلة من عدم الإحساس بالمرض أو المشكلة أو الاضطراب، خلينا نقول معناته لن يستطيع أن يغير من نفسه. أول الخطوات زي ما ذكرتي هو أني أنا أعترف بإيش وجود المشكلة
1: أساساً. دكتور خالد، كيف ممكن يؤثر جلد الذات على الثقة في النفس، وخاصة إذا احتاج الإنسان أنه يتخذ قرار في أي موضوع إن كان، سواء على مستوى العائلة أو على مستوى العمل أو حتى أكبر من كذا بعد كذا في اتخاذ قرارات كثيرة؟ كيف يؤثر جلد الذات اللي إحنا نتكلم عنه، هو جلد الذات اللي هو السلبي اللي فيه أذى للنفس، وتأثيره على الثقة واتخاذ القرارات؟
0: هو عموما جلد الذات يعتبر هو سلبي، هو سلبي. يفرق بين عن تأنيب الضمير الصحي، يفرق عن الناحية اللي إحنا تكلمنا عنها في البداية إنه هو محاسبة النفس بشكل سليم، أو فهمت كيف؟ هذا واحد. اثنين، أول نقطة في الموضوع إنه جلد الذات قد تؤدي إلى كوارث كبيرة في عند بعض الأشخاص. يعني مثلا شخص عنده مواقف مع المجتمع، تمام، ويقعد كل ما يواجه مواقف زي ما قلنا تنمر والإهانات ولا أيا كانت، يعني تعرفين في ناس ممكن يتمشكل معك في الشارع ولا بسبب حركة المرور وتؤدي إلى مشكلة أو مشادة بالأيدي، يعني مثلا على سبيل المثال.
1: تمام.
0: هذا الشخص لما يقعد يجلد ذاته باستمرار ممكن تؤدي إلى أنه يصير عنده رهاب اجتماعي، عرفت كيف؟ ويصير عنده عدم قدرة على إيش مواجهة المجتمع. وهذه المسألة إذا وصلنا لحد الرهاب الاجتماعي معناته عزلة، معناته انطواء، والانطوائية تعرف إيش تسوي، تؤدي إلى اكتئاب شديد ومرض مو بالسهولة بعدين، يعني قد تكون آثاره وخيمة على الشخص.
1: صحيح.
0: تمام؟
1: صحيح.
0: هذه النقطة. النقطة الثانية على مستوى العمل ممكن تأثر على عمله، إنه يصير حتى لو قاعد يستمر في عمله يصير انطوائي في عمله، مو إيجابي في عمله، غير مشارك، لأنه أهم شيء في العمل هي الشراكة بين فريق العمل، عرفت كيف؟
1: صحيح.
0: الأسرة الواحدة في فريق العمل، الأشياء دي كلها طبعا يتأثر. لهذا أنا دائما يعني أدعو الأشخاص، لأنه من الضروري جدا أنه يعني يصحح من هذه الأمور في ذاته وفي نفسه، لازم يكون عنده قدرة على أنه يطور من شخصيته.
1: وزي ما تفضل دكتور، يعني إذا صار عنده رهاب فهو بشكل مباشر ما رح يقدر يتخذ قرارات، لأنه رح يخاف من ردة الفعل اللي هي رح تسبب له في النهاية تأنيب، مو تأنيب ضمير، حتى احنا اتفقنا أنها تكون جلد للذات وأذية للنفس.
0: يعني وعلى مستوى الأسرة كارثة كبيرة، لأنه قد تنعكس على أنه مثلا إذا كان أب مثلا يضطهد أبنائه ولا يتعرض لأبنائه بالضرب أو العنف الأسري إلى آخره، لأنها هي انعكاسات ما في النفس على الآخرين، عرفت كيف؟ هذه مشكلة تعتبر حقيقية.
1: طيب هنا في سؤال يعني يطرح نفسه زي ما يقولوا، كيف الإنسان يعرف أنه يعيش في دائرة جلد الذات؟ كيف يصل إلى المرحلة اللي يشوف فيها أنه هو الآن قاعد يعاني من هذه المشكلة؟ في علامات
0: أنا يعني أيه الحين اللي يسمعنا أكثر من مرة كيف يعني الآن الشخص اللي يجي يبغى ينام ويشعر بالأرق لأنه يفكر يفكر يفكر يفكر كثير.

0: على مستوى كل الأمور المتعلقة بالتفكير في الماضي. التفكير في الماضي هذا يعتبر أزمة غير طبيعية، لأنه شخص عايش في الماضي. عرفت كيف؟
1: أيوه.
0: يعني مثلا شخص بلغ سن 40 45، كويس، ساعات كل ما يجي ينام يقول يا الله أنا ما سويت، سويت في نفسي، ما سويت لبيت لعيالي، مثال يعني. عرفتي؟
1: صحيح.
0: فلان زميلي صار وزير، ولا فلان صار سفير، ولا عرفت الفكرة كيف؟
1: حلو.
0: ولا فلان رجل أعمال صار وأنا مكانك سر، إلى آخره. مقارنة نفسه بالآخرين هذه تعتبر إشكالية، هذه واحدة. ثانيا هي عملية الأرق الذي يصيب الشخص عندما يريد ينام.
1: يعني نقول التفكير في الماضي.
0: لحظة أستاذة معلش. بسبب التفكير. بسبب التفكير. هذه تعتبر هي أزمة غير طبيعية.
1: التفكير في الماضي تحديدا صح؟
0: التفكير في الماضي أو تأنيب الذات اللي يوجد بالذات. عرفتي كيف؟
1: أيوة.
0: كلها محصل بعضها على قوله. تمام؟
1: أيوة.
0: كلها مرتبطة بعضها البعض. عرفتي كيف؟
1: حلو.
0: لهذا يعني هو يبدأ يكتشف. أنت تقولي كيف؟ أنا أيوة. أكتشف إن أنا عندي مشكلة داخلية أو لا. هو يبدأ يكتشفها متى أعرف أنا إن عندي مشكلة داخلية؟ إذا كنت كثير التفكير، تمام، سواء في الماضي أو قاعد أعنب نفسي على شيء من الماضي. ترى تأنيب النفس عموما جلد الذات لا يتوقف على المواقف اللي يتعرض لها الإنسان، قد يكون أحيانا على أنا تصرفاتي اللي قمت بها في سنوات الماضية. عرفتي؟ يعني مثلا واحد مثلا كان مهمل في عمله مثلا، حلو، وراح اتزوج وكون أسرة وكذا، وما استطاع أنه يكون له يعني خلينا نقول أبسط متطلبات العيش، وظل زي ما يقولوا مستأجر بيت وحالته المادية ضعيفة مثلا. نعطي هذا المثال، كويس؟
1: طيب.
0: قاعد الشخص يأنب نفسه، ليه أنا عملت في نفسي كذا؟ ليه ما كون نفسي؟ ليه ما لحقت نفسي من بدري؟ طيب خلاص فات الوقت. كلنا.
1: بس هذه ما تعتبر برضو ضمن التفكير في الماضي؟
0: طبعا هذه تعتبر جلد الذات كمان. تفكير الماضي وهذا جلد الذات أيضا. عرفت كيف؟
1: أيوة.
0: وهذه من الكوارث، هي عملية التفكير السلبي في الماضي، إنه أنا ليش عملت كذا، ليش مدري إيش، يا ريت صار كذا، يا ريت مدري. واحد مثلا حياته خربت مثلا، انفصل عن زوجته، ولا مثلا عانى مع أولاده، إلى آخره، أيا كانت. وكان هذا الحدث مرتبط بإيش؟ بموقف معين حصل منه هو، خلينا نقول موقف سلبي جدا. ما ينفع أنه قاعد يقعد يأنب نفسه عليه، لأنه لن يستطيع أن يعيد ذلك ليش؟ القرار اللي اتخذه في يوم ما. أنت كيف؟ لا تستطيع أن يعالجه إذا كان فات الفوت زي ما يقولوا. إذا انتهت القصة خلاص، لا يمكن يعني تداركها الآن بعد ما مضى الوقت. فبالتفكير وجلد الذات لا تستطيع أن تعالج المشكلة.
1: حلو. إحنا نقدر نرقمها بأنه 1 التفكير في الماضي، 2 المقارنة مع الآخرين، 3 التأثير السلبي اللي نتج عن هذا القرار أنك تعيش معاه أكثر مما يجب. التوكل على الله والإيمان بالله وأنه كل شيء يعني مقدر ومكتوب يمكن نوعا ما بيخفف شوي من الإنسان ألمه النفسي. كيف دكتور خالد كيف نقدر نتعامل مع إحساسنا بالذنب من ارتكاب الغلط، وبنفس الوقت أنه إحنا ما نبغى نجلد ذاتنا؟ كيف أوازن بين أني أتعامل مع شعوري بأني إنسان أذنبت أو أخطأت أو تصرفت تصرف غلط قد يؤثر على حياتي القادمة، وبين أني أجلد ذاتي؟
0: يعني أنا قلتها أنه لابد أني أنا أخذها كإيه، كدرس، تمام، وبعدها أستفيد من هذا الدرس للمراحل إيش القادمة. فهمتيني كيف؟ يعني مثلا
1: أيوة أعطيني نقاط أقدر يعني أستخدمها.
0: أيوة أنا قصرت مع أولادي مثلا، عارفة، خلاص هذا الدرس أخذته من الماضي، أبدأ أشتغل على نفسي أحسن من علاقتي بأولادي. فهمتي كيف؟ أنا قصرت مع والدي، تمام، أشتغل على أخذ الدرس، تمام، وأبدأ أعالج الموضوع ذا بطريقة ذكية.
1: حلو. إذا يعني تحديد الأخطاء،
0: أعطيك مثال بسيط. واحد، وهذه قصة حقيقية،
1: تفضل.
0: واحد كان يعاني من والدته جدا، يعني أبوه توفي وهو رجل كبير يعني، ويعاني من والدته، يقول لي أنها تحب أخوه اللي أصغر منه كثير، يعني أكثر منه كثير.

0: ودائما والدته تؤنبه باستمرار، وانت وانت اللي فيك ومقصر معايا وما تعطيني وما تجيني الى اخره. مثال هذا.
1: ايوه تفضل.
0: وهذا واقعي. فهو كان يعاني جدا من تأنيب والدته له باستمرار باستمرار باستمرار. ففكر الموضوع وجد انه هو عنده مشكله مع هذا الموضوع. قال خليني ايش اسوي؟ اعكس المساله تمام تماما واصبر عليها. يعني ما يكفي انك انت تسعى للتصحيح، لكن لازم تصبر وقت

0: في المسألة تماما وبدأت إيش خلاص تغيرت الصورة الذهنية عندها، عرفت كيف؟ وتعززت قيمته عندها وبدأت الأمور تتحسن كثير. فأنا أعتقد أنه إحنا نستطيع أن نحسن بشرط أن يكون شخصيتنا قابلة لأن نعدل من أنفسنا، عرفت شخصيتنا قابلة. طيب كيف تصير شخصيتي قابلة لهذا الأمر؟ أن يكون عندي وعي، عارفة؟ الوعي هو الذي يمكن أن يساعدني في أني أنا أطور من شخصيتي. الوعي بإيه؟ بالمشكلة اللي أنا أعيشها، والوعي بأهمية التصحيح وأهمية التعديل من وضعي، وأهمية يعني أني أدرس شخصيتي تماما. ترى على فكرة الشخص اللي ما يعرف هو واضح قدمه فين ما يستطيع أن يتقدم الأمام صراحة، أنت كيف؟
1: صحيح،
0: هذا هو. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت الآن إعلامية، أنت تعرف مكانتك ما شاء الله وقيمتك، حلو؟ هذا اللي يخليك أنت عندك طموح أنك توصلين للأعلى، عرفتي كيف؟ لكن لو واحد حي الله ماشي في الحياة مثل بعض الناس مو داري هو حاط في رجله فين بالضبط، موقع قدمه فين بالضبط،
1: صح؟ يعني هل هل هل من المفترض أن الإنسان يسجل يدون الأشياء اللي هو يحس أنه هو بحاجة إلى تعديلها أو العمل عليها عشان يقدر يركز فيها؟ لأن يمكن في ناس ما عندهم في محيطهم القريب شخصيات يثقون فيها، فلما يجي أحد يعطيهم مثلا ملاحظة على شيء ما، يمكن ما عنده هذا الإنسان اللي بيعطيه ملاحظة يقوله أنت بحاجة إلى أنك تثق في نفسك أكثر، أنت بحاجة أنك تترك اللوم والملامة. فالشخص الوحيد، خلينا نقول وحيد مشاعريا، كيف يقدر يدون احتياجاته للنقاط اللي هو يحتاج إلى تغيير فيها؟
0: والله الكتابة عموما هي عامل مساعد جدا، والكتابة تعتبر علاج في أحوال كثيرة، تمام، حتى في الأزمات النفسية وكذا. لكن أنا ماني من مؤيدي فكرة أنه أنا أحط لي خطة وأهداف وأشتغل عليها وكل يوم ما أتابع هذا الهدف حققته أو لا. أنا أعتبر أن هذه عملية مزعجة جدا، لأني بتحول إلى ثاني آلة مش إنسان عادي، عارفة كيف؟ صحيح. ممكن أن أحط لي هدف، تمام، يعني أحط لي رؤية كذا في حياتي، أحط لي هدف، وزي ما قلنا فيما يتعلق بالجزئية اللي أنا أبغى أحسنها ما يمنع، لكن مو بحيث أنها تشغلني بشكل إيش يومي. يعني أقول لك على شيء، كيف أنا أستطيع أني أنا أغير في مسألة ما؟ حتى لو وضعت هدف ورؤوة أو أهداف معينة وعشان أمشي عليها، لازم يكون يعني تكون لطيقة لي. مثلا واحد يبغى ينقص من وزنه، تمام، لازم يكون الميزان قدامه قياس الوزن مضبوط ولا لا. هذا يخليه على طول يعني متتبع الموضوع ده، ويخليه يعيش نمط حياة، ويساعده على أنه يعيش نمط حياة معين يساعده على تحقيق هذا الهدف، كويس كده؟ إيه، لكن مو بالحدية والدرجة اللي تخليني أنا أكتب كل يوم، يعني زي اللي ينصحون في بعض المعنيين بتطوير الذات، عارفة؟ يقول لك دون اليوم حقك ذا الهدف، بعد أسبوع شوف أنت كم هدف حققته. أنا ضد هذه الفكرة بحديتها، عارفة؟
1: وبعض الناس تحس يعني بعض الشخصيات تحتاج إلى إلى إلى قائد، فيمكن تعتبر هذه النقاط زي القائد، لأنه إحنا اتفقنا إنه هذا إنسان مثلاً ما عنده داعم، ما عنده أحد من محيطه يحفزه، لأنه طبيعي كلنا بشر، وكل إنسان حتى لما يكون متخذ قرار إنه يغير شغلة معينة فيه راح تصيبه حالة من الإحباط بعد فترة، راح يمل.
0: هو أنت تشيرين إلى شيء الآن، في شيء بديل للقائد اللي هو الكوتش، عارفة؟ الكوتش متوفر الآن في كل مكان، عرفتي؟ الآن يعني السوشيال ميديا مليانة من فهمتي، باختلف أنواعها وأشكالها، تلاقي أشخاص يعتبر كوتش وناصح وموجه، ممكن يكون معاك وينصحك ويساعدك لتحقيق أهدافك. أنا مع هذا الشيء، لكني برضو أقول أنه يستطيع الإنسان لوحده بدون حتى كوتش، عارفة كيف؟
1: إذا كان واحد،
0: بس بشرط أنه واحد. ليه؟ لأنه السوشيال ميديا مليان، يعني اليوتيوب مثلا يلاقي في محاضرات كثرة، بقية التطبيقات بلاش من ذكرها، عرفتي؟ يلاقي فيها حتى دورات تدريبية، ويلاقي تدريبات، ويلاقي أشياء كثيرة تساعده على أنه يحقق أهدافه، لكن يكون عنده درجة من الوعي.
1: حلو.

0: نرجع فيها للنقطة الأولى اللي ركزنا عليها في بداية كلامنا، الاعتراف بوجود المشكلة.
1: صحيح، بس في نقطة ثانية مهمة اللي هي قضية أنه ما يمنع أن الواحد يلجأ إلى الكوتش إذا كان شخصيته صعبة،
0: تحتاج
1: إلى ذلك. هذا واحد. أنت تشوفي اللي يطلعون لايف الآن بشكل كبير ويكونوا متخصصين في هذا المجال، أنا أدعو إلى أن يكون يعني يلجأ الشخص إلى أشخاص متخصصين وليسوا من عامة الناس. يعني حي الله أي واحد، لازم تعرف أنه هذا دارس ومتعلم ومتخصص في هذا المجال حتى يقدر يساعدك بصورة جيدة.
0: مع العلم دكتور، أكيد ما يخفى عليك دكتور خالد، أنه بعض الأشخاص عندهم فطرة التحفيز بدون دراسة وبدون علم وبدون شهادات، حتى بعضهم يعني غير متعلمين ولكن عندهم ثقافة كبيرة ووعي كبير في أنهم يكونوا زي المرشدين أو زي الكوتش للأشخاص، ممكن يدعموا ويحفزوا ويأخذ بيده، فلا نستهين.
1: عفوا أنا ما أنصح أن يكون من أقارب الكوتش، ما يكون من المحيطين أو المقربين، لازم نجي الأشخاص من برا
0: عشان يرتاح أكثر نفسيا،
1: يرتاح أكثر. وبعدين مهما كان الأقربين والأصدقاء والناس اللي ممكن تكون في النفوس يعني أشياء.
0: صحيح.
1: وتعرفين على قول المثل يقول زامر الحي لا يطرب، عارف الفكرة؟
0: زي أيوة أيوة يعني مزمار الحي لا يطرب. وساعات الإنسان بحاجة إلى أنه يكون يعني على راحته ويفضفض بأريحية، ما يبغى كلمة تأخذ عليه أو نظرة الشخص القريب منه تتغير له، مثلا تغير عليه، ما يبغى يتحسف أنه قال كلمة. لكن الغريب زي اللي دائما يكتبون عنه الكتاب في موضوع انك تلاقي شخص في طريق سفر فتحكي له كل همك وتمشي، وبعدها انت لا تقابله ولا يقابلك.
1: صحيح، احسنتي جدا. هي العلاج هذه والله ملاحظه حلوه اللي قلتيها جدا. هي العلاج له ثلاث اساليب، عارفه؟ اسلوب الاول اللي هو الكتابه، اللي يستطيع انه يكتب المشكله وبعدين يمزعها ويرميها وكذا عشان يفضفض، او حتى بعضهم يكتبها ويعني يضعها في مكان معين
0: ويحرقها بعضهم
1: ويرجع لها بعد فتره عشان يخف تاثيرها.
0: اوكي.
1: وبعدين يتركها فتره ويرجع لها مره ثالثه وبعدين يحرقها ويرميها. عرفتي كيف؟ هذه الطريقه. ليه؟ لانه الالم فيه ميزه. هو دائما يقولون المشكله او الكارثه تبدا كبيره عند الانسان، المصيبه تبدا كبيره عند الانسان ومع الوقت ايش؟
0: وبعدها تصغر.
1: عكس الحياه كلها، ما في حاجه في الحياه تبدا الا صغيره وبعدين تكبر.
0: سبحان الله.
1: هذا الكوارث والمشاكل.
0: الله
1: يجيب الجميع منها.
0: آمين.
1: فطبعا هي ايش يسوي الشخص؟ يكتبها وبعدين لما يقراها بعد فتره، يعني خلينا نقول قصه مؤلمه عند الانسان، فراق حبيب، اي حاجه كانت، كتبها في لحظه انفعال، تركها اسبوع، رجع قراها مره ثانيه، بيشعر بألم بس أخف من إيش؟ من المرة الأولى. المرة الثالثة كذا بعدين يتخلص منها تماما. كذلك الروائح مثلا، أعطيك مثال، مثلا الروائح لها علاقة، المكان له علاقة، عرفت كيف؟ فمثلا أنت كنت عايش في مكان مع أعزاء جدا، فقدت هؤلاء الأعزاء، لا سمح الله توفوا عنك، أي شيء إن كان حصل تمام وأدى إلى فقدانهم، لو تركت هذا المكان فترة من الزمن ورجعت له، لما ترجع له المرة الأولى بعد فترة بتتألم ألم غير طبيعي. صح ولا لا؟
0: بيرجع نفس الألم.
1: نفس الألم.
0: صحيح.
1: لكن الصح حتى الروائح، لكن الصح أنك تتردد على هذا المكان باستمرار حتى تزيل إيش تأثيره عليك، حتى الرائحة حتى كذا إلى آخر. هذا السلوك. السلوك الثاني هو زي ما قلت الفضفضة. الفضفضة لها طريقتين، اللي هي ذكرنا الكتابة. أسلوب ثاني اللي هو صديق مقرب، ومو دائما الأصدقاء يعني حل مناسب. أنا أشوف
0: التسجيل دكتور،
1: أو التسجيل ممكن، لكن أنا أقصد الصديق مو دائما حل مناسب، لأنه الأصدقاء يعني مو دائما تضمن أن يكون هذا الإنسان وفي معك دائما، قد يستغل بعض أسرارك وكذا في يوم من الأيام. يعني يقول لك الشافعي، الإمام الشافعي يقول عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الأصحاب. هي نظرة سوداوية شوي. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب.
0: الله.
1: فهذا الكلام

0: كلام عن إيش؟ عن حكاية استغلال الصديق ذا لإسرارك الخاصة لنقاط ضعفك لما يتحول إلى عدو. عرفت كيف؟
1: صحيح.
0: فلهذا الفضفضة مهمة. لكن حتى الناس يقول لك يعني شوف يعني في كاتب عملاق اسمه كاربين ماركيز، كنت عارف في الرواية الشهيرة حق 100 عام من العزلة اللي حصل عليها على جائزة
1: نوبل.
0: نوبل أيوة. هو كولومبي عموما، كاتب رواية كولومبي شهير، يقول كلنا عصابيون لكننا نعالج أنفسنا بالكتاب. يعني إيش يقصد؟ يقول كلنا لسنا خالين من الأمراض العصابية، يعني اللي هي ليش النفسية. تمام؟ هي فعلا هذا واقع. ولهذا مو عيب أبدا الإنسان إذا احتاج إنه يلجأ إلى طبيب نفسي، ما يمنع، مو عيب أبدا. الناس نظرتها سلبية بالنهاية، ماني مجنون حتى أروح، ماني أنت كيف؟
1: صحيح. ولو إنه يمكن دكتور خالد بدأ شوي يصير فيه تقبل أكثر للفكرة، وعي أكثر لمن بدأت السوشيال ميديا، ويمكن هذه من الحسنات القليلة للسوشيال ميديا، أنها بدأت ترفع الثقافة العامة بتقبل اللي إحنا سميناها، اتفقنا أن نسميها اضطرابات نفسية وليست أمراض نفسية. تبدأ الناس يعني يعتبر القلق اللي هو عدم النوم بانتظام يندرج تحت الاضطرابات النفسية، قلة الشهية في الأكل تعتبر اضطرابات نفسية، فبدأوا الناس يهدوا شوي على موضوع
0: الرهاب وكل أشكال.
1: صحيح صحيح. يعني بدأوا
0: يهدوا. اسمحي لي أستاذة أقول لك على شيء مهم اللي هو أستاذ هند، إنه أنت قلتي من الإيجابيات القليلة السوشيال ميديا، مو صحيح. السوشيال ميديا لها إيجابيات كثيرة. يعني ممكن أختلف معاكم في هذه الناحية.
1: أكيد كل إنسان وجهة نظره، بس إحنا يعني نقارن. يمكن أنا لأني أم لجيل معين من الشباب أحس إنه السوشيال ميديا يعني تعبتنا، جهدتنا إحنا كأهل بالمقارنة بالهبات بالترندات فبدينا نشوف إنه الحسنات أقل. وهو يرجع برضو لاختيار الإنسان. يعني الشخص المثقف الواعي المتعلم رح ينتقي من السوشيال ميديا اللي يناسبه، فرح يشوف أنها إيجابية، بينما في جيل يبحث عن الغريب والعجيب والأشياء المختلفة يبحث فيها، فحيكون هنا في صدد أنه لا، سلبياتها بالنسبة لنا أكثر. فيمكن كل إنسان يحكم من موقعه. فأنا كأم أحس لجيل شباب يعني إحنا قاعدين نتعب معاهم علشان عشان نعلمهم كيف يختاروا.
0: لها سلبياتها الكبيرة. صحيح. بلا شك.
1: تفضل.
0: لكن عموما يمكن هذا مجال حديث آخر.
1: ما في مشكلة.
0: على كل حال زي ما قلتي إنه فعلا اليوم في درجة من الوعي أكبر بكثير مما كنا عليه في السابق، وهذا شيء إيجابي جدا يعني.
1: الحمد لله.
0: عند الناس بدأوا يتعلموا كيف يعني يحسن من نفسه، بدأ يتعلم كيف يهتم بصحته، بدأ يتعلم كيف يعني يحرص على عدم مثلا خلينا نقول زيادة وزنه، بدأت أشياء كثيرة ولا لا حقيقة يعني.
1: صح. تسمح لي دكتور، بس طرالي الآن سؤال، أنه أحس أنه طلع جيل أكثر هشاشة مننا. يعني ما أدري إحنا كنا نتحمل ولا يعني معليش، إحنا في جيل يعني تلمروا علينا وتضربنا وانضربنا من أهالينا والحمد لله رب العالمين، ما وصلنا لمرحلة المشاكل النفسية اللي في جيل جاء بعد كذا، تنمر معرف إيه، كل كلمة يتحسس منها، لو يضرب أبوه ولا أمه تضربه لازم يدخل في معمعة من فإيش اللي صار؟ هل فعلا جيل أصبح أكثر هشاشة نفسيا أنا أتكلم، أو إنه لا إحنا بس نسينا الألم وهذا السر؟
0: لا، هو دائما أنا أقول إنه العلاقات يجب أن يكون فيها خط فاصل، كل العلاقات أي علاقات إن كانت، سواء كان علاقة الأباء بأبنائهم أو الزوجين مع بعض أو الأصدقاء إلى آخره. الاحترام، الاحترام حرفة. إذا ما في احترام تنهار العلاقة. حلو،
1: ما في شك.
0: حكاية إنه أنا أتكلم معك بجد أو مزح هذا موضوع ثاني. حلو، مثلا يعني أتكلم عن الصداقة. لكن لما أنا أجي أتنمر عليك بشكل أمام الآخرين، هذا يعتبر إهانة حقيقة. يعني إحنا، أنا تكلمت في برنامج آخر قبل يومين أعتقد مع أحد، والله ماني فاكر المهم في برنامج، فتكلمنا عن قضية الفرق بين

0: النصيحة والفضيحة، عرفتي كيف؟ فأنت هل تقبل النقد أو كان هذا الموضوع، عرفتي؟
1: أيوة.
0: فأنت لما تيجي تبغى تنتقد واحد أو تنصحه أمام الملأ بأسلوب معين، هذه فضيحة صحيح. وليست نصيحة. لكن لما أنا أجيبه لوحدي كذا وتفاهم معه بأسلوب حلو وحميمية بيننا وكلام طيب إلى آخره، ممكن أوصل له رسالتي بصورة ممتازة. فأنا أقول الاحترام. العنف اللي هو مادة اليد، تمام، واللي ذكرتيها أنه ضربنا وما إلى آخره، أنا ضدها تماما. أنا أعتبر هذا يعتبر عنف أسري حقيقة. أنا أتكلم ضده، حتى لو كان احنا تعرضنا له وعشناه وكذا إلى آخره، لكنه لا يتناسب مع أبناء الجيل الحديث. عارفة؟
1: أوكي، معناتها أيوة، يعني اختلاف الجيل هو السبب في في في.
0: أيوة، وبعدين لأنه الجيل هذا أستاذ الآن يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويجب إنه إحنا نربي أبنائنا على إنه يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويكون عنده احترام للآخرين، عشان يكون هو عشان يحترم الآخرين يحترمه. لمسي معي صراحة يعني.
1: صحيح 100%.
0: فهذه مسألة مهمة. لا أنا ما يعني ما أقول والله إحنا كنا تعرض للإهانة، هي إهانة في الأخير. عدم الاحترام، شوفي الاحترام هو الأساس لما تكلمت. فإذا كان في أي تصرفات أو سلوكيات من الآباء أو من الأصدقاء أو اللي يكونوا عارفة أو بين الزوجين فيها انتهاك للاحترام بينهم، أنا أعتبرها تسقط العلاقة. عارفة؟
1: صحيح.
0: ولا يجب أن تستمر، ولا يجب أنا أنادي من خلال منبركم هذا إنه أي امرأة، تمام، تتعرض، تمام، لتنمر، تمام، أو إهانة من زوجها أو بنتي أو إنسان مرتبطة فيه، لا يجب أنها تسكت عن هذا الموضوع.
1: ولا الرجل إذا برضو يتعرض من تنمر
0: طبعا أو... نفس الشيء، لأنه مع الأسف بعضهم تنضرب، فهمتي كيف، ويهين كرامتها. يعني بعضه حتى لو ما يضرب بعضه بيتكلم تلفظ، عارفة، مو من حقك، ولا متي معي صراحة.
1: أكيد، ولا من حق المرأة أنها تتجاوز على الرجل، يعني عشان نكون منصفين، لأنه
0: طبعاً
1: إحنا يعني شفنا حالات المرأة هي اللي قاعدة تتنمر فيها على الرجل، هي قاعدة تسيء له، هي اللي قاعدة تأذيه. فإحنا مع إنه الإنسان يحفظ حقه ويحفظ كرامته زي ما تفضل دكتور خالد، ويكون الأساس في التعامل. إيه
0: الألم النفسي يصدر، إحنا كلامنا كله يدور حول الألم النفسي من يوم بدينا،
1: صحيح.
0: فالألم النفسي أساسه هو عملية التنمر مكتبة ليش في العلاقات، فهمتي كيف؟ فالآن الدولة حاطة 19-19، عرفته؟
1: أيوة، رقم البلاغ عن العنف، صحيح. إيه؟ صحيح. طيب دكتور خالد، لو حطلب منك الآن نصائح، خلينا نقول ثلاثة خطوات أو ثلاث نصائح توجهها لشخص يبغى يبدأ اليوم رحلة التوقف عن جلد الذات، إيش بتكون النصائح هذه الثلاثة؟
0: يعني رحلة التوقف عن جلد الذات، إنه أنا لازم أعرف أني أنا لما أقوم بهذا التصرف تجاه نفسي أنه أنا قاعد أضر نفسي، يعني ضرر غير عادي، ضرر نفسي غير عادي، ويؤدي بي إلى ألم نفسي غير طبيعي.
1: قد ما أعي الآن يمكن.
0: لهذا لازم أنا أتوقف عن هذا الأمر، وأعتبرها زي ما ذكرت لك أول تجربة ومضت حلو، أتعلم منها درس، لأن ما أقع في ما شابهه من تصرفات في المرحلة القادمة.
1: تمام.
0: يعني عشان أعدل من سلوكي في المرحلة القادمة.
1: تمام. النقطة الثانية،
0: هذه أول نقطة. تمام.
1: تمام.
0: وهي تعتبر، أنا أعتبر يعني لو حاول الواحد يقلبها، كيف يقلبها؟ إنه هذا درس يفيدني إني أنا أصحح وأحسن من نفسي. فتصير النقطة إيجابية إنه أنا أتعلم في الحياة. يعني في فرق بين اني انا يعني لو اخطات، يعني مثلا انت تقولي، خلينا نقول لو تكلم مع ولدك ورسب الدراسه، تمام، لو انا قلت له انت فاشل، انت راسب، انت الى اخره، تمام، يعني انا حطمته بهذه الطريقه ولا لا؟ لكن لو قلت له هذه تجربه تتعلم منها انك ايش تصعد ليش للاعلى المره القادمه، وتكون احسن وتحقق المزيد من ايش من النجاح في المرات القادمة. فإذا أي موقف سلبي يمكن أنك تقلبه وتخليه إيجابي إذا أردت ذلك، عرف الفكرة زي كذا.
1: تمام. طيب دكتور خالد الخضري، أنتقل معاك الآن إلى مرحلة أو فقرة صح أو خطأ، بعطيك جمل دكتور خالد وأنت

0: تبني عليها متفضلا بصح أو خطأ.
1: نعم.
0: مقارنة نفسك بالآخرين بشكل مستمر قد يزيد من مشاعر جلد الذات وعدم الرضا.
1: هو صحيح هذا الكلام.
0: التهرب من المسؤولية وممارسة التعاطف مع النفس بعد الفشل تخفف من جلد الذات.
1: طبعا خطأ العبارة، لأنه ما مو صح أني أتهرب من المسؤولية. يعتبر خطأ
0: الاعتراف بالمسؤولية، وإني يعني عشان نوضح النقطة، أني أنا ما أتهرب منها، أنا أواجهها.
1: لا، التهرب من المسؤولية يعتبر خطأ.
0: خطأ. طيب،
1: المواجهة تمام وتحمل المسؤولية مهمة في كل المواقف، لكن لا ينبغي أن تؤدي إلى
0: جلد الذات.
1: أي بالضبط.
0: ممارسة التعاطف مع النفس إيجابي؟
1: لا، التعاطف مع النفس إيجابي جدا، هذا مو للحد اللي يخليني أنا أكسر نفسي، عارف الفكرة؟
0: أطبطب عليها يعني، بس ما
1: بالضبط. يا سلام، انت قلتيها صح، يعني انا اطبطب على نفسي، اصير لطيف مع نفسي بلا شك، بس مو بالحد. شوفي باختصار كذا، اي الوقت اللي دائما انا افكر فيه في الماضي باستمرار، لانه الماضي هو كل تصرف انتبه، كل تصرف يعني مر عليه نص دقيقه، ولا انت معي؟
0: الا معاك.
1: اي موقف مضى عليه لحظه، بعد اللحظة هذه خلاص يعتبر ماضي، ولا لا؟
0: مجرد انتهاء الموقف يحوله إلى ماضي.
1: فأنا لا يجب أني أنا أفكر في الماضي بطريقة سلبية.
0: تمام.
1: أنا أفكر في الماضي بحيث أنه يفيدني لأيامي أو لخطواتي القادمة. أفكر فيه كفائدة، كدرس. عرفت كيف؟ هذه اللي تخلي تقلبه إلى إيجابية، عرفت كيف؟
0: أيوة فهمت عليك. يعني الإنسان إذا ما أخذ أصلاً العظة والعبرة من الموقف، معناتها يعني الحياة بحاجة إلى أنها تعيده مرة ثانية.
1: أي بالضبط.
0: تمام. التوقف عن جلد الذات يعني التوقف عن تطوير النفس أو السعي للتحسن.
1: لا، مو هي خطأ، لأنه لا مو بهذا الشكل يعني. بالعكس، التوقف عن جلد الذات هو يعتبر يساعد على الصحة النفسية.
0: جميل جدا. دكتور خالد الخضري، المستشار والمدرب المعتمد، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة في برنامج مسار.
1: اهلا وسهلا، شكرا لك على هذا الوقت الجميل وعلى أسئلتك الرائعة. يكون العافية.
0: الله يعافيك. اهلا وسهلا. ببساطة، جلد الذات هو أنه الإنسان يبالغ في لوم نفسه على الأخطاء، وهذا الشيء يأثر على ثقته في نفسه ويمنعه من التقدم. التعامل الصحيح معه ما يكون بأننا ننكر الأخطاء، بل أننا نتعلم منها ونواصل الحياة. أهم الخطوات للتوقف عن جلد الذات: 1. تقبل الخطأ ومسامحة النفس. تذكر أن الخطأ جزء طبيعي من التعلم والنمو. 2. غير حديثك مع نفسك. استبدل العبارات السلبية بكلمات تشجيع ودعم. 3. ركز على الحلول وليس على اللوم. بدل ما تفكر بشكل مستمر في الخطأ، اسعى لإصلاحه والاستفادة من التجربة. 4. اعتني بنفسك. حافظ على نوم كافي، غذاء متوازن، ممارسة نشاط تحبه، وبذلك تعزز من صحتك النفسية. في الختام، التوقف عن جلد الذات لا يعني تجاهل الأخطاء، بل يعني التعامل معها بحكمة ورحمة. كل تجربة تمنحنا فرصة للنمو وبناء شخصية أكثر قوة وثقة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد المنيف.
2: مسار.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: فرصة.
6: أذكر وأنا صغيرة كنت أعرف ناس إذا دخلوا مكان يهدأ، ما عندهم حلول سحرية، ما يقولون كلام كبير، لكن وجودهم نفسه كان مرتب، صوتهم منخفض، ردة فعلهم موزونة. الغريب الناس حولهم تبدأ تهدأ بدون ما تدري. وقتها ما كنت أفهم، اليوم صرت طبعاً أفهم أكثر. المشاعر معدية، الهدوء معدي، والقلق معدي، الكرم معدي، حتى طريقة النظر للحياة معدية. تخيل معي، تدخل مجلس واحد يشتكي، بعده الثاني، بعده الثالث، وبعد 10 دقائق تحس أن الدنيا كلها صارت سيئة. نفس المجلس لو دخل فيه شخص يقول صحيح فيه مشاكل بس فيه أشياء زينة، مو لأنه مثالي طبعاً، لكن لأنه يختار يوازن. فجأة الجو بيتغير، وش اللي صار؟ انتقلت عدوى ثانية. في فكرة جميلة في الدراسات النفسية والاجتماعية أن البشر يتأثرون ببعض أكثر مما يتوقعون، مو بس بالكلام لكن أيضاً بالإيقاع، بطريقة المشي، بالتعبير، بالمزاج. يمكن عشان كذا أحياناً ترجع من جلسة وانت مرتاح بدون سبب واضح، وترجع من جلسة ثانية مستنزف رغم إن ما صار شيء كبير، في شيء بس انتقل. في ناس إذا تكلموا عن أحلامهم تتحمس، وفي ناس إذا تكلموا تحس كل شيء مستحيل. الفرق طبعاً مو بالظروف، أحياناً الفرق بالطاقة اللي تنقلها الكلمات. خليني أسألك، كم شيء في شخصيتك تعتقد إنه أنت وهو بالحقيقة مجرد أثر؟ طريقة ضحكتك، كلماتك، حتى الأشياء اللي تخاف منها يمكن أخذتها من أحد، يمكن تعلمت أنك تقلق لأنك عشت مع ناس تقلق، يمكن تعلمت الشجاعة لأنك شفت أحد يجرب. أحياناً أكثر شيء يغير الإنسان مو كتاب ولا دورة ولا قرار كبير ولا حتى شخص، لكن ممكن يكون شخص واحد جلس قدامك وشفت تعامله مع الحياة بطريقة مختلفة، ويخليك تقول لحظة، في طريقة ثانية للعيش؟ في طريقة ثانية للتفكير؟ في ناس وجودهم يقول لك اهدأ، وفي ناس وجودهم يقول اركض، وفي ناس وجودهم يقول لا تخاف، وفي ناس وجودهم يقول انت متأخر. كلنا ننقل أشياء حتى إذا سكتنا. خلنا نعترف، احنا كثير ننتبه للعدوى السيئة لكن ننسى العدوى الجميلة. شخص بدأ يقرأ فصرت تقرأ، شخص بدأ يمشي فصرت تتحرك، شخص صار عنده أعذار فتعلمت من الاعتذار، شخص يضحك من قلب فصرت أخف طينة. وفي نوع نادر من الناس تطلع منهم وهي تحب نفسها أكثر. تخيل، ما أعطوك فلوس ولا فرصة ولا هدية بس حسسوك أنك كافي، هذا أثر، وهذا يمكن من أجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان. لكن هنا في سؤال أصعب، إذا الناس تعديك وش قاعد تنقل أنت؟ هل الناس بعد جلسة معك تحس أن الدنيا صارت أوسع ولا أثقل؟ هل تذكر النعم ولا المشاكل؟ هل تتحفز ولا تكون ملولة؟ ترى مو كل شيء لازم يكون ملهم، مو لازم تدخل كل مكان بابتسامة كبيرة، لكن في فرق بين شخص يعيش حياته وشخص ينشر حياته. في ناس وجودهم نفسه يذكرك إن الحياة تمشي، وأحياناً العدوى الجميلة تبدأ بأشياء صغيرة جداً، شكر، سلام، سؤال صادق، التفاتة، أحد يسمع.

0: بالك بدون استعجال، يمكن أنت للحين تتذكر شخص عطاك كلمة قبل 10 سنين وهو ناسي أصلاً. فكرة أن الخير ما ينتهي عند صاحبه هذه من الأفكار اللي أحبها. يمكن أنت تساعد شخص والشخص يساعد غيره والثالث يساعد غيره، وفي النهاية أثر بسيط منك يمشي لسنوات وانت ما تدري. في المقابل لا تستهين بالأشياء اللي تدخلها في يومك، لأن العدوى مو بس ناس، العدوى محتوى، مقاطع، أصوات، أفكار، وش تسمع، وش تتابع، وش نوع الكلام اللي قاعد تعطي عقلك يومياً. في النهاية إحنا نتشكل أكثر مما نتوقع، لكن الخبر الجميل نقدر نختار. مو كل شيء يدخل لازم يسكن، مو كل صوت يستحق يقعد، ومو كل شخص يستحق يصير نسخة داخلنا. مين أثر فيك؟ وكيف ممكن تكون شخص مؤثر؟ وتذكر أن وجودك خلى ناس تحب الحياة أكثر، وهذه عدوى جميلة، وإن شاء الله تتم دائما هالعدوى بيننا. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم.
6: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
5: كأس العالم.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية، ونرشد المياه، ونقلل النفايات، ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية.
8: كهف جرسان.
9: بين أرض سودة نسجتها البراكين، وقبل آلاف السنين في قلب حرة خيبر شمال المدينة المنورة، تكشف الأرض لنا عن فتحة غامضة في مغارة أم جرسان، كأنها باب لزمن ما عاد

0: لا أثر. هذه المغارة اللي حيرت العلماء لسنوات طويلة وأشعلت خيال الناس بالحكايات والقصص. يقول أهل المنطقة إن في الماضي ما هي مجرد كهف عادي، لكن عالم مخفي تحت الأرض. بعض القصص اللي كانت تحكي عن أصوات غريبة تخرج من ممرات تمتد لمسافات بعيدة، ما يعرف أحد وين تنتهي. ومع مرور الزمن نسجوا حكايات حولها عن كنوز مدفونة وأسرار مخفية في جوف الحرة.
1: الحقيقة كانت أقرب إلى الخيال. لما بدأ العلماء يدرسوا المغارة اكتشفوا إنها نفق بركاني هائل تكون قبل آلاف السنين، يوم كانت الحمم البركانية تتدفق في حرة خيبر. وبعد ما برد سطح الحمم ظلت القنوات الداخلية فارغة، فتشكلت هذه الممرات العملاقة اللي تمتد لمئات الأمتار تحت الأرض. المفاجأة اللي شافوها داخل المغارة بين الصخور، آلاف العظام المتراكمة، الحيوانات مختلفة اتجمعت كلها في مكان واحد، حيرت الباحثين.
0: وبعد سنوات طويلة من الدراسة اعتقد العلماء إن المغارة كانت وكر للحيوانات المفترسة، كانت تجر فرايسها إلى داخل المغارة وتتغذى عليها هناك. لكن هذا زاد الغموض لما اكتشفوا عظام بشرية بين الركام، وكأن المكان جمع بين قصص الطبيعة وقصص البشر في آن واحد. حتى صارت المغارة ارشيف صامت يحفظ أسرار آلاف السنين.
1: اليوم عند مغارة أم جرسان وقت الغروب نشوف ظلال الحرة السوداء تمتد على الأفق. نحاول نفهم ليش ارتبطت المغارة بهذه القصص. المكان له هيبة غريبة، فتحة مظلمة في قلب أرض بركانية تخفي تحتها تاريخ من حضارات قديمة جمعت بين الحقيقة والأسطورة، وما زالت بعض أسرارها مدفونة في أعماقها وتنتظر أحد يكتشف الفصل القادم من هذه الحكاية لهذا الكهف العجيب.
0: مغارة أم جرسان مع البروفيسورة سلمى هساوي.
2: بالتأكيد الطبيعة الجغرافية مختلفة عن اليوم بكثير، لأن أساساً الجزيرة العربية مرت بعصور جغرافية مختلفة، بدأنا من العصور الحجرية وصول بأدوارها الثلاثة إلى وهكذا. فالطبيعة الجغرافية في الجزيرة العربية اختلفت منذ ظهور الإنسان، كانت مليئة بالمياه، مليئة بالزروع وأنواع الحبوب وإلى آخره. ثم بعد ذلك بدأت بالجفاف والتغير وهكذا إلى وصولنا إلى العصر الحاضر. فالاختلاف الجغرافي مختلف، المناخي أيضا كان مختلفا. لكن عندما تم اكتشاف هذا الكهف كانت الطبيعة مختلفة جدا، كان بجانبه العديد من الحرات، خاصة وأن خيبر مليئة بالعديد من الحرات المختلفة. وهذا الكهف يبلغ، يعني حتى لو نظرنا إليه يبلغ حوالي 1500 متر وارتفاعه 12 متر، وهذا يعطينا دلالة على أيضا المجتمع، طبيعة الإنسان وطبيعة هيئته اللي كان موجود في المنطقة.
1: ما الدلالات لوجود هذا العدد من العظام في مكان واحد؟
2: الإنسان أول ما سكن الكهوف قبل أن يبدأ ويبني ويتحضر وإلى آخره، لأنه كان في الفترة كان صيد، كان يصطاد. الإنسان بدأ بالصيد، كان يأكل عن طريق الصيد، حتى كان يصطاد كل ما يراه أمامه ويأكل كل ما يراه بدون أن يطبخ، لم تكتشف النار بعد. فبالتالي كان مسكن، وكانت هذه الحيوانات

0: جزء من الحيوانات التي استؤنست، جزء منها مثل الوعل كان استخدم فيما بعد في رموز للمعبودات، وهذا الاكتشاف كان في 2021. وجدوا العديد من عدد كبير أولا من عظام الحيوانات، الجماجم البشرية، تعطينا دلالة على حياة الإنسان البدائي في المنطقة. فبالتالي هذه المكتشفات الموجودة داخل هذا، إلا جانب الخطوط، العديد من الخطوط الموجودة داخل هذا الكهف، هذا يعطينا دلالة على فترات زمنية بعيدة استخدم في هذا الكهف، يعود إلى أكثر من 7000 سنة قبل الميلاد. يعني العديد يعني طبعا من العلماء والباحثين يرون بأن الهجرات في العصور القديمة كانت من خارج الجزيرة إلى داخل الجزيرة، لا، فهو العكس، من داخل الجزيرة عندما تغيرت الأحوال التضاريسية والمناخية خرج الإنسان إلى خارج الجزيرة.
1: قبل آلاف السنين هل كان كهف أم جرسان موقع سكن للإنسان فقط أم كان محطة عبور؟
0: إلى الآن على ما نشرته هيئة التراث بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية وجامعة الملك سعود ومعهد ماكس بلانك الألماني، لم تذكر شيء سوى الأمور الواضحة أمامها، ولكن الأكيد وهي الحيوانات والإنسان وعظامه وإلى آخره، ولكن المؤكد والأكيد بأن هذا الموقع كان للإنسان القديم وكان يسكن فيه، وكذلك يعطينا البعد الدليل الأساسي والرئيسي، يعطينا البعد والعمق الحضاري للجزيرة العربية، وأن هذه الحيوانات هي الحيوانات التي كانت مستخدمة في تلك الفترة من التاريخ ولم تتغير إلى وقتنا الحاضر، وهذا دليل استمرارية هذه الحيوانات من ذلك. قلنا الضبع موجود، الخيل، الحمير، الجمال، كذلك الوعل، الماعز، البقر، هذه الحيوانات إلى الآن موجودة والبعض منها يؤكل إلى الآن، فهذا يعطينا أيضا استمرارية الحياة الفطرية في المنطقة.
2: مغارة أم جرسان هي أطول قناة أنبوبية بركانية في الوطن العربي، يعود تاريخ استيطانها إلى أكثر من 7000 عام، وتحتوي على آلاف العظام الحيوانية والجماجم البشرية. طولها يمتد لمسافة تصل إلى 1500 متر وارتفاعها يوصل إلى 12 متر، أما العرض فيقارب 45 متر، وتحتوي على فتحات نافذة يصل عمق بعضها إلى 25 متر. أما درجة الحرارة الداخلية للكهف فهي ثابتة عند 24 درجة مئوية، وتوصل درجة حرارة السطح الخارجي في الصيف إلى 34 درجة مئوية.
1: انتهت حلقتنا،
2: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد آل حسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. رؤية السعودية 2030.
4: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا كنت تحب الرياضة لا تخلي حرارة الصيف توقفك، اختر الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، احرص على شرب الماء بشكل كافي قبل وبعد التمرين. الرياضة تعزز نشاطك وتحافظ على صحتك طوال العام، مارسها بوعي واستمتع بصيف مليان حيوية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الشمس الأثير.
1: همس الأثير من إعداد محمد بن حمد الصويغ. ومن إخراج محمد البريكان.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الهامس الذي نأمل أن تحوز فقرته على الرضا والقبول.

ويا صديق المساء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده.

وقال جعفر بن يحيى: الرزق مقسوم، والمريض محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم.

أحلام حائرة. الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وأنا أخاف من البحار فيها الظلام. ولقد قضيت العمر أنتظر النهار، أترى سترجع قصة الأحزان في درب الحياة؟ فلقد سلكت الدرب ثم بلغت يوما منتهى، وحملت في الأعماق قلبا عله ما زال يسبح في دماء. فتركت هذا الدرب من زمن وودعت الحنين، ونسيت جرحي من سنين.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، وجعلته حلم العمر، وكتبت للأزهار للدنيا إلى كل البشر. الحب واحة عمرنا، ننسى به الآلام في ليل السفر، ونسير فوق جراحنا بين الحفر.

الموج يجذبني إلى شيء بعيد، يا شاطئ الأحلام، يوما من الأيام جئت إليك، يوما من الأيام جئت إليك، كالطفل يلتمس الأمان، كالهارب الحيران أبحث عن مكان، كالكهل أبحث في عيون الناس عن طيف الحنان، وعلى رمالك همت في أشعاري فتراقصت بين الربا أوتاري، ورأيت أيامي بقربك تبتسم فأخذت أحلم بالأمان المقبلة، بيت صغير في الخلاء، حب ينير الدرب في ليل الشقاء، طفل صغير. ورجعت منك وليس في عمري سوى أشباح ذكرى أو ظلال، وعلى ترابك مات قلبي وانتهى.

والآن عدت إليك، الموج يحملني إلى حب جديد، ولقد تركت الحب من زمن بعيد، لكنني سأزور فيك منازل الحب القديم، سأزور أحلام الصبا تحت الرمال تبعثرت فوق الربا، قد عشت فيها وانتهت أطيافها ورحلت عنها من سنين، بالرغم من هذا فقد خفقت لها في القلب أوتار الحنين، فرجعت مثل العاشقين.

يا عاصفا ملك الدمار زمامه، فمضى يحطم كل ما يلقاه، كالطفل جاس مخربا في متحف للفن يكسر ما ترى عيناه، أو قائد أطغاه نصر حاسم فتوحشت في خصمه كفاه، رفقا بزهر ناضر متألق كالنجم يلمع في الظلام سناه، قد أكسبته الشهب ذوب ضيائها وغذاه نور البدر في مسراه، وحنى عليه الفجر عند طلوعه فكساه تاجا من رقيق نداه. هلا مشيت بساحة متمليا مستمتعا بعبيره وشذاه، متأملا سحر الوجود وحسنه وجمال صنع الله ما أبهاه.

0: وجمال صنع الله ما أبهاه. هل كان يبقى للنفوس بدونه معنى حري بالحياة تراه؟ إن عشقنا الزهر في ريعانه، وهناء قلب المرء ما يهواه. رفقا بقلب العاشقين، فإنه قد رق مثل الزهر في مجناه، وأقلع جذور الحقد من أساسها. فالحقد داء والسماح دواه.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، حيث كان ما كان

0: عنوانه
1: حكاية جدي،
0: عنوانه
1: حكاية جدي.
2: الإعداد علي إبراهيم، الإخراج عبد الله آل سليمان.

أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقتين الماضيتين من حكاية جدي استمعنا معا إلى حكاية جميلة وممتعة من الجد، وكان موضوع الحلقة عن الكذب، وعرفنا منها أن الكذب كذب ولا لون له. فالكذب ليس له إشارة ضوئية تحمل الألوان، فالمقلب الذي عمله علي مع صديقنا إبراهيم كان كذبة ولا يجوز فعلها لأن هذا حرام. فديننا الحنيف حرم علينا الكذب ونهى عنه، أليس كذلك؟ لهذا حكى لنا الجد حكاية تتحدث عن موضوع الكذب وعواقبه، فاستمعنا كيف أن السيدة فارة تسلمت بطاقة دعوة من زعيم القطط قطقوط لتناول طعام العشاء في بيته، ولما ذهبت هي وصغارها فرفور وفرفر تلبية للدعوة اكتشفت الكذبة. ولولا لطف الله ثم وجود صديقهم الكلب الحارس الوفي لأصبحت هي وصغارها في خبر كان. وقد انتهت الحكاية على خير والحمد لله. أحبائي، ما هي الحكاية التي سنستمع إليها اليوم من الجد؟ وما هي العبرة التي سنتعلمها؟ لمعرفة ذلك والمزيد المزيد تابعونا، فالحكاية على وشك أن تبدأ.

0: تعالي تعالي يا أمي، أحتاجك في أمر هام.
1: نورة حبيبتي، لماذا تبكين؟
2: ما الأمر يا نورة؟ هل أنت مريضة لا سمح الله؟
0: لا يا جدي، مؤكد سوف أمرض، سوف أمرض.
2: لا سمح الله يا ابنتي،
1: لقد أخفتنا يا نورة، ما الأمر؟
2: تكلمي يا ابنتي تكلمي.
0: لا أدري ماذا أقول، لا أدري.
2: أخبرينا يا نورة من فضلك، ما بك؟
1: تكلمي يا ابنتي هيا.
0: لا يمكن أن أتخيل أبدا بأني.
1: تتخيلي ماذا؟ قولي تكلمي.
0: أتمنى أن أكون مخطئة في ظني.
2: لا لا لا لا يا ابنتي، هذا كثير يا نورة، هيا قولي ما بك وتوقفي عن البكاء رجاء. نورة عيب عليك.
1: قولي يا ابنتي ما الأمر؟ تركت المطبخ وأتيت إليك راكضة، وحتى الآن لم نفهم منك شيئا، لا أنا ولا جدك.
2: نورة يا ابنتي اهدئي، نحن نهتم لأمرك، لذا أخبرين بكل شيء، فربما تمكننا من تقديم العون ومد يد المساعدة لك. من فضلك اهدئي وقولي كل شيء، إذا كنت تحبين جدك وأمك أيضا تكلمي.
0: حسن حسن يا جد.
2: هيا.
0: حسنا يا أمي، سأتكلم.
2: حسنا ونحن نستمع.
0: لعبتي.
2: ما بها لعبتك؟ لعبتك ما بها؟
0: لعبتي التي أحبها
1: تلفت.
2: أصابها شيء، احترقت.
0: ليتها تمزقت وتلفت، ليتها احترقت.
2: إذن ماذا يا نورة ماذا؟
0: لعبتي فقدت، ضاعت.
2: فقدت، فقط فقدت.

0: يكفي بكاء يا ابنتي يكفي، جدك وعدك بأن يشتري لك لعبة غيرها.
1: لكني متعلقة بلعبتي وأحبها ولا أريد غيرها.
0: نورا هذا يكفي، كفاك دلالا ودلعا، لقد زودتها، يكفي بكاء، فالطعام على النار ويحتاج انتباه، فلا تشغليني.
1: لن أكف على البكاء حتى ترجع لي لعبتي. والآن
2: نورا، نورا يا ابنتي، تعال يا ابنتي نورا، يا نورا.
0: ألا تسمعين جدك يناديك؟ اذهبي إليه فورا.
1: حاضر يا أمي، جدي إني قادمة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نورا نورا يا ابنتي، لقد جف دمعك من كثرة البكاء يا نورا. كفى كفى بكاء وأخبريني.
1: ماذا يا جدي؟
0: هل بحثت عنها جيدا؟ أعني هل فتشت في كل مكان في غرفتك؟
1: أجل يا جدي.
0: ولم تعثري عليها أبدا؟
1: صحيح.
0: حسنا قولي لي.

0: من آخر شخص دخل غرفتك؟ تذكري.
1: ها؟ أعتقد لا، بل أنا متأكدة.
0: من يا نورة؟
1: إنه أخي إبراهيم، وهذا يفسر غيابه عن البيت حتى هذا الوقت.
0: وهل هذا سبب وجيه يا نورة لأن تلقي باللوم على أخيك إبراهيم؟ ولماذا يريد إبراهيم لعبتك وأنت تعرفين جيدا أن إبراهيم لا يحب أن يلعب بألعاب البنات؟
1: إنه يغار مني. أجل
0: حقا؟ يغار منك ولهذا أخذ لعبتك؟
1: ربما نعم.
0: ربما نعم وربما لا، وأنت تدركين تماما أن بعض الظن.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: يا أخ يا أخ لو سمحت يا أخي جزاك الله خير يا أخي.
1: إيش عندك؟ نعم.
0: لحظة أطلعها. لحظة
1: لحظة أنت لا تطلع شيء عارفينها. ورقة ملبسها بلاستيك علشان ما تنقطع، وعارف وش فيها. أخوي وصار له حادث، وأمي في العناية، وأبوي جيت جلطة. عن إذنك راح أدور لك شغل. زندك يهده الجدار بلا هالشحاذة اللي أنت قاعد. أعوذ بالله، الظاهر إنكم أنتم خلاص انتشرتوا بهالديرة.
0: وش بلد أنا بننطلق علي؟ الظاهر فهمني غلط، وانا قلت له من مال الله. اعوذ بالله. يا اخ لو سمحت يا اخ.
2: نعم يا اخو. نعم تاكسي.
0: اي نعم جابك الله. صار لي ساعة. الاخ سعودي.
2: اي نعم. وتبيني اطلع لك البطاقة بعد؟
0: لا عفوا، شفتك لابس بنطلون وقميص وكرافتة، ظنيتك من الربع اخواننا.
2: يقول المثل اللي ما طاعك السوق طعه. يا أخوي مضطرين، ربعك من يوم يشوفون الشماغ ولا الغترة صدوا وطقوا، وصار أهل الكرفتات يتخاطفون الركاب يمين ويسار، وحنا نتفرج. قلنا شكوى لله نلبس مثلهم. أركب أركب يا مال الغنيم أركب.
0: بسم الله.
2: على وين إن شاء الله؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي، منزل رقم 27 سند.
2: ها؟ وش قلت؟ وين؟
0: حي السملك، شارع بن طحيس القرطبي.
2: وين فيه ذا؟
0: في الرياض.
2: أنت وينك جاي منه؟
0: أنا جاي من هجرة بعيدة، هذه أول مرة هجي الرياض.
2: جاي من هجرة بعيدة وتبي حي السمقلق، مدري السملمق، مدري شو اسمه. وش هو؟ من اللي جابك منك؟
0: واحد من أهل الخليج كان يتعالج عند الوالد، وعقب ما طاب جابني معه.
2: والوالد يسلمه الله دكتور في الهجرة؟
0: الوالد معروف يعني، موفقه الله أنه يطلع الجن.
2: حول
0: وراه. أنا بدفع الهجرة.
2: حول أقول، حول يا ابن الحلال حول، ودور لك واحد من جن أبوك يدلك على السملمق والقرطبي حقك. حول فتح.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا.
0: عندك شيء بارد يا اخوي؟
1: هذه ثلاجه قدامك.
0: سهرتنا ذا الشمس ذي.
1: ها؟ اقول شوف الثلاجه قدامك. تفضل تفضل، تعال تعال اسرح. انا من الصبح اشوفك ما غير توقف هالتكاسي، توقف الواحد وتحاسيه وتخليه يمشي، ولا تركب وتحول، وش القصه؟ ايه برد على تبيلك.
0: الحقيقه انا من جيت يا اخوي.
1: ايه
0: وانا ما ادري وش فيني، انا ماني من الرياض.
1: وينك
0: من؟ انا جاي من هجره بعيده. إيه. ولي ولد عم ساكن بالرياض.
1: ايه
0: زارنا مره في الهجره وكتب لي عنوانه، وكل ما قلت الراعي التاكسي العنوان طالع فيه وتني خبل سعوديين وغير سعوديين، وهذه القصه.
1: ايه ورني اشوف العنوان، ورني اشوف.
0: ايه تفضل، هذا هو.
1: إيه. حي المس المسم السمل
0: السمقلق حي
1: السملق. ايه ايه ايه اذكر الله. ايه ايه شارع طحيس القرطبي.
0: ايه
1: والله يا ابن الحلال ما ادري وين ذا فيه.
0: ايه
1: تعرف الرياض 20 سنة اللي راحت. ايه. توسعت اللهم لك الحمد، وطلع أحياء واسماء ما نعرفها، إلا هو في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب.
0: والله الحقيقة ما كتب وينه في هذا كل اللي معي.
1: إيه ولد عمك هذا باني ولا شاري جاهز؟
0: لا حسب علمي إنه باني هو.
1: إيه باني من زمان ولا من قريب؟
0: لا من زمان، من حول 20 سنة.
1: ما أظن من 20 سنة، كلنا نعرف الرياض كلها من قبل هالحي اللي تقول عنه.
0: ايه يقول يعني عقب التطوير غيروا اسمه.
1: زين وش كان اسمه من اول قبل التطوير؟
0: ما ادري ما قال لي.
1: ايه اقول حنا حول الظهر على الحين، وان جاي من سفر والواجب انك تتغدى عندي، ونحاول نسأل يمكن نلقى احد يعرف الحي هذا. ها وش قلت؟
0: كثر خيرك ما في داعي، ما شاء الله المطاعم مالت الأسواق.
1: لا لا لا قم قم قم بس خلني أصك هالدكان، ونصلي في المسجد اللي جنب البيت، وإن شاء الله بنلقى من يدلنا. قم بس.

0: والله يا الأجودي مثل ما شفت
1: سم
0: ما خليت أحد من ربعي اللي يعني بخصوم في الرياض زين وكلهم ما يدرون وين ذا الحيفي.
1: الحقيقة عاد أني ما ودي أغلبك معي، لكن يا أخوي شو السوات في ظنك؟
0: إيه وش السوات؟ أي مالك إلا البلدية، ما أحد معطيك علم إلا البلدية.
1: البلدية؟
0: أي نعم، هناك عندهم قسم الفسوحات يبحثون في فسوحات البناء اللي من 20 سنة ويدورون على اسم ولد عمك. تعرف اسمه كامل؟
1: ها؟ طبعاً ولد عمي سند مرضي المتكل، وش لو ما أعرف؟
0: أي خلاص أجل إن شاء الله إن شاء الله، لأن الموقع مكتوب بالفسح وبيلقونها إن شاء الله.
1: أي أنت تقوله صحيح، أي يمكن يعطوني اسم الحي القديم قبل التطوير.
0: ما هو مهم الاسم قبل أو بعد، المهم الموقع وبس.
1: ايه؟
0: هي هذا هو المهم. فيه مشكلة توني فاطرين لها، هلعن
1: ابليس.
0: هالحين البلديات صارت لها فروع في كل الأحياء.
1: ايه؟
0: ويمكن الفسوحات منقوطة للفروع، وهذه والله يا ابن الحلال مشكلة.
1: وشلون يعني؟
0: يعني يمكن فسح ولد عمك سند
1: ايه؟
0: في فرع المسلق اللي تقول عنه
1: السملق،
0: المسلق. بس الظاهر مهنا مشكلة، أي فرع من الفروع البلدية لو رحت له لازم يكون عندهم علم. وفرع البلدية حقنا ما هو بعيد من البيت، إذا إن شاء الله طلعت العصر حطيتك عندهم.
1: يفتحون العصر؟
0: ها الله يلعن إبليس، والله اللي نسيت. أي الظاهر أنك بتنام عندي الليلة، وإذا جا الصبح إن شاء الله وديتك يمه.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترى منسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: كأس العالم، تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريك جوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي. كأس العالم،
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
10: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر، بل قيل إن قلب

تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.